ثيابه بيضاء كالنور بحسب متى 17. لكن هذا النور ما نور نور عادي، المسيح ماشي بين الناس عادي، بس هذا النور اللي قال عنه يوحنا بالإصحاح الأول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون به العالم والعالم لم يعرفه. أوكي؟ يعني هو نور بس مش نور بتشوفه نور، إنما ينير كل إنسان، هو نور خاص، هو نور الكرازة، نور إنجيل المسيح، نور الأخبار السارة، النور الذي يبدد الظلام، النور الذي يفتح الأذهان المظلمة ويساعد النفس البشرية على معرفة طريق الخلاص وقبول المسيح المخلص. لهذا بيقول لك بمجيء هذا النور، بيقول إشعياء بالنبوءة أكثرت الأمة، هذا الشخص الذي ينير هو الذي سيرجع يكثر الأمة، لأن الأمة مشتتة مبعثرة مهانة، وخاصة لما بيقول لك أنه كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتاليم، فإذا في إهانة. ليش الإهانة جاية وبعدين المسيح بده يجي؟ الإهانة جاية لأنه بإشعياء 8 بيقول أنه كانوا عبدوا غير الرب، اتبعوا آلهة أخرى، بس بزمن المسيح ما اتبعوا آلهة أخرى، ما عملوا مثلا وثن لعشتار صنم يعني، أو لملكوم أو غيره، لا ما عملوا، بس شو عملوا؟ تركوا الرب واتبعوا عبادة مثلا المال، وصاروا عندهم التقوى، صار كأنه واحد عم يعبد نفسه بطريقة غير مباشرة، يعني عنده بر ذاتي، صاروا يمشوا بالطيالسة وصاروا منتفخين. والمسيح وبخهم جدا للفريسيين والكتبة، وخاصة بمتى 23 إصحاح طويل، ويل لكم. ليش؟ لأنه كانوا ظاهريا عندهم التقوى، لكن قال لهم أنتم تشبهون قبور مبيضة، تظهر للناس من خارج أنه يعني شيء حلو، بس من داخل هي مملوءة عظام ونجاسة. فكان الرب عم يسكب عليهم ويلات، لأنه ما عبدوا بعد ما رجعوا من السبي البابلي، ظلوا متحفظين باتباع الرب، بس اتبعوا الرب بطريقة مش طبيعية. عند مجيء المسيح كان البر الذاتي والتقوى الزائفة كانت على أوج مجدها، وكانت الأمة مضطربة وبدأت تتحرر من الرومان، وكان في الهود الغيورين، يعني حزب الغيورين وحزب الهيرودوسيين ومجموعة الصدوقيين الذين هم متدينون، بس بذات الوقت بيقول لك لا نؤمن بوجود ملاك ولا بالقيامة ولا بوجود روح، ما فيش روح، لا روح ولا ملاك ولا قيامة. فكان في فوضى تعليمية، فظهر نور المسيح في وسط تلك الأجواء. عفوا. فلهذا قال متى بمتى 4:12 بيقول: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. يوحنا المعمدان قبض عليه هيرودس، شرير كان هيرودس، وبعدين قطع له رأسه. بيقول لك: وترك الناصرة اللي هي في صبط زبولون، في أرض زبولون يعني، وأتى فسكن في كفرناحوم اللي هي صبط، أصلا كانت في صبط نفتالي، التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتالي. يعني هو جاي لأجل الأصباط، ما كان في هؤلاء الأصباط. طب مين اللي كانوا هونيك من اليهود؟ كانوا من صبط يهوذا وبنيامين، وطبعا بعض اللاويين. ليه؟ لأنه لما رجعوا من السبي البابلي الرايد توسعوا قليلا، أول شيء رجعوا وبنوا أسوار أورشليم وصاروا يبنوا القرى والضياع المحيطة، وتوسعوا تدريجيا إلى أن يمتلكوا بعض الأماكن المهجورة، فبالتالي المسيح إذن ما استفاد منه نفتاليم. لكن الكتاب المقدس بيقول بنبوءة يعقوب أبو الأصباط، الأصباط 12، لما كان عم يتكلم مع بنيه وبيقول لهم هلما يعني يا بني يعقوب تعالوا حتى إلكم أنبئكم، يعني أعطيكم نبوءات عما يصيبكم في آخر الأيام. وابتدى يتكلم عن كل صبت، يتكلم مثلا في البداية عن رأوبين البكر صعد على مضجع أبيه، خان أبوه بسرية أبيه،

فبيقول له أنت فائرا كالماء لا تتفضل، ما لك كرامة. وهو يشبه حالة آدم البكر، لأنه رأبين هو بكر وآدم كان البكر. سقط آدم وعصى وصار كل نسله عاصي. رأبين هو إشارة للعاصي آدم البكر، فجاء محل البكر الثاني مين؟ يوسف. أخذ بركة البكورية يوسف. فلما جاء الدور بالنبوءة بيتكلم يعقوب عن ابنه يوسف، بيقول له بما انه يعني بيقول له كثير اشياء بس بدي اربح وقت، بيقول له انت بمعناها انت قمه نذير اخوتك. قمه نذير اخوتك يعني انت اخذت بركه البكوريه، واللي كان لازم ياخذها البكر رأوبين خسرها لانه طلع يعني نجس مضجع ابيه. فبتشوف انه الاصباط كان لهم بركات، وفي ناس منهم لهم زي ما تقول شبه يعني تبكيت ورفض، مثل شمعون ولاوي. بيقول أبوهم يعقوب بيقول شمعون ولاوي أخوان، لكن آلات ظلم سيوفهما. وبعدين بيقول لك أنه يعني في مجلسهما لا ترتاح نفسي، عارف كيف؟ فما كانش مرتاح منهم. ليه؟ لأنه عملوا مجزرة في شكيم، قتلوا كل أهل شكيم بسبب أختهم دينا اللي اعتدى عليها أحد الرؤساء من شكيم، وهذا الشيء ما كانش راضي عنه يعقوب ابدا. لكن الرب حماهم لانه كان في تدبير انه الامه سياتي من نسلها المسيح، ياتي طبعا الانبياء، وياتي تاتي العذراء مريم المطوبه والمسيح المخلص في هذه العالم. فمن اجل ذلك بتشوف انه من خلال النبوءات التي وضعها يعقوب عن بنيه بتشوف صور الى ان وصل الى نفتالي. تكوين 49 21 بيتكلم عن نفتالي. نفتالي ابن الجارية عفوا ابن بلها، جارية راحيل المحبوبة. بس طبعا بذلك الوقت بتكوين 49 كانت راحيل ماتت على الطريق بين عند أفراد بيت لحم، وعمل عليها على قبرها عمود يعقوب، وكان يحبها كتير وزعل كتير عليها، بس ماتت المحبوبة بتكوين 35. فبلها إلى إشارة يعني زي ما تقول المرتعشة المرتجفة، هي معناتها اسمها. فجاء منها نفتالي. وليش سمته نفتالي؟ مش أمه سمته، مش بلها سمته، مين سماه؟ راحيل. ليش؟ لأنه راحيل كان بدها ولد. بتقول إنه صارعات الله، صارعت مع أختي. مع مين تصارعت؟ مع أختها مين؟ مع ليئة. وغلبت. بدل ما تقول أنا فرحانة إنه أختي عم تجيب أولاد، وهي المحبة الأخوية مهمة جدا بين بعضنا البعض، بدل ما تفرح إنه أختها عم تجيب أولاد، أولاد أختك يا أختي، أولادك يا أختي مثل أولادي، لا بدي أخذ جاريتي وأقدمها لرجلي حتى يجيب منها أولاد تولد على ركبتي، بصيروا الأولاد أولادي، وبالتالي ما حدش أحسن من حد. يعني أنا كمان أنت ما أنا ما جبت، بس لكن الجارية ولدت والولد يكون لي. ففي كان مصارعات، سمته مصارعات. وفعلا نفتالي اللي ما كانش موجود من نسله في أرض نفتالي صوب الجليل، لأنه نفتالي كان ساكن في الجليل الأعلى وزبلون ساكن في الجليل الأسفل، أوكي؟ فبتشوف أنه ما استفادت، بس نفتالي مصارعات، يعني بمعناها إنسان جاي ضمن مصارعات، مصارعات الله. بتقول أي مصارعات الله؟ شو الله قال لك روحي صارعي؟ لا، بس هي فكرت حالها أنه عم صارع مصارعات الله، بس هو الرب مش طالب منها تعمل مصارعات مع أختها. الرب طالب منا محبة، وأن نتفاهم مع بعضنا البعض، وننبذ الأحقاد، ويكون في بقلبنا مغفرة. وقال لك كيف الرب بده يباركنا؟ كيف بده؟ إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. فبتشوف يعني الرب يعطينا نعمة. فهذا الولد ولد، بس ولد بفكر اسمه شو اسمك يا حبيبي؟ اسمي مصارعات. مصارعات يعني زي ما تقول مشاكل بمشاكل حياته. منازعات ومصارعات، هي سمته مصارعات الله. المهم هذا الصبت مع الأصباط في البرية كان عدد له عدد معين 50,000 something، بعدين نزل 40,000 سمتين، يعني 40,000 وشوية نزلوا. بأول الرحلة كانوا كتار،
بعد 20 سنة، بعد 40 سنة قصدي، لما بتقيس الـ يعني تقريبا

تقريبا 45,000 سمثينج. فبتشوف انه نزلوا ما زادوا، وبعدين توصل لمرحله انه بزمن المسيح مش موجود حد منهم. لكن شو بقول عنه ابوه بتكوين 49:21؟ بيقول نفتالي أيلة، يعني غزالة مسيبة، يعطي أقوالا حسنة. وبالفعل نبوءة يعقوب تمت، صحيح أنه نفتالي مش موجود كان نسله بزمن المسيح، وموجود الناس المزيج الخليط مثل ما تنبأ إشعياء جليل الأمم. شو يعني جليل الأمم؟ يعني مزيج، مزيج من يهود ومن أمم ومتنوعين وأفكار. بس تمت هيدي النبوءة أنه يعطي أقوالا حسنة. أي لا مسيبة، لما بتقراها بتفكر أنه مسيبة شو واحد فلتان على رأسه، واضحة كلمة فلتان على رأسه. لكن هي لما بترجع للكلمة شلوحة، شلوحة يعني بمعنى شلح، أي بمعنى أطلق، يعني هي مطلقة، يعني هي حرة، يعني أي لا حرة. إشارة للحرة، إشارة للحرية التي لما يجي المسيح بينالها الإنسان. فجاء المسيح ومشى في تلك الأرض ونور نور العالم. طبعا وصل إنجيل المسيح لأقصى الأرض، فعطى أقوالا حسنة. نفتالي لا يكتب عنه أنه قال أي كلمة حسنة، مش مكتوب عنه، ولا عن صبته أنه عندهم أقوال حسنة. مثلا نقرأ مثلا عن صبت يساكر أنه كانوا خبرين في الأوقات، بس نفتالي ما بنقرأ عنه أنه كان عنده شيء مميز مميز. بس بيقولوا أنه كانوا يعني لما يخرجوا للقتال يصطفون، وبتعرفوا عارف كيف يعني يصطفون للقتال، وصفوف صفوف، يعني خبراء في الحرب. وهو طبيعته هيك، وهي بالحقيقة طبيعة الإنسان اللي علمك ابتدى بعذاب وانتهى وبحالة موت، بحالة موت. لكن الحلوة، وإن كنا لا نرى ناس من صبت نفتالي يتمتعوا ببركة النبوءة وبشخص المسيح اللي ظهر، لكن بنقرأ برسالة يعقوب، يعقوب 1:1 مثلا بيتكلم، يعقوب بيعطي يهدي سلاما إلى 12، بيهدي سلام. أوكي. بطرس بيكتب إلى المتغربين في شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية. فبتشوف أنه لابد هؤلاء الذين في الشتات، أكيد في ناس منهم مجموعات كانت لم تزل بعدها على الأرجح من صبط نفتالي وباقي الأصباط وباقي الأصباط، فلابد. فبتحس أنه لما المسيح جاء لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، جاء يجمع شمل الشعب القديم ويجمع الأمم، مثل ما قال لهم بيوحنا 10، قال لهم ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتكون رعية واحدة وراع واحد. فالمسيح جاي يجمع. لاحظ ماذا يقول، حطيت عندي بعض المراجع حتى أوفر الوقت بسرعة. بيقول الوحي المقدس عن مراجع بسموها يعني فكرة اللعنات والبركات، لو أنه التزموا بعبادة الرب. لكن المشكلة أنه ما التزموا بعبادة الرب. خليني لقيها بتثنية 4، تثنية 28، تثنية 30، لوي 26، بيتكلم عن أنه إذا ما بتكون بتعبد إلهك، وإذا ما بتلتزم بمحبة إلهك وبتضيع وراء الآلهة الغريبة، أنا أبددك في كل الأرض، أبددك. إذا كان الصبح، إذا كان الصباح بتقول يا ليت المساء، وبتخاف من مرأة عينيك، وهذا اللي صار. فتبدد الشعب لأن الشعب لم يكن ملتزم. طيب لما جاء المسيح ليش بده يجي بأرض نفتالي وبأرض زبلون؟ ليش بده يسكن بالناصرة وبعدين بده يروح على كفر نحوم ويعمل خدمته هناك؟ بيقول لك كفر نحوم التي عند البحر. أوكي. طيب خليك بالناصرة. ما الناصرة بيقول لك ما الناصرة ما آمنت فيه، لأنه إلا بعض الناس القليلين. بيقول لك بسبب عدم إيمانهم عمل معجزات قليلة وشفى قليلين وتركهم. طيب ما أنت رحت على كفر نحوم وعملت معجزات، بس هل كلهم آمنوا فيه؟ قال لا. وأكبر دليل على أنه ألقى عليهم ويلات،
على كفرنحوم ألقى ويلات، على كورزين ألقى ويلات، على بيت صيدا ألقى ويلات،

بكفرنحوم بيتكلم بحسب متى 12 بيقول وأنت يا كفرنحوم المرتفعة هكذا إلى السماء المرتفعة إلى السماء ستهبطين هكذا إلى الهاوية لأنه لو صنعت في سور وصيداء القوات المصنوعة فيك لتابتا قديما بالمسوح والرماد. يعني أنت شفت كتير قوات وعجائب. طب أوكي طب ليش ما قلت ولعنت الناصرة؟ ما لعنش الناصرة ما آمنوا بس تبلش ما إني هودي عملت بيانات المعجزات وهوديك عملت بيانات المعجزات. نحن منشوف إنه المسيح ركز خدمته في كفرنحوم التي عند البحر فكان ينطلق من هناك بالقارب من مكان لمكان. وأكبر دليل على إنه لما عمل معجزة إشباع الجياع خاصة بحسب يوحنا 6 بيقول لك أرسل تلاميذه بالسفينة ليسبقوه إلى العبر حتى يكون صرف الجموع. وبعدين لما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي كابن الإنسان وبعدين أتاهم ماشيا في الهزيع الرابع من الليل على البحر ماشيا على البحر قبلوا في السفينة فصارت السفينة إلى الأرض التي ذاهبين إليها. فبعد شوي بتشوف أنه الناس اللي شافوا المعجزة لفوا حول الدائرة دائرة البحيرة ولقوا بكفرنحوم. يعني كان ممكن مثلا الناس تلف بس في لفة طويل شوي بهالمعنى. بس الفكرة وين؟ أنه كان مركزه في كفرنحوم رئيسي سكن هناك عمل معجزات شفى الأعميان شفى أقام ابنة ياريوس عمل معجزات أخرى شفى نازفة الدم اختار تلاميذه من الجليل. لهذا النور أشرق في تلك الدوائر. طب ليش ما أشرق بأورشليم في البداية؟ يمكن بعضهم لا وأشرق ببيت لحم أشرق نور الملاك ملاك الرب أضاء المكان أشرق ونور الرب طبعا والملائكي والجو الملكي رنمت بس ما حدش راح من أورشليم على بيت لحم يستقبله. المجوس جاءوا يستقبلوه وبالتالي بنشوف أنه ما ابتدى خدمته بأورشليم. ليش ما ابتدى؟ لأنه الرب دائما يبدأ بالمستضعفين يبدأ بالمرفوضين مثل ما قال كده مقدس أم اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان أو أم اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار المزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. فبتشوف أنه الرب تعامل مع المزدرى وغير الموجود ولهذا بتشوف تعامل الرب في أرض نفتالي معاملات كأنه عم تربطنا بنبوءة قديمة. بس سبط نفتالي مش موجود لكن جليل الأمم مزيج من الناس غرباء يهود قائد المئة استفاد بكفرنحوم ولا لا استفاد ولا ما استفاد شفاله عبده الأمم عم تستفيد. أخيرا قرر أن يأتي ويركز خدمته على أورشليم. في الطريق كان عم يشفي الناس وبيبارك الناس وبيعلم إلى أن وصل إلى أورشليم. ولما صعد بحسب يوحنا 7 قالوا له أخوته طب ليش ما بتصعد على العيد أظهر نفسك للعالم ما أنت عم تعمل معجزات هون أوكي. ونفس الأمر لما قالوا له أهل الناصرة لما كان عم يقرأ بالكتاب المقدس دفع إليه السفر وقالوا له قرأ لنا قرأ من إشعياء 61 روح الرب روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأشفي المساكين. فبس طوى السفر وقال لهم أنه أنا المسيح زعلوا كتير. بس فيما هو يكلمهم وعم يخطب في المجمع في مجمع الناصرة قالوا على كل حال تقولون لي أيها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا أنه جرى في كفرنحوم. شو جرى في كفرنحوم؟ أنه عملت كتير إشي بكفرنحوم عملها هون عملها بوطنك بالناصرة عارف كيف؟ فبيقول لهم ساعتها كان في كتير برص بزمن أليشع لكن لم يشفى إلا واحد وهو نعمان السرياني بلشوا على ضغطهم أرامل الكثيرات كنا في إسرائيل لكن لم يرسل إلي إلا واحدة وهي أرملة صرف الصيدون أخذوه بدون يطرحوه عن الجبل. فبالتالي نفس الأمر أخوته بحس أخوته يعني المتنوعين من أقارب وغيره والبعض بيقولوا ربما يكونوا أولاد يوسف ربما فأنا بديش أدخل بتفاصيل قالوا له اذهب إلى العيد وأظهر نفسك للعالم ما أنت عم تعمل هون معجزات وعجائب روح أظهر نفسك للعالم بحسب يوحنا 7 قالوا أنا وقتي لم يحضر الآن أنا وقتي بعد لم يحضر وقتكم هلأ أنتم موجود هلأ حاضر بيقول لك بعد ما صعدوا رجعوا وصعد. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي كما قال الكتاب من آمن بي تجري من

بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه. فبتشوف أنه بدأ خدمته بالجليل. وبالتالي نبوءة إشعياء ومتى ذكر النبوءة بهي الطريقة وذكر عن الصبتين زبولون ونفتالي أوكي؟ أنه خدمة السيد الرب بتبدأ بالجليل. ما حدا بيتوقع قبل 740 سنة عم يتكلم إشعياء عن دور المسيا المسيح المنتظر ستظهر خدمته في الجليل. عادة النبي مفروض يكرم أورشليم لأن مدينة الملك العظيم، يتكلم عن أورشليم لأنه الهيكل فيها. لا، النبوءة قالت بالعكس، جاب سيرة زبولون وجاب سيرة نفتالي. وعلى فكرة قبل ما أنسى، زبولون هو ابن ليئة زوجة يعقوب وأخت لرحيل. زبولون هو مفروض يكون الأخير بحسب التعداد، بحسب ذكر أسماء أولاد إبراهيم، سوري مش يعقوب، يعقوب. لكن لما بيتكلم يعقوب بالنبوءات عن أولاده، قدم زبولون على يساكر. عجيب، ليش عم تقدم؟ عادة أنت ماشي بالتعداد، يعني المفروض يكون ماشي بتعداد. لا، ذكر أسماء الذين ولدوا مثلا من ليئة، والذين ولدوا من رحيل، والذين ولدوا من الجارية زلفة، والذين ولدوا من الجارية بلها. ذكروا بهذه الطريقة. بس حتى لما ذكر أسماء أولاد ليئة الستة، ذكر اسم زبولون قبل يساكر، مع أنه هو آخر واحد. ليه؟ ليش الرب خربط المعادلة؟ لأنه يساكر أحد أولاد، يعني أحد أصباط بني إسرائيل، قالت عنه النبوءة بفم يعقوب، بيو يعني عم يتنبأ عنه عن شعبه، قال له يساكر حمار جسيم بين الحظائر، رأى الأرض أنها نزهة والمكان أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يعني بدل ما يستعبد الشعوب اللي حواليه، استعبد هو، أي نسله. طب هل فينا نفهم أنه يعني معقول نقدر نطلع بخلاصة؟ هل نسي يعقوب؟ هل لماذا قدم هاي الطريقة؟ لماذا عملها؟ مولادك ستة من ليئة، لازم تقولون واحد اثنين ثلاثة. يعني عندك رأوبين، عندك شمعون، لاوي، يهوذا، وبعدين لازم يكون في يساكر وزبلون. قام حط زبولون قبل يساكر، خربط التعداد. أنا تقديري أنه بما أنه زبولون معنى اسمه مساكن، أو قالت ليئة الآن يساكنني رجلي، ما كانت مضطربة وكان يضل يحب أختها، فعندها اضطراب، فكانت تسمي أسماء الأولاد بطرق متنوعة بحسب المناسبات. طبعا سمت يهوذا حمد، أحمد الله، أحمد الرب. فأنا بقول لأنه زبولون مساكنة، أي يساكن، جاء قبل يساكر، مع أنه هو الأخير. برجع بعيدة حتى لأنه الموضوع ممكن واحد يشت معي، يشت الذهن، لأنه إشارة على سكن الله في وسطنا حتى يجي ويشيل عنا حمل الجزية. توافقوا معي؟ لأنه كلها إشارات نبوية، هذه كلها رموز نبوية، ما في شيء هيك مارق بعرضي، ما في شيء بيمرق عرضيا. فزبولون ورد اسمه مع أنه الأخير، ورد اسمه قبل الأخير. ليه؟ لأنه معنى اسمه مهم، ومعنى اسم خيو يساكر مهم. يساكر تحت الجزية، مش معنى اسمه لا يساكر، يساكر معناتها أجرة أو مستأجر، لكن وضعه سيكون تحت الجزية، سيكون عبد إذا جاز تعبير. وهي إشارة للنفس البشرية المستعبدة، الإنسان مستعبد. عشان هيك المسيح بيقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار وتعرفون الحق والحق يحرركم، يوحنا 8. إذا ما تحررتش بالمسيح أنت تحت الجزية، أنت خارجا، أنت مرفوض. من أجل ذلك يأتي المسيح ويقول عنه الوحي المقدس: الكلمة صار بشرا وحل بيننا
ورأينا مجده مجدا كما لوحيد.

من الآب مملوءا نعمة وحقا. يعني المسيح جاء وحل بيننا، وبدقة الترجمة بتقول نصب خيمته البشرية بيننا، يعني صار ساكن بيناتنا، سكن معنا، سكن في كفرنحوم التي هي بالأصل أرض لنفتالي الذي تهجر. وبالتالي الله جاي يسكن في وسط الناس وياخد جسد مثل الناس. عبرانيين 1:14 بيقول فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك كذلك هو، تشارك أيضا كذلك هو فيهما، أخذ لحم ودم مثلنا. ليه؟ تقدر يموت عنا وإلا مش مقبول الفدية. بيقول لك تشارك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل أيام حياتهم جميعا تحت العبودية. فالمسيح جاي، جاي يحرر إذا جاز التعبير، وضع يساكر إذا جاز التعبير، عم بحكي بالفكر النبوي الآن. وجاي يقول له لنفتالي أنت تشتتت وتهجرت رحت، بس أنا رح أقول لك أنه بركتي لا تكون بركة محدودة. بيقول له الرب، بيقول له إذا رجعت للرب إلهك من كل قلبك، لو كان الرب قد بدلك بأقصى السماوات أنا برجع بجيبك، بس ارجع للرب إلهك. ما هو مشكلة اليهود أنه ما رجعوش بالطريقة الصحيحة على طول للرب، ساعة فوق وساعة تحت. ولما جاء مخلص العالم المسيح المنتظر ما عرفوا يستفيدوا منه فرفضوه. لكن سيأتي وقت ويقول الوحي المقدس أنهم سينحون عليه كما قلت بيوحنا 19، لما بيتكلم يوحنا الحبيب عن أنه واحد من العسكر طعن جنب المسيح بالحربة، بيقول ليتم الكتاب القائل وينظرون إلى الذي طعنوه. لكن لما ربنا أعطى لزكريا النبي أنه يدون النبوءة، بتقول النبوءة ينظرون إلي، الله عم يتكلم ينظرون إلي الذي طعنوه. لازم يقول عادة الوحي يعني أو النص السليم ينظرون إلي أنا الذي طعنوه، مش هيك مش أفضل؟ بس هو بيقول ينظرون إلي الذي طعنوه، أنا الذي طعنوه. طب بس إني طعنوا المسيح، المسيح طعن على الصليب، المسيح إنسان. لا، المسيح مش إنسان، المسيح هو الله الكامل، الإله الذي تجسد وصار بشرا، فهو الله إله كامل، إنسان كامل. بس هذا الإله الكامل طعن بجسد بشريته، لأنه كيف بدك تطعن الله؟ لازم يقول الله، بدل ما يقول كلمة طعنوا لازم يقول الذي ابتعدوا عني، الذي خانوني، الذي رفضوني. بس حدا يطعن، الطعنة معناتها لازم يكون فيها بيرس، تطعن. كيف طعن الله؟ الله طعن بجسد بشرية المسيح. فبالتالي بس ينظروا إلي الذي طعنوا، بيشوفوني على الصليب بيرقبوني وبيشوفوني أنا مطعون. بس بعدين لما بيرجعوا المسيح وبيجي إليهم، أثار جراح الصلب رح تكون بادية فيه بالجسد الممجد، هو قام بجسد سماوي ممجد، رح تكون أثار الصلب موجودة عليه. بيقولك وينظرون إلي وينوحون عليه كنائح على وحيد له، بصير ينوحوا. وساعتها وأفيد على بيت داود، شو بيقول لك؟ روح النعمة والتضرعات، أوكي؟ فينظرون إلي الذي طعنوه. بزيت الوقت بيقول لك أيضا زكريا النبي ويكون ينبوع للخطية والنجاسة لبيت داود في أورشليم. يعني أيمتى فاضل الينبوع؟ طب ما فاضل الينبوع بزمن صلب المسيح وما استفيد منه إلا قلة قليلة بالنسبة للنسبة المئوية من شعب الرب. إذن أيمتى سيفيض الينبوع بغزارة؟ في رجوعه الأخير سيفيض ينبوع دمه وينبوع الروح القدس حتى يصح الناس وشعب الرب القديم. لهذا دور المسيح بمنطقة الجليل، وإن كان استفاد اليهودي والأممي وكل المزيج كله إشارة على أنه المسيح جاي لكل العالم، لكن هذا لا يعني أنه الرب نسي شعبه القديم. بولس بيقول، بولس الرسول بيقول برسالة رومية، يعني هل رفض الله شعبه؟ بولس عم يحكي هالكلمة، بيقول حاشا. ليه؟ لأن مواعيد الله هي بلا ندامة. وهذا الشيء بيخلينا نشوف أنه أمانة الله. إذا كنت أنا إنسان ضعيف
وما سلكتش مع الرب الأماني، بيتركني بيرفسني وبرميني على جنب.

بتعامل معي بالنعمة بالمراحم، بتابعني بتابعني إلى أن يقودني إلى التوبة. إذا رفضت رفضت بكون أنا ساعتها بالجحيم، راح لأي نهار أبكي وإندم وقلتم على حالي إني خسرت فرصتي وطلعت جاهل وعنيد وعاصي. بس الله مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح ومساء. والحلو إنه وإن ظهر نور المسيح، نور المسيح ظهر في مناطق الجليل، وركز الرب يسوع خدمته بقوة على الجليل، ما ركز على أورشليم قد ما ركزها على الجليل، وبعدين دخل

سامرة وأتى في الطريق، أتى إلى أريحة ودخل وتعامل مع أهل بيت عنيا صوب منطقة اليهودية، بس تركيزه الكبير الكبير كان على منطقة الجليل. ليه؟ لأنه الرب عارف أنه أورشليم متكبرة سترفضه ولن تقبل البشارة بسهولة، والرؤساء قاوموه، لكن ظهوره في منطقة كفر نحوم، كورزين، بيت صيدا، هذيك المناطق كان له دور كبير، وإن كان بعض منهم ما قبلوه، بس ناس كتير قبلوه وناس كتير تبعوه من الجليل، حتى تلاميذه كانوا أغلبهم كلهم من الجليل ما عدا يهوذا الأسخريوطي، كان من قرية اسمها قريوط بس مش من الجليل، مش من الجليل. لكن الحلو وين؟ إنه الرب بياخدنا حتى يطمننا بيننا وقلنا أنا ما برفض شعبي، أنا ما برفض النفس البشرية بسهولة، أنا بتعامل مع الإنسان. بياخدنا الروح القدس على سفر الرؤيا 7، حط لنا يا لو سمحت سفر الرؤيا، وبيقلنا إنه الرب أمر بختم الأصباط. عم انت عم تختبن، ما هو دي راحوا ضاعوا صاعوا. لا لا لا لا، ربنا ما بضيع عنده، ما بضيع شيء عنده. اذا شعره براسك من راسك محصوب محصات، ما بضيع شيء عند الرب. اورايت، نزل شوي حتى نقدر. اوكي، ورايته نزل بعد شوي. اوكي، عدد 7 او 3 تقراها حتى تكون واضحه. بيقول الرب عم بيقول لا تضر الارض، الرب بيقول للملاك والملاك عم يأمر لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. ليه؟ حتى ما يجي عليهم ضرر. هذا الضرر اللي أنا بفهمه شخصيا بحسب الفكر اللاهوتي، إنه ختم بزمن الضيقة العظيمة، لأنه سيكون ضيقة عظيمة جدا على يعقوب، أي على أمة إسرائيل وعلى كل الأرض. فبيقول وسمعت عدد المختومين 144,000، 144,000. يعني عندك 12 صبط ضرب 12 ضرب 12 144، وبما أنه 12,000 كل صبط يعني 144,000. بيقول وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل صبط من بني إسرائيل، من صبط يهوذا 12,000 مختوم، من صبط رأوبين، مرة بيقول لك رأوبين ومرة بيقول لك رأوبين، 12,000 مختوم، من صبط جاد 12,000 مختوم، من صبط أشير 12,000، من صبط نفتالي، نفتالي هون، نفتالي هون، بس مع أساس ضاع وصاع وراح. الله وصلهم بطرق متنوعة. الله مثل ما قلت لك، الله نحن ما بنعرف شو عم بيصير، بس الله بيعرف النفوس كلها وين موجودة وبيلحقنا في كل مكان. مين بيخطر على باله أنه الرب سيفتقده بمراحمه بهذا الشكل اللي نحن حاليا فيه؟ أنا إنسان كنت عايش بالشر، ولا ببالي ولا ببالي. يعني لو أجا واحد قال لي ليك يا ابني أنت بده يجي وقت تكون مؤمن وتمشي بسلوك، تكون مهذب ومحترم، وبده الرب يطلعك على السماء وبدك تخدم الرب، ما بصدق. أنتوا معايا؟ ما بصدق. ليه؟ أنا بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن الرب، متعصب مسيحيا بس ما بعرف المسيح. نفس الشيء مع حضراتكم، مين كان عارف أنه الرب رح يقودكم بهذه الكيفية ويأتي بكم إلى دائرة النعمة الإلهية بهذا الشكل بهذا التكريس؟ صبت نفتالي موجود بين الأصباط، أوكي، وصبت زبلون بين الأصباط. بيقول لك من صبت نفتالي 12,000، ومن صبت منسة 12,000، ومن صبت شمعون 12,000، ومن صبت لاوي، ومن صبت يساكر، ومن صبت زبلون، ومن صبت يوسف 12,000، ومن صبت بنيامين. بس بقي واحد ناقص. هل لأنه الرب لئيم وحائد وما بيرحم؟ لا، لأنه دان بيقول عنه علماء اللاهوت، أنا كتبت عندي بعض المراجع حتى لكم إياها، أنا بحب أقرأ لكم إياها لأنه مهم جدا. بيقول عن صبط دان أنه هو كان أول صبط أدخل العبادة الوثنية إلى الأصباط، وأول ناس أيضا عملوا أسسوا الكهنوت الغريب في منطقة لايش، في منطقة دان، يعني كان اسمها لايش. هم أول صبط أسس كهنوت غريب،
وعملوا عبادة بعيدة عن عبادة الرب المركزية اللي الرب طلب.

إنه في الهيكل، أمام الهيكل تذبح الذبائح والعبادة تكون هنا، حتى تكون الأمة كلها ملتفة حول الرب بعبادة موحدة. لكن لما جاء المسيح العبادة انطلقت. كيف انطلقت؟ يعني ما بقينا نحن تابعين لفلان الفلاني. طبعا نحن عنا مرجعياتنا، حتى ما يقول واحد نحن حاملين حالنا بفوق، لا لا، نحن عنا مثلا المجمع المعمداني، في عندك المجمع الإنجيلي، عندك مجمع، عندك الكنيسة الكاثوليكية عندها مرجع، عندك الأرثوذكس عنده مرجع، مش حاملين حالنا وماشيين. بس لما تقابل المسيح مع المرأة السامرية بيوحنا 4، قالت له أنه نحن عم نعبد هون في جرزيم وأنتم بتعبدوا في أورشليم، كل واحد منا بيقول نحن منقول هون وأنتم بتقولوا هونيك، العبادة وين؟ قال لي يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة وهي الآن فيها يعبد يعني الساجدون، يسجد الساجدون الحقيقيون لله بالروح بالروح والحق، ليس في هذا الجبل ولا في أورشليم، لأنه الله طالب مثل هؤلاء الساجدين الحقيقيين له. أوكي، يعني العبادة صارت منطلقة بالروح والحق. وين ما بكون أنا بقدر أعبد الرب، لأنه أنا سكن فيه روح القدس، وأنا غسلني دم المسيح، وأنا صرت ابن للرب، بقدر أعبد الرب وين ما بكون. كون يعني مش بالضرورة إجي أقدم شكري للرب في الهيكل القديم مثلا، لا خلص. لكن دان أسس عبادة وثنية، فمن أجل ذلك بيقول أوريجانوس، بيقول لك أوريجانوس رأى أن دان يمثل دخول الشر إلى الشعب، لأن أول ذكر له في البركة يحمل نبرة خطيرة. شو هي البركة اللي بارك فيها يعقوب؟ بيقول دان يكون دان حي على الطريق، يلسع عقبي الفرس، أوكي، فيرتد راكبه إلى الوراء. وبعدين بيقول يعقوب لخلاصك انتظرت يا الله، انتظرت يا رب لخلاصك. ليه؟ لأنه دان، بس يعني لحظة، النبوءة بفم يعقوب بتقول دان يكون دان حي على الطريق، الحية مش حلوة، لكن بيقول ببركته موسى بركة الأصباط، لما بارك الأصباط تثنية 33 لما باركهم بيقول دان شبل أسد يثب من بشان. شو بيقولوا علماء اللاهوت؟ بيقول لك ايه، الإنسان بطبيعته عنده طبيعتين، طبيعة القوة الأسد يعني، وطبيعة الحية، يعني عنده طبيعة الميل انه يكون ممكن يكون للخير وممكن يميل للشر، في ناس بيميلوا لطريق الحية، هذا بعض العلماء. فبيقول لك أوريجانوس مثلا رأى أن دان يمثل دخول الشر إلى الشعب، لأن أول ذكر له في البركة يحمل نبرة خطيرة أو خطيرة، إذ يقول يعقوب عنه أنه يكون حي على الطريق. أوريجانوس يربط هذا بالرمز الروحي، دان هو السبط الذي يسمح للسم أن يدخل إلى الجسد، أي جسد الأمة، ولذلك لا يظهر في قائمة المختومين في رؤية 7. إيريناوس بيقول لك، بيقدم تفسير لاهوتي، بيقول لك يرى أن المسيح يأتي من يهوذا، لكن ضد المسيح يأتي من دان، لأنه بيتكلم عن الحية. وهذا التفسير كان واسع الانتشار في الكنيسة الأولى، لأن دان ارتبط تاريخيا بالانحراف والعبادة الوثنية. ترتليان بيقول أن دان هو السبط الذي أدخل الأصنام إلى إسرائيل، ولذلك يستبعد من قائمة المختومين، لأن المختومين هم الذين لم يتنجسوا بالأوثان. أغسطينوس يرى أن استبعاد دان هو تحذير روحي، الله لا يختار بحسب النسب بل بحسب القلب، فإن كان السبط يحمل تاريخا من الانحراف فهذا لا يعطيه ضمانا في الملكوت. Alright. هلأ الخلفية الكتابية اللي اعتمد عليها المفسرين بيقول لك دان في بركة يعقوب، يعقوب يقول أن دان يكون حية، هذه العبارة جعلت الأباء يرون فيه رمزا للانحراف، لأن الحية في الكتاب تحمل معنى السقوط والخداع. لكن بحسب تاريخ إسرائيل أنه دان أقام تمثالا وثنيا في دان، في مدينة دان، في منطقة لايش كانت، أوكي، وعين كاهن غير شرعي، أسس مركز للعبادة الوثنية ينافس أورشليم، كان مركزا للانحراف الروحي في زمن القضاة والملوك. أنا أرى فيها عدا عن ذلك استبعاد اسم دان حسب تقديري، يعني ربما رسالة تحذيرية للناس أنه لما بتتبع طريق الشر، طريق الشر للنهاية هلاك. أنا بشوف فيها رسالة تحذيرية، هل ممكن ربنا يخلص من دان؟ أكيد لابد يخلص من صبت دان، معقول ما يخلصش ولا واحد من دان؟
عرفتوا شو قصدي؟ بس أنا بقول هيدي العبارات اللي وردت بسفر الرؤيا هي إشارات رمزية

حتى نحن نفهم أنه في حماية على الشعب في ذلك الوقت، حماية بس مش معناته أنه الرب ما خلص منهم. ها منشوف نحن نفتالي اللي تشتت وضاع وراح، يعني ضاع مش موجود نفتالي. المسيح عم يخدم في كفرناحوم التي هي لنفتالي، وخدم بالناصرة التي هي لزبلون، وما في شيء ما في شيء. باي ذا واي، اسم زبلون ونفتالي ركز عليهم الروح القدس بهيدي النبوءة اللي قالها متى، ها من دون سير الأسباط. مين ذكر اسمه، يعني من أسماء الأسباط ذكرت بطريقة مع أحداث وغيره وغيره إلا هون ما منشوف، لكن ذكر اسم يهوذا أوكي بطريقة أنه واضحة لأنه سيأتي منه المسيح. بس بالشكل عام الرب ميزهم بذكر اسمهم، وكأنه عم بيقلنا الرب وإن كان الشعب غير موجود في الأرض لكن اسمهم مرتبط ببركة خاصة، اسمهم مرتبط بنعمة خاصة. طب هل الشر اللي وقعوا فيه لن يرحمهم الرب بطرق معينة؟ أنا بقول لا، لابد رحمهم. ليه؟ لأنه الرب وعد قال له إذا بترجع إلى الرب إلهك من كل قلبك بردك لو كنت في أقصى السماوات، لكن إذا تركت الرب إلهك أبددك. وهذا اللي صار في مراجع كثيرة، هذا اللي صار. هذا الشيء بيشجعنا إنه ربنا رب يسوع المسيح اشتغل وتحرك في منطقة الجليل. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير. مين الأخير؟ الرب يسوع. بسميه بولس بحسب كورنثوس الأولى 15 آدم الأخير، أو الشخص اللي جاي، يعني بيقولوا ختام النبوءات، لأن بعد المسيح ما في نبوءات، خلاص خلصنا right. ما في المسيح، خلاص جاء وتمم العمل، ما فيش ضرورة لنبوءات أخرى ولأنبياء أخر. أوكي، بيقول لك يكرم الأخير طريق البحر. أي طريق بحر؟ لأن طريق البحر هو إذا كان البحر جاي من جهة، بيقول لك مصر، غزة، الساحل الفلسطيني، المناطق اللي كلها بتكون محاذاة صوب الجليل، وبعدين بتروح بتكمل باتجاه، يعني زي ما تقول طريق القوافل. فكان في اختلاط للأمم. يكرم الأخير طريق البحر جليل الأمم، ها عبر الأردن الشعب السالك في الظلمة، لكن متى بيقول الشعب الجالس في الظلمة. بنرجع نفس الفكرة اللي قلناها في البداية، جالس في الظلمة. إذا الشعب كان جالس في الظلمة مش منتظر الرب، لكن الرب فاجأهم. بينما بملاخي 4 بختم فيها بيقول، بيتكلم عن مجيء الرب يسوع للأتقياء المنتظرين شخصه، بيقول لك وإليكم أنتم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. هل هو يتكلم هنا بملاخي 4 عن أنه المسيح ظهر للشعب الجالس في الظلمة أو السالك في الظلمة؟ لا، أنا لا أراها هكذا. أنا أراها أنه الرب ظهر لأولئك الذين كانوا في مناطق الجليل وتمت النبوءة، لكن الرب بذات الوقت سيأتي لكل من ينتظره، وخاصة بنو إسرائيل الأتقياء اللي كانوا راح ينتظروه أو اللي راح ينتظروه بزمن الضيقة العظيمة بالذات بالشكل عام. وإليكم أنتم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، وتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة، ويكون الأشرار كالرماد تحت بطون أقدامكم. يعني معناتها كأنه بجدد قوة الأمة. بس بشو تتجدد القوة؟ ليس بأسلحتها ولا بحروبها ولا شيء، تتجدد قوتها متى قبلت المسيح. وأنا أقولها لكل إنسان، بدون المسيح أنت خاسر، أنت مشتت، أنت مائت بالذنوب والخطايا. لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، وأنتم بقول وأنتم أموات بالخطايا بالذنوب والخطايا، أحياكم مع المسيح. بدك تأخذ حياة، بدك تتمتع ببركة الرب، بدك تستفيد من غنى الله الذي لا يستقصى الذي في المسيح وتاخذ حياه ابديه، تعال الى المسيح. النبوءات لما بتيجي تقراها بتقول يا لعظمه الهنا، اله امين، اله محب. الله لا يتخلى عن الانسان، مع انه الانسان تخلى عن الله. قل له يا رب ارحمني، بقبلك مخلص شخصي لحياتي، كن انت الهي، غسل لي قلبي الخاطي بدم صليبك ايها الرب، دم الذبيحه. المسيح مات بانسانيته لاجلنا، لكن هو الله، واسكن فيي بالروح القدس
واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب بشكرك من كل قلبي لأجل هذه الخدمة. صحيح شوية يا رب معقدة و

في مثل جميل قاله المسيح له كل المجد لتلاميذه في إنجيل لوقا أصحاح 16، منه نتعلم درس مهم جدا. هقرأ بس أول آيتين وبعد كده نشوف المسيح له كل المجد إيه اللي يقصده من هذا المثل. في إنجيل لوقا أصحاح 16 عدد 1 و2 يقول: وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشى به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ وقال له كلمة مهمة أوي: أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. في العيتين دول أعتقد بشوف أن المسيح له كل المجد بيعلمنا حاجة مهمة جدا، أن الرب ممثلا في هذا الإنسان الغني، يعني كأن الإنسان الغني بيمثل الله أو بيمثل الرب أو يرمز أو يشير إلى الرب. هو مالك كل شيء، مالك كل شيء. الرب له كل المجد، يتقال عليه لأول مرة في كلمة الله في تكوين 14 عدد 19 وعدد 20: مالك السماوات والأرض. في مزمور 24: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين. فالرب هو المالك للأرض. وفي نفس الوقت بيقول بقى حاجة غريبة جدا، إنه بحكم إنه هو المالك بيقول إدى واحد توكيل، خليني أقول كده لأنه هو خلاه وكيل، مش كده؟ بيقول له أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. أحيانا في أيامنا المعاصرة واحد غني بس ظروفه لسبب أو لآخر مش قادر يدير أمواله، فبيعمل توكيل لواحد المفروض أنه هو بيثق فيه، والشخص ده بالتوكيل ده بيدير هذه الأملاك، بس بيديرها لحساب صاحبها مش حسابه هو. الناس الوكلاء الأمناء اللي معهم توكيل وبيعملوا كده بيديروا الأموال بأمانة لصاحب الأموال. في ناس تانية للأسف بتستغل بطريقة أخرى، دي قصة تانية مش موضوعي، لكن هنا بيوضح فكرة أن الرب هو المالك، جزء من أملاكه في الأموال والممتلكات إداها لحضرتك وإداها لحضرتك وإداهاني أنا. يعني ما أمتلكه من أموال وممتلكات وصحة ووقت وعمر و و و و و قولي زي ما عاوزة حضرتك أو حضرتك، كله ملك لله. أنا ما مجرد إلا وكيل أدير جزء من أملاك الله على الأرض. أتمنى الفكرة تكون واصلة لك ومترسخة في قلبك وثابتة في ذهنك. أنا مجرد وكيل. مش بس كده، مشكلة تزداد صعوبة، إنه الرب في يوم من الأيام سيقول أعطي حساب وكالتك. لو حضرتك شرير وما قبلتش المسيح في حياتك على الأرض لأنك مولود بالخطية، كلنا كل واحد بدءا من الذين أتوا من آدم مولود بالخطية، أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية قد حبلت بي أمي. لو استمريت بكده الخطية اللي جوايا دي بتخليني أعمل خطايا، فهروح جهنم، ومن ضمن ما سيحاسبني عليها الله وهو بيدني وأنا بروح جهنم، هو هيقول لي: يا ما اديتك كتير، يا ما كلمتك كتير، يا ما وعصك كتير، يا ما بعت لك بشارة كتير، يا ما اديتك حاجات كتير عشان ترجع وانت ما رجعتش. والأصعب لي نحن المؤمنين لو أنا مؤمن حقيقي ورحت السماء لما الرب جه في المجيء الثاني وياخدني، هنقف قدام كرسي المسيح وهيقول لي: أعطي حساب وكالتك. أنا اديتك فلوس عملت بيها إيه؟ لا صعبة جدا لو قال لي: يا يوسف أنا اديتك فلوس بس أنت خزنتها ليك ولعيالك، ما عملتش حاجة ليا.

0: ولا العملي. اعتقد شكله هيبقى وحش جدا، وهخجل خجل شديد جدا. في السماء في خجل، يوحنا يقول لنا في رسالته الاولى صح 2 على 28: ايها الاولاد اثبتوا فيه لكي لا نخجل منه في مجيئه. لما الرب يقول لي اديتك اموال واديتك ممتلكات واديتك عمر وصحه، بس انت للاسف استعملتها في الامور الارضيه. عشان كده اعزائي المشاهدين بشجعك عزيز المشاهد انك تتاكد انك وكيل، وتتاكد انه في يوم من الايام الرب هيقول لك اعطي حسابك لك. خلينا نعمل حساب هذا اليوم، ومن الان نحسن اداره الاموال والممتلكات التي اعطاها الرب لنا واتمنى عليها كوكلاء علشان نديرها بطريقه حسنا. خلينا نديرها للرب ونديرها لعمل الرب. الرب معكم.
1: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. اليوم حديثنا محور الثالوث الأقدس له المجد. من بدايات الكنيسة والشيطان بهاجم الإيمان المسيحي بشراسة بكافة الطرق، إما بالاضطهاد أو من خلال البدع والهرطقات. بعض هالهرطقات تطولت على عقيدة الثالوث الأقدس يلي هو أصلا من أصعب المواضيع بالإيمان المسيحي. مثلا في هرطقة موجودة بأيامنا وكمان وصلت للوطن العربي معروفة بالونس بنتكوستل أو يسوع وحده. هيدي الهرطقة بتنفي وجود الأقانيم الثلاثة وبتقول أنه الله واحد وهو يسوع، ولكنه ظهر بصور متعاقبة، يعني بالعهد القديم ظهر بصورة الآب، بالعهد الجديد ظهر بصورة الإبن، وبأعمال الرسل ظهر بصورة الروح القدس. وكمان في هرطقة أخرى مثل الشودياهوة مثلا بتقول أنه الآب وحده هو الله، والإبن هو كائن مخلوق ودرجة تانية عن الآب، وروح القدس هو عبارة عن قوة بس. يعني أفكار بعيدة عن المنطق وعما يعلم الكتاب المقدس أن الله واحد مثلث الأقانيم، الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد. اليوم بدنا نحكي عن أهمية عقيدة الثالوث الأقدس وليش لازم نفهمها بشكل صحيح، وهل الله واحد أم ثلاثة؟ ومن وين إجت عبارة الثالوث الأقدس مع أنه لم تذكر في الكتاب؟ شو معنى عبارة أقنوم؟ وشو هي الصفات أو مميزات كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة؟ شو هي خطورة هالهرطقات وكيف منرد عليها؟ وشو هي الآيات التي تؤكد الثالوث في الكتاب المقدس؟ يجدر القول أن حلقتنا هدفها نشر التعليم الصحيح وتقديم المجد الذي يليق بالله، وليس النيل من أي فئة أو جهة معينة، وإنما نقدم كل محبة لكل من يؤمن أو لا يؤمن بعقيدة الثالوث له المجد. حلقة مشوقة اليوم بشرفني فيها خادم الرب الأسيس أمير شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بغرب لوس أنجلوس. أهلا وسهلا فيك، شرفتني اليوم.
1: أهلا بحضرتك وكل حبايبنا المشاهدين.
0: شكرا أسيس أمير. يعني قد ايه مهم الموضوع اليوم وقد ايه مهم نعرف الله معرفة صحيحة، يعني بقول الكتاب رأس الحكمة مخافة الله ومعرفة القدوس فهم، يعني حتى بيقول أنه لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا الجبار بجبروته إلى آخره، بل أن يعرفني أنا الله. كيف بدي أعرف الله وشو هي الطرق أنه أعرف الله؟
1: شوفي، الله في محبته للجنس البشري وفي أمانته معاهم ما حجبش نفسه عنهم، لكنه الله يريد أن يعلن عن نفسه لكل البشر. وعشان كده في طرق كتير جدا نقدر من خلالها ندرك ونؤمن أن الله موجود. فوجود الله وحتمية ما يقدرش شخص ينكرها. وأعتقد أنه إذا أدركنا أن الله موجود فعلينا كمان بالمنطق أننا ندرك أنه واحد. لكن الله من خلال إعلانه عن نفسه أعلن عن نفسه بطرق كتير. ففي البداية أعلن عن نفسه من خلال الخليقة. فأي شخص عاقل يتأمل في الكون من حوالينا، في الخليقة من حواليه، مش من المنطقي أبدا ولا من المعقول أنه يعتقد أنه الكون ده كله أوجد نفسه بنفسه. فده كلام مش مظبوط. في قصة قديمة لطيفة، ولد صغير حب

0: الباباه على زي ما اتعلم في المدرسه، انه يعني مين اللي عمل الكون وليه ما يكونش الكون وجد نفسه بنفسه. الاب قال لابنه طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده بكره لما تصحى نحكي في القصه دي. طلع الولد نام، الاب راح في الجنينه وراح جايب ثلاث حروف، اول حروف في اسم ابنه، الحرف الاول من اسمه والحرف الاول من اسم هو والحرف الثاني اسم الجد الثالث، وراح زارعهم حاططهم في الباك يارد.
1: نعم.
0: اول ما الولد صحي من النوم وخرج من البيت عنده وبص في الباك يارد لقى حروف اسمه محطوطين في الجنينه، فانبسط قوي بالحروف انه دي حروف اسمه محطوطه، وراح لباباه جري وقال له مين اللي عمل كده؟ قال له ايه رايك دي طلعوا لوحديهم كده؟ قال له يعني لا مش هصدق. قال له لا هم زي ما الزرع طلع هم دول طلعوا. قال له مستحيل يعني دول اكيد حد حطهم. قال له هكذا الكون ايضا. مستحيل حد يكون يعني عمل الكون وظبطه بالشكل ده، الصدفه تكون هي اللي عملته او اوجد نفسه بنفسه. لابد انه هناك ديزاينر، لابد انه يكون هناك مصمم صمم هذا الكون وضبطه بهذا الشكل. وبالتالي من خلال المصنوعات ومن خلال الخليقه اللي من حوالينا نقدر ندرك الله. وده الكلام اللي بيقوله بولس في روميا واحد لما بيقول كده لان غضب الله معلن من السماء، في روميا واحد عدد 18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم.
1: نعم.
0: أظهرها لهم إزاي؟ لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته.
1: أمين.
0: حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله. إذن من خلال المصنوعات اللي موجودة من حوالينا وصلت معرفة الله للناس.
1: نعم.
0: لكن للأسف لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي. كاتب مزمور 19 يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. إذن الخليقة من حوالينا تعلن عن وجود إله، وبالعقل والمنطق من غير إعلان، من غير ما ربنا يكشف لينا عن نفسه، بما انه هناك اله هو اللي صمم ده، يجب اننا ندرك انه واجب الوجود، فلازم يكون موجود اله موجود.
1: طبعا.
0: وانه بما انه اله هو اللي عمل ده يبقى لازم كمان نوصل بالعقل والمنطق انه لازم يكون واحد، ما ينفعش يكون في الهين، لانه لو في الهين كل واحد بيحد التاني يبقى بقى محدود.
1: طبعا.
0: وبقى بينتهي حدود امكانياته وقدراته عند بداية الاخر.
1: نعم.
0: ويبقوا الاثنين دول كل واحد فيهم ليه دور وليه قوة وليه قدرة، فبالتالي ينتفي عن الله انه كلي القدرة.
1: نعم.
0: وانه كلي المعرفة، لانه كل واحد اصبح بيشارك الاخر في معرفته وفي قدرته.
1: نعم.
0: وبالتالي منطقية ان الله موجود يقدر الانسان يوصل لها من خلال الخليقة ومن خلال العقل والمنطق.
1: طبعا.
0: منطقية انه يكون الله اللي موجود ده واحد لا شريك له ايضا، دي مش محتاجين يعني حاجه تقولها لنا، لانه العقل ما يقبلش غير كده، واي شخص يقبل انه لله شريك ده كلام غير منطقي وغير عقل وغير مظبوط، لان وجود شريك لله ينفي عنه صفات الالوهيه.
1: نعم. طبعا.
0: طيب بما ان الله موجود وانه واحد، لابد انه الله ده اللي موجود الواحد عايز يعلن عن نفسه للانسان عشان يعرفه، عشان الإنسان يعرفه.
1: نعم.
0: إذن من الخليقة أقدر أعرف قدرة الله، لكن هل قدرة الله كافية إني أعمل علاقة مع الله وإني أعرفه معرفة كافية ليا إطلاقا؟ عشان كده كنا نحتاج بالإضافة إلى الخليقة والمنطق والعقل كنا نحتاج إلى إعلان خاص.
1: أمين.
0: وده اللي الله أعلنه لنا من خلال كلمته، إن الله بنفسه هو اللي كلمنا عنه. وعشان كده في مزمور 19 اللي بيقول فيه السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يديه، يجي في نفس المزمور يقول ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. إذن الله أعلن عن نفسه، فالخليقة تعلن عن قدرة الله، لكن الله أعلن كمان عن طبيعته وعن صفاته من خلال الوحي المقدس وكلمة الله اللي بين إيدينا. إذن كلمة الله كمان مصدر يعني أعمق وأقوى من الكون من حوالينا.
1: نعم.
0: من خلاله نقدر نعرف الله بصورة أفضل، لأنه هنا بقى الله بيكلمنا عن نفسه.
1: نعم.
0: أفضل شخص يعرفنا من هو الله هو الله نفسه.
1: نعم.

0: مين أنت؟ فالله في كلمته المقدسه كشف لينا واعلن لينا عن طبيعته، فنقدر ندرك ان الله قدوس من خلال كلمه الله. نشوف قدرته في الخليقه مظبوط، لكن من فين نشوف قداسته؟ نقدر نشوف وحدته وانسجامه في الخليقه، لكن من فين نشوف طبيعته القدوس العادل الحق؟ وبالتالي كنا نحتاج الى اعلان من الله عن نفسه، اعلان خاص
1: من خلال الكلمه.
0: لكن الله ما اكتفاش بس حتى من خلال الكلمة، لكن ادانا بقى كمال الإعلان في ابنه لما جانا بنفسه.
1: هللويا.
0: وعشان كده بيقول كاتب الرسالة للعبرانيين، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. زمان في العهد القديم الله بعت أنبياء يتكلموا بكلام الله اللي ربنا اداه لهم، إنما في العهد الجديد الله أرسل ابنه مش علشان يحمل لنا كلام من الله، لكن عشان يكون هو كلمة الله.
1: هللويا.
0: فهو النبي وهو النبوة، هو الرسول وهو الرسالة، وده الإعلان الكامل.
1: هللويا.
0: وعشان كده الإيمان المسيحي مش مجرد إن أنا أعرف عن الله، فكتير يعرف إن الله موجود، وكتير لا، ده مش بس كده، ده مش إحنا بس اللي بنعرف إن الله موجود وإن الله واحد، يشاركنا في هذا الإيمان اليهود اللي عندهم الكتاب المقدس اللي في تثنية 6:4 يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. فالله موجود والله واحد. مش بس كده، ده أخواتنا المسلمين كمان بيؤمنوا بوحدانية الله ويقولوا لا إله إلا الله. لا، ده أنا عايز أفاجئك أنه الكتاب المقدس كمان بيعلن لنا في رسالة يعقوب أنه يشاركنا هذا الإيمان بوحدانية الله مش بس اليهود والمسلمين، لكن كمان حتى الشياطين. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. إذن الإيمان بوحدانية الله إيمان واضح معلن من خلال الخليقة والعقل والمنطق، لكن كمان من خلال كلمة الله بيشاركنا فيه ناس كتير. لكن السؤال، هل مفهوم الوحدانية عند الكل مفهوم واحد؟ هي دي بقى الفكرة. يعني بدون شك يجب النهاردة انه في الحلقة دي يعني يصل الى الجميع ان الايمان المسيحي لا يؤمن بتعدد للآلهة. فما عندناش ثلاث آلهة بنعبدهم. والفكرة دي فكرة مغلوطة، واحنا مش عارفين يعني ليه الناس مصر انها تقول انه المسيحيين بيؤمنوا بثلاث آلهة. نحن لا نؤمن بثلاث آلهة. واللي بيؤمن بثلاث آلهة ده شرك وكفر.
1: صح.
0: واحنا حاشا لينا اننا نقول كده، وانه ايماننا المسيحي واضح من العهد القديم ومن العهد الجديد انه الرب الهنا هو رب واحد.
1: نعم.
0: وانه لا اله الا الله. لكن المشكله بقى في مفهوم هذه الوحده. الوحده دي بنعبر عنها ازاي؟ هل الله واحد زي البشر؟ هل الله واحد وحدانيه مجرده؟ هل الله واحد وحدانيه مطلقه؟ هل الله واحد وحدانية مركبة؟ ولا وحدانية الله وحدانية متفردة لا يشابهه فيها شخص أو شيء؟ وده اللي بيخلي إن الله يبقى الله. لو الله وحدانيته زي أي وحدانية أخرى يبقى بقى زي أي حد تاني.
1: بما تشبهون أن يكون قدس في الشبه.
0: وإحنا لا شبيه له. نعم. ده ملوش شبه.
1: نعم.
0: ولا مثيل له. وبالتالي لازم أن تكون وحدانيته وحدانية مختلفة. فحضرتك دلوقتي قدامي واحدة، أقدر أقول إن أنت أكتر من واحد إطلاقا. لكن لما ببص لأي شخص أقول عليه ده واحد، ما ينفعش أقول على الشخص ده إنه أكتر من واحد لأنه واحد. بس في نفس الوقت هل وحدانيته دي وحدانية مجردة بلا صفات؟ ما ينفعش. ما هو لو مجرد بلا صفات يبقى صفر، يبقى لا شيء، يبقى أنا نفيت وجوده أصلا.
1: صح.
0: ولو هو وحدانية مطلقة ملوش صفات يبقى بالتالي تبقى يعني تبقى ليه صفات لكن ملوش ذات، بالتالي يبقى هنا يعني نفينا عن الله ذاتيته وصفاته. طيب خليني أقول، لو اعتبرنا أن الله مجرد صفات، كيف يكون الله صفات دون موصوف؟ هل ينفع؟
1: طبعا لا.
0: وبالتالي الفكرة دي تخليني أقول طب لله صفات موجودة بوجوده من الأزل، طب مع من كان يمارس هذه الصفات؟
1: مع مين كان عم يحكي؟ مع مين كان يسمع؟
0: هقول لحضرتك صفات الله.
1: نعم.

0: يعني الفقهاء المسلمين قسموا صفات الله لأقسام، فمنها الصفات الذاتية ومنها الصفات الفعلية أو المشيئية. الصفات الذاتية دي الواجبة الوجود فيه من الأزل، اللي ما ينفعش يكون الله الله من غيرها. زي إيه على سبيل المثال؟ أحدهم قال هم 13 صفة. الصفات دي زي إنه يكون موجود، واجب الوجود،
1: كل الوجود.
0: نمرة 2 إنه يكون واحد،
1: نعم،
0: وحدانيته،
1: نعم،
0: فهو واحد من الأزل، ما جاش في وقت من الأوقات واتقسم أو كانوا اثنين، هو واحد من الأزل.
1: نعم.
0: إنه أزلي، من قديم من الأزل، ملوش بداية. وإنه إلى الأبد، أبدي، ملوش نهاية، اللي احنا بنقولها بلغة الكتاب أو بلغتنا كمثل سرمدي، أزلي وأبدي. أبدي.
1: نعم.
0: يعني لا ليه بداية ولا ليه نهاية.
1: نعم.
0: ينفع الله يكون لي بداية؟
1: لا.
0: ما احنا قلنا وحدانيته تحتم إنه يكون أزلي أبدي، لأنه لو هم اثنين يبقى ده ليه بداية، لأنه الثاني بيبتدي من حيث انتهى الأول
1: وبيلغي،
0: وبالتالي أصبح الله محدود،
1: محدود
0: والله غير محدود.
1: نعم.
0: دي من ضمن الصفات. من ضمن الصفات كمان أنه يكون سميع كليم.
1: نعم.
0: بيسمع.
1: هل كان يسمع ويتكلم قبل الخليقة؟ طيب،
0: لا. السؤال هو ده بقى السؤال المهم اللي بنسأل فيه. إن كان الله في صفاته الذاتية كليم وسميع،
1: نعم،
0: كان بيكلم مين وبيسمع مين؟ ولا هو كان أخرس حاشا لي؟
1: نعم.
0: ولا يتكلم، وعلشان يتكلم كان محتاج إنه يخلق
1: إنسان.
0: وبالتالي لو قلنا إنه ربنا علشان يمارس صفاته، إنه صفاته دي كانت معطلة واشتغلت لما الخليقة، إذن كان الله محتاج إنه يعمل خليقة عشان صفاته دي اللي متعطلة تشتغل، وحاشا لي، لأنه لو ده حصل ينفي عنه الصفات الإلهية.
1: وكمان بيبين أنه الله محتاج لوجود الإنسان،
0: وده حاشا لي. عشان كده يجب أن تكون طبيعة الله واحد جامع مانع،
1: نعم،
0: يجمع في ذاته كل ما يجعله غير محتاج لأي شيء علشان يمارس صفاته. غير محتاج. نمرة 2، يمنع أن يكون له شريك أو مساعد،
1: نعم،
0: أو أي شيء يدخل عليه ويضيف إليه. فعشان كده إحنا في إيماننا المسيحي نؤمن بأن الله واحد، وحدانية جامعة مانعة.
1: نعم.
0: ودي تختلف عن أي وحدانية موجودة، ونقدر بقى نشرح كل وحدانية منهم بطريقة يعني بسيطة جدا، لكن الموضوع أكبر كتير من أنه عقلنا ممكن يحده. الحاجة الثانية أنه مش إحنا اللي ألفنا كمسيحيين إيماننا بأن الله وحدانيته وحدانية جامعة،
1: نعم،
0: مانعة. إنما ده موجود من أول أصحاح في الكتاب المقدس لغاية آخر أصحاح، نقدر نشوف وحدانية الله. أمين. الوحدانية الجامعة.
1: رح نحكي ونقدر أكثر بسأل حلقة.
0: ونقدر نثبتها ده. فعشان كده الله عندما أعلن لينا عن نفسه، هو اللي كشف لينا وقدم لينا فكرة أنه الله جامع مانع، وأنه وحدانيته وحدانية جامعة مانعة، وتختلف عن أي وحدانية تانية. وده الرقي والسمو، والله ما ينفعش غير أنه يكون كده، وأنه لو كان غير كده يبقى بقى زيه زي أي وحدانية تانية موجودة في الكون.
1: واو. يعني شو الأفكار العميقة فعلا، أنه إله عجيب عظيم، يعني عقلنا البشري ما بيقدرش يفهمه، لأن عقلنا محدود وهو الله الغير محدود. يعني أنت عم تحكي أسيس أمير وعم قول أنه واو، يعني كيف أنا نقدر نفهم هالإله العظيم؟ طيب، بما أنه نحن مش قادرين نفهمه، ولكن الكتاب يعلم أنه هو ثالوث أقدس، الآب والابن والروح القدس. يعني هل فعلا الله هو واحد وثلاثة؟ ليه مش أربعة؟ ليش مش خمسة؟ وكيف يعني ثلاث أقانيم بإله واحد؟
0: شوفي حضرتك، أي تشبيه ممكن نستخدمه من الكون يبقى إحنا خلينا لله شبه على،
1: نعم،
0: وحاشا إننا نعمل
1: طبعا.
0: لكن هل فكرة أن الله مثلث الأقانيم فكرة العقل ممكن يدركها؟ نعم، ممكن يدركها، لكن صعب تخيلها.
1: نعم.
0: وهتبقى هذه الحقيقة أكبر من عقولنا، وإلا لو حقيقة طبيعة الله عقلنا يعني مستوعبها ومحتويها، يبقى عقلنا أكبر من طبيعة الله.
1: صح.
0: وحاشا
1: أكيد.
0: لكن هل معنى كده أن طبيعة الله ضد العقل؟ هي مش ضد العقل، بالعكس، نقدر بالعقل ندركها، لكن لن نستطيع أن نحدها، ولن نستطيع أن
1: نصبر غورها للآخر.
0: عشان كده تعالوا بقى نشوف في الأول بعض الحاجات. قلنا أنه في وحدانية مجردة.
1: نعم.
0: وحدانية مجردة أراد بيها بعض

0: الفلاسفة انهم يجردوا الله من الصفات، واعتبروا ان هو يعني واحد بمعنى انه ليس له صفات. الفكرة دي في حد ذاتها مرفوضة منطقيا وفلسفيا. مرفوضة ليه؟ لو قلنا انه في شيء ليس له صفات
1: يعني مش موجود. صح.
0: لو قلت انه الايباد ده او التليفون ده لا ليه طول ولا عرض ولا ارتفاع، فطوله صفر وعرضه صفر وارتفاعه صفر،
1: يعني فراغ،
0: يعني مش موجود. وبالتالي اللي أرادوا أنهم يجردوا الله من صفاته هم لغوا وجوده. بما أنه هناك إله يبقى لابد أن يكون لي صفات. إذا اعتبرنا أن الله مجرد صفات دون ذات إلهية، ودي الوحدانية المطلقة، كيف يكون هناك صفة تصف غير موصوف؟ ده كلام مش منطقي. فلابد هنا أن يكون هناك شخص ذات لها وجود، وهذه الذات اللي ليها وجود ليها صفات.
1: صحيح.
0: صفاته دي لازم تكون فاعلة وعاملة فيه، بما أنه أزلي أبدي فهذه الصفات لابد أن تكون أزلية أبدية.
1: صحيح.
0: وبما أنه لابد أنه هذه الصفات تكون صفات عاملة فاعلة مش متعطلة ومش محتاجة لطرف خارجي علشان تمارس، وإلا خليني أقول الله قبل الخليقة كان بيكلم مين وبيسمع مين؟ لو قلنا بيكلم نفسه يبقى مجنون. طب لو كلم نفسه هيسمع نفسه إزاي؟
1: حلو كتير.
0: طيب الله عليم وبصير كان بيبصر إيه إذا ما فيش خليقة؟ إذا كان لابد أن يكون في شيء تاني، مفهوم تاني عن الوحدانية يخلي الله بيجمع هذه الصفات العاملة، وتبقى هذه الصفات عاملة فيه من الأزل دون أن يحتاج إلى وسيط أو دون أن يحتاج إلى شيء خارجي عنه عشان يمارس هذه الصفات.
1: طب أستاذ، هل حضرتك عم تقول أنه الأقانيم الثلاثة كانت تتحدث مع بعضها وتسمع بعضها؟
0: هيك ده اللي هجيله دول.
1: تمام.
0: إذن هناك وحدانية تانية أرقى من الاثنين دول. أرقى من المجردة وأرقى من المطلقة. وحدانية مركبة.
1: حلو.
0: فلو أنا النهاردة جبت حاجة وركبتها في بعض وبقت حاجة واحدة، فدي اسمها وحدانية إيه؟ مركبة. حاجة اتركبت مع حاجة اتركبت معك. هل وحدانية الله وحدانية مركبة؟ حاشا. لأنه لو وحدانية الله وحدانية مركبة يعني مكون من ثلاث أجزاء مثلا أو مكون من أجزاء، لابد هنا عشان الأجزاء دي تتكون أن يكون هناك من كون هذه الأجزاء. وبالتالي مين اللي كون الأجزاء دي؟ فوحدانية المركبة دي ما ينفعش تنطبق على وحدانية الله. حاجة تانية، أنه الوحدانية المركبة معناها أنه هناك أجزاء حدود الجزء ده بينتهي عند هنا،
1: عند الحدود الثانية،
0: وبالتالي هنا يصبح الله غير محدود.
1: نعم. يصبح محدود.
0: يصبح محدود.
1: نعم.
0: وده ينتفي مع طبيعة الله الغير محدود.
1: نعم.
0: مين الوحدانية؟ مين الوحدانية مركبة؟ الإنسان. أنا وحضرتك وحدانية مركبة.
1: طبعا.
0: فأنا عبارة عن شخص واحد، لكن عبارة عن ثلاث حاجات متركبين في بعض.
1: نفس وجسد وروح.
0: روح ونفس وجسد.
1: نعم.
0: تقولي لي بس أنا لما ببص عليك بشوفك واحد
1: أسيس أمير واقف.
0: صح. صح. لكن بدون شك.
1: نعم.
0: أنه لما نرجع حتى لسفر التكوين، أن الله جبل الإنسان من تراب ونفخ فيه أن فيه نسمة حياة، فصار. نعم. آدم نفس
1: الحياة. الحياة.
0: وأنه الإنسان عبارة عن روح ونفس وجسد.
1: نعم.
0: دول عبارة عن ثلاث مركبات، ثلاث أجزاء متركبين في بعض.
1: نعم.
0: فدول ثلاث جواهر في تعين واحد، في شخص واحد كده، أنا شايفه منظر واحد، تعين واحد.
1: نعم.
0: فأبص على مريانة أشوفها إيه؟
1: شخص واحد.
0: بس هي عبارة عن روح ونفس
1: وجسد.
0: وجسد. مين اللي ركب الثلاثة دول؟ الله.
1: الله.
0: فهناك كائن سابق لوجود الإنسان ركب الثلاثة دول وعمل هذا التعين الواحد اللي مكون من ثلاث أقانيم أو ثلاث جواهر في شخص واحد.
1: يعني أنا محدودة، هذا الشيء بيجعلني محدودة وأنه حدا عملني.
0: ودي وحدانيتك، ودي أرقى من الوحدانية. عشان كده بقى أنت مش وحدانية مجردة، أنت ذات صفات، وصفاتك دي عاملة
1: ومركبة.
0: لكن صفاتك دي اشتغلت وعملت بوجودك، وفي نفس الوقت هناك شخص عملك
1: مركب.
0: فدي وحدانية مركبة.

0: ولا الله بقى الوحدانية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، الله ما ينفعش يتشبه بدول.
1: نعم
0: الله وحدانيته أرقى وأسمى من
1: كده. عشان هيك أحيان أساس عفوا بدي أقطعك وأقول شيء على السريع، أنه أحيان في ناس بيحاولوا يبرهنوا الثالوث بيقول لك مثل المي ومثل الشمس ومثل
0: خطأ ومثل كبير الإنسان جدا.
1: خطأ، ما فيش حدا أو أي شيء يشبه الله، فمش لازم نشبه.
0: هو الرب نفسه قال بمن تشبهون أنا فأسويه يقول الرب. عشان كده كل التشبيهات دي ناس حاولت تجتهد انها توصل المفهوم، وعشان كده لما بيجي بيجاوب على حته بيقع مشكله في حته تانية. وحدانيه الله بقى وحدانيه متفرده مفيش زيها في الكون كله. ايه بقى وحدانيه الله؟ وحدانيه الله واحد في الجوهر. فالجوهر واحد، لكن هناك ثلاث تعينات. ثلاث تعينات، ثلاث اشخاص متحدين في الجوهر، متميزين وغير منفصلين وغير ممتزجين.
1: واو.
0: وعشان كده ظهر في اللغة السوريانية لفظ يعبر عن الفكرة دي، لفظ أخنوم.
1: الأخنوم. نعم.
0: كلمة أخنوم صحيح مش موجودة في الكتاب المقدس، بس لما جم الآباء الأوائل يشرحوا عقيدة وحدانية الله شافوا في اللغة السوريانية كلمة تستطيع أن تعبر عن التعين، اللي هو كلمة أقنوم. أقنوم معناها إيه؟ شخص متحد دون أن يمتزج، ومتميز دون أن ينفصل.
1: واو.
0: وده بالضبط الشرح لطبيعة الأقانيم أو الثلاث تعينات اللي موجودين في الله. فالآب والابن والروح القدس التلاتة دول متحدين في الجوهر، اتحاد دون امتزاج، مش متلخبطين على بعض. في تميز، اقدر اميز الاب عن الابن عن الروح القدس دون ان ينفصلوا في الجوهر. فهو اتحاد دون انفصال، وتميز دون امتزاج. عشان كده ابدا ما الاب والابن والروح القدس ينفصلوا، وابدا ما يمتزجوا. وده اللي لازم نكون فاهمين. عشان كده بنقول ايه؟ الاب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. بس الاب ليس الابن وليس الروح القدس، والابن ليس الاب وليس الروح القدس، والروح القدس ليس الاب وليس الابن. لكن الاب والابن والروح القدس الله الواحد في الجوهر.
1: هللويا هللويا. طب أستاذ حضرتك ذكرت عبارة أكنوميا اللي هي أصلا مش باللغة العربية، باللغة السريانية قلت، وأصلا مش مذكورة بالكتاب المقدس. وبعد أكثر من هيك عبارة الثالوث مش موجودة في الكتاب المقدس. يعني هل نحن استنتجنا كل اللي عم تقوله، ولا يعني فكرة الثالوث كيف ذكرت في الكتاب المقدس؟
0: شوفي، إحنا نقدر نستنتج أن الله واحد وأن وحدانيته وحدانية جامعة، لكن الكتاب المقدس قدم لينا بالإعلان الواضح إن الله الآب والابن والروح القدس. ونقدر نشوف بقى من أول أصحاح في سفر التكوين مرورا بكل الكتاب المقدس كيف أن الله واحد في الجوهر لكنه جامع في الأقانيم أو في التعينات.
1: نعم. كمان نحكي أكثر عن هذا الموضوع، بس كمان في اعتقاد سائد أنه فكرة الثالوث أجت كمزج من الوثنية، يعني امتزجت العبادات الوثنية بالإيمان المسيحي، ومن هون أجت فكرة الثالوث بعدة عبادات وثنية. يعني كيف نرد على الأشخاص اللي بيقولوا هالكلام؟
0: أشكرك جدا، لأنه في خلط، وأعتقد في تعمد في اختيار لفظ ثالوث وإطلاقه على الديانات الوثنية.
1: نعم.
0: لأنه لما نقول مثلا ثالوث طيبة المقدس،
1: نعم،
0: لا، ده فكرة مختلفة تماما عن الثالوث في المسيحية.
1: يعني هو اللي هن الفراعنة، بس لنقول شو
0: عند الفراعنة أو في عند الصين أو عند الديانات الهندوسية.
1: نعم.
0: أو خلافه.
1: نعم.
0: يجب أننا ندرك أنه اللي بيؤمن به الوثنيين دول مش إله واحد في الجوهر ومثلث في الأقانيم، لكن دول ثلاث شخصيات مستقلة.
1: نعم.
0: احنا لسه بنقول انه الاب والابن والروح القدس واحد في الجوهر. نعم. فهو جوهر واحد لثلاث تعيينات دون انفصال ودون امتزاج.
1: نعم.
0: لكن ثالوث طيبة المقدس الاب والام والابن، ايزيس واوزوريس وحورس، دول ثلاث شخصيات منفصلة.
1: نعم.
0: دول ثلاث شخصيات، ثلاث آلهة مختلفين، وبالتالي اطلاق عليهم لفظ ثالوث اطلاق ده لغويا خطا.
1: نعم.
0: لانه اقدر اقول، يعني نقدر نقول عليهم ثلاثي لكن مش ثالوث. لما كان عندنا

0: في مصر ثلاث فنانين مشهورين كانوا بيسموهم ثلاثي أضواء المسرح، اللي هو سمير غانم وجورج والضيف. الثلاثة دول ما اقدرش اقول عليهم ثالوث، لكن اتقال عليهم ايه؟
1: ثلاثي.
0: ثلاثي لانهم ثلاث شخصيات منفصلة ومختلفة عن بعض. الديانات الوثنية ليس فيها وحدانية. الديانات الوثنية تؤمن بتعدد الآلهة، وبالتالي دي أشخاص مختلفة ومنفصلة عن بعض. إنما الإيمان المسيحي لا يؤمن بوجود تعدد للآلهة. الإيمان المسيحي لا ينادي بأننا بنؤمن بأن هناك الله الآب وهناك الله الابن وهناك الله الروح القدس، والثلاثة دول ثلاث آلهة بنؤمن بيهم. ده شرك. وما فيش ولا مؤمن مسيحي في طول الأرض وعرضها بينادي بالكلام ده. لكننا نؤمن أن الآب والابن والروح القدس الثلاثة دول هم الله الواحد في الجوهر. لكن لما ننظر إليهم الله ده ننظر إليه نلاقي فيه ثلاث أقارين، فبيظهر الآب والاب والروح القدس. فأقدر بعناية وبحواسي أشوف أن الله مثلث الأقارين لكنه واحد في الجوهر. وعندنا بقى من الكتاب المقدس اللي بيشرح ده بصورة يعني واضحة للناس.
1: أمين. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع، بس أساس بما أنه عم نحكي عن الأقانيم، هناك اعتقاد أنه في هرمية، أن الآب بيرجع الابن بيرجع الروح القدس، مع أنه الكتاب بيذكر عدة مرات أنه مش هذا التسلسل. هل يوجد هرمية وأنه الآب هو بالأول والابن انبثق من الآب والروح القدس؟ يعني هل يوجد هرمية أو أقنوم متقدم على أقنوم آخر؟
0: شوفي، إيماننا المسيحي بيقول أنه الآب والابن والروح القدس إله واحد متساوي في الجوهر. وبالتالي ما ينفعش يبقى فيه أقنوم أول وأقنوم تاني وأقنوم تالت أو أقنوم أعلى من أقنوم. لأننا نؤمن بأنه الأقانيم التلاتة متساوون وواحد في الجوهر. ودي مهمة جدا. وعشان كده هنشوف في الكتاب المقدس مرات بيذكر الآب في الأول وبعدين الابن وبعدين الروح القدس، وبعدين مرات يذكر الابن وبعدين الآب وبعدين الروح القدس. فتعالي كده نشوف مع بعض الآيات الجميلة اللي تبين ده. يعني مثلا في متى 28 يقول فاذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل، فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإب والروح القدس. الترتيب هنا آب وإب وروح قدس. نشوف نفس الترتيب ده موجود في كورنثوس الثانية، ترتيب تاني في كورنثوس الثانية 13-14. الترتيب ده نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس مع جميعكم أمين.
1: يسوع الآب الروح القدس
0: جه قبل الآب.
1: نعم.
0: وبعدين الروح القدس.
1: طيب
0: هل معنى كده أنه الروح القدس دايما يجي في الآخر؟ لو رحنا لرسالة يهوذا أصحاح عدد 20 وعدد 21 يقول وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح. إذن هنا بنشوف الترتيب،
1: روح القدس،
0: روح القدس،
1: الآب، الآب، الابن،
0: الاب. فهنلاقي آيات بتجيب في الترتيب في الأول الآب في الأول وبعدين الابن وبعدين الروح القدس. هنلاقي آيات تانية بتجيب الابن في الأول وبعدين الآب وبعدين الروح القدس. هنلاقي آيات تالتة بتجيب الروح القدس في الأول وبعدين الآب وبعدين الابن وهكذا. وده دليل على أنه الآب والابن والروح القدس مساوين في الجوهر، وما فيش أقنوم أفضل من أقنوم أو أسبق من أقنوم أو يعلو أقنوم.
1: هللويا.
0: لكن كل أقنوم منهم مساوي للآخر، متميز في الصفات وفي الأعمال، لكنه متحد في الجوهر. حاجة تانية مهم جدا أننا ناخد لبالنا، لأنه دي برضو فكرة، أنه الإب مش حتة طلعت من الآب، وأنه الروح القدس مش حتة طلعت من الآب.
1: يعني كلمة منبثق كلمة غلط.
0: لا، كلمة منبثق لا تعني أنه ده جزء من منبثق، يعني مرسل من. عشان كده لازم نبقى فاهمين هنا أنه الآب والإب والروح القدس كل واحد فيهم، كل أقنوم فيهم مساوي للآخر لكن مش جزء من الآخر، وإلا يبقى الله بيتجزأ. وده اللي احنا قلناه في بداية الحلقة، أنه حاشا لي أنه يتجزأ.
1: أوكي. طب هل كل أقنوم معنى اتصال؟ بس السؤال بتسألك يا أسيس، لو ينفع نحكي عن صفات كل أقنوم وعمل كل أقنوم؟ بس باخد الاتصال من أخت نهال من لندن. تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
2: نعمة وسلامة يا أخت مريانة.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: برحب بحضرتك وبحضرة القسيس المبارك أمير.

ربنا يبارككم بجد، لأن موضوع النهاردة دايما بقول عليه هو موضوع المواضيع وهو مربط الفرس. ولو قضينا حياتنا كلها بنتكلم على الأقاليم الثلاثة مش هيوفيها ولا هيكفيها مئات بل آلاف البرامج. لكن أرجع وأقول نشكر الله لقدام الله الأفاضل الذين يفصلون كلمة الرب بالاستقامة وبالأمانة. حضرتك واحد منهم يا أسيس أمير، لأنه قلت لنا بشرح رائع وباركتنا بجد بشرح سلس وبسيط وعميق في نفس الوقت. وأنا مش هدوت حاجة، لكن هحاول أستغل وجود حضرتك.

0: أسئلة بتواجهنا وعايزة أعرف رأي الكتاب المقدس. فأنا عندي سؤالين لو سمحتي لي يا أخت مريانا.
1: تفضلي. أكيد.
0: السؤال الأولاني، شكرا حبيبتي، حضرتك يا أسيس أمير قلت إن إيماننا المسيحي لا يؤمن بثلاثة آلهة لأن ده شرك وكفر بالله، لكن عندنا يعني من العهد القديم إن إلهنا إله واحد. طيب أنا نفسي أسأل على المقولة الشائعة إن الله عرفوه بالعقل، وفي نفس الوقت بنسمع من خدام كتير وحتى الأخت مريانا قالت لنا دلوقتي إن الله محدش هيقدر يفهمه بالعقل، واتفقنا جميعا إن لو أنا كإنسان عادي قدرت أستوعب الله بعقلي المحدود يبقى ده لا يمكن أن يكون الله لأن الله غير محدود. طيب بناء على المعطيات دي كلها يبقى أنا محتاجة لعنصر جديد اسمه الإيمان، وإحنا عارفين إن الإيمان ده عطية من الله، وعشان كده بنسمع سواء من إخواتنا المسلمين أو من إخواتنا الملحدين اللي رافضين قضية الأقانيم الثلاثة أو حتى وجود الله إن دي تبقى مسؤولية الله. يعني بالمعنى البسيط لو الله عايز يديني العطية دي أو مش عايز يديهاني دي مسؤوليته هو والإنسان ملوش دعوة. فأنا عايز أقول ليه الإيمان ده زي ما هما بيقولوا ليه الإيمان ده مش مقدم للجميع سواسية؟ يعني في مسيحيتنا القضية واضحة ومحسومة، بينما في الإسلام اللي بيعترف بالأقانيم الثلاثة يبقى مشركا وكافرا. فعايزين حل حضرة القسيس من تبريء الله، حاشا يعني إنجاز التعبير، من تهمة إن الله ليس عادلا. والسؤال الثاني، لو قلنا إنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس، طب علشان نكون عمليين وندخل للحتة البراكتيكال التطبيقية، إزاي أنا كمشاهدة غير مسيحية وبشاهدكم دلوقتي أحصل على هذا الروح القدس واللي هو قاصر فقط على المسيحيين؟ وآخر حاجة أختم بيها كلامي، هل أقدر أقول إن الأقانيم الثلاثة متساويون في الجوهر لكنهم مختلفون في الوظيفة؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: شكرا لك أختي هلا على الأسئلة. تفضل أسيس.
2: الثلاث أسئلة الحقيقة مهمين جدا. يجب وإحنا بنتكلم عن فكرة الإيمان وعدالة الله وسلطان الله أنه الله يمارس سلطانه وقدرته دون أن يسلب الإنسان حريته.
1: نعم.
2: ودي حقيقة لازم نكون واضحة قدامنا، وبالتالي الإنسان مسؤول. فالله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله عايز كل الناس تآمن، لكن هل كل الناس هتآمن؟ شوفوا بيقول إيه، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس.
1: نعم.
2: إذا نعمة الله المخلصة مش للمسيحيين بس.
1: نعم.
2: المسيح مش للمسيحيين بس. الإيمان مش للمسيحيين بس. الإيمان مقدم للجميع، الإيمان متاح للجميع، لكن الحقيقة المرة والواقع العملي بيقول إنه مش الجميع هيؤمنوا. اللي هيفتح قلبه ويقبل المسيح مخلص شخص لحياته هو ده المؤمن. وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون بس.
1: أمين.
2: يبقى مين هو المؤمن؟ هو اللي بيقبله.
1: نعم.
2: والقبول هنا عملة ذات وجهين.
1: نعم.
2: وجه من ناحية الله إن الله هو اللي بيعمل فينا، والوجه الثاني من ناحيتنا إحنا كإنسان.
1: أنا
2: اللي في يوم من الأيام لما الله قدم لي دعوته وأظهر لي نعمته كان عندي حرية الاختيار أقبل أو أرفض.
1: نعم.
2: وبالتالي هنا الإيمان مقدم للجميع، أي شخص مهما كانت خلفيته، مهما كانت ثقافته، مهما كان عقيدته، مهما كان يعني وضعه وحالته الروحية والأخلاقية، مهما يصل إلى حالة من الفساد، فالإيمان متاح لي لو جه النهاردة بقلب واثق في الرب وفتح قلبه للمسيح وقبل المسيح مخلص شخص لحياته يصير مؤمن ويبقى ابن لله ويتمتع بخلاص المسيح. إذن فكرة الإيمان هنا بالعكس بتثبت سلطان الله لكنها أيضا بتثبت حرية الإنسان. فالرب ما بيدخلش ويقتحم حياة شخص غصبا عنه، لكن الرب واقف على الباب ويقرأ. اللي يسمع ويفتح الباب يدخل إليه ويتعشى معه وهو معه. ده فيما يتعلق بالسؤال الأولاني. السؤال الثاني أنه هل الروح القدس يعني كل من يقبل المسيح مخلص شخص لحياته ينال الروح القدس.

0: فالروح القدس لكل المؤمنين مش لفئة معينة. فيقول كده: إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. السؤال الثالث:
1: عمل كل أقنوم، يعني كل أقنوم متميز عن الآخر، ولكن هل كل أقنوم عنده عمل مختلف عن
0: الآخر؟ وده الرائع في الأمر، أنه لكل أقنوم يتميز في الصفات وفي الأعمال دون أن ينفصل في اتحاده في الجوهر. وعشان كده نقول إيه؟ أنه الله الآب أرسل ابنه، الابن مات على الصليب، الآب لم يمت على الصليب، لكن الابن هو اللي مات على الصليب. تمام؟ الروح القدس انسكن وسكن في الكنيسة ويسكن في الكنيسة. إذن لكل شخص عمل، ولكل شخص في الأقانيم الثلاثة صفات، ونقدر نميز بين كل أقنوم عن الآخر مع ملاحظة أنه هذا التميز لا يجعلهم ينفصلوا. ففي تميز بس دون انفصال. هناك أعمال اشترك فيها الآب والابن والروح القدس زي الخلق. لما نيجي نقول إيه؟ أنه في الخليقة مين اللي خلق؟ هل الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟
1: إلهيم.
0: الآب والابن والروح القدس. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا. طيب في الفداء مين اللي صنع الفداء؟ الآب والابن والروح القدس. مين اللي أقام الرب يسوع المسيح؟ الآب أقام يسوع المسيح، المسيح قام بقوة نفسه، الروح القدس أقام المسيح. إذن هناك أعمال وأفعال اشترك فيها الثالوث الآب والابن والروح القدس، وهناك أعمال تميز فيها كل أقنوم عن الآخر. فالله الآب لا يراه أحد قط، لكن الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. تمام؟ الروح القدس انسكب على التلاميذ وعلى الكنيسة في يوم الخمسين. وبالتالي هناك أعمال وصفات تميز كل أقنوم عن الآخر دون أن ينفصل أي أقنوم عن الآخر.
1: تمام. يعني هل رح نحكي أكتر بتفاصيل عمل كل أقنوم ولا لا بعد؟
0: علشان نمسك دي دراسة كبيرة، تمسكي بقى من الكتاب، من التكوين للرؤية، الآب في كل أعماله ووصفاته والابن والروح القدس، دي محتاجة حلقات. لكن يكفي أننا نقول أن لكل أقنوم ما يميزه في الأعمال وفي الصفات دون أن يفصلوا عن الجوهر الواحد.
1: نعم. بدي أرجع لسؤال أخت نهال، واقتبس قول المسيح بيوحنا 8 بيقول: لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. هل هذا بيعني إذا لو أنا نكرت لاهوت المسيح أنا لا، يعني أنا هموت في خطاياي، صح؟
0: أوكي. أي شخص علشان يخلص يجب أن يقبل شخص المسيح وعمله. اللي يرفض المسيح ويرفض عمله هيخلص على أي أساس؟ فليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح. لأنه إذا أدركنا أن الإنسان سقط في أزمة كبيرة اسمها الخطية اللي أجرتها الموت، ونصار عليه عقوبة الموت، تمام، وأنه الإنسان عاجز كليا عن أنه يحل مشكلته دي، فالله قدم حل، وهذا الحل كان في المسيح يسوع. إذا الشخص قبل حل الله الذي هو يسوع المسيح تمتع بحل مشكلة خطاياه. إذا رفض المسيح ورفض هذا الحل المقدم من الله ليه، هيبقى في خطاياه وهيموت. يعني شيء بسيط ومنطقي.
1: تمام. طب أسيس، هلا بدي فوت بموضوع الهرطقات والتي شائعة بكل أسف هالأيام، وحتى نراها بالعالم العربي، بنشوفها بمصر، بنشوفها بلبنان. الهرطقة الأولى واللي هي اسمها بالإنجليزي ونس بنتكاستل، وهن يؤمنون أنه الله واحد ظهر بصور متعاقبة، مثلا بالعهد القديم ظهر أنه هو الله الأب، العهد الجديد ظهر أنه هو الله الابن، وظهر بصورة روح القدس بأعمال الرسل وإلى الآن. حتى شو يهوى بيأمنوا أنه الله الآب هو يهوى، والابن هو مخلوق، أو حتى بيقولوا بعضهم أنه رئيس الملائكة، وأنه الروح القدس هو قوة، وطبعا في انتقاص هائل بالهرطقتين لعظمة الثالوث الأقدس مثل ما حضرتك قلت. شو رأيك بهذا الكلام وشو ردك عليه؟
0: شوفي، الكلام ده مش جديد، ده كلام دي بدعة أو هرطقة ظهرت في القرن الثالث الميلادي، واتسمت بالسابليوسية نسبة لسابليوس اللي نادى بيها، اللي كان تلميذ لنؤتيوس الأنطاكي الهرطوقي. ايه البدعة دي؟ قالوا انه الأقانيم عبارة عن صور لله الواحد. فالله هو يسوع المسيح اللي في العهد القديم ظهر في صورة الآب، وفي العهد الجديد ظهر في صورة الإب، وفي يوم 50 في العلية في أعمال الرسل ظهر في سورة الروح القدس.

0: والبدعة دي اتقضى عليها تماما في القرن الثالث الميلادي، لأنه الرد عليها سهل وبسيط وواضح من كلمة الله. لكن البدعة دي رجعت تاني للظهور في القرن 16 للأسف مع ظهور الإصلاح، طلع ناس بينادوا بالفكرة دي اللي حضرتك النهاردة يسوع وحده أو إلى آخره. الفكرة دي فكرة خاطئة تماما عن طبيعة الله، لأنه ببساطة شديدة لو إننا بنقول إن الله هو يعني يسوع المسيح، طيب في المعمودية نقدر نشوف ونعاين الثلاث أقانيم في نفس المشهد، فالمسيح في نهر الأردن يعتمد من يوحنا، السماء انفتحت وصوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والروح القدس نازل عليه في هيئة جسمية كحمامة. إذن دول مين؟
1: تجلى الروح
0: الفكرة الأولانية. فهنا نقدر نشوف أنه الآب والابن والروح القدس، الآب صوته من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب، الابن في الماء، الروح القدس نازل في هيئة جسمية كحمامة. أدي ده الثالوث. إذن دول مش شخص بمفهومهم، مش يسوع وحده. مش الآب هو يسوع هو الروح القدس، لا ده في الآب وفيه الاب وفيه الروح القدس، مش الثلاثة دول أقنوم واحد، هم جوهر واحد لكن ليس أقنوم واحد. لكن كمان طيب أجي أسأل سؤال، لمين كان بيصلي الرب يسوع مثلا في يوحنا 17 لما بيقول له أيها الآب القدوس؟ لمين كان الاب الابن الرب يسوع بيقول للآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم؟ مش بس كده، لكن تعالي نشوف كمان بعض الحاجات التانية اللي على الصليب. مثلا لما بيقول يا أبتاه في يديك أستودع روحي، إذن هناك أقنوم آخر، هناك شخص آخر يتكلم معه. شوفي فكرة أنه في يوحنا الثانية أصحاح 1 عدد 9 سوري في يوحنا الثانية أصحاح 9 كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والاب جميعا. إذن هنا في الآية دي نقدر نشوف أنه في آب وفي اب. في يوحنا 5 إنجيل يوحنا أصحاح 5 يقول كده، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت، ده بعد ما شفى مريض بركة حزنة. فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. إذن في أبي وفي أنا، وأبي يعمل وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه لله. عشان في مرات ناس تقول خلاص إحنا نقبل أن يسوع المسيح هو ابن الله لكن مش الله، وهم مش فاهمين أنه ابن الله يعني الله نفسه. ودي الآية دي بتقول كده، أنه لما قال على نفسه أنه هو ابن الله وأن الله أبوه أي معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع وقال له مش معادل، لو أنه هنا كان بيقول أنه أنا الآب ما كانش يبقى يتقال معادلا نفسه لله. فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. إذن الابن ما يقدرش يعمل حاجة إلا اللي في مشيئة الآب.
1: البعض بيفهمه وأسس هذا أنه في نوع من الخضوع للابن من الابن للآب، أو صح ولا لا؟
0: أشكرك. الآية دي مرات تعمل أزمة عند كتير من الناس.
1: الآية مثلا
0: الآية دي بتأكد على وحدانية الابن والآب في الجوهر. فهقول حاجة، فكرة أنه لا يقدر أنه يعمل شيء ما لم الآب يكون في مشيئة الآب، ده بيعلن قد إيه أنه إرادة المسيح متفقة تماما ومتحدة تماما مع إرادة الآب في الجوهر. لأنه لو للابن مشيئة ولو للابن إرادة تختلف عن إرادة ومشيئة الآب، فيبقى إزاي يبقوا واحد؟ تقولي لي طيب إزاي هنا قال في لما قبل ما يروح للصليب لتكن لا إرادتي بل إرادتك؟ هنا كان بيتكلم المسيح مش على أنه عنده إرادة مختلفة. كيف يقبل المسيح أن يترك من الله بإرادته؟ هيطيع هذا العمل وهيعمله لا رغبة من المسيح لكن طاعة من المسيح لإرادة الله. وهنا عشان كده لازم نبقى فاهمين أنه المسيح كان ليه نفس إرادة الآب لأنهم واحد في الجوهر، فده يثبت

0: وحدانية الله. يعني مثلا هقول حاجة يتقال عن الله إنه لا يقدر أن ينكر نفسه، هل الله يقدر يكذب؟
1: طبعا لا يكذب قلت طبعا هاشا.
0: هل يقلل من قدرة الله إنه ما يكذبش؟ إطلاقا، ده بالعكس، ده بيزيد من قدرته
1: طبعا.
0: عشان كده عندنا مثلا الله لا يقدر أن ينكر نفسه، الله ما يقدرش يعمل حاجة عكس صفاته، الله قدوس ما يقدرش يعمل خطية، هل هذا ينتقص من قدرته؟ إطلاقا، بالعكس، ده بيزيد من سموه وعظمة قدرته.
1: نعم.
0: المسيح لا يقدر أن يفعل إلا مشيئة الآب، هل ده ينتقص من قدرته؟ حاشا إطلاقا، ده بالعكس، ده بيزيد ويوضح أن إرادة المسيح متفقة تماما مع إرادة الآب.
1: نعم.
0: وإنه مستحيل إنها تختلف.
1: نعم، هللويا. طب بما أننا عم نحكي عن الهرطقات، مثلا الونس، هرطقة الونس، نحن نعتمد على، أنا مثلا اعتمدت على اسم الأب والابن والروح القدس، لأنه هذا تعليم المسيح مباشرة. الونس بيقولوا أنه المعمودية يجب أن تكون باسم الأب والابن والروح القدس الذي هو بيعتمدوا مرة تانية، يعني لو كانوا معتمدين باسم الأب والابن والروح القدس وغير معترف، لأنه بيقولوا لازم نعتمد باسم الأب والابن والروح القدس الذي هو اسم يسوع لغفران الخطايا. وبيقتبسوا هالكلام من الرسول بطرس بيوم 50 عم بيحكي مع اليهود بيقول لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. هل في تناقض بكلام الله وماذا نرد على هذه الافتراءات؟
0: زي ما قلنا من شوية أنه الادعاء بأن يسوع المسيح هو الأب والابن والروح القدس ادعاء غير صحيح، وهذه هرطقة وقضت عليها الكنيسة من القرن الثالث الميلادي، وأنه من ينادي بهذا التعليم هو تعليم خاطئ، فهو هرطقة بدعة. وبالتالي هنا لازم نكون بنفرق أنه الآب يختلف عن الإب، يختلف عن الروح القدس، لكنهم متحدين في الجوهر. وما ينفعش أقول على الآب أنه الإب، وما ينفعش أقول على الإبن أنه هو الروح القدس، لأن الآب والإبن والروح القدس اللي متحدين في الجوهر دول ثلاث أقانيم متميزة عن بعض. نيجي بقى لفكرة المعمودية. في إنجيل متى أصحاح 28 قال الرب للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا وعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس. لكن في أعمال 2 زي ما حضرتك اتفضلتي، بطرس في عظته الشهيرة للأمة اليهودية بيقول توبوا وليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. هل دول معموديتين مختلفتين ولا نفس المعمودية؟ وليه هنا بيسميها معمودية باسم الآب والابن والروح القدس، وليه هنا بيسميها معمودية على اسم يسوع المسيح؟ بالمناسبة، أي بدعة أو أي هرطقة بتطلع من أني باخد آية بعيد عن السياق بتاعها وبطلع منها بتعليم مختلف عن القرينة
1: وبنصف سائر الكتاب،
0: ومن هنا جت كلمة هرطقة، لأنه كلمة هرطقة معناها انتقاء، أخذ من. وكل هرطقة ظهرت في تاريخ الكنيسة كانت نتيجة أنه واحد أخذ جزء دون القرينة بتاعته ودون باقي الكتاب المقدس وطلع بتعليم وابتدى ينادي بيه، وهذا التعليم تعليم خاطئ. عشان أفهم الكلام هنا لازم أشوف الكلام في سياقه، في الكونتكست بتاعته.
1: نعم.
0: في الـ في, الـ في القرينة بتاعته.
1: نعم.
0: في متى 28 كان الرب بيكلم التلاميذ أنهم يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا للأمم، فالسياق بتاع الكلام هنا انهم هيروحوا للامم.
1: نعم.
0: الامم جايين من خلفيه وثنيه لا يدركوا ولا يفهموا ولا يعرفوا اي شيء عن الله المثلث الاقل.
1: نعم.
0: الاب والابن والروح القدس. وبالتالي مهم انه اللي جاي من خلفيه امميه اللي وثني علشان يعتمد يقبل ويؤمن ان الله هو الاب والابن والروح القدس.
1: نعم.
0: بالنسبه لليهود، وده اللي في اعمال 2، بطرس هنا سياق الكلام كان لليهود. ايه ازمه اليهود؟ مش مع الله المثلث الاقانيم، فمن العهد القديم زي ما كنا بنقول من شويه، الله المثلث الاقانيم معلن في تكوين 1 وفي تكوين 3 وفي تكوين 11 وفي اشعياء 48 وفي اشعياء 61، فالعهد القديم معلن فيه بوضوح. حتى وان كان هناك ناس من اليهود لا يدركوا هذا، ده مش لانه الوحي ما قالش كده، ده لأنهم هم مش قادرين يشوفوا النور الكامل اللي احنا شفناه النهاردة، لكن الله معلن في العهد القديم على أنه مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، وعندنا آيات كتير نقدر نوصلها. إيه بقى أزمة اليهود؟ مش في الآب والابن والروح القدس، أزمتهم في اسم يسوع المسيح. هم رفضوا أن يسوع المسيح
1: هو المسيح،
0: يكون هو المسيح.
1: نعم.
0: وبالتالي علشان

0: لن يتعمدوا، لازم يقبلوا ويؤمنوا ويعترفوا أن يسوع المسيح هو المسيح اللي كانوا بينتظروه. وعشان كده لما الكلام كان للتلاميذ عن المعمودية للأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، الكلام عن المعمودية لليهود يجب أن هم يعترفوا ويقبلوا باسم يسوع المسيح أولا. إذن المعمودية اللي احنا بنعملها لليهود اسمها معمودية على اسم يسوع المسيح، للأمم معناها معمودية باسم الآب والابن والروح القدس. اللي عايزين يقولوا أن معمودية الآب والابن والروح القدس معمودية غير كافية، لازم نتعمد معمودية تانية، تكرار المعمودية في حد ذاته الكنيسة في قرونها الأولى رفضتها، وده كلام خاطئ وغير دقيق. إذن لما يجي شخص يهودي عشان أعمده لازم أسأله هل تقبل يسوع المسيح إن هو ده المسيح، وبالتالي هعمده لأنه اعترف بيسوع المسيح.
1: وهذا من هنا غفران الخطايا، أنا أعترف
0: بالمسيح. وهنا بقى غفران الخطايا، أنا خطايا هنا خطيته من هما اللي قتلوا المسيح. بطرس بيقول لليهود هنا في أعمال 2 أنتم الذين بأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه.
1: نعم.
0: اللي هيتوب ويرجع ويقبل المسيح على أنه المسيح ويتعمد هتغفر ليه خطيته السياسية دي بأنه قتل المسيح. إنما المعمودية لا تغفر خطايا بدليل أنه في ناس بتتعمد وتهلك. فالمعمودية لا إيه غفران الخطايا اللي في أعمال 2 هنا؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لتمحى خطاياكم، أو يعني لمغفرة الخطايا. ده غفران خطاياهم اللي ارتكبوها في حق المسيح سياسيا. وبالتالي هنا معمودية على اسم يسوع المسيح دي لليهود. اللي بينادي النهاردة بقى أنه لازم أعمدك على اسم يسوع المسيح، وأنه لازم تكون المعمودية على اسم يسوع المسيح مش الأب والابن والروح القدس، أنت هو ده يهودي؟ اللي عايز يتعمد النهاردة يقول أنا معموديتي على اسم الأب والابن والروح القدس مش كافية، فلازم أتعمد على اسم أنه الأب والابن والروح القدس هو يسوع المسيح، هذا خطأ. اللي عايز يعتمد معمودية تانية عشان تبقى على اسم يسوع المسيح هذا فكر خاطئ، لأنه اللفظ ده والمصطلح ده أطلق على المعمودية اللي يجب أنه اليهود اللي جايين من خلفية يهودية اللي رافضين ليسوع المسيح علشان يتعمدوا لازم يتوبوا ويقبلوا ويعترفوا باسم يسوع المسيح ان هو ده المسيح ده. وبالتالي دي مش معموديتين مختلفتين، لكن دي هي نفس المعمودية بيسميها للأمم باسم الآب والابن والروح القدس، ولليهود لأنه أزمة الأمم ومشكلتهم في إيمانهم بالله الواحد المثلث الأقانيم، أما أزمة اليهود فإيمانهم بأن يسوع المسيح هو المسيح.
1: نعم. طب أسيس شو بدنا نقول في ناس، وهون رح أحكي بموضوعين كمان بسبوا باتجاه المشي وراء أي هرطقات أو أي تعليم منافي للكتاب المقدس. أولا بحس أنا في نقص شوي بالتعليم الكتابي، كيف بدنا نبرهن بالآيات الكتابية الدامغة حقيقة الثالوث الأقدس. وكمان سؤال تاني، شو خطورة هالهرطقات؟ يعني أنا يعني في فعلا في ناس بتروح على بعض يعني إذا صح تعبير الكنائس اللي تعلم هذا التعليم ببساطة قلب، يعني مش عارفين هالكنيسة بتنادي بإيه وبتحكي إزاي. شو الخطورة أولا؟ وثانيا أنا بحب نخصص الوقت المتبقي من الحلقة يلي هو شحم الحلقة تفنيد الكتاب لمعرفة أو حتى نبرهن أنه الثالوث الأقدس موجود في الكتاب.
0: أشكرك. خطورة أننا أرفض فكرة الثالوث أنه هيقدم لي صورة عن الله، صورة مشوهة هتصدم بيها بحقيقة الله نفسه. الحاجة الثانية، إخواتنا دول اللي بينادوا هنا أنه الآب هو المسيح وأنه الروح القدس هو المسيح بيقعوا في مشكلة زي ما كنا بنقول من شوية، وهي فكرة أنه طب فين بقى الآيات والنصوص الكتابية اللي بتظهر هنا أنه الآب غير الابن غير الروح القدس. ده خلاهم بعد كده يرفضوا الوحي اللفظي ويبقوا ليبرال ولا يؤمنوا بعصمة الكتاب. وده هنا الخطر في الأمر، لأنه النهاردة قناعتي بأن الله صورته تكون مش صورة حقيقية، ده هيوصل لي أفكار خاطئة عن الله، هيترتب عليه سلوك خاطئ، وبالتالي هنا يعني هينتج عندها سلسلة بقى من البدع والهرطقات الخطيرة جدا، ودي أمور تهلك. وعشان كده أنا بصلي من كل قلبي أن الناس اللي منخدعين وماشيين وراء الفكرة دي أنهم يرجعوا يدرسوا النصوص الكتابية من جديد ويشوفوا هل المسيح هو الآب، هل الآب هو الروح القدس.

0: القدس، ولا الكتاب المقدس بيقدم لينا أن الآب يختلف عن الابن والروح القدس، وأن الاب يختلف عن الآب والروح القدس، وأن الروح القدس يختلف عن الآب والاب، إلا أن الآب والابن والروح القدس هم واحد في الجوهر.
1: نعم.
0: فهم
1: نعم.
0: دول الله الواحد.
1: نعم.
0: وعلينا أننا ندرك هنا أن التعينات أو الأقانيم الثلاثة دول متساوين في الجوهر، وأنه لكل أقنوم فيهم ما يميزه عن الآخر دون أن ينفصل عن الآخر في الجوهر الواحد. لما نشوف هنا أنه الناس دي واقعين في أزمات زي كده، لازم نرجع يعني ندرس كلمة الله بعمق. خليني أعترف معاكي أننا بنعيش في أزمة كبيرة جدا اسمها السطحية.
1: فعلا
0: ناس كتير جدا النهاردة بتعتبر أنه السطحية بساطة، وده خطر أصلي أنه رب يشفينا منه. فالنهاردة عدد كبير من المؤمنين ومن المسيحيين ما بيدرسوش كلمة الله، وبيكتفوا بالاختبارات والمشاعر والأمور يعني العاطفية،
1: وهن هالأشخاص عادة اللي بيقعوا بيصدقوا هالبدع.
0: وفكرة أنه يعني الإيمان شيء والعقل شيء تاني، دي فكرة كمان فكرة غير صحيحة. الإيمان أسمى من العقل لكنه ليس ضد العقل. وبالإيمان نفهم. فالإيمان مش ضد أن أنا أفهم. واللي بيعتقد أنه الإيمان شيء والفهم شيء تاني، دي فكرة خاطئة جدا، لأنه يعني الإيمان بيساعدني أفهم. فالإيمان مش ضد عقلي، لكن الإيمان أكبر وأعلى من عقلي، لكن بيساعدني أفهم. فبالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. عشان كده أنا بصلي أنه كل مؤمن حقيقي يعني يجتهد في أنه يدرس كلمة الله وأنه يتعمق في كلمة الله، عشان ما يبقاش زي الريشة محمول بكل ريح تعليم.
1: نعم فعلا.
0: وأنه لما يروح وسط مجموعة ويلاقي يعني حاجات عاطفية ومشاعر وحاجات كده، فينجذب ليهم فيمشي وراهم ويقتنع باللي بينادوا بيه، وبعد كده يفوق على أزمة وكارثة كبيرة. أنا هقول لك على حاجة يعني كمان، شعوبنا العربية لما بتيجي هنا للمجتمع الأمريكي المفتوح ده اللي فيه من كل شكل ولون بقى، وبعدين يحبوا يروحوا يتفرجوا على الكنائس المختلفة، فيروحوا يشوفوا كنائس واجتماعات ما يبقوش عارفين الجماعات دي والكنائس دي بينادوا بإيه، وبعدين يتأثروا بحاجات عندهم، وبعدين يتفاجئوا بعد كده أنه المكان ده أو الجماعة دي عايشة على هرطقة أو بدعة، وبتبقى أزمة كبيرة. وكم من بيوت عانت
1: طبعا
0: بسبب الكلام ده. طبعا. أنا أصلي من كل قلبي أنه الرب يدي نعمة، يدي حكمة وبصيرة للمؤمنين، فيخليهم يدركوا أهمية دراسة كلمة الله. شوفي هقول لحضرتك حاجة، إحنا بنعيش عصر السوشيال ميديا والقنوات الفضائية المختلفة، نشكر ربنا لأجل قناة الكرمة وما يقدم فيها، لكن هناك كتير من القنوات وهناك كتير من الأشخاص بيظهروا داخل القناة الواحدة بيقولوا كتير من الأفكار غير دقيقة وغير صحيحة. يدينا رب نعمة علشان ندرك أنه في أهمية، في احتياج قهري في هذه الأيام أنه تكون الكنيسة بتعد شعب متعلم متعمق في كلمة الله، قادر أنه يواجه التحديات اللي بيشوفها والأفكار الغريبة اللي بتنتشر وبتنتشر بسرعة شديدة جدا، واللي ناس كتير بتتبناها وتمشي وراها، فيعني يبقوا قادرين يميزوا التعليم الصحيح ويفصلوا الغث عن الثمين.
1: نعم. طب أسيس، ما أنا عم نحكي بهذا السياق، خلينا نستغل الوقت الباقي بليز نحكي آيات مفصلة من الكتاب، حتى أنا يكون عندي سلاح حتى أقدر أرد، حتى أنا مثلا التقيت بهالجماعة أو متأثرة إلى حد ما بهذه الجماعة بقولوا لي إيه أنه مثلا ما فيش الله، مثلا هو فعلا واحد، أو مثلا بيجيبوا لي آيات مختلفة، أو مثلا الابن هو مخلوق مثلا مش هو مش الله، أو يعني أو حتى مثل الونس بيختزلوا أو بيرفضوا فكرة الأب أنه كشخص. شو بدنا نقول؟ آيات كتابية من فضلك تعطينا أسلحة اليوم نطلع فيها.
0: خلينا نشوف من فين جبنا عقيدة الثالوث، وليه هم ثلاثة مش اثنين ومش أربعة ومش خمسة. الحقيقة مش إحنا ما ألفناهاش
1: طبعا،
0: لكن ده اللي قدمه لنا الكتاب المقدس. فلما

0: روح لتكوين واحد عدد 26 مثلا، نشوف الله بيقول ايه. وقال الله، مفرد ولا مثنى؟ على فكرة الجميل انه العربي والعبري قريبين من بعض،
1: حلو،
0: وانه دول اللغتين قريبين جدا، وانه القواعد يعني فعندهم مفرد ومثنى وجمع، مش زي مثلا
1: مثل الانجليزي مثلا. يس.
0: فلما بيقول وقال الله مفرد
1: طبعا،
0: الله واحد، ادي وحدانية الله. نعمل الانسان
1: جمع،
0: جمع
1: طبعا.
0: الفرق بقى بين العبري والعربي، ما هو مش نفس كل القواعد بالظبط. في العربي عندنا الجمع للتعظيم، فهل هنا في النص ده الله بيتكلم عن نفسه بصيغة التعظيم وقال الله نعمل الإنسان؟ كان عندنا زمان الملك فاروق يقول قررنا نحن الملك فاروق. لو عايز أكلم حد أقول سيادتكم بصيغة الجمع، على ده في اللغة العربية. ففي اللغة العربية الجمع للتعظيم، لكن في العبري مفيش كده، مفيش جمع للتعظيم. فالمفرد مفرد والمثنى مثنى والجمع جمع. لما بيقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا جمع، هو واحد ولا جمع؟ شوفي نتيجة النصوص دي علشان يهربوا منها الناس اللي بينكروا الثالوث الآب والابن والروح القدس، رفضوا عصمة الوحي ورفضوا الوحي اللفظي، وبالتالي يعني
1: بقولوا هي اخطاء لغويه مثلا او كتابيه، او
0: يعني ممكن دي تبقى اخطاء فالكتاب يبقى فيه اخطاء، او لا يعني خد الفكره ومالكش دعوه باللفظ وبالسياق وبالكلام ده. مش مظبوط الكلام ده. واعتقد عملت مع حضرتك حلقه قبل كده
1: عن الوحي اللفظي،
0: عن الوحي، وانه طبيعه ان الوحي ده انه لازم يكون وحي لفظي، وليه انه لو مش وحي لفظي يبقى مشكله كبيره. وبالتالي ايماننا المسيحي بان الوحي لفظي يجعلنا هنا نصطدم في آية زي دي، هو الله واحد ولا جمع؟ مش بس كده
1: أسيس أمير، الفكرة مهمة جدا، أنا مش حابي أقطعها، بس معنا متصل اسمه يوسف أحمد. أنا بطلب منك من فضلك أنك تحكينا بعد تقريبا عشر ربع ساعة ورح نعطيك الهوى لألك، بس أنا مش حابي أقطع هذا الكلام أبدا. شكرا لألك وعلى تفاهمك، ورح أرجع لك أنا بوعدك. تفضل أسيس.
0: قال الرب الإله هو ذا الإنسان صار، قال الرب الإله واحد، صار كواحد منا عارفا الخير، واحدا منا اذا جمع. مش بس كده، لكن كمان تكوين 11 عدد 7 بيقول هلما ننزل، الرب بيقول هلما مين؟ هلما ننزل ونبلبل هناك، ده مش هو الملائكه، ما ينفعش.
1: صح.
0: هو ما يعني
1: صح.
0: في مزمور 110 عدد 1 يقول قال الرب لربي، لو واحد ازاي قال الرب لربي؟ مش بس كده، لكن كمان لو رحنا لإشعياء 61 مثلا، في إشعياء 61 بيقول إيه؟ روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين.
1: هذا الابن يتكلم،
0: الابن بيقول روح السيد الرب علي لأن الرب الآب مسحني لأبشر المساكين. في إشعياء 48 كمان، يعني لو رحنا لإشعياء 48 نشوف كمان نص جميل يبين هنا سرقه ده من إشعياء
1: 16.
0: إرنا تفضل.
1: منذ وجوده أنا هناك، لأن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا حتى بس من شان معلوماتي أنا حتى مكتبس شوية من الآية، بس موجودة على الشاشة بكاملة.
0: مظبوط. عشان كده هو هنا بيقول هنا في النص ده تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجوده أنا هناك.
1: نعم.
0: ودي هنا بتأكد على أزلية الرب يسوع.
1: نعم.
0: فهو موجود. لاحظ معايا الرب يسوع في حديثه مع الفريسيين.
1: نعم.
0: لما قال لهم يعني قبل أن يكون إبراهيم أنا كان، قالوا له أنت، لما بيقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، فقالوا له أنت عمرك قد إيه؟ أنت ما تكملتش 50 سنة عشان يبقى إبراهيم شافك. قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فهو الكائن من الأزل،
1: أزلي. أمين.
0: والكائن هنا هو اللي قاله الرب لموسى لما قال له أنا يهوى أكون، أنا الكائن الذي أكون.

0: هي الذي أهي.
1: فأنا الرب فيقول كده منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. إذن السيد الرب وروحه، الآب والروح القدس والابن هنا بيتكلم، إذن الآب والابن والروح القدس. وهكذا في كل الكتاب المقدس نقدر نشوف وحدانية الله الوحدانية الجامعة. لما جينا في العهد الجديد بقى وضحت الصورة بكامل يعني وضوحها في المسيح،
0: شخص
1: عندما يعني جاء المسيح وتجسد. فنقدر نشوف هنا الروح القدس والآب والابن في مشهد زي مشهد المعمودية مثلا، أو لما بنشوف الابن بيخاطب الآب وبيصلي وبيتكلم معاه، ولما بيتكلم عن الروح القدس فبيقول أرسل لكم معزي آخر. لو هو الروح القدس ما كانش مفروض يقول له معزي آخر، كان يقول أنا هاجي ليكم في صورة الروح القدس، إنما معزي آخر،
0: هتصفها شخصية.
1: وبالتالي هنا الآب ليس الابن ليس الروح القدس، ونشوف هنا الوحدة الجامعة واحد لكن ثلاث أقانيم.
0: بدي أسألك عن الآية المشهورة بفيليبي، أخذا صورة عبد أخلى نفسه، لم يحسب نفسه، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله. نحكي أكثر عن الآية
1: دي، واحدة من النصوص الجميلة اللي بتثبت لاهوت المسيح وأنه أزلي، وبتشرح لينا فكرة التجسد. فبيقول إيه؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إسكان في صورة الله. الكلمة اللي جت صورة الله دي هي ذات جوهر الله. ففي في اليوناني كلمتين بتترجم في العربي لصورة، ودي جت في النص ده. فهنا صورة الله وبعدين أخذا صورة عبد. في العربي نشوف أن الصورة دي هي دي، بس في اليوناني دي غير دي. الأولانية الذي إسكان في صورة الله دي اللي جت وترجمت رسم جوهره، ذات جوهر الله. فالمسيح هو ذات جوهر الله الذي إسكان، ذات جوهر الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا نفسه لله، ما سرقهاش، هو ما اختلسهاش، لأنه هو الله نفسه، هو معادل نفسه لله. لكن إيه اللي حصل؟ لكن في ملء الزمان أخلى نفسه، وهنا أخلى مش تخلى، أخلى نفسه آخذا صورة عبد. فالمسيح لم يتخلى عن لاهوته، لم يتخلى عن كونه ذات جوهر الله، لكنه أخفى وحجب لاهوته في هذا الجسد. أخلى نفسه آخذا صورة عبد. صورة عبد الكلمة اللي جت صورة، احنا قلنا الأولانية صورة الله ذات جوهر الله، الثانية الإطار الفريمة اللي جت منه كلمة فريمة، الإطار الخارجي، أخذ إطار خارجي، آخذا صورة عبد، صائرا في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. طب هل فضل في حالة الاتضاع دي؟ لا، لذلك رفعه الله أيضا
0: ارتفع.
1: وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض. تقول لي طيب ما هو كالابن بتكسو ليه كل ركبة؟ مظبوط، ما هو الابن الأزلي هو ده اللي ليه السجود. هنا بقى السجود سيقدم ليه مش باعتباره الله، باعتباره الله اللي جه في صورة إنسان واللي تجسد، باعتباره الإنسان يسوع المسيح، هذا الأقنوم اللي اتحد اللاهوت مع الناسوت. عشان كده السجود هنا هيقدم لمين؟ لكي تكسو كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان مش أن المسيح يسوع، أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
0: هللويا.
1: وعشان كده هنا نشوف هنا ادي برضو الاب والاب، وده شرح الـ الـ الـ الايه اللي حضرتك اتفضلت بيها.
0: تمام. في معادله مش معادله، كلنا احيانا بنلجا ليوحنا الاولى صح 1، في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله، وبنستخدم هذه الايه لحتى نثبت لاهوت المسيح. كمان بكولوسي بيحكي بيستخدم كلمه البدء وبيقول المسيح هو بدء كل خليقه. إذا بتحاور ناس مش في زهوة بيقول لك البدء، هو شفت في بداية، في البدء كان الكلمة، يعني ابتدى في بداية له، كيف بتقول أنه أزلي بدء كل خليقة؟ يعني هل هو أول مخلوق؟ طبعا انا مش بقول هيك، بس انا عم جيب لك الارجيومنت هن شو بيقول.

0: له وشو بدنا نجاوب على هذا الادعاء.
1: اشكرك جدا. زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش اخد ايه من بره القرينه بتاعتها وافسرها. لما نروح لانجيل يوحنا بيتكلم هنا عن البدء الذي لا بدء له، فالبدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، فهو مش وجد من البدء، ده هو في البدء كان موجود ووجوده ازلي. ودي هنا لما بيتكلم هنا عن الخليقه، الخليقه الماديه، لكن ما يتكلم عنه في رساله كولوسي مش الخليقه الماديه، لكن بيتكلم هنا عن ان هناك خليقه جديده. فزي ما في الخليقه الاولى كان للخليقه الاولى راس وهو ادم الاول،
0: صحيح،
1: فالخليقه الجديده لها راس وهو ادم الاخير يسوع المسيح.
0: نعم.
1: وعشان كده لما هنرجع ده بالعكس في النص بقى في كولوسي ده اللي حضرتك تفضلت فيه، لما نقرا النص كله يثبت بما لا يدع مجال للشك ان يسوع المسيح هو الله نفسه وهو الخالق، فهو مش بس راس الخليقه الجديده لكن ده هو خالقها.
0: نعم نعم نعم. أو بادئ كل خليقة.
1: يس.
0: يا تمام. طب مش عارفة أنا إذا اتصل فينا الأخ يوسف محمد، أنا بشجعك من فضلك، أنا بانتظارك إنك أنت ترجع تتصل فينا، رح أعطيك الوقت المتبقي، يا ريت ترجع تتصل. وأنا بعتذر إنه ما أخذتش الاتصال، بس أنا كنت حابة نركز على النصوص الكتابية، وشكرا على تفهمك. في عدة آيات أيضا تثبت، أنا بحب في آية كثير بحبها أسيس أمير، بتقول بأعمال الرسل الأصحاح 20 إنه كنيسة الله التي اقتناها بدمه.
1: مظبوط.
0: صح. يعني تثبت،
1: ودي واحدة من الآيات اللي بتثبت بما لا يدع مجال للشك أن يسوع المسيح هو الله. فكنيسة الله التي اقتناها، في حديث بولس الرسول مع أسوس كنيسة أفسس بيقول لهم أنه يعني ارعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.
0: نعم.
1: فمين اللي اقتنى بدمه؟ يسوع المسيح. إذن يسوع المسيح هو الله، وهذه الكنيسة هي كنيسة الله، كنيسة يسوع المسيح.
0: نعم. نشوف مرة المسيح مش مش مش ما عنديش العدد، بيقول له فيليبس أرنا الآب وكفانا.
1: يوحنا 14.
0: المسيح حزن وقال له صار لي معكم زمانا يسيرا وهذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس، من رآني
1: فقد رأى الآب.
0: يعني في آيات متعددة أساس، في بعض آيات أكثر.
1: لا، وهو قال في نفس الجزء أنا والآب واحد. وبالتالي هنا بنشوف هنا المساواة للأقانيم في الجوهر.
0: نعم نعم. ما بعرف إذا أختي لها معنا اتصال ولا. عفوا نعتذر. طيب أسيس، سوري عن جد أنا ما أخذتش الاتصالات بس ما حبيتش أقطع الكلام. أسيس أمير، شو عندك رسالة أخيرة، خاصة أنه الناس اللي بتمشي وراء البدع عادة بنشوف كان عندها نقص معين أو نقص عاطفة، أو بتقلك أنا مثلا ما ارتحتش بالكنيسة الفلانية، ما كنتش عم لاقي وما كنتش باخد حاجة، فراحت على الكنيسة الأخرى وبتشوف أنه مثلا الخادم وهو رئيس، يعني يا ربي مش لازم أقول لك، بس أنه الذي يعني يقود هذا التعليم الخاطئ، تلاقي شخص عنده مثلا كتير كاريزما، أنه بيوعز وعز ناري، التسبيح ناري بالكنيسة، يعني بتحس الناس تنجذب لهالكاريزما الموجودة. شو نصيحتك لهالأشخاص أنه ما ننجذب وراء أي تعليم، ومش لأنه أنا عندي احتياج روح لعن جماعات مختلفة، لأنه حضنتني ولأنه عطيتني ولأنه أشبعت عواطفي ولأنه أشبعت، حتى في ناس بتقدم يعني أشياء مادية وإعانات وأكل وشرب والأخير. شو بدنا نقول لهالأشخاص؟
1: جميل أنه يعني نسأل السؤال ونختم الحلقة بالسؤال ده، لأنه هل المعرفة عن الله كافية؟ إطلاقا. وأن الله غرضه من أنه يعلن عن نفسه مش أننا نعرف عنه، لكن أننا نعرفه، وما أبعد الفارق بين أننا نعرف عن الله وأننا نعرفه. وأنه لن يملأ قلب الإنسان وحاجة الإنسان إلا المعرفة الصحيحة الحقيقية اللي مش عن الله لكن معرفة الله نفسه. يعني عادي جدا أنك تلاقي شخص يتكلم عن الله كويس جدا لكن نعم. ليس له علاقة شخصية به.
0: نعم.
1: وبالتالي هنا الشخص اللي عنده من العقيدة يعني السليمة والمعرفة الكتابية الجميلة الرائعة، هل يكفي المعرفة العقلية الإنسان؟ حاشا.
0: لا.
1: كلا.
0: طبعا لا.
1: عشان كده الإيمان المسيحي مش إحنا مؤمنين بإيه؟ لكن إحنا مؤمنين بمين؟ عشان كده لأني عالم.

0: مش بما آمنت،
1: بمن؟
0: بمن آمنت. الإيمان المسيحي مش دين، المسيحية ليست ديانة، مجموعة من العقائد والطقوس والممارسات لما أمارسها أبقى مسيحي وأخلص. المسيحية باختصار هي علاقة مع شخص المسيح.
1: أمين.
0: هي اتحاد بالمسيح، مش قناعة فكر بعقيدة، مش معرفة عقلية بأمور صحيحة. في ناس ممكن تدرس عقيدة الثالوث ممتاز جدا لكن ليس لهم علاقة بالثالوث.
1: نعم.
0: في ناس ممكن تتكلم عن المسيح كلام جميل جدا لكن هم ما لهمش علاقة بالمسيح. عشان كده قال الرب يسوع وهذه هي الحياة الأبدية. أنا زمان كنت أفتكر أن الحياة الأبدية هي اللي هنختبرها بعد ما نسيب الأرض هنا ونموت أو يجي المسيح ويأخذنا، لكن فاجئنا المسيح لما قال وهذه هي الحياة الأبدية، أن مش أن يعرفوا عنك، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الله كائن علاقاتي وغرضه ومقصده من الأزل أنه لما يخلق الإنسان علشان يعمل معاه علاقة، وعشان كده خلق الإنسان حر عنده القدرة أنه يختار، علشان يكون عنده القدرة أنه يحب ويدخل في هذه العلاقة بإرادته. إذن الحياة المسيحية هي حياة مع المسيح، هي شركة عميقة مع المسيح، هي معرفة واختبار لشخص المسيح مش معرفة عن المسيح، هي اتحاد بالمسيح واتحاد بالله المثلث الأقني الآب والابن والروح القدس، هو اختبار شركة مع الآب ومع ابنه بالروح القدس. وبالتالي الناس اللي عايزين يعرفوا عن الرب، حلو انك تعرف عن الله، لكن الأجمل انك لما تعرف عنه، اذا هذه المعرفة ما قدتكش انك تدخل في شركة معاه وتعرفه، فهذه المعرفة ناقصة. الناس اللي بيروحوا يلجأوا لكنائس تانية عشان يدوروا على انهم يملوا الاحتياجاتهم دول، فيملوها بمجموعة من الاختبارات او الـ يعني الـ الـ الـ الـ الامور العاطفية، او يمشوا وراء شخص عنده كاريزما او وراء جماعة يلاقوا وحدتهم انستهم معاهم، دول ناس مساكين لانه بعد شوية هيفوقوا انه اللي هم فيه مش كافي ليهم. وأصلي من كل قلبي أنهم يفوقوا بدري قبل ما ينتهي العمر وتنتهي الحياة، ويعني أو يفوقوا على كارثة كبيرة. لكن أصلي من كل قلبي أنه الرب يفتح العينين على شخصه وعلى المعرفة الحقيقية الكاملة اللي معلنة عنه في كلمته، وأنه الناس دي تكون بتشتاق من قلبها أنها تكون على علاقة مع المسيح، وده اللي بيقدمه المسيح لكل شخص النهاردة، وهو يدعو الجميع تعالوا إلي و تعلموا مني، وإننا نيجي ونقبله مخلص شخصي لحياتنا، فيكون وأما كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه.
1: أمين أمين. هللويا يا أسيس، أنا مش قادر أحكي ولا كلمة بعد الكلام الرائع. الإله العظيم اختار أنه يحبني أنا. أنا بحب نأمن على هذا الكلام ونثبت هالكلام بالصلاة من حضرتك، ويريد تختم لما بعرف إذا صح أنه نختم بالبركة الرسولية قبل ما أطلع من الهواء ولا لا؟
0: نصليها.
1: طيب تمام تفضل.
0: يا رب من كل قلوبنا بنشكرك وبنعظمك لأجل الإعلان الكامل في شخص ربنا يسوع المسيح. نشكرك لأنه من القديم يا رب وانت عايز تكشف عن نفسك وتعلن عن نفسك للجميع، ونشكرك لأنه إعلانك واضح وكافي. نشكرك لأنه في الخليقة نقدر ندرك قدرتك ونقدر ندرك عظمتك يا رب، لكن من خلال وحيك وكلمتك اللي اديتها لأنبيائك علشان يوصلوها لنا قدرنا نشوف طبيعتك وقدستك. لكن شكرا ليك لأنه في ملء الزمان أرسلت الإبن الوحيد، كمال الإعلان اللي أعلنت فيه عن شخصك، فنستطيع أننا من خلال إدراكنا ومعرفتنا لشخصه أننا نقول أننا عرفنا الله. يا رب احنا مأسورين وممتنين جدا لإعلانك لينا، وجايين نقول لك يا رب ادي لهذه المعرفة انها ما تكونش مجرد معرفة عقلية في اذهاننا، لكن ادينا اننا نختبر الشركة العميقة والعشرة العميقة مع شخصك. بصلي من كل قلبي ان كل شخص سمعنا في الحلقة دي يكون فعلا كشفت وفتحت عينيه على شخصك وعلى طبيعة

0: وحدتك وعلى انك واحد جامع، وانه في شخص ربنا يسوع المسيح يجد حاجته ويجد حل لمشكلته الكبيره، مشكله الخطيه. وادي لكل شخص لغايه النهارده ما قبلش المسيح وما قبلش عمله كمخلص وخلاصه المقدم ليه في شخص ربنا يسوع المسيح، ادي لقلبه انه ينفتح ويقبل المسيح وعمله. يا رب بصلي ان كل شخص من قلبه فتح قلبه وقبلك في الوقت ده، انك تكتب اسمه في سفر الحياه، وانك تضمن وتحفظ حياته لمجد اسمك، وانك تحفظه من كل شكايه لعدو الخير. بصلي لاجل اخواتي اللي مخدوعين واللي واقعين فريسه لتعاليم خاطئه، يا رب انقص شعبك من فضلك، وافتح العينين ونور الاذهان بكلمتك، ورافق كلامك بالروح القدس يا سيد، وانت اللي قادر انك تحفظ شعبك وكنيستك الى ان نلقاك على سحاب المجد.
1: امين.
0: في اسمك الكريم بنصلي ليك الكرامه وليك كل المجد.
1: امين. شكرا قسيس، الرب يباركك. حلقه رائعه رائعه ودسمه، وانا كمان بوجه محبه وسلام لكل احبائنا المشاهدين اللي حضرونا اليوم. ليت الرب يثبت الكلام في قلوبكم. شكرا للمتابعه، ونراكم بحلقه قادمه من برنامجكم الكرمه مباشر، والى اللقاء.

0: وهي بتتكلم عن الفرح، وهي ثمرة من ثمار الروح القدس أو من ثمر الروح القدس. أخذنا المحبة في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة هنكمل مع بعض ثمرة جديدة وهي الفرح. برحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، زي حضرتك؟
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
0: نقرأ مع بعض شواهد زي ما متعودين في كل حلقة، نقرأ شاهد كتابي.
1: رائع جدا.
0: فيلبي 4:4 يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وأيضا من مزمور 104 والعدد 34: فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. الفرح هنا مرتبط بمين؟ بالرب.
1: طبعا
0: دايما بنسمع كلمات من ناس: أنا نفسي أفرح، وليه أنا مش عارفة أفرح في وسط الظروف الصعبة اللي أنا فيها دي؟ إزاي أفرح في وسط الضيقات والصعوبات وإن العالم وضع شرير؟
1: كلامك مظبوط، لكن كلمة الله تغير بما يجري طبعا من حولنا. بنؤكد كلامك، في ظروف صعبة، في أمور قاسية جدا، في شيء من العالم عايش في توتر، ويمكن بنسمع كتير قوي عن أخبار. لو بنفتح النيوز في أي قناة نيوز فنلاقي فيها أخبار لا تسر يعني. وهنا المجتمع والعالم بيحطنا في مكان صعب ان احنا نفرح فيه، لكن ازاي نقدر نفرح مع هذا العالم اللي وضع في الشرير؟ العالم بيضطهد كل من يحيا مع الرب، وهنا السؤال: كيف نحصل على ثمر الفرح او ثمرة الفرح او نفرح ونحن نعيش في مجتمع يعادي ملكوت الله؟ لو قعدنا مع أنفسنا شوية وأنا بتكلم الأفاضل المشاهدين، وتأملنا قدرة الله الخالق الذي أبدع في تكوين هذا الكون اللي احنا بنعيش فيه، هنتأمل أول حاجة محبة الله لينا، محبة الله الفادي اللي فدانا بالمسيح، اللي قال عنه يوحنا: وإذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، حمل الله الذبح العظيم. هنلاقي على طول لو الأفكار دي بترودنا دايما، هنلاقي دايما بينعكس علينا بالفرح، نلاقي نفوسنا بدأت يحصل فيها شيء من البهجة الروحية وعميقة، ونلاقي نفسنا بنهتف. وده الكلام اللي ذكر في مزمور 95 لما أقول: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمده بترنيمات نهتف له. والعدد اللي قرأتيه في حضرتك في مزمور 104: فيلذ له. أنا بتلذذ لما أجي أقول نشيد وأنا أفرح بالرب، يعني بينقلب الحزن إلى فرح، والكآبة والمر والقسوة إلى إيه؟ إلى فرح. عندما يعني لا شك إن الجميع بيعاني، لا شك الجميع يعيش حياة الألم. لما الشخص المؤمن يفكر كويس قوي في مجيء الرب تاني إلى أرضنا، هنيجي نتطلع إلى سماع صوت الرب لكل شخص يعيش المسيح. ولما يجي بقى يتخيل كده لما يوصل للسماء ويسمع صوت الرب وهو بيقول له: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. يبقى هذا الفرح بينعكس عليا، فرح سيدي يعني فرح أبويا السماوي ممكن ينعكس عليا هنا وأنا فين؟ في الأرض. نتأمل في الروحيات يعني ده شيء رائع جدا، لكن لو جينا نتأمل بقى في أمور العالم والمشاكل والغلة والألام وهم الناس، لا صعب جدا، مش هنقدر نعيش يعني.
0: وهنا كمان هو بيتكلم عن الفرح اللي مش مرتبط، مش فرح العالم
1: بالزبط،
0: اللي مرتبط بأمور بتحصل وقتية، لكن فرح في الرب وفرح بالرب. يعني الآيتين اللي قريناهم: افرحوا في الرب كل حين، وانا افرح بالرب. في الايه الثانيه فرح مرتبط بالرب مش فرح وقتي
1: بالظبط. طب هقول لك

المؤمن الحقيقي يقدر يفرح تحت أي ظروف. نندهش لما نلاقي الرسول بولس مثلا في سجن فيلبي، هم يعني مضطهد هناك وكان ومقيد بالسلاسل، لكن كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يصليان ويسبحان ايه؟

0: وده فرح حقيقي، والفرح انعكس على الآخرين، يعني
1: كانوا بيسمعوهم.
0: ولما تهز السجن أساساته واتفكت القيود، هم ما هربوش، وجي سجان في لب موت نفسه عشان المساجين هربت، بولس أنقذه، قال خلي بالك احنا موجودين، ما تأذيش نفسك. طيب واللي حصل ايه بعد كده؟ كان سبب فرح بولس اللي انعكس على سجان فيليبي، وراح حصل خلاص لهذا البيت من اللي سجان فيليبي، واللي قال له ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص. هنا بولس وسيلة من خلال الفرح كانت فرصة ليهم انهم يقدموا الكرازة
1: يكرزوا
0: لسجان فيليبي. عايز اقول انا احنا بنتكلم كتير ان محتاجين كرازه، لكن لما لو حياتك العمليه ممكن تقودك لعمل الكرازه، وده الكلام اللي انا بوجهه لنفسي وبوجهه لكل الاحباء المؤمنين. ممكن نكون نكرز بالانجيل، نعم، لكن انا محتاج ان انا اثبت للآخرين إن أنا بعيش الإنجيل،
1: حياتي تبقى كرازة،
0: بعيش الإنجيل،
1: مش كلام بس،
0: مش كلام. وده اللي يعني اللي خلي بولس وسيلة يعملوا حاجة مش طبيعية، الروح القدس، إنهم طول الليل بيتضربوا لكن مربوطين ومقيدين، لكن كانوا صليان وسبحان. قوة الروح القدس لما تسيطر علينا بتمنحنا الفرح، مش في الأيام العادية، لا، تمنحنا الفرح وسط الحزن. وده شيء مميز. معايير العالم هنا بقى بتتغير، فكر العالم يتغير. وانا عايز اقول يعني اقول يا بخت الشخص اللي يعيش الفرح حتى لو كان حزين. والرب يسوع ان توبى للحزانه لانهم يتعزون. الفرح الروحي ليس نتيجه الظروف التي يحيا المؤمن فيها، لكن فرح في وسطها بالرغم منها بفض فعالية الروح القدس داخل نفسي. فالفرح الحقيقة ملوش علاقة بالظروف، فرح الحقيقة تحت أي ظروف أنا فرحان.
1: بس في جزئية كمان لازم، إن الله بيحترم جدا المشاعر الإنسانية
0: طبعا. يعني
1: أيوة أنا طول الوقت أنا يا رب أنا فرحان بيك، بس أحيانا بتبقى في ظروف أنا بمر بيها مش قادر، غصب عني مش قادر أفرح، او ده بيعيق ان انا استمتع بفرح الله او بالفرح اللي ربنا وضعه جوايا. فعايز اقول ان ربنا بيحترم جدا المشاعر الانسانيه،
0: ده بدون شك.
1: ده
0: من احد الحاجات اللي هي الطبيعي بتاعها، طبيعيا جدا ان الله بيحافظ. ده اللي كان معاملات المسيح على الارض في مع الخطاة، يعني لما ياخد سامرية على جنب ويكلمها مش قدام التلاميذ، حين انه اخذ مشوار طويل عشان يتكلم معاها.
1: صحيح.
0: ما جرحش حد.
1: صحيح.
0: يعني الرب في تعاملاته معنا بيحافظ على مشاعرنا.
1: صحيح. رسول بولس في بدايه الايه خالص بيقول واما ثمر الروح. يعني واما دي قبلها حاجات كتيره شكلها.
0: طيب
1: عايزين بقى نشرحها والمشاهدين يعرفوا معانا، قبل الايه دي كان في ايه المفارقه اللي خلت بولس يقول واما ثمر الروح؟
0: لو دخلنا في غلاطيا 5:22 اللي هي انت حضرتك ذكرت الايه دي. الايه دي كان قبلها الرسول بولس كان بيتكلم عن اعمال الجسد. قبلها على طول مثلا هناخد من عدد 16، وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد. لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن اذا انقذتم بالروح فلستم تحت الناموس. واعمال الجسد ظاهره، التي هي هنا بقى ايه هي اعمال الجسد؟ زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عبده اوثان، سحر، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحذب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، ثكر، بتر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كيف سبقته. فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. هنا بيتكلم عن أعمال الجسد، واللي بيعمل الحاجات دي ما لهمش ميراث في في السماء هم لهمش ملكوت الله.

0: طيب أما بقى هو ساب الفقرة
1: عمال الجسد.
0: السلبية وعايز ينقلنا بقى، فلازم يكون إيه؟ أما نقل. بس هنا من السلبي إلى
1: إيجابي.
0: الإيجابي وإلى البركات. نعم، إن العالم يعيش حياة كلها حزن، لكن المسيح قال ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. عندكم الآن مثلا حزن، لكن سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أعظم فرح عندما نرى الرب بصورة واضحة من خلال كلمته في الوقت الحاضر، من خلال اختبار شخصي، من خلال علاقة طيبة، من خلال جلسة في محضره، من خلال خلوة معاه. كل ده بيتحول الحزن إلى إيه؟ إلى فرح. ظروفنا الخارجية وبتمتلك أيدينا، وظروفنا الاجتماعية ومراكزنا وثقافتنا، لا يمكن أبدا الحاجات دي تمنحنا الفرح الحقيقي اللي هو ممكن يعني أقول جملة صعبة والكتاب قالها، فرح الفاجر إلى لحظة. يعني ممكن الحاجات اللي موجودة في العالم تخليني ان انا افرح وقت، بس وقت معين، لكن ما تخلينيش افرح فرح مستمر. العالم ممكن ساعة يفرحني ومئة ساعة يحزنني بسبب الظروف اللي موجودة في العالم. لكن اوضح ما قاله مثلا قاله سليمان، قلت انا في قلبي هلم امتحنك بالفرح فترى خيرا. وايضا ما قدرش سليمان عمل اللي ايه اللي ما لا يعمل زي ما بيقولوا. دور على الفرح في النساء، يعني عاش مع حوالي 1000 امرأة حسب الكتاب ما قال، بنى لنفسه جنات وفراديس، عمل ما اللي ما حدش يقدر يعمله، والنتيجة ايه؟ قال حسب فرح العالم، الباطل كله باطل كله اباطيل ولا منفعه تحت الشمس. طب ايه عايز تقول يا سليمان؟ فلنسمع ختام الامر كله، اتقى الله واحفظ وصاياه. سليمان كان لا يمكن هيكون في ملك قبله ولا بعده يعيش الحياه الترفيهيه اللي هو عاشها، لكن فكر تماما ان كل فرح العالم لا يؤدي إلى استمرارية. جه في وقت من الأوقات ووقف، لكن ما أعظم إن احنا نكون في فرح دائم، ده من خلال سيطرة الروح القدس على حياته. خلي بالك حاجة من ضمن الحاجات اللي خلي الروح القدس يظهر ثمرة الفرح فينا، إذا مثلا نفذنا الوصية عن اختبار شخصي، يعني إذا تعرض علينا حاجة غير مرضية وأنا رفضت الحاجة الغير مرضية دي، بعدها حصل إيه؟ هتلاقي كده روحي بتتهلل وبتفرح وبتشعر بالرب. يبقى الروح القدس خد إيه؟ خد وضعه وبدأ يثمر فيا. عشان كده ما أجمل ما قال المرنم وهو بيقارن نفسه بغيره. غيره حاول يحصل على السرور ما قدرش، لكن هو يعني علاقته بالرب وثمرة الروح بدأت بثمرة الروح القدس في الفرح بدأت تظهر، بقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. لما عمل مقارنة أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة في طمأنينة تسكنين. هنا الفرق بقى، بيضطجع بسلام لينام، غير أهل العالم. أهل العالم ممكن شوية كده ما يعرفش ينام، وده ما أكثر يعني قابل ناس كتير قوي. أنا ليا أحد الأقرباء ثري جدا، يقول لك أنا ما بعرفش أنام رغم إنه ثري، بيفكر في المال، بيفكر في الخسارة، بيفكر في المكسب، فاقد الفرح. وهنا الفرق ما بين الشخص الفرح اللي بيستمده من إنسان من خلال المال، والفرق ما بين الفرح اللي أنا باخده من ثمر الروح القدس.

0: اللي ممكن يبقى ويدوم ويكون سبب بركة لحياتي وحياة كل من حولي.
1: حياة التقوى ورفضي للخطية كمان بيثمر جوايا فرح. لما برفض خطية، لما بعيش بحياة التقوى، أنا ببقى فرحان، في شعور بالرضا أو الروح القدس جوايا فرحان. يعني
0: لا شك في ذلك أخت مارتينا. وعايز أقول من خلال دراسة لموضوع الثمر الفرح، هنلاقي في طرق كتير قوي، بس أهم 4 أنواع من الفرح اللي بيمنحها الله لنا من خلال الروح القدس.
1: زي خلاص الرب وغفران الخطايا، ده بيثمر
0: طبعا،
1: بيثمر فرح برضو جواي. يعني عايزين نتكلم عن فرح الخلاص والغفران.
0: تمام. لما جه المسيح إلى عالمنا مولودا من العذراء القديسة مريم، هي قالت وهي ما صلت، قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فرح حصل فيه ابتهاج وبدأت تترنم. برضك الرب يسوع قال على إبراهيم لما جم اليهود يعرضوه وقال لهم انتم مش قادرين، يعني معناها ان مش قادرين تعرفوا قيمة اللي قدامكم، يقول أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. وده اليوم اللقاء اللي حصل بين الرب وإبراهيم عند الخيمة. هو فرح بيحصل عليه كل شخص بيقبل خلاص المسيح، ممكن يفرح بيه. رسالة الإنجيل واضحة في هذا الكلام، لما يجي الرسول بطرس يقول تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. هو ده فرح الخلاص. وده مثلا نلاقي في إنجيل لوقا إصحاح 15، ضرب الرب لنا مثال عن ضياع خروف 1 من 100. الراعي كان حزين قوي عليه، والرب ضرب كذا مثل، ضياع الدرهم 1 من 10، والست صاحبة الدراهم كانت حزينة جدا، وضلال ابن 1 من 2 اللي هو الابن الضال. لكن في جميعها كلها لما وجد الخروف الضال والدرهم المفقود
1: فرح
0: والابن الضال، ايه اللي حصل؟ كل الراعي فرح ودعا للفرح وحصل احتفال. الرب كان عايز يوصل وبيوصلنا النهاردة للفرح الحقيقي، فرح الخلاص والغفران. وقاد كل ده وقال مثلا عن الابن الضال، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وقال المسيح على طول بعدها هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. لما ذكر 3 أمثلة دولة، وكل لما وجد الخروف الضال فرح الراعي، لما الست وجدت الدرهم فرحت، لما الأب رجع له الابن اللي كان ضال فرح جدا وحول الجميع إلى فرح السماء، وهكذا تفرح السماء بخاطئ واحد يتوب. عايز أقول ده الفرح اللي بجد، ده الفرح السماء. وأنا عايز أتكلم يعني بهجة الخلاص حقيقي لن يكون كلام بس، لا، بهجة الخلاص اللي هي بتنعكس من جوايا بالفرح والسلام اللي أقدر أنا أعيش بيه.
1: زي ما قال الكتاب رد لي بهجة
0: خلاص. طبعا ده أمر تاني. الحاجة التانية، أنا بيعجبني قوي الآية الرائعة اللي قالها أشعياء في 61، يقول كده فرح أفرحه بالرب، تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما أعظم هذه الفرحة، فرح الرب لما آجي لي بيحصل عملية تغيير، النفس بتبتهج. ألبس هذه الثياب لأن قبلها كانت ثياب قذرة، بلبس ثياب

0: خلاص، وايضا بيكسيني برداء البر ان انا كنت عريان وكنت كان في اشياء كتير، لكن الرب عمل معايا امور عظيمه باعظم فرحه، فرحه السماء خاطي واحد يتوب، اكثر من 99 برا الى التوبه.
1: جه في بالي دلوقتي مشهد الطفل لما يبقى فرحان بوجود باباه في البيت، فحضور الرب في حياتنا في بيتنا في اجتماعاتنا قد ايه احنا بنشعر بفرح. كلمنا شويه عن الفرح بحضور الرب في حياتنا.
0: انا عايز فرح حضور الرب هو لما عندما يملا الروح القدس قلبي ويسيطر على حياتي، بنتيقن من حضور الرب الكامل المستمر معي. الرب يسوع قال مرة حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، ووعدنا أيضا ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ده من خلال كلام الرب للتلاميذ، أو أنا عايز أقول للكنيسة أو للمؤمنين. لما الرب راح للتلاميذ وعطاهم الوعد أطلب من الآب فيعطيكم معزيان آخر ليمكث معكم إلى الأبد، إيه هو روح الحق، لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم هنا بقى تفرحون.
1: رسالة أخيرة لكل شخص مشتاق ونفسه يفرح.
0: أنا عايز أقول لكل شخص يريد يفرح، وأنا بقدم لك الكلام اللي قاله اللي قلناه النهاردة في الحلقة، لكن في جزئية أنا عايز أقولها لك ممكن تفرح. الكلام اللي قاله الرب يسوع للتلاميذ، ممكن أكلم نفسي وأكلم خدام كتير وأكلم أشخاص محتاجين أنهم يفرحوا. من يحصل على غفران بيكتب اسمه في سفر الحياة. في لوقا 10 الرب أرسل تلاميذه 72 ورجعوا تاني بعد ما راحوا يكرزوا، رجعوا فرحانين وقولوا للرب أن الشياطين بتخضع لنا باسمك. فالرب حب يقول لهم في حاجة أعظم من فرح الخدمة. إيه هو؟ قال لهم افرحوا بالحري لأن أسماءكم كتبت في السماوات. يعني هنا أعظم فرح، إذا كنت عايز تفرح تيجي دلوقتي تقدم توبة تسلم قلبك للرب، هيحصل لك حاجة كتير أو في قلبك، تشعر بالسلام وتشعر بالفرح لأن اسمك كتب في سفر الحياة أو في السماوات. دي فرحة حقيقية، يا ريت النهاردة تجرب. والسؤال اللي سألته الأخت مارتينا النهاردة، إزاي أنا عايز أفرح، إزاي أقدر أفرح؟ عايز تفرح حقيقي، قدم نفسك للرب وقول يا رب أنا بسلم لك قلبي النهاردة وحياتي، واكتب اسمي في سفر الحياة، شوف النتيجة هيحصل ايه. هيبقى فيك الفرح الدائم اللي ما حدش يقدر ينزعه منك، وتسمع قول الرسول تعيشوا افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، هتعيش هذه الآية في حياتك. يا ريت النهاردة وانا بكلمك تجرب لو كنت عايز تفرح الفرح الحقيقي. ارجوك تصلي معايا هذه الصلاة، تقول له اشكرك يا إلهي لأنك تنبهني أن العالم سيسبب لي ضيقا، أشكرك أكثر لأنك تفرحني بشخصك الكريم المبارك وتجعل فرحك قوتي. يا رب أنا أريد أن أقترب إليك لأن ده حسن لي، أعطيني فرحة الخلاص النهاردة يا رب، اضمن كتابة اسمي يا رب في سفر الحياة. يا رب أنا بعتمد على ما عملت معي على الصليب، أشكرك يا رب لأنك أنت سمعت صلاتي، أشكرك يا رب لأنك معي إلى انقضاء الدهر، أشكرك لأنك وهبت لي ثمرة الفرح اللي

0: من خلالها أقدر أعيش فرحان طول أيام حياتي. آمين.
1: آمين. شكرا جزيلا حضرة القسيس.
0: أشكرك أختي مارتينا، وأشكرك على الاستضافة الرائعة ديت، وعلى الحلقة المباركة. ما أعظم شكرا. أن نكون حياتنا حياة الفرح.
1: عزيزي المشاهد، بفكرك أن الفرح الحقيقي مش مرتبط لا بالمال ولا الغنى ولا كمان بالأولاد ولا نجاحاتك اليومية أو أعمالك، لكن الفرح الحقيقي هو دايم جواك ومرتبط بحضور الرب. عشان كده افرحوا بالرب كل حين. نشوفك في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

هللويا. حضور الرب قوي وحضور الرب ممتع وحضور الرب يشفي الأعماق من الداخل. آمين آمين آمين آمين. طيب الظاهر أنه الرب ما أخذنا في طريق البنوية وصورة يسوع، ونعمة الرب راح أكمل وياكم اللي ابتدأت الأسبوع الماضي. ما راح أمتحنكم وأقول لكم واحد يذكر، لكنه أنا راح أذكركم وأذكر نفسي. أسبوع الفات تكلمت من رومية إصحاح الثامن بإيجاز، تكلمنا عن التبرير الذي نلنا في المسيح يسوع، والتبرير قلنا هو تغيير موقفي في سجلات الله، فتحولت من مجرم إلى مبرر وليس بريء. صح؟ بريء هو الذي أثبت عدم فعله الخطأ أو الجريمة، لكن إحنا أثبت علينا أنه إحنا مجرمين وخطاة، لكن يسوع مثل ما قال أخوي حمل الخطية، أعطاني بره وأخذ كل خطاياي. آمين. فهذا التبرير، ما توقف الله إلى هنا، قل في عينيه أنه فقط يبررني، قال لا أنا راح أتبناك، أنا راح أخليك تكون ابن إلي كيسوع المسيح، مع حفظ أنه ما راح نكون في ذلك المقام الأزلي الأقنومي، لكنه هو بكر بين أخوة كثيرين. فبنويتنا تختلف عن بنوية يسوع، لأن بنويتنا هي مكتسبة، لكن بنوية يسوع هي حق له في الجوهر الإلهي. فمو فقط تبرير ولا فقط ابن، لكن أكثر أخذ. قال أنا ما أريدك تكون ابن فقط، لكن أنا أريدك تكون كالابن الوحيد، تذكرون؟ كيسوع، شبه يسوع. وهذا قمة المحبة والعطاء وقلب الله تجاه ناس خطاة، أواني خزفية مكسورة مشوهة ما لها أي قيمة إلا أن تلقى خارجا، لكن هو حسن في عينيه أنه يجيبني ويصنعني من جديد كما حسن في عينيه. وكيف حسن في عينيه؟ أن أكون مثل يسوع. آمين. هذا إيجاز الخدمة الأسبوع الماضي. اليوم راح نكمل، راح ناخذ جهة واحدة، كيف ممكن أكون شبه يسوع عمليا في الحياة، كيف ممكن أكون شبه يسوع. لكن اليوم ما راح أقرأ من رسالة رومية، وأخويا بشار سبق وقرأ المقطع اللي أنا كنت ناوي أقرأ من غلاطية 4. ليش من غلاطية وليش مو من رومية؟ رسالة غلاطية يسميها الشراح الأخت الصغرى لرسالة رومية. ليش؟ السبب الأول أنه الكاتب هو واحد، الرسول بولس. السبب الثاني أنه يتكلم عن نفس الموضوع باختلاف أسباب الكتابة. فالرسول بولس كتب لأهل غلاطية بسبب بدعة التهود وبدعة العودة إلى الناموس والخلط بين النعمة والناموس لكي تنال الخلاص، فتكلم عن أنه التبرير هو فقط بالنعمة. آمين. فهذا السبب الثاني اللي يتكلم. السبب الثالث ليش هي صغرى؟ لأنه هي تحوي سكس يعني ست أصحاحات، في حين رسالة رومية فيها 16 أو 16 أصحاح، فهي الأخت الصغرى. فاليوم أسبوع الفات علمنا من الأخت الكبرى، اليوم راح نروح نشوف الأخت الصغرى إيش راح تقول لنا وإيش راح نتعلم منها. نفس المبادئ لكن راح نقترب شوية أكثر وأعمق. طبعا هذا الموضوع طويل وممكن نأخذ عليه تطبيقات كثيرة، لكنه الرب سمح اليوم أنه نأخذ جزء واحد أو جانب واحد من صورة المسيح اللي الله يريد كل مؤمن وكل ابن يكون عليها. آمين. لكن راح نبدأ أول شيء من سفر إشعياء، راح نقرأ عددين من صحاح 11، وبعدين راح نروح إلى رسالة غلاطية. تعالوا نقرأ سفر إشعياء صحاح 11 العدد الأول. ويخرج قضية

طيب من جذع يسب وينبت غصن من أصوله. انتبه. ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. والعدد الثالث ولذته تكون في مخافة الرب. تعالوا نروح إلى رسالة غلاطي والإصحاح الرابع والأعداد من الأول وحتى نهاية العدد السابع. وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وأن كنت ابنا فوارث لله في المسيح. ليش اخترت إشعياء صح الحادي عشر؟ بالرغم أنه يمكن المسافة بعيدة بين إشعياء وبين بولس، لكن اثنينهم دي يتكلمون عن شخص واحد، دي يتكلمون عن شخص الرب يسوع. بولس دي يتكلم عن يسوع الذي أتى وتجسد وعاش في وسط العالم، واللي غير بولس ونقل هذه النقلة العظيمة. إشعياء دي يتنبأ، دي يتكلم أنه شخص سيأتي، سينبت غصن في يسى. يسى هو أبو داود، صح؟ فراح يخرج شخص من داود، من هذه العائلة، من هذه العشيرة، راح يخرج شخص. هذا الشخص عنده مميزات. أول ميزة إلا أنه روح الرب سيكون عليه، لكن ليس هذا فقط، لكن راح يكون عنده 6 امتيازات تكلم عنها إشعياء. لكن من هذول 6 امتيازات توقف إشعياء بالعدد السابع عند ميزة واحدة أو روح واحد من، ما أريد أقول من الأرواح اللي راح تكون على المسيح، لكن جزء من عمل الروح القدس أو وجه من أوجه الروح القدس اللي راح تكون على هذا عبد الله تقي الله مرسل من الله، ألا وهي مخافة الله. بعدين شو يقول؟ تعالوا خلينا نرجع مرة ثانية نقراها في النص. روح الحكمة والفهم، ما راح أوقف عند كل واحدة منهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. لما أجد يقول وين يعني هذا عمل الله لهذا الغصن للمسيح، لكن المسيح وين راح تكون لذته؟ هل راح تكون لذته في الحكمة والفهم؟ هل راح تكون لذته في المعرفة ويعني كيف يتخذ القرارات؟ هل راح تكون لذته بالقوة؟ لا. هنا إشعياء يقول بالروح القدس أنه هذا المسيح راح تكون لذته في مخافة الله. وهذا الجهة من الجوانب أو جانب من الجوانب اللي الله الآب يريد أولاده أن يتمتعون أو يتميزون بها بعد أن يولدوا الولادة الثانية. فالميزة اللي يتميز بها والتي يجب أن يتميز بها المؤمن أو الشخص اللي يدعي أنه هو ولد الولادة الثانية وسكن فيه الروح القدس هي أن يكون خائف الله، أن يمتلك مخافة الله، أن تكون ميزة في حياته أنه يكون خائف الله. أكو التباس مرات يصير بين مخافة الله وبين الخوف من الله، وحتى نميز بيناتهم بكل بساطة. المخافة تسبق الفعل. يعني إذا أنت تريد تعرف نفسك أنت خائف من الله، لو أنت عندك مخافة الله، إذا احترام الله، مخافة الله هي احترام الله، هي توقير الله، هي رهبة الله في حب، في قناعة، في رضا، في مسرة. فحتى تميز أنت خائف الله لو لا، يمتى يجيك هذا الشعور؟ يمتى تجيك المخافة والخوف؟ هل يسبق الفعل أم يليه؟ ليش؟ لأنه المخافة دائما تمنعني من أنه أرتكب الخطأ. المخافة هي كرادع،

لي حتى أفعل خطية. لكن هذا الرادع هو مو بسبب الخوف، لكن بسبب الحب، بسبب احترام من وضع روحه عليه. فإحنا مو أفضل من الرب يسوع. الرب يسوع هنا يقول عنه روح الرب كان عليه وكان عنده مخافة للرب. إحنا الروح القدس سكن فينا فولد فينا هذه المخافة وهذه المهابة وهذا الاحترام لله. أما الخوف فهو يتبع الفعل. مثل على ذلك لما آدم وحواء أكلوا من الشجرة المحرمة، آدم شي يقول صاحب الثالث سفر التكوين، يقول لما سمعت صوتك في الجنة سويت خشيت لأني عريان فاختبأت. لما ندور بقاموس اللغة كان بالعبرية وباليونانية نفس الكلمة هي مستخدمين، هي نفس الكلمة للمخافة وللخوف. اللي يميز بينهم هو الكونتكست، هو النص، هو السياق، هو اللي راح يقول لك هذا خايف لو خائف. هنا أنا آدم ما كان خائف الله، كان خايف من الله، لأنه النتيجة اللي تلت الخوف هو الابتعاد عن الله، هو الاختباء، هو محاولة التواري عن أنظار الله، فهذا خوف. لذلك هو يلي الخطية رأساً immediately، يلي الخطية. طبعاً إذا أتكلم عن الشخص المؤمن واللي يعرف الله ويعرف قداسة الله. أما المخافة فهي تسبق، فهي تحدد سلوكي، هي تحدد قراراتي، هي تحدد أفعالي وردود أفعالي. فالمخافة نشوفها هي مو فقط مجرد شعور، لكن المخافة هي تكوين، هي لها دور في تكوين جزء من شخصية المؤمن وابن الله. فهي ما تتعامل مع العبد، هي العبد ما يعرفها، العبد عند الخوف. لذلك بغلاطي 4 بولس وكأنه دا يصرخ ودا يقول لهم يا مؤمنين غلاطية أنتم أبناء، أنتم أبناء، أنتم already نلتوا التبني لمن أتيتم للمسيح وتبتم عن خطاياكم وقبلتم المسيح، أنتم أصبحتوا أبناء. فهذه المحاولة للعودة إلى العبودية هي محاولة فاشلة، هي محاولة باطلة، هي محاولة ما مطلوب منك أيها الغلاطي، أيها المؤمن في الكهون، في أي مكان، أنت ما مطلوب منك أن يكون عندك مشاعر العبد، لكن أنت يجب أن تمتلك روح الابن، روح الابن أنت كابن وروح الابن الذي هو المسيح. فأنت تملك في داخلك، شوف شو يقول، أرسل الله مو الروح القدس، روح شنو؟ روح ابنه. يعني كل المشاعر اللي الابن الحبيب الوحيد الذي هو في حضن الاب، كل المشاعر البنويه والبنوه التي يمتلكها نقلت الي والك لما سكن فيك الروح القدس. فهو لم يدع اي مجال للعبوديه وروح العبوديه وافكار العبوديه ان تكون موجوده في داخلك. لكن احيانا اني اريد استجلب واريد أجيب هذولا وأريد أسترجع، مثل ما الشعب كان بالبرية يريد يرجع للعبودية، يريد يرجع عن قدور اللحم، يريد يرجع يأكل، لكن هو ما قال راح أرجع أبني وأشتغل بالطين ويسخروني ويضربوني، ما تكلم عن هذا الجزء، تكلم عن الأكل، هذا الجانب الجسدي، هذا الجانب العبودي اللي يخلي الإنسان يكون مربوط في هذا الكائن، هذا الـ هذا الـ هذا الـ الجسد، هاي الهيئة الزائلة. كيف تشبع؟ كيف تكون راضية؟ كيف تكون مرتاحة؟ satisfied تكون؟ فهو هذا بولس دي يقول لا لا لا لا، أنت وضع فيك روح ابنه. لذلك اليوم أنا دا أكلم نفسي، دا أكلم كل شخص موجودنا، أنت في علاقتك مع الله هل تتعامل بروح العبد أم بروح الابن؟ يعني لما أنت تدخل محضر الله بأي صفة أنت داخل في داخلك، يعني مشاعرك،
خليني أقربها أكثر.

لما تكون تشتغل في مكان معين وتكون موظف عادي، لما تروح تدخل عند المدير الأعلى فأنت تدخل بصفتك عامل عادي، صح؟ موظف، تعرف حدودك، تعرف واجباتك، تعرف يمكن حقوقك، تعرف حدودك بالكلام، تعرف حدودك بالوقت اللي لازم تقضيه ويا المدير، وتعرف أنه أنت داخل لأجل مهمة ما تضيع وقته. لكن لما تترقى في عملك وتصير أعلى من هاي الوظيفة، فأنت دخولك للمدير الأعلى راح يكون مختلف عن دخولك كموظف. ليش؟ لأن أنت اليوم عندك مسؤولية، أنت عندك منصب معين أعلى، أنت رقيت، فأنت دخولك وحتى المدير وسماعه لك راح يختلف عن أنه يسمع موظف. ليش؟ لأن أنت، أنا طبعا دا أتكلم بفارق التشبيه، دا أتكلم شيء عملي، راح يتكلم معك كشخص عنده خبرة في العمل. هو ما دا يسمع من عامل، هو دا يسمع من شخص مسؤول، فراح ينصت أكثر، راح يهتم أكثر، راح يشاركك بالمسؤوليات وبأسرار الشركة أكثر ما يشارك الموظف، لأن أنت صرت أهل ثقة، أنت صرت مسؤول، أنت صرت تمثل الشركة أو المعمل أو المكان الوظيفة اللي أنت بيها بشكل أو بآخر. لذلك إذا دخل المسؤول إلى المدير الأعلى وهو كموظف بعد يريد يأخذ الإرشادات، ما ينطي نصائح، ما ينطي أوفر، يعني كل شيء اللي يشوفه ومقترحات شلون نطور، هذا ما يستحق أنه يكون في هذا المنصب. أنت رقيت، أنت رقيت، المدير العام ده يقول له أنت رقيت، احكي وياي كمسؤول، تكلم وياي كشخص أعلى من اللي كان بيه. لما نجي الحياة العادية أحيانا ندخل محضر الله العبودية. أحد أهم مظاهر العبودية هي الخوف. إذا يوجد خوف من الله فهي دلالة على أنه لازال روح العبودية دي يعمل. لو كان روح البنوية دي يعمل فيه حتى بالوقت اللي أنا أخطأ، فروح البنوية دي يشتغل وياي. روح العبودية راح يخليني أتوب خوفا من العقاب، روح البنوية راح يخليني أتوب خوفا أنه علاقتي مع أبوي تنقطع، فأنا يهمني العلاقة، أنا ما خايف من عنده، أنا أريد هذا التواصل، هاي الإنسيابية في المشاعر والحب ما حد يعكرها ولا يوقفها. لذلك لازم نكون حذرين، لأنه الله يقدر يميز منو دا يتعامل وياك عبد ومنو دا يتعامل وياك ابن. هو قلبه من الداخل حزين لأن أنت ابن، أنت يجب أن تدرك أنه أنت ابن، أنت لست عبد، وأنت مو فقط ابن، لكن آني يعني الله حلمه أشواقه مشيئته وإرادته أن أكون على صورة يسوع. لذلك إذا ما كان في داخلي أشواق أن أكون على صورة يسوع، بسهولة أرجع أستعبد لروح العبد مرة ثانية. اللي يحررني واللي يخليني أمتلك روح البنوية أنه أنا دائما ناظر ليسوع الابن، وأشواق قلبي أنه أكون مثل يسوع. ما أعرف كم واحد بينا يفكر هذا التفكير، نواني أريد أعرفك أكثر، أنا أريد أزداد شبه بيسوع أكثر. ما أعرف هاي الفكرة تراودنا لو هي فقط موجودة بالكتاب معلومة، لكن كم واحد اشتاق من الداخل أنه يكون مثل يسوع. وتذكرون أسبوع الفات من قلت هاي الآية الموجودة في كولوس، يقول لك يتعجب منه، راح نتعجب لما راح يجي المسيح، برغم أنه نعرف الكثير عنه ونلمسه في خلوتنا ونلمسه في التسبيح لكن راح نتعجب لأن احنا ما نعرف هذا الإله العظيم كامل المعرفة. لذلك راح نعرف بالكامل هناك. لذلك هل هناك إعجاب؟ هل هناك انبهار بيسوع؟ لكن من أين يأتي الانبهار إذا أنا بعيد عن الكلمة؟ من أين يأتي الانبهار إذا أنا ما مشغول بيسوع؟ الإنسان لازم ينبهر أحبتي، الإنسان لابد أن يكون في داخله إعجاب أو ميل أو انبهار لشيء ما.
بغض النظر كان مقدس أو غير مقدس، ممكن أنبهر بفنان، بممثل، بميديا، بتكنولوجيا، بواعظ، بأي شيء. الأخطر أنه أنبهر بنفسي، هاي النرجسية اللي ممكن تمتلكني، فأنا أفضل واحد، أنا أحسن واحد، أنا وليس غيري. فلازم ينبهر، لكن نادي يقول اطلع من ذاتك، اطلع من هذا العالم، انظر إلى هاي الصورة، انظر إلى صورة المسيح، صورة الابن الذي يمحو ويزيل كل عبودية من حياتي ومن حياتك. آمين. لذلك خوف الله هي واحدة من مميزات المؤمن اللي يتميز عن باقي الناس. شوفوا الرسول بولس دي يتكلم عن الرب يسوع، دي يقول الذي هو صورة الله غير المنظور. المسيح هو صورة الله غير المنظور. ومن زمان خدمت عن هاي الآية، تذكرون قلت لما تريد تجي ترسم الريح ما تقدر. الهواء تقدر ترسم؟ الهواء تقدر ترسم؟ الروح ما تقدر، ما تقدر. لذلك الله حتى يعلن ذاته لنا، حتى يقترب من الإنسان، لأنه يريد يكون قريب من الإنسان، ويريد الإنسان يكون قريب منه، ويريد يزيل كل التباس وكل خوف موجود في قلب الإنسان. بمناسبة الله مو قصده أبدا في تجلياته وفي ظهوراته أنه يخوف الإنسان، حتى لو الشعب عند الجبل خافوا، لكن الله ما كان يقصد هذا الشيء. الله ما كان يقصد، الله كان، الله هو الله، هيك هو الله. بفارق التشبيه، الأسد لما يجي وهيبته وضخامته، هو مو قصد أنه إذا افترضنا أنه هو أسد بريء، يعني أسد الحكم الألفي، خليني أسميه، مو راح يسكن الأسود بالحكم الألفي، راح خلينا نفترض هذا الأسد. لما راح يجي بهاي الهيبة وهاي القوة، هو مو قصد أنه يخيفني، هو هيج، هو أسد، هو تركيبته، يعني هو مو ده يصطنع. طبعا إلا إذا زمجر وكشر عن أنيابة، موضوع مختلف، لكن بالحكم الألفي ما راح، خلونا بالحكم الألفي مو قبلها. الله مو قصد أنه يخيف الإنسان، لا، هو ما يقدر، هو في مجد، هو عظيم، هو يعني هو ساكن في نور لا يدنى منه. هو تركيبته هيج، إذا صح كلمة تركيبته، هو وجوده هكذا. لكن حتى يقترب من الإنسان، صورة الله، رأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح. لذلك إذا تريد تعرف الله أكثر، روح عند المسيح. إذا تريد تشوف الله، تروح عند المسيح، تنظر إلى صورة المسيح. من رآني، إيش قال الفيلبس، من رآني قد رأى الأب. كيف تطلب مني أن أريك الأب وكفانا؟ لا، أنت شنو تسوي؟ أنا أحيانا نكون مثل هذا الفيلبس مع المسيح، لكن إحنا إذا نشوفه بعد هذا اللي نولد بالمغارة وبالمذود وحيوانات، وكأنه نختزل التجسد إلى المغارة وبعدين مشى شوية. لا أحبتي، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. إحنا نتعامل مع الله الظاهر في الجسد. هذا الإخلاء وهذا الظهور في الجسد لا ينقص من مجده ولا يجعله ليس الله، لكن هو الله الظاهر في الجسد، مو إنسان يعني حاول أن يرتقي أو يرتقي فوق ما ينبغي، مو الإنسان تأله، لأن هذا كفر، لكنه الله تأنس، والله قادر على كل شيء. أمين. بولس الرسول الأهل غلاطي يقول لهم هاي العودة العبودية وهذه النزعة اللي موجودة الناموسية اللي تريدون ترجعون إلها، مستغربوا منها. فدي يقول أنتم مو يسوع المسيح رسم أمام عيونكم وإياه مصلوبا؟ مو رسم، رسم ده تجي يعني رسمة من خلال الكرازة ومن خلال تبشير ومن خلال الكلام اللي تكلمت به معكم، مو كأنه صورت لكم يسوع اللي أنتم ما شايفيه وإياه مصلوبا، وعلى هذا الأساس آمنتوا، وعلى أساس هذا الإيمان قبلت الروح، وعلى أساس هذا القبول نلت المواهب الروحية. من حقه يسميهم أغبياء، لأنه مشوا معاهم مش

ور كامل للإيمان. لكن بعدين بالإصحاح الرابع العدد 19، تعالوا نقرأ هذا العدد. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. تعالوا نقرأها مرة ثانية. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. فبالإصحاح الأول يقول أني كأنه رسمت المسيح أمامكم، يقول بس أنا هسه دا أتمخض. وهنا دا يأخذ تعبير الأم الحبلة التي راح تلد، وهاي الآلام، هذا المخاض، هاي المحاولة حتى تطلق هذا الطفل، وهذا الطفل يكون موجود للعالم بصحة وبقوة. بولس دا يقول ما يكفي أنه تكون مؤمن، ما يكفي أنه يسوع رسم أمامك وعرفت أنه المسيح. يقول مخاضي وألمي من أجلكم أنه يتصور المسيح فيكم، يعني تطبع صورة يسوع عليكم، فتحميك من العبودية، تحميك من مشاعر النقص وأنه أنت عبد. تشوفون أهمية أن نكون شبه بيسوع؟ مرات نحسها كماليات، أصليها ما أصليها، لا، هي من مقاصد الله، بل هي مرحلة من مراحل المجد. يش يقول ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف فنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد. فالتغير إلى صورة المسيح هي مرحلة من المجد، وبعدين أنا أتغير أصير شبه يسوع أكثر، فأنتقل إلى حالة من المجد أخرى، وبعدين أتغير إلى حالة من المجد أخرى إلى أن أنا أروح عنده، أور هو يجي. وبيوحنا 1:3 قرناها أسبوع الفات، يقول إحنا لسنا نعلم ما سنكون، لكن نعلم أنه سنكون مثل متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عملية التغيير النهائية والشكل النهائي لأولاد الله ستكون في الاختطاف، سيتغير، سيقوم الأموات على صورة يسوع، لأن يعني يسوع قام من الأموات، وأيضا الأحياء يختطفون ويتغيرون في لحظة، في طرفة عين راح يصير كل هذا التغيير، لأنه قادر أن يخضع كل شيء لجلاله. فعملية التشبه بالمسيح هي ليست عملية تجميلية، عملية إضافية، لكن هي عملية أساسية مهمة لحياة المؤمن حتى يكمل يعيش صح، حتى كراستي تكون صح. يجب أن يكون على شبه المسيح خائف الله. هو الرب يسوع ليش هو محتاج أن يكون خائف الله؟ نعم محتاج أن يكون خائف الله. ليش؟ لأنه المخافة هنا تعني الاحترام وتوقير المرسل. هو أرسلني فأنا مدى أسوي أي شيء من عندي، كل ما يعطيني الآب، كل ما أسمع من الآب، أنا مو أعمالي داعم لكن أعمال الآب، هذا كل مخافة واحترام وخضوع وقبول أن أكون في هذه المكانة بمسرة. المسيح لم يغصب ولم يجبر أن يتجسد، لكن هو دي يقول أنا أتيت حتى أصنع مشيئتك يا إلهي، سررت مسرتك شريعتك في داخل قلبي وأحشائي. كتاب يتكلم عن ناس كانوا خائفين الله، مثلا إبراهيم. إبراهيم يتكلم عن الكتاب أنه كان خائف الله، ما كان أكو ناموس، دير بالكم إبراهيم قبل الناموس صح؟ فمخافة الله ما لها علاقة بالناموس، ما لها علاقة، لها علاقة بالله. مخافة الله ما لها علاقة كثيرا بقدرة الله، لكن لها علاقة كثيرا بقداسة الله، فيتخص سلوكي، يتخص حياتي، يتخص تشكيلي. هو مو خائف قدرة الله، لكن القداسة، وسرح نشوف شاهد أو شاهدين، قداسة الله مرتبطة بمخافة الله. فإبراهيم قيل عنه أنه خائف الله، لكن إبراهيم في إشعياء قيل عنه أنه هو خليل الله. تقدر تجمع بينهم؟ ما تقدر تجمع بين خائف من الله وخليل الله،
لأن المحبة ما تشتغل مع الخوف، المحبة تعمل ضد الخوف، يقول الرسول يوحنا. المحبة الكاملة شو تسوي؟

تطرح الخوف خارجا. ليش؟ لأنه الخوف له عذاب، لكن المحبة بها عذوبة، بها فرح، بها طلب للقرب أكثر. قربك مجد تاني، عشرتك، شوف الكلام الحلو، أغاني، حبك ليه معاني. قلبي بعد أسد يتهجى ألف بيت. شنو قلت بالعشوري بالعربي؟ ما أعرف البيت، ما بالعبري، أليف باء تاء. أسد يتهجى المحبة، لكن كل ما أسمح لهذه المحبة بالروح القدس أن تعمل فيها، راح أكون أكثر قارئ لهذه المحبة، مو أتهجاها أغلط. شايف واحد من يتعلم هسه شوية يقرأ يغلط بالتشكيل وبالحروف، لكن يبدي يقرأ محبة الله. غني أغنيات محبتك، هاي الترنيمة تقول عن الله، ها؟ مو الله دي يقول للإنسان غني أغنيات محبتك، لا، الكاتب دي يقول غني أغنيات محبتك على قلبي. غني الله محبته عجيبة، لذلك البعض يرفضها أو ما يصدقها، لأنه دائما نقيس محبة الله بمحبة الناس وبمحبتي أنا. فأنا لما لورا تزوجني يمكن محبتي تتغير، وجهي يتغير، وعودي تقل، أو ما سويها، ولما تكون مرضيتني فأنا راح أكون أكثر. دائما نقيس بمشروطيتنا إحنا ومحبتنا المشروطة ومحبتنا الإنسانية التي نال منها الفساد والخطيئة. كمحبة الله فوق، محبة من فوق، لا، الله محبة. شوف يقول لك لأن الله محبة، مو يحب فقط، لكن جوهر محبة. هو ما يقدر يظهر غير المحبة، هو ما يبذل جهد حتى يحب الخاطي، لأنه نحن بعد خطاة رومية 5 مات المسيح، نحن خطاة فجار بعيدين، محبة الله انسكبت في قلوبنا. لذلك إبراهيم قيل عنه خليل الله، لكن أيضا قيل عن يوسف أنه كان خائف الله. يوسف نعرف قصته، وأيضا قبل الناموس، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ؟ هذا بسبب وجود مخافة الله، ليس بسبب وجود ناموس. أحبتي، الناموس يمنعني أن أصنع الخطية خوفا من نتائجها، لكن مخافة الله تمنعني أن أصنع الخطية خوفا من كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطأ إلى الله. لا، ما يستاهل. مو سيدي فوطيفار ما يستاهل، هو ما يستاهل أنه أخطأ إلى زوجته ولا، لكن أنا المرتبة الأولى أنا خائف الله، مو لأنه مسؤولي بالشغل حتى يرقيني، مو حتى زوجتي، مو حتى مسؤولي بالكنيسة، لكن لأجل الله. إحنا هي اسمها مخافة الله، مخافة الرب، روح مخافة الرب. لذة يسوع كانت في مخافة الرب، وكذلك يجب أن تكون لكل أبناء الرب مخافة الرب، تكون لذتي، مو فتشيدة أدفع نفسي أنه أسوي. لما اكل ايس كريم او شيء اتلذذ به، مو واحد يدفعني انه اكل ايس كريم. من واحد يدفعك حتى تاكل شيء، فهذا معناه انت ما تحب هذا الشيء، او انت شبعان مكتفي. لكن اذا دائما يدفعوك يدفعوك يدفعوك، فانت ما تحب هذا الشيء. بس لما تشوف الشيء اللي تحبه، ايش راح تسوي؟ راح تستمتع به، راح تسويه بفن. يوسف سواها بفن، تألم. كل الذين يريدون أن يعيشون بالتقوى، والمخافة أيضا قد تعني التقوى في بعض المقاطع، يضطهدون. فمخافة الله هي مو طريق مفتوح، مخافة الله هي عيش عكس التيار، عكس مبادئ العالم، عكس زملائي بالعمل، عكس أقاربي اللي ما يعرفون الرب، عكس التيار. لأن يسوع مشى عكس التيار، لكن مشى مع تيار الله. ومخافة الله هي السير مع تيار الله ضد كل تيار يواجهني. فيوسف مشى مشى والله رقى،
طبعاً موضوع المخافة كبير جداً، وأنا حضرت عشرات الآيات، لكن دا أخذ فقط اللي

تمشي مع الكلام، لكن مخافة الله في سفر الأمثال لها ثواب، لها مكافأة، لها مجازات. يعني مو نعتبر أنه الله دي يشوف، لا، لأنه لابد، يقول لك كن في مخافة الله اليوم كله، لأنه لابد من ثواب. أنا يعرف كلمة ثواب مرات تجيب لنا تشويش، لأنه هي كلمة يمكن مو مسيحية.

الآخر اللي بالعهد الجديد اللي يقيل عنه وهذا شوية مختلف. يعني إبراهيم نقدر نقول تعامل مع الله والله ظهر له، إله المجد ظهر لإله لأبينا إبراهيم. يوسف طبعا جاي من يعقوب ويعرفون الله إلهيم وعندهم خبرة، لكنه هذا الأممي في أعمال رسل صح عشر كورنيليوس أممي ما عنده ناموس، بلا إله في العالم، غريب عن الوعود والعهود، مو من شعب إسرائيل. لكن الكتاب دي يسجل عنه تقرير أنه كان تقي ويخاف الله. لذلك نادي يشوف لأنه خوف الله هو مرتبط بالعادات وبالنواميس وبال، لكن خوف الله مرتبط باحترامي ومهابتي لهذا الإله اللي كشف عن نفسه واللي عندي معلومات عنه أنه هو قدوس وأنه هو بار وأنه هو في السماء وأنه هو يستحق العبادة. هو هذا اللي سواه كورنيليوس، كان يصلي، كان يقدم صدقات، كان يصوم، كان يعبد الرب بلا ناموس، بلا ما واحد يقول له أنت عليك you have to do it. سوى دي يسويها لأنه هو يمكن الله كشف له نوعا ما شيء معين. ليش دا أقول هالكلام؟ لأنه يعني الله أرسله ملاك، فيمكن كان أكو إعلانات روحية معينة لكورنيليوس على أساسها، كان يمكن كان سامع من اليهود. بس قليل يا أخي من اليهود الكتاب قال عنهم كانوا خائفين الله وأتقياء، كان أكو موجود. حنا النبية كانت يقول لك كانت عابدة بالهيكل بأصوام وصلوات مع كل الخائفين وكل المنتظرين فداء إسرائيل، فكان أكو مجموعة. لكن الأغلبية اللي ممكن كورنيليوس، ما هو كورنيليوس ما راح يروح يسمع من حنا النبية، كورنيليوس قائد روماني، قائد مئة، قائد ألف، مدى أتذكر شنو المنصبة، لكن هو راح يقعد، راح يقعد ويا رئيس الكهنة، راح يقعد ويا رئيس مجمع، يعني على مستوى. فهو للأسف رؤساء الكهنة ورؤساء المجامع أغلبهم كانوا ضد المسيح، ضد تيار الله. فهو كان عنده مصدر ينقل له معلومات عن هذا الإله اللي ذي يصلي له واللي ذي يصوم واللي ذي يقدم صدقات وذي يقدم اللي ذي يقدم. فشهد عنا الكتاب إنه خاف الله. لكن هذه التقوى وهذا الخوف أو خوف الله ما كان كافي لخلاصه، لكن هذا يعني جعل السماء ترسل ملاك خاص لهذا الأممي وتقول له أرسل إلى بطرس راح يكلمه بكلام به تخلص. ذلك الكتاب ما يدعون أنه أنظر إلى إبراهيم ويطبع صورته عليه، برغم أنه ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم، لكنه مو إبراهيم ولا يوسف الشاب. يعني ممكن واحد يقول إبراهيم هو قدوة للشيوخ والناس الكبار يتعلمون من عنده، ويوسف ممكن نقول للشباب الصغار اللي مو هاي تفيد وعظه إذا نريد نلويها نقول لك يلا شوف هذا يوسف تقدر. لكن هو ما دي يقول لا إبراهيم ولا يوسف ولا كورنيليوس، هذا الأممي اللي إحنا أممين ممكن نطبق على نفسنا، يلا شوف هذا كان أممي وكان خائف الله وكان يتقي. لا هو ما دي يتكلم، هو دي يقول إنه هناك مثال واحد، هناك صورة واحدة حقيقية أصيلة أصلية عن الله هي يسوع المسيح. فهو ده يقول هذا ابن، هذولا كلهم إبراهيم يوسف وكورنيليوس كلهم عبيد، كلهم عبيد الله. أما يسوع حتى لما قيل عنه أنه هو عبد لله، لأنه كان في مهمة، لأنه كان في إرسالية، لأنه كان ده يتمم أمر يجب أن يخلي نفسه ويأخذ صورة عبد لكي يتم العمل، مو محبة أنه أنا أريد أكون عبد. لذلك في سفر العبرانيين صحيح الثاني يقول اتشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا فيهما. ليش؟ لكي يبيد بالموت. الوصول حالة الموت لازم تكون أنت في صورة عبد ويكون عندك جسد ولحم ودم. فالغاية أو خلينا نقول واحدة من غايات التجسد هي لكي يبيد بالموت ويعتقنا نحن. فهو مو رغبة في أنه يكون عبد، لا، لأنه الضرورة موضوعة يجب أن يكون هناك موت لمعالجة مشكلة الخطية ولحمل الخطيئة.

لذلك إبراهيم عبد، يوسف عبد، كورنيليوس عبد، ولا واحد منهم ينفع أنه صورته تكون عليه. لأن يوسف أخطأ، إبراهيم أخطأ، كورنيليوس كان عنده أخطأ أيضا، لكن يسوع كامل. يسوع هو الله الظاهر في الجسد، يسوع هو القدوس المولود من العذراء مريم، فهو المثال الوحيد اللي ينفع أقول أنه هو الصورة اللي يعني أنظر إلها دائما. للأسف المسيحية عبر التاريخ انحرفت ومالت عن أنه يسوع يكون هو المركز، في حين في سفر الرؤيا آخر الإعلانات الإلهية اللي أعطيت ليوحنا واللي هو عاش آخر التلاميذ، نرى يسوع موجود في وسط الكنائس السبعة، ونرى يسوع ممسك بالمنارات السبعة والكواكب السبعة ويمشي في وسطهم ويكلم كل واحد منهم باسمه على حدة ويقول ما هو إيجابي وما هو سلبي. بعد ذلك بدت الكنيسة دخل يوحنا نفسه اللي كان مرمي عند أقدام الرب يسوع كميت، بدينا ندخل يوحنا يكون مع يسوع في وسط الكنيسة، نشوفه هو كالمنارة أو حامل أو ممسك هذه المنارات، وبدينا ندخل تلاميذ يوحنا أيضا حتى يصيرون أمثلة للشعب. فمالت الكنيسة وبدأ يسوع باهت، خافت ظهور يسوع، مو لأنه هو نور باهت وخافت، لكن لأنه الكنيسة ضافت وأدخلت قديسين، وإحنا ما نتكلم عنهم، أمناء عاشوا للمسيح، ماتوا لأجل المسيح، أفنوا حياتهم لحفظ الإيمان، لكن تابعيهم استغلوا أو استخدموا هذه الحياة اللي عاشوها هذول التلاميذ والقديسين والرسل بطريقة خاطئة، فشافوهم واو انبهروا، فيقول لك القديسة الفلانية هي وأولادها ماتوا واو. أوكي، شضاف لك أنت لخلاصك موتهم؟ أنا أعرف أنه دماء الشهداء هي بذار الكنيسة مثل ما نسمع ونقول، وإحنا مقدرين هذا الشيء، لكن أي محاولة للمساواة والشراكة مع يسوع هي محاولة شيطانية، فلا شريك ولا معين ولا صورة أخرى. أنا لا أتكلم عن الصور، ما حد يفهمني غلط، ماكو أي صورة روحية ممكن أنتبه وأعجب بيها وأتمنى أن أكون مثل القديس الفلاني. مو مشيئة الآب، أنا مشيت بطريق آخر، أنا مشيت في مشورة أخرى لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه، بالخلق الأول على صورته، وشفنا آدم، الخلق الثاني مخلوقين، أفسس 2:10، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، مخلوقين في المسيح يسوع، ماكو أي وجود لأي شخص آخر. يعني إذا كان ممكن نخلي أشخاص، فالخط الأول من التلاميذ هم أفضل أشخاص نخليهم بعد معمودية الروح القدس، أفضل خط ممكن نخليه، قريبين، شهود عن حياة المسيح، شهود عن القيامة، لكن ما تقدر لأنه هم مو الصورة الأصلية عن الله، هم طبعت فيهم. شوف، لما يكون عندك نسخة أصلية وتسوي كابي عليها، بعدين تأخذ هذا الكابي وتسوي نسخة أخرى، الكواليتي، صح؟ الكواليتي راح تكون أقل. ليش؟ لأن أنت أخذت من النسخة وليس من النسخة الأصلية. احنا مرات ايش نسوي؟ احنا شفنا صورة يسوع طبعت في حياة بولس، فأنا اريد اكون مثل بولس الرسول. لا،

المسيح. بولس دائما كان يأشر، هو دي يقول لأعرفه، وأنا أريد أقول لأعرف بولس الذي يعرف المسيح. مو مكان هذا قصد الله. تعالوا بسرعة نمشي لأن الوقت داهمنا. مخافة الله قلنا أنه هي تسبق وتحمي السقوط من الخطية. أمثال 16:6 يقول في مخافة الرب الحيدان عن الشر. لما تكون مخافة قلب، مخافة الله في قلبي، أحيد، أميل عن الشر وأبتعد عنه. قلنا أيضا الخوف يأتي بسبب الخطية. تكوين 3:10 سمع صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. في كورنثوس الثانية إصحاح السادس، خلونا نقرأ هذا العدد. هذا دي يتكلم يعني رابط الاثنين مع بعض. كورنثوس الثانية إصحاح السادس، آخر عدد من إصحاح السادس وأول عدد من إصحاح السابع. وأكون لكم أبا، دي الله دي يكلم شعب، وأنتم تكونون لي بنينا وبناتا يقول الرب القادر على كل شيء. آمين. وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنينا وبناتا يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا، إصحاح السابع العدد الأول، فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. شفتوا شلون ربط القداسة وخوف الله بأنه أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين؟ مخافة الله هي احترامي لهذا الأب اللي أعطاني هذا المقام، مقام الأبناء. مخافة الله هي تخليني أسير في قداسة وأكمل بقداسة مع الله. لكن الشيء الأخير اللي موجود في سفر الأمثال صاح الثامن وعدد 13، مخافة الله تعكس مو فقط اتجاهي لله باحترام، بالجانب الآخر مخافة الله تعكس اتجاهي أو اتجاه قلبي تجاه الخطية. فيقول مخافة رب هي بغض للخطية أو بغضة الخطية. فلما تكون روح مخافة رب مسيطر عليها، موقفي من الخطية راح يكون بغضة. ولما تكون مخافة الله في قلبي، موقف قلبي تجاه الله يكون الاحترام، مو الخوف، المهابة. وذول الاثنين شفناهم اثنينهم في الرب يسوع اللي لذتوا في مخافة الرب. فتجاه الله كان هناك احترام، كان هناك مهابة، كان هناك توقير وطاعة حتى الموت. أما في بخصوص الخطية، فاتجاه قلب الرب يسوع كان لم يفعل خطية، لم يكن في فمه غش، هو ما محتاج الغش، هو محتاج الخطية. الخطية بالنسبة للرب يسوع شيء مقرف، الخطية بالنسبة للرب يسوع شيء يجب التخلص منه، لأنه ماكو أي شيء في داخله ممكن ينجذب إلى الخطية لأنه هو قدوس. إبراهيم يس ممكن ينجذب نحو الخطية، إبراهيم ممكن يكذب خوفا من فرعون، من أبي مالك، يقول لك لأن خوف الله مو في هذا المكان، يعني على أساس أنت خوف الله في قلبك لما تقول أنه زوجتك هي أختك. يوسف أيضا الطريقة اللي يتعامل بها مع الشعب في المجاعة تحس أنه يعني عبيد، خلاهم عبيد لفرعون. فيسوع فريد، يسوع مين حط في هاي القائمة؟ ما نقدر نخليه ويا إبراهيم، يعني أنا ما مخليه هنا مع إبراهيم، ما ينفع، مو مجاملة، مو فتشي من عندي، منو أنا يعني حتى، لا هو، مو أنا، هو هو اسمه فوق، اسمك عالي فوق الكل، هو هو هو هو في جوهره في ذاته في الكينونة اللي الأزلية اللي هو فيها هو قدوس. نشكر أنه رضى وقبل أنه يجي ياخذ جسد ويتحد بينا ويذهب إلى الصليب حتى احنا نتحد به بالقيامة ونقوم من الأموات. لذلك أحبتي كل هذه الصور
اللي موجود

موجودة عن ناس عاشوا مو ملائمة ولا كافية ولا مشيئة الله أن ننظر لهم، لكن ننظر إلى يسوع. مشيئة الله إلي وإلك أن نكون مبررين، مشيئة الله إلي وإلك أن نكون أبناء، مشيئة الله إلي وإلك أن نكون أبناء على صورة يسوع في المخافة. فيسوع لذة ما كانت مثل ما قلت ليس في الحكمة ولا القوة ولا المعرفة ولا الفهم، لكن لذة كانت في مخافة الرب. آمين. لذلك امتحن نفسك وامتحن آني نفسي، هل توجد مخافة في قلبي لله؟ هل آني حاط اعتبار لما أخذ قرار معين؟ هل أنا حاط اعتبار لله لما أسأل عن شيء معين؟ هل أنا حاط في اعتباري احترام الله ورأي الله وماذا سيقول الله عن هذا الشيء اللي راح أسويه؟ هل فمي وأقوالي فيها غش؟ هل المكان اللي يعمل به لازم أكون ذا أغش حتى أنجح حتى أكمل؟ رب يسوع قيل عنه أنه ليس فيه في فمه غش. لذلك اليوم الله إذا يأشر لهذا الشيء هو يريد يغيرك، هو مدى يدينك، هو يريد يغيرني ويغيرك حتى نكون مثل هاي الصورة الرائعة الكاملة. تعالوا نصلي، خلي الروح القدس اللي هو مكتوب أنه روح الرب سيكون على هذا الغصن الرب يسوع، هو أيضا علي وعليك وفي وفيك. صلي من فضلك، خذ وقت ويا الرب، خلي الرب يكشف لك عن هيبته وعن قداسته فتزداد مخافته في دواخلنا، فنشابه يسوع أكثر في هذا الجانب. لكن أيضا كان في وسطنا أي شخص يخاف من الله بسبب التعليم اللي سامعه، بسبب خبرات الماضي، أنا أدعوك أنه ترفع قلبك وتخلي الله يرسل روح البنوية لقلبك فيطرد روح العبودية فتعيش مستمتع بأبوة الله لك. واحدة من أعمال يسوع أنه آت بأبناء كثيرين إلى المجد، ما جايب ولا عبد، لكن آت بأبناء كثيرين إلى المجد. هو ذا الأولاد اللي أعطانيهم الله، احنا داخلين للمجد كأبناء أحبتي، لا دخول للعبيد، لا دخول إلا الذين هم على صورة يسوع. أعمل في وسطنا يا روح الله، لست بعد عبدا بل ابنا ومشابها لصورة يسوع. في كل يوم تكون أشواقي وصلاتي أنا وأشبهك، في كل موقف أحير وأمر بي أسأل لو كان يسوع ماذا كان سوف يفعل، فأتشبه بيك أكثر وأكثر.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد الجديد إلى إنجيل متى صح 12. إنجيل متى هو أول أسفار العهد الجديد. بوصولنا إلى أصح 12 نحن نتقدم إلى مواجهة بين اليهود وشخص المسيح في قضية شائكة جدا، وهي يوم السبت، ما يحل فعله في السبت وما لا يحل فعله في السبت. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. زي ما كنت بقول منذ لحظات قبل ما ندخل في تفاصيل أصح 12، قضية السبت كانت محل صدام دائم بين اليهود وبين المسيح. ادينا فكرة مبدئية عن ايه هو السبت وليه كان دايما نقطة صدام بين اليهود.

0: والمسيح.
1: كلمة سبت كلمة عبرية معناها بالعربي راحة، واللي سمى ذلك اليوم يوم السبت هو الرب نفسه بحسب سفر التكوين أصحاح 2 في أول الأصحاح. لكن بعد ذلك لا نقرأ عن السبت لغاية لما نقرأ عنه في سفر الخروج. في خروج 31 نقرأ عن أن السبت يوم علامة عهد بين الرب وبين بني إسرائيل، حيث أن السبت الحقيقي اللي هو المسيح وصل زي ما شفنا في أصحاح 11: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ما عدا لزوم للظل. بحسب كلوس 2:16: السبت ظل الأمور العتيدة، أما الجسد فللمسيح وقد حضر الجسد ما عدا لزوم للظل.
0: تصل حضرتك الظل والجسد، يعني أي جسد له ظل
1: بالضبط،
0: فكان الناموس ظل للمسيح.
1: تمام. وحيث أن الجسد اللي هو الحقيقة المسيح وصل، ما لزوم الظل بعد. حاجة تانية، أن حيث أن الأمة رفضت المسيح والسبت علامة عهد بين الأمة وبين المسيح بين الرب يهوى، لذلك فإن الرب قطع هذه العلاقة في أول الأصحاح، وقطع علاقته تماما بهذه الأمة كما نقرأ في آخر الأصحاح، واتجه إلى الأمم كما يحدثنا كل الأصحاح.
0: اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 12 وأرجع لحضرتك بسؤال. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا الذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو إن أريد رحمة لذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. عايز تعليق على هذا الجزء يا أخي يوسف؟ تفضل.
1: اللي عملوه التلاميذ عمل مشروع بحسب الناموس، فهم دخلوا الحقل قطفوا لكي يسدوا جوعهم، وهذا كان مصرح في الناموس. لكن المشكلة إنهم قطفوا وفركم، فالفريسيين اعتبروا إن القطف نوع من الحصاد وأن الفرك نوع من الدراس، وهذا ما لم يكن يصح عمله في يوم السبت. زي ما قلت من شوية حافظين مش فاهمين، لكن المسيح له كل المجد رد عليهم: أهو ما قرأتم؟ ما بتقروش في التوراة ماذا فعل داود جاب الملك؟ ماذا فعل؟ نظرا لشر النظام أيام شاول. ثم الكهنة ماذا يفعلون الكهنة يوم السبت؟ مش نظرا لشر النظام، لكن نظرا لشر الشعب، مضطر الكهنة أنهم يدنسوا السبت وهم أبرياء. وأخيرا أشار إليهم إلى ما جاء في النبوة هوشع 6: إن أريد رحمة لا ذبيحة. وكأنه رجع إلى الملك وما فعل، الكاهن وما يفعل، والنبوة وماذا تقول.
0: يمكن العبارة دي تكون مثار سؤال عند المشاهدين: يعني الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء؟ يقصد خدمة الكهنة في تقدمات يوم السبت اللي جاي في عدد 28
1: بالظبط.
0: يعني كأن يوم السبت ده يوم الراحة، لكن الكهنة شغالين لأن الشعب
1: ما بيبطلش خطيئة. صحيح.
0: تمام. أشار المسيح إلى هذا القول وهو يقول: ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. المسيح أعظم من الهيكل. وبعد كده بيقول: إن أريد رحمة لذبيحة، وابن الإنسان هو رب السبت. تصريحات قصيرة لكنها قوية، محتاجين نقف عندها.
1: يعني في ثلاث تصريحات في هذا الأصحاح: المسيح أعظم من الهيكل، أعظم من يونان وهو نبي، وأعظم من سليمان وهو ملك. فالمسيح في عظمة ثلاثية: أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان. لكن مش بس كده، لكن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. أستطيع أن أقول باعتبار عمله هو أعظم من الهيكل، وباعتبار شخصه هو رب السبت. فما أعظم ذلك الشخص الذي في عمله أعظم من الهيكل وفي شخصه هو رب السبت.
0: لما نروح للأعداد من 9 ل 13 في المجمع، يعني كانت الأجزاء

0: سابقة في الحقول
1: أي.
0: لكن هنا في المجمع، ولما دخل المجمع وجد إنسانا يده يابسة وقوم يسألوه هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ المسيح رد عليهم قال إيه وعمل إيه؟
1: يعني واضح من سؤالهم أنهم كانوا يعتقدون أن المسيح يقدر أن يشفي، بس هو السؤال هتعمل الخير وهتعمل العلاج والشفاء يوم السبت؟ وده بيورينا تيبس قلوبهم. الرجل ده إيده يابسة، هم قلوبهم يابسة. الرجل ده إيده يابسة ونفسه يشفى، الناس دول قلوبهم يابسة ومش عايزين يشفوا، وعشان كده الرجل شفي، أما هذه الأمة ذات القلب اليابس لم تشفى حتى اليوم.
0: تمام. المسيح قال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عايز تعليق أخير قبل ما سيب الجزء ده، أن الإنسان أفضل من الخروف، قيمة الإنسان عند الرب تساوي إيه؟
1: طبعا الإنسان أعظم بكثير من الخروف، فالخروف عندما يموت يتلاشى، مولودة للصيد والهلاك الحيوانات، هكذا يقول لنا بطرس في الرسالة الثانية أصحاح 2. أما الإنسان فهو خالد نظرا لأن الرب الإله نفخ في أنفه نسمة حياة. والإنسان ما عندوش مانع أنه ينقذ خروفه، لكن عندما الرب أنقذ ذلك الرجل البائس المسكين اعترضوا، وهما سألوه هل يحل فعل الخير في السبوت، لكن بعد كده في الأعداد اللي جاية خرجوا لكي يتشاوروا عليه لكي يهلكوه يوم السبت. ما فيش مشكلة إنهم يتشاوروا على قتل البريء يوم السبت، لكن عندهم مشكلة أن المسيح يدي أمر مد يدك، ولما مد إيده عدد صحيحة كالأخرى. أين في الناموس ممنوع تتكلم في يوم السبت؟ لا توجد وصية تمنع الكلام، والمسيح مجرد الكلمة قال فكان.
0: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وهنا بداية من عدد 14، فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروا، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي قائل: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، أضع روح عليه فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. كنا عايزين نعرف إيه علاقة كراهية اليهود بالاقتباس الوارد في النص ده.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة شوف علاقة مزدوجة. الحاجة الأولانية أنهم كرهوه، لكن هو يميزه الوداعة، لا يصيح لا يرفع لا يخاصم ما يعليش صوته، شخص رائع، وده إتماما لنبوة جت في إشعياء 42. الحاجة الثانية أنه نتيجة رفض اليهود له، محاولتهم إهلاكه، الأمر اللي حيتم بعد ذلك في الصليب، فإن المسيح يشير إلى توجهه إلى الأمم، وهذا أيضا كان بناء على نبوة وردت في إشعياء 42.
1: طبعا فعلم يسوع وانصرف من هناك ليس خوفا على نفسه، لكن أيوة. لم تكن ساعته قد أتت بعد.
2: تمام.
1: الأعداد من 22 يا أخي يوسف بتبتدي لنا جزء آخر، هقرأ بعض الأعداد وارجع لحضرتك بسؤال. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرسه فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبور رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبور

0: إيزابول أخرجوا الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. دي مواجهة جديدة، والحقيقة حدة التطاول زادت إلى أن قالوا عن المسيح أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. عايز تعليق على هذه المواجهة والمسيح قال عن نفسه إيه؟
1: يعني المسيح عمل معجزة طبعا يستحيل على إنسان أن يعملها، وكان هذا برهان على أن فيه أقبل ملكوت الله. هو قال كده، إن كنت أنا بروح الله أو بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. لكن بكل أسف ماذا يفعلون إزاء معجزة قاطعة الدلالة؟ ببساطة قالوا إنه يخرج الشياطين يخرج الشيطان بالشيطان، ببعل الزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. لو رجعت حضرتك لإنجيل متى أصحاح 9 تلاقي إن دي مش المرة الأولى التي يدعون أو يهاجمون المسيح هذا الهجوم الشرس الوقح، لكن في أصحاح 9 قالوا نفس الكلام، والمسيح في وداعته اعتبرها زلة لسان. هنا لما كرروا الأمر أصبح الأمر يعني ما فيهوش رجعة أخرى. لذلك أشار المسيح في الأعداد التالية إلى الخطية التي ليس لها غفران، خطية التجديف على الروح القدس، والتي تعني ببساطة أن تنسب أعمال المسيح التي عملها بقوة الروح القدس تنسبها إلى الشيطان. هذه هي الخطية التي لا غفران لها، وأغلق على الأمة بذلك، والباب سيفتح في هذا الأصحاح إلى الأمم كما سنرى في بقية الأصحاح.
0: يبقى حضرتك أشرت إلى الكلام اللي يمكن يكون محل أسئلة عند المشاهدين، ما هي الخطية التي لا غفران لها؟ صح. وهي خطية التجديف على الروح القدس. خطية التجديف على الروح القدس كانت خطية عندما كان المسيح على الأرض، عندما نسبوا كل معجزات المسيح إلى بعل زبول ولم ينسبوها إلى المسيح ولا الروح القدس مطلقا.
1: يعني غير موجودة في الوقت الحاضر، لكنها تخص زمن المسيا آتيا إلى شعبه على الأرض.
0: تمام. لكن عايز تعليق على قول المسيح إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني أقبل عليكم ملكوت الله؟
1: يعني حضر ملكوت الله في شخص المسيح. لما توصل لأصحاح 21 هتقرأ الكلمة المعاكسة لذلك، ملكوت الله يؤخذ منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره. يبقى هنا أقبل عليكم ملكوت الله، والسؤال هل تقبلون أم ترفضون؟ وبكل أسف كما نعرف إنهم رفضوا ووقعوا في الخطية التي لا غفران لها. وفي متى 21 في مثل الكرامين المسيح قال ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثمارها.
0: فالمسيح هو ملكوت الله. صحيح. في هذه الآية.
1: تمام.
0: تفوق المسيح على قدرات الشيطان حتى وإن كانت هائلة، إزاي ظاهر في عدد 29؟ أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ تفوق المسيح ظاهر إزاي؟
1: يعني نرى ذلك في أصحاح 4 من إنجيل متى، أصحاح 4 من إنجيل لوقا، عندما انتصر على الشيطان في البرية. نقدر نعتبر أن نصرة المسيح على الشيطان في البرية كأنه ربط القوي، وأمكانه بعد ذلك أن يدخل بيته، بيته اللي هو إيه؟ كل العالم. وعشان كده يقول مسحه الله بالروح القدس والقوة جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ظهر أن هناك من هو أقوى من القوي، القوي هو الشيطان، الأقوى من القوي هو المسيح. في لغة الرمز جوليات الجبار هو الأقوى من كل إسرائيل، داود هو الأقوى من هذا القوي الذي قتله بسيف جوليات نفسه.
0: تمام. الأعداد اللاحقة بعد كده لغاية عدد 37 تتكلم عن الشجرة جذرها وثمرها، ويحكم على نوعية الشجر من الثمر.
1: صحيح.
0: ويحكم على نوعية قلب الإنسان مما يخرج من فم الإنسان.
1: تمام.
0: كيف يكون الجذر جيدا وكيف يكون القلب صالحا؟ إزاي القلب يتغير؟
1: دي معجزة إلهية. يعني زي ما بيقول لنا المسيح هنا، اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد، أو اجعلوا الشجرة رديّة وثمرها راضي. يعني لو شجرة

0: الرياضية إزاي تطلع ثمر جيد، كيف دي عايزة معجزة خلق إنجاز لأن أقول، أو اللي بنسميها في الكتاب المقدس ولادة ثانية، تولد من مصدر آخر، تولد من الله. فبعد أن كنت تكره البر والقداسة تحب البر والقداسة وتكره الخطية، هذه معجزة يجريها الله إلى كل من يأتي إليه باتضاع وتوبة وإيمان.
1: لذلك قال داود قلبا نقيا
0: اخلق،
1: اخلق فيا يا معجزة خلق.
0: صحيح.
1: عايز تعليق على عدد 36، ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. خطية وخطورة الكلام البطال.
0: يعني بداية عاوز يقول لهم إن الكلام البطال ده مش جاي من فراغ، جاي من قلب فاسد، فمن فضلة القلب يتكلم الفم. لكن أيضا نقدر نشوف فيه مبدأ عام يخص يوم الدينونة، وهو أن كل كلمة بطالة، وأرجو أن يلاحظ المشاهد أن كلمة بطالة لا تعني كلمة شريرة، لكن مجرد كلمة عاطلة، كلمة لا فائدة منها،
1: لا تبني،
0: لا تبني. عندما نعرف أن ده مستوى الله في الدينونة، أن الكلمة البطالة اللي ملهاش لازمة سيعطي الناس عنها حسابا في يوم الدين، قد ينبغي أن نسير باحتراس ونقول للرب اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي.
1: تمام، هستسمحك نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: أخي يوسف، الأعداد التي تبدأ بعد 38 تقول: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. عايز تعليق على هذه الآية والعلاقة بين موت المسيح وقيامته وبين حادثة يونان في بطن الحوت.
1: يلفت النظر أن الناس دول غير مخلصين طبعا. ليه؟ لأن المسيح كان عامل آية عجيبة جدا في الأعداد السابقة، عدد 22: مجنون، أعمى وأخرس. يعني كل واحدة من دول مشكلة لا يستطيع إنسان على حلها، المسيح شفاه. هنا بيقولوا له: عايزين نشوف آية. طب وانتوا ما شفتوش؟ ما انتوا شفتوا آيات هذا عددها، مع أنه كان قد عمل بينهم آيات هذا عددها. لم يؤمنوا به. مش بس لم يؤمنوا به، بل في وقاحة نسبوا عمله لبعل زبول، خطية لا غفران لها. لذلك قرر المسيح أن يتجه إلى الأمم. آية يونان تعبر تماما عن هذا الفكر. أولا، في رداءتهم سيقتلوا المسيح، سيبقى في الأرض 3 أيام و3 ليالي، إتماما لآية يونان. ثم بعد ذلك يخرج يونان لكي يكرز في مدينة أممية. يبقى إذن الجو بتاع الأصح كله بيقول هم أشرار رفضوا مسياهم، المسيح في وداعة قبل تطاولهم، لكن في النهاية سيموت على الصليب وسيدفن في القبر، وعندما يقوم لن يتجه إلى أمته، لكن سيتجه إلى العالم أجمع، ورجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان. ها هنا.
0: تمام، أشكرك. أكيد في سؤال عند الضيوف، هناخد سؤال من الضيوف. تفضل.
2: الآية هنا يا أخ عياد بتقول: هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. هل كان فعلا المسيح في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي؟
0: سؤال دايما متكرر يا أخ يوسف، هل فعلا قضى المسيح في القبر 3 أيام و3 ليالي؟
1: المشكلة عند من يسأل أو يثير هذا الاعتراض

0: انه بيعتبر انهم 3 ايام حاجة لوحدها وثلاث ليالي حاجة لوحدها، وبعدين لما يحسبها ما يلاقيهاش 3 ايام وثلاث ليالي فيثير الشكوك. لكن التعبير يوم وليلة ده تعبير يهودي، اي جزء من اليوم يعتبر يوم وليلة، بالضبط زي في الفنادق ساعة واحدة يعتبر يوم كامل. تمام. ما تقدرش تقول انا حابيت في الأوضة دي 5 ساعات، ما بيحسبش بالساعات، بيحسبها بال24 ساعة، واي جزء من اليوم يعتبر 24 ساعة في الفنادق. لذلك تلاحظ ان هذا الاعتراض لم يثره ولا واحد من اليهود لانهم فاهمين لغتهم، حتى ان اليهود عندما تكلموا مع بيلاطس قالوا له مر بضبط القبر الى اليوم الثالث ولم يقولوا
1: الى اليوم الرابع،
0: لانه لو 3 ايام وثلاث ليالي بالمفهوم بتاعنا مر بضبط القبر الى اليوم الرابع، هذا ما لم يقله رؤساء الامه الاشرار. لكن والمسيح نفسه قال مرات كثيرة وفي اليوم الثالث يقوم، ولم يقل وفي اليوم الرابع.
1: أشكرك لأجل هذا الإيضاح. ثم أشار إلى ملكة التيمن التي ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا حضرتك أشرت إلى عظمة المسيح، أعظم من الهيكل، أعظم من اليونان. أيوة. أعظم من سليمان.
0: صحيح.
1: عايز بقى تعليق على عدد 43 واشرحهن. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، وهكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. إيه علاقة الكلام اللي بيقول المسيح برفض الأمة ليه؟ يعني فلسفة المسيح هو يتكلم بهذا الكلام يقصد منه إيه؟
0: يعني هم رفضوا المسيح والبيت فارغ ومكنوس ومزين، في زين، في زينة زي العبادة الدينية حيثما تجدها تلاقي فيها زينة، مكنوس مكنوس نظيف شوية، فارغ مفهوش حد. ايه عاوز يقول لنا المسيح بالضبط؟ هكذا يكون لهذا الجيل. الجيل اتاهم المسيح بعدما عادوا من السبي البابلي، بالمناسبة هي الروح النجس تشير الى العبادة الاصنامية، بعد ما عادوا من بابل لا نقرأ مطلقا انهم عبدوا اوثان الى اليوم. بني اسرائيل هوشع 3:4-5، بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا تمثال وبلا ترافيم، يعني ما فيش عبادة أصنامية. لكن ماذا سيحدث بعد اختطاف الكنيسة؟ هيرجع الروح النجس مرة تاني إلى البيت الذي خرج منه، فيجده فارغا مكنوسا مزينا، مش هيرجع لوحده، لكن ياخد معاه 7 أرواح أخر أشر من اللي خرج، فيسكن في ذلك الإنسان، فتصير أواخره أشر من أوائله. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير، بمعنى أن العبادة الأصنامية التي فارقت هذه الأمة ردحا من الزمن ستعود كما لم تحدث في أي زمان على الإطلاق،
1: بقوة
0: غير عادية، إلى الدرجة بالضبط، إلى الدرجة اللي فيها إنسان يقول أنا المسيح، لا إنسان يقول أنا الله، ويجلس في هيكل الله ويطلب العبادة تحت طائلة الموت.
1: تمام.
0: فين الكلام ده نقراه؟ مثلا تسالونيك الثانية 2
1: إنسان الخطية،
0: إنسان الخطية، وأيضا رؤيا أصحاح 13، هذه الروح الأصنامية التي ستعود بقوة لهذا الجيل الشرير.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. عايز تعليق أخير من حضرتك على الأعداد الأخيرة من 46 إلى نهاية الأصحاح عن هذا السؤال، من هي أمي ومن هم إخوتي؟ كلام المسيح.
0: يعني لو كنا فهمنا الكلام السابق عن هذا الأصحاح، كيف أن الأمة رفضت المسيح وعادته، وكيف أنه سيتجه إلى الأمم، وكيف أن نهاية هذه الأمة ستكون أشر من بدايتها، إذا فهمنا ذلك كله فإنه من المناسب جدا أن المسيح يقطع علاقته الطبيعية بهذه الأمة. بلغة الرسول بولس نحن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد باعتباره حيجلنا من سبط إسرائيل ومن سبط يهوذا،

0: فإننا الآن لا نعرفه بعد. فالصليب قطع العلاقة تماما مع كل العلاقات الطبيعية، والنهاردة علاقتنا مع المسيح ومع الله هي علاقة روحية وليست علاقة لحم ودم. اللحم والدم في أمور ربنا ما يقضيش مصلحة. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
1: عشان كده مد يسوع يده نحو التلاميذ وقال ها أمي وإخوتي،
0: تمام،
1: لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. صحيح. قطعت علاقته الطبيعية مع هذه الأمة، ومن يصنع المشيئة هو من عائلة الله.
0: وسنرى مزيدا من ذلك بعد قيامة المسيح من الأموات في قوله للمجدلية: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في هذه الحلقة عظمة المسيح، هو رب السبت، وهو أيضا أعظم من الهيكل وأعظم من سليمان وأعظم من يونان. المسيح رب السبت هو الذي قيل عنه في العهد القديم باعتباره يهوى أن سبوته سبوت يهوى يحفظ الشعب. المسيح هو يهوى، هو الله، المسيح هو رب السبت. وإن كنا نتعلم أن السبت هو الراحة، فالمسيح أتى لكي يريح الإنسان. قال المسيح هذه الدعوة الخالدة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: يسرني أحبتي المشاهدين أن أرحب بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني وكالعادة في هذه الأيام أن أرحب بكم وأرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة أخ كمال كنا تحدثنا عن الخدمة اللي انتوا قمتوا به وخططتوا انه انتوا تمشوا للولايات، ولكن لظرف الحرب اللي حدث اول مرتزقة اللي دخلت من ليبيا العمل شوية نوعا ما توقفت واختصرتوا العمل في الخرطوم. كلمنا شوية عن العمل اللي انتوا قمتوا به في الخرطوم خلال وجودكم في الخرطوم قبل ما انه انتوا تنطلقوا للولايات.
1: فتقريبا

0: ده كان في عام 76 وفي الصيف كانت الفكرة بتاعت الخدمة الصيفية، وطبعا جو شباب كمان متطوعين من الخارج ساعدونا اشتركوا معنا، ما كمية كبيرة زي 4 جو في الوقت داك، وكمان شباب من الكنيسة وكده. لكن لما وقف في الشهر الأخير كنا مفكرين نطلع برا، قمنا عملناه في الخرطوم الحقيقة. نعم. فما اللي كمان كان عندنا بنعمل بوك تيبل قدام جمعية الكتاب المقدس، دي برضو كان في توزيع كويس للكلمة عن طريقة. وقررنا طبعا نأخر الموضوع ده لسنة للصيف اللي بعده. وطبعا في المرة الماضية تكلمنا عن كيف في الشهر بتاع 7 ده ركزنا بس على المناطق اللي عايشين فيها المسيحيين زي المسالمة وكده، لأنه طبعا الظروف الأمنية ما كانت مساعدة كثير. بس خلال الفترة الباقية في 76 جاتنا مجموعة برضو من الإخوة، شباب صغار يعني بين 18 و 28 سنة كده و 30 يعني، بيساعدونا برضو في الخدمة هناك من دول مختلفة، جو للكنيسة ويشتركوا معنا في النشاط مع الشباب في الكنيسة. ودي الحقيقة لعبوا دور كبير في التأثير على الناس يعني.
1: نعم.
0: والحقيقة الحاجة اللي لاحظتها إنها شيء مهم، يسوع قال follow me and I will make you fishers of men. قال أتبعني فأجعلكم صياطين
1: للناس.
0: فالشيء الأساسي المهم في حياة المسيحي إنه يتبع منه يسوع.
1: نعم.
0: أوتوماتيكلي لو أنت تبعت يسوع أنت حجيب سمر، بتبقى صياد للناس. فالخطوة المهمة بالنسبة للإنسان يتبع يسوع. يسوع برضو قال حاجة في يوحنا 12 قوية جدا.
1: نعم.
0: يتكلم لما فيلبس قابل بعض اليونانيين اللي كانوا عاوزين يقابلوا يسوع، ومشى قام جابوا وقابل أندراوس، وبعدين مشوا قابلوا يسوع. فيسوع قال شيء مهم في الوقت، قال الحبة بتاعت الحنطة لو ما ماتت ما بتجيب ثمر، لكن لو قعدت كده ساكت ما بتجيب ثمر، حتكون لوحدها. لكن لو ماتت بتجيب ثمر. معناته شنو الحكايه دي؟ انه الرب عاوزنا نحن نعمل ارادته. معنى الموت هنا اطاعه الله لعمل ارادته في حياتنا، ما نعمل ارادتنا نحن. فدي خطوه مهمه للاثبار. والناس دي لما جو يمكن ما كان عندهم خبرات كثيره، ما عارف، شباب صغار، الشباب من الكنيسه كانوا لسه طلاب بتوع ثانوي، طلاب في الجامعه. لكن لما الشباب دي أطاعوا الرب يسوع، عملوا إرادته، هم أثمروا. قال الإنسان الداري خلص نفسه بهلكه، لكن اللي بيقدم نفسه من أجله هو بيحييه. وحتى قال إنه الشخص اللي بيخدمني الرب الآب حيكرمه.
1: نعم.
0: فإطاعة الله دي خطوة مهمة.
1: نعم.
0: للثمر ولكسب الناس للرب يسوع.
1: انت قلت الشباب اللي جو من برا، وزايد الشباب الموجودين اللي كانوا موجودين من كنائس مختلفه جو ساعدوا في العمل.
0: نعم.
1: يعني ديتوا عمل بالضبط اللي انتوا عملتوه في الفتره ده، فتره وجودكم في الخرطوم في الفتره، وكانه ربنا ذاته حدد انه لا الفتره ده انتوا تشتغلوا في اورشليم قبل ما انه انتوا تمشوا اليهوديه ثم السامره.
0: هو طبعا المشكله الشباب بيدرسوا، فخلال السنه الدراسيه ما في طريقه تعمل نشاطات وتسافر. الصيف كانت الفرصه
1: الوحيده
0: اللي ممكن نحن نطلع وعندهم وقت يمشوا خارج الخرطوم ويخدموا. لكن خلال السنة طبعا كانت في دراسة، فنحن ركزنا إنه الصيف يكون الوقت إن احنا نبشر فيه. لكن خلال وجودنا في الخرطوم ربنا بيجا يدينا رؤية يعني للعمل. في طبعا كان في خدمة في الجامعة، فبدأنا يكون عندنا شركة معه. بعدين واحد طالب من الطلبة في الجامعة اسمه الأخ إبراهيم فتح الله، قال ليه كمان يا أخي ليه ما تجي تعملوا معرض في الجامعة؟ يعني شوف ربنا بيجيب الناس وبيجيب الأفكار.

0: فقلت لي أوكي. فهو في طلبة جامعيين، كان في أخ اسمه أندرو واوا آمن في جامعة
1: الخرطوم.
0: جامعة الخرطوم
1: نعم،
0: وهو
1: في 76
0: 76 76 عملنا أول معرض في جامعة الخرطوم في دار اتحاد الطلبة بتوع الجامعة.

0: الحقيقة دي كان المعارض ساعدتنا نحن كيف كمان نشارك الرسالة مع الناس اللي بتجي.
1: نعم.
0: والناس كانوا بيتظاهروا يشوفوا إنه في كتب بالكمية دي عن المسيح وعن الكتاب المقدس، ناس كثار ما شافوا الكتاب المقدس في حياتهم.
1: نعم.
0: ويشوفوا كتب على الأسرة والأطفال.
1: الطلبة بيجوا من مختلف الولايات، ممكن ربما ولايات اللي ما كان فيها كنائس أصلا، الولايات اللي ما سمعوا عن في مسيحيين أصلا في السودان، فبالتالي كان فرصة ممتازة أنه هم الطلبة ديل يجوا ويشوفوا هذا المعرض. ولأول مرة ربنا استخدمكم في الجامعة بيزا، وأنا أعتقد أنه ده كان فعلا إرادة بتاعت ربنا، وإنتوا بتنفذوا زي ما أنت قلت بالضبط الإرادة اللي عمله ربنا.
0: ربنا بقودنا يعني ده عمله ونحن نستمع لصوته، بيستخدم أولاده. ويعني الأخ
1: أندرو
0: كان رائع، كان بيدرس فلسفة وكان يعني مؤمن جديد وكان شجاع وبيتكلم. فللفترة دي من 76 لحد منتصف الثمانينات كان في نشاط كل سنة في معرض في قهوة النشاط. في قهوة النشاط ده كان مكان في وسط جامعة الخرطوم، بيسمحوا لك تقول اللي عاوز تقوله، تتكلم عن الحكومة. كانت يعني حرم الجامعة فيه حرية للحديث والتعبير. فكان فيه نتكلم عن المسيح، نتكلم عن الكتاب المقدس، نشارك محبة المسيح.
1: السلام.
0: ويكون في المكتبة المعرض، وكان المعرض بيستمر أسبوعين.
1: هل في كان كتب مجانية ممكن يتوزع بشكل مجاني؟
0: بسيط الكل يوزع مجاني يعني نبس أكثر، لكن الناس كان عندهم رغبة شديدة يشتروا. جمعية الكتاب المقدس كان عندها كمية جميلة باللغة الإنجليزية، البايبل بالإنجليزي، Good News Bible، كتيبات صغيرة، في كتاب كان اسمه المخلص باللغة العربية، ما متذكر كل في الكتيبات كان اسمها الرسالة. كان عندنا كتب من Call of Hope يعني كان ونشكر الله إنه الناس ديل دون الكتب كلها كانت بأسعار بسيطة جدا، والناس كان عندهم رغبة. وبالنسبة للناس لأنه ما كان لهم فرصة يسمعوا، وبرضو كانت فرصة للأسئلة والمناقشة والحديث،
1: وخاصة الطلبة الجامعيين. يعني ما كان في هذا النوع من التشدد اللي حصل في الآونة الأخيرة اللي الناس رافضة بعض. طيب هل ده النشاط اللي اقتصرتوا نشاطكم في الخرطوم في جامعة الخرطوم بس، ولا كان في أنشطة بجانب نشاط جامعة الخرطوم؟
0: هو طبعا في عبر السنين امتد لأماكن تانية، يعني لأنه كانوا في طلبة مؤمنين مسيحيين في الجامعة، وكان في جمعية فوكس ابتدت ليتر يعني مش في نفس الوقت.
1: يعني لكن أنا قاصد السنة داك
0: 76 بس جامعة الخرطوم كان أول مكان ابتدت فيه الخدمة المعرض هناك. بعدين كمان لوقت كنا بنعمل زي حتى خلال السنة بنعمل زي بوك تيبل داخل قهوة النشاط، المنطقة بتاعت قهوة الشوارع.
1: هل كان عندكم أي حاجة قدام مثلا في جمعية الكتاب المقدس؟ نحن كنا بنتكلم برا الاستوديو، اتكلمت عن توزيع كتب مقدسة في مناطق معينة في الخرطوم، في مدرمان، في الخرطوم بحري. هل ده كان في نفس السنة ولا ده كان ليتر؟
0: في ليتر يعني يعني امتدت الحكاية يعني ممكن نقول من 76 لحد التسعينات. توسعنا في الحكاية دي.
1: نعم.
0: يمكن وقفنا قدام الجمعية بعد فترة، بعد كم سنة كده، لكن مثلا قدام بحري كنا بنعمل عرض للكتب باستمرار في المدخل بتاع الكنيسة. بنعمل كان قدام جامعة القاهرة، قدام جامعة الخرطوم، يعني في فترات معينة لحد في وقت طبعا الحاجات دي كان في ضغط انها تتوقف، لكن لفترة طويلة لحد أوائل التسعينات كنا بنعمل. وكان في شيء جميل خاصة قدام كنيسة البحري، كنا بنخط ترابيزة وبنقول الزول ده يا جماعة قتلوه ومات ودفنوه وبعد 3 يوم قام من الموت، وفي نفس الوقت بيبتدي هو أقام الموتى وشفى الأعمى وبعدين قتله وأ

0: صلبوه ولا ودفنوه، وبعد 3 يوم قام من الموت. الناس كانوا بيقولوا ده بعاتي ولا شنو؟
1: ده اللي جذب الانتباه.
0: وبعدين انه عندنا الكتاب وقصة حياته هنا ممكن تشتريها. فكان في ناس كثير يحبوا يشتروا الانجيل ويسمعوا ويتناقشوا معنا. فالحقيقه المعارض توزيع الكتب ادى فرصه كبيره للتحدث مع الناس عن الرب يسوع، ولأن الناس كان عندها أسئلة كثيرة عن الموضوع ده، وكان عندهم استعداد يتكلموا. والشعب السوداني شعب طيب، بيحب الحديث والمشاركة والمعرفة، وبيحب القراءة. أكثر دولة في العالم العربي بتقرأ هي السودانيين.
1: ما بقول أنه القاهرة تكتب والبيروت تطبع وبعدين الخرطوم تقرأ. عموما في السنة بتاعت 76 حصرت النشاط، معظمة كان في الخرطوم، وبعد ما الأوضاع هدأت وأصلا عندكم خطة موضوعة جاهزة أنه أنتوا تطلعوا للولايات،
0: صح؟
1: 200 يعني قررتوا أنه خلاص الزمن جاء ونحن نمشي ننطلق للولايات.
0: في حاجة بس كنت ما داري فويت، اللي هي أنه في الكريسماس بتاع 76 كان في الهند بخطوا إنجيل واحد في كيس ومعه نبزة وكتيب. فقمنا عملنا نفس الحكاية، عملنا زي 8000 كيس وضعنا فيه الأناجيل وقررنا نوزعها في الكريسماس في بينا. فالكيس كان بخمسة قروش، فوزعنا الحقيقة في العاصمة المثلثة في مناطق مختلفة. كنا بنجيب نرنم في السوق وبعدين نبيع، فوزعنا حوالي 8000. اشتركنا فيها، رنمنا الترنيمة في الكريسماس، لأنه ذكرت الأيام هناك في الرحلة بتاعتي دي إنه كان الناس بتبشر في العيد. فعملنا اليوم كله كان ترانيم في الشارع وبيع الكتيبات. فنشكر الله يعني توزع 8000، الناس كان عندهم رغبة يشتروه عشان يتعرفوا مكتوب شنو في الإنجيل.
1: ده حاجة مهم جدا، لأنه بالمناسبة الفترة ده أنا أعتقد أنه ده كان فترة ذهبية في أنه التأسيس يكون موجود من الخرطوم وبعد ذلك بينطلق، لأنه الناس اللي جوا متأخر مثلا في الثمانينيات وحتى التسعينات لقوا في كل قرية في شمال السودان وفي كل مدينة في شمال السودان لو ما في كنيسة على الأقل في مركز، على الأقل في مركز في كل بقاع السودان. وده كان بفضل هذا النواة اللي قامت في الفترة اللي انتوا كنتوا قمتوا بيه، وده كان خدمة رائعة.
0: لأنه نظرنا للسودان شفنا المناطق المحتاجة، ذكرنا في واحدة من اللقاءات السابقة، منطقة ما فيها كنيسة، مناطق فيها كنائس. المنطقة اللي ما كان فيها كنائس زي ما قلنا كان الشمالية في الوقت ذاك، المديرية الشمالية ومديرية شمال كردفان وجنوب كردفان.
1: نعم.
0: كان في كنيسة كاثوليكية في الفاشر وفي نيالة، لكن الشمالية ما كان فيها.
1: نعم.
0: زي ما قلنا الشخص الوحيد اللي كان في دنقلة كان عنده بار، فاتح بار المسيحي اللي وجدناه هناك. بعض المدن الثانية كان فيها كنائس، وهدفنا كان إنه دايرين نزرع كلمة الله عشان الناس يسمعوا، لأنه الإيمان بالخبر
1: والخبر
0: بكلمة الله. فلازم كان نجهز عشان الفرق تمشي لزيارة المناطق دي. وطبعا بولس ركز على المدن لما مشى الرحلات التبشيرية، لأنه المدينة في التجمعات بتاعت الناس عشان تسمع الرسالة. وطبعا المسيحي مأمور من الرب يسوع انه يشارك الرسالة مع الناس، تزرع كلمة الله. وبعدين الإيمان اختياري، يعني ما في غصب،
1: صحيح،
0: لأنه ربنا دايرنا نحبه. وعشان تحب انت لازم تكون حر، لأنه من غير حرية الاختيار أنت ما بتقدر تحب. يعني أنت لو لقيت بنت عاوز تتزوجها وقلت لها أنا دار أتزوجك وقالت لك لا أنا ما دار أتزوجك، لو غصبتها هل حتحبك؟
1: لا أكيد لا.
0: لا، ففي اختيار للحب. فالرب عاود يشارك الخبر السار يعني

0: لما الملاك ظهر للرعاة في الوقت اللي تولد في المسيح قال لهم لا تخافوا. أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع
1: الشعب.
0: الشعب ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص
1: هو المسيح الرب.
0: هو المسيح الرب. فالإنجيل خبر سار. ليه؟ لأنه ولد المخلص. المسيح جاء عشان يخلصنا. جاء هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي نفس الوقت هو المسيح اللي اتنبأ عنه في العهد القديم. ربنا جهز من سقوط الإنسان في الخطية بعد الخلق إنه واحد من نسل المرأة سيسحق رأس الحية. فالخبر الساري إنه المخلص اتولد اللي هو المسيح الوعد بربنا في العهد القديم اتولد. وهو مش بس المخلص والمسيح، هو الله المتجسد الرب. تجدونه طفلا مقمطا
1: مضجعا
0: في مزود. ده خبر سار، لأنه الطريقة الوحيدة الإنسان يتحرر بها من الخطية هو عن طريق حمل الله الفادي.
1: نعم.
0: واليوم ذاك حصل فرح عظيم، ظهر عدد كبير من الملائكة لما تقرأ في الإنجيل في لوقا أصحاح 2 ورنموا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. فرح عظيم. مش كانوا 100، تخيل عندك فرقة بتاع الترنيم فيها 10 20 ناس بعضهم صوتهم حلو صوتهم ما حلو، دي مجموعة ملتيتيود جمع غفير من الملائكة رنموا احتفلوا بتجسد الرب.
1: فده كان استشعار منكم أنه هذا الخبر السار استشعارا منكم وبمسؤولية، واللي أنتوا أخذتوه من الرب أنه هذا الخبر لازم يصل لكل بيت. صح. لازم يصل لكل إنسان في كل ولاية في كل منطقة. وده السودان ده أنتوا اعتبرتوا أنه ده الرسالة لازم يصل لكل زول، وده كان المهمة اللي أنتوا خطيتوه لأنه أنتوا تنطلقوا. شنو هي الولايات اللي أنتوا استهدفتوهم في البداية؟
0: لا هو طبعا يعني نحن ربنا طلب مننا نكون شهود له.
1: نعم.
0: قال للتلاميذ تكونوا لي شهود في أورشليم في السامرة وإلى أقصى الأرض. فنحن كمؤمنين عندنا المسؤولية عشان نشارك الرسالة دي، لأن الرسالة دي هي رسالة خلاص. ما في طريق الإنسان يتخلص من الخطية إلا عن طريق يسوع. فالمشاركة مهمة، تمشي في للناس عشان يسمعوا ويعرفوا هم يقرروا يختاروا، لكن الرسالة وكلمة الله قوية وفعالة.
1: نعم.
0: فمهم، لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. طبعا دي لكل شخص، يعني الأبيض محتاجة لكلمة الله، نيالة محتاجة لكلمة الله، الفاشر محتاجة لكلمة الله، قادقلي محتاجة لكلمة الله، وحتى المناطق الحولها. فالتركيز في الأول طبعا فكرنا في المدن الرئيسية، وطبعا ده خلال الصلاة بتاعتنا ابتدينا نصلي من أجل المدن دي. كان عندنا اجتماعات صلاة أسبوعية من اجتمع فيها من صلي من أجل المدن والولايات المختلفة، لأنه العمل ده عمل ربنا، ما بنعتمد على قوتنا، نحن بنحتاج نصلي لربنا عشان يجهز قلوب الناس ويدينا نعمة عشان نشارك الرسالة، وفي نفس الوقت طبعا نجهز الشباب عشان يمشوا يشاركوا. فدائما قبل الرحلة الناس بيكون في مؤتمر 3 يوم، بيكون في دراسة في الكتاب، كان بيكون 3 4 أيام مع بعض
1: بمثابة
0: الأعداد الذهاب. وبعدين كمان لازم كان يكون في تجهيز قبل ما الناس تمشي. ونشكر ربنا من أجل الكنائس في الأقاليم.
1: شنو نوع التجهيز اللي أنتوا كنتوا يعني بتعملوه للناس في الولايات اللي هم ماشيين فيها مثلا؟
0: بنمشي أول حاجة بتحتاج لمكان عشان تنزل فيه، والكنائس استضافتنا يعني في الأماكن دي، فبرضو بنكلمهم إنه نحن جايين. بعدين بيكون في نشاط في الكنيسة نفسها، وبعدين برضو بنجيب كتب، فالكتب بيكون في كتب

0: تعليمية للمسيحيين وفي كتب عشان تساعد الناس يعرفوا عن المسيح. وبعض المرات في تجهيز إداري، مرات بننزل في مدارس تابعة للحكومة فنحاول نطلب برضو أنه ننزل في مدرسة
1: الإذن
0: أنه نوصل. لكن طبعا كان في حرية كاملة في الفترة اللي حصل السلام في الجنوب مع الشمال، وكان دين الدولة الإسلام ودين الدولة المسيحية، فكان عندنا الحق نحن نطلع ونشارك الرسالة مع الناس.
1: وده كان مكتوب في الدستور بعد 72.
0: نعم. وكان في فرصة الناس دائرة تسمع برضو. وزي ما قلت لك الشعب السوداني شعب قراء بيحب يقرأ، والرسالة جميلة. الرسالة بتتكلم عن من هو الله، بتتكلم عن الله الدبر طريق للفداء. وطبعا نحن بنشارك الرسالة، لو كان الإنسان عاوز يسمع يسمع، ما عاوز يسمع ده اختياره، أو مثلا ما يصدق. لكن مرات كثيرة في ناس، كان عدد من المرات بعض الناس بتزعل في الشارع، يجي واحد من الثاني يقول لهم يا جماعة شو انتوا زعلانين ليه؟ لو دارين تشتروا اشتروا، ما دارين افشوا ما في مشكلة. ده حاجة
1: نحن حنجيب بالتأكيد في محطات معينة ممكن انت بتذكره بكون عنده ذكرى جميل عطرة خدمة بركات معجزات ربنا عمله، حنجيب على هذه المحطات. لكن قبل ما نمشي في الحاجة ده، هل واجهتم أي صعوبات وإنتوا بتحضروا للانطلاق للولايات؟ طبعا إنتوا الخدمة اللي عملتوه في العاصمة كان خدمة ممتازة وخدمة رائعة، وربنا بارككم في هذه الخدمة، وأنا متأكد أن الرب بيذلل الصعاب لمن إنتوا. لكن ستيل إبليس ما بكون كمان قاعد مربع يدينه. هل في صعوبات واجهتكم في الخرطوم قبل ما إنتوا تنطلقوا؟ وعشان تضعف يعني على الاعتبار
0: الحقيقة الخرطوم لفترة طويلة كان عندنا فرص كويسة للخدمة، ما في حاجة وقفت يعني في بعض المرات. لكن في يعني بعد كم سنة ابتدى في ضغط في تدخيل الكتب المسيحية للسودان. لكن ده مؤخرا شديد خالص يعني بعد في أواخر التسعينات وبداية التسعينات بقت في مضايقات شوية. لكن الفترة الأولى دي كان في حرية كاملة. بتذكر بس مرة واحدة في الدرمان عملنا طاولة وكان في توزيع كبير جدا في الشارع بتاع غاندي ووزعنا كمية خارجية، الناس يعني كانوا بشدة جايين على الكتب. فجو البوليس شاننا لكن تركنا بعدين يعني بعد الحقيقة ما قادر أتذكر السنة يعني في غالبا في منتصف الثمانينات لسه ما بتذكر. نعم. فده كان واحدة من المرات اللي أنا بتذكر وقفونا. لكن مثلا العرض اللي بنعمله قدام بحري ده استمر لحد أنا ما تركت الخرطوم في 95 كان. نعم. لسه الباب مفتوح.
1: أنا أتذكر مرة أنت ذكرت أنه أخذوا منك الجواز ومنعت من السفر لفترة، أعتقد أنه ده في السبعينيات.
0: ده حصل في سنة 79
1: يعني
0: أوائل الثمانينات.
1: ولكن قبل ما أنا داير أسمع القصة ده، ولكن برنامج أول حلقة انتهت، أنا حاسمع القصة ده في حلقة قادمة إن شاء الله. فزي المشاهدين حلقتنا لهنا انتهت، أمل أن أتقابل معكم في حلقات أخرى مع الشيخ والأخ المحبوب كمال فحمي، فأرجو أن تتابعونا في هذه البرامج. أنا أستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد من نادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لنا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. بنصلي إنه الحلقات دي تكون سبب بركة لحياتك، الرب يشفيك من أي أحزان، يديك نصرة وقوة جديدة، دفعة إيمانية، وتسير معاه في موكب نصرته من مجد لمجد، ويملاك قوة زي ما بيقول في مزمور 84، يسيرون أو يذهبون من قوة إلى قوة. النهاردة هنتشارك مع بعض في بشرة فرح تشجع أي أم بتصلي من أجل أولادها. مش بالضرورة تكون أم بالجسد، لو أنت خادمة وبتخدمي نفوس كتيرة وبتصلي لها. رسالة النهاردة بشرة مشجعة لأي شخص بيصلي من أجل أحباء لي بيعانوا من أمور صعبة ويمكن لسه ما شافش استجابات الصلاة. المعجزة اللي هنقرأ عنها النهاردة معجزة رائعة وجميلة، لأنها الشخصية النسائية الوحيدة اللي في الكتاب اللي الرب يسوع قال لها عظيم إيمانك. يمكن قال لقائد المئة عظيم إيمانك، لكن دي الست الوحيدة اللي الرب كشف جمال الداخل بتاعها وقال لها عظيم إيمانك. هنقرأ مع بعض عن المرأة الكنعانية، وهتلاقي المعجزة دي متكررة في إنجيل متى وإنجيل مرقس. هنقرأ أعداد بسيطة من إنجيل مرقس وأصحاح 7، بيقول: ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدا، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي. الحقيقة اللي فينا بيقرأ الكتاب بتدقيق هيبص يلاقي أن

المعجزة دي جاية بعد نهاية لنقاش شديد ما بين الرب يسوع والكتبة والفريسيين. كانوا بيتكلموا على مظاهر الطهارة الخارجية والتدقيق في الأمور الخارجية، لكن الداخل عندهم زي ما الرب قال لهم في مواضع كتيرة، قال لهم أنتم زي القبور المبيضة من بره شكلها حلو، لكن من جوه هي عظام نتنة مملوءة غش ومرارة. المرأة الكنعانية لما الرب دخل في حوار صامت معاها في الأول وبعدين ابتدى يتكلم معاها، طلع الكنز اللي مخفي في الإناء الخزفي. بيقول الكتاب ثم جاء إلى نحو سور وصيدا، يعني الرب اتحرك ناحية سوريا، ناحية حدود سوريا، ودي كانت المرة الوحيدة اللي هو رايح الرب فيها في النواحي دي. وكأنه بترتيب إلهي عالي الرب مدبر لقائه أو لقاء المرأة الكنعانية معاه. وبيقول لو خدت بالك وإحنا بنقرأ، بيقول وهو لا يريد أن يعلم أحد، لأنه كان يريد أن فلم يقدر أن يختفي، زي ما يكون الرب كان رايح كده لفترة راحة أو فترة اختباء بسيطة بعد نقاش حاد، لكن ما قدرش يختفي، لأن الخبر بتاع تحرك الرب من مكان لمكان كان بيسبقه، حتى إن الناس كانت بتجري، لو هو خد مركب كانت الناس تجري وتوصل قبل ما الرب يوصل. وهو داخل نواحي سور وصيدا اتقابل مع امرأة، طبعا مش هتكون ساكنة في المنطقة دي ومن شعب الله، دي امرأة زي ما بيقول عنها غريبة الجنس، أو هي كانت كنعانية، وأصلا ما كانش الشعب ده مقبول قوي من اليهود، يعني كانوا بيبصلهم على أنهم أقل في القداسة أو أقل في القيمة، لأن عبادتهم كانت عبادة نجسة، كانوا بيعبدوا أوثان، وكانت من ضمن عباداتهم طقوس كتيرة الشعب اليهودي ما كانش بيقبلها وبيعتبرها نجاسة. أرجع للمرأة الكنعانية، قابلت يسوع وقابلته بصراخ، بيقول امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه. وكانت المرأة أممية في جنسها في نقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. لو رجعت لنفس المعجزة أو نفس تسجيل المعجزة في إنجيل متى، هتلاقيه بيقول فلم يجيبها بكلمة. يعني هي الأول قعدت تصرخ وتقول له يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة جدا، فلم يجيبها بكلمة. الرب دخل المرأة الكنعانية في امتحانات متعددة المستوى، بمعنى أول مرة سمعها لكن ما تكلمش معاها خالص، وأصلا داخل عايز يختفي، لكن صراخ المرأة خلاه يطلع من اختفائه. أول امتحان أنا هسمعك بس مش هجاوب عليكي بأي إجابة، لا بالنعم ولا بالله. والرب هو صامت في الوقت ده كأنه بالظبط بيسند بنعمته إيمانها، وبيسكت علشان هي تستمر ويطلع الحاجة الجميلة اللي هيشهد بيها عنها. مرات كتيرة وإحنا بنطلب طلبة في مشيئة الرب وبقلب صادق، نلاقي وكأن السماء صمتة جدا، مفيش أي استجابات، فلم يجيبها بكلمة. الرب كان موجود وحواليه التلاميذ. الشيء الطبيعي أو السهل على الست دي إن هي تفكر كده بينها وبين نفسها، أنا أممية غريبة الجنس مش من جنسهم، ده مش بيجاوب عليا خالص، أنا أحسن حاجة إني أعمل إيه؟ إني أنصرف وأروح. لكن الأم دي كانت أم متألمة جدا بس إيجابية جدا. مرات إحنا لما بنتألم وبنصلي وما بنسمعش استجابة من الرب، بنروح بندور على سكك تانية، أو بندور على حلول أسهل، أو حتى لو جينا نتكلم مع الرب ونصلي بتبقى صلواتنا كلها عبارة عن عتاب أو عبارة عن تذمر
ليه أنا اللي بيحصل معايا كده؟ ليه ابنتي تظل مجنونة جدا؟ ليه

لما جيت لحد عندك وطلبت لم تجيبني بكلمة تريح بها قلبي أو تشجعني حتى. يقول الكتاب هنا سألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأحب أقراها معاك كمان من إنجيل متى أصحاح 15، هتلاقي فيه تفصيل أكتر عن المعجزة دي. بيقول صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجيبها بكلمة. لما تكلمت معاه وقالت له يا ابن داود، يعني أنا عارفة أن أنت ابن داود، داود ده كان ملك معروف في كل المقاطعة دي، فهي جاية تقول له أنت ملك، ما جاوبهاش عند المحطة دي، ما جاوبهاش لأكتر من سبب. ويقول الكتاب هنا كمان حاجة مهمة قوي، تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. ده موقف تاني، يعني موقف الرب يسوع كان أول امتحان، لم يجيبها، فضل صامت مع أن مش طبيعته. ده أحيانا كان بيتقدم كده ناحية المريض ويقول له أتريد أن تبرأ؟ ماذا تريد أن أفعل لك؟ لكن المرة دي الرب عارف طبيعة الست دي كويس، وعارف أن انتظاره عليها ما هواش تباطؤ ولا تأخير، لكن هيمنحها اللي هي عايزاه وأكتر كمان. دخلت في امتحان نمرة 2، وامتحان كان صعب جدا جدا. كان ممكن الامتحان ده فعلا يخليها ترجع عن طلبها وتدي ظهرها للرب للأبد. الامتحان التاني كان امتحان صعب جدا، الرب سمح بيه، كان من خلال التلاميذ، والرب سمح بيه برضه. التلاميذ قالوا ليسوع اصرفها لأنها تصيح وراءنا، يعني عايزين يقولوا له بصراحة الست دي عاملة لنا قلق، عاملة لنا إزعاج، اصرفها، احنا مش مرتاحين لوجودها. وأمر غريب جدا جدا، يعني يسوع مش بيجيب بكلمة. ياريت هما يقفوا وينتظروا ويشوفوا يعني الموضوع هيخلص على ايه، لكن هما كمان تدخلوا لزيادة الموقف صعوبة وصعوبة. لكن كأن الرب يسوع بيدي درس للتلاميذ أيضا، والدرس ده هيبان مفرداته حالا، هقولك ايه هي. الجميل في الست دي ان هي كملت تصرخ، والأجمل كمان إن الله بيمتحن القلوب زي ما بيقول في سفر الأمثال. الله بيمتحن القلوب، ومش بس بيمتحنها، الرب وازن، وازن القلوب. الرب عارف إيه اللي جوه قلبك فعلا، إيه اللي بيخرج من قلبك وقت الضغط ووقت التعب ووقت الألم، وقت لما الرب ما بيستجبش صلواتك، إيه الحاجة الحقيقية اللي هتطلع من قلبك. داود قال حاجة كمان جميلة قوي عن امتحان القلب، هتلاقيها في مزمور 17، بيقول له زرت قلبي، يعني امتحنت قلبي، أصل الكلمة كده امتحنت قلبي. بس يا رب لما امتحنت قلبي ولقيته يمكن ضعيف ولا تعبان ولا متشكك ولا متردد، قال له زرت قلبي تعهدته ليلا. الليل وقت التعب، وقت البرودة، وقت المخاوف، بيقول له يا رب لما امتحنت قلبي ويمكن لقيته بحالة مش جيدة، انت تعهدته، انت خدت بالك عليه اكتر واكتر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض امتحانات المرأة الكنعانية اللي نجحت فيها بجدارة. خليك معانا. رجعنا نكمل مع بعض امتحانات اللي رب سمح بيها للمرأة الكنعانية. قلنا الامتحان الأول الصمت التام للرب، الامتحان الثاني التلاميذ يريدوا أن يصرفوها بعيدا لأنهم متضايقين من صوتها، الامتحان الثالث هي ابتدت تقول له يا سيد، بطلت تقول يا ابن داود، رجعت تقول له، أتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني، يا سيد أعني. أول ما جت كده سجدت، يعني بخضوع بخشوع بعبادة، جاية مش بتقوله يا ابن داود الملك اللي بنسمع عنه، لكن جاية المرة دي بتعلن ملك الرب يسوع عليها. الرب كان قال لها عبارة كمان صعبة، قال لها

لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني كأنه جاي كمان بيزود الامتحان نمرة ثلاثة صعب، ويقول لها إيه، أنا مش جاي عشانك، ده مش توقيتك، أنا جيت لخاصتي. والكتاب يقول خاصته لم تقبله. الرب ما قالش لواحدة من شعبه عظيم إيمانك، لكن قال للمرأة الأممية الفينيقية عظيم إيمانك، قال لها أنا مش جاي لتوقيتك. صراخ المرأة بالاحتياج، صدق إصرارها وإن هي ما استسلمتش، حرك إيد الرب إنه يعطيها ما تريد، سجدت. النهاردة الرب بيسألك، أنت اللي بتسمعني وأنت اللي بتسمعيني، قد إيه مدى خضوعك وسجودك أمام الرب؟ أتت وسجدت. قبل كده هي كانت بتسمع عنه، لكن ده أول لقاء حقيقي بينها وبين الرب، والرب ما قابلهاش الحقيقة بترحاب، مع إن دي مش عوايد الرب اللي بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ولا دي عوايده اللي بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، طب ما أنا جيت وأنا تعبانة وبنتي مجنونة ومعذباني. لكن الرب مستني مستني، صحيح لحظات تمر كأنها ظهر، لكن في مقاييس الرب بيخرج من الجافي حلاوة، وفي مقاييس الرب اللحظة دي هيعوضها عنها راحة سنين وسنين. انت كمان النهاردة لو الرب سامح ان انت تعدي في حاجات زي كده ومش بيرد عليك ومش بيديك سوء لقلبك، اتشجع، سابر واستمر وصلي، لان الرب بيسمع. مكتوب عنه كده أغارس الأذن ألا يسمع. إذا كان الرب هو اللي حط الأذن التي تسمع، معقول الرب مش سامع صلاتك؟ مستحيل يكون الرب مش سامع صلاتك، بس ربما يكون زيك زي المرأة الكنعانية، الرب متأني هيخرج من قلبك أحسن حاجة. المرأة الكنعانية فضلت مستمرة، ولما قال لها لم آتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، قالت له أنا كمان احسبني من ضمنهم، أنا مش همشي. أتت وسجدت وقالت يا سيد أعني. دخلها في امتحان نمرة كام دلوقتي؟ عد معايا. أول مرة لم يجيب، تاني مرة التلاميذ، تالت مرة قال لها أنا ما جيتش عشانك، رابع مرة هي جت سجدت وراحت قالت له إيه؟ قالت له بعد ما قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وكان أصعب امتحان، آخر امتحان، بس نجحت في كل واحد، عمالة تنجح تنجح تنجح تنجح، مستواها بيرتفع، الإيمان الحقيقي اللي جوه قلبها هيطلع، عشان كده الرب بيعمق خطواتها وبيطلعها لفوق أكتر وأكتر وأكتر. وهو بيقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين، خبز البنين اللي هو الشفاء، أنا مش جاي أدي خبز البنين للأمم. اليهود كانوا بيطلقوا على الأمم كلمة الكلاب مش كشتيمة، احنا نفكر ان هي ممكن تكون شتيمة، لكن الأمم كانت في عبادتهم في نجاسة، فكانوا بينظر إليهم على انهم كلاب. الرب بص كده وقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ، كلمة حينئذ كلمة توقفنا كتير قوي قوي، كأن الرب مستني في الحال، أول ما جاوبت في التو، حينئذ إيه اللي حصل؟ أجاب يسوع، أجاب يسوع. المرأة الكنعانية فيها صفات جميلة قوي تشجعك النهاردة، امرأة متواضعة جدا، لأنه لما الرب ما أجابهاش ما مشيتش، لما التلاميذ أبدوا استياءهم منها ما مشيتش، لما الرب اتكلم بلغة تبدو صعبة وقاسية ما مشيتش، هي متواضعة، مش جواها كبرياء وتعالي بيتكسر بالمواقف دي، بل بالعكس. حاجة كمان، هي ثابتة جدا في تصميمها وإصرارها على إن هي تاخد من الرب احتياجها. النهاردة الرب بيشجعك جدا، وبيشجعك أنت كمان، وبيقولك ما تستسلميش، ما تستسلميش بسبب طول الوقت، أو بسبب أن السماء تبدو صامتة تجاه طلباتك واحتياجاتك. الرب بيسمع،
والرب بيستجيب، والرب بيكتب أمامه كمان، مش عشان بيهن

لكن زي ما بيقول في سفر ملاخي: كتب أمامه سفر تذكرة، يعني طلباتك وطلباتك ودموعك ودموعك معروفه جدا جدا قدام الرب، عشان اصرارها وعشان تواضعها وعشان ثقتها. يقول الكتاب هنا: حينئذ، اول ما قالت له، والكلاب ايضا قالت له: انا بقر ان احنا نجسين، انا بقر ان احنا ناس ملناش العهود والمواعيد، انا بقر ان احنا من الكلاب، بس احنا لينا برضو حق فيك. جبتي منين الاستنارة دي؟ جبتي منين معرفة انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ جوه قلبها كان في ايمان، والايمان هو الثقة، انك تثق في الرب، تثق في محبته، تثق في قدرته، تثق في حنانه. ده اللي الرب عمله مع المرأة الكنعانية. اول ما نجحت في الامتحانات الأربعة اللي عدت فيهم، كأنه بيقول لها: مبروك عليكي، مبروك عليكي. حينئذ أجاب يسوع، هي ما كانتش بتسأل، لكن كأنه بيقول: أنا هجاوب طلبتك. أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. كأن الرب بيقول لها: أنا بفتخر بيكي، بفتخر بثقتك فيا، أنا ما أقدرش أرد ليكي طلب. وكأنه بيقول للتلاميذ درس مهم قوي: اوعى ودنكم تتسد عن صراخ المحتاجين. حاجتين مهمين قوي الرب بيأكدهم عليك النهاردة: اوعى تستسلم وتتراجع، خلي عندك إصرار، وقول زي ما داود قال: من محرس الصبح إلى الليل هنتظر الرب. خلي عندك يقين أن الرب سامع صلاتك، وعنده توقيت أنه يعطيك خبز البنين، يعطيك الشفاء الكامل. قال لها: ليكن لك كما تريدين. واوعى تسد ودنك عن صراخ محتاج. قبل ما نختم البرنامج، اتحد معايا في صلاة. قل له: يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة، وإليك يأتي كل بشر. أشكرك لأنه في يدك أوقاتي. أشكرك يا رب لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أشكرك لأنك النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. أنت تشرق شمسك على الأبرار والأشرار. يا رب أعطي شفاء لكل نفس يا رب بتصرخ ليك الآن من احتياج، شفاء جسدي وشفاء نفسي و إنقاذ روحي أيضا. أشكرك يا رب لأنك لا تسد أذنك عن صراخ المسكين. مبارك اسمك، أنت رئيس الإيمان، أنت أيضا تكمل كل إيمان وتسند وتزيد كل إيمان ضعيف. في اسم المسيح يسوع نصلي ونثق أنك تستجيب. نشكر الرب من أجل معاملاته معاك، من أجل الشفاء اللي هيبتدي في حياتك. مستنيين نسمع منك، أو لو عندك سؤال، ربنا معاك. نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يباركك.

0: وأنا بصور الحلقة دي حسيت بحاجات كتير، ألم شديد، غضب، خوف ويأس كمان، لكني سلمت إن يمكن في حاجات في الحياة دي مش هفهمها، وكمان شفت إيد ربنا موجودة حتى في وسط الألم الشديد.
1: فيفيان ونديم اتجوزوا سنة 87 وعملوا عيلة صغيرة لكن سعيدة، وكبرت العيلة وجي الأولاد حسام ووسيم ومرنا. في صباح يوم 7/4/2003 كانوا لسه عيلة سعيدة مكونة من 5 أفراد.
2: فيفيان، كلميني على حياتك قبل الحادث من حوالي 5 أو 6 سنين في العراق.
3: حياتي حياة عادية، حياة كأي امرأة، أهمها الأساسي بيتها وأطفالها وزوجها وكيف تخطط لمستقبلهم، كيف تدخلهم جامعات يعني مليحة. كيف
2: أنت كان بقالك كم سنة متجوزة؟
3: للحادث 16 سنة.
2: أطفالك كان سنهم قد إيه؟
3: كان حسام 15 سنة ووسيم 12 سنة وميرنا الصغيرة 6 سنين.
2: كان عندكم بيت كويس؟
3: الحمد لله بيت كان كويس، هسه ما بقاش لا بيت ولا حاجة.

0: لما ابتدت الأخبار تقول إن بغداد قربت تسقط ومع ازدياد الضرب قررت العيلة تتنقل لمكان آمن، وفي اليوم ده اتحولت العيلة من مجرد مشاهدين للأخبار لجزء منها.
1: كلميني ايه اللي حصل بعد كده؟
2: قبل سقوط بغداد بيومين، 9/4 سقطت بغداد، احنا ب7/4. كانت منطقتنا شويه حساسه وكان الضرب ويعني قنابل وانفجارات.

0: فخفنا على الأطفال، أخذناهم رايحين يعني البيت حتى أكثر أمانا. يعني كان في يوم 7/4/2003، كان 9/11 الصبح.
1: قررتوا تسيبوا بيتكم وتروحوا بيت أكتر، يعني
0: بيت
1: في مكان بعيد؟
0: يعني مكان أبعد وأكثر أمان. وبالطريق صادفتنا دبابة أمريكية، يعني أطلقت النار على السيارة. كان جوزي الله يرحمه يعني قاعد يعني يسوق، وأم زوجي كانت قاعدة أمام، كانت بنتي الصغيرة ميرنة قاعدة في حضنها بالأمام، وكنا أنا وابني حسام ووسيم وأخو زوجي كنا قاعدين خلف. فضربونا، لما ضربوا طبعا أول ما ضربوا ضربوا الأطفال كلهم، لأن ابني حسام كان بالوسط، فكان أنا كنت قاعدة يعني خلف زوجي وأخو زوجي قاعد خلف حميتي، فما انضربوا، أخذوا الصد الأمام بس اللي كانوا مفتوحين انضرب. وشاءت الصدف، كان ابني وسيم قاعد جنبي، يعني كنت يعني خايفة لينفتح الباب، كان مرات الباب السيارة بينفتح، كنت خايفة عليه، قلت تعال حبيبي اقعد هنا، قاعدة معاه في حضني وبلعبه. لو كان قاعد جنبي ما كانش ينضرب، بس لين كان قاعد في حضني فأخذوا الرصاصة.

0: لحظات يعني جدا صعبة. يعني ما فكرت أعمل، يعني بقينا قاعدين في السيارة بنباوع على الرشاش، بينما جت السيارة خلفنا لما ضربوهم فتحوا البواب وقفزوا من السيارة خلصوا، إحنا مصدومين يعني ما عرفنا شو نسوي، ضربونا أنا يعني انضربنا وما أعرف اللي صار. بعدين يعني كنت أقول له لزوجي ارجع ارجع بالسيارة ارجع، قال لي ماذا ترجع السيارة. بعدين لما فتحنا البني شفنا الباتري مال السيارة كان مضروب، التفتت شفت ابني حسام مضروب رصاصة. بعد يعني ما حسيت شلون نزلت من السيارة، يعني أشكر الرب ما شفت بس حسام، للباقي يعني ما قمت يعني معف ما قمت ده أشوف، ما كنت ده أشوف، بس أصيح على الأمريكان نزلت من السيارة شلون ما أعرف، أصيح help me help me، قاموا يضربون علينا رصاص تاني أنا وأخو زوجي. ختنا كان أشجار كبيرة وقفنا يعني خلف الأشجار، بعدين هم يضربوا علينا طلعنا على الشارع وجت السيارة أخذتنا ورحنا.
1: هربتوا في سيارة تانية؟
0: هربنا في سيارة تانية. بعدين لما جينا يعني كنت أرجع أشوفهم هذه سدوا المنطقة عسكريا، ما قدرنا بعد أسبوع يلا قدرنا نوصلهم. تخيلي أنا فكراهم هم في العربية ومضروبين، ما أعرفش أكلتهم الكلاب، يعني أصعب أصعب ما يمر به إنسان الفترة يعني هذا الأسبوع، بس أريد أعرف بيهم عايشين كلهم ماتوا، يعني ما أعرف.
1: كنتش تعرفي إيه اللي حصل؟
0: لا بس يعني ابني حسام شفته، بس الباقيين يعني ما أعرف عايشين ميتين ما كنت عارفة.
1: أنت كنت هربانة مع أخو جوزك بس؟ أنتوا اللي نجيتوا بس؟
0: إحنا بس نجينا، كنا قاعدين ورا يا ريتنا ما نجينا. الحاصل نشكر الرب على كل شيء.

بعدين حاولنا يعني بعد أسبوع يلا شوية صار حركة بالشارع. بعد ما سقطت بغداد جاء أخي داود، كان شال يعني اللي يطلع بالشارع يمسك يعني خشبة وعليها وصلة بيضة يلا يمشي بالشارع، وراح مشي من بيتنا لحد مكان الحادث. قالوا له إيه كان في سيارة.

عرف يسايق، ومرة كبيرة وثلاث أطفال، يعني انقتلوا ودفناهم على الرصيف هنا. فبعدين بعثنا وطلعناهم وديناهم كنيسة ودفناهم بالمقبرة.

0: في الأثناء دي كنتي يعني كنتي قادرة تستوعبي اللي حصل؟
1: يعني كل ما أنام وأصحى أفتكر يعني إنه حلم، ما كنتش مستوعبة الحاجة دي، يعني مش مصدقة، يعني في ثواني كل حاجة انتهت، يعني عائلتي اللي ربيت وكبرت والبيت وكل حاجة وحديقتي وجنينة، كنت بحب الحديقة والورد وكل حاجة راحت في ثواني، يعني مش مصدقة، يعني بقيت فترة طويلة يعني كل ما أصحى من النوم أقول هذا حلم، هذا حلم مش حقيقي. وبعدين استسلمنا للواقع.

0: نعمل ايه؟ الرب اعطاه والرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا.
1: بعد ما فقدت جوزها واولادها وبيتها، رجعت فيفيان تعيش مع اهلها واشتغلت في وظيفه جديده.
0: يعني بديت ارتب اموري، كنيسه والوظيفه والبيت، وعارفه ماما وبابا كبار في السن، يعني اخدمهم اداريهم وعايشه حياتي.
2: علاقتك بربنا شكلها ايه كان وقتها؟ يعني قبل الحادث.
0: قبل الحادث يعني انسانه مسيحيه اعتياديه، كنا نروح الكنيسه يعني لما تسمح الفرصه بالاعياد بهذه المناسبات، يعني كنا نروح الكنيسه. بعد الحادث في وقتها فقدت حتى الايمان، فقدته بربنا. يعني كل ما يعني افكر بالموضوع، معقوله الرب ياخذ اطفال هالشكل رائعين ويعني ياخذ روحهم ليش؟ يعني واسال ليش انا بالذات؟ يعني ما كنت انا انسانه سيئه او انسانه، ليش انا بالذات؟ دائما اسال نفسي هالسؤال. يعني كل الاطفال بقول يعني ليش انا اطفالي بالذات؟
2: حسيتي بظلم؟
0: يعني ظلم كبير، يعني مو صغير.
2: لما جت الأخت تكلمك على إنك تسلمي حياتك للرب يسوع، يعني اسمحي لي هسأل، لو أنا حاطة نفسي مكانك فأنا هقول مثلا طب أنا هسلم حياتي للرب يسوع ليه؟ وأنا في الوضع ده وأنا حاسة بلوم، وأنا حاسة بغضب، وأنا حاسة بخوف، وأنا حاسة بظلم. فيعني إيه الرسالة اللي وصلتك من خلال الأخت دي خليتك تقولي أنا هسلم حياتي للرب يسوع؟
0: لأن أنا بعد الحادث يعني في فترة يعني مريت مرحلة صعبة، يعني كل ما يعني أصحى من النوم يعني كان قلبي يعني يوجعني، قلبي ألم في صدري، ألم في صدري، أبكي أرتاح، أرجع ورا ساعة ساعتين يصير ألم، أبكي أرتاح. فكانت يعني أوقات صعبة، فكنت أريد يعني بس يعني أتمسك بشيء يخلصني من هالألم. فلما كلمتني على الرب يسوع قلت ماكو غير يسوع، هو اللي خلصني من آلامي، فسلمت له حياتي. بعدها يعني حسيت براحة، حسيت بسلام، حسيت طمأنينة. يعني هسه كل ما أصلي وأطلب الرب يسوع، أطلب منه أريد فلان شي فلان شي، يا رب ساعدني يا رب، أحس يعني أموري بدت يعني كأنه بيسمعني، كأنه قريب يعني مني وبيسمعني. أشكر الرب على كل شيء.
2: الألم راح؟
0: يعني هو الألم يعني خف بس ما راح. يعني مرارة في القلب يعني ما ممكن تروح على المرارة. يعني أشوف الأطفال اللي بعمرهم، أنا ابن أختي كرم وابني 15 يوم بينهم، لما بشوف كرم كأنه بشوف وسيم ابني.

0: يعني لطيفين، شطار بالمدرسة، يعني دائما أتصور وهم ملائكة وخدام بالسماء يخدمون الرب، يعني دائما أتصورهم، ولي رجاء دائما لما أموت وأصعد للسماء حتى ألتقي بهم بالسماء، وهم فوق ملائكة بالسماء يخدمون بعرش الرب.
1: انت بتقولي لما عرفت المسيح فهمت شويه حاجات، ايه اللي فهمتيه بالذات فيما يتعلق بالحادث اللي حصل؟
0: اول حاجه كان ايماني، يعني ما كنت يعني شلون، ما كنت مدي حقه يعني الرب يسوع، ما كنت يعني اخدم بالكنيسه، ما كنت يعني مسلمه حياتي، ما كنت كنا يعني نروح بالأعياد بالسنة مرتين الكنيسة، نروح الجمعة العظيمة جمعة الآلام. بعدين بعد الحادث لا، صار عندي يعني تمسك أكثر بالرب يسوع، أحب أخدمه أكثر بالكنيسة، يعني صار فد علاقة بيني وبين الرب، أطلبه دائما بصلاتي، صادفني مشاكل وأصعب المشاكل، يعني ما أعرف طريقك معجزية يحل إياها الرب دائما. أقول له أشكرك يا رب، دائما تسمعني ودائما تجاوبني كل ما أطلب منك تعطيني. أنا الرب استخدمني، يعني كثير من الأمهات والنساء بالكنيسة يجون يقولوا لي فيفيان صادفتنا هكذا مشكلة، صادفتنا هكذا مشكلة، صار هشكل مشكلة بالبيت، بس دائما من نتذكرك ونتذكر يعني قوتك وصبرك وإيمانك، نقول ما دام فيفيان يعني فيفيان مرت بهالشكل مشكلة صعبة والرب معاها واقفة ومتحملة ويعني رأسا مشكلتنا تنحل وتهون نهدأ. فدائما تكونين أنت دائما نتذكرك دائما بالكنيسة ونساء الكنيسة، نقول دائما نتذكرك وأي مشكلة صادفنا تجين على بالنا تنحل المشكلة. ما أعرف أن الرب يسمح بالتجارب، البشر هم قساة القلوب، فإذا الرب سمح وأنا عندي إيمان بالرب وكانت مشيئته هذه مشيئته.
1: يعني هو الحاجة المميزة في علاقتنا بربنا إن هي علاقة أبوية حقيقية، يعني من حقنا نقول له إن دي قسوة، ومن حقنا نقول له ليه، مش غلط ومش قلة إيمان ولا كفر بيه.
0: لا، أنا أسأله يعني دائما هذا السؤال، دائما أسأله ليش يا رب، ليش أنا يعني، ليش أولادي، دائما أسأله
1: لغاية دلوقتي
0: أسأله أنا. بس لما بفتح الإنجيل وأقرأ يعني دائما أقول له كلمني يا رب، أقرأ عندنا بريدك اليومي، عندنا خبزنا اليومي دائما أفتحه في كل يوم، عندنا سنة كاملة خبزنا اليومي أفتح، أقول له يا رب كلمني بهالصباح، يعني أقرأ آية مثل ما كنت دا أفكر ودا أطلب منه يجاوبني، مثلا يقول لي لن أتركك لن أهملك، يعني دائما يجاوبني، أقول له أشكرك يا رب جاوبتني.
2: علشان نقدر نفهم موقف فيفيان، إزاي حزينة لكن عندها رجاء، وإزاي متألمة لكن عندها إيمان، كان لازم نقرأ لما داود كلم ربنا في مزمور 28 وقال إليك يا رب أصرخ، يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، لكنه رجع في النهاية وقال مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي. وفي مزمور 42 بيقول يا إلهي نفسي منحنية فيا، لكنه رجع وقال لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي.
1: فيفيان، لو في سيدات بتمر بأزمات كبيرة، يعني يمكن شبه أزمتك أو أقل أو أكتر، يعني حسب كل واحدة، وبتسمعك دلوقتي، يمكن يكون في بعض منهم ما يعرفوش المسيح، إيه اللي ممكن تكوني تقوليهولي أو تقوليهولهم إن في فرق في علاقتك بالمسيح في الأزمة دي؟
0: طبعا هي هاي الحادثة لما صارت، يعني أنا دائما أصورها كأنه جرح كبير صار عندي، مسلمت يعني حياتي للرب يسوع، حسيت يعني هذا الجرح يعني كأنه لأمل الجرح، بس يبقى أثر الجرح ما ممكن يروح،

أنا سألت نفسي هذا السؤال يعني كثير، ليش يا رب ليش يا رب؟ بس بعدين يعني مثل اكتشفت قد ما الرب أحبهم هذا الأولاد، كانوا أولاد

0: يبقى الأثر، لكن الجرح العميق يسده، بس تبقى الأثر دائما. أنت إنسانة مجروحة، فمن خلال تسليمي حياتي للرب يسوع أعطاني سلام، أعطاني تعزية، صبر، قوة. بس بقى هذا الجرح يعني ما ملتئم
1: وبيستخدمه.
0: آمين. بيستخدمه. أنا دائما في كل مؤتمر لما بأروح أقدم اختباري وأشهد لعظمة الرب يسوع في حياتي. يعني أحس خواتي بالكنيسة كأنه الرب أعطاني خوات وأمهات وأبناء بالكنيسة، ويعني علاقتنا إحنا معروفين بكنيستنا، يعني محبة قوية بيناتنا يعني بالكنيسة. يعني كأنه الرب يعزيني، يقول لي أنت مو وحدك، كثيرين حولك، يعني أختي دائما، أخوي يعني ما تاركيني نهائيا، دائما يقووني ويعزوني دائما.

0: موقف الله من أمور عسرة الفهم، ده عنوان الكتاب اللي ممكن تلاقي فيه إجابات على الأسئلة دي. ماذا يفعل الإنسان عندما لا يستطيع فهم الله؟ إلى من يذهب بأفكاره ومشاعره السلبية؟ لماذا لا يستجيب الله لكل الصلوات؟
1: فيفيان، أنا برضو مستغربة، أنت إزاي لسه عايزة تعيشي في بغداد؟
2: أنا أحب العراق وأحب بغداد لأن هي حياتي اللي عشتوها، يعني انولدت تزوجت فقدت عائلتي بالمقبرة، أروح أزورهم. يعني إذا طلعت خارج يعني منو حيكون معايا؟ يعني في بغداد أهلي، أختي، أخويا، يعني أزورهم بالمقبرة، أحس يعني أنا قريبة منهم. يعني إذا طلعت وغادرت منو حيكون معايا؟ ف يعني أحب أبقى دائما في بغداد وبلدي رغم قساوة الظروف.
1: برغم أنه مكان مؤلم بالنسبة لك؟
2: مؤلم وصعب ووضع أمني سيء جدا ومؤلم، والعشرات والمئات باليوم ينقتلون، بس إحنا باقين.
1: إيه أكتر صلاة بتصليها دلوقتي؟ إيه الصلاة اللي على قلبك دايما بتصليها في الوقت الحالي؟
2: دائما في الصباح وفي المساء أول ما أصلي أقول يا رب أضع بلدي العراق أمام هيكلك المقدس، يا رب يا رب حماية وحفظ الأهلي، الشعب العراقي، الناسي. دائما أطلب منه هذا الطلب، أقول له يا رب كلمة واحدة من عندك بتوقف هذا النزيف بالعراق. يا رب دائما أصلي للعراق والشعب العراقي، حتى يعني الرب يعني يميل إذنه إلى يسمع صلواتنا ووقف. يعني ما عندنا لمن نلتجأ، ما بقى غير بس الرب يسوع، نصلي ونلتجئ له ملكي يوقف هذه المحنة في العراق.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

أنا وإمتى وإنتي. متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى بتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

هل أحببت الجزء الأول من كتاب الملك؟ ما الذي تعلمته من العهد القديم؟ إن الكلمة عهد تعني اتفاقية أو عقد. وقبل أن يعطي الله أسفار العهد الجديد بوقت طويل قال: ها أيام يأتي يقول الرب وأقطع عهدا جديدا. وفي عهد الله الأول مع شعبه أعطاهم قوانين كثيرة ليبين لهم قداسته وخطاياهم، وأعطاهم أيضا صورا ونبوءات عديدة عن المخلص الآتي. وفي العهد القديم تنبأ الأنبياء إن المسيا الملك سيأتي، وأما في الجديد فنقرأ أن المسيا الملك قد جاء. ويحوي العهد الجديد الإنجيل، والكلمة إنجيل تعني الخبر السار. ويبدأ الإنجيل بالكلمات التالية: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. وهكذا فإن الكتاب المقدس يدون سلسلة النسب المتتابعة من إبراهيم إلى يسوع، وسيحفظ الله وعده بمباركة جميع الأمم من خلال إرسال المخلص من نسل إبراهيم. ويحوي العهد الجديد 4 أناجيل، ولكن لماذا 4 وليست 1؟ في العهد القديم قال الله لموسى: على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. ولكي يثبت الله قصته ورسالته اختار ليس 2 أو 3 بل 4 أشخاص ليكتبوا 4 تقارير مستقلة عن حياة المسيا. أسماؤهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يشبه الأمر 4 صحفيين يغطون نفس الحدث، وكل واحد منهم يروي القصة نفسها ولكن من وجهة نظر مختلفة. ويحوي العهد الجديد 27 كتابا. سفر أعمال الرسل كتبه لوقا ليخبرنا عما حدث بعد أن أكمل

مسيا مأموريته. أوحى الله لبولس وهو عدو سابق، ويعقوب ويهوذا وهما الأخوان غير الشقيقين ليسوع، وبطرس ويوحنا وهما صيادا سمك، بأن يكتبوا بقية العهد الجديد. إن كل سفر يكشف المزيد والمزيد عن الملك وخططه لجميع الذين يحبونه. والآن لنستمع إلى بقية القصة. لقد حان الوقت، فبعد استعدادات دامت آلاف السنين، آن الأوان لمجيء المخلص المسيا الملك إلى العالم. ولكن من سيكون؟ وكيف سيأتي؟

كان في أيام هيرودس ملك اليهودية، أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولكن لماذا دعا جبرائيل يسوع ابن الله؟ قد يظن البعض أن هذا يعني أن الله تزوج وأنجب ابنا، ولكن هذا ليس المعنى المقصود. فإن كنت مولودا في إفريقيا مثلا، قد يدعوك البعض ابن إفريقيا، فهل هذا يعني أن إفريقيا تزوجت وأنجبتك؟ لا، بل إن المعنى المقصود هو أنك جئت من إفريقيا. كذلك فإن المسيح يعرف بابن الله لأنه جاء من عند الله، فقد جاء إلى نسل آدم الخاطئ، ولكنه لم ينشأ منه، فهو كلمة الله وروحه وابنه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي على الأرض، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. هل تذكر الوعد الذي قطعه الله في اليوم الذي أكل فيه آدم من الشجرة المحرمة؟ لقد أعلن الله أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وكان هذا النسل الموعود موجودا آنذاك في رحم فتاة عذراء. وسنرى لاحقا كيف أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. كانت مريم مخطوبة ليوسف، وهو نجار يعيش في قرية تدعى الناصرة في شمال فلسطين. كان يوسف ومريم يهوديين من نسل الملك داود ومن نسل إبراهيم، ولولا أن الرومان كانوا يحكمون البلد لكان يوسف ولي العهد. كان الجنود الرومان يجبون الشوارع، وأي يهودي يقبض عليه بتهمة الخيانة يعاقب موتا بالصلب، وجبات الضرائب ينهبون الناس، لذلك كانت الحياة مرة. ولكن يوسف كان متشوقا، فقريبا سيتزوج من مريم. عمل بجد لإعداد البيت الذي سيعيشان فيه بعد زواجهما. وذات يوم سمع خبرا صاعقا

إن مريم حبلى. كيف شعر يوسف؟ فيبدو أن مريم لم تكن وفية له. حزن يوسف، ولكنه أراد أن يفعل الصواب، لذلك قرر أن يفسخ الخطبة بهدوء لكي لا يشوه سمعة مريم. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. قلب حزن يوسف فرحا، فيا له من شرف عظيم، فسوف تكون مريم أم المخلص الموعود، وهو سيكون الوصي القانوني على الصبي، وهذا يعني أن المسيح القدوس سيكون له أم بشرية ولكن دون أب بشري، وسوف يدعى اسم الصبي يسوع، أي الله يخلص، أو ببساطة المخلص. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع، وكانت يد الله تعمل في كل ما يجري. قبل 700 سنة تنبأ النبي ميخا أن المسيح الملك سيولد في بيت لحم، أي في مدينة الملك داود القديمة. ولكن المشكلة أن يوسف ومريم كانا يعيشان في الناصرة التي تبعد مسيرة 3 أيام إلى الشمال، لذلك كيف سيتم ما هو مكتوب في الأسفار المقدسة: كان الله يسيطر على كل شيء. فعندما اقترب موعد ولادة مريم، أصدر الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر مرسوما بإحصاء جميع سكان الإمبراطورية في مسقط رأس أجدادهم من أجل دفع الضرائب. لذلك ارتحل يوسف ومريم التي كانت على وشك الولادة من الناصرة إلى بيت لحم.

وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. في بيت لحم المزدحمة بالسكان المتعبين من عناء السفر في المدينة المعينة لدفع الضرائب، ولد نسل المرأة الموعود. ويدون الإنجيل هذه الحادثة بدقة، فولدت ابنها البكر. فمن جهة أمه كان هذا المولود هو الابن البكر لمريم، أما من جهة أبيه فكان الابن الأزلي لله، فهو نفسه الكلمة الذي خلق الله العالم به، وهو الصوت نفسه الذي أرعد على جبل سيناء، وهو الصوت الذي يسمع الآن من خلال بكاء هذا الطفل. وأين ولد المخلص؟ ليس في قصر أحد الملوك، ولا في مستشفى، ولا حتى في غرفة أحد الفنادق. إن الملك القادم من السماء ولد في نفس مكان ولادة الحملان الصغيرة في حظيرة، والمذود سريره. كان ذلك كله جزءا من خطة الله، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. ولكن ألم يكن في قدرة الله أن يعد حفلا لتكريم ابنه عند مجيئه إلى الأرض؟ بلى،

إلى من زف الله أولا خبر مجيء المسيح إلى الأرض، إلى الإمبراطور، إلى الأغنياء والمشاهير، إلى القادة الدينيين، لا بل إلى رعاة فقراء كانوا يرعون الحملان التي تقدم ذبائح على مذبح الهيكل في أورشليم. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه يولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.

ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. يا لها من قصة كان ينبغي للرعاة أن يحكوها: لقد ولد المخلص، وقد رأيناه ولمسناه، وقد أخبرتنا الملائكة أنه المسيح الرب، وقد ملأت جوقة من الملائكة السماء، وكانت السماء منيرة كالنهار، لقد جاء المسيح، إنه هنا، إنه هنا. ومع أن بعض الناس آمنوا برسالة الرعاة فإن الأغلبية لم يؤمنوا. سواء صدقت أم لا، فالملك الذي قسم ميلاده تاريخ العالم إلى قسمين قد انضم إلى الجنس البشري. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. بعد أن ولد يسوع في تلك الحظيرة دبر يوسف مكانا ملائما لعائلته الصغيرة. وذات يوم وصل بعض المجوس وهم رجال حكماء تخصصوا في دراسة النجوم إلى أورشليم، وقد قادهم نجم خاص، فجاءوا من بلاد فارس البعيدة بحثا عن الملك الذي ولد حديثا. وكان لدى هؤلاء المجوس سؤال واحد وهدف واحد: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا،

ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. حاول هيرودس أن يهلك الصبي وقد تجاهله الناس في أورشليم، لكن المجوس عبروا الصحراء الحارقة بحثا عنه وجاءوا وسجدوا أمامه وقدموا له هدايا تليق بملك: ذهبا ولبانا ومرا، وهو طيب غالي الثمن يستخدم في تكفين الموتى. لكن ما الحاجة إلى المر؟ هل علم هؤلاء المجوس أن يسوع ولد لكي يموت؟

ألف ب. أهلا بيكو أعزائي في حلقة جديدة من برنامجنا ألف ب، اللي فيه بنتكلم عن بداية كل شيء، الأصل والجذر، الأسس اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر نبني بطريقة صح. وإحنا بنناقش مشكلة السقوط. النهاردة هنتكلم على ثلاث أبعاد لمشكلة الخطيئة في حياة الإنسان، ما يسمى الخطيئة المحسوبة والخطيئة الموروثة والخطيئة المعمولة، عشان نميز. وإحنا بنقرأ في الكتاب، هدفي في الحلقة دي إن إحنا نميز حاجات حصلت فينا وبتحدث حوالينا، وأيضا وإحنا بنميز الآيات الكتابية وإحنا بنقرأها عشان نفسر بطريقة صح. ليه؟ لأن التفسيرات الخاطئة تقودنا إلى بناء خاطئ. يعني كلمة خطيئة محسوبة أو خطيئة انتسابية بالانتساب؟ المعنى كما يلي، ده موضوع كبير قوي في الكتاب ومش ههتم بشرحه بقدر ما ههتم ان انا اقول المعنى والنتيجة. المعنى اللي عايز اقوله هنا الكتاب انه آدم لانه رأس الخليقة، لما كان موجود في الجنة ما كانش موجود لوحده، لكن آدم لانه هو الرأس، هو المصدر، هو المنشأ اللي صدر منه كل الجنس البشري، فكل الجنس البشري هقول كلمة قالها الكتاب في صلبه، في صلبه، فيه. عشان كده الكتاب يقول لنا كلمة اسمها في آدم يموت الجميع. الفكرة موجودة تقدر تقراها بوضوح في عبرانيين 7، هقولها بوضوح وسرعة. في عبرانيين 7 كان في راجل اسمه ملكي صادق، رئيس كهنة وملك مدينة اسمها شليم، اللي هي سليم، اللي هي أورشليم أيام إبراهيم. اتقابل مع إبراهيم بعد ما إبراهيم خلص لوط. لما اتقابل معاه ملكي صادق بارك إبراهيم، فإبراهيم دفع العشور لملكي صادق. فالكتاب بيكلمنا إنه إبراهيم لما اتقابل مع ملكي صادق، ملكي صادق ده رئيس كهنة ملك، ملكي صادق يعني ملك البر، ملك سليم أي ملك السلام، فهو ملك البر ملك السلام، إشارة إلى المسيح. قال الكتاب عنه صراحة مشبه بابن الله، مش غرضنا. بارك إبراهيم، قال له مبارك أبرام من الله العالي ملك السماء والأرض. فإبراهيم راح قدم العشور لملكي صادق، اللي هي عشور غنائم الحرب بتاعت اللي فيها أنقذ لوط.

واسترد لوط مرة أخرى، فدفع العشور إلى ملك صدق باعتبار ملك صدق كرئيس كهنة يمثل الله. فإبراهيم دفع العشر كأنه بيعبر عن شكره لله بسبب النصر اللي أخذها في الحرب، لكن حرب قاسية جدا مفروض كان يتهزم فيها طبعا، لأنه داخل في حرب ضد 5 ملوك أو ضد 4 ملوك. الفكرة عايز أقولها الكتاب إيه؟ إن إبراهيم لما تقابل مع ملك صدق، إبراهيم لسه ما كانش خلف إسحاق ولا يعقوب، وأبناء يعقوب الاثناشر في منهم لاوي، اللي جي منهم بني لاوي اللي أخذوا الكهنوت. فأدي 4 أجيال غير إبراهيم، فإبراهيم، إسحاق، يعقوب، لاوي، بني لاوي. اللي عايز أقوله الكتاب إيه؟ إن إبراهيم لما تقابل مع ملك صادق ما كانش لوحده، لكن بني لاوي اللي هم أخذوا الكهنوت، الكهنوت الموساوي اللي تحت شريعة موسى بعدين لاحقا، بني لاوي دول كانوا في إبراهيم. فيقول لنا جملة جميلة جدا في عبرانيين 7:10، حتى أقول كلمة أن لاوي أيضا اللي بيأخذ العشر، لاوي ككاهن ككهنوت بياخذ العشر من الشعب، يقول إن لاوي اللي بياخذ العشر قد عشر بإبراهيم. يعني لاوي اللي بياخذ في يوم الأيام دفع إزاي بإبراهيم؟ إزاي؟ طب دفع لمين؟ دفع لملك صادق. الله، دول ما تقابلوش تاريخيا، يقول مش مهم، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق. يبقى إبراهيم لما تقابل مع ملك صادق ما كانش لوحده، لكن إسحاق ويعقوب ولاوي وبني لاوي كلهم في صلبه، فأحتسب لاوي دفع العشور لملك صادق، مع أن لاوي ما تقابلش تاريخيا مع ملك صادق، لكن نقدر نقول اتقابل معاه انتسابيا في إبراهيم، في صلب إبراهيم، في صلب إبراهيم. اتفقنا؟ وبالتالي عايز اوصل الى نتيجة ايه؟ انه الكهنوت الملكي صادقي اعظم من الكهنوت الهاروني او الكهنوت اللاوي. وايه الدليل؟ انه لاوي دفع العشر ملك صادق، فاهمين الفكرة؟ فده الاصغر وملك صادق هو الاكبر. واضحة الفكرة؟ عشان يقولي في الاخر في رسالة العبرين، ده غرض الرسالة مش غرضنا، ان كهنوت المسيح على رتبة ملك صادق، عشان يقول العبرانيين انتوا فقدتوا الكهنوت الهاروني لكن اكتسبتوا لما سبتوا اليهودية، لكن انتوا اكتسبتوا كهنوت أرقى في المسيح لما تقابلتوا مع المسيح. يبقى انت يا عبراني اللي تركت اليهودية وجيت للمسيح، انت ما خسرتش، انت كسبت، لانك انتقلت من كهنوت رتبة صغيرة رتبة لاوي او رتبة هارون الى كهنوت اعظم هو رتبة ملك صادق. وايه الدليل؟ ان لاوي او الكهنوت الهاروني دفع العشر ملك صادق، اي هو الاعظم. طب ازاي استخدم فكرة الصلب دي، الانتساب، انه ابراهيم خلف اسحاق، خلف يعقوب، خلف بني لاوي، خلف لاوي، لاوي في ابراهيم. طبق نفس الفكرة، الكتاب بيطبق نفس الفكرة في رومية 5 على ادم. بيقولي ايه؟ بيقولي ادم لما في الجنة ما كانش لوحده، مال مين فيه؟ انت وانا كنا في صلبه. طب عايز تقول ايه؟ ان لما ادم لما اخطأ، عايز تقول حاجة، عايز أقول حاجة خطيرة جدا، إن أنت في آدم أخطأت. هذا اللي بيقولنا الكتاب، ودي حقيقة. وعلى فكرة الحقيقة دي مبرهنة في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. أقول لك مثال، لو جدك هاجر لروسيا واتجوز هناك، هتطلع أنت روسي. ليه؟ لأن أنت في صلبه، لسه ما جيتش بس في صلبه، فالخطوة اللي هو خدها أنت أخدتها. لو جدك راح القمر واتجوز هناك، هتطلع انت من سكان القمر. ليه؟ لان انت في صلبه، لان الخطوه اللي هو هيعملها انت فيها عملتها. لو جدك مات وهو سنه 10 سنين، انت ما كنتش هتيجي. ليه؟ لان انت في صلبه. الفكره دي موجوده ماليه كل الكتاب. ايه؟ ان احنا في ادم، ده اللي بيقول الكتاب، بانسان واحد، رومية 5:12، دخلت الخطيئه الى العالم وبالخطيئه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، اذ مش اخطا ادم، لا، اذ اخطا الجميع. إذ أخطأ الجميع. وراها عدد 13 و14 بيبرهن هذه النظرية. ارجع الكتاب وادرس، فكرة في منتهى الأهمية. وعلى فكرة نفس الفكرة دي الطريقة اللي بيها عالج الله الكارثة. إيه؟ إنه في آدم وفي في المسيح. إيه؟ إن الله بيقولك تحب تنقل انتسابك من آدم للمسيح؟ طب ولو إذا نقلت نسبي من آدم للمسيح، إيه اللي يحصل؟ زي ما أنت في صلب آدم أخطأت، انت في المسيح هتاخد البر. زي ما انت هنا اخدت الخطيه، هنا في المسيح هتاخد البر. زي ما انت هنا اخدت الموت، هنا هتاخد الحياه، وهيعالجها بنفس الطريقه، لان الله اله بار.
زي ما حدثت الكارثة من عن طريق الانتساب سيحدث الحل عن طريق الانتساب، بس بدلا أن يكون في آدم لأنه فشل رأس العائلة البشرية راح، وهنا أحد أسباب تجسد المسيح، لابد أن يأتي المسيح ولابد أن يتجسد لينشئ عائلة أخرى سماوية مش ترابية. مش موضوعنا، هنتكلم عنه لاحقا لما نتكلم عن أبعاد الخلاص، احنا دلوقتي لسه بنتكلم عن أبعاد السقوط. وبالتالي هناك ما يسمى الخطية المحسوبة، أي وضعت في حسابك. طب إيه نتائجها؟ طب إيه معناها إن أنت كنت في آدم في الجنة وأخطأت؟ طب إيه النتيجة؟ صدر ضدك حكم الموت الجسدي بس فقط. أحبائي أكرر، بسبب هذه الخطية المحسوبة صدر ضد كل الجنس البشري لأنهم كانوا في صلب آدم وأخطأوا في آدم، فصدر حكم الموت الجسدي بس. وعلى فكرة ده اللي بيفهمنا ليه ممكن طفل يكون في بطن أمه يموت. هو عمل خطيئة فعلية؟ لا. طب عنده خطيئة في حسابه؟ اسمها الخطيئة المحسوبة. طب ودي إيه عقوبتها؟ فقط حكم الموت الجسدي. طب ممكن طفل يكون سنه شهر يموت؟ كتير للأسف، دخلت الخطية ودخلت الأمراض والكوارث وكل المآسي. كلنا بنتألم، بنتمزق لما بنشوف موت الأطفال، أنا بنتمزق لما نشوف موت الكبار، فكم بيحرق الأطفال. عشان كده دي اسمها الخطية المحسوبة، أي التي وضعت في حسابك. طب ليه وضعت في حسابك؟ لأن أنت من نسل آدم. طب إيه الشاهد بتاعها؟ رومية 5:12-21 كله بيبرهن هذا الأمر. طب دي بتنتقل إزاي؟ انتقلت من آدم إلى كل الجنس البشري مباشرة. طب إيه تأثيرها؟ فقط الموت الجسدي، دي ملهاش حكم دينونة في الأبدية. لا، عشان كده اوعى تسمع حد يقولك انه ادم اخطا فانا رايح الجميع رايح الجحيم. لا، ده افتراء. كلمه الله مش بتقول كده، كلمه الله بتقول ان بسبب هذه الخطيه اللي هي خطيه ادم، يسميها البعض خطيه ادم، يسميها البعض الخطيه الاصليه، بنحب نسميها الخطيه المحسوبه التي وضعت في حسابك لانك كنت في صلب ادم. طب دي تاثيرها فقط الموت الجسدي، عشان كده حكم الموت على الجميع النسل الادمي. عشان كده في كورنثوس الاولى 15 في ادم يموت الجميع. طيب ايه علاجها؟ ملهاش علاج الى ان ياتي المسيح في الاختطاف، وساعتها اللي هيكونوا احياء عند مجيء المسيح للاختطاف مش هيموتوا، لكن الى ان ياتي المسيح في الاختطاف ليس لها علاج. حكم الموت الجسدي صادر ضد كل. بولس مات والقديسين الاباء ماتوا، وجدودنا ربنا يديهم تطلع عمره كانوا احياء معرضين لنفس الحكم، واحنا تحت نفس الحكم، وكل الاجيال القادمه تحت نفس حكم الموت بسبب الخطية المحسوبة. في خطية أخرى اسمها الخطية الموروثة، اللي هي طبيعة الفساد التي انتقلت إلي وسكنت الخطية في جسدي، تكلمنا عنها سابقا. فلما سكنت في أعوج الطبيعة البشرية، بعد أن كانت طبيعة رائعة، أنا مخلوق بطبيعة رائعة، اللي حصلها أعوجت طبيعة البشرية وبدأ الفساد البشري. أفسس 2:3، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب، أبناء المعصية بالطبيعة، أي بالتكوين الطبيعي. ودي بتنتقل من جيل لجيل، وده اللي يقوله داود: هأنذا بالاسم صورته بالخطية حبلت بي أمي. ودي نتيجتها العبودية للخطية، وعلاجها العتق في المسيح. لكن في نوع ثالث اسمها الخطية المعمولة. إيه بقى؟ أنت كبرت وأدركت وبدأت تعصي بإرادتك، بدأت تزني بإرادتك، تقتل، تشتهي، تعوج، ودي اسمها الخطيئة المعمولة، دي الخطايا اللي انت بترتكبها بقى. فالخطيئة المحسوبة لما انت كنت في آدم انتسابيا احتسابيا. الخطيئة الموروثة طبيعة الفساد والإعوجاج اللي دخل فيك، هنشوف في الباوربوينت المعروض قدامنا. الخطيئة المعمولة دي الخطايا اللي انت بتعملها، ودي لا تنتقل من شخص إلى آخر ولا يحاسب شخص مكان آخر. ليه؟ ده انت اللي عملها، ولا يمكن أحد يحاسب مكان أحد آخر. ودي نتيجتها الدينونة النهائية، أنت هتروح الدينونة الأبدية فقط بسبب خطاياك اللي أنت عملتها، أنت مسؤول عنها، وعليك في غفران المسيح. فخلينا نقول خطية محسوبة انتقلت من آدم إلى الجميع، عقوبتها الموت الجسدي وملهاش علاج، ينتهي الموت عند مجيء المسيح في الاختطاف. الموروثة طبيعة الفساد التي تنتقل من جيل إلى جيل، من البطن سميت عصيا في أشعياء 28، اتفقنا؟ ودي مشكلتها، تأثيرها العبودية، وعلاجها في المسيح أعتقني من سلطان الخطية. الخطية المعمولة دي اللي انت مسؤول عنها، خطاياك اللي انت مسؤول عنها، ودي نتيجتها الدينونة وعلاجها في الغفران. هنتكلم في حلقات قادمة بنعمة الرب عن أبعاد خلاص المسيح.
رب معك، نتقابل مرة أخرى في برنامجنا

عدد 27 لما يتكلم عن العهد، 26 يتكلم عن الخليقة الجديدة، الولادة الثانية، مش بس الغفران، لكن الرب يعمل معجزة، الرب بيشيل قلب الحجر من جوايا، الرب يحط قلب لحم، الرب يديني روح جديدة، الرب يديني قلب جديد. كل ده الآية في 26. 27 يقول آية رائعة، وأجعل روحي في داخلكم. هو ده اللي عايز اتنور جواك جدا النهاردة. العهد الجديد عبارة عن الروح ساكن جواك، وده ما كانش موجود في العهد القديم. وبدون انك تختبر عمل الروح، بدون الإيمان الروح ساكن جواك، مش هتقدر تعيش كالنسر، لأنه النسر هو الروح القدس، هو اللي بيديك الإمكانية انك ترفع أجنحة النسور. ممتلئ بالروح القدس أجنحتك هترتفع، مش ممتلئ بالروح القدس، مش عايش حياة الامتلاء بالروح القدس، هتلاقي نفسك انه انت مش بترفع أجنحة، لكن دايما خايف، منكمش، عايش في إمكانياتك وحدودك الطبيعية. وأجعل روحي في داخلكم، هو ده اللي عايز اتكلم عليه النهاردة. أجعل روحي في داخلكم. تعالوا قبل ما أتأمل في الجزء الأساسي، الرب يسوع جاء في وقت كده وابتدى يكلم التلاميذ عن الروح القدس. الرب كلم التلاميذ أنه أنا مش هبقى موجود، أنا هرجع للآب تاني، هصعد مرة تانية بعد الصليب. تلاميذ الكتاب يقول ابتدوا يحزنوا، الموضوع ضايقهم، مزعج جدا، بس الرب يسوع ابتدى يشجعهم، ابتدى يقول لهم كلمات قوية جدا، بيقول لهم أنه أنا لو ما صعدتش مش هأرسل لكم المعزي، وبعد شوية يقول لهم خير لكم أن أنطلق، يعني ده أفضل ليكم. ابتدى يكلمهم في يوحنا 14 ويكلموا عن الروح القدس، ويقول كده أنه الروح المعزي، المشجع، اللي ستاند باي، اللي بيساعدك، اللي بيقف يعضدك، بيجي يسندك، الروح المشجع، الروح الحق. ابتدى يكلمهم عن الروح القدس ويقول عنه أنه ماكث معكم ويكون فيكم، ويقول للعالم ما يقدرش يقبله، ده الروح القدس. بس الرب قال لهم خير لكم أن أنطلق، يعني الرب ابتدى يكلمهم كتير عن شخص الروح القدس، أنه في حاجة مختلفة. وأكتشولي للرب بيقول لهم أنه الحاجة المختلفة دي أفضل، خير لكم، دي حاجة كويسة جدا لكم. وابتدى يكلموا عن الروح القدس لما هيجي هيكون جواكم، لما الروح القدس هيجي هيعمل كذا، هيعلمكم، هيذكركم بكل اللي قلتم، هيقودكم كل حاجة، يرشدكم لكل الحق. ابتدى يكلمهم خير لكم أن أنطلق. رومية 8 بيتكلم عن الأمر ده، عن العهد الجديد، هو أجعل روحي في داخلك. وعايز أقولك أنه بدون اختبارك للروح القدس، إيمانك في الروح القدس اللي ساكن فيه، اختبارك لعمل الروح القدس، أنت ممكن تبقى مؤمن في العهد الجديد لكن عايش بإمكانيات العهد القديم، لأن كل إمكانيات العهد الجديد هي في الروح القدس وفي عمل الروح القدس جواك. رومية 8 لما يتكلم عن العهد الجديد كده ويقارنه بالعهد القديم، يقول أنه رومية 8 لو نطلع الآية مع بعض، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. ويتكلم عن عجز الناموس. يعني إيه ناموس روح الحياة؟ ناموس روح الحياة يعني الروح القدس هو روح الحياة ساكن جواك، هو ده العهد الجديد. أنت مؤمن في العهد الجديد، أنت عايش بالروح القدس اللي ساكن جواك. الحياة مصدرها من عمل، من سكنة الروح، من عمل الروح القدس. وده أول حاجة عملها الروح القدس، أنه كسر، أعتقني، حررني من سيطرة الطبيعة القديمة اللي نتيجتها الموت، من قوة الجسد اللي بتشدني لتحت. ينفع تتخيل الأمر كده أنه أنت عايز تطير زي النسر، الروح القدس هو اللي بيخليك يطير، بس الحاجة اللي شداك لتحت، اللي مخليك نفسك تطير ومش قادر، عارف انك المفروض تطير مع الرب وتحلق في الروح وتوصل لمستويات روحية وتختبر أمور الروح، بس دايما حاسس انه في سلاسل ربطاك بتحت. أول حاجة بيعملها الروح القدس انه يقول كده أعتقني، كأن السلسلة دي تتكسر، قوة الجسد، سيطرة الجسد، سيطرة الطبيعة القديمة اللي فيها حزن، اللي فيها هم، اللي هي بتميل للخطية والأعمال الجسد اللي بنقرأ عنها في غلطية 5، أعمال الجسد، الشهوة والنجاسة ومشاكل العلاقات،
كل الحاجات دي، القوة دي اللي بتشدني، عايز

تنطلق أهم أول حاجة بتختبر قوة الروح القدس، إنه الروح القدس بيحررك بيسكن جواك. العهد القديم أنت بتحاول ناموس بتحاول تعمله، بس طبيعتك القديمة دخلتك في الصراع بتاع رومية 7، إني عايز أعمل الصح بس ألاقي قوة جوايا بتشدني لتحت. ده إيه؟ الجسد، ويسميها الخطية الساكنة فيا. ده العهد القديم. بد

أعمل الصح، بس بحاول أعمل ده بدون الروح القدس. العهد الجديد يقول لك ما ينفعش بدون الروح القدس، أنت بترجع للعهد القديم. عايز تعيش ترضي الرب، أوقات كتيرة بنفكر أنه عايز أرضي الرب فبحاول أحسن سلوكي شوية، أنت ماشي في سكة غلط. الحل هو أنك تمتلئ بالروح القدس، عمل الروح القدس. الطريقة الإلهية هو سكنة الروح القدس جوايا. حياة النسر هي حياة شخص ممتلئ بالروح القدس. تعالوا نقرأ آية هنتأمل مع بعض في رومية 8. رومية 8 بتحكي عن حياة النسر، حياة شخص ممتلئ بالروح القدس، حياة شخص أنه الحاجة اللي شدال تحت انتصر عليها. ليه؟ لأنه مش بقوة فيه لكن بعمل الروح القدس. تعالوا نقرأ الآية، بيقول كده في عدد 8، رومية 8 وعدد 8: الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عايز ترضي الرب، الجسد ما بيقدرش يرضي الرب. الحياة بدون الروح القدس هي حياة في الجسد، يبقى الحياة بدون الروح القدس ما ينفعش ترضي الرب. بدون الروح القدس أنت في الجسد، واللي في الجسد لا يستطيع أن يرضي الله. بطبيعتك القديمة مهما حاولت تحسن من نفسك، مهما حاولت تصلح حاجات، الرب يقول لك نو نو نو، انت ماشي في سكة غلط. كتير من المؤمنين عايز ارضي الرب، عايز احسن نفسي فبحاول اعدل، ابطل دي اعمل دي. انت بتحاول ترضي الرب بس في الجسد. عايز ترضي الرب فقط في الروح بترضي الرب، فقط وانت ممتلئ بالروح القدس. المؤمن الناضج هو مين؟ كتاب بيقول عنه الروحيين هما الممتلئين بالروح القدس. لكن المؤمن الطفل الغير ناضج هو المؤمن اللي في الجسد، اللي بيحاول يرضي الرب لكن بالجسد. عايز أشاركك النهاردة بس جوايا كده أنه بتكلم في رومية 8، جزء يبان تعليمي بس هو الفاونديشن الكتابي اللي لو بنيت عليه حياتك، حياتك هتنطلق في الروح، حياتك هتنطلق في حياة النسر، حياتك هتنطلق في الإمكانيات الإلهية. ليه؟ لأنه في الروح القدس بتنقاد بالروح القدس، ودي نوعية حياة مختلفة، وهو ده للروح دعيك ليه. أوقات كتيرة يقولوا كده أنه البيك، الذروة في العهد الجديد هو رومية 8، والبيك بتاع رومية 8 هي الآية بتاعت الذين ينقضون بروح الله هم أبناء الله. دول اللي هم مليانين بالروح القدس، اللي الروح القدس بيقودهم، هم دول اللي بيعيشوا حياة أبناء ناضجين بيمجدوا الرب. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عايز أكد عليك المعنى ده قبل ما أنقل لمعنى تاني، أنه أوقات كتيرة بيبقى عندنا دافع كويس، عايز أعمل حاجة كويسة، عايز أرضي الرب، بس لما أعملها بالطريقة الغلط، لما ما أعملهاش بالطريقة اللي بتعلمني بيها الكلمة، ألاقي نفسي ما وصلتش لنتيجة، ألاقي نفسي ما فيش حاجة بتحصل. عارفين ده ممكن يحصل؟ تعالوا نقرأ مع بعض في إنجيل روميا ونفس بعديها على طول في إصحاح 10. بيتكلم عن أشخاص حلوة، أشخاص مش إنها رفض الرب، مش ناس بتقول إنه ما فيش ربنا مثلا، رفضين ربنا، رفضين وجود الرب. لا، دي ناس حلوة وناس عايزة توصل للرب، بس يقول عنهم كده. تعالوا نقرأ، يقول عن إني أشهد إن لهم غيرة، ده شعب إسرائيل، ولكن ليس حسب المعرفة. ده عدد 2. عدد 3: إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. دي ناس حلوة، ناس عايزة توصل إنها تتبرر قصاد الرب، عايزة البر. في حاجة أحلى من كده؟ بس لأنه عندهم هدف حلو، بس حاولوا يوصلوا للهدف ده بطريقتهم هما، ما دوروش في الكتاب المقدس أنا عايز أوصل للهدف ده يا رب أوصله إزاي أوصل أكون في الحتة دي. فلما حاولوا يوصلوا للبر، يقول كده حاولوا يعملوا ده ببر أنفسهم، حاولوا ده كأنه بأعمال الناموس، ما خضعوش لبر الرب. ليه؟ لأن بر الله بيقول إيه؟ أنه بإيمانك بالمسيح، بإيمانك بدم المسيح بتتبرر، بإيمانك بعمل المسيح هو ده اللي بيبررك. بدل ما يخضعوا للبر ده ويأمنوا بالمسيح ويأمنوا بالدم اللي بيطهر، عملوا إيه؟ قالوا إحنا عايزين نوصل، بس هنوصل لده بطريقتنا إحنا، هنوصل للبر بمجهودنا إحنا. بنفس الطريقة كتير من المؤمنين بعد ما تبرروا، عايز أرضي الرب، عايز أخدم الرب،
عايز أبقى أحسن، عايز أعمل

اللي يفرح قلب الرب. بس بدل ما ادور في الكلمه على ايه الطريقه اللي تخليني ارضي الرب، الاقي نفسي اني انا مشيت في طريق انا اللي عملته. عشان كده يقول للاهل غلطيا انه بعد ما ابتديتوا بالروح القدس تكملون بالجسد، يعني بعد ما ابتديتوا حياتكم الروحيه بالروح القدس بتكملوا، عايز تمشي في طريق النمو الروحي والنضج الروحي بقوه الجسد، ما ينفعش. ليه؟ لانه طريق الرب هو ايه؟ هو الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيغير سلوكك، مش الموضوع انك تبطل حاجات او تتحسن في حاجات، الموضوع انك تمتلئ بالروح القدس وتخضع للروح القدس ويظهر في حياتك ثمر الروح القدس في حياتك تختلف. عايز محبة، مش بحاول أحب، لكن المفتاح هو أني أمتلي بالروح القدس. الروح القدس يديني محبة، الروح القدس يديني وداعة، الروح القدس يديني سيلف كنترول، ضبط نفس. فالمفتاح هو الروح القدس. عايز ترضي الرب، امشي في الطريق اللي حدده الرب، والطريق اللي حدده الرب هو الروح القدس. عشان كده مفتاح العهد الجديد هو الروح القدس. وأصعب حاجة أنه كمؤمنين نحاول نعيش العهد الجديد بدون الروح القدس. إحنا بنعيشه بالجسد. أخدم الرب ممكن بس بالجسد، أغير حاجات فيا بس ده مجهودي بالجسد. الذين هم في الجسد، كتاب واضح جدا، لا يستطيعوا أن يرضوا الله. بالجسد مش ممكن نرضي الرب. عشان كده الطريق هو الامتلاء بالروح القدس. عايز أقول لك أنه عشان تتبرر قصاد الرب، ده حاجة الرب عملها. الله أعطاك الابن، وبصليب الابن وبدم يسوع المسيح بتتبرر. عشان بعد ما تبررت عايز تمشي مع الرب وترضي الرب، ده مش بمجهودك. الله أعطاك الروح القدس عشان بالروح القدس تقدر تعيش وترضي وتخدم وتعمل مشيئة الرب وتطيع وصايا الرب بالروح القدس. البداية الابن، الدم، والتكملة الروح القدس هو اللي بيديك الإمكانية. الله أعطاك أقنوم الابن، أعطاك الابن وأعطاك الروح القدس علشان تقدر تعيش حياة ترضي الرب. لكن بالرغم من ده كله تلاقوا أنه أوقات كتيرة جدا إحنا نحاول نرضي الرب، لكن بإيه؟ بمجهودنا إحنا. أي حاجة مرتبطة منفصل عن الروح القدس هو الجسد، والجسد لا يقدر أن يرضي الله. عايز ترفع أجنحة كالنسور، ما تعيش حياتك الروحية في دايرة الجسد، لكن عيش في دايرة الروح. هقرأ معاكم آية تانية رائعة، بس عايز أقولك اللي أنا بقوله لك ده تعليم، ده فاونديشن في الكتاب، ده حاجة أساسية جدا في الحياة الروحية. يعني ده الاي بي سي اللي لازم أبني عليها أي اختبار أو أي حاجة بعد كده بعيشها مع الرب. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عدد 9 يقول كده: أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. أي رائعة، مش كده؟ أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. بعد كده يقول إن كان أحد ليس له روح المسيح، مع الروح القدس مش ساكن جواه، افتكر روح الله ساكن فيا، ده العهد الجديد. بدون إعلان إنه أنا مش لوحدي، من التصق بالرب فهو روح واحد. أنا مش لوحدي، أنا الروح القدس ساكن فيا. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أوعى خلي تفكيرك، إدراكك، وعيك بنفسك إنه ده مش أنت بس، الروح القدس ساكن جواك. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ده إيه؟ ده العهد الجديد. أجعل روحي في ايه اعظم؟ انه الاب ادانا الابن عشان نتبرر، وادانا الروح القدس عشان يسكن فينا. الله ممكن يعمل ايه اكتر من كده؟ حد يقول لي في حاجه اكبر من كده او اضخم من كده؟ ادانا الابن، لم يشفق عليه، ادانا الابن في الصليب عشان بالدم نبقى ابرار قصاده، وادانا الروح القدس يسكن جوانا عشان نعيش بيه قصاده وعشان نرضيه بيه. هو ده طريقه الرب، وبدون طريقة الرب ألاقي نفسي زي ما قلت لك ممكن ما وصلش لنتائج. أما أنتم فلستم في الروح، فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. هاليلويا، ده حق، ده كتاب ينفع تقول كده. أنا مش في الجسد، أنا في الروح،
وبعديها بشوية يقول كده انتم مش مديونين.

للجسد عشان تعيشوا حسب الجسد. لو عشت حسب الجسد هتموت. انت مش مديون للجسد. انا الرب حررني، ناموس روح الحياه اعتقني حررني، قانون العهد الجديد ان الروح القدس يسكن جوايا حررني اعتقني من سيطره الطبيعه القديمه ومن الحياه بناموس العهد القديم. عشان كده دعوه الرب ليك، عيش في الروح، عيش ممتلئ بالروح القدس. ما تحاولش توصل باي طريقه تانية. هدف حياتك انك تكون دايما في الروح، دايما ممتلئ بالروح القدس، لان ده الحق اللي الرب اداهولك. يقول كده: اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم. الايه دي فيها حاجتين. اول حاجه بيقول انتم في الروح، لستم في الجسد بل انا في الروح، مش كده؟ وبعديها بيقول ايه؟ ان كان روح الله ساكنا فيكم. يبقى الايه دي بقيه الايه الثانيه بيقول ايه؟ ان الروح ايه؟ ساكن فيا. يبقى الجزء الاولاني بيقول انا في الروح، الجزء الثاني بيقول الروح ساكن فيا. هو ده اجنحه النسور ببساطه، هي دي وصفه اجنحه النسور. بدون ده ما فيش اجنحه النسور. في الجسد وتقل، حزن، هم، ضعف، خوف، ارتباك، صراعات، كل حاجه تبقى موجوده، لكن في الروح اجنحه النسور. يبقى اول حاجه انه انا في الروح والروح ايه؟ فيا. مش دي حاجه رائعه؟ رومية 8 الايه دي بتقول لك انه انت في الروح والروح فيك. يوحنا 15 يقول لك ايه؟ او 14 يقول لك انه انت في المسيح والمسيح فيك. حقائق روحيه غير عاديه لو بنصدقها وبنعيش بيها. انا في الرومية 8 انا في الروح والروح فيا. يوحنا 15 انا في الابن، انا في المسيح والمسيح فيا. أنتم في الجسد، أنتم لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. يقول أنتم لستم في الجسد، أنتم في الروح وروح الله ساكن فيكم. والآية بتقول حاجة كمان، أنه أنا في الروح علشان الروح القدس ساكن فيا. حد واخد باله؟ أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. يبقى أنا في الروح والروح فيا. ومش بس كده، أنا في الروح لأن الروح ساكن فيا، لأنه العهد الجديد أجعل روحي في داخلهم، لأن العهد الجديد أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم، لأن العهد الجديد بيقول كده روح الله ساكنا فيكم في رومية 8 مش بس كورنثوس، كان روح الله ساكنا فيكم. النتيجة أن الروح القدس ساكن فيا، أنا مؤمن عهد جديد، أوتوماتيك ليجلي اداني الحق، اداني الاكسس، اداني المدخل ان يكون شخص في الروح. عايز تبقى في الروح؟ الايه واضحه جدا، ايمانك ان الروح ساكن فيك هو بيديك الحق انك تكون في الروح. ليه انا في الروح؟ ببساطه لان الروح ساكن فيا. ان كان المسيح ساكنا فيكم فايه؟ كان روح الله ساكن فيكم، انت في الروح. انت في الروح ده حاجه ليجل، حاجه قانونيه، حاجه انت بتعيشها. نتيجة الحياة في الروح بقى تقراها في الآيات اللي قبليها. يقول لأنك في الروح وحسب الروح عندك اهتمام الروح، لأنك في الروح وحسب الروح سلوكك سلوك بالروح القدس. فاكرين احنا كنا بدين القصة، عايزين نرضي الرب، عايزين نتغير، عايزين تصرفاتنا تختلف، عايزين كلامنا، عايزين ردود أفعال، عايزين يحصل تغيير في حياتنا، عايزين نرضي الرب. لما تكون في الروح بتسلك بحسب الروح. ف اتجاه بصلة حياتك، تركيزك على انك تكون دايما في الروح. وانا في الروح لان الروح ساكن فيا. انا بكرر الايات بس عشان نحفظها، عشان الاعلان ده يملانا، عشان تتعود تصلي بيه دايما، عشان تتعود تصحى في نص الليل. انت في الروح مش في الاجتماعات فقط، انت في الروح مش في النهضات الروحيه فقط، انت مش في الروح وانت بتاخد خلوتك فقط، لكن الكتاب بيقول، الكتاب ما بيقولش انه انت في الروح لانك في جو روحي مرتفع. الكتاب بيقول انه انت في الروح ليه؟ عشان الروح ساكن فيك. فلما تتمشى تعمل شوبينج في وول مارت ولا وريفر، بتعمل شوبينج فين؟ انت في الروح ولا في الجسد؟ في الروح. ليه؟ لان ايمانك مبني انه انا في الروح مش عشان نهضة قوية، أنا في الروح لأن الروح إيه؟ ساكن فيا.
لو صحيت في نص الليل ينفع تعلن إيمانك؟ مشاعرك ممكن تقولك عكس كده، ضغط اليوم بتاعك ممكن يقولك عكس كده، بس أنت بتختار أني هعيش بالإيمان، همشي بطريق مختلفة. أنا

0: رب دعيني أرفع أجنحة كالنسور، وأجنحة النسور دي الحياة في الروح، والحياة في الروح مبنية على أن الروح ساكن فيا. فهصحى في نص الليل لما أسبح الرب وعظم الرب، هقول له أشكرك يا رب لأني في الروح، لأن الروح ساكن فيا. أو ممكن أقول له أشكرك يا رب لأن الروح ساكن فيا، وعشان الروح ساكن فيا أنا في الروح. ينفع ابتدي اطلق فمي في عباده وشكر للرب لاني مليان بالروح. ينفع ابتدي اسبح الرب. ينفع ابتدي اقول ايات وكلمات ووعود من الرب لاني في الروح، مليان بالروح القدس. اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح. في الروح في اهتمام الروح، في الروح في سلوك بحسب الروح. لو عايز عشان تعرف ان دي ايات يتكلم على فرق بقى الناس اللي في الروح، بيقول ايه؟ الذين هم حسب عدد 5، الذين هم حسب الجسد، اللي عايشين في الجسد يهتمون ايه للجسد. الذين حسب الروح فبما للروح يهتمون. الاهتمام معناه التفكير، الانشغال ذهني، اللي بيدور في تفكيري، اهتمام الروح. انت في الجسد تقدر، ده نتيجة لانك في الروح، وعلامة لانك في الروح ان افكارك بحسب الروح، ونتيجة لأنك في الجسد وعلامة أنك في الجسد هي أفكارك، تفكيرك. يعني لو تفكيرك طول الوقت تفكير في الأمور زي ما بيتكلم مثلا، هشبهها لك في رسالة كولوسي، بيقول كده لو أنت قمت مع المسيح تعمل إيه؟ العلامة إيه؟ أنا بقول أنا عندي إيمان، أنا اتحدت مع المسيح. لما المسيح مات أنا مت معاه، لما المسيح دفن أنا دفنت معاه، لما المسيح قام أنا قمت معاه، لما المسيح جلس في السماوات أنا جلست معاه، أنا ده إيماني. فبيقول كده أنه لو أنت قمت مع المسيح العلامة إيه؟ اهتم بما إيه؟ فوق. هتلاقي دايماً انشغالك وتفكيرك بالأمور اللي إيه؟ بالأمور اللي فوق، أمور الرب، أمور السماء. وبنفس الطريقة لما تنشغل، لما تكون شخص في الروح، اهتمامك هيبقى أفكارك هي نفس أفكار إيه؟ الروح القدس. ليه؟ لأن في شخص ساكن جواك، الشخص ده اسمه الروح القدس. فلما انت بتفكر انت مش لوحدك، هو بيملى تفكيرك، بيملى قراراتك، بيملى سلوكك، بيملى توجهاتك. انه سلوكك بحسب الروح وافكارك بتبقى الروح القدس مسيطر عليه. مش عارف افكر، مش عارف اختار، مش عارف اعمل كده، امتلئ بالروح القدس. ليه؟ لان هيبقى عندك the mind of the spirit، اهتمام الروح. فالروح القدس هيديك افكاره. امتلئ بالروح القدس واسلك بالروح القدس، وهو ده المفتاح.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: هدف وجودك في الأرض واستعلان يسوع منك في كل ظروفك، أيا كانت ظروفك، في وسط السجن سبح بولس عشان كده يستعلن يسوع منه. لما يستعلن يسوع في السجن قوة ملت المكان، مش من هنا، ملهاش دعوة بروما، ملهاش دعوة بأي حاجة، هي ملهاش دعوة. هو بيوسع، بينزل يوسع. فأول ما ينزل أو ينسكب على حياتك، زي ما كنا بنحكي يوم السبت اللي فات، وشجعك تسمع مشاركة السبت اللي فات، لأنه كلمنا عن نوعية صلوات بتفتدي الأرض بتاعتك، بتعمل سكة للسيد عشان يجي يزور أرضك. أول ما يجي يزور أرضك بيوسع كل حاجة تانية. الجبال تنحني، الجبال تلال تقفز من أمام وجه الرب أو من أمام شعب الرب اللي متحرك بيسبح الرب. فببساطة نزل في السجن، فانفكت قيود الجميع، تزعزع المكان. ومش أول مرة، ده عهد جديد بالمناسبة. مفيش شيء يمنع، بالعكس مفيش شيء يمنع أن يسكب على حياتك كل قوة وكل هبة صالحة وكل عطية نازلة من فوق، علشان هو عايز يستخدمك بكل قوة في الأرض. كل تشويش من عدو الخير على إطلاقك كسهم في يد الجبار هذه الليلة يجب أنه يقع من على عينينا. هذه الليلة يقع من على عينينا. كل دوران كان حاصل في الوقت اللي فات أو بيحاول إبليس يعمله ويلفف ولاد الرب حوالين نفسهم بينتهي في هذا الزمن. سفر دانيال، دانيال اتنين. مملكتك ليست أرضية. في دانيال 2 نبوخذ نصر حلم، حلم كلكم عارفين القصة وعارفين الشواهد اللي حراها، مشاركة بسيطة. شاف تمثال، وكل تمثال مليان طبقات معينة من الذهب، وبعد كده الفضة، وبعد كده النحاس، وبعد كده الحديد، وبعد كده قدماه، بعضها من حديد والبعض من خزف. آية 34، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. كلكم عارفين، بدي بس خلفية لو أنت مش عارف، ده تسلسل الممالك اللي كانت حصلة في الأرض اللي نبوخذ نصر حلم بيها. فحلم بتسلسل الممالك لغاية الآخر، لغاية المجيء الثاني. حلم بتسلسل الممالك في الأرض لغاية المجيء الثاني. آخر ممالك كانت في القدمين، آخر ممالك، لأنه بادي من الرأس، ورأس كانت مليانة ذهب، ونزل في كل ما الأزمنة تعدي، كل ما الكواليتي بتقل.

والمتانة بتقل. كل ما الأزمنة بتعدي في العالم كله، العالم الكواليتي بتاعته بتقل والمتانة بتاعته بتقل أمام مملكة الرب، لغاية لما يأتي الممالك في الأزمنة الأخيرة ولك دول زي ما يكونوا خزف وحديد، والاثنين مش مخلوطين مع بعض. هتكتشف الخزف والحديد ما تخلطوش مع بعض، بس الأقدام من خزف وحديد. كنت تنظر إلى قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميها اللتين من حديد وخزف فسحقهما، ولو كسر الرجلين كل التمثال بيقع. هتفهم حاجة؟ فالحجر ده ضرب الرجلين وسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد بالخزف والنحاس بالفضة والذهب معا، وصار كعصافة البيدر في الصيف فحملها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك. ابتدى يحكي له عن اللي أنا قلت لك عليك دي ممالك، والممالك مشي معاه بتسلسل الممالك لغاية لما وصل لآية 43. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، لكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف في أيام هؤلاء الملوك. هللويا. في أيام هؤلاء الملوك، يعني في الأزمنة الأخيرة، يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. خلينا أقراها مرة تاني. في أيام هؤلاء الملوك، إزاي صح؟ في أيام هؤلاء الملوك، في أيام ملوك العثمانيين والفارسيين والصينيين والأمريكان، في أيام هؤلاء الملوك، في أيام هؤلاء الملوك اللي بيخيفوا الأرض أو بيتمسكوا في الأرض أو بيحاربوا في الأرض، أو إحنا بنحس إنه مش عارفين هنطلع يمين ولا هنطلع شمال. في أيام هؤلاء المملوك، في أيام الممالك دي، فاكرين ملك فارس جاي يحارب ملك اليونان؟ فاكرين في دانيال 7 ودانيال 10 ملك كذا جاي يحارب كذا ويعطل حركة الملائكة، ودانيال عمال بيصلي. حركة الملائكة بالمناسبة اتفتحت، لن تعطل في العهد الجديد لأن يسوع فتح السماء. التعطيل بتاع 21 يوم ده حصل مع دانيال، ده قبل الفدا. يسوع قال جالكم الخبر ده من الآن ترون ملائكة لا تعطيل، لا تعطيل. أحد رجال الله كان بيحكي مع مجموعة، فقال لهم، كان بيحكي معهم عن أساسيات الإيمان المسيحي، فقال كده، قال ملكوت السماوات سيأتي، فحد قال له أمين، قال له استنى ما خلصش الجملة، ملكوت السماوات سيأتي الآن. هللويا. هو الآن طول الوقت بالمناسبة، ملكوت السماوات الآن طول الوقت، هو دايما دلوقتي طول الوقت، فهو بكرة دلوقتي، هو بعده دلوقتي. ملكوت السماوات ما بيقفلش، ملكوت السماوات عشان ولاده ما بيقفلش، هو جاهز ان يسكب كل عطية صالحة وكل هبة تامة على حياتك طول الوقت إلى أن يأتي. فأنت مش عايش بقوتك، أنت مواطن سماوي، أنت مش مواطن أرضي، مش عايش بإمكانية بقوة الأرضيات. ممكن تعيش بقوة الأرضيات بس الدنيا بتبقى صعبة، الباب بيبقى واسع فبيتعب، مليان أحمال. الباب الضيق اللي مليان إيمان وحب بيدخلك إلى سعة الملكوت، يعني اتساع من إمكانيات الملكوت بتخش عليها. فلما أنت بتختار تعيش كل لحظة، يا إما ملكوت سماوات هو الآن، إيه ملكوت سماوات إن شاء الله، لأن ملكوت سماوات الآن، ففي نعمة منسكبة للآن، ما بتمرش بتجربة إلا ما رب يسكب نعمة تخليك منتصر فيها كل لحظة في كل موقف، شغل، حياة، صحة، أيام، ظروف، أبواب، أيا كان اللي أنت بتمر بيه، في نعمة نازلة لي، لأن ملكوت ربنا جاي دلوقتي. هو جاي أكيد، بس هو جاي دلوقتي ودلوقتي ودلوقتي ودلوقتي، هو دايما الآن عنده لأنه أبدي، فما عندوش زمن إن شاء الله. إحنا اللي عندنا إن شاء الله، هو ما عندوش إن شاء الله. هتفهم حاجة؟
فمرة تانية دانيال 2 في أيام

أيام هؤلاء الملوك، هللويا، في أيام الملوك الفارسيين والعثمانيين والأرضيين، في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، يعني ما يحصلش عليها احتلال، ما تحتلهاش ممالك أخرى. فاكرين المملكة المصرية زمان؟ احتلتها ممالك أخرى، كل العالم عدى على مصر بصراحة، فرنسويين وإنجليز وكله عدى، بس دي ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. قلت آية، تعالوا نفتحها قدام عينيكم، بس يوحنا واحد آية كلكم عارفينها، فأنا يعني ممكن ما افتحهاش بس عايز أحطها قدام عينيكم. يوحنا واحد نقرأ من 48. قال له نسنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع قال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. خلي بالك ده كلام علم على كلام حكمة. فجاب نسنائيل يسوع كان بيتحرك في مواهب الروح القدس، عارفين كده؟ أوكي، احتياطي يعني. وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نسنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ يعني أمنت عشان مواهب؟ سوف ترى أعظم من هذا. إيه أعظم من هذا؟ أنا مش بسكب مواهب بس، أنا بسكب ملكوتي كله. قال له الحق الحق أقول لكم، الحق أقول لكم من الآن. إيه؟ أنا عارف كلكم عارفين الآية بس بحطها قدام عينيكم عشان هتبصوا عليها حالا. من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. هم شافوا السماء مفتوحة، هم شافوا السماء مفتوحة. إمتى شافوا السماء مفتوحة؟ فين؟ هم ما كانوش موجودين أيام المعمودية، دول معظم التلاميذ ما كانوش موجودين أيام المعمودية، ده بعد المعمودية. من الآن ترى السماء مفتوحة، هم شافوها؟ ما شافوهاش مفتوحة، بس هم شافوها مفتوحة لأنه شافوا آثار السماء المفتوحة في كل حاجة بيعملها يسوع. شافوا سماء مفتوحة في الابن، وعلى الابن شافوا الملائكة صاعدة ونازلة، المملكة الأخرى بقوتها متحركة من فوق لتحت على الابن. فهم ما شافوش بعينيهم سماء مفتوحة، هم شافوا سماء مفتوحة بتخبط في الأرض، بترزع في الأرض، بتخضع الأرض بقوة نازلة من فوق. فلما بيقول من الآن نرى السماء مفتوحة، مش مجرد أجواء روحية، ده حركة سماوية ما فيهاش إعاقات، لأن دي الموطن الأساسي بتاعك اللي بيزور الأرض. عارفين أنكم أنتم لستم من العالم؟ بتهزوا راسكم، دي حاجة عجيبة جدا. عارفين يسوع مرتين يقولها في يوحنا 17 وهو بيكلم الآب، هم ليسوا من هذا العالم كما إني أنا لست من هذا العالم. يعني زي ما أنا مش من هنا هم مش من هنا. موطنك مش أرضي. عارفين الآيات دي؟ لا وشكم مش مريحني. يوحنا 17 ابتسمولي فهقولهم عارفين. بتبصوا عينيكم كده نني عينيكم في وسط عينيكم بحس بقلق. يوحنا 17 أنا قد أعطيتهم كلامك، العالم أبغضهم. يوحنا 17 وآية 14 أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. هللويا، دي أخبار جميلة. عارف ايه الخبر الجميل بالنسبه لي؟ طب يمكن مش جميل بالنسبه لك بس ده جميل بالنسبه لي. عارف الجميل بالنسبه لي ايه في الايه دي؟ ان انا ليا سلطان على هنا لان انا مش من هنا. لان لو انا من هنا، هنا لي سلطان عليا، لكن لو انا مش من هنا انا ليا سلطان على هنا. Are you here؟ ده المشجع في هذه الايه، ده المشجع في هذه الايه، لأنهم ليسوا من العالم زي ما أنا لست من العالم. الآية ما عرفش لو فكرت فيها تطير دماغك. زي ما يسوع مش من هنا حضرتك مش من هنا. لو أنا سألتك يسوع من هنا تقول لا لا لا لا ده ابن الله، أقولك حلو قوي. زي ما يسوع مش من هنا روحك والوديعة اللي بتنسكب على حياتك

حياتك والقوة اللي بتنسكب على حياتك مش من هنا. عشان كده لهم من الآن ترسى مفتوحة، هتلاقوا أمور مش من هنا مستعلنة هنا. والملائكة صعدة ونازلة. فأنت النهاردة بتؤمن إن السماء مفتوحة، إذن الأمور اللي مش من هنا تستعلن هنا. تستعلن فيك ومن خلالك. أنتوا هنا؟ مش من هنا بس هنا. إدراكك لنوعية العلاقة السلسة اللي ملانا نعمة أن يسوع خلصها من دي صح إيه؟ لا سوري، يوحنا واحد ده، يوحنا ما تروحش يوحنا واحد. مين اللي قاعد على البروجيكتور عشان أعرف أتكلم ذكر ولا أنثى؟ بلس يو. خليك في يوحنا 17. في من يوحنا واحد ده في بداية الحركة بتاعت يسوع، قال لهم من الآن تروا السماء مفتوحة، يعني مش بعد الصليب تروا السماء مفتوحة، لا من الآن. إزاي هتشوفوا؟ لأن كل حاجة بتستعلن في يسوع المسيح مش من هنا. والملائكة صعدة ونزل لإخضاع الأرض لإعلان أمور مش من هنا بتأتي وتحرك وتنتصر هنا. فاكرين؟ أوكي خلينا نكمل هنا في يوحنا 17. أنتوا كويسين؟ أوكي. الآدي يعني لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، لأنه يقول طالما أنا مش هنا إيه فكها بقى، فكها يا أبو يا أبو إيه أوكي يا أبو فكيك تعرف يا واشنطي قديم شوي. ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ويرجع مرة تانية، ليس من العالم كما إني أنا، لو ما خدتش بالك من الأولانية بيقولها لك تاني، ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم. موطنك مش أرضي، بس أنت موجود في الأرض بتتحرك مش بإمكانيات أرضية أو طبيعية أو لخبطة أو فوضى أو ذكريات أو ناموس أو أحمال أو استحسان. أنت مش موطن من هنا، موطنك بيسكب بالنعمة على حياتك، أن السماء بقت مفتوحة والملائكة صعدة ونزلة بإمكانيات السماء على حياتك. فأنت طول الوقت عايش في حالة استقبال حب وإيمان، فبتحب وبتؤمن، وده بيفتح عطش في حياتك، فبتعطش بتتملي، بتصدق بينفجر منك هبات وقوات ونعمة ومحبة وتواضع وعطاء وتحنن وترائف وسلطان وإخضاع للأرض. بس هو ده، أنت موجود في الأرض عشان تعمل كده، وتمر بامتحان يقول لك ها هتوكل الناس من فين. فأول رد فعل ليك زي ما في لوبس طلع محتاجين 600 درهم ويسقط في لوبس في الامتحان، بس ما قالولوش حاجة. ليه؟ الرب عايز يعلم في لوبس ازاي يؤمن ان هتشبع الجمهور دي من فين. ارفع عينك واشكر وبارك، الجمعه تشبع. ليه؟ لان في حاجه بتتغير، الكوز الزيت لا ينقص وكله الدقيق لا تفرغ. قلت لكم قصه اخونا دي، قصه عشان في بعض الاحيان بنتصور ان القصص الكوز الزيت دي قصص قديمه، عهد قديم. شاركت المشاركه دي قبل كده، اخ ليا مش عارف بيحضر الجمعه ولا الجمعه الاربعاء ولا السبت، جالي وقال لي انت عارف انا المرتب بتاعي ما يكفيش الحياه بتاعتنا ولا بيتنا، فباخد المرتب بحطه كله في جيبي، وانا عارف انه مش هيكفي، لكن كل ما احط ايدي في جيبي الاقي فلوس. ده كوز الزيت لا يفرغ. هتفهم حاجه؟ وانا ليه بشارك؟ يمكن سمعتيني بشاركها قبل كده، بس انا عايز اشاركها تاني علشان تتملي ايمان، تتملي إيمان. تقول مش كفاية. مين قالنا مش كفاية؟ هو أنت عايش بإمكانيات ملكوت أرضي ولا موطنك الأصلي؟ موطنك الأصلي مفهوش عوز، موطنك الأصلي مفهوش سلب، موطنك الأصلي فيه بركة وتضاعف، موطنك الأصلي فيه نعمة وصحة، موطنك الأصلي فيه إمكانيات مش من هنا. ويجب أنك تصدق أنك تمد إيدك في الحاجة وتجدها بتتضاعف. لما بتمد إيدك على المرضى فيبرؤون، هذه الآيات تتبع مين؟ المؤمنين. يضعون أيديهم للمؤمنين، يضعون أيديهم على المرضى، يعني هم خلصوا المرضى في وسطيهم ابتدوا يضعوا أيديهم على المرضى. Are you here؟ فيضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فلما تضع يدك على المرضى فيبرؤون، مش هتحط يدك على جنيه يبقى جنيه ويستمر يبقى جنيه برغم أنك صرفت الجنيه، بس هو استمر يبقى جنيه. وفي حد فهم حاجة؟ أوكي عشان خاطرك 10 جنيه حاضر.

أنتم ليسوا من العالم كميني أنا لست من العالم. تعال روح لإنجيل لوقا. هللويا. كنت فاكر الاجتماع هيبقى قصير. لوقا 11. روح بقى حاضر. لوقا 11. يسوع أخرج الشيطان من رجل الأخرس، أصم أخرس، موجودة في إنجيل متى القصة دي، بس في لوقا 11 موجودة عشان فيها تعبير جميل. في آية 21، لوقا 11 21، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. نقرأ من 20. طيب، إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. تأتي الآية بقى 22، متى جاء إيه بقى؟ هللويا. من هو أقوى منه؟ ملكوت بتاعك أقوى منه، يسوع اللي جواك أقوى منه. متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، ينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. القصة إن كان فاكرين قصة الممالك بتاع دانيال، قصة الممالك دي فيها في أقوى منها، المملكة بتاعتك، الموطن الأصلي بتاعك، هذه المملكة بتاعتك اللي أنك أنت مش من هنا كما أن يسوع مش من هنا، أقوى من ممالك الأرض. لما وقف يسوع قدام هيرودس وفي المحاكمة بتاعته قال له مملكتي ليست من هذا العالم. كلكم عارفين الآية، زي ما يسوع بسلطان كان بيتحرك، هو كما هو ليس من العالم هكذا أنت أيضا. فده الأقوى اللي بيربط القويين هيبقى بتاعته. عشان كده لما السبعين، فاكرين السبعين راحوا ذهبوا إلى كل موطئ، إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. يعني راحوا لكام حتة؟ 35 حتة، لأنه بعتهم اتنين اتنين تجمال، مش هما 70، بعتهم اتنين واتنين، أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. 70 على 2 35، هو راحوا 35 منطقة. 1 مينت، هو يسوع راح 35 منطقة، هو أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. هو ليه أرسلهم ل 35 موضع؟ علشان عايز يعلن ملكوته في الأماكن دي. طب ليه ما راحش وهو قال أنا هبعتكم عشان هروح الحتة دي؟ عشان ما احتاجش يروح، عشان هم راحوا أعلنوا ملكوته خلاص. عشان كده تهلل يسوع بالروح وقال رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء، أحمدك أيها الآب لأنك أعلنت للأطفال وأخفيت عن الحكماء. أنتوا جمال. رب يقول لك روح المكان ده عشان أنا عايز أروحه، فتروح. فتقول له أنت هتروحه إمتى؟ يقول لك ما أنت رحت، لأنه بتوقع أنك تعلن عنه بكل إمكانيات السماء بسبب إيمانك وعطشك. هو بتوقع أنك تعلن عنه في كل حتة بتعملها، فأنت مش موجود هنا، وليكن ده هو امتحان إيمانك، أنك تعلن عنه وما تنساش وما تترمخش على عينيك، ولا يسلب إبليس إدراكك أن في كل لحظة أنت مش مواطن أرضي، إمكانيات السماء مفتوحة لحياتك. ربنا يسامحكم. طيب، كلكم عارفين آيات اللي في بطرس اللي بتقول إن إحنا كهنوت ملوكي، مش كده؟ حطها قدام عينيكم بس. بطرس الأولى صحاح 2، بطرس الأولى صحاح 2، مبنيين كحجارة روحية، بيتا روحيا، كهنوت مقدس. ففي آية 5 بيقول إن إحنا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. بقى يقوم يتنقل معك الآية 9، أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. خلي بالك إحنا الأربع جمل دولة، جنس مختار، كهنوت ملوكي.

في أمة مقدسة، شعب اقتناء، علشان إيه؟ عشان تجري من بطوننا أنهار ماء حي، مش علشان نقول أنا جنس مختار، لكن عشان تجري من بطوننا أنهار. فاهمين؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ وفروا عليا دقيقة من أن أنا أشرح الحتة دي. فإحنا حضرتك جنس مختار، أمة مقدسة، عشان تجري من بطنك أنهار، عشان قوة الملكوت تفيض من حياتك، عشان تعطش تتملي، تصدق يخرج من بطنك أنهار ماء. أوكي. فهذا التعبير مشهور، كهنوت ملوكي. خلي بالك ده غير ملوك وكهنة الموجودة في سفر الرؤيا، لأن في بعض يقول لك هو مجرد كهنوت لكن مش ملوك. لا، في سفر الرؤيا الملوك وكهنة، لكن هنا هو كهنوت ملوكي فعلا. فنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. خلينا أقول لك يعني إيه كهنوت ملوكي، لأن برضو إحنا حافظين جمل وفي بعض الأحيان بنرددها من غير ما ندرك. كهنوت ملوكي ده استعلنت لنا في المسيح يسوع. مفيش كهنوت ملوكي إلا في يسوع المسيح. استعلان يسوع المسيح في العهد القديم كان اسمه ملكي صادق، صورة عن الرب يسوع، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية ولا نهاية، ملك البر ملك السلام. فملكي صادق هو ملك البر ملك السلام. يسوع المسيح هو استعلان ملكي صادق، أو ملكي صادق كان استعلان عن يسوع المسيح قبل مجيئه. ملك البر ملك السلام هو اللي بيطلق كهنوتك أمام الله العلي، عشان كده الكهنوت نوعه ملوكي. انت شايفين كهنوت ملوكي؟ يعني كهنوت نوعه ملوكي. يعني ايه كهنوت؟ يعني عبادة وتقديم ذبيحة قدام الرب. ده كهنوت المؤمنين، مش وظائف كنسية هنا. ده كهنوت حضرتك وحضرتك، ده العبادة الخارجة من قلبك أمام وجه الله. ملكي صادق كان كاهن الله العلي الإليون. يعني إيه؟ ده استعلان لا يستعلن إلا في يسوع المسيح أو في رتبة ملكي صادق، اللي هو إيه؟ إنك بتعبد الإله الأعلى من أي إله آخر، أعلى من باقي الآلهة. الإليون دي كلمة جميلة، ممكن تحط ابتسامة على وشك. الإليون دي كلمة، إلهك الأقوى يربط القوي. الإليون يعني العلي، أعلى واحد. لو في حاجات بترتفع هو إليون الأعلى وبالتالي الأقوى. إيه اللي يوقفك قدام الأعلى؟ هذا الكهنوت اللي اسمه رتبة ملكي صادق، لأن ملكي صادق كان كاهن الله العلي. ماشي؟ وقوفك قدام الله العلي ده كهنوت. ده بتكهن قدام، بتقدم ذبيحة، بتقدم عبادة، بتقدم حياتك، بتقدم قلبك. ملك البر ملك السلام هو القوة اللي بتطلق كهنوتك قدام الرب العلي. عشان كده بتقف في ملك البر ملك السلام يسوع، عشان كهنوتك يتحرك بهذا السلطان. صلواتنا مش صلوات يهودية. كهنوت هارون انتهى. صلوات اللي محورها الخطية والضعف والاحتياجات انتهت. حضرتك بتقف في رتبة اللي فتح عليك الابن يسوع، اللي استعلانه في العهد القديم كان ملكي صادق. عشان كده عبرانيين قاعد يوصف لنا، يا جماعة بصوا رتبة ملكي صادق اتفتحت ليكم في المسيح يسوع. يعني ايه ملكي صادق؟ يعني ملك البر ملك السلام. مش ده يسوع برضو؟ حلو الاسم ملك البر ملك السلام؟ مش عاجب معظم الناس. يعني ايه ملك البر؟ يعني لما بتقف قدامه انت بتبقى واقف في بره. يعني ايه ملك السلام؟ لما بتقف قدامه بتتملي قلبك سلام. عارفين ملكوت الله بر سلام وفرح في الروح القدس وقوه. لما بتقف في رتبه ملكي صادق، دي الرتبه اللي فتحها ليك يسوع، بتقف قدام بر سلام وقوه الملكوت. Are you here؟ منظري محتاج أبطل تعليم وأشارككم قصص. هقول لكم قصة. طيب على رتبة ملكي صادق دي، لأنه أنا يعني لو سبتوني أتكلم هذا ممكن أتكلم شهر ونص عن رتبة ملكي صادق. فبتكلم عنها كتير في أماكن متنوعة. القصة دي برا جمهورية مصر العربية. حد سمع التعليم؟

عن رتبة ملكي صادق وقرروا يطبقوا، لأنه أدرك إن ملك البر ملك السلام ده بيعمل سلطان، فبيقف قدام العلي الأعلى من كل مواجهاته. القصة بعد ما شهد بيها، هو عنده شغل خاص، عنده معرض حاجة معينة كده، وهذا المعرض مهاجم من كل طريقة، بكل حد، من كل الجيران، من كل من الأنظمة. هو في بلد بره مصر يعني، أوراقه عليها مشاكل، جيرانه عندهم مشكلة في كومبيتيشن غير عالي، قصص. قال لي أنا بقالي 15 سنة المعرض ده ما بيغطيش احتياجاتي، لغاية لما قرر أنه يقف في رتبة ملكي صادق. هو بيحب الرب، ابن الرب، كل حاجة. قال لي أنا مدرك من يوم ما وقفت في هذه الرتبة حصل شيفت جوايا، حصل شيفت جوا المعرض، حصل شيفت حواليا. أنا أنتوا زنقتوني أحكي مشاركة، بس عايز أقول إن رتبة ملكي صادق دي للاستخدام اليومي، دي لشغلك، دي لبيتك، لظروفك. دي ده أنا آسف أقول الجمل دي ليه، أنا عايز أقول ما فيش أصلا صلاة في العهد الجديد إلا في هذه الرتبة. لو أنت مش واقف في رتبة ملكي صادق، أنت واقف في هارون، وهارون ده ما بيجيبش نتيجة. اقرأ عبرانيين 7، حصل تغير في الكهنوت. هارون ده يهود، حد يهودي هنا؟ اقبل يسوع. حصل تغير في الكهنوت. اوعى تكون بتصلي بنفس الطريقه، بنفس هو اليهود كانوا بيصلوا غلط، انهم كانوا جواهم اعلان الدم اللي بيكفر من خطيه، ماشي، بيحتاجوا يعملوه 15,000 مره علشان مش دم يسوع الابدي، فكان جواهم اعلان الدم، كان جواهم ايمان بالشفاء، وكان ايمانهم جواهم بالتحرير، كل الوعود اللي احنا بنؤمن بيها موجوده في العهد القديم بس غير متممه. حصل تغير في يسوع المسيح، بقيت في رتبة ملك البر، ملك السلام، وهذا البعد الملوكي بيطلق الكاهن فيك، عشان كده كهنوتك يبقى ملوكي على رتبة ملكي صادق، كاهن الله العلي. هذا الشخص أنا وشكو برضو جميل، فهكمل في الشخص. قال لي كنت بقى في وسط المعرض قبل ما أروح أقابل المجلس المحلي، لو جاز التعبير، بتاع المنطقة بتاعه. قال لي كنت أقف في وسط المعرض والمعرض فاضي لسه ما فيش بضاعة، وارفع إيدي وأنا واقف في ملك البر ملك السلام قدام الرب العلي، تقدمني وأنا راح أقابل. يقول لي بعد ما بقيت أصلي كده كل حاجة اتغيرت. مش عايزكم تدركوا انه انه انه الرب مش بيدينا اقتراحات. لو انت مش بتصلي في رتبه ملكي صادق، صلواتك منتقصه. احد مفاتيح اختراقات صلواتك انك بتقف في هذا المكان اللي فيه البعد الملوكي بيقوي كهنوتك عشان تقف قدام الرب العلي. عشان كده احنا كهنوت ملوكي. يا رب ساعدني. عبرانيين 7، احنا كهنوت ملوكي. اوكي، عبرين 7 بيتكلم عن ملكي صادق. عبرين 7 كويسين، احنا شغالين كويس. بيتكلم عن ملكي صادق. بصوا، امكانيات هذا الملكوت بتنسكب في هذا الكهنوت. امكانيات ملك البر وملك السلام اللي بيسكب بر على حياتك وسلام على حياتك وقوه على حياتك بتنسكب وانت واقف تكهن قدام الرب العلي. فبتنسكب قوه على انسانك الداخلي، نفسيتك، قوة على اهتزازات قلبك واضطرابك ومخاوفك. وانت واقف قدام الرب العلي من ملك البر ملك السلام، دول تركيبة إلهية، دول كلهم متجمعين في المسيح يسوع. هو ملك البر، هو ملك السلام، هو اللي بيشفع فينا أمام الآب طول الوقت، فهو كاهن إلى الأبد. انتوا هنا يا رب أنا عايز أنزل وهز كتافكم. هو ده ملك البر ملك السلام، الكاهن بيشفع فينا أمام الله العلي طول الوقت في هذا لو جاز التعبير التركيبة الموجودة ليك في الابن. أنت بتقف، عشان كده فتح القصة دي رتبة، عشان أنت تقف فيها في الرتبة دي. بتقف فيها في الرتبة دي، قوة الملكوت بيعضد كهنوتك. يا رب تنور. قوة الملكوت بتعضد كهنوتك. كهنوتك ده اللي هو وقفتك قدام الرب العلي تقدم تسبيحك في البيت وفي الاجتماع، مش بس في الاجتماعات. كهنوتك ما بيقفلش، كهنوتك مش بيفتح أربع وسبت أو أي اجتماع تاني بتحضره. كهنوتك مستمر في الأوضة، في البيت، تحت البيت،
في الشارع في الشغل كهنوت في العالم.

عربية كهنوتك مستمر، أنت كاهن، أنت كهنوت نوعه إيه؟ ملوكي. إيه اللي خلاه ملوكي؟ ملك البر، ملك السلام. هم مش هتبقى كهنوت ملوكي إلا لو وقفت في رتبة ملكي صادق، أو لو بتقول الجملة وأنت مش فاهم تقول إيه. إحنا كهنوت ملوكي، إحنا نو ده مكان مليان تواضع، مكان مليان عطش، مكان مليان حب، مكان مليان انحناء للملك. ولأنه تركيبة ملوكية بتطلق كهنوتك أو بتطلق قوة ملكوتك، قوة كهنوتك، فبتنسكب قوة في هذا المكان على قلبك، على نفسك الداخلية، على اضطراباتك. مش هقول أي حد مضطرب هنا يرفع إيده، مش هقول أي حد متلخبط في قرارات أو جواه انزعاجات أو مش عارف هيحصل فيها إيه. وقف في الرتبة قدام الرب العلي، ستجد أمور بتنسكب على حياتك، تثبت نفسك من جوه. مش بس كده، وانت واقف في هذا المكان لأنك واقف قدام العلي، والعلي سماء مفتوحة، العلي إمكانيات مملكتك الأصلية، مملكتك السماوية، بيسكب آيات وعجائب. فما فيش مستحيل وانت واقف في المكان ده، آيات وعجائب. اللي حصل مع أخونا، أنا مش شفتش تفاصيل كثيرة، أنه اللي حصل مع أخونا ده آيات وعجائب فعلا. هذا الشخص شغله اتنطر، بقى مش هقول مليونير، بس بقى متبارك جدا. من 15 سنة ما فيش حاجة شغالة عنده خالص، لمجرد أنه نقل صلواته اللي أنا بقولها لك دلوقتي، مجرد نقل صلواته. فدي آيات وعجائب، في قوة آيات وعجائب بتنسكب، قوة هبات الروح القدس، قوة آيات وعجائب بتنسكب. كتاب مقدس يقول برضو عبرانيين 7، لأنه يتكلم عن رتبة ملكي صادق، آية 16: قد صار لنا ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب إيه؟ قوة حياة لا تزول، قوة حياة لا تزول. أؤمن أؤمن أؤمن، أول ما شعب الرب يبتدي يدرك رتبة ملكي صادق ويعيش فيها ويثبت روحه فيها، سنرى إقامة موت. أؤمن بكده، أؤمن زي ما يكون في أمر منتظر نحن نقف فيه بكل إيمان في رتبة ملكي صادق كاهن العلي، لكي نرى إقامة موته، إنها مليانة قوة حياة. قوة حياة لا تزول. هناك سكيب من النعمة بتنسكب على الكهنوت الملوكي لما بتقف في رتبة ملكي صادق، بتلمس نفسيتك، بتلمس حياة الصلاة في حياتك، وبتلمس كل حاجة في حياتك بآيات وعجائب، بتخضع أرضك لقوة نازلة من فوق. أنا بحكي لك عن إمكانيات الرتبة وأنت واقف فيها. فسلام لنفسيتك، نقلة في صلواتك، آيات وعجائب نازلة على حياتك وراحة لأرضك. أنتوا كويسين؟ هللويا. أقرأ لكم آية داود، طبعا عشان إيه؟ آية كلكم عارفينها بس هقراها لكم. جميلة في صميل الثاني. أنتوا هنا؟ ما وقعتوش يعني لغاية دلوقتي؟ أنتوا كمال أول. صميل الثاني 23، آخر صميل الثاني تقريبا 23. مش هقرأ آيات كتير. داود هو بيصلي صلاته الأخيرة أو صلاته، بيحكي عن حياته. آية 5، كلكم عارفين الآية لأن بقراها كتير. أليس هكذا بيتي عند الله؟ صميل الثاني 23، أنا آسف، صميل الثاني 23 آية 5: أليس هكذا بيتي عند الله؟ حط بقى أنت بيتك. لأنه وضع لي عهدا أبديا، متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ هكذا بيتك عند الله، لأنه عمل معك عهد أبدي بدم يسوع متقن ومحفوظ. أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ أنا بقولها لحضرتك دلوقتي، أنا بوعظ مش بقرأ الآية. أليس هكذا بيتك عند الرب؟ لأنه عمل معك عهد أبدي متقن في كل شيء ومحفوظ. أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ ألا يريح أرضك؟ عشان أختم، لوقا 7، لوقا 7

قصة مشهورة بتاع قائد المئة، عارفينها؟ قال له ليس ما تتعبش نفسك، لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي. آية 7، لأني لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. آية 8، وأنا عايز كلمة واحدة، أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، قل هذا اذهب فاذهب، الآخر ائتي فيأتي، والعبد افعل هذا فيفعل.

كان مدرك ان يسوع له سلطان فيأمر، ففي حاجة في ملائكة تحتي تتحرك تعمل المعجزة. انا عايز كلمة مرتب دي، انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان، ودي الصلوة اللي انا عايز اصليها او عايز احطها قبل ما اخش على الوعظة. الوعظة دقيقة واحدة لسه ما جاتش لغاية دلوقتي جاي. انا بتكلم بجد، كل ده اعداد للجملة اللي جاي. انت محتاج تضع حياتك وتقول له انا برتب حياتي تحت سلطان ملكوتك، برتب بيتي، برتب افكاري، برتب دعوتي، برتب خدمتي، مش بقى بالشفق على النفس نو بادراك بقى انا ابن موجود عشان اعطش اتملي اؤمن تنفجر من بطني، فانا برتب كل حياتي بحسب الكلام اللي انت قلته لي، بحسب الدعوة اللي انت دعيتني ليها، بحسب إخضاع الأرض اللي انت دعيتني ليه، بحسب النعمة اللي نازلة من فوق، بحسب رتبة عالية اسمها رتبة ملكي صادق، بحسب كهنوت ملوكي وملوك وكهنة، بحسب هذه الكلمات أنا هرتب حياتي. أنا مرتب تحت سلطان. أنتوا هنا، ده الواجب اللي عليك اللي هنشتغل فيه في اجتماع الصلاة، والواجب المستمر بتاعت حياتنا كلها، نحب حياتنا بترتب تحت سلطان كلمته، تحت سلطان تكليفه، تحت سلطان إرشاده، تحت سلطان الدعوة اللي على حياتنا اخضعوا الأرض. فبتحتاج ترتب حياتك بحسب الكلمة. أنا مرتب تحت سلطان، ولأنك بترتب تحت سلطان فليك سلطان. هللويا. اللي ملوش كبير بيشتريه كبير، وحلنا كبير أو كبير قوي هو العلي. حد فهم حاجة؟ فلأن لك الأقوى الذي يربط القوي، لك الأقوى الذي يربط القوي، فجاء الوقت أنك ترتب حياتك بحسب سلطانه. أنا مرتب تحت سلطان فلي سلطان. إيه بقى المشاركة بتاعت النهاردة؟ ممالك الأرض كلها، هي آية في سفر الرؤيا، رؤية 11، دي الوعظة ورجاء ان احنا نوصلها في هذا الاجتماع. رؤية 11 وآية 15، بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم. ايه نهاية المملكة المصرية؟ للرب والمسيح. ايه نهاية مملكة فارس؟ للرب والمسيح. في بلاد انت عارف ان هذه البلد للرب، لان الكتاب المقدس قال عليها، من ضمنها مصر، من ضمنها ايران، عشان كده قلت مملكة فارس ومملكة مصر. من ضمنها مصر، شعبي مصر، من ضمنها مملكة فارس، لان كلمة الرب قال انا اثبت كرسية. وبالتالي ممالك الأرض للرب ولمسيحه، ده إعلان. قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. فاكرين مزمور 24؟ هي كنت قلت آية واحدة بقت آيتين. مزمور 24، اوعى تكون واقف في مزمور 23 وفضلت واقف. بعد 23 في 24، في ناس واقفة عند الرب رعية وهو ده آخره. نو 24، للرب الأرض وملؤها مسكونة والساكنين فيها. ده إيه؟ ده إعلان، زي ما إعلان رؤية. فمن عهد القديم للعهد الجديد في إعلان عمال بيقول ممالك الأرض للرب ولمسيحه، الرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. ده إعلان لازم يخرج، وبيخرج من كهنوت ملوكي، بيخرج من رتبة ملكي صادق اللي بتوقفك قدام العلي. لأن لو هتقف من أجل ملوك الأرض، أنت محتاج تقف قدام العلي.

وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله.

0: أشك.
1: هل مصير كل من لم يسمع بفداء المسيح هو الهلاك؟ السؤال اللي جاي أناقشه معاكم النهاردة أكيد أنت سمعته كتير، ويمكن كمان سألت نفسك أو غيرك السؤال ده قبل كده. والمشكلة في السؤال ده أنه بيشكك في عدل الله، وبيبقى الاستنتاج الطبيعي أنه لو الله مش عادل إذن هو مش كامل، يبقى هو أصلاً مش إله. السؤال ده هو يا ترى إيه مصير الناس اللي ما وصلهاش رسالة الإنجيل قبل ما يموتوا؟ واللي بيدي السؤال ده أهميته إن حسب الكتاب المقدس مفيش طريق إلى الله إلا عن طريق يسوع المسيح وفدائه على الصليب. يسوع قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وكمان مكتوب في أعمال الرسل عن يسوع: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الأمثلة دي وغيرها بتشرح إن مفيش وسيلة للخلاص إلا عن طريق فداء المسيح. ومن هنا بيجي السؤال اللي بيناقش عدل الله: إيه ذنب الناس اللي ما كانش عندها الفرصة أصلاً إنها تسمع عن الطريق الوحيد للخلاص؟ وليه بيهلكوا بسبب حاجة هم أصلاً ما سمعوش عنها؟ وبيرتبط بالسؤال ده سؤال تاني، وهو إيه مصير الأطفال اللي بيموتوا قبل ما يوصلوا مرحلة الإدراك علشان يقدروا يفهموا فداء المسيح ويتجاوبوا معاه؟ وإيه مصير المولودين بإعاقة ذهنية وعقلية بتعيقهم عن معرفة وفهم فداء المسيح؟ خلينا الأول نتكلم عن موضوع الأطفال وذوي الإعاقات الذهنية. المسيح اتكلم ضمنيا عن الموضوع ده لما قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. في تحليل القضية دي بيوضح الفكرة أكتر. طبعا الموضوع محتاج شرح كتير، لكن أنا هقول فكرة باختصار. كلنا كبشر جوانا طبيعة خاطئة بتخلينا نميل للخطية، وعلشان كده مصيرنا هو الدينونة والهلاك. لكن بسبب فداء المسيح وموته على الصليب بالنيابة عن كل الناس، أصبح في فرصة للخلاص من الهلاك الأبدي ده لكل اللي هيقبل ويصدق أن المسيح حبه ومات عنه وفداه. طبعاً ده بيتطلب فهم وإدراك وإرادة، بمعنى أن كل شخص لازم يفهم وياخد خطوة التصديق والإيمان دي. ولأن الأطفال قبل سن الإدراك وذي الإعاقات الذهنية ما عندهمش قدرة على الفهم والاختيار، عشان كده الله بينظر إليهم على أنهم أبرار، يعني هم براءة وما عليهمش دينونة، وده استناداً على فداء المسيح. نرجع تاني للجزء الأساسي من سؤالنا النهاردة، وهو يا ترى إيه مصير اللي ما سمعش عن المسيح وفدائه أصلا؟ في أكتر من إجابة وفكرة وصل ليها مفسرين الكتاب المقدس بترد على السؤال ده، خلينا نفكر فيهم بسرعة مع بعض. الفكرة الأولى، وهي فكرة اسمها الإعلان العام، واللي بتقول إن كل الخليقة والكون بيثبت وجود الله، وده بيحط مسؤولية على الإنسان إنه يسعى لمعرفة خالق هذا الكون. وساعتها حسب كلام الكتاب المقدس الله قادر على إظهار وإعلان نفسه وفدائه للباحث، وده مكتوب في روميا لما بيقول: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. الفكرة الثانية، وهي فكرة شهادة الضمير، ودي بتقول إن الله خالق في ضماير كل البشر ميزان أخلاقي للتمييز بين الخير والشر، زي ما هو مكتوب في روميا: الذين ليس عندهم الناموس اللي هي وصايا الله، ما تفعلوا بالطبيعة اللي هو الضمير ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم. وهنا بنشوف من الآية دي إن اللي ما وصلوش كلام الله لكنه سمع صوت ضميره، بيكون بكده سمع صوت الله من خلال ضميره. فاللي بيتجاوب مع إعلان الله عن نفسه في الخليقة وبيتجاوب مع صوت الضمير، الله بيقدر التجاوب ده، وده واضح جدا لما الله بيقول في الكتاب المقدس: وتطلبونني فتجاوب.

تجدونني استطلبونني بكل قلوبكم. بعد ما اتكلمنا على السؤال بتاعنا النهاردة وعرضنا بعض الأفكار والردود، يمكن بسبب محدوديتنا مش قادرين نفهم طرق الله الغير محدودة، لكن شفنا إزاي الله مهتم بكل الناس وعايز يضمن عدم هلاكهم، زي ما الكتاب بيقول في بطرس الثانية أن الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. وفي تيموثاوس الأولى بيقول أنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وده بيتوافق مع عدل الله ورحمته. متهيألي الموضوع الأهم بالنسبة ليك النهاردة هو إيه مصير اللي سمع وما أمنش، خصوصا أن دلوقتي رسالة فداء المسيح وصلت تقريبا لكل مكان ومتاحة لمعظم الناس. بدعوك النهاردة ما تشغلش بالك كتير بالسؤال ده، لكن ياريت تفكر في حياتك أنت خصوصا أن أنت سمعت.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: الكلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونرنم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك،

0: أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم في برنامج المسيحية حياة. حلقة النهاردة كلها فرح، وهي بتتكلم عن الفرح، وهي ثمرة من ثمار الروح القدس أو من ثمر الروح القدس. أخذنا المحبة في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة هنكمل مع بعض ثمرة جديدة وهي الفرح. برحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
0: نقرا مع بعض شواهد زي ما متعودين في كل حلقه، نقرا شاهد كتابي
1: رائع جدا.
0: فيلبي 4 وعدد 4 يقول: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. وايضا من مزمور 104 والعدد 34: فيلذوا له نشيدي وانا افرح بالرب. الفرح هنا مرتبط بمين؟ بالرب.
1: طبعا
0: دايما بنسمع كلمات من ناس: انا نفسي افرح، وليه انا مش عارفه افرح وسط الظروف الصعبة اللي أنا فيها دي؟ إزاي أفرح في وسط الضيقات والصعوبات وإن العالم وضع شرير؟
1: كلامك مظبوط، لكن كلمة الله تغير بما يجري طبعا من حولنا. بنؤكد كلامك، في ظروف صعبة، في أمور قاسية جدا، في شيء من العالم عايش في توتر، ويمكن بنسمع كتير قوي عن أخبار. لو بنفتح النيوز في أي قناة نيوز فنلاقي فيها أخبار لا تسر يعني. وهنا المجتمع والعالم بيحطنا في مكان صعب إن احنا نفرح فيه، لكن إزاي نقدر نفرح مع هذا العالم اللي وضع في الشرير؟ العالم بيضطهد كل من يحيا مع الرب. وهنا السؤال: كيف نحصل على ثمر الفرح أو ثمرة الفرح أو نفرح ونحن نعيش في مجتمع يعادي ملكوت الله؟ لو قعدنا مع أنفسنا شوية، وأنا بتكلم الأفاضل المشاهدين، وتأملنا قدرة الله الخالق الذي أبدع في تكوين هذا الكون اللي احنا بنعيش فيه، هنتأمل أول حاجة محبة الله لينا، محبة الله الفادي اللي فدانا بالمسيح، اللي قال عنه يوحنا: وإذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، حمل الله الذبح العظيم. هنلاقي على طول لو الأفكار دي بتراودنا دايما، هنلاقي دايما بينعكس علينا بالفرح. نلاقي نفوسنا بدأت يحصل فيها شيء من البهجة الروحية وعميقة، ونلاقي نفسنا بنهتف. وده الكلام اللي ذكر في مزمور 95 لما أقول: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له. والعدد اللي قريتيه في حضرتك في مزمور 104: فيلذ له. أنا بتلذذ لما أجي أقول نشيد وأنا أفرح بالرب، يعني بينقلب الحزن إلى فرح، والكآبة والمر والقسوة إلى إيه؟ إلى فرح. عندما يعني لا شك إن الجميع بيعاني، لا شك الجميع يعيش حياة الألم. لما الشخص المؤمن يفكر كويس قوي في مجيء الرب تاني

0: تاني إلى أرضنا، هنيجي نتطلع إلى سماع صوت الرب لكل شخص يعيش المسيح. ولما يجي بقى يتخيل كده لما يوصل للسماء ويسمع صوت الرب وهو بيقول له نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك، يبقى هذا الفرح بينعكس عليا. فرح سيدي يعني فرح أبويا السماوي ممكن ينعكس عليا هنا وأنا فين؟ في الأرض. نتأمل في الروحيات يعني ده شيء رائع جدا، لكن لو جينا نتأمل بقى في أمور العالم والمشاكل والغلة والألام وأهم الناس، لا صعب جدا، مش هنقدر نعيش يعني.
1: وهنا كمان هو بيتكلم عن الفرح اللي مش مرتبط، مش فرح العالم
0: بالزبط،
1: اللي مرتبط بأمور بتحصل وقتية، لكن فرح في الرب وفرح بالرب. يعني الآيتين اللي قريناهم افرحوا في الرب كل حين، وأنا أفرح بالرب في الآية الثانية، فرح مرتبط بالرب مش فرح وقتي.
0: بالظبط. طب هقول لك، المؤمن الحقيقي يقدر يفرح تحت أي ظروف. نندهش لما نلاقي الرسول بولس مثلا في سجن فيلبي، هم يعني مضطهد هناك وكان ومقيد بالسلاسل، لكن كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يصليان ويسبحان ايه؟
1: الله.
0: ايه اللي يخليك ده؟ ايه اللي واحد مسجون ومربوط وعليه حراسه مشدده، ويعني ازاي يعني هو ده فرح حقيقي؟ والفرح انعكس على الاخرين، يعني
1: كانوا بيسمعوهم.
0: ولما تهز السجن اساساته واتفكت القيود، هم ما هربوش، وجي سجان فيليب موت نفسه عشان المساجين هربت، بولس انقذه، قال خلي بالك احنا موجودين، ما تاذيش نفسك. طيب واللي حصل ايه بعد كده؟ كان سبب فرح بولس اللي انعكس على سجان فيليبي، وراح حصل خلاص لهذا البيت من اللي سجان فيليبي، واللي قال له ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص. هنا بولس وسيلة من خلال الفرح كانت فرصة ليهم انهم يقدموا الكرازة اللي سجان فيليبي. عايز اقول انا احنا بنتكلم كتير ان محتاجين كرازة، لكن لو حياتك العملية ممكن تقودك لعمل الكرازة. وده الكلام اللي انا بوجهه لنفسي وبوجهه لكل الاحباء المؤمنين. ممكن نكون نكرز بالانجيل، نعم، لكن انا محتاج ان انا اثبت للاخرين ان انا بعيش الانجيل،
1: حياتي تبقى كرز،
0: بعيش الانجيل
1: مش كلام بس،
0: مش كلام. وده اللي يعني اللي خلي بولس وسيله يعملوا حاجه مش طبيعيه، الروح القدس، انهم طول الليل بيتضربوا لكن مربوطين ومقيدين، لكن كانوا صليان وسبحانه. قوة الروح القدس لما تسيطر علينا بتمنحنا الفرح، مش في الأيام العادية، لا، تمنحنا الفرح وسط الحزن. وده شيء مميز. معايير العالم هنا بقى بتتغير، فكر العالم يتغير. وأنا عايز أقول يعني أقول يا بخت الشخص اللي يعيش الفرح حتى لو كان حزين. والرب يسوع قال توبى للحزانة لأنهم يتعزون. الفرح الروحي ليس نتيجة الظروف التي يحيا المؤمن فيها، لكن فرح في وسطها بالرغم منها بفض فعالية الروح القدس داخل نفسي. فالفرح الحقيقة ملوش علاقة بالظروف، فرح الحقيقة تحت أي ظروف أنا فرحان.
1: بس في جزئية كمان لازم، إن الله بيحترم جدا المشاعر الإنسانية
0: طبعاً.
1: يعني أيوة أنا طول الوقت أنا يا رب أنا فرحان بيك، بس احيانا بتبقى في ظروف انا بمر بيها مش قادر، غصب عني مش قادر افرح، او ده بيعيق ان انا استمتع بفرح الله او بالفرح اللي ربنا وضعه جوايا.
0: تمام.
1: فعايز اقول ان ربنا بيحترم جدا المشاعر الانسانيه،
0: ده بدون شك.
1: يعني
0: ده من احد الحاجات اللي هي الطبيعي بتاعها. طبيعيا جدا ان الله بيحافظ ده اللي كان معاملات المسيح على الارض في مع الخطاه. يعني لما ياخد سامريا على جنب ويتكلم

0: يفهمها مش قدام التلاميذ، في حين انه واخد مشوار طويل عشان يتكلم معاها. صحيح. ما جرحش حد.
1: صحيح.
0: يعني الرب في تعاملاته معنا بيحافظ على مشاعرنا.
1: صحيح. رسول بولس في بداية الآية خالص بيقول وأما ثمر الروح. يعني

الآية دي كان قبلها الرسول بولس كان بيتكلم عن أعمال الجسد. قبلها على طول مثلا هناخد من عدد 16، وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقصتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي هنا بقى. إيه هي أعمال الجسد؟ زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحذب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، ثكر، بتر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كيف سبقته. فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. هنا بيتكلم عن أعمال الجسد، واللي بيعمل الحاجات دي ما لهمش ميراث في السماء أو ما لهمش ملكوت الله. طيب أما بقى هو ساب الفقرة السلبية وعايز ينقلنا بقى، فلازم يكون إيه؟ أما نقل. بس هنا من السلبي إلى الإيجابي وإلى البركات. نعم إن العالم يعيش حياة كلها حزن، لكن المسيح قال ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. عندكم الآن مثلا حزن، لكن سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أعظم فرح عندما نرى الرب بصورة واضحة من خلال كلمته في الوقت الحاضر، من خلال اختبار شخصي، من خلال علاقة طيبة، من خلال جلسة في محضره، من خلال خلوة معاه. كل ده بيتحول الحزن إلى إيه؟ إلى فرح. ظروفنا الخارجية وبتمتلك أيدينا، وظروفنا الاجتماعية ومراكزنا وثقافتنا، لا يمكن أبدا الحاجات دي تمنحنا الفرح الحقيقي اللي هو ممكن يعني أقول جملة صعبة والكتاب قالها، فرح الفاجر إلى لحظة. يعني ممكن الحاجات اللي موجودة في العالم تخليني أن أنا أفرح وقت بس، وقت معين، لكن ما تخلينيش أفرح فرح مستمر. العالم ممكن ساعة يفرحني ومئة ساعة يحزنني بسبب الظروف اللي موجودة في العالم. لكن أوضح ما قاله مثلا قاله سليمان، قلت أنا في قلبي هلما امتحنك بالفرح فترى خيرا. وأيضا ما قدرش سليمان عمل اللي إيه اللي ما لا يعمل زي ما بيقولوا. دور على الفرح في النساء، يعني عاش مع حوالي 1000 امرأة حسب الكتاب ما قال، بنى لنفسه جنات وفراديس، عمل ما لما حدش يقدر يعمله، والنتيجة إيه؟ حسب فرح العالم باطل كل أباطيل ولا منفعة تحت الشمس. طب إيه عايز تقول يا سليمان؟ قول فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه. سليمان كان لا يمكن هيكون في ملك قبله ولا بعده يعيش الحياة الترفيهية اللي هو عاشها، لكن فكر تماما أن كل فرح العالم لا يؤدي إلى استمرارية. جه في وقت من الأوقات ووقف، لكن ما أعظم إن نحن نكون في فرح دائم، ده من خلال سيطرة الروح القدس على حياته. خلي بالك حاجة من ضمن الحاجات اللي بخلي الروح القدس يظهر ثمرة الفرح فينا، إذا مثلا نفذنا الوصية عن اختبار شخصي، يعني إذا تعرض علينا حاجة غير مرضية وأنا رفضت الحاجة غير مرضية دي، بعدها حصل إيه؟ هتلاقي كده روحي بتتهلل وبتفرح وبتشعر بالرب. يبقى الروح القدس خد إيه؟ خد وضعه وبدأ يثمر فيا. عشان كده ما أجمل ما قال المرنم وهو بيقارن نفسه بغيره. غيره حاول يحصل على السرور ما قدرش، لكن هو

0: يعني علاقته بالرب وثمرة الروح بدأت بثمرة الروح القدس في الفرح بدأت تظهر، بقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. لما عمل مقارنة أعظم من سرورهم، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة في طمأنينة تسكنن. هنا الفرق بقى، بيضطجع بسلام لينام غير أهل العالم. أهل العالم ممكن شوية كده ما يعرفش ينام، وده ما أكثر يعني قابل ناس كتير قوي. أنا ليا أحد الأقرباء ثري جدا، يقول لك أنا ما بعرفش أنام رغم إنه ثري، بيفكر في المال، بيفكر في الخسارة، بيفكر في المكسب، فاقد الفرح. وهنا الفرق ما بين الشخص الفرح اللي بيستمده من إنسان من خلال المال، والفرق ما بين الفرح اللي أنا باخده من ثمر الروح القدس اللي ممكن يبقى ويدوم ويكون سبب بركة لحياتي وحياة كل من حولي.
1: حياة التقوى ورفضي للخطية كمان بيثمر جوايا فرح. لما برفض خطية، لما بعيش بحياة التقوى، أنا ببقى فرحان، في شعور بالرضا أو الروح القدس جوايا فرحان. يعني
0: لا شك في ذلك أخت مارتينا. وعايز أقول من خلال دراسة لموضوع الثمر الفرح، هنلاقي في طرق كتير قوي، بس أهم 4 أنواع من الفرح اللي بيمنحها الله لنا من خلال الروح القدس.
1: زي خلاص الرب وغفران الخطايا، ده بيثمر
0: طبعا،
1: بيثمر فرح برضو جواه. يعني عايزين نتكلم عن فرح الخلاص والغفران.
0: تمام. لما جه المسيح إلى عالمنا مولودا من العذراء القديسة مريم، هي قالت وهي ما صلت، قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فرح حصل فيه ابتهاج وبدأت تترنم. برضك الرب يسوع قال على إبراهيم لما جم اليهود يعرضوه وقال لهم انتم مش قادرين، يعني معناها ان مش قادرين تعرفوا قيمة اللي قدامكم، يقول أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. وده اليوم اللقاء اللي حصل بين الرب وإبراهيم عند الخيمة. هو فرح بيحصل عليه كل شخص بيقبل خلاص المسيح، ممكن يفرح به. رسالة الإنجيل واضحة في هذا الكلام. لما يجي الرسول بطرس يقول تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، هو ده فرح الخلاص. وده مثلا نلاقي في إنجيل لوقا إصحاح 15، ضرب الرب لنا مثال عن ضياع خروف 1 من 100. الراعي كان حزين قوي عليه، والرب ضرب كذا مثل، ضياع الدرهم 1 من 10، والست صاحبة الدراهم كانت حزينة جدا، وضلال ابن 1 من 2 اللي هو الابن الضال. لكن في جميعها كلها لما وجد الخروف الضال والدرهم المفقود
1: فرح
0: والابن الضال، ايه اللي حصل؟ كل الراعي فرح ودعا للفرح وحصل احتفال. الرب كان عايز يوصل وبيوصلنا النهاردة للفرح الحقيقي، فرح الخلاص والغفران. وقد كل ده، وقال مثلا عن الابن الضال كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وقال المسيح على طول بعدها هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. لما ذكر 3 أمثلة دولة، وكل لما وجد الخروف الضال فرح الراعي، لما الست وجدت الدرهم فرحت، لما الأب رجع له الابن اللي كان ضال فرح جدا وحول الجميع إلى فرح السماء، وهكذا تفرح السماء بخطوة واحد يتوب. عايز أقول ده الفرح اللي بجد،

0: ده الفرح السما. وانا عايز اتكلم يعني بهجة الخلاص حقيقي لن يكون كلام بس، لا بهجة الخلاص اللي هي بتنعكس من جوايا بالفرح والسلام اللي أقدر أنا أعيش بيه،
1: زي ما قال الكتاب رد لي بهجة
0: خلاص. طبعا ده أمر تاني. الحاجة التانية، أنا بيعجبني قوي الآية الرائعة اللي قالها أشعياء في 61، يقول كده: فرح أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. ما أعظم هذه الفرحة، فرح الرب لما أجي لي بيحصل عملية تغيير، النفس بتبتهج. ألبس هذه الثياب، لأن قبلها كانت ثياب قذرة، بلبس ثياب الخلاص، وأيضا بيكسيني برداء البر، لأن أنا كنت عريان وكنت كان في أشياء كتير، لكن الرب عمل معايا أمور عظيمة بأعظم فرحة، فرحة السماء خاطي واحد يتوب، أكثر من 99 برا إلى التوبة.
1: جه في بالي دلوقتي مشهد الطفل لما يبقى فرحان بوجود باباه في البيت، فحضور الرب في حياتنا، في بيتنا، في اجتماعاتنا، قد إيه إحنا بنشعر بفرح. كلمنا شوية عن الفرح بحضور الرب في حياتنا.
0: أنا عايز فرح حضور الرب هو لما عندما يملأ أو يملأ الروح القدس قلبي ويسيطر على حياتي، بنتيقن من حضور الرب الكامل المستمر معي. الرب يسوع قال مرة: حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. ووعدنا أيضا: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ده من خلال كلام الرب للتلاميذ، أو أنا عايز أقول للكنيسة أو للمؤمنين. لما الرب راح للتلاميذ وعطاهم الوعد: أطلب من الآب فيعطيكم معزيان آخر ليمكث معكم إلى الأبد، إيه هو روح الحق، لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم هنا بقى تفرحون.
1: رسالة أخيرة لكل شخص مشتاق ونفسه يفرح.
0: أنا عايز أقول لكل شخص يريد يفرح، وأنا بقدم لك الكلام اللي قاله اللي قلناه النهاردة في الحلقة، لكن في جزئية أنا عايز أقولها لك ممكن تفرح. الكلام اللي قاله الرب يسوع للتلاميذ، ممكن أكلم نفسي وأكلم خدام كتير وأكلم أشخاص محتاجين أنهم يفرحوا. من يحصل على الغفران بيكتب اسمه في سفر الحياة. في لوقا 10 الرب أرسل تلاميذه 72 ورجعوا تاني بعد ما راحوا يكرزوا، رجعوا فرحانين وقالوا للرب ان الشياطين بتخضع لنا باسمك. فالرب حب يقول لهم في حاجة أعظم من فرح الخدمة، إيه هو؟ قال لهم: افرحوا بالحري لأن أسماءكم كتبت في السماوات. يعني هنا أعظم فرح، إذا كنت عايز تفرح تيجي دلوقتي تقدم توبة، تسلم قلبك للرب، هيحصل لك حاجة كتير أو في قلبك، تشعر بالسلام وتشعر بالفرح لأن اسمك كتب في سفر الحياة أو في السماوات. دي فرحة حقيقية، ياريت النهاردة تجرب. والسؤال اللي سألته الأخت مارتينا النهاردة: إزاي أنا عايز أفرح، إزاي أقدر أفرح؟ عايز تفرح حقيقي، قدم نفسك للرب وقول له: رب أنا بسلم لك قلبي النهاردة وحياتي، واكتب اسمي في سفر الحياة، شوف النتيجة هيحصل إيه. هيبقى في

0: يديك الفرح الدائم اللي ما حدش يقدر ينزعه منك. وتسمع قول الرسول تعيشوا افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، هتعيش هذه الايه في حياتك. يا ريت النهارده وانا بكلمك تجرب، لو كنت عايز تفرح الفرح الحقيقي ارجوك تصلي معايا هذه الصلاه، تقول له اشكرك يا الهي لانك تنبهني ان العالم سيسبب لي ضيقا، اشكرك اكثر لانك تفرحني بشخصك الكريم المبارك وتجعل فرحك قوتي. يا رب انا اريد ان اقترب اليك لان ده حسن لي، اعطيني فرحه الخلاص النهارده يا رب، اضمن كتابه اسمي يا رب في سفر الحياه. يا رب انا بعتمد على ما عملت معي على الصليب، اشكرك يا رب لانك انت سمعت صلاتي، اشكرك يا رب لانك معي الى انقضاء الدهر، اشكرك لانك وهبت لي ثمره الفرح اللي من خلالها اقدر اعيش فرحان طول ايام حياتي. امين
1: امين. شكرا جزيلا حضره القسيس.
0: اشكرك اختي مارتينا، واشكر اشكرك على الاستضافه الرائعه ديت وعلى الحلقه المباركه. ما اعظم ان نكون حياتنا حياه الفرح.
1: عزيزي المشاهد، بفكرك ان الفرح الحقيقي مش مرتبط لا بالمال ولا الغنى ولا كمان بالاولاد ولا نجاحاتك اليوميه او اعمالك، لكن الفرح الحقيقي هو دايم جواك ومرتبط بحضور الرب. عشان كده افرحوا بالرب كل حين. نشوفك في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه. الى اللقاء.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة عايزين نتكلم عن مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء القديسة مريم. المريم في لقائها لإليصابات قالت التسبحة المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. النهاردة عايزين نتأمل في تسبحة العذراء مريم ونشوف إيه الخلاص أو مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء مريم. هنتكلم عن ثلاث نقط: الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم إلى الخلاص، وبهجة الخلاص. أول نقطة: الله هو المخلص. الله هو المخلص، وأيضا المسيح هو المخلص. الملاك لما بشر العذراء قال لها: أنت ستحبلين وتلدين ابنا، وإيه يدعى اسمه؟ إيه؟ يسوع. يسوع معناها إيه؟ يعني الله يخلص، أو الرب يخلص. ياه يعني يهوى، شوع يعني يخلص، الرب يخلص. فالله هو المخلص، وأيضا المسيا أو يا شوع، الرب يخلص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان كده بنقول إن اسم يسوع هو اسم الخلاص، اسم الخلاص. الله هو المخلص. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي. لكن الله في تسبحة العذراء مريم جه بثلاث أسامي. أول حاجة: تعظم نفسي الرب، الرب. الحاجة الثانية: تبتهج روحي، بالله، الله. ثالث حاجة: القدير صنع بي عظائم. يبقى القدير، يبقى هنتكلم عن الرب وعن الله وعن القدير. الرب، الرب دي ترجمة يهوى في العهد القديم. اليهود بيقدسوا اسم الله اللي هو يهوى، الاسم اللي ربنا أعلنه لموسى النبي لما موسى سأله: لو سألوني اسمك إيه؟ وده موجود في خروج 3، قال كده: فقال موسى لله: أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي، أو أكون الذي أكون. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. يهوى.

إنها الكائن بذاته، الكائن بذاته، أهي الذي أهي، يعني الله كائن بذاته. فنلقى إن اسم يهوى هو الرب في العهد القديم، لما نلقى كلمة الرب معناها يهوى. فالرب نلقاها مثلا موجودة في أشعياء 12:2، هو ذا الله خلاصي فأطمئنه، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وإيه، وقد صار لي خلاصا. ياه يهوى، خلي بالكو، قوتي وترنيمتي وقد صار لي إيه، خلاصا، نتكلم عن الخلاص. فالله هو المخلص، الرب هو المخلص، ياه يهوى يهوى. وخلي بالكو إن الرب ده لقب من الألقاب المهمة جدا اللي موجودة في الكتاب المقدس عن الله، لأنها تعبير عن وجود الله الذاتي. الله هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. فكينونة الله معناها إن الله كائن بذاته، موجود بذاته. والحقيقة اللقب الثاني اللي في هذه التسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ الله مخلصي. الله في العبرية اللي هو ألوهيم، وألوهيم ده يعني جمع مش مفرد، يعني الله الواحد المثلث الأقانيم. ألوهيم جمع، ومفرد ألوهيم إيل، مفرد ألوهيم إيل. في تكوين 35:11 تكوين 1:1، في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. ده فعلا التعبير الأصلي في الترجمة العبرية لكتاب المقدس، إن الله معناها ألوهيم، وألوهيم جمع. وده يدل على أن من أول آية في الكتاب المقدس الله أعلن عن ذاته أن هو واحد، لكن في نفس الوقت مثلث الأقانيم. وفي تكوين 1:26، وقال ألوهيم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ألوهيم، وقال ألوهيم. علشان كده مهم خالص أن احنا نتعرف على الرب يهوى وعلى الله اللي هو ألوهيم. وخلي بالكوا في آية في سفر التثنية جمع الاسمين مع بعض اللي هو يهوى وألوهيم. في تثنية 6:4 بيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. بالعبري: يسمع يا إسرائيل، يهوى ألوهيم، يهوى أحد. اسمع يا إسرائيل، أو يسمع يا إسرائيل، يهوى ألوهيم، يهوى أحد. فهنا الألقابين جم مع بعض، يهوى الرب وألوهيم اللي احنا بنقول الله. طيب، لقب القدير، القدير بالعبرية إيل شداي، القدير يعني القادر على كل شيء. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، بعد كده لأن القدير صنع بي عظائم، القدير إيل شداي. والله لما ظهر لإبراهيم ظهر له بهذا الاسم، قال له أنا الله الإيه؟ القدير، سر أمامي وإيه؟ وكن كاملا. فالله القدير اللي هو إيل شداي ده يعني بيتكلم عن قدرة الله، أنه قادر على كل شيء، وأن لا يوجد إله قادر على كل شيء غير ألوهيم وغير يهوى اللي هو الله الواحد المثلث الأقانيم. علشان كده احنا لما نتكلم نقول الله هو المخلص. طيب، هل المسيح اتقال عنه نفس الألقاب الثلاثة دول؟ اتقال عنه ان هو يهوى، واتقال عنه كمان ان هو ألوهيم، واتقال عنه ان هو إيل شداي. لو اتقال عنه الألقاب الثلاثة دول يبقى المسيح هو ايه؟ الله. يبقى الله هو المخلص، والمسيح هو الله، هو المخلص ايضا. طيب نشوف الحكاية دي. المسيح دعي ربا في لوقا 2:11، ولد لكم في مدينة داود مخلص هو ايه؟ المسيح.

المسيح الرب يهوى. وفي لوقا 1:43 يقول من ليل تقول الإصابات بتقول ايه، من اين لهذا ان تاتي ام ربي الي. يبقى دعاء ايه؟ دعاء ربي. واحنا عارفين رب معناها يهوى، معناها الكائن بذاته، وموجوده بقى بصوره اوضح في يوحنا 8:58. المسيح نفسه بيقول ايه؟ الحق الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا ايه؟ انا كائن، انا يهوى. يبقى إذن المسيح هو يهوى، حتى اسمه قلنا يشوع، يسوع يعني يهوى يخلص. طيب بالنسبة لألوهيم، هل اتقال عن المسيح إن هو ألوهيم؟ النبوة اللي جات عن المسيح في أشعياء 7:14، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه إيه؟ عمانوئيل، الذي تفسيره الله ألوهيم معنا. أدي أول آية. وفي آية كلنا عارفينها في بداية إنجيل معلمنا القديس يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إيه؟ الله ألوهيم. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو إيه؟ وهو ألوهيم. ونقول كمان آية ثالثة في تيموثاوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ألوهيم ظهر في الجسد. مين ظهر في الجسد؟ اللي هو المسيح الكلمة المتجسد. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو ألوهيم. طب هو القدير برضو؟ ها هو القدير. في رؤية 1:8 يقول كده، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. ده كلام المسيح ليوحنا الرائي، فهو قادر على كل شيء، إيل شضاي. إذن فهو هو يهوى وهو ألوهيم وهو إيه؟ وهو إيل شضاي. وجات كمان في عبرانيين 1:3، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، شضاي إيل شضاي، فهو القادر أيضا على كل شيء. طيب هنتكلم بقى عن أن الله هو المخلص وأن المسيح كمان هو المخلص. وخلي بالكم الآيات اللي جاية دي في منتهى الأهمية، لأنه الخلاص جه في العهد القديم في آيات كتير قوي، في نبوات كتيرة عن الخلاص. في أشعياء 43:3 يقول إيه؟ لأني أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. يبقى إذن هنا الله هو المخلص، أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. وفي أشعياء 45:15 يقول حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. يبقى الله هو المخلص. وفي تيموثاوس الأولى 3:5 يقول لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله ألوهيم، مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق إيه؟ يقبلون. يبقى إذن الله هو المخلص، الله هو المخلص، الله هو المخلص. هنقول آية كمان جت في تيموثاوس الأولى 4:10، لأن لهذا نتعب ونعير، لأن قد ألقينا رجاؤنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يبقى الله هو المخلص. طيب هل المسيح هو المخلص كمان؟ المسيح هو المخلص طبعا، دي احنا عارفين، هو يعني اسمه اسم الخلاص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. والملاك لما بشر الرعاة قال لهم ولد لكم في مدينة داود مخلص، هو ايه؟ المسيح الرب. يبقى الله المخلص والمسيح هو ايه؟ هو المخلص. احنا كلنا يعني عايزين نعرف ليه انا بقول الكلام ده، علشان نتأكد من حاجة مهمة خالص. لازم نعرف ان الخلاص اللي تم على عود الصليب ده كان في فكر الله وباتفاق كامل بين الآب وبين الابن، التدبير أزلي، تدبير الخلاص. وإن لما نقول إن الله هو المخلص يبقى إذن أيضا المسيح هو المخلص، الله مخلصي المسيح مخلصي، فإحنا بنتمتع بالخلاص اللي الآب من أجل محبة

هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. دي حتة لاهوتية، لكن نتكلم عن حاجة العذراء للخلاص وحاجة كل واحد وكل واحدة فينا للخلاص. إن كانت العذراء كانت محتاجة للخلاص، ومن التسبحة نقدر نفهم الحتة دي، بتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ بالله مخلصي. الله، العذراء محتاجة للخلاص. محتاجة للخلاص، محتاجة للخلاص طبعا، وما فيش خلاص إلا بالدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مفيش خلاص إلا عن طريق الإيمان بالمسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق قبول المسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق الولادة الجديدة من الله. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. العذراء كانت محتاجة للخلاص، علشان كده العذراء أول واحدة كانت مع المسيح وهو على الصليب، هي ويوحنا الحبيب. كانت العذراء في لحظة موت المسيح على الصليب عن حياة العالم كله، كانت واقفة تراقب هذا الخلاص اللي قال بولس الرسول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. علشان كده العذراء كانت محتاجة للخلاص، وإحنا إن ما كناش تزوقنا الخلاص، فالعذراء النهاردة بتشجع كل واحد وكل واحدة فينا عشان نتطلع إلى المسيح المخلص، ونقول معاه هذه تسبحة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وهنا لو هيتكلم عن الخلاص موضوع طويل قوي، مش الخلاص من الأعداء، مش الخلاص من القضايا اللي علينا ومن المشاكل اللي علينا، لا، إذا بتتكلم عن الخلاص الأبدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الخطية، من دينونة الخطية، من سلطان الخطية، الخلاص من يعني كل مصير الأشرار الأبدي. لأن تعرفين ما فيش غير حاجتين اتنين بس، يا إما في طريق للحياة يا إما طريق للموت. وكل إنسان بيعمل الخطية فعلا عبد للخطية، ولا يستطيع أن ينجو أو يخلص من عبودية الخطية إلا عن طريق المسيح: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. يبقى نتكلم عن الخلاص من الخطية، الخلاص من الموت والهلاك الأبدي، الخلاص من الشيطان وكل سلطانه، ده الخلاص اللي بنتكلم عنه يا جماعة. لكن مع هذا كله الخلاص كلمة واسعة جدا جدا، الخلاص من الضيقة، الخلاص من كل الأمور اللي ممكن هي تكون تعبانة، خلاص من مرض، خلاص من خصومة، خلاص من متاعب. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. خلاص، ده الخلاص المسيح بيقدمه واللي بيدعونا كلنا علشان خاطر إن احنا نتذوقه ونعيشه ونفرح بيه كل يوم. وده النقطة الأخيرة، بهجة الإيه؟ بهجة الخلاص. بهجة الخلاص دي كان المسيح حتى في ألامه شايف إزاي إن الخلاص هيكون سبب فرح وسبب نجاة للبشر. عشان كده لما هو داخل على الصليب يقول كاتب الرسالة العبرانيين في عبرانيين 12:2: من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني المسيح كان فرحان هو داخل الألام، قال علشان فرحان لأن احنا هنفرح بخلاص المسيح، هيكون خلاص المسيح مصدر فرح لكل المؤمنين. عشان كده الإنسان اللي يدوق الخلاص وبعد كده يضيع منه ما يقدرش ان هو يحتمل. داود النبي لما اخطأ
وشعر فعلا ان بهجة الخلاص ضاعت منه. قال

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك والايه رد لي بهجه ايه خلاصك. بهجه الخلاص بتضيع، اللي بتضيع بهجه الخلاص الخطيه يا جماعه. فالانسان اللي بيتمتع بالخلاص ويرجع للخطيه تاني بيفقد هذه البهجه. عشان كده النهارده احنا عايزين نتعرف على بهجه الخلاص اللي شافوها الانبياء زي اشعياء النبي، اشعياء 12 2 و3 يقول هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا ايه ولا ارتعب، لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. شوفوا، تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. تشرب من ميه زي المية اللي اداها السيد المسيح للمرأة السامرية، لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. لكن المية اللي بيديها المسيح تصير فيك ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية، ينبوع فرح. ميزة خلاص المسيح أنه يعطي فرح، علشان كده يقول فتستقون بياها بفرح من ينابيع الخلاص. عشان كده لما جه الملاك يبشر الرعاة قال لهم ايه، ها انا ابشركم بايه، بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المخلص ده هو اللي هيديك الفرح. العالم مش هيديك فرح، الخطية بتدي لك لذة وقتية، لكن بعد كده بتضيع حياتك وبتضيع صحتك وبتضيع جسدك. لكن خلاص المسيح يعطي فرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده أشعياء النبي في 35:10 يقول إيه، ومفدي الرب، اللي هما مين دول؟ المخلصين، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن وإيه والتنهد. هتقول لي بقى انا عندي حزن وعندي تنهد، اصلا عندي مشاكل في الارض، اصلا عندي ضيقات، انا يا لو تعرف قد ايه الخساره اللي خسرتها، لو تعرف حياتي ضاعت، بيتي ضاع. اقول لك اللي بيعرف المسيح بيدوق فرح المسيح او خلاص المسيح، مفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون الكنيسه، يعني بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، فرح ابدي، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن ايه والتنهد. والتنهد عشان كده يعني تبص تلقى نشيد الفرح هو النشيد اللي موجود في قلوب الناس اللي اتمتعوا بالخلاص، زي النشيد اللي قالوا أشعياء برضو في 61:10 يقول فرحا ايه افرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لانه ايه ألبسني ثياب الخلاص. يبقى سر الفرح انك لابس ثياب الخلاص، لابس ثياب الخلاص. انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد ايه لبستم المسيح، لبست المسيح ثياب الخلاص، كثاني رداء البر، رداء البر. ما فيش رداء بر، ما فيش كسوة، اي واحد عريان عايز يتكسي، الخطية بتعري، الحاجة اللي تكسيك هي بر المسيح اللي بنيناه له من خلال دم المسيح المسفوك على عود الصليب. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يبقى عرفنا النهاردة إن الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم وحاجة كل إنسان إلى خلاص المسيح. بنتكلم هنا على الناس اللي عايزين يعيشوا على الأرض في سلام وفي فرح، الناس اللي عايزين يتمتعوا بالسماء، بالسماء هنا وبالسماء هناك، بالميراث هنا وبالميراث هناك. ولو دقت بهجة الخلاص ولو دقت فرح المسيح، ده بطرس الرسول يقول ايه، يقولك ذاك الذي وإن لم ترونه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا مجرد تؤمن بالمسيح، قم
تبص تلقى ان في فرح عجيب ملأ قلبك وحياتك. انا بتكلم عن الايمان اللي يخلي الانسان يسلم حياته بالكامل.

كامل للمسيح، تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فلما تتمتع بخلاص المسيح، لما تتمتع بموت المسيح على الصليب، يدي لك هذا الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. ربنا يدينا نعمة علشان نتطلع إلى خلاص المسيح اللي بيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، لأنه يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. قل له يا رب أنا عايز أدوق خلاصك، عايز الفرح يملأ قلبي وحياتي، عايز الحزن والتنهد يهرب. كفاية حزن وكفاية أسى وكفاية ألم، ده اللي بيجيبه العالم. لكن الإنسان اللي بيفتح قلبه للمسيح، اللي بيؤمن بعمل المسيح الخلاصي اللي أتمه على الصليب، المسيح بيحرر من الحزن، من الضيق، من الاكتئاب، أمراض العصر الحديث، لأنه مصدر فرح حقيقي لكل نفس فعلا عايزة أو مشتاقة إن هي تتمتع بخلاص المسيح. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد الجديد إلى إنجيل متى صح 12. إنجيل متى هو أول أسفار العهد الجديد. بوصولنا إلى أصح 12 نحن نتقدم إلى مواجهة بين اليهود وشخص المسيح في قضية شائكة جدا، وهي يوم السبت، ما يحل فعله في السبت وما لا يحل فعله في السبت. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك يا حياد.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. زي ما كنت بقول منذ لحظات قبل ما ندخل في تفاصيل أصح 12، قضية السبت كانت محل صدام دائم بين اليهود وبين المسيح. ادينا فكرة مبدئية عن ايه هو السبت وليه كان دايما نقطة صدام بين اليهود والمسيح.
1: كلمة سبت كلمة عبرية معناها بالعربي راحة، واللي سمى ذلك اليوم يوم السبت هو الرب نفسه بحسب سفر التكوين أصحاح 2 في أول الأصحاح. لكن بعد ذلك لا نقرأ عن السبت لغاية لما نقرأ عنه في سفر الخروج. في خروج 31 نقرأ عن أن السبت يوم علامة عهد بين الرب وبين بني إسرائيل، حيث أن السبت الحقيقي اللي هو المسيح وصل زي ما شفنا في أصحاح 11، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ما عدا لزوم للظل، بحسب كلوس 2:16 السبت ظل الأمور العتيدة، أما الجسد فللمسيح وقد حضر الجسد ما عدا لزوم للظل.
0: تصل حضرتك الظل والجسد، يعني أي جسد له ظل
1: بالضبط،
0: فكان النموذج ظل للمسيح.
1: تمام. وحيث أن الجسد اللي هو الحقيقة المسيح وصل، ما لزوم الظل بعد. الحاجة الثانية أن حيث أن الأمة رفضت المسيح والسبت علامة عهد بين الأمة وبين المسيح بين الرب يهوى، لذلك فإن الرب قطع هذه العلاقة في أول الأصحاح، وقطع علاقته تماما بهذه الأمة كما نقرأ في آخر الأصحاح، واتجه إلى الأمم كما يحدثنا كل الأصحاح.
0: اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 12 وارجع لحضرتك بسؤال. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفارسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو، إن أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. عايز تعليق على هذا الجزء أخ يوسف؟ تفضل.
1: اللي عملوه التلاميذ عمل مشروع بحسب الناموس، فهم دخلوا الحقل قطفوا لكي يسدوا جوعهم، وهذا كان مصرح في الناموس. لكن المشكلة إنهم قطفوا وفركم، فالفارسيين اعتبروا أن القطف نوع من الحصاد وأن الفرك نوع من الدراس، وهذا ما لم يكن يصح عمله في يوم السبت. زي ما قلت من شوية حافظين مش فاهمين، لكن المسيح له كل المجد رد عليهم: أو ما قرأتم ما بتروش في التوراة ماذا فعل

0: على داود جاب الملك ماذا فعل نظرا لشر النظام أيام شاول. ثم الكهنة ماذا يفعلون الكهنة يوم السبت، مش نظرا لشر النظام لكن نظرا لشر الشعب، مضطر الكهنة أنهم يدنسوا السبت وهم أبرياء. وأخيرا أشار إليهم إلى ما جاء في النبوة هوشع 6 إن أريد رحمة لا ذبيحة، وكأنه رجع إلى الملك وما فعل الكاهن وما يفعل والنبوة وماذا تقول.
1: يمكن العبارة دي تكون مثار سؤال عند المشاهدين، يعني الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء؟ يقصد خدمة الكهنة في تقديمات يوم السبت اللي جاي في عدد 28
0: بالظبط،
1: يعني كأن يوم السبت ده يوم الراحة لكن الكهنة شغالين لأن الشعب
0: بيبطلش خطية،
1: مش بيبطل خطية.
0: صحيح
1: تمام. أشار المسيح إلى هذا القول وهو يقول ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل. المسيح أعظم من الهيكل، وبعد كده بيقول إن أريد رحمة لا ذبيحة وابن الإنسان هو رب السبت. تصريحات قصيرة لكنها قوية، محتاجين نوقف عندها.
0: يعني في ثلاث تصريحات في هذا الأصحاح، المسيح أعظم من الهيكل، أعظم من يونان وهو نبي، وأعظم من سليمان وهو ملك. فالمسيح في عظمة ثلاثية، أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان. لكن مش بس كده، لكن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. أستطيع أن أقول باعتبار عمله هو أعظم من الهيكل، وباعتبار شخصه هو رب السبت. فما أعظم ذلك الشخص الذي في عمله أعظم من الهيكل وفي شخصه هو رب السبت.
1: لما نروح للأعداد من 9 ل 13 في المجمع، يعني كانت الأجزاء السابقة في الحقول
0: أي.
1: لكن هنا في المجمع، ولما دخل المجمع وجد إنسانا يده يابسة وقوم يسألوه هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ المسيح رد عليهم قال إيه وعمل إيه؟
0: يعني واضح من سؤالهم أنهم كانوا يعتقدون أن المسيح يقدر أن يشفي، بس هو السؤال هتعمل الخير وهتعمل العلاج والشفاء يوم السبت؟ وده بيورينا تيبس قلوبهم. الرجل ده إيده يابسة، هم قلوبهم يابسة. الرجل ده إيده يابسة ونفسه يشفى، الناس دول قلوبهم يابسة ومش عايزين يشفوا، وعشان كده الرجل شفي، أما هذه الأمة ذات القلب اليابس لم تشفى حتى اليوم.
1: تمام. المسيح قال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف، إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. عايز تعليق أخير قبل ما سيب الجزء ده، أن الإنسان أفضل من الخروف، قيمة الإنسان عند الرب تساوي إيه؟
0: طبعا الإنسان أعظم بكثير من الخروف، فالخروف عندما يموت يتلاشى، مولودة للصيد والهلاك الحيوانات، هكذا يقول لنا بطرس في الرسالة الثانية أصحاح 2. أما الإنسان فهو خالد نظرا لأن الرب الإله نفخ في أنفه نسمة حياة. والإنسان ما عندوش مانع أنه ينقذ خروفه، لكن عندما الرب أنقذ ذلك الرجل البائس المسكين اعترضوا، وهما سألوه هل يحل فعل الخير في السبوت. لكن بعد كده في الأعداد اللي جاية خرجوا لكي يتشاوروا عليه لكي يهلكوه يوم السبت. ما فيش مشكلة أنهم يتشاوروا على قتل البريء يوم السبت، لكن عندهم مشكلة أن المسيح يدي أمر مد يدك، ولما مد إيده عدد صحيحة كالأخرى. أين في الناموس ممنوع تتكلم في يوم السبت؟ لا توجد وصية تمنع الكلام، والمسيح مجرد الكلمة قال فكان.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

وهنا بداية من عدد 14، فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروا، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي قائل: خوذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، أضع روح عليه فيخبر الأمم بالحق.

0: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. كنا عايزين نعرف إيه علاقة كراهية اليهود بالاقتباس الوارد في النص ده؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: فالحب أشوف علاقة مزدوجة. الحاجة الأولانية أنهم كرهوه لكن هو يميزه الوداعة.

0: وخاصم ما يعليش صوته، شخص رائع، وده اتماما لنبوة جت في إشعياء 42. الحاجة الثانية أنه نتيجة رفض اليهود له، محاولتهم إهلاكه، الأمر اللي حيتم بعد ذلك في الصليب، فإن المسيح يشير إلى توجهه إلى الأمم، وهذا أيضا كان بناء على نبوة وردت في إشعياء 42.
1: طبعا فعلم يسوع وانصرف من هناك ليس خوفا على نفسه، لكن أيوة. لم تكن ساعته قد أتت بعد.
0: تمام.
1: الأعداد من 22 يا أخي يوسف بتبتدي لنا جزء آخر، هقرأ بعض الأعداد وارجع لحضرتك بسؤال. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرسه فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبور رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. دي مواجهة جديدة، والحقيقة حدة التطاول زادت إلى أن قالوا عن المسيح أنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. عايز تعليق على هذه المواجهة والمسيح قال عن نفسه إيه؟
0: يعني المسيح عمل معجزة طبعا يستحيل على إنسان أن يعملها، وكان هذا برهان على أن فيه أقبل ملكوت الله. هو قال كده، إن كنت أنا بروح الله أو بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. لكن بكل أسف ماذا يفعلون إزاء معجزة قاطعة الدلالة؟ ببساطة قالوا إنه يخرج الشياطين يخرج الشيطان بالشيطان، ببعل الزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. لو رجعت حضرتك لإنجيل متى أصح 9 تلاقي إن دي مش المرة الأولى التي يدعون أو يهاجمون المسيح هذا الهجوم الشرس الوقح، لكن في أصح 9 قالوا نفس الكلام، والمسيح في وداعته اعتبرها زلة لسان. هنا لما كرروا الأمر أصبح الأمر يعني ما فيهوش رجعة أخرى. لذلك أشار المسيح في الأعداد التالية إلى الخطية التي ليس لها غفران، خطية التجديف على الروح القدس، والتي تعني ببساطة أن تنسب أعمال المسيح التي عملها بقوة الروح القدس تنسبها إلى الشيطان. هذه هي الخطية التي لا غفران لها، وأغلق على الأمة بذلك، والباب سيفتح في هذا الأصحاح إلى الأمم كما سنرى في بقية الأصحاح.
1: يبقى حضرتك أشرت إلى الكلام اللي يمكن يكون محل أسئلة عند المشاهدين، ما هي الخطية التي لا غفران لها؟ صح. وهي خطية التجديف على الروح القدس. خطية التجديف على الروح القدس كانت خطية عندما كان المسيح على الأرض، عندما نسبوا كل معجزات المسيح إلى بعل زبول ولم ينسبوها إلى المسيح ولا الروح القدس مطلقا.
0: يعني غير موجودة في الوقت الحاضر. تمام. لكنها تخص زمن المسيا آتيا إلى شعبه على الأرض.
1: تمام. لكن عايز تعليق على قول المسيح إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني أقبل عليكم ملكوت الله؟
0: يعني حضر ملكوت الله في شخص المسيح. لما توصل لأصح 21 هتقرأ الكلمة المعاكسة لذلك، ملكوت الله يؤخذ منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره. يبقى هنا أقبل عليكم ملكوت الله، والسؤال هل تقبلون أم ترفضون؟ وبكل أسف كما نعرف إنهم رفضوا ووقعوا في الخطية التي لا غفران لها. وفي متى 21 في مثل الكرامين المسيح قال ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثمارها.
1: فالمسيح هو ملكوت الله. صحيح. في هذه الآية.
0: تمام.
1: تفوق المسيح على قدرات الشيطان حتى وإن كانت هائلة، إزاي ظاهر في عدد 29؟ أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب أمتع بيته؟ تفوق المسيح ظاهر إزاي؟
0: يعني نرى ذلك في أصح 4 من إنجيل متى. أصح

0: 4 من إنجيل لوقا عندما انتصر على الشيطان في البرية. نقدر نعتبر أن نصرة المسيح على الشيطان في البرية كأنه ربط القوي وأمكانه بعد ذلك أن يدخل بيته، بيته اللي هو إيه؟ كل العالم. وعشان كده يقول مسحه الله بالروح القدس والقوة، جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ظهر أن هناك من هو أقوى من القوي، القوي هو الشيطان، الأقوى من القوي هو المسيح. في لغة الرمز جوليات الجبار هو الأقوى من كل إسرائيل، داود هو الأقوى من هذا القوي الذي قتله بسيف جوليات نفسه.
1: تمام. الأعداد اللاحقة بعد كده لغاية عدد 37 تتكلم عن الشجرة جذرها وثمرها، ويحكم على نوعية الشجر من الثمر.
0: صحيح.
1: ويحكم على نوعية قلب الإنسان مما يخرج من فم الإنسان.
0: تمام.
1: كيف يكون الجذر جيدا وكيف يكون القلب صالحا؟ إزاي القلب يتغير؟
0: دي معجزة إلهية، يعني زي ما بيقول لنا المسيح هنا، اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد، أو اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضي. يعني لو شجرة رضية إزاي تطلع ثمر جيد؟ كيف؟ دي عايزة معجزة خلق، إنجاز لأن أقول، أو اللي بنسميها في الكتاب المقدس ولادة ثانية، تولد من مصدر آخر، تولد من الله. فبعد أن كنت تكره البر والقداسة، تحب البر والقداسة وتكره الخطية، هذه معجزة يجريها الله إلى كل من يأتي إليه باتضاع وتوبة وإيمان.
1: لذلك قال داود قلبا نقيا
0: اخلق
1: فيا، يا معجزة خلق.
0: صحيح.
1: عايز تعليق على عدد 36، ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. خطية وخطورة الكلام البطال.
0: يعني بداية عاوز يقول لهم إن الكلام البطال ده مش جاي من فراغ، جاي من قلب فاسد، فمن فضلة القلب يتكلم الفم. لكن أيضا نقدر نشوف فيه مبدأ عام يخص يوم الدينونة، وهو أن كل كلمة بطالة، وأرجو أن يلاحظ المشاهد أن كلمة بطالة لا تعني كلمة شريرة، لكن مجرد كلمة عاطلة، كلمة لا فائدة منها،
1: لا تبني.
0: عندما نعرف أن ده مستوى الله في الدينونة، أن الكلمة البطالة اللي ملهاش لازمة سيعطي الناس عنها حسابا في يوم الدين، قد ينبغي أن نسير باحتراس ونقول للرب اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي.
1: تمام. هستسمحك نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: أخ يوسف، الأعداد التي تبدأ بعد 38 تقول: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. عايز تعليق على هذه الآية والعلاقة بين موت المسيح وقيامته وبين حادثة يونان في بطن الحوت؟
1: يلفت النظر أن الناس دول غير مخلصين طبعا. ليه؟ لأن المسيح كان عامل آية عجيبة جدا في الأعداد السابقة، عدد 22: مجنون أعمى وأخرس. يعني كل واحدة من دول مشكلة لا يستطيع إنسان على حلها، المسيح شفاه. هنا بيقولوا له عايزين نشوف آية. طب وانتوا ما شفتوش؟ ما انتوا شفتوا آيات هذا عددها، مع أنه كان قد عمل بينهم آيات هذا عددها. لم يؤمنوا به، مش بس لم يؤمنوا به، بل في وقاحة نسبوا عمله لبعل زبول، خطية لا غفران لها. لذلك قرر المسيح أن يتجه إلى الأمم. آية يونان

0: تعبر تماما عن هذا الفكر. أولا في رداءاتهم سيقتلوا المسيح، سيبقى في الأرض 3 أيام و3 ليالي إتماما لآية يونان. ثم بعد ذلك يخرج يونان لكي يكرز في مدينة أممية. يبقى إذن الجو بتاع الأصح كله بيقول هم أشرار رفضوا مسياهم، المسيح في وداعة قبل تطاولهم، لكن في النهاية سيموت على الصليب وسيدفن في القبر، وعندما يقوم لن يتجه إلى أمته لكن سيتجه إلى العالم أجمع، ورجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا.
1: تمام، أشكرك. أكيد في سؤال عن الضيوف، هناخد سؤال من الضيوف، تفضل.
2: الآية هنا يا خيات بتقول هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي، هل كان فعلا المسيح في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي؟
1: سؤال دايما متكرر يا أخي يوسف، هل فعلا قضى المسيح في القبر 3 أيام و3 ليالي؟
0: المشكلة عند من يسأل أو يثير هذا الاعتراض أنه بيعتبر أنهم 3 أيام حاجة لوحدها و3 ليالي حاجة لوحدها، وبعدين لما يحسبها ما يلاقيهاش 3 أيام و3 ليالي فيثير الشكوك. لكن التعبير يوم وليلة ده تعبير يهودي، أي جزء من اليوم يعتبر يوم وليلة، بالضبط زي في الفنادق ساعة واحدة يعتبر يوم كامل. تمام. ما تقدرش تقول أنا حابيت في الأوضة دي 5 ساعات، ما بيحسبش بالساعات، بيحسبها بال 24 ساعة، وأي جزء من اليوم يعتبر 24 ساعة في الفنادق. لذلك تلاحظ أن هذا الاعتراض لم يثره ولا واحد من اليهود لأنهم فاهمين لغتهم، حتى أن اليهود عندما تكلموا مع بيلاطس قالوا له مر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، ولم يقولوا
1: إلى اليوم الرابع،
0: لأنه لو 3 أيام و3 ليالي بالمفهوم بتاعنا مر بضبط القبر إلى اليوم الرابع، هذا ما لم يقله رؤساء الأمة الأشرار، لكن والمسيح نفسه قال مرات كثيرة وفي اليوم الثالث يقوم، ولم يقل وفي اليوم الرابع.
1: أشكرك لأجل هذا الإيضاح. ثم أشار إلى ملكة التيمن التي ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. حضرتك أشرت إلى عظمة المسيح، أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان.
0: صحيح.
1: عايز بقى تعليق على عدد 43 واشرحهن. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجعوا إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، وهكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. إيه علاقة الكلام اللي بيقول المسيح برفض الأمة ليه؟ يعني فلسفة المسيح هو يتكلم بهذا الكلام يقصد منه إيه؟
0: يعني هم رفضوا المسيح والبيت فارغ ومكنوس ومزين، في زين في زينة زي العبادة الدينية حيثما تجدها تلاقي فيها زينة، مكنوس مكنوس نظيف شوية، فارغ مفهوش حد. ايه عاوز يقول لنا المسيح بالضبط؟ هكذا يكون لهذا الجيل. الجيل اتاهم المسيح بعدما عادوا من السبي البابلي، بالمناسبة هي الروح النجس تشير الى العبادة الاصنامية، بعد ما عادوا من بابل لا نقرأ مطلقا انهم عبدوا اوثان الى اليوم. بني اسرائيل هوشع 3:4-5، بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا تمثال وبلا ترافيم، يعني ما فيش عبادة أصنامية. لكن ماذا سيحدث بعد اختطاف الكنيسة؟ هيرجع الروح النجس مرة تاني إلى البيت الذي خرج منه، فيجده فارغا مكنوسا مزينا، مش هيرجع لوحده، لكن يأخذ معه 7 أرواح أخر أشر من اللي خرج، فيسكن في ذلك الإنسان، فتصير أواخره أشر من أوائله. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير، بمعنى أن العبادة الأصنامية التي فارقت هذه الأمة ردحا من الزمن ستعود كما لم تحدث في أي زمان على الإطلاق،
1: بقوة
0: بقوة غير عادية.

0: إلى الدرجة بالضبط، إلى الدرجة اللي فيها إنسان يقول أنا المسيح، لا إنسان يقول أنا الله ويجلس في هيكل الله ويطلب العبادة تحت طائلة الموت.
1: تمام،
0: فين الكلام ده نقراه؟ مثلا تسالونيك الثانية 2
1: إنسان الخطية،
0: إنسان الخطية، وأيضا رؤية أصحاح 13، هذه الروح الأصنامية التي ستعود بقوة لهذا الجيل الشرير.
1: تمام، أشكرك أخي يوسف. عايز تعليق أخير من حضرتك على الأعداد الأخيرة من 46 إلى نهاية الأصحاح عن هذا السؤال، من هي أمي ومن هم إخوتي؟ كلام المسيح.
0: يعني لو كنا فهمنا الكلام السابق عن هذا الأصحاح، كيف أن الأمة رفضت المسيح وعادته، وكيف أنه سيتجه إلى الأمم، وكيف أن نهاية هذه الأمة ستكون أشر من بدايتها، إذا فهمنا ذلك كله فإنه من المناسب جدا أن المسيح يقطع علاقاته الطبيعية بهذه الأمة. بلغة الرسول بولس، نحن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد باعتباره حيجلنا من سبط إسرائيل ومن من سبط يهوذا، فإننا الآن لا نعرفه بعد. فالصليب قطع العلاقة تماما مع كل العلاقات الطبيعية، والنهاردة علاقتنا مع المسيح ومع الله هي علاقة روحية وليست علاقة لحم ودم. اللحم والدم في أمور ربنا ما يقضيش مصلحة. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله.
1: عشان كده مد يسوع يده نحو التلاميذ وقال ها أمي وإخوتي.
0: تمام،
1: لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. صحيح. قطعت علاقته الطبيعية مع هذه الأمة، ومن يصنع المشيئة هو من عائلة الله.
0: وسنرى مزيدا من ذلك بعد قيامة المسيح من الأموات في قوله للمجدلية، اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في هذه الحلقة عظمة المسيح، هو رب السبت، وهو أيضا أعظم من الهيكل وأعظم من سليمان وأعظم من يونان. المسيح رب السبت هو الذي قيل عنه في العهد القديم باعتباره يهوى أن ثبوته ثبوت يهوى يحفظ الشعب. المسيح هو يهوى، هو الله، المسيح هو رب السبت. وإن كنا نتعلم أن السبت هو الراحة، فالمسيح أتى لكي يريح الإنسان. قال المسيح هذه الدعوة الخالدة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده المراه الفاضله بتتكلم على ميديكال ميشن. ربنا استخدم كابل صغيرين في السن لكن مليانين بالدعوه ومليانين بايمانهم. هم ليه بقوا دكاتره؟ وعشان كده ربنا بيستخدمهم حول العالم. معايا النهارده اولادي اللي بحبهم قوي ومعتزه بيهم قوي وبحبهم قوي قوي قوي قوي، كريستين وناير.
7: اهلا بيك.
6: اهلا بيك يا دكتور ناير. اهلا بيك يا دكتوره كريستين. انا طبعا بقول لكم بالاسم على طول لان انتوا ولادي
7: طبعا.
6: انا عارفه ان ربنا استخدمكم كتير في ميديكال ميشن ومن سنين طويله. احكي لي على اول ميديكال ميشن ربنا دعاك ليها وكان استجابتك ايه؟
7: طيب، اول ميديكال ميشن كانت في قرى حوالين المستشفى اللي انا شغال فيها. فانا ابتديت الموضوع ده جوه مصر، لكن في 2016 مع تفاقم مشكلة اللاجئين في الوطن العربي كله بدأ يظهر احتياج للخدمات الطبية في أماكن ما فيهاش مستشفيات أو عيادات. وكان أول مرة أتحرك كانت للبنان وسط اللاجئين السوريين، وكانت مع كريستين برضو.
6: كريستين كنت معها في أول مرة برضو؟
7: في أول مرة كنا سوا. فأنا كنت رايح أنا مش عارف هعمل إيه، قالوا محتاجين دكاترة مع المجموعة اللي مسافرة. فأنا جهزت نفسي، معايا أدوية، معايا جهاز ضغط، سماعة، معايا أدوات جراحية، مش عارف أنا هعمل إيه، بس قلت أجهز أي حاجة طبية ينفع أخدها معايا. ولقيت هناك احتياج ضخم، احتياج مهول. إحنا بنكشف على ناس في خيام، بنكشف على ناس في مكتب، بنكشف في أماكن جوه كنيسة، جوه فصل، جوه كونتينر في مزرعة. فأنتي في أي مكان ينفع تكشفي هتكشفي، بنغير على جرح، بنساعد حد، بنوصف دواء. لقينا احتياج طبي مهول، لكن لمسنا قد ايه انه ربنا بيستخدم الاحتياج الطبي ده عشان يوصل للناس. قد ايه لما انت بتكلم واحد وانت بتكشف عليه وتقول له لا ما تقلقش اطمن انت هتبقى كويس، ربنا هيكمل معاك رحله الشفاء، وكمان ممكن اقضي وقت ان انا اصلي معاه. ده بيفرق مع الناس دي جدا،
6: حتى لو هم مش مسيحيين.
7: هو الأغلبية ما كانتش مسيحيين. خلال السفر في القوافل أنا تعرفت على عقائد كتيرة وجنسيات كتيرة أنا عمري ما كنت هقابلها. الأكراد، اليازيديين، الصابئة، المندقية، ناس كتيرة عانت في الوطن العربي وتهجروا من أماكنهم ما كناش نسمع عنهم. زي ما احنا كنا بنساعد الناس وبنفيدهم وبنخدمهم طبياً، لكن كنا كمان بنتعلم ازاي نتعامل مع احتياجات الناس المتالمه. ربنا بدينا فرصه ان احنا نكبر ونشوف التغيرات اللي بتحصل حوالينا، بنتعلم عن ثقافات مختلفه، ناس احنا ما كناش نسمع عنهم خالص. فحسيت انه ربنا بيخرجنا بره دايره نفسنا. لا، انتوا فعلا في مصر يعني قلب الوطن العربي، لكن انتوا حواليكوا ناس كتيره بطرق تفكير كتيرة، بعقائد مختلفة، انتوا ليكوا دور وسطيهم، لازم توصلوا لهم.
6: ودي دعوة من دعوات الله لشعب مصر.
7: طبعا.
6: اننا ارض ملجأ، لكن بنحب اللاجئين، ودعوة ربنا للارض دي احتواء اللاجئين ومحبتهم، فيا اما بيقولنا يا اما بنروح لهم.
7: نروح لهم. خصوصا انه احنا لهجتنا وثقافتنا مفهومة في كل اللي حوالينا. ممكن في بعض اللهجات احنا ما نفهمش بعض الكلمات، لكن هم فاهمين كل كلماتنا.

0: طبعا بسبب الميديا المصرية، فإحنا مقبولين في كل الأماكن حوالينا ومفهومين كويس.
1: شوف ربنا بيهيئ الشعب ازاي. انت قلت كلمة دلوقتي، الميديا المصرية كبرنا نسمع الأغاني ونتفرج على أفلام فات الحمامة
0: بالظبط.
1: وكل الأفلام اللي كانت عملت تاريخ وكل العالم كان بيتفرج عليها، فده هيأهم يفهموا لغتنا وهيأنا ان احنا نبقى مقبولين عندهم، محبوبين عندهم
0: بالظبط.
1: بسبب الميديا. يعني انا فاكره كويس قوي قوي ان اي مكان اروح فيه في اي مثلا بلد عربيه في المطار، عادل
0: عادل
1: امام
0: إمام،
1: عادل
0: عادل إمام
1: امام،
0: طبعًا.
1: والناس تبقى فرحانه باستقبالنا. وربنا ادانا نعمه في عينين الشعب العربي كله، الوطن العربي.
0: أنا عايز أقول لك إنه مش بس الشعب العربي، في بعض الدول في أفريقيا بتفهم كلمات كتيرة بسبب الميديا المصرية. كان عندي فرص إني أكون في تشاد، في مالي، اللهجات هناك متأثرة بالثقافة العربية وبيفهموا كلام كتير من الكلام المصري.
1: واو.
0: فإحنا يعني لينا فرصة كبيرة جدا مش بس في الوطن العربي، لكن في دول الساب صحاران أفريقيا لينا دور كبير.
1: وفي أول ميشن أنت طلعتها ميشن طبية، كنت لسه متخرج؟
0: لا لا، كنت بحضر في الماجستير الجراحة. لا كنت اتخرجت من فترة، لكن كنتش لسه بقيت أخصائي.
1: وكانت معاك كريستين.
0: كانت معايا كريستين في أول
1: دي
0: ميشن.
1: كانت أول رحلة ليكي كريستين؟
2: كانت أول رحلة بره مصر، لكن جوه مصر كنا من ساعة الامتياز كنت بتحرك كتير للصعيد، للقرى اللي حوالين محافظة قنا والأقصر. كنا بنتحرك مع الرابطة الإنجليزية مع الشيخ دكتور وجيه، فكنا بنتحرك كتير لقوافل في الصعيد، ومن وقتها بدأنا نتعلم يعني إيه نخدم من خلال الوزن اللي الرب ادهالنا من خلال الطب. يعني
1: معظم الدكاترة بحس كده عندهم أنا دكتور، أنا دكتور، إزاي أعمل كده؟ الناس لازم تكلمني بطريقة معينة، لكن أنا شايفة ستايل مختلف من الدكتور الخادم، الدكتور اللي بيخدم ربنا وشايف إنه بيعبد ربنا من خلال شغله. فيكم أنتوا الاتنين، وفي ناس كتير ربنا اختارها وعرفت إزاي تتضع قدام الرب وتقول له أنا دكتور لأنك أنت عملتني دكتور.
0: أنا رأيي إنه أي حد مهما كانت وظيفته يقدر يستخدم وظيفته لمجد ربنا. لما نفتكر في لوقا 5 يسوع قال لبطرس ادخل للعمق والقي شباكك. بطرس كان صياد، يسوع ما طلبش منه يعمل حاجة خارقة، طلب منه يعمل الشغل بتاعه اللي بيعمله كل يوم. أنت برضه هتصطاد، بس لما تصطاد بناء على أمر من ربنا حصلت معجزة. فأنا اللي اتعلمته هو الطب، واللي اتدربت عليه ودرسته هو الطب، بس لما أعمله بتوجه مختلف بأمر من ربنا هيكون له ثمر ونتيجة مختلفة. كذلك المدرس، المدرس هيعمل اللي هو بيعمله كل يوم، لكن لو واخد دعوة وصوت واضح من ربنا هيجيب ثمر في الأولاد كتير. المهندس، المخرج، المصور، المحاسب، كل واحد في مجاله لو هو بيعمله بتوجه مختلف الثمر هيكون مختلف. ربنا عايز ناس في كل المجالات ليه. لكن الميزة عندنا في العمل الطبي ان احنا بنتلامس مع الناس في اكتر الاوقات اللي هم عندهم احتياج، اكتر الاوقات اللي هم فيها متألمين بيعانوا نفسيا وروحيا وكمان ماديا. فان انت تروح لحد في الارساليات الطبية وتقدم له خدمة طبية، تقدم له دعم نفسي، حتى لو أبسط حاجة إنك هتغير على جرح في وسط خيمة في أي مكان نائي، هم الناس بتشوفها دي حاجة كبيرة. إحنا كنا بنسمع الكلام ده إنه أنتوا جايين من مصر عشان تعملوا الكلام ده، يعني هم شايفين إن ده حاجة كبيرة رغم إن إحنا ما عملناش حاجة خارقة. إحنا بنعمل الشغل اللي بنعمله كل يوم في المستشفيات وفي العيادات، لكن لما تعمل حاجة بتوجه إن ربنا دعيك تعملها الثمر هيكون مختلف.
1: قد إيه الكلام ده حقيقي جدا جدا جدا، ومش كتير اللي بيقدروا يفهموه، مش كتير اللي بيقدروا يفهموه. لكن النهاردة لو عايزة أكلم دكاترة شباب لسه متخرجين وعندهم أحلام كبيرة، تقول لهم إيه دكتور ناير؟
0: احب اقول لكل دكتور انت ما دخلتش الكليه دي اعتباطا او ما دخلتهاش عشان انت جبت مجموع كبير،

0: لكن ربنا سمح انك تكون في المكان ده، ربنا سمح انك تتدرب بالطريقه دي، بس اكيد لهدف ما. ارجوك، الناس محتاجه اهتمامك ومحتاجه رعايتك، والناس محتاجه ان انت تروح لهم. كتاب بيقول عن يسوع كان يطوف يعلم ويكرز ويشفي، فيسوع اللي كان بيروح للناس، فانت ليك دور انك تروح للناس، وليك دور انك تكون دكتور شاطر. الناس هتسمع كلام الدكتور الشاطر، مش بس الدكتور التقي المؤمن اللي بيساعدهم، لكن لازم تكون دكتور شاطر. دي معلومة مهمة جدا، انه الناس هتثق في الطبيب الشاطر اكتر من الطبيب المؤمن.
1: انا عارفة ان ده وقت ان احنا نطلع فاصل، بس هنرجع تاني ونكمل مع الطبيب الشاطر.
2: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا تاني مع الدكتور الشاطر والدكتورة الشاطرة. دكتورة شاطرة، انتي قوي قوي قوي عملتي حاجات في الرحلة بتاعتنا لما طلعنا مع بعض القافلة في لبنان وفي كردستان، عملتي كده رسومات وكنتي موضباها ومجهزاها، احكي لنا عنها.
3: انا اخصائي علاج طبيعي، ففكرنا ازاي وقتها نقدر نساعد الناس يعني اللي احنا رايحين لهم، فاخدنا بس جهاز علاج طبيعي معانا يعني صغير، وطبعنا ورق للتمارين اللي هم يقدروا يعملوها علشان يحافظوا على صحتهم. هو طبعا صعب ان طول الوقت يفضلوا ياخدوا مسكنات، هم تعبانين طول الوقت، بيشتغلوا اشغال صعبه جدا، بيشيلوا حاجات تقيله عشان يقدروا يوفروا لقمه العيش يعني، فبيناموا اغلب الوقت على الارض، فيعني فقرات طبعا تعبانه، وكان يعني العظام كان جزء كبير منها يعني مش كويس. فازاي ان هم علمناهم ازاي حتى يعملوا تمارين ان هم يقووا عضلاتهم علشان يقدروا يكملوا في الشغل بتاعهم، فده كان فارق جدا معاهم، يعني ازاي يعملوا تعديل لللايف ستايل بتاعهم علشان يقدر يتناسب بالوضع الجديد مع الوضع الجديد اللي هم دلوقتي بقوا عايشين فيه. والحلو ان هم كانوا يعني مستجيبين جدا للامر ده، وكانوا مبسوطين قوي ان هم بيعملوا كده، وحاسين وممتنين للرب انه قد ايه، او لله يعني انه قد ايه هو مهتم بيهم، وبعت لهم ناس تقدر تساعدهم حتى لو من حاجات بسيطه قوي، لكن الرب كان بيستخدمها. والرب جمع فريق كده من امريكا ومن مصر، وكنا فريق هايل يعني، كنا كلنا بنساعد بعض. اوقات كان مثلا ناس من امريكا بتصور وانا بعمل لهم مثلا بعلمهم التمارين، وبنبعت لهم الفيديوهات دي بعد كده عشان حتى يفتكروها ما ينسوهاش. فكان في لمسات كانت فارقه جدا، لمسات من الرب كانت حقيقي يعني للامر ده يعني.
1: نشكر ربنا قوي، الوقت ده كان خاص جدا. عماد ومراته واولاده والكنيسه هناك اللي احتضنتنا، والناس اللي فعلا كانت بتصلي لنا، ان ما فيش عمل زي كده ممكن تعمل من غير ناس بتصلي، ناس واقفه فعلا معانا ورانا. كل الناس اللي ساعدوا ماديا علشان الرحلة دي تطلع، كان فعلا مجد غير عادي، وهنكررها.
3: أمين.
1: في لسه احتياج وهنكررها وهنكررها كتير. كان معنا الدكتورة منى، وكان معنا الدكتورة نيفين العيون، ودكتورة كارمن صيدلية، وكارول بنتها، وكانت مجموعة جميلة جدا، والدكتورة إيمان طلعت معنا. قد ايه برضو الدكتورة إيمان والعمل في من خلال الجاينيكولوجي النساء، ده كان احتياج قوي قوي قوي قوي. لو احنا النهاردة عندنا ناس عايزة تطلع معانا قوافل، دكاترة عايزة تطلع معانا قوافل، ياريت ان هم يكلموا البرنامج ويقولوا لنا في اي رحلة طبية احنا نحب ان احنا نطلع، ودونا اسماءكم وتليفوناتكم عشان العمل يكمل ومجد الرب فعلا يكون في كل الأرض. صلوا للقوافل اللي بتطلع، لأن

0: بتتقابل مع ناس بيبقوا محتاجين كلمة، بتتقابل مع حاجات بالصدفة. يعني فاكر يا دكتور ناير لما واحنا كده بنشتغل كل واحد في العيادة بتاعته، وجالنا واحد
1: اللي كان جاي متعور، ايده اتعور في آلة حادة، في ايده اتفتحت. فيعني نشكر ربنا ان المخيم كان فيه حاجات مستعدة لكده، ان في خيط جراحي، في ادوات، فقدرنا ان احنا بسرعة نعقم الجرح ونديله بنج موضعي ونخيطه. ممكن ده مش احسن حاجة، مش بيرفكت علميا، لكن كان انه يحصل كده، ان هو يتعور في الوقت اللي احنا موجودين فيه.
0: تخيل لو ده حصل بعد ما احنا كنا مشينا، كان هيفضل ينزف لغاية ما يروح.
1: يعني كان هيفضل النزيف مستمر، وهيحصل كمان عدوى كمان في الجرح. يعني حتى لو قدروا يضغطوا على الجرح ويوقفوه، لكن كان جرح مفتوح ممكن يحصل فيه عدوى، كان هيحصل مضاعفات. لكن ده ترتيب من ربنا انه المشكلة دي حصلت واحنا موجودين جوه المكان.
0: دي نعمة وبركة، يعني فعلا ربنا ليه قصد حياة الشاب ده. واتكلمنا معاه كلام انا فاكره كويس قوي، دخلنا واتكلمنا
1: اتكلمنا
0: معاه.
1: معاه وقلنا له انه انت اكيد ربنا سمح بده عشان عايز يوصل لك حاجه، سمح ان احنا نتقابل معاك عشان نقول لك ان هو بيحبك. ممكن تقع في مشكله، لكن هو عايز يبلغك رساله. هو سمح بالمشكله، لكن سمح ان في حل موجود معاها، عشان بس تعرف قد ايه هو بيحبك.
0: دي نعمة كبيرة قوي. وما ننساش أبدا كمان وزارة الصحة في كردستان وقفهم جنبنا، ده كان موقف عظيم جدا، سواء كان الدكتور نزار أو الدكتور أفراسياب والدكتور إبرام الصيدلي، يعني كان دايما بيهتم بينا وبيبعتوا أدوية علشان تساعد إنكم تصرفوها للعيانين. كان بصراحة وقت رائع جدا، وصادق وبشار وكل التيم
1: مجموعة كبيرة
0: بتاعنا هناك كان تيم جميل جدا
1: جدا،
0: جدا.
1: يعني
0: نشكر
1: تعاون
0: ربنا.
1: من خلفيات مختلفة وجنسيات مختلفة عشان محبة يسوع توصل للناس اللي محتاجة دي فعلا.
0: ده كانت فعلا ايام بتبين فيها عمل الله في الارض، والارض دي بالذات يعني ارض قديمه قوي قوي قوي قوي، وشافت تعديات كتير وشافت حروب كتير وشافت وقت صعب كتير. يعني ما انساش ابدا قصه كان في واحد محامي من التيم، المحامي ده عيلته كلها اترمت في ميه النار، كانوا بيلموا الناس كده بعائلاتهم بكل يرموهم في ميه نار عشان يقضوا على الجنس الكردي. ام الولد ده كانت عماله ترفصه برجليها علشان يطلع وما يجيش في ميه النار، وده كان طفل صغير رضيع. النهارده الطفل ده كبر وبقى محامي وبيحكي عن القصه دي، ورحنا وتقابلنا معاه وقلنا له رحمه ربنا اللي حطيتك في المكان ده، وهو ربنا قاصد انه يدي لك حياه وحياه افضل. واتكلمنا معاه وكان فعلا راجل متاثر جدا. انا مش عارفه اشكركم ازاي على انكم قلب، انتوا علم وقلب، زي داوود اداله مهاره في يده واداله
1: قلب،
0: وده انتوا. بشكركم على طاعتكم، على محبتكم، على تكملكم في الخطة السماوية اللي ربنا أعدها لكم من قبل حتى ما تتولدوا.
1: احنا اللي بنشكرك على تشجيعك ومحبتك، بنشكرك دايما بتشجعينا وبتزقينا لقدام ان احنا نخدم اكتر ونتحرك اكتر. شكرا جدا لحضرتك.
0: انا اللي بشكركم، عندي اولاد هنا.
2: شكرا ليك حقيقة.
0: العفو حبيبتي، العفو كريستين، بحبك قوي.
2: وانا كمان بحبك.
0: فعلا بحبكم قوي انتوا الاثنين.
1: ميرسي. شكرا.
0: في جو الحب ده وفي جو النعمه الالهيه دي بننهي حلقتنا النهارده. هم عملوا اختيار، وانا بشجع كل واحد فينا النهارده بيسمع يقول معايا انا عليا الاختيار والله عليه التغيير. هو اللي هيغير، هو يفتح الباب، لكن انا لازم اختار. قولوا معايا أنا عليا الاختيار وهو عليه التغيير.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشانه وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

في وصية جميلة من وصايا الكتاب المقدس أو وصايا الرب لينا في كلمته، موجودة في سفر الأمثال أصحاح 3 عدد 27. محتاجين أن احنا كلنا، وأنا أول واحد، أن احنا نعرفها ونتذكرها مع بعض ونطبقها في حياتنا. الوصية بتقول: لا تمنع الخير عن أهله، حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. فهنا بنشوف وصية جميلة إن احنا لا نمنع الخير عن أهله. وبشوف الوصية دي مقاييس الله في التعامل معانا. يعني مثلا عشان أوضح الفكرة، في رسالة يعقوب أصحاح 4 عدد 17 يقول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. مش اللي بيعمل الوحش خطية له، لا، ما بيقولش كده، لكن بيقول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وهنا بيقول: لا تمنع الخير عن أهله، ولا سيما ما دام في قدرتنا أو طاقة يدنا أن نفعل. عشان كده حلو قوي أبقى أربط هذه الآية بموضوع العطاء. يعني أحيانا كثيرة بنسمع كثيرا وبنشوف بعينينا عن عمل روحي يخص الرب، يحتاج إلى الصلوات ويحتاج إلى التعضيد المادي الكبير. والحاجة الغريبة أنه في قدرة يدنا أحيانا أن نشارك. يعني ربنا مدينا خير كتير، بس للأسف الشديد بنقف وقفة المتفرجين، بنقف وقفة الصامتين، بنقف وقفة غير المشاركين. ما بنعملش أي حاجة غير أن احنا بنتفرج بس. لكن الوصية هنا: لا تمنع الخير عن أهله. يعني حاجة تخص الرب وحاجة تخص عمل الرب، أي مجال أفضل من هذا نقدم له العطاء مما أعطانا الرب؟ أي مجال أرقى أقدم وشارك فيه من اللي ربنا ادهوني؟ لا تمنع الخير عن أهله. لو أعتقد وقفنا وقفة المتفرجين والصامتين وغير المشاركين، وإحنا شايفين الاحتياج، وكل يوم، أرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، أن كل يوم تكاليف عمل الرب وتكاليف ما يخص الرب بتزداد، فالغلب يزداد كل يوم. يعني فرق حضرتك بين أسعار الحاجة النهاردة وفرق بينها من شهر فات، من شهرين، من سنة، من سنتين، من 10 سنين إلى آخره. غلاء صعب جدا وأسعار غالية جدا في كل الأمور. فعشان كده في قدرة يدك أن تساعد، وأنا في قدرة يدي أن أساعد. ما علي إلا أن أنفذ قول الكتاب: لا تمنع الخير عن أهله. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيز المشاهد أن احنا لما نسمع ولما نشوف عمل الرب ونثق في صلاح الله وفي رحمة الله وجود الله اللي أغبق علينا بخيره، أن احنا نشارك ما نتفرجش. من فضلك لا تكن متفرجا، بل كن مشاركا فعالا إيجابيا في عمل الرب، أن تقدم من الرب مما أعطاك الرب. تعالى بينا نصلي علشان الوصية دي، نقول للرب: ادينا معونة من عندك، وادينا نعمة من عندك، وادينا قدرة من عندك عشان نقدر ننفذ وصاياك يا رب. يا رب نكرمك من أجل هذه الوصية: لا تمنع الخير عن أهله. يا رب احنا بنعلن قدامك، أنا وإخواتي نحتاج إلى معونة من عندك عشان تفتح عينينا، عشان نعرف إيه الحاجة اللي نشارك بيها. فتح عينينا على, على, على, على عملك يا رب واحتياجاته الكثيرة المتنوعة، ودينا نشارك بمشاركة إيجابية فعالة من كل اللي اديتهولنا يا رب. لك كل المجد. آمين.

أهلا بيكم قدام الرب كلنا في حضرته. أصلي كل حد فينا النهاردة يشوف مجده باسم الرب يسوع بدون أي إعاقة في اسم المسيح. مكتوب طلبناه فأراحنا من كل جهة. في ناس كتير تعبانة من جهات مختلفة، بس إحنا في وسطينا مريح التعابة اللي أيا كانت الجهة المتعبة بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لك، الرب من كل جهة يقدر النهاردة يدي راحة في اسم الرب يسوع المسيح. قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يقول كده داود في مزمور 34، طلبت إلى الرب فعمل إيه؟ فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. يقول كده الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالب الرب. حد هنا طالب للرب؟ تعالوا كلنا بنفس واحدة نطلب وجهه ونقول له طالبينك في هذه الليلة. تعال نقول له النهاردة أنا طالب إن أشوفك، أنا طالب إن أتقابل معاك. حط إيدك علينا يا رب، أنت شافي القلوب، أنت شافي النفس، أنت تصنع يا رب في وسطينا عجبا، تتورينا مجدك في هذه الليلة. حط إيدك عليا وعلى أخواتي، كل شعبك الماسي أمامك.

شاور عليه قوله أنت إله عظيم، معاك ما فيش مستحيل يا رب. تعظيم في رحمتك، عظيم في نعمتك، عظيم في قدرتك، عظيم جدا جدا يا رب، ليس لعظمتك استقصاء. استأذنكم تعالوا نقف قدام الرب نقول له أنت عظيم، أنت عظيم. النهاردة جاي يا رب بمخاوف، محتاج لصوتك، أنا هدفي رضاك وخوفك.

عارف إني بدونك أشى في وسط الريح، عارف إني قوتي فيك، عارف أنا مين من غيرك، بس كمان عارف أنا مين بيك. مرات كتير بنبقى عارفين الأولانية دي، نعرف إن أنا أشى في مهاب الريح من غيره، بس ناسي في حقيقة مهمة جدا جدا بيعلنها الرب، إنه الله معنا. يقول كده حتى أننا نقول واثقين. يعني واثقين؟ على أرض صلبة وإحنا بنقول إن كان الله، قول معا كان الله معنا فمن علينا. تيجي نقولها مرة كمان ونعلنها، تعالوا كل حتى اللي بيشوفنا تعالوا نقول إن كان الله معي فمن علي. إن كان هو معايا، إن كان هو جنبي، إن كان هو سندي، إن كان هو موجود في الحياة. عشان كده أنا وقتها أقول عارف إن أنا قوتي فيك وبمعرفتي بالمكتوب. هنقوله النهاردة أنا مصدق إنك أنت النهاردة تعلن ذاتك وقدرتك في حياتي، فأشوفك سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت. هنقوله النهاردة إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك.

هاليلويا. تفضلوا استريحوا. مبارك اسم الرب. فرعون قال هم مرتبكون في خروج 14، قد استغلق عليهم أو استغلق عليهم القفر، عايز يقول اتقفلت في وشهم، وأنا قائد عسكري ناجح عرفت أحطهم في مواجهة النهاية بتاعتهم. أنا كده هروح هتبع هأدرك، قال كده تمتلئ منهم نفسي وهقسم غنيمة ورتب نفسه وجهز كل حاجة، وكأنه بيقول أنا كده خلصت عليهم. الشعب شايف قدامه، كان إيه اللي قدامه؟ بحر. وإيه اللي وراهم؟ فرعون. كنا بنقول وسط حروب غياب تفتح أنت رغم المستحيلات، تيجي باستجابات وتعدي.

ايه رايكم في الازمه اللي اتحط فيها الشعب؟ سهله تقفلها من كل النواحي، واحيانا بيوصل معانا الحال بكده، تشعر ان المشكله وصلت للاخر، تشعر ان نفسيتك جبت اخرك، تشعر ان ملهاش حل. بس تستغرب انه الرب في وسط الازمات دي يعلن قدرته ومش يوجد ليها حل، لكن يعرف يوجد ليها حلول. كم حد مصدق في كده؟ مش يوجد ليها مخرج، قال كده الله ليه إله خلاص وعنده الرب السيد للموت، قول معايا مخارج. مش عنده حلول، مش عنده حل لكن عنده حلول، مش عنده مخرج لكن عنده مخارج. إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، وإن هاجت علي الريح هو اللي يهديها، مرة يهديها ومرة يمشيني عليها، أيهما أفضل؟ اختار أنت، بس ما تقدرش تحدد له. الاتنين ما فيش أحسن من كده، إن يبقى معايا في الريح ويهديها. يقول كده فدخل السفينة فسكنت الريح وصار هدوءا عظيما. وصار للنهاردة لو أنت بتواجه ريح شديدة، يقدر النهاردة بكلمة يقول لها اسكت ابكم، يقول فصار هدوءا، أو يمشيك عليها النهاردة باسم يسوع المسيح. تيجي نقول مع بعض يسوع إلهي بيقدر. حد إلهه هنا بيقدر؟ ليه المجد. تعال نقول له كلنا وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة، ولا عنده مستحيلات.

قال لإبرام كده، أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. قال كده من أصوات مياه كثيرة، مزمور 93 يقول كده، ومن غمار أمواج البحر الرب في العلا. قول مع الرب في العلا، مش بس قدير لكنه أقدر. عشان كده النهاردة لو أنت شعر أنه في موقف لا تحسد عليه، بدأنا وإحنا بنقول طلبناه فعمل إيه؟ فأراحنا، فأراحنا من كل جهة، أيا كان مصدر التعب وأيا كان حجم التعب، فالرب إلهك لما تطلبه بكل القلب يقول كده تطلبونني، إيه النتيجة؟ فتجدونني. إيه السبب؟ استطلبونني بكل قلوبكم. نصلي النهاردة نكون جايين بهذا التوجه، إحنا عايزين الرب، إحنا احتياجنا الحقيقي مش لأشخاص ولا لأشياء، لكن احتياجنا الحقيقي للرب إلهنا بذاته. عشان كده أقول له النهاردة أنت طلبي، أنت احتياجي، أنا جاي ومصدق أنك أنت تقدر تصنع في وقت عجزي معجزة. في وقت العجز بتاعنا الرب يعلن قدرته ويعمل معجزة. النهاردة زي ما كنا بنقول له بيقدر وبيعمل معجزات، قولها النهاردة واعلن إيمانك أن إلهي قادر، إلهي مفيش زيه. تعال نقول له كلنا، يلي بترفع عبدك بإيدك، اللي في ظلك واللي في سترك، حد هنا ساكن في ستر العلي في ظل القدير، كم واحد يقول له النهاردة أقول للرب، قول معايا زي ما قال كده كاتب المزمور، أقول للرب ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد، من الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته ترس ومجن، قل له لا تخشى من خوف الليل. حد هنا جاي بمخاوف، قل له النهاردة جاي بمخاوف دي وبرمي نفسي عليك ومصدق فيك، أنت الأعظم وأنت الأكبر مهما تكون أحداث، كلمتك أنت ثابتة، كلمتك أنت باقية قدام كل الكلام اللي بيتقال. أنا مصدق في أن الرب لما يقول يكون، ولما يأمر يصير. تعال نقول له كلنا مصدقين فيه.

مبارك اسمه، من حوله أغاني وتسبيح صرافيم، لكن سامع أصواتنا المجد والغنى والعظمة. خلينا وإحنا بنختم تسبيحنا نكرم الرب بتقديم عطايانا، وإحنا بنقول له النهاردة ليك المجد والكرامة والغنى والعظمة. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، ملعيني جماله وبهاؤه، هنقول له النهاردة العدو قد تم خرابه وبيته مكتوب.

0: عشنا على كف ايديك.
1: تسبيح. ربنا يبارك اخويا عماد والمسبحين والعازفين. وقت تسبيح مميز جدا وعديم القوة بقى قادر بصليب يسوع. مبارك اسمه الى الابد. الاله الحي القدير اللي احنا بنعبده موجود في وسطينا. المزمور اللي اخويا عماد تطرق اليه مزمور 91 في التعليقات. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. ذكر حاجات كتيرة، لكن في عدد 9 يقول لأنك قلت أنت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك. في عدد 2 بيقول له أقول للرب ملجأي وحصني فأتكل، إلهي فأتكل عليه. قال له لأنك قلت أنا هنجيك من كل الكوارث. زي ما أخوي عماد كان بيقول ظروف صعبة، الظروف صعبة، ظروف طاحنة، أمور صعبة جدا، صعب ذكرها، لكن الرب في العلا أقدر. الرب موجود. أول ترنيمة لو تفتكروا بدأ بيها أخوي عماد، أنا بس محتاج لصوتك. لو إحنا من كل القلب قلنا للرب أنا محتاج لصوتك، أنا هدفي رضاك وخوفك. زي ما قال كاتب المزمور أقول للرب، قال له لأنك قلت. لو أنت جاي أو أنت جاي أو أنا جاي محتاج لصوت الرب ومحتاج وطلبته بكل قلبي، الرب موجود، أكيد هيكلمنا، أكيد هيدينا أكتر جداً مما نطلب أو نفتكر. خلينا نسكن قلوبنا ونطلب بركة خاصة للكلمة. نشكر الرب على وقت العبادة والتسبيح، وزي ما كنا بنقول نعلن احتياجنا لشخص الرب لكل المجد. أنا بس محتاج لصوتك. خلينا نقول يا رب كلمنا، جايين يا رب منتظرين كلمة من شخصك. يا رب ما تسمحش حد موجود يخرج زي ما دخل، لكن الكل يتلامس مع شخصك. كلمتك تصل إلى كل قلب وتغير كل قلب، تسند كل ضعيف وتحرر وتفك قيود. يا رب منتظرينك بكلمة خاصة. شكرا ليك من أجل وقت العبادة والتسبيح، منتظرينك في الكلمة وابنك خادمك أخويا الأخ عياد. يا رب منتظرين تأييده بقوة خاصة، قوة في الروح والجسد. يا رب وصل الحق اللي على قلبك توصله لكل حد فينا والإخوات اللي بيشوفونا على شاشات الكرمة. يا رب كلنا بنعلن حاجتنا لشخصك. فأحب الشعب جميع قدسي في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك.

افتح فمك وكلمنا، عالج نفوسنا من خلال الكلمة. يا رب عايزين نخرج ونقول حقا قد رأينا الرب، احنا فاتحين قلوبنا، انت نور أذهاننا بالروح القدس وجدد أذهاننا عشان نشوفك بصورة واضحة ونسمع صوتك، في اسم المسيح ولكل المجد أمين. اجتماعاتنا الحد والثلاث والخميس زي ما حضراتكم عارفين، الثلاث والخميس الساعة 7 ويوم الحد الساعة 7:30. يوم الجمعة الساعة 11:30 ابتداء مدارس أحد وإعدادي واجتماع الأسرة واجتماع سنوي، وبالليل اجتماع جامعة وخريجين. يوم الاثنين الصبح الساعة 10 اجتماع الحكمة، ويوم الأربع الساعة 6 اجتماع السيدات. أنا مبسوط جدا أقدم خادم غالي. أنا بس لو ذكرت برنامج واحد وقلت كل الكتاب، حضراتكم اللي بتفرج على برنامج كل الكتاب يعرف خادم الرب الغالي الأخ عياد ظريف، وأنا عندي إيمان وبصدق أنه مفيش حد يتفرج على برنامج كل الكتاب إلا والرب لمسه وغيره، لأنه الكلمة تنجح فيما أرسلها الرب إليه. بنرحب بيك خادم الرب، تفضل، مبسوطين تكون معنا الليلة دي.

0: الخميس اللي جاي ليلة الصلاة من الساعة 11 للساعة 6 الصبح الخميس اللي جاي.
1: مساء الخير، سعيد جدا أكون معاكم وأثق أن الرب إلهنا الحبيب الغالي اللي حبينا ومات لأجلنا على الصليب واللي قام منتصرا وهو الآن جالس عن يمين العظمة ظاهرا أمام وجه الله لأجلنا، مشغول بينا، بيهتم بينا، بيعمل كل ما يلزم لإسعادنا وحمايتنا وتدفئتنا وتشجيعنا، فنحن أعضاء جسمه، نحن أعضاء جسده. ورأس الجسد يقول عنه الكتاب: ليس أحد يبغض جسده بل يقوته ويربيه. وأنا أثق أن الرب ليه كل المجد، عنده رسائل تشجيع للكثيرين وعنده رسائل تحريض للكثيرين، لكن أيضا عنده رسائل دعوة للخلاص للكثيرين، فكلمته لا ترجع إليه فارغة. أمين. إن كان الرب هيتكلم لقلوبنا فخلوا كل واحد فينا يهيئ قلبه لاستقبال الكلمة، تحرث أراضي القلب لكيما تسقط الكلمة على أرض جيدة. اسمحوا لي أقرأ جزء من كلمة الله من سفر الخروج أصحاح 15. خروج 15: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف، تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر، يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو: أتبعوا، أدركوا، أقسموا غنيمة، تمتلئ منهم نفسي، أجرد سيفي، تفنيهم يدي. مين قال كده؟ العدو يقول اللي يقوله.

لكن الله نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الركفة، يذوب جميع سكان كنعان. تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون، كالحجر حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي يعبر الشعب الذي اقتنيته. تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس، الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد. أمين. تفضل. من أروع ترنيمات الكتاب المقدس التي تشهد عن عظمة إلهنا وعظمة خلاص إلهنا وقدرة يده عندما يمد اليد لكي ما يخلص. من أروع كلمات الكتاب المقدس وترنيمات الكتاب المقدس التي رسخت المعنى لقول أن الله إلهنا هو إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. زي ما كنا بنسمع في التعليق قبل الخدمة، عندما كان هذا الشعب على مشارف بحر صوف، عندما كان يطارده العدو، وكانت كل خطط العدو أن تقضي على هذا الشعب، كان عنده كل الثقة في قدرته العسكرية أنه يخلص الليلة ديت ويخلص عليهم ويرجع بالغنيمة. لكن السماء تدخلت، وعندما تتدخل السماء لصالح مساكين الأرض، اوعوا من سكة إله السماء لما يتدخل لصالح مساكين الأرض. في مراحل كثيرة في الكتاب تسجل لنا أوقات تدخلت فيها السماء، تدخلت لصالح مساكين الأرض، والذين تدخلت السماء لصالحهم لم يكونوا في أي قدر في موازين البشر. لما نيجي نسأل عن العبرانيين في أرض مصر، قل لي فرعون بيبص ليهم إزاي؟ بيقدرهم إزاي؟ بيوزنهم إزاي؟ هم عنده شوية خدمين، شوية رعاع، شوية ناس مساكين من حقه يخلص عليهم، ومن حقه يستعبدهم، ومن حقه يكتر عليهم شغل السخرة والعبودية، من حقه ينهي عليهم. ده موازين البشر تجاه شعب الله في أرض مصر. قولوا لي كيف كان يزن واحد زي هامان مردخاي المسكين، مردخاي الجالس في باب الملك، بيوزنه ازاي؟ ملوش اي وزن عنده. مش بس مردخاي، كل شعب اليهود اللي هو شعب مردخاي مالوش اي وزن في موازين هامان. لكن هؤلاء المساكين الذين لا وزن لهم في موازين البشر، هم موضوع عناية السماء، هم موضوع رعاية السماء، هم موضوع تدخل قوة السماء. فإن قوة السماء وحكمة السماء وعظمة السماء وهيمنة السماء تعمل دائما لصالح مساكين الأرض. مين مساكين الأرض؟ إحنا. إحنا مساكين الأرض، ملناش وزن في ميزان الأرض، مصدرة وغير موجود. لكن مساكين الأرض في عين الله، اسمعوا لما الرب يقول ليعقوب: صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك.

في يوم الأيام وقف جولياد برضو ماسك ميزان وبدأ يعير شعب الله ويقول لهم أنتم عبيد شاول، وكان مالي إيديه إن هو بعد قليل هيخلص عليهم. وقف يتحدى الكل، إن كان هناك رجل يستطيع أن يخرج لمبارزتي. لكن الفاهم وهو داود اللي كان قاري المشهد مش بنظارة الأرض لكن بنظارة السماء، مش بموازين الأرض لكن بميزان السماء، عارفين يقول له إيه؟ لأنك عيرت صفوف الله الحي. مين صفوف الله الحي؟ العبرانيين المساكين، الجماعة الغلابة دول، في نظر جوليات عبيد شاول، لكن في نظر عين الإيمان اسمهم صفوف الله الحي. أحبائي، إذا فتح المجال لنتكلم عن كم تدخلت السماء لصالح مساكين الأرض، مش بس في تاريخ الكتاب المقدس، مش بس مع أبائنا وأجدادنا، مش بس مع أبطال الكتاب في عهديه القديم والجديد، حتى في العصر الحديث الكام سنة اللي فاتوا، سنوات قليلة ماضية، كيف تدخلت السماء لصالح مساكين الأرض؟ ولا نسيته؟ عندما أراد العدو أن يبتلعنا، عندما وضع الخطط كما وضعها فرعون لما قال أتبع أدرك هناك أقسم غنيمة، ولما كانش حاصل كانت الخطط موضوعة للقضاء على شعب الله، وفي الماضي القريب كانت الخطط موضوعة على القضاء أو للقضاء على المؤمنين في كل مكان. لكن تدخلت السماء، وعندما تدخلت السماء كما حدث مع فرعون وكما حدث مع هامان وكما حدث مع بيلشصر وكما حدث مع كل عدو أراد إذلال شعب الله، تدخلت السماء لصالح مساكين الأرض. أنا ما عنديش وقت أتكلم كيف تدخلت السماء وإزاي الرب نشف البحر، يبس البحر أمام شعبه، لكن أنا مشغول أتكلم بالأكثر على عظمة إلهنا اللي استحق إن موسى والشعب كله يرنم له، عظمة إلهنا إله الخلاص. وأنا مشغول أتكلم في هذه التسبيحة الجميلة في 4 أفكار، لأن التسبيحة ديت أقدر أشوف فيها من عدد 1 لعدد 18 4 أفكار. الفكرة الأولى من عدد 1 لعدد 5 أقدر أشوف انتصار الله، كيف انتصر الله على أكبر قوة عسكرية في هذا الوقت وهي قوة مصر، فكانت مصر هي القوة العسكرية الفائقة في هذا التاريخ. من 1 لـ5 انتصار الله، ثم من 6 لـ10 أسلحة الله، ما هي الأسلحة التي استخدمها الله للقضاء على فرعون وجنوده؟ طيارات، دبابات، مسيرة، غواصات، هو عمل ايه بالظبط؟ هنشوف عمل ايه بالظبط، ايه الأسلحة التي استخدمها الله. ثم من عدد 11 لعدد 16 هتكلم عن عظمة الله، كيف تبرهنت عظمة الله في هذا الحدث، انتصار الله على فرعون. ثم أخيرا من 16 لـ18 مواعيد الله. كم حاجة دول؟ 4 حاجات. نقول مع بعض، من 1 لـ5 انتصار الله، من 6 لـ10 أسلحة الله، ثم من 11 لـ16 عظمة الله، ومن 16 إلى 18 مواعيد الله. أحب أقول أن سفر الخروج يبدأ أول آية فيه في السفر بهذه الكلمة أو هذه العبارة، وهذه أسماء. نقول مع بعض، وهذه أسماء، وبدأ يسرد لنا أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. وبالمناسبة السفر ده في النسخة العبرية ما اسموش الخروج، اسمه وهذه أسماء، فأصفار موسى الخمسة معنونين في النسخة العبرية، كل سفر عنوانه أول كلمة في السفر. فسفر التكوين ما اسموش التكوين، اسمه في بدء، وسفر الخروج ما اسموش الخروج لكن اسمه وهذه أسماء، سفر اللاويين ودعا، وهكذا.

كل سفر من الأسفار الخمسة يبدأ بالكلمة الأولى في السفر. فأول كلمة في السفر هي كلمة وهذه أسماء. يهمنا إيه؟ لماذا قصد الروح القدس قبل ما يقول لنا الضيق اللي فيه شعب الله يقول لنا أسماء الأسباط التي سيأتي منها شعب الله؟ كأنه عايز يقول لنا، أفهمها كده، كأنه عايز يقول قبل الضيق ما يجي ربنا محدد الأسماء، وربنا محدد العدد، وربنا عينه على شعب الله، وربنا عينه على المعينين، هيضايقهم فرعون، سيأتي الضيق، ستأتي نيران التجربة، ستأتي سهام العدو، لكن مهما كثرت حروب العدو ومهما اشتدت نيران الضيق على شعب الله، الله من البداية محدد الايه؟ الأسماء. خدوا بالكم، محدد الأسماء. في سفر العدد في تعدادين لشعب الله، تعداد في أول الرحلة وتعداد في آخر الرحلة. وكأنه عايز يقول خدوا بالكم، البرية بكل حروبها بكل أعدائها بكل مشاكلها لن تغير في مقاصد الله تجاه المعينين المختارين. مش عارف واصلة ولا لا؟ يا مؤمنين، احنا قبل ما نيجي أصلا للأرض احنا مختارين أزلا. يا مؤمنين، احنا قبل ما نيجي على مسرح الأحداث الله أبونا اختارنا في المسيح قبل الأزمنة الأزلية وأعطانا للمسيح كهدية. والمسيح بيقول في يوحنا 17 كانوا لك وأعطيتهم لي. فالمؤمنين عطية من الآب للابن. قولوا لي بقى، في أي مرحلة الابن سيفشل في حفظه للمختارين؟ حاشا. في أي مرحلة الابن سيفشل في الوصول للمختارين إلى شاطئ الأمان؟ حاشا. لما هندخل الأبدية الرب هيوصلنا سالمين، زي ما استلمنا كلنا من يد الآب هيوصلنا كلنا ويقولها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتني. كم واحد منهم ضاع؟ لم يهلك منهم أحد. عشان كده في سفر الخروج قبل ما يقول لنا على فرعون، وقبل ما يقول لنا على ضيقات فرعون، وقبل ما يتكلم عن نيران الاضطهاد، وقبل ما يتكلم عن أي جزئية من جزئيات الذل التي سيكتاز فيها شعب الله، من البداية قال لنا وهذه أسماء بني إسرائيل. معروفين عنده، معروفين عنده. الرب عمل كده مع التلاميذ قبل ما يسيبهم، قال لهم سيكون لكم في العالم ضيق. طب هتسيبنا وتمشي؟ أنا هسيبكم وامشي بس أنا معاكم. طب إذا كان جاي الضيق هتعمل إيه؟ قال ثقوا أنا قد غلبت العالم. الإيمان يجعلنا نرى الله مسيطرا على المشهد. عشان كده أنا عايز أقول مهما كانت حروب العدو ومهما كان ضيق العدو لأولاد الله، القضية محسومة من البداية، لأن المسيح حبيبنا الذي مات لأجلنا وقام هو الآن ظاهر أمام وجه الله لأجلنا. الجزء اللي أنا قريت منه اللي هو خروج 15، الكتاب مسميها تسبحة، والتسبحة دي التسبحة تعظم الله. وناخد بالنا أن الشعب وهو في أرض مصر ما عرفش يرنم إزاي وهو بيتضرب بالكرابيك، يرنم إزاي وهو في معاجن الطين، يرنم إزاي وهو مذلول يوم ورا التاني. متى رنم شعب الله؟ متى رنم؟ بعد عبور البحر الأحمر. يعني العبور أولا ثم الترنيم، العبور أولا ثم التسبيح، العبور أولا ثم العبادة. ده قانون إلهي على فكرة. القانون الإلهي يقول لن تستطيع أن ترنم وأنت في معاجن طين الخطية، لن تستطيع أن تسبح وأنت تحت سيطرة فرعون إبليس، لن تستطيع أن ترنم وأنت في نيران الخطية، لكن سيأتي الترنيم عندما تختبر خلاص الله. وخلاص الله كان ظاهرا في شق البحر الأحمر، وخلاص الله كان ظاهرا بأكثر صورة في صليب المسيح. فلن يستطع الإنسان البعيد عن الله أن يرنم، ولن يستطع الإنسان البعيد عن الله أن يسبح.
يستطيع

فقط أن يرنم وأن يسبح عندما يختبر خلاص لما يعدي، لما يعبر الجيش المصري في 73. ما كانش ينفع يرفع العلم ولا يهتف ولا يعلنوا الانتصار غير لما يعملوا ايه؟ يعبروا. عشان كده اسمه عيد الايه؟ عيد العبور. يعبروا من غرب القناة لشرق القناة. وشعب الله ما كانش ينفع يرنم غير لما يعبروا.

من الهلاك. وكيف ننجو من الهلاك إلا عندما نختبر خلاص الله الذي قام به شخص ربنا يسوع المسيح على الصليب. فعبور البحر الأحمر أو شق البحر الأحمر صورة لموت المسيح لأجلنا فوق الصليب، عشان نتنقل من أرض العبودية أرض مصر إلى أرض الحرية، عشان نطلع من تحت سيطرة فرعون، علشان نسلك في مسالك إلى أن نصل إلى الأرض التي عينها الله لشعبه. النقلة دي كانت عايزة إيه؟ عايزة شق البحر الأحمر. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، كمل معاي، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خروج شعب الله من أرض مصر كان ليه ميعاد ما كانش ينفع قبلها. الميعاد ده كان قاله الرب لإبراهيم في خروج في تكوين 15، لما قال له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون، وبعد 400 سنة هيحصل إيه؟ سيخرجون بأملاك جزيلة. الشعب مذلول والمعاد لسه ما جاش، الشعب مذلول والمعاد لسه ما جاش. استفانوس الفاهم بكلمة الله في أعمال 7 وهو بيسرد تاريخ الشعب يقول ولما كان موعده أو وقت الموعد يقربه، كان المعاد قرب، المعاد قرب، ولما جه المعاد أرسل الرب موسى. فالخلاص ليه إيه؟ معاد. ليه إيه؟ ليه معاد. وخلاصنا من سيطرة الخطية له معاد، يقول عنه غلاطي 4:4 ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت النميس. الناموس يعمل إيه؟ ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. الله عنده أجندة يتحرك من خلالها، ومواقيت الله ومواعيد الله لا تخطئ أبدا. عند الحتة دي عايز أشجع كل واحد ربما يمر في ضيق عامل زي ضيق شعب الله في أرض مصر، يمر في مرحلة اضطهاد أو ألم أو عوز أو مرض، وشايف ان ليله طويل. ليله ايه؟ طويل. وخد بالك الليل الطويل ده في ناس عايزاه، بس واضح ان هم مش عارفين يعني ايه الليل الطويل. الناس اللي عايزه تسكر، اللي عايزه تعيش حياتها، عايز الليل يعمل ايه؟ يطول. بس المتضايق يقول له امتى يجي الصبح، الحزين يقول له امتى يجي الصبح، المريض يقول له امتى يجي الصبح، المذلول يقول له امتى يجي الصبح. كل نفس متضايقه تنتظر الصباح. اقول لك لو انت متضايق زي ما كان شعب الله في ارض مصر متضايق، الضيق لنهايه، مفيش ضيق الى الابد، والضيق له نهايه مجيده ستعظم من خلالها الله اله العظمه. عشان كده الميعاد بتاع خروج شعب الله جه، ولما جه الميعاد شعب الله هيطلع من أرض مصر، وطلع شعب الله من أرض مصر وانتصر الرب على فرعون. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا، قالوا إيه؟ ورنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وركبه ترحما في البحر. فاكرين التقسيمة اللي أنا قلتها من عدد 1 لعدد 5 انتصار الله، ومن عدد 6 لعدد 10 أسلحة الله، ومن عدد 11 ل16 عظمة الله، ومن 16 ل18 مواعيد الله. الجزء الأول انتصار الله، تعالوا شوفوا الانتصار تم إزاي. يقول في الجزء الأول ده من عدد 1 بيقول الرب أو عدد 2 الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. التسبيحة موجهة للرب مش لحد تاني، مش لموسى، ليس موسى هو المخلص لكن الرب هو المخلص. مع أن موسى قاد الشعب خروجا من أرض مصر، لكن الترنيم والتسبيح والتمجيد يقدم فقط للرب
عشان كده اسم الرب

لقب الرب اتكرر في هذا الأصحاح حوالي 10 مرات. 10 مرات يقول لنا للرب للرب للرب للرب. الترنيم هو للرب، التسبيح هو للرب، موضوع إعجابنا هو الرب، موضوع عبادتنا هو الرب. الرب ده شكله إيه اللي عمل الانتصار ده؟ تعالوا شوفوا بيتكلم عنه إزاي. بيقول الرب قوتي ونشيدي، قد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. عدد 3، حد شايف بيقولي عدد 3؟ الرب رجل الحرب، الرب اسمه. إيه رجل الحرب دي؟ إيه رجل الحرب دي؟ يعني بيدافع عننا، يعني بيخلص على الأعداء. كلمة رجل الحرب أو زي ما جت في بعض العبارات القريبة من هذه الكلمة هو رب الجنود، جت في العهد القديم حوالي 285 مرة. كم؟ 285 مرة. وجت في العهد الجديد 2 مرات، منهم مرة مشهورة جت في يعقوب 5، بيتكلم على الحصادين اللي اتظلموا، صراخهم صعد إلى أذني رب الجنود. يعني رب الجنود؟ يعني رب القوات، رب الصباؤوت، رب القوات، رب الجنود، رجل الحرب. أي يعني بيعمل إيه؟ يعني بينتصر على الأعداء. لو نقرأ خلفية هذا المشهد نعرف إن المصريين كانوا غرقانين في عبادة الأوثان، كانوا بيعبدوا أي حاجة ماشية على الأرض، وأي حاجة طايرة في الجو، وأي حاجة بتلمع في السماء. دول المصريين يعبدوا الجعران، يعبدوا التعبان، يعبدوا الضفدعة، يعبدوا الخنفسة، يعبدوا القطة، يعبدوا البقرة، أي حاجة ماشية على الأرض، يعبدوا الشمس، يعبدوا القمر، يعبدوا أي حاجة في السماء. وكانوا موزعين الآلهة تخصصات، ففي إله للزرع، وفي إله للحصاد، وفي إله للنيل، في إله للأرض، في إله للسماء، في إله للظلمة، في إله للنور. موزعينها إيه؟ تخصصات. وكانوا موزعينها أقاليم، يعني الوجه القبلي ليه إله والوجه البحري ليه إله. طب إيه رأيكم، إلهنا ده بتاع قبلي ولا بحري؟ طب إلهنا ده بتاع السماء ولا الأرض؟ طب إلهنا ده بتاع الليل ولا النهار؟ يا جماعة إلهنا بتاع كل حاجة. إلهنا إله السماوات والأرض، إلهنا إله الليل والنهار، إلهنا إله إبل وبحري، إلهنا إله كل شيء. الرب رجل الإيه؟ رجل الحرب. هو الخالق، نعم، وهو المدافع عن شعبه، نعم. الرب رجل الحرب. لما يقول عنه رجل الحرب يعني يستطيع أن ينجز أعماله العسكرية لصالح شعبه. فاكرين أيام جيش سنحريب لما يبعت ملاك من عنده، ملاك واحد يقتل 185,000 لصالح مين ده؟ لصالح شعبه. فاكرين عندما يتدخل بالنصرة مع يشوع، لما يقولوا أنت لنا أم لأعدائنا، يقولوا أنا رئيس جند الرب. فاكرين لما يتدخل بالنصرة أمام شعبه لكي ما يزعج الأعداء ويريح شعبه؟ الرب رجل الإيه؟ رجل الحرب، نصرة الله. مين كان يقدر ينتصر على قوة مصر العسكرية؟ نجيب له منين قوة عسكرية تضاهي قوة مصر؟ نجيب منين قوة عسكرية ومالية وقت موسى؟ لأن برضو مصر ما كانتش بس عسكريا، ده كانت إيه؟ ماليا. كانت خزائن مصر مليانة، ولا محدش عنده خبر؟ يقول لك أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من. يعني خزائن مصر كانت نمرة واحد في الأرض، وجيش مصر كان نمرة واحد في الأرض، وحكمة مصر كانت نمرة واحد في الأرض. لكن تدخل الله لصالح شعبه المسكين الغلبان قدام أقوى جيش في هذا الوقت، وأحكم ناس في هذا الوقت، وأغنى ناس في هذا الوقت. وشعب الله لما طلع من أرض مصر
تبرهن

قدرة الله وعدالة الله. عدالة الله طلعت الشعب ده مش فقير لكن شعب ايه؟ غني. شوفوا لما الرب كان بيقول لابرام تخرجون باملاك ايه؟ جزيلة. املاك جزيلة؟ جماعة في معاجن الطين جابوه منين؟ اشتغلوا في الخليج وراجعين؟ لا خليج يا عم. يطلعوا باملاك جزيلة سلبوا المصريين، او الرب اداهم نعمة في عيون المصريين وهم طالعين. اللي كان مظلومين بيه طول السنوات اللي فاتت الرب اداهم حقهم وايه؟ والفوائد بتاعتهم. كان فرعون ذليلهم وكان واكل حقهم وكان بيشغلهم سخرة، والرب شلهم شلهم شلهم، عملهم جمعية عند فرعون وجم طالعين خدوا اللي ليهم وكمان بالايه؟ بالفوائد. خرجوا بأملاك جزيل. أنا مش عارف هل في حد فينا النهاردة شاعر أنه نفس الحال بتاع شعب الله لما كان في أرض مصر، يعني مظلوم حقه متاكل وكأنه بيقول حقي عند إلهي. طبعا حقك عند إلهك. شوف بقى ربنا لما يديلك حقك بالإيه؟ بالفوائد. يخرجوا مثل النور برك وحقاك مثل الظهيرة. انتصار الله. الجزء الأول من عدد 1 لعدد 5 انتصار الله. فرعون ما كانش حد يقدر عليه إلا ربنا، وصليب المسيح هو انتصار الله عندما داس ابن الله على رأس الحية، عندما استطاع أن يسحق بصليبه رأس الحية، عندما استطاع على الصليب أن يجرد الرياسات والسلاطين يشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. عشان كده أقدر أقول بملء الفم أنا دلوقتي أفتخر أقول الرب رجل الحرب. الحرب دي مش بتاعتك، الحرب دي مش بتاعتك، الحروب دي مش بتاعتنا. الرب رجل الإيه؟ الحرب. حبيبنا انتصر ومهد لنا طريقا يسمى طريق النصرة، فشكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع في كل حين. يبقى شفنا اسم الرب اللي ذكر أكثر من 10 مرات، وشفنا الرب اسمه رب الجنود. لكن حاجة عجب أنا شايف عدالة الله في الجزء ده، إن اللي زرعه فرعون حصده. كان فرعون يستخدم سلاح الغرق للقضاء على شعب الله. فاكرين؟ فاكرين كل ابن ذكر يحصل له ايه؟ يلقى في النهر، يعني يغرق. بس ربنا قال له ماشي ازرع زي ما انت عايز، للزرع حصاد، وربنا يمهل ولا يهمل. ان اجلا ام عاجلا يا فرعون، الكأس اللي انت سقيته لشعب الله هيحصل ايه؟ هتشربه. وحصل. طبعا اللي غرق شعب الله هو نفسه. حصل في ايه؟ غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. يا احبائي الكتاب بيقول لنا اعلان واضح وصريح، لا تضلوا، الله لا يشمغ عليه، لان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. ده قانون الهي. ومش عارف فيكم اللي بيقرا التاريخ يشوف ان التاريخ كده في بعض العلامات لأشخاص أذلوا شعب الله وشربوا من نفس الايه؟ من نفس الكاس. دي عدالة الله. في تسالونيكي الثانية أصح 1 يقول إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم سيجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتألمون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع المسيح. يبقى ده الجزء الأول اللي أنا شفت فيه انتصار الله. أروح بسرعة للجزء الثاني اللي أشوف فيه أسلحة الله. من عدد 6 لعدد 10 بيقول لنا الله لما انتصر على فرعون استخدم أسلحة. قول لنا إيه الأسلحة اللي أنت استخدمتها؟ ممكن نقرأ مع بعض. عدد 6 بيقول إيه؟ يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه. حد لاحظ أي حاجة؟ شفتوا الأسلحة؟

ربنا ما بعتش لا طيارات ولا دبابات ولا صواريخ ولا أي حاجة خالص. ربنا عنده ذراع اسمه ذراع القدرة، اسمها إيه؟ يمينك. وعنده حاجة تاني اسمها ريح أنفك. بالحاجتين دول تدخل الله للقضاء على العدو، وبهتين الوسيلتين يتدخل الله في العصر الحديث للقضاء على أي عدو يقف قدام شعب الله. يمين الرب، يمين الرب. مين يقدر يتصور يمين الله ممكن تعمل إيه؟ أقول لك على حاجة، الكتاب يقول عن إيد الله من قاس السماوات بالشبر، شبره يعمل إيه؟ يقيس السماء قد إيه ده؟ أقول لك على طرف إيد، مش بس الإيد، طرف الإيه؟ الإيد. لما ظهرت على مكلس الحائط في الليلة إياها بتاع بيلشصر الملك وكتبت منى منى ثقيل وفرسين، اللي هي معناها وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، أحصى الله ملكوتك وأنهاه، ده طرف إيد. مجرد ظهور طرف اليد تكتب نهاية مملكة بابل. في تلك الليلة قتل بيلشصر الملك وانتهت مملكة بابل، ده طرف إيد. طرف إيد يكتب يخلي ركب بيلشصر تسيب، طرف إيد تكتب يضع نهاية لمملكة بابل، شبره يقيس السماء. أما زراعه تعمل إيه؟ يمينه تعمل إيه؟ يمينك يا رب معتزة بالقدرة. أنتوا معايا؟ يبقى يمينه تعمل إيه؟ تخلص. أقولك بقى يمينه دي بتعمل إيه معانا كمان؟ يمينه بتحوطنا. عروس النشيد قالت عبارة جميلة، حد فاكرها؟ شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يمينه اللي قضت على مصر، يمينه اللي قضت على فرعون، طرف يده اللي قضى على مملكة بابل، يمينه العظيمة دي بتعمل ايه؟ بتحوطني. شماله أي محبته، يمينه أي قدرته. شماله تحت رأسي بيطمني، ويمينه إذا كان يمينه القدير ده بيحوطني يعانقني. مين يقدر يتدخل لكي ما يؤذي شعب الله؟ إذا كان يمينه يعانقني، مين ده اللي يقدر يتدخل لكي ما يسلبنا من يده؟ قال خرافي في يدي لن يستطيع أحد أن يخطفها من يدي، أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل، أنا والآب، أنا والآب واحد. يمينه يعوزني الوقت، أنت كلمت عن يمينه في الكتاب، يعوزني الوقت، بس أحب أقول لك إن شماله تحت راسك ويمينه بيعنقك يعني محبته وقدرته. أو خلينا أقربها شوية، صليبه وقيامته، إذا عايز يعني الدقة يعني. لأن الشمال اللي هو مكان القلب ده بان في الصليب. قولوا لي أي مكان ظهر فيه محبة المسيح أكتر من الصليب؟ ابن الله الذي أحبني وعمل إيه؟ وأسلم نفسه. فأقدر أشوف شماله تحت رأسي صليبه، لكن يمينه تعانقني قيامته. قولوا لي أي مكان بانت فيه قوة المسيح زي القيامة. لما شفى المرضى كان قوي، لما طهر الأبرص كان قوي، لما أقام ابنة يايروس كان قوي، لما أقام لعازر كان قوي، بس لما قوم نفسه هنا بقى قدرة الله العظيمة. شماله صليبه، يمينه قيامته، فصليبه وقيامته لينا. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. بص لما بيقول في عدد 8 وبريح أنفك تراكمت المياه. عنده يمين قديرة جدا وعنده ريح أنف تعمل إيه؟ تشق البحر. على الفكرة في أجزاء كتيرة في الكتاب ربنا استخدم سلاح النفخ، ينفخ بس كده، ولما ينفخ بس كده يعمل إيه؟ يبيد، يبيد.

نفخة الرب تعمل إيه؟ تبيدهم. يعني العدو مهما كانت قدرته مش هياخد من الله إلا إيه؟ نفخة، نفخة. عايل هم عمال تحسبها، خايف من بكرة، خايف من الأعداء المحاطين، خايف من المستقبل. يا عم ربنا ده النفخة بتاعته تعمل إيه؟ بتبيد العدو. بس أطمنك كمان، النفخة بتاعته دي الجميلة كمان بتدي حياة لكل واحد. ما انساش أبدا لما الرب جاب لآدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم. وما انساش أبدا المسيح المقام من الأموات في يوم القيامة لما اجتمع مع التلاميذ ونفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، أعطاهم حياة القيامة لكي ما يسكن فيهم الروح القدس يوم الخمسين. يعني نفخته للمؤمنين حلوة، بس نفخته للأشرار تبيد الأشرار. وبريح أنفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو، قال فرعون، قال هامان، قال أي عدو؟ قال العدو. قال إيه العدو؟ أدركوا، أتبعوا، أدركوا، أقسموا غنيمة تمتلئ منهم نفس، أجرد سيفي تفنيهم. دي خطة العدو، خطة العدو ورسم وقال هعمل إيه، وفي المحصلة في الآخر هرجع بغنائم والمساكين العبرانيين هقضي عليهم. العدو يخطط زي ما عايز يخطط. مين تاني كان قاعد يخطط الليل كله؟ فاكرين هامان؟ هامان رسم الصورة تمام ودخل واخد الورقة بس على الإمضة، ودخل الله شقلب له كل حاجة بيرتب لها. أنا مش عارف مين مضايقك في شغلك، مش عارف مين مضايقك في بيتك، مش عارف أنه مدير حطك في دماغه أو أي زميل حطك في دماغه، أنا مش عارف مين بيهددك أو مين بيهددك، أنا مش عارف. بس أحب أقول لك العدو يخطط زي ما هو عايز، السماء ليها إيه؟ ليها كلام تاني. العدو يحط خطة وسيناريو زي ما هو عايز، بس السماء ليها كلام تاني. قال العدو، أتبعوا، أدركوا، أقسموا غنيمة تمتلئ منهم نفسي، أجردوا سيفي تفنيهم يدي. وهو بيعمل كل ده، نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامر. مش عارف أنا إذا حبيت أرسم قدامكم الصورة، مش هتيجي أروع ولا أجمل من الصورة الكتابية لكيف قضى الرب على الأعداء. أوقات الولاد الصغيرين في المصايف بيقعدوا على البيتش على الشاطئ ويعملوا بيوت من الرمل، ويجيبوا مية ويبني البيت وعمالين يحفروا، وهو قاعد يعني عمال يحط خطط. شوية موجة يعملوا إيه؟ تقلب له كل حاجة. العدو قاعد يخطط، قاعد يرتب، بس الله يتدخل فكل خطط العدو تسقط. أما مشيئة الرب ومشورة الرب فهي تثبت. شفنا هنا من عدد 1-5 شفنا إيه؟ انتصار الله. ومن عدد 6-10 شفنا إيه؟ ربنا عنده أسلحة؟ طبعا ما فيش مجال اتكلم عن باقي الاسلحه. ربنا عنده اسلحه وعنده حجاره وعنده غربان وعنده كل حاجه، ماشي، وعنده جراد. على فكره ربنا ممكن يبعت الجراد على امه تاكل الاخضر واليابس، بس هنا يمين الرب وايه كمان؟ وريح انفه. لكن بسرعه اروح لعظمه الرب في الاعداد من 11-16. عندما انتصر الرب على العدو تبرهنت عظمته. شوفوا عظمته ايه في الاعداد ديت. بيقول من عدد 11، من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ العين تعجب بيك أنت وحدك، لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل لأعمالك. الرب لما كان قال لموسى روح قول لفرعون اطلق شعبي، وقص الرب قلب فرعون في عبارة كررت لو انتوا قارين سفر الخروج،
قال لكي يعرف المصريون إني أنا

الرب حينما أصنع أحكاما بكل آلهة. أصل أتاري المصريين زي ما قلت لكم بيعبدوا آلهة كتير قوي. الرب راح منقي 10 آلهة وراح نزل عليهم 10 ضربات، فبالمناسبة كل ضربة من الضربات العشرة ضد إله من الآلهة العشرة. كل ضربة نزل على إله، كل ضربة نزل على إله بدءا من النيل اللي كانوا بيعبدوه نزل عليه الضربة، وبعد كل ضربة شعب الله واقف يتفرج ويقول الكلمة دي: لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل. فين علشان ينجي المصريين من يد الله عندما يقضي على أعداء شعبه؟ مين يقدر يقف قدام قضاء الله وهو نازل على أرض مصر علشان ينجي الرب شعب؟ مين يقدر يعمل كده؟ عندما أصنع أحكاما بكل آلهة المصر لكي يعرف المصريون إني أنا الرب. هنا بقى بيقول له إيه؟ بيقول له: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب؟ خلينا أحطهم وراء بعض وأقول: عظمة الله دون عن كل الآلهة أنه هو الوحيد المعتز في القداسة المخوف بالتسابيح الصانع عجائب. معتزا بالقداسة، يعني معتز بالقداسة؟ يعني الله يتزر بثوب القداسة والبهاء، أو الله يظهر كماله وجماله في القداسة. معتز بالقداسة. آلهة المصريين تخيلوا كده، يعني في معبد الكرنك لو في إله عامل له تمثال واحد رايح يسرق الذهب في المعبد، هل الصنم اللي واقف ده يمنعه؟ هل الصنم اللي واقف ده يقول له يا ده اختشي؟ هل الصنم ده يقدر يحمي نفسه؟ أبدا. طب رأيكم في الآلهة بتاع لبان؟ ده آلهة لبان نفسها عصى الله إيه؟ اتسرقت. في آلهة بتتسرق، بس إلهنا ما ينفعش لا يتسرق ولا يتغفل ولا تعمل قدامه الشر، لأن آلهة الناس ممكن يتعمل في وشها الشر، وآلهة الرومان واليونان في المعابد بتاعتهم كان بيتعمل النجاسة. إلهنا مكتوب عنه معتزا في الإيه؟ في القداسة، يعني ما ينفعش يقبل الشر في محضره، عايز قداسة. وفي القريبين منه يتقدس. لنا إله لا يمكن إلا أن يقبل القداسة، وبيته اسمه بيت القداسة، ببيتك تليق القداسة يا رب. أما بقى الآلهة الوثنية دي يعملوا الشر قدامهم، يسرقوهم، يسرقوا اللي حواليهم، لها أعين ولا ترى، لها أذان ولا تسمع، مثلها يكون صنعوها وكل من يتكل عليها. الله عظيم ولا مثله في القداسة، مخوف بالتسابيح وصانع عجائب. طب عدد 12 يقول لنا حاجة تاني، بيقول: تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، لا مثل له في قدرته. يبقى عدد 11 لا مثل له في قداسته، عدد 12 لا مثل له في قدرته، عدد 13 يقول: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسه، لا مثل له في كمال أعماله. ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، فده منين؟ من أرض مصر، عن طريق خروف الفصح وعن طريق شق البحر الأحمر، وسابهم بقى في البرية كل واحد وشطرته. لا، عملت معاكم التقيلة والباقي عليكم. لا، طلعتكم من أرض مصر من تحت يد فرعون وكل واحد وشطرته في البرية. أبدا، طلعهم من أرض مصر وهيمشي معاهم في البرية. ترشدوا، قولوا معايا الآية كده، ترشدوا برأفتك الشعب الذي فديته، لغاية فين؟ تهديه بقوتك إلى فين؟ مسكن قدسه، في الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. يعني من أول الطريق لآخر الطريق المرنم البسيط بيقول: ياللي بديت الرحلة معايا. هو أنت فاكر أنه يعني هيطلعهم من أرض مصر وكل واحد وشطرته اللي يوصل؟ لا. هو أنت فاكر أنه هيحرروا من يد فرعون وكل واحد بعد كده وكفاء

بتاعته اللي يوصل لأرض كنعان يوصل أبدا. الذي خلصهم وفداهم هو الذي يرشدهم ويرعاهم، وهو الذي سيأتي بهم ويغرسهم في جبل قدسي، يعني بداية الرحلة ونهاية الرحلة. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. اوعى تكون فاكر انه لما خلصك عمل التقيلة خلصك من خطاياك وساب لك السكة تعافر فيها بطريقتك وتجاهد فيها بطريقتك واحتمال توصل او ما توصلش. ده انت بعد ما فداك على الصليب وشق البحر الاحمر قدامك، هو الان ظاهر امام وجه الله لاجلنا، شفيع ورئيس كهنة يمسك بإيدينا لغاية ما يوصلنا سالمين. هيوصلنا سالمين، هيوصلنا سالمين، كلنا هنوصل، ما فيش حد هيضيع في الطريق، ما فيش حد هيفلت من إيده، خدنا من البداية هيوصلنا للنهاية. ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يبقى شفنا في عدد 11 لا مثل له في قداسته، عدد 12 لا مثل له في قدرته، عدد 13 لا مثل له في كمال أعماله، عدد 14 لا مثل له في جلاله وبهاء جلاله. بيقول إيه في عدد 14؟ بيقول يسمع الشعوب فيرتعدون. يسمعوا إيه؟ حد عارف يسمع إيه؟ الشعوب اللي حوالين شعب الله يسمعوا، يسمعوا ازاي الرب اهلك فرعون لاجل شعبه، ازاي الرب شق البحر لاجل شعبه، ازاي الرب قاد شعبه في البريه. وعلى فكره ده اللي وصل لرحاب، لو حد فاكر رحاب قالت للجاسوسين سمعنا، سمعنا كيف يبس الرب امامكم بحر السوف، سمعنا فذابت قلوبنا. يعني الاخبار وصلت الى أريحة قبل شعب الله ما يروح الى أريحة. الناس تسمع، وناس لما تسمع تدرك عظمة الله فيرتعدون، يرتعدون. أروح بسرعة لآخر جزء الأعداد من 16 إلى 18 ألا شوف فيها مواعيد الله. شفنا خلاص الله، أو شفنا نصرة الله، وشفنا كمان أسلحة الله، وشفنا عظمة الله. تعال شوف مواعيد الله بيقول إيه. بيقول في الجزء الثاني من عدد 16 حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد. إيه مواعيد الله هنا؟ مواعيد الله إن الرب هياخدهم ويعمل إيه؟ ويغرسهم. تعرف يعني ياخدهم ويغرسهم؟ زي ما تروح كده تجيب شتلة من مشتل عشان تغرسها في الجنينة بتاعتك، وطالما غرستها خلاص اتحطت في المكان. يعني طالما خدتهم هيوصلهم. وده وعد، وفي أروع من ده وعد، إن احنا هنروح ونتغرس ونسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. خلينا أقولها روحيا وأنا بختم كلامي. مواعيد الله أن كل مقاصد الله الأزلية لنا مضمونة في شخص المسيح، وبركات الله أبونا لنا مش متوقفة علينا، لكن باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، وكل الميراث المخزون لنا في السماء سنتمتع به إن آجلا أم عاجلا لأننا في المسيح، فنحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. في إله زي كده؟ في عظمة زي كده؟ وهذه العظمة هي لحسابنا، وهذا الانتصار هو لحسابنا، والمسيح شفيع في السماء لحسابنا، ورئيس كهنة لحسابنا، وسنصل قريبا بناء على كفاءة المسيح. أرجو أن نحن رؤوسنا في الصلاة، كل واحد فينا يردد هذه الأقوال في قلبه. أعظمك يا رب، الرب رجل الحرب، الرب اسمه، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرجو.

0: رفعه. لو خايف أو قلقان، لو مضطرب أو منزعج، ثق إن إلهك في المشهد الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا ثقة أيضا أنه سينجي. يا رب نشكرك لأنك طمأنتنا وتريد أن تبث السلام في قلوبنا، فادينا نعمة عنينا تشخص إليك في أحلك الظروف والمواقف، وننتظر خلاصك. لاسمك كل المجد، أمين.
1: يخرج للحرب فيسحق الأعداء، من مثله؟ جبار، جبار في القتال. قبل ما يدخلوا الأريحة جيب نفسه وقال له أنا رئيس وجند الرب، الآن أتيت. أنا عايز أقول لك النهاردة هو عالي، هو مرتفع، هو عظيم جدا جدا. تعال نقول له الرب عالي فوق الجبال، ملك عظيم. كم واحد يقول له أنت الملك العظيم النهاردة، اللابس الجلال. تعال نقول له النهاردة وحدك قوي، وحدك عظيم، ليس مثلك في كل الأرض. تعال نقف نكرم الرب ونعليه ونقول له أنت عالي فوق الكل.

0: اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين. النهارده بنعمه الله معانا اختبار من اخونا علي طه، وازاي ان هو لما امن بالمسيح وعرفوا المسلمين عن ايمانه اضطهدوا المسلمين. مع حضراتكم بنرحب باخونا علي. اهلا بيك اخ علي.
1: الصوت
0: سامعني؟
1: ايوه سامعك.
0: اتفضل. اهلا بحضرتك، برحب بيك. اهلا بيك في صوت العابرين. اهلا بيك. طيب احنا لك. اتفضل سامعني.
1: ببدا في الصلاه اولا.
0: امين امين. ده اللي انا كنت اطلبه منك. اتفضل.
1: ايوه ربنا يبارك في كل الموجودين وحتى يفتح عيون الكل.
0: امين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. يا ربنا الحبيب، يا أبوي الغالي، أنت تعرف قلوب، تسمع صلاتنا،

0: في وسط الخوف هذه العالم، أعطينا نفس السلام والمحبة والأمان، واشفي كل مريض يتألم، واملي قلب المحبة والتسامح، واجعلنا نساعد بعضنا وننور حياتنا بنورك، وكن معنا في كل لحظة. أمين.
1: أمين أمين. طيب قبل ما نسمع منك أخونا علي، اسمح لي كده يكون في يعني بعض التعليقات. وللأسف طبعا يعني احنا أنا عملت يعني متلازمة الكريسماس عند المسلمين ومتلازمة الصليب عند المسلمين، خلينا يعني محتاجين كمان نعمل إيه، متلازمة ميسي عند المسلمين. بصراحة يعني الأمر بقى يعني زيادة عن اللزوم، يعني الأمر بقى يعني من هزيمة منتخب المصري اللي كان يعني متقدم لغاية الدقيقة 79 وما فيش حاجة، 10 دقايق بسبب انفعال المدرب اللي عمل توتر للعيبة، وبسبب الأمر اللي حصل كمان من الحكم، في ظلم، وفي ظلم لفرق تانية برضو حصل، لكن ما حصلش اللي معانا في منتخبنا. 10 دقايق يعني كانوا الفصل ما بين انت فايز، عدي العشر دقايق، غطي تغطية كويسة، يبقى يعني في تخطيط فني كويس، انا تكتيكي كويس، انا ماليش في الكوره، لكن ده اللي احنا كلنا كنا قاعدين بنشاهد المباراه ومنتظرين كده. بس غطي دنيتك، دافع على الاقل، يعني خلي دنيتك، حافظ على العشر دقائق دول، حتى لو جه جون واحد مش مشكله، لكن حافظ ان انت تحافظ على الشبكه بتاعتك، ما يدخلش في الجوان، حافظ على الفوز اللي انت فيه والمرحله اللي انت فيها. لكن لا، الشكل بيتغير، الوضع بيتغير، ويجي ثلاث جوان في 10 دقايق، يعني حاجة صعبة جدا. وبدل ما نعترف بقى، الناس اللي هي عايزة تتقدم، الناس اللي هي عايزة تتغير، الناس اللي هي عايزة يعني يبقى في مستقبلها أفضل، الناس دي لما بتغلط بتتعلم من الغلط، من أخطائها، يعني مش بقى تشخصن الموضوع وفكر المؤامرة وكل ضدنا وعشان رفعنا العلم. طبعا ترفع علم بلد غير بلدك ليه؟ وتكلمنا في حلقة يعني سابقة عن كده، الأستاذ المدرب حسام حب يعمل لنفسه يعني مجد خاص، هالة خاص، وضع خاص، وده ما ينفعش مع واحد رايح يمثل بلد. انت رايح تمثل بلد ورايح تتف، سوري يعني في اللفظ، تبصق على علم بلد، المفروض ان بلدك في معاهده بينها وبينها، فانت رايح باسم مصر، ما ينفعش تعمل حاجه ضد سياسه بلدك، ضد معاهدات دوليه مع بلدك مع بلد تانية. سيب ده لعيل صغير، سيب ده لواحد في الشارع، سيب ده لمشجع، مش انت اللي رايح باسم مصر. وبدل ما نعترف بالخطا ونتعلم منه، لا، ده بقى حسام حسن البطل والفريق المصري الابطال. طبعا الفريق المصري يعني برضو تعبوا ولعبوا، كتر خيرهم يعني، وكان عليهم الحمل التقيل مع أخطاء المدرب اللي هي ما ساعدتهمش، لكن برضو اتحسبوا طبعا ان احنا كلنا ابطال وكلنا شلنا العلم بتاع قضيه مش بتاعتنا، ومفروض ان هي لا تمثلنا في محفل دولي زي كده، لكن لا، يلا ندعي وناخد كاس البطوله. ومش كده وبس بقى، نوصل بقى مصر بعد اللي حصل ده كله، والتطبيل بقى اللي حصل بقى، والرئيس يطلع ويستقبل اللعيبه ويشيد، لو ممكن نشوف السلام، الفيديو سلام الرئيس ليهم، ويشيد بأدائهم ويشيد بأخلاقهم والمبادئ، مبادئ إيه؟ مبادئ إيه اللي أنت رايح تقول لهم عليها؟ ويديهم كأس الفخر ويقول لهم أنتوا معانا وإحنا كذا وإحنا إيه؟ مبادئ إيه يا سيادة الرئيس؟ وفخر إيه؟ وكأس إيه اللي أنت رايح تديه لهم؟ ومكافآت إيه اللي أنت رايح، إيه اللي بتتكلم عليه يعني؟ ايه اللي بتتكلم عليه حضرتك؟ طبعا هم واقفين في جنب كلهم طابور مستنين واحد واحد بيجي ويسلم على الرئيس، والرئيس بيتكلم في حاجه المفروض ان انت يعني حسام ده تديله كده، تقعده مع ناس يعني في السياسه بتاعت مصر ويفهموه ان دي دوله في اتفاقات معاها، في اتفاقات دوليه معاها، ما ينفعش انك تبصق على العلم بتاعها، ما ينفعش وانت في محفل دولي ترفع علم بلد تانية لكن تقول لي فخر واظهرتم القيم المصريه. يعني عايزه اقول لك يا سياده الرئيس، يعني السجاده اللي انت واقف عليها حلوه قوي، لكن مفيش تناسق بينها وبين الارضيه. الارضيه الكامله مفروض تبقى متناسقه مع السجاده اللي انت واقف عليها، مع الكلام اللي انت بتقوله يا

سيادة الرئيس. طيب نشوف بعد كده بقى ايه بعض التعليقات، يعني هنشوف مع حضراتكم يعني ألبوم صور، هنفتح ألبوم الصور بقى ونتفرج مع بعض. المقاطعة الشيبسي ليه؟ عشان علامة، عشان صورة ميسي عليه. بقت قضيتنا ميسي، بقت قضيتنا شخص لاعب. يعني انتوا عايزين ايه؟ كنتوا عايزين ايه؟ كنتوا عايزين ميسي خسر بلده مثلا؟ كنتوا عايزين ميسي دخل جون في نفسه عشان يضمن مكسب مصر؟ ما راح ده، رايح يلعب يعني لفريق بلده، هو نائب عن بلده، هو سفير عن بلده، كل الشعب بتاعه كم مليون منتظرينه. فانتوا ايه المصريين بعقلكم يعني منتظرين ان ميسي ان هو يدخل جون في نفسه وينتصر لمصر علشان ما يبقاش عدوكم؟ بقت الشخصنه، بقت النفسنه. ومن ايه؟ من الشخص البسيط ومن الناس ومن الصفوه، من الناس اللي بيقولوا على نفسهم مثقفين وصفوه المجتمع، كله بقى خلاص اتفضلوا. لازم بتقول ميسي لازم يتشال من على ليه ده لاعب، لاعب بيلعب لبلده، ايه كرهتوه ليه؟ عملتوا كده ليه؟ طيب نشوف حاجه تاني، يلا نشوف. اتفضلوا دي بقى دي حمله الشيبسي، نروح منها لحمله الحرق القمصان. يعني الناس نشوف المنطقه، يعني انا اسفه ما اقصدش حاجه، لكن الناس مش معاها تاكل، مش معاها تكفي يومها مصاريفها. في يعني مش عايزه اتكلم يعني حاجه تظهر ان هي طبقيه، لان انا ماليش في الحته دي اصلا، لكن الناس مش قادره تاكل، مش قادره يعني يكون معاها ثمن متوفر ان هي تجيب التيشيرت ده، لكن تيجي على اولادها ويجوا على نفسهم ويشتروه عشان يحرقوه. ليه؟ عشان عليه اسم ميسي. ايه ده؟ ايه العقليه دي؟ ايه العقليه؟ طيب نشوف الصوره اللي بعد كده، بعد حمله الشيبسي وحمله الحرق. اتفضل. هذه ياسمين عبد العزيز الممثله، وللاسف يعني شيء، انت كده بتهيني، فاكره انك بتهيني ميسي انك انت لبستيه، هي دي الشتيمه اللي عندك؟ هي دي الاهانه اللي عندك ان هو تحول لامراه؟ فانت مسكينه، ما هو انت القران والسنه بيقولوا عليكي ناقصه عقل ودين، بيقولوا عليكي بيشبهك بالكلب والحمار والشيطان، فانت غصب عنك، انت غصب عنك، انت شايفه ان هو ده كمال النقص ان يكون ميسي كواحده، فانت لم انت ما هنتيهوش، انت اهنتي نفسك، لان الناس دي والشعوب دي ما عندوش مشكله في مناسبه ان هو حفله تنكرية ان هو يلبس نايت، ايه المشكله؟ لان هو شايف المراه انسان زيها زي مساواه، ما فيش مشكله، مش شايف المراه عار زي ما انت شايفه نفسك عار، ووصمتي العار اللي جواكي خرجتيه على شخص. للأسف المشكلة مش عنده، والصورة دي مش إهانة لي، إهانة ليكي كامرأة، شايفة وصف المرأة عار وشتيمة. اللي وراه نشوف الصورة اللي بعد كده، اتفضلوا. ده دوت من الناس اللي رايحين مع المنتخب المصري، رايحين مع يعني كصوره ووجهه لمصر، بيقول كان عايز يمسك يدخل، وانتوا شفتوه طبعا وهو داخل متحامل، بيقول كان عايز يمسكه يرنوا على يديله علقه، على راي السوريين يديه شيكتله، يديله ضرب يعني علقه محترمه. يعني ده رايح يمثل دوله ولا رايح يمثل يعني فرقه بلطجيه؟ هو في ايه؟ وبعدين بقى كمان مش ان كله بقى ضد ميسي وبس، لا، ده احنا كمان لو نشوف بقى صوره مارادونا، يعني تضامنا مع مصر، ممكن نشوف صوره مارادونا بيقول ان هو ما كانش يحب، صوره مارادونا كانش يحب ان ان ان ان بلده تكسب بالطريقه دي، ومصر هي اللي كانت تستحق المكسب. ف هنشوف مع حضراتكم تعليق اهو. لا احب ان يصعد منتخب بلدي بهذه الطريقه، ومنتخب مصر كان يستحق الفوز والصعود. يعني متشكرين قوي لمارادونا الله يرحمه اللي مات من 6 سنين، ان هو يعني 5 أو 6، ان هم تضامنا مع مصر كتر خيره، يعني دعمها، ارسل دعم خاص من دار الحق، على راي يعني الكتب الإسلامية، يعني أرسل من دار الحق كلمة حق، يعني شكرا للمرحوم مارادونا تضامنا مع مصر. طيب نشوف بقى إيه الفيديو الأول، ونشوف بقى الأستاذة العلامة الجهبذ يعني أميرة بدر، وهي بتتكلم يعني هي مع مارادونا وضد ميسي، بتكره ميسي عشان ميسي بتقول إن هو عنده أجندة، وجايبة شخص ده يعني راجل رياضي، مش إذا كان ناقد رياضي أو
كابتن محمد صلاح هو ناقد.

لاعب الزمالك القديم. سوري انا قلت لحضراتكم ان انا ماليش في دنيا الرياضه دي. فهي بتساله فبيقول لها يعني اتكلم ولا ايه؟ فبتقول له اتكلم. فبيقول لها عشان ليه الناس مش حابه ميسي ليه؟ لان هو مش زي مش معانا، مش في ديننا. هو المفروض يكون في دينك انت رايح تلعب حاجه تنظيمها مش

0: تعدوا المرحلة دي. فإيه ما بنحبوش عشان هو مش في ديننا، بيقول لها عشان هو مش في ديننا. والتاني مارادونا اسمه إيه، كريستيانو، لأن هو بقى بيقول بسم الله، بقى حلو وجميل. طب نسمع، تفضل. الصوت مش طالع بعد إذنكم، الفيديو من أوله. طيب هي قالت، كان نفسي نسمع الصوت، لكن هي قالت ان هو عنده أجندة. لو ممكن برضو نشوف الفيديو، هي بتقول ان هو عنده، طيب مش هنقدر نشوف الفيديو ده يعني. طيب هي بتقول ان هو عنده أجندة، لكن للأسف هي ما ورتناش ايه الأجندة او ما قالتش. طب اتفضل.
1: رونالدو ازاي؟ شكله في النشا ومنظره في
2: هو اصل كل واحد
1: اخر كاس عالم في حياته وهو طالع،
2: كل واحد بيتمنى يكمل.
1: ليه الناس بتحب رونالدو ومش بتحب ميسي؟
2: لان ده مش كويس.
1: ازاي؟
2: واخد طريق مش بتاعنا خالص، مش اسلامي. انا اقول ولا ما اقولش؟ ما مش عارف.
1: لا قول براحتك.
2: يعني داخل في طريق مش معاه، مش حتى لو هو مش مسلم خلاص، بس طريقه التعامل حتى في ما يسلمش او ما يعني مش مغرور، هو طباعه كده.
1: لا وعنده اجنده، ما ميسي معروف. لا وعنده اجنده، ما ميسي معروف. لا وعنده اجنده، ما ميسي معروف.
2: طيب ما يلزمناش. لكن الثاني يعني حتى لما راح السعوديه انغمس في الـ في الـ في الناحيه الدينيه والناحيه الشرعيه اللي موجوده في السعوديه، ما خرجش. معلش انا بقى رونالدو وانا هعمل مساوي بتاعي.
0: بتقول ميسي عنده اجنده معروفه. طب ما قول لنا ايه هي الاجنده. انت متاكده ان عنده اجنده؟ ممكن عنده كشكول. ايه الاجنده اللي عنده؟ هو كلامه بس. هو الاعلام المصري ده بيطلع يتكلم اللي على مزاجه، بس كرهه ميسي خلاص، بقى الشيطان الاكبر، بقى اللي عنده اجنده، مش مجرد لاعب بيلعب باسم بلده. وبتقول يعني الناس ليه بيحب رونالدو؟ عشان قال بسم الله. طب ما اقول لك انا، طب خلينا نشوف الصوره اللي بعد كده، صور زواج ميسي. اهو ميسي راجل ملتزم ومتجوز اهو، اتفضلوا. لكن انت عندك اللي بتفتخري بيه اللي قال بسم الله، ده واحد يعني بالنسبه لك اللي عايش مع، او بالنسبه لاي حد يعني اللي عايش بره اطار الزواج، علاقه يعني زوجيه بره خارج اطار الزواج هي حرام. فهو رونالدو اللي انتوا، كريستيانو اللي انتوا بتفتخروا بيه اللي قال بسم الله، عايش مع صديقته عيشه حرام. وفين؟ جنب المسجد الحرام، ومش حرام. منظومه هنا غريب غريب غريب غريب فعلا يعني. طيب خلينا بقى نشوف بعد كده، في تعليق من شخص مسلم، كان حد عرض صورة على الموقع التواصل الاجتماعي للاعب دي اولا. ده بالنسبة لاهل غزة، هم معلقين صورة ميسي. يعني الاستاذ اللي رفع علم فلسطين، الغزاوية نفسهم ما عندهمش، غزة بالذات ما عندهمش مشكلة مع ميسي، بالعكس بيحبوه ورافعين صورته على العماير بتاعتهم والبيوت بتاعتهم. المشكلة عند المصري وعند حسام، اللي حب حسام حسن اللي حب ياخد اللقطة وخدها. طيب وعلى فعل بالمناسبة طلع في كذا برنامج، ورسالة للأستاذ المدرب الكابتن حسام حسن، منها يعني أنا قريت إن هو في برنامج منى الشاذلي، الأستاذة منى الشاذلي لو نص ساعة بس خد 2.5 مليون جنيه. فحضرتك ما تبعتهم لأطفال غزة، ما تشارك بقى مشاركة يعني فعلية، ولا انت رايح تتورط اسم مصر في حاجة ولما تيجي الأمر بقى يبقى شخصي معاك انت تبعد. طيب نشوف بقى صورة اللاعب، الصورة اللي بعد كده، اللاعب ده لاعب مسيحي، حد بيقول ده لاعب مسيحي وفي منتخب عنده في ألمانيا، وفي الفريق يعني عنده في ألمانيا، ولاعب كويس جدا. يجي بقى ايه، يجي اسم اللاعب اسمه جبريال، فيجي واحد مصري غريب قوي اسمه مصطفى بن حبيب، وده بيبين مدى الجهل الموروث، جهل إسلامي موروث حقيقي. فبيقول إيه، أنا مسلم مصري، تعليق على السور، أنا مسلم مصري وأكره أن يكون لاعب نصراني في الفريق، أنا ما أحبش أشوفكم وأنتم بتصلبوا حاجة نجسة، ما بحبش أشوفها خالص. يعني مش عايزه يعني اقول كلام يحسب يعني عليا الهوا، اشوفها خالص. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا ناس بنتفرج على كوره من صغرنا وعيالنا بيتفرجوا معانا، لما يسالونا نقول لهم ايه، نقول لهم ده ايه، اعقلوه بقى يا نصارى، اعقلوه بقى يا نصارى. مين اللي يعقل؟ مين اللي يعقل يا انت في مرحله اللا عقل؟ المرحلة اللا عقل متضايق يا مسكين وتعبان، ونقول إيه لعيالنا لما لاعب لما بي بي يعني بي بيجيب جون ولا حاجة بيرسم أو بيرشم علامة الصليب.

0: طيب فهي أهراك عاملة لك قهر. ليه؟ لأن المسيحية بالنسبة للمسلم يعني نقطة بعديها هي المفصل بالنسبة له. المسيحية لازم المسلم يثبت ان المسيحية ديانة باطلة وديانة فاسدة عشان يكمل، عشان يكمل المشوار ويكمل في الإسلام. لان المسيحية لو حقيقية وكتاب المقدس كتاب صحيح مش محرف، يبقى الإسلام كله ايه؟ كله ايه؟ فنكوش، حاجة ما حصلتش، والنبي محمد نبي كاذب، يعني معروف ان الحق موجود يبقى اللي جه بعده باطل يعني. فالمسلم لازم يدافع عن الاسلام. فيبقى المسلم يعني ممكن اصور ايه؟ ممكن اصور الاسلام زي الشبكه، بما ان انا بقى في كاس العالم، زي الشبكه اللي بيجي فيها الجوان، ده الاسلام. والمسلم هو اللي واقف، هو الحارس اللي واقف يدافع، يرد الجون ده من هنا، يرد من هنا، ويموت نفسه عشان تفضل الشبكه دي موجوده، عشان يفضل الاسلام موجود. الاسلام موجود دلوقتي بسبب دفاع المسلمين عليه، بسبب تنقيح الكتب، بسبب الإنكار عن اللي موجود في صحيح الكتب، ينكروه عشان يكملوا في الإسلام. ودي يعني حاجة غريبة، غريبة فعلا يعني. لكن بقى خلينا نشوف بعد كده، نشوف دي طبعا دي مش هيقولوا ان ده عنصري ولا حاجه، واحنا في مصر الحمد لله ما عندناش لعيبه مسيحيين. لكن خلينا برضو عايزه اشوف بعد كده ايه عن العنصريه. اتفضلوا عن العنصريه. طبعا الكابتن دوت حس بالعنصريه في العشر دقائق، يعني قبل كده كانت حسبوا لهم الفار ده حسب حاجات لمصر. سمعت من تعليقات بعد كده ان ما كانتش مثلا ضربه جزاء بتاعت محمد صلاح تقريبا، بس المهم يعني واتحسب واتلغى جون ايران، وفي مباراه النرويج عرضوا على جون ما حدش اتكلم، احنا بس نتكلم، احنا بس ال 10 دقائق عشان خسرنا ما نقولش تخطيطنا غلط ونتحاسب بقى، لا نقول ده عنصريه. واتفضلوا بقى تضامنا كمان مع رفع بتاع علامه العنصريه دي، نشوف الصور بقى بعد كده اللي تضامنوا مع حسام حسن. اتفضلوا ممثلين واتفضلوا نمشي هم تضامنا كتير بقى، كتير بقى منهم. وده بيقول انا ما اعرفش دي ليه لكن انا معاكم يعني. هو ده بجد، ده الشخص ده حقيقي يعني. هو الناس مش عارفه ده ليه، في ناس كتير مش عارفه ده ليه، ودي طلعت امتى لكن مكملين. فيقول لك ايه، احنا لا للعنصريه بجد. طب انت مش حاسس بعنصر، انت مش حاسس ان انت عنصري ضد ملايين من اللي موجودين جوه شعبك؟ طب خلينا كده نشوف الفيديو رقم 2. كابتن ده مصري، وابراهيم الاستاذ ابراهيم عيسى برضو اتكلم في الموضوع، وخالد منتصر، لكن دول بيتكلموا عن حاجه حقيقيه موجوده والناس دي مش عايز تعترف بيها. انت تأذيت وحسيت بغصه وألم نفسي جواك ان انت حسيت العشر دقايق بعنصريه. طب اللي بقى لهم سنين يعني، اخر واحد لعب كان ما يتعدوا تقريبا 2 ولا 3، كان هاني رمزي من 35 سنة. فإيه؟ نسمع.
1: عندنا عنصرية، عندنا في ناس للأسف عندهم عنصرية كبيرة جدا ولا يخفوها. النهاردة في كرة القدم هل يعقل إن في تاريخ كرة القدم المصرية 5 لعيبة بس مسيحيين يلعبوا في التوب ليفل؟ في لعيبة كتيرة جدا مسيحيين بتبطل في السن الصغير بسبب عنصريه بعض المدربين. فلازم يبقى في مواجهه بين الاجيال اللي طالعه، لازم يبقى في تغيير. لازم النهارده نفهم الاجيال دي خطوره العنصريه. النهارده كنا بنروح المدارس ابراهيم، كنت انا وكانوا تيه وتيري هنري، وكنا بنروح بنلف ونفهم الولاد الصغيره في المدارس ان العنصريه دي اسوأ شيء في العالم، وان كل البني ادمين سواسيه مهما كانت ديانتهم ومهما كانت لونهم ومهما كان الباك جراوند اللي هو جاي منه، كلهم سواسيه ولازم تحترم الجميع. لازم نبتدي ناخد خطوات.
0: صح يا كابتن، لازم نبتدي ناخد خطوات. بس اما نيجي ناخد خطوات بقى نعرف السبب، لما نيجي نتعالج نعرف ان احنا عندنا كحه عايزين دواء كحه، عندنا صداع عايزين دواء صداع، نعرف بقى ايه المرض، التعب، التشخيص ايه، ونكمل. ليه اتحول ميسي هو اللي خد الكراهيه كلها، واجهت الكراهيه كلها؟ اولا عشان قالوا ان هو بيرشم الصليب، حاطط صوره المسيح، نفسنا وحقد على كل ما هو مسيحي. زي ما بيقول الشخص ده، انا مش عايز، انا عايز اشوف كوره بس مش عايز يرسموا الصليب. اتحكمتوا انتوا في العالم بالحاله الغريبه اللي انتوا حاسينها، والافضليه والاحقيه، وان احنا اللي معانا الحق والعالم كله بقى يخرس واحنا بس اللي يلا بينا احنا بس ايه. لكن اعرفوا بقى ايه سبب المرض، ايه سبب الداء. البدايه رسول الاسلام، رسول الاسلام كره اليهود

0: لأنه مع أنه كان بيحاول يتقرب لليهود والمسيحيين عشان يعترفوا به، لكن هم أظلوا أن هم بينكروا أن هو أن في نبي تاني ولا التوراة قالت كذا ولا جابت سيرت ولا الكلام ده. كره اليهود في الضعف ما عملش حاجة، قال لكم دينكم ولي ديني فترة ضعف 13 سنة. أول ما تقوى وعمل جيش هجم بقى قتل بني كريزة وهجر وأجل بني النضير وسرق أموالهم وقتل نسائهم رجالهم وأطفالهم، واللي اتبقى لكل من لم تنبت شعر عناته خدهم كعبيد وللبيع، والنساء سبايا للبيع وللاستغلال الجنسي والعبودية الجنسية. كل ده عمله، كل ده عملوا سرق أراضيهم وكنوزهم اللي هي كان كنز بني النضير وبني كريزة، والأمور دي كلها أول ما لقى منفس نفس. فالكراهية لليهود جاية من محمد، حقد على وغيرة من المسيحية جاية برضو من محمد. خلينا نشوف مع حضراتكم في الفيديو اللي جاي، بس هو فيديو رقم 5. فيديو رقم 5 نفسانة رسول الإسلام وغيرته من المسيح، وازاي عايز يقدم نفسه عن المسيح في خياله طبعا، وحتى اللي هو بيحكيه عن المسيح وعن موسى ده في الحلم اللي محدش سأله فيه يعني صدقه فيه غير ابو بكر بس اللي هو بتاع الاسراء والمعراج، ده في حلمه، ده في خياله، في وهمه وهو نايم حصل الكلام ده. اتفضل.
1: ان المسيح هيبعث بالنبوه مش بالحكم، يعني يكون نبيا في اخر الزمان لا يرتفع عنه وصف النبوه، لكنها نبوه تابعه لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها نبوة تابعة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يبعث بشريعة جديدة إلا أمرين يبعث بهما عيسى مجددا. الأمر الأول وضع الجزية، لا يقبل من أهل الكتاب جزية، ويجي السيد المسيح على أتباعه فيضع لهم قانونا، إما الدخول في الإسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها أو يعمل هو فيهم السيف. ويجي السيد المسيح على أتباعه فيضع لهم قانونا، إما الدخول في الإسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها أو يعمل هو فيهم السيف.
0: تخيل
1: ويرفع عن الأمة المسلمة حرج،
0: يرفع عن الأمة الإسلامية حرج. تخيلوا بقى النفسنة والغيرة من المسيح. المسيح كان بينشر السلام، بيشفي الناس، ما بيقتلهمش، بيقوم الميت مش بيذبحه، مش بيذبح الحي. يعني المسيح أول ميت ما ذبحش الحي، ما قتلش الحي، لكن ده في خياله أن المسيح هيجي تابع ليه زي ما سمعته أنه هو جاي نبي بس بعد بقى محمد، وجاي بقى إيه مش بالمسيحية ولا بالدين اللي كان تابعه، لا ده كان جاي بقى عشان يكمل على الإسلام، وجاي لأتباعه. تخيلوا ناس، واحد جاي بأتباعه يموتهم عشان يتبعوا حد تاني، فبيقول هيقول لهم يعني هيلم منهم الجزية المسيح، المسيح اللي هو قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المسيح اللي لما احتاجوا حاجة قال له يدفعوا الضرائب اللي عليهم خلاهم اصطادوا سمك. هو المسيح نفسه ما مسكش العملة لما قال الدنيا عملة، دي الحالة الوحيدة اللي الكتاب بيذكر فيها ان المسيح مسك امسك في ايده عملة مادية نقدية، قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله. كان مثال، مش كان بياخد الخمس، خمس الغنائم من النساء بقى والفلوس والاراضي وياخد ارض فدك من اليهود يديها لبنته. فده مش المسيح. فهو بقى جايب المسيح يلبسه بقى عبايته هو، صورته هو. المسيح هيجي يجمع الجزيه ويقتل اتباعه لو ما دخلوش الاسلام. ايه ده ايه الوهم ده؟ هو فعلا كان حلم وكان ظروفك صعبة وانت بتحلم يا رسول الله. طيب قال ايه بقى عن موسى نفسانته بقى وغيرته عن على موسى؟ فيديو رقم 7. ان موسى هنشوف بقى اللي عرف هو بيقول ان موسى بكى. ليه بكى؟ عشان محمد اللي جه اللي داخلين، فيديو رقم 7 العريفي، اللي داخلين اللي داخلين الجنة اتباع محمد اكتر من اتباع موسى. لا يا شيخ، بس هو حلم زي ما قلنا. اسمعوا.
2: مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى فقال موسى لجبريل من هذا؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم، في قصة الإسراء والمعراج. فقال أوقد أوحي إليه؟ قال نعم. فقال موسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى. قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وغلام ذكر ابن حجر في شرحه قال موسى عبر بكلمة غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 والغلام غالبا هو الصغير. قال لأن موسى قاس عمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأعمارهم، فهم كانوا يعيشون 1000 سنة و2000 سنة، أما أمتنا فيعيش ما بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فموسى يعتبر هذا السن بالنسبة إلى عصرهم غلام.
0: فهو قال يعني موسى قال ايه بكى ليه بتبكي يا موسى؟

0: للغلام اللي جه ده اللي معه اكتر، فهم فسروا يعني الغلام عشان موسى كان بيعيش 1000 سنه، موسى عاش 120 سنه، اللي عاشوا 1000 سنه ف يعني ده التفسير يعني. فهو بالنسبه لل 1000 سنه بتاعتهم فالنبي غلام، يعني موسى كان بيقول ايه العيل اللي جاي ده، غلام يعني طفل عيل، العيل اللي جاي ده واللي اتبعه هيكونوا اكتر مني. وبعدين انا فعلا كنت هجيب فيديو عن محمد ان هو قال ان هو من غيرته عن المسيح، ومن لان السيده امنه اللي خلفت محمد لو جابته بعد 4 سنين من موت والده، اللي مريم اللي ما قدرش يجيب سيره امه في القران لكن ما قال مريم اصطفاها من غيرته من مريم، بدل ما يقول مثلا ان هي في الجنه ممكن تتبناني او انا ابقى زي ابنها، بناء على اللي قاله عن موسى ان هو فرق العمر وفرق السنين ان ده بالنسبه لها عيل، لكن لا قال ان هو هيتجوزها. انت ايه؟ انت مين؟ طيب ادينا شفنا غيره محمد ونفسنته من المسيح ومن موسى، وازاي الكراهيه والغيره والحقد ده واتورثهم الشعب. وبنقول للكابتن ميد وكل المسلمين اعرفوا الداء فين، التشخيص ايه، وابداوا اتعالجوا. اسفه جدا اخ علي طولت عليك وهسمح حضرتك معلش التليفونات ممكن بعد 20 دقيقة لما نسمع الأخ علي ناخد التليفونات، كل تليفون 30 ثانية كده باسم يسوع. أنا أسفة جدا طولت، تفضل.
1: لا عادي لا عادي تفضل. طبعا أنا من عائلة مسلم سلفي، من عائلة متسددة، وأنت تعرفين الأكراد متسددين جدا ومتعصبين يعني، و يعني دين الإسلام والإسلام عند الأكراد من الشخص يخرج من الإسلام في يعني مثل العار، يعني الشخص مسوي شيء كبير يعني. فهذا الحال أنه أنا كنت فترة غايب عن خارج العراق، كنت رجعت للعراق من حيث من لقيت زوجتي وابني وأهلي، انه من عرفت ابني يروح للجامع فرحت كثير، وانا كنت عندي استعداد واحد من الناس انه اموت في سبيل الاسلام، كنت احب الاسلام جدا. وصلت المرحلة انه سمعت يوم من الايام ابني يقول امه ليش قطعتي الصلاة؟ قلت بابا ليش قطع الصلاة؟ عادي يعني امك عبر من قدامك وانت تصلي عادي. قال بابا ما تعرف انه الكلب والحمار الكلب الأسود والحمار والمرأة يقطعان الصلاة. قلت مين قال؟ قال روح دور عليها أنت راح تشوف. رحت بديت البحث، أنا رجعت للعراق 18/7 بديت البحث في الشهر التاسع بعده، هل حوالي الشهر التاسع بديت البحث، طول معي تقريبا 3 أشهر 4 أشهر طول معي، من حد ما وصلت شهر ال 11 تقريبا شهر 11 بديت لقيت بهذا القرآن اللي موجود معي كل الأكاذيب والقذارة والكذب والخيانة والقتل والربا، كل شيء لقيت بهذا القرآن. بس قريته ككتاب مش كتاب ديني، قريته ككتاب تاريخي، لأن إذا تقرأه ككتاب ديني راح ما يعني راح يكون بينك وبينه حاجز كبير انه ما راح تصدق الكلام اللي موجود. وبعده انه قريت الكتاب المقدس، لكن وقتها ما كان في العراق احد يقدر يساعدني ينطيني الكتاب المقدس. بديت عن الموبايل، بديت ابحث في الموبايل وابحث عن كلام الرب، كلام الرب يسوع المسيح. من وصلت إلى مرحلة آمنت بالرب يسوع المسيح، أول مرة آمنت به عملت شيء لكن ما أقدر أذكرها على اللايف، كان كتب ديني عندي تخلصت من عنده ما خليته، ما أقدر أذكرها كيف تخلصت أو على مود سلامتي أو ما اقدر اذكرها. لكن بديت مع زوجتي وابني بديت انه احكي لهم المسيح كيف ضحى بنفسه مشاننا وكيف انه المسيح حبنا. كان بهذا الفتره انه كنت اعمل دائما

قبلها كنت آمر زوجتي بالنقاب والخمار، وكنت آمر ابني كمان بالصلاة، كان إذا ما يصلي كنت أضربه. لكن قلت لهم تعالوا اطلعوا من هذا الدين، هذا الدين كله كاذب، هذا الدين دين انه يأمر الشخص انه تقتل تسلب. بديت معاهم من سورة الفاتحة اللي للرب شلون يكره بمجموعة يظل مجموعة. هم قاموا يسمعوني، ما عندهم أي مشكلة، قاموا يسمعوني، و أنا ما أدري كنت إنه هم شايلين علي حقد إنه أنا طلعت من الإسلام. بديت معاهم سورة التوبة من يوصل لمرحلة إنه يقول اقتل الذين لا يؤمنون بالله. طبعا إنه زوجتي بلغ أهلي وحكى لهم إنه أهلها، طبعا أهلي وأهلها، إنه أنا صرت مسيحي وأنا أؤمن برب يسوع المسيح. طبعا أهلي بداية إنه جو وياي بالنصائح، وهذا الدين دين المسيح هو دين باطل ومياه بدون خشبة، إنه لا تؤمن بهم. قلت كيف إنه يؤمنون بالخشبة؟ تعالوا إنه شوفوا محمد إيش سوى، تعالوا شوفوا المسيح حبه كان كيف للناس. قمت أحكي لهم عن المسيح، وكنت أقول لهم ما في رب غير المسيح، والمسيح قال يأتي بعدي أنبياء كذبة. هذا اللي إجا محمد كاذب، لا تصدقوه، أنتوا تسمعون كلامه هو كاذب. وصلوا للمرحلة أنه ضربوني، وكانوا ضربوني بضرب يعني بآدات، ورادوا يقتلوني داخل بيدي، رادوا يقتلوني. طبعا دافعت عن نفسي وهربت من السطح، هربت انه بيوت العراقية انه فيها سطح تقدر تطلع الطرف الثاني، هربت من السطح. بس الموضوع كان بالليل، هربت عدة سطوح يعني تقريبا البيوت مطبقة جنب بعضه، هربت عند كم بيوت، بقيت في السطح. وخابرت صديق الكاكي انه هو كردي من قومية الكاكية، انه هو مش مسلم. بقيت تقريبا لحد 3 بالليل بالسطح، طبعا انه كانت مسافة مش بعيدة من البيت، وكنت اشوف البيت مالتي انه يطلع الدخان من عنده، لانه انت توصل لمرحلة انه يحرق البيت على راسك انه في سبيل انه ينصر الاسلام. طبعا هذا دين باطل. صديقي اجى تقريبا بالليل اخذني ورحت لمركز الشرطة وقدمت بلاغ، وبعده انه اخذني خارج، طلبت من عنده انه ياخذني خارج المحافظة اللي يعني بها كركوك كان. قلت وديني لخارج كركوك، ما اقدر ابقى بكركوك لان اخاف انه هم يقدرون. بقيت كم يوم خارج المحافظة، وكان صديقي كان يتواصل مع المحامي، ووكلت محامي طبعا، ورحت قدمت الأدلة وقدمت الأوراق كله، انه قلت انه حرقوا بيتي. بس انه بهذا الحالة رحت المحكمة ملثم يعني بالكمامة وعلى مود لا حد يعرفني. طبعا اجى صديقي معاي ودخلني للمحكمة بسيارته، كان لان كان عنده واسطة قوية جدا. وقدمت بلاغ وبقيت فترة من الزمن انا ببيت صديقي. كان شخص اللي ما انسى فضله وما اقدر انساه ابدا كان هي اختي، كانت تتواصل معاي دائما انه يبلغني انه هم شنو راح يسوون معاي، كيف راح يبحثون عني. وصل المرحله انه بليله خبرني قال علي عرفوا مكانك انه انت ببيت صديقك بالمزرعه. قلت تمام. قبل قوم صديقي كان معي بوقتها، خرجني طالع خارج كركوك الى أربيل، رحت وبعدها إلى سليمانية، بقيت بمحافظات الشمالية بكردستان العراق فترة. طبعا من وصلت لكردستان العراق قدمت بلاغ واشتكيت أنه أنا خطر في حياتي وكو،

كان دائما ردهم انه هذا القضيه خارج السلطه مالتنا، لازم ترجع للمحافظه اللي انت بيها. قلت تمام، قدمت بلاغ وما سووا اي شيء، سليماني وبربيل. طبعا انا كنت مستمر مع المحامي، المحامي هددوه انه تنازل عن القضيه، قال انا ما اقدر ادافع عنك، يعني يجيني تهديدات كثيره. والمحكمه الدعوه سقطت لان لا يوجد ادله كافيه، يعني ما عندي شهود انه اهلي مسوين. وانا طبعا اشتكيت عن الشيخ العشيره واهلي كله. وبعدها انه فتره بقيت باربيل وسليماني، وبعدها انه رحت على بغداد، بقيت عند شيخ من شيوخ العشائر السنيه، بقيت بس طبعا ما كان يعرف انه انا صاير مسيحي. بقيت حوالي فتره انه بالعراق انه اكو شيء اسمه الدخيل، صرت الدخيل انه عندي مشكله مع اهلي. بقيت فتره عنده، بعده انه عرفوا اهلي، طبعا عرفوا مكاني، كانوا يبحثون عند الشيعه وعند الجنوب، كانوا يبحثون دائما عني. وبعدها انه تحولت الى كربلاء، بقيت فتره بكربلاء عند احد معارف صديقي. وفتره رجعت للكركوك لان كان جنسيتي قديمه. اتذكر التاريخ كان 14/1، رجعت للكركوك، كان جنسيتي قديمه ودائما بالسيطرات يشوفونه، لان بالعراق كل محافظه بها سيطره، وكان لازم اجدد الجنسيه. وقتها جددت الجنسيه، قدمت الكتروني الجنسيه، جددت الجنسيه والجواز مالتي. بس طبيت نفس الحالة، طبيت المحكمة ملثم، وأجا صديقي أخذني من بغداد. بعد ما رحت الكربة ورجعت مرة ثانية لبغداد، أجا أخذني من بغداد. بين كركوك وبغداد تقريبا 5 ساعات. بقيت فترة أنه جددت الجنسية مالتي، رجعت أخذني على طريق على طرف موصل، أخذني أطراف موصل. أكو صديق هناك، بقيت فترة هناك. طبعا هذا التاريخ ما انساه ابدا، تقريبا كان تاريخ 1/4 تقريبا، بيوم او يومين كان اتذكر. اختي اتصلت بي وقال لي انه علي عرفوا مكانك، انه انت قريب على اطراف موصل وجايين لك، اهرب. هذه الفتره انه ما اقدر انساها، لان اختي أخذ الموبايل من عنده. أتذكر أحد من أخوتي أخذ الموبايل من عنده وقام يحكي وياه ويهددني. وبعدين انسدت التليفون، وش قد اتصلت بأختي ما قدرت إنه أتواصل معها. بعدها إنه أنا طبعا هربت لتركيا، وبعدها إنه خرجت من تركيا دولة إلى دولة، لحد ما وصلت الألمانية البرلين. أنه أبد ما أقدر أنسى أنه انخطفت داخل برلين بتاريخ تقريبا 30/4. أنا وصلت لبرلين، انخطفت من قبل شخص كان ما أريد أذكر اسمه، لكن بقيت مخطوف 20 يوم. كل جسمي، إيدي ورجلي، كنا كان مخلين شيء على حلقي، وكان ايدي مكلبش بالبلاستيك، الكلبشه البلاستيك، يعني كان كلش قوي. كنت كان عيوني مشدوده، يعني ما كنت، بس كنت اعرف انه امشي تقريبا الى متر الى متر ونص انه يدخلوني بالتواليت. وكان ينطوني خبز وبطل مي، وكان داخل البيت اللي أنا موجود بيه كان في صوت رجال اثنين وأطفال وبنات، تقريبا 2-3 بنات كان أصوات. وكان أسامي، إنه أسامي أتذكر اللي كان ينادون بعض بيها. ورا 20 يوم إنه هربت من هذاك البيت، إنه الرب يسوع كان معي، يعني إنه انفكت الكلبشة بعد صعوبة كثيرة، انفكت الكلبشة بس آثار كل الدم بيدي وآثار جرح. وبعدها هربت إلى من دولة إلى دولة، وما كنت أعرف، يعني كنت أصعد الباصات،
كنت

0: أصعد القطارات بس أطلع أريد أهرب. وصلت إلى كرواتيا، أتذكر أنه من سألت أنه هذا وين، كان يقولوا لي أنه هذا بزغرب. أنا أول مرة أشوفه ما كنت أعرفه. هناك نفس الحالة، أنه تعرضت للقتل مرة ثانية، بس هذا المرة كان مختلف عن المرة الأولى. كان هذا المرة كان ضربوا علي طلقة، ضربوا علي طلقة وتهجموا علي، ضربوني من مجموعة من السوريين ومجموعة من العراقيين. كان الشخص كمان أسمع ينادوه. بهذا الحالة كان الشرطة الكرواتية، كان يباوع اثنين من الشرطة الكرواتية، كان يباوع علي أنه أنا أنضرب، وما سووا أي شيء. وبعدها هربت إلى دولة ثانية، وشكرا للرب يسوع أنه أنا دلوقتي بدولة، أنه بقيت فترة بالشوارع، لكن كان هو صنعة إيده جميلة، أنه كان هو دائما معي. وتعبت جدا، ولحد الآن يجيني تهديدات، وبهذا البين أنه أهلي اشتكوا علي بالمحاكم، والعشيرة تبرت من عندي، أبوي قام يشتكي، يعني قام يشتكي أزيد من ورقات يشتكي، يعني قام يشتكي بالمحاكم. وحد الآن أنه هذا الفترة اللي أنه تواصلت مع صديقي أني أعرف أبوي أنه مشتكي علي، يريد يعرف أنه أنا بأوروبا، أنه يريد يرجعني للعراق دوليا، أنه يريد يرجعني، يشتكي علي دوليا يرجعني. وأطلب من الكل أنه يصلوا لي. وعندي طلب واحد، أنه عالم الإسلامي لازم يعتذر من دول اللي غزاها واحتلها باسم الغزوات والغزوات الإسلامية باسم الفتوحات الإسلامية كمان. وشكرا لك أخت نور.
1: أشكرك، شكرا لك أخ علي حقيقي. يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، يعني إن أنا ما قدرتش إن أنا يعني أوقف حضرتك ثانية واحدة، إن إزاي إن أنت من شخص مسلم ملتزم دينيا إن يحصل موقف في حياتك. نشكر ربنا من أجل الموقف ده، إن ابنك يسمع في المسجد ويسمع في الشارع إن أمه زي ما بيوصفها القرآن ويقول عليها كده إن هي عورة أو أيا تكون، ويتجرأ أنه يكلم أمه بالشكل ده. الأمر اللي يخليك أنك أنت تبحث عشان تحاول يعني توجه ابنك صح، والرب من خلال البحث ده يكشف لك عن الحق، وتحاول أنك تعلم ولادك وزوجتك نفسها الحق وزي الله الحقيقي بيوصفها. لكن زي ما حضرتك قلت أن الكل رفضك، والأب والعشيرة تبرأوا منك، وفضلت في حالة هرب من بلد لبلد لبلد، تعرضت للضرب، تعرضت لمحاولة القتل وإطلاق النار على حضرتك. وحضرتك الآن برضو لست في مأمن المكان اللي أنت فيه، لكن زي ما حضرتك طلبت أن احنا نصلي من أجلك ومن أجل أن الرب يكمل عمله معاك. خليك معنا أخ علي، ناخد يعني مكالمتين وأرجع لحضرتك. معنا الأخت نهال، أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا أخت نورة، برحب بحضرتك وبالأخ علي، مبروك عليك الخلاص والنعمة، وعايزين حلقة تانية مع حضرتك. أما أنت بقى يا أخت نورة ربنا يسامحك بجد، لأنه خلتيني أموت من الضحك لما علقتي على مقاطعة الشيبس بسبب صورة ميسي. يعني بأمانة مشكلة شخصنة الأمور صعبة قوي، بس سيبك من كل الأمور والحواشي دي يا أخت نورة، المشكلة أو مربط الفرس هو كم الحقد والغل والشماتة والكراهية اللي للأسف القلوب اتملت بيها ضد كل من هو ليس مسلما. فبغض النظر عن كاس العالم والفوز والهزيمة، لكن بأمانة الواحد disgusted، سامحوني، متقريف جدا لدخول الدين في كل حاجة حتى كرة القدم. يا جماعة الإنسان إنسان، والإله الحقيقي عمره ما بيفرق بين عباده على حسب دينه،

0: هذا الفساد وربي يبارك.
1: شكرا لحضرتك. معنا الاخت سيلة من مصر، اهلا بيك اتفضلي.
2: السلام عليكم، وألف مبروك على أخي علي، ربنا يكمل معاه ويحافظ عليه.
1: آمين يا رب. آمين.
2: بالنسبة للفيديوهات اللي أنت عرضتيها أختي غالية، وخصوصا الحكم اللي المفروض كان يبقى عنده روح رياضية ما عملش الحركات اللي عملها في الماتش. ما علينا، كمان اللي هو التيشيرتات والشيبسي، هو ممكن مثلا هيستفاد منها من هم اللي ربحوا الفلوس واسمه هو كده كده عالمي. دي نقطة. النقطة الأخيرة اللي هو بيبكي كان على اليهود والنصارى، هل بكى على الهندوسيين والبدويين والذين بلا دين، ولا المسيحية واليهودية عاملة له قلب؟ ربنا يبارك خير.
1: أشكرك جدا. طيب معانا الأستاذ عبدو من إلينوي أمريكا، أهلا بيك.
3: يا أستاذ نورة كتر خيرك.
1: تفضل.
3: هو مش عامل راجل ما جنبه غزة، مش هتكلف حاجة، هتكلف كم جنيه كده ما يروح غزة
1: بالظبط،
3: وكل الرجال
1: ياخد الفلوس اللي بياخدها من الإعلام دلوقتي ويروح له.
3: يا تاني حاجة، أنت بتقول ميدو بيقول العنصرية، لما اللي هجموا في المنيا من يومين أطفال 5 سنين و4 سنين بيقولهم يا مسيحية كفرة، هيعمل إيه؟ فين العنصرية؟ ده بيشربوها الوقت. يعني مصر راحت في الضياع. شكرا لك.
1: أشكرك، شكرا جدا. للأسف كمان إن هو مش بيحس إن هو يعني عنصري، يعني مش عارفة بصراحة، يعني بنصلي من أجل الرب يفتح العيون دي والأبصار دي. طيب أخ علي، يعني أنا يعني مش عايزة برضو إن إحنا ننهي الحلقة من غير ما أسمع من حضرتك. حضرتك طبعا دلوقتي بسبب الإسلام معايا أخ علي؟
4: نعم.
1: بسبب الإسلام طبعا بقالك سنين في الحالة دي، وعدم الاستقرار وعدم الإحساس بالأمان. واللي كانوا السبب في الدنيا دي كلها يعتبر الوالد والعشيرة والأهل. دلوقتي وانت في شدة المعاناة والألم دي، لو مثلا في فرصة انك انت تقدم رسالة للوالد وللأسرة وللزوجة والأولاد، تقول لهم ايه؟
4: أول شيء أقول لهم انه انا ضقت النعمة، وكان نعمة المسيح جميل جدا. الشخص اللي كان عنده استعداد انه يجاهد في سبيل الإسلام دلوقتي انه يحب الناس كله، وحب كل الناس انه المسيح، ابسط لك يا اوصل لهم الرسالة انه المسيح شال الكراهية وخلى مكانه محبة وسلام وحب وطمانية للناس. قمت احب كل الناس. انا وصل بي انه مرات ابكي لامي وابوي وزوجتي اللي اتطلقت من عندي واخذت ابني، انه ابكي لهم وابكي على اخواني انه هم ما اخذوا النعمه. نعمه المسيح جميل جدا. اتمنى من كل شخص ان يعرف المسيح، لان المسيح اب صالح. انا صار عندي مكان الكنيسه وكنيستين انه اخدم فيها، بالاسبوع 5 مرات اخدم في الكنيسه. انا اخدم بالمحبه، وصرت للمسيح، صرت للمسيح ابن، شال لي من العبوديه وخلاني ابن له، علم مرتبتي. اوصل لهم رساله انه انا مكان كنت اتمنى انه اشيل كوبايه انه اخليها في الكنيسه واخدم، هسه اخدم في 5 ايام في الكنيسه. هذا اجمل شيء بحياتي، وانا خصصت حياتي كلها للمسيح، واتمنى انه هم يقرون الانجيل ويعرفون انه هو رب يسوع المسيح، هو المخلص، هو اللي فدانا، هو اللي تحمل الضرب والإهانة والبسق والتعذيب مشان انه يبدينا بدمه. انا مو اقول انه احب المسيح، بس اني انا اقول لهم انا اعشق المسيح بكل قلب، وعندي استعداد انه اموت دلوقتي، انه اموت في سبيل المسيح، في سبيل حب المسيح.
1: امين. تعرف اخ علي، اكتر واصعب معاناه المعاناه للاب او الام بسبب ايمانهم او توجهاتهم، يتحرموا من اولادهم.

0: يعني مش حضرتك بس في كذا اخ للاسف يعني لدرجه ان في ام خدت الولاد واختفت بقى لها سنين والاب ما يعرفش مكانهم، وكتير كده بيتحرموا من وجود ولادهم معاهم ووجودهم مع ولادهم بس بسبب ايمانهم، وحتى فرصه ان هم يشوفوهم بعد كده فرصه يعني او يتلاقوا بيهم فرصه صعبه جدا او ممكن ما تحصلش. فانا شايفه برضو ان دي من اشد المعاناه على حضرتك.
1: كلش صعبه طبعا، انه انا واحد من الناس انه كل يوم يشتاق لابني، لكن بيني وبينه دول كثيره وما اقدر اذكر الدوله اللي انا بيها حفاظت عليها.
0: لا
1: لان انا ما انشر دلوقتي انه ابشر بالمسيحيه امام الناس، وابشر ان اريد اغلب الناس، واطلع التناقضات اللي بالقران باللغه الكرديه فقط، انه انا عربيتي مش جيد يعني مش كويس انه افهم، لكن اقرا العربيه وبغيره الى اللغه الكرديه مع اصدقائي بناقشه، وبعدين احكيها بصوتي وبنشرها للناس انه
0: يعني على قلبك انك انت توصل لشعبك رساله الحق. فما بال بقى اولادك اللي انت يعني واسرتك، فالامر صعب.
1: المسيح قال اللي رادني اللي يريدني لا لازم ما يلتفت لي وراء ويشيل صليبه ويمشي وراي.
0: اشكرك.
1: لان ادخل في ملكوت الرب لازم اكون هيك. شكرا لك.
0: شكرا ليك، اشكرك جدا لوجودك معانا، وزي ما طلب اخونا علي نصلي من اجله، من اجل اوراقه في البلد اللي موجود فيها، ان الرب يرتب الامور والدنيا تمشي، ونصلي كمان ان يجي يوم من الايام هو ولزيه كتير يكون ليهم لقاء مع اولادهم اللي اتحرموا منهم بسبب ايمانهم. وحضرتك يلي بتبحث عن الحق واللي عايز تطنش الحق، اقول لك من فضلك ابحث عن الحق، لان الحق غالي جدا وثمين جدا، وانت بتبحث لازم تعرف ان رب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عند أقدام المحبة تعالوا كلنا نجتمع حوالين مخلص نوفدينا يسوع المسيح اللي بيحبنا وعايز خيرنا وبيقدم لينا كل شيء بغنى للتمتع، وهو اللي قال كل شيء لكم. قولي له أجدني في محضرك يا رب، قولي له افتح عيني عيون إيماني واشوفك في وسطينا، واختن اذاني وتسمعنا صوتك وتفرحنا وتعزينا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. مشرف جلستنا كرامه.

مجد ليك، سر عزانا وفرحتنا كرامة ومجد ليك. أضرب احتياج كل نفس ومغبوط عندك العطاء، عايز تفرح كل نفس، امسكوا فيه، صلوا بثقة وبإيمان، اطلبوه تجدوه حاضر معانا وفي وسطينا كرامة ومجد ليك.

ومجدليك، بتقول اللي يمسك يمس عيني، حد يقدر يمس عينك؟ حاشا. عشان كده بتقول ما حدش يقدر يمسك. إن كان حد يقدر يمس عينك يمسني. أنا برفع ليك ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك، أشكرك من كل القلب يا صاحب الخيرات، يا سر النعمة والبركات، كرامة ومجد ليك. ادينا جلسة هانية، كلمنا كلنا، كلمنا، انت ادرى باحتياج كل نفس. اذكر المرضى، اذكر المرضى، اذكر ابونا بطرس وليم، اذكر اختنا بيت البياضي، اذكر موسى بخيت، اذكر الكل في رضاك، كل اللي طلبوك في ضعفنا، لمسة شافية للكل. كرامة ومجد ليك يا رب، اصنع آيات ومعجزات، فرح شعبك، فرح شعبك، كرامة ومجد ليك. في وسط الأيام الصعبة فرح الكل يا رب، وعز الكل، وطيب خاطر الكل. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا عايزك أنت

كلموه حاضر شخصيا في وسطينا، صدقوني بشخصه حاضر، لأن وعده الحق بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، حيثما منين ما يجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه على سطح الكرة الأرضية، يقول أكون في وسطهم. هو وعده قال يبقى هو حاضر.

يبقى هو حاضر، حاضر اجتماعنا. بلاش اقول اجتماعنا، ده اجتماعه هو، هو اللي مجتمع بيكم، عايز يفرحكم ويعزيكم، عايز يعرف ويديكم، عايزين كل انسان كلموه، كلموه بثقه بايمان، بيحبك وبيحبك، بيحب كل انسان. وزع بركات كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك، ملناش غيرك. اعلن ذاتك في وسطينا، في حياتنا، في طريقنا، في ايامنا. مجد اسمك، حول الكل لمجدك، وادينا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك. اكرام يليق بيك، اكرام يليق بيك، كرم ومجد لي كرم. كل انسان ساجد او سجده قدامك باركهم، استجيب كل طلب يا رب، لاجل خاطر دمك وشفاعتك وعملك الكفاري العجيب. فرح كل ولادك وبناتك الساجدين بين يديك، الساجدين بين يديك عند أقدام المحبة.

بلش غيرك سند، بلش غيرك ملجأ، الباب المفتوح قدامنا ولينا في كل البركات. غالين عليك، غالين عليك، وصينا زي عينيك، غالين عليك.

فرحانين بيك وانت فرحان بينا، فرحان بينا، كرم ومجد ليك. اعلن ذاتك ومجدك يا رب لكل نفس ساجدة بين يديك، ما يكونش اجتماعنا كما لقوم عاد. اعلن ذاتك و

نورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا.

كل اللي رفع تلبه يثق ان الرب سمع وامر بالبركه واستجاب. امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. امين. زي ما احنا متعودين النهارده يوم لا للوعظ ولا للتعليم، لكن بنقول فيه كلمتين للفايده الروحيه. رب المجد يسوع لما ادى الناموس لموسى من ضمن الكلام اللي قاله لاسرائيل بيقول: فالان يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتخذ الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك، التي أنا أوصيك بها الرب اليوم لخيرك. فبسرعة كده في كلمتين ربنا اللي كلم إسرائيل بيكلم كل إنسان وبيكلمنا إحنا دلوقتي. لما بيقول فالآن يا إسرائيل نشيل كلمة إسرائيل ويقول فالآن يا فلان، ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ يعني خلي بالك ربنا طالب منك إيه. نمرة واحد: إلا أن تتقي الرب إلهك. إلا أن تتقي، دي نمرة واحد، تتقي الرب إلهك. يعني تتقي الرب؟ تتقي يعني تهابه، تحترمه، تمتلي من المخافة، تكرمه في حياتك، في كل خطوة تبقى عامل حساب رب المجد يسوع. هروح المشوار ده، هتكلم الكلمة دي، هصاحب فلان أو علان، هعمل العمل ده، إلا أن تتقي الرب إلهك. فرق كبير بين ابن يهاب أبوه يحترمه ويكرمه، وبين ابن تاني عاق أبوه يكلمه كلمة ما يردش أو يديله ظهر أو يخالف وصاياه. تتخذ رب إلهك يعني تعيش في مخافة ربنا. أنا مش عايز أطول في الكلام. نمرة اتنين: لتسلك في كل طرقه. لتسلك في كل طرقه. اسمع يا كل أحد واسمعي يا نفسي أولا. لتسلك في كل طرقه. قعدت أقلب كده واشوف ايه الطرق اللي ممكن نمشي فيها، لقيت كتير. يعني مثلا نمشي في طريق العلم والفهم، يعلمني ويفهمني، في طريق الحكمة، نمشي في طريق الحق، نمشي في طريق البر، نمشي في طريق وصاياه، نمشي في طريق العدل، نمشي في طريق الحكمة. لقيت حاجات كتير قوي قلت

بالإجمال أو لقيت بالإجمال لما بيقول لتسلك في كل طرقه، يعني تمشي وراه وتتبع خطاه، منين ما يروح تمشي وراه، منين ما يروح ايه تمشي وراه. هو الحكمة يديني حكمة، طريق الفهم والعلم هو هيعلمني. يبقى نمرة واحد تتقي الرب إلهك، نمرة اتنين ايه؟ تسلك في كل طرق، احفظوا معايا، تسلك في ايه؟ في كل طرق. نمرة ثلاثة وتحبه، وتحبه. يا سلام، في النص كده يعني، هم 5 حاجات في النص، 2 قدام و2 ورا، وفي النص ايه؟ تحبه. تحبه، ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ أن تحبه، تحب الرب إلهك من كل قلبك. واحنا اتكلمنا كتير وبنتكلم وهنتكلم عن المحبة، ما يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، فكر قدرتك ونفسك، يعني ايه؟ يعني يبقى ربنا هو المحبوب الأول في حياة الإنسان، والمفضل عن كل العالم وكل شيء في العالم. وزي ما بيقول المرنم: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أنا حبيتك واخترتك نصيبي، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ولما بحبك بحفظ وصاياك وطاوع كلامك وحاضر ونعم، وعلى قد ما اقدر، ولا على قد ما تقدر تديني طاعه وخضوع واتبع خطاك على الدوام. احبك من كل القلب، ادور ايه اللي يرضيك واعمله، وايه اللي ما يرضيكش ما اعملوش، وانا عايش عشان ارضيك، انا عايش عشان ارضيك. تحب الرب الهك من كل قلبك. أحبك يا رب يا قوتي، يا قوتي. هو بيحبنا محبة أبدية ومحبة كاملة ما بتتغيرش من ناحيته، هو بيحب. لكن طوبى للإنسان اللي يحبه يتمتع بحبه، يتمتع بحبه. وعدم الإيمان والخطية تحرم الإنسان من حب ربنا، وتحرم الإنسان من عطايا وبركات ربنا وإحساناته. يبقى نمرة واحد تتقي الرب إلهك، نمرة اتنين تسلك في طرق، ونمرة تلاتة تحبه، نمرة أربعة تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. تعبد الرب إلهك ليه؟ يعني إيه؟ في عبادة تختلف عن عبادة تاني؟ طبعاً إنسان بيصلي أهو كما لقوم عادة، ويبرطم شوية كلام وانتهى، لا هو حاسس بوجود ربنا، ولا هو في محضر ربنا، ولا عايش الإيمان المستقيم. تعبد الرب إلهك من كل قلبك، يبقى العبادة هنا باستقامة، بطهر، بعفاف. إنسان عايش للرب، إن عشنا فللرب نعيش. يعني وقفت اصلي، انا مش بضارب الهوى، انا واقف قدامه بكلمه شخصيا، صرت مالي عيون ايماني، محضره مالي كياني. وقفتي مش عاديه، بكلم ربنا، بكلم ربنا. تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. ممتلئ من الهيبة،
والوقار.

0: والاحترام، كل ده وانا جاي له وتارك الخطايا وفي جهاده بجاهد اني اعيش الحياه اللي ترضيه واللي تشبع قلبه، حتى من تعب يديه يرى ويشبع. يبقى نمرة ثلاثة، تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. آخر حاجة نمرة خمسة يقول: وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. تحفظ وصايا الرب، وصايا الرب. قال له يا فلان ما تكذبش، وانا بكرر الكلمة دي لان ناس كتير بتعتبر ان الكذب والشتيمة والحاجات دي خطايا عادية، خطايا عادية، وكأنه الانسان اعتاد الخطية، مع ان جميع الكذب نصيبهم البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. تحب او تحفظ وصايا الرب، واهمها تحب الرب الهك من كل قلبك اللي احنا اتكلمنا عليها. تحفظ وصاياه، لا كذب ولا شتيمة ولا حلفان ولا سرقة ولا زنا ولا ولا ولا. اقول له على عيني، على عيني وعلى راسي كلامك ووصاياك يا رب. يبقى هرجع واقول: فالان يا فلان، يا إسرائيل، يا علان، يا فلانة، ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ نمرة واحد: تتقي الرب إلهك. نمرة اثنين: تسلك في كل طرقه. نمرة ثلاثة: تحبه. نمرة أربعة: تعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. نمرة خمسة: تحفظ وصايا الرب وفرائضه. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. هل يا ترى في تليفونات؟ ايوه، احنا في انتظار تليفوناتكم. مين؟ ام كرولوس معانا، ام كرولوس شبين القناطر، تفضلي.
1: نقبل الايادي يا بان.
0: اهلا يا ستي.
1: بص حضرتك، عايزك تصلي من اجل ابني كرولو، علشان خاطر انا شايفاه اليومين دول كده بقالي حوالي سنه مش مظبوط خالص، ومش طايق يشوف والده، وبيعاملنا معامله وحشه قوي، وشايفاه كده مجنون.
0: سنه قد ايه؟
1: 16 سنه.
0: بيروح مدارس؟
1: في تانية سنة وعام.
0: ايه؟
1: تانية سنة وعام.
0: ثانوية عامة؟
1: تانية.
0: تانية ثانوي عام. أنا عايز أسألك، أنتي أمه؟
1: أيوه.
0: بتروحي الكنيسة؟
1: صدقني يا أبونا.
0: وبتعترفي وتتناولي؟
1: بروح أتناول وبعترف وبعمل اللي قدامي لربنا.
0: وبتشتمي وتكذبي وتحلفي؟
1: طبعا.
0: طبعا. أنا بشكرك.
1: مش هكذب على حضرتك.
0: أنا بشكرك. شوفي يا ستي، أنتِ، وطبعا الكلام اللي هقوله لك تنقليه لكل واحد في العيلة، إن كانوا سامعيني يعني. لابد نتوب الآن. نتوب الآن، نتغير. التوبة والتغيير ما تخليناش ننهزم من خطايا. وما فيش حاجة اسمها خطايا عادية أو غير عادية، في حاجة اسمها إنسان تايب وإنسان خاطي. لكن التوبة الآن، الله يأمر الآن جميع الناس أن يتوبوا. والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. ليه أنا قلت الكلمتين دولة؟ لأنك لو أنت عايشة حياة توبة،

0: ومواظبة على الاعتراف والتناول، كان ابنك شرب منك، معلش سامحيني سامحيني، كان ابنك شرب منك، يبقى انت تتغيري دلوقتي. سامعاني؟
1: ايوه يا ابونا. بص حضرتك،
0: سامعاني اكمل كلامي؟ سامعاني؟
1: اتفضل.
0: انت
1: ايوه حاضر
0: تتغيري دلوقتي وتقدمي
1: حاضر يا
0: التوبة
1: ابونا حاضر.
0: للمسيح له كل المجد، وبعد كده انت بعد التوبة هتصلي لابنك وتديله مثل حي بحياتك، هيشرب منك ويستلم منك وممكن يرجع لربنا. اتفضلي، عايزة تقولي ايه؟
1: حضرتك يا بني، انا حاسه ان ابني يعني زي ما يكون يعني معمول له عمل وهو مش مسلم.
0: لا سيبك من الكلام ده، يعني ولا عمل ولا بتاع، احنا بس نعيش حياة
1: مش طايق
0: توبة
1: يشوف
0: كلنا.
1: ابونا يا ابونا.
0: نعم،
1: بص يا ابونا، مش طايق يشوف ابوه خالص، ولا اخته ولا اي حد في البيت.
0: انت لما تعيشي مع ربنا وحياتك تتغير هتصلي له، هو هيبقى كويس خالص، واحنا هنصلي له. كورولوس، اشكرك كتير، اتفضلي. كاترين، منين معانا؟ كاترين من عزبة النخل، اتفضلي اتفضلي يا كاترين.
2: ايوه سابونا،
0: ايوه
2: رب الاياديك.
0: اتفضلي.
2: عايز طلب صلاة منك يا أستاذ سابونا، ليا ولبيتي واولادي وجوزي.
0: حاضر.
2: انا على طول بتحاربني الشياطين في تعبي، بقالي كام شهر يعني يوم كويسة ويوم تعبانة.
0: تعبانة جسديا يعني ولا ايه؟
2: جسديا يا أستاذ سابونا.
0: طب انت عايشة مع المسيح؟
2: يا أستاذ أبونا،
0: يعني عايشة حياة توبة وبتعترف
2: بس
0: وبتتناولي؟
2: يا أستاذ أبونا، بس مش على طول.
0: مش على طول. في خطايا؟
2: يعني أنا معايا 3 أولاد، فين كنت يعني هم مضايقني شوية، يعني
0: مضايقينك
2: شهواتهم يعني، فأنا بضطر إن أنا أشتم أحلف كده.
0: يا ولد يا ولد يا ولد. تضطري ايه اللي يضطرك انك تشتمي وتحلفي وتكذبي؟ ايه اللي يضطرك؟ مين يضطرك؟ انت المفروض مملوكه للمسيح له كل المجد، ولسانك مملوك للمسيح، بيقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم، يعني ما تطلعش العيبه من بقك، وده الانسان المسيحي الحقيقي. وبعدين لما انت تعيشي حياه توبه وما تطلعيش العيبه، ابنك هيستلم منك وبنتك هتستلم منك، هيستلموا حياتك قبل كلامك، واخده بالك؟
2: امين.
0: فانت تعملي ايه دلوقتي؟ تعملي ايه؟
2: اتوب.
0: برافو برافو برافو، انا بشكرك كتير.
2: شكرا يا استاذ. انا عايزك بس تصلي لي يا استاذ
0: استني
2: سابونا،
0: بس اكمل
2: الشياطين
0: كلامي،
2: تبعد عني.
0: اكمل كلامي.
2: ماشي يا استاذ سابونا،
0: قلت
2: اتفضل.
0: اتوب دلوقتي. اتوب يعني ايه؟
2: يعني ارجع لربنا،
0: يعني تعملي ايه؟
2: ابطل خطيه.
0: برافو، ابطل خطيه. خلاص قولي له يا رب يا يسوع،
2: يا رب يسوع
0: يلي انت معانا دلوقتي،
2: اللي انت معانا دلوقتي
0: وسامع كلامي،
2: سامع الكلام،
0: انا بقدم لك توبه،
2: انا بقدم لك توبه،
0: سامحني على اللي فات،
2: سامحني على اللي فات،
0: وابدا معايا بدايه جديده،
2: وابدا معايا بدايه جديده.
0: امين
2: امين يا استاذ ابونا.
0: امين. يلا ربنا معاكي،
2: اذكرني في صلاتك يا استاذ ابونا.
0: حاضر، امين. معانا مريان من اسكندريه، اتفضلي يا مريان.
3: ازاي قلتك يا ابونا، عامل ايه؟
0: اهلا يا ستي، اتفضلي.
3: انا يا ابونا كنت عايزه طلبت صلاه من قدسك يا ابونا، وترشدني ان انا اعيش ازاي مع رب المجد.
0: انت دلوقتي عايشه ازاي؟
3: انا يا ابونا اتعرضت بعد جوازي لحمل خارج الرحم، فمن ساعتها ليا 4 سنين وعماله ادور على الدكاتره عشان ربنا يرزقني يعني بابن. و

0: اخر حاجه طلبوا مني حقن مجهري وعملته وما حصلش نصيب.
1: طب ده بالنسبه للحمل، لكن كلميني بالنسبه لحياتك الروحيه.
0: انا حياتي الروحيه يا ابونا يعني بتناول وبعترف وبروح الكنيسه وحابه ان انا اعيش حياتي مع المسيح وصليني يا ابونا.
1: يعني عايشة حياة توبة؟
0: اه يا ابونا صدقني انا نفسي ان انا اعيش حياة توبة وان انا اروح الحياة الابدية.
1: امين يا بنتي، امين امين. قولوا يا رب ثبت اقدامي، تواظبي على
0: يا
1: الكنيسة
0: رب ثبت
1: والتوبة،
0: اقدامي يا رب.
1: التوبة والاعتراف، وتفتحي انجيلك وتقري فيه وتصلي في البيت، وربنا يديك نعمة واحنا نصلي ان ربنا يفرحك بثمرة البطن. أمين. معانا أمير من أسيوط، تفضل يا حبيبي.
2: ازيك يا قدس أبونا؟
1: أهلا أهلا.
2: عامل إيه؟
1: أيوه يا أمير.
2: معايا أبويا أبونا عنده نزيف في المخ وفي العناية المركزة.
1: اسمه إيه؟
2: اسمه مجدي فوزي.
1: مجدي؟
2: مجدي فوزي.
1: مجدي.
2: ليه 32 يوم يا أبونا في غيبوبة.
1: 30 يوم.
2: 32 يوم في الغيبوبة.
1: نصلي من أجل مجدي.
2: أمين يا رب.
1: وأنت عامل إيه أمير مع المسيح؟
2: نشكر ربنا أبونا.
1: عايش معاه وحياة توبة؟
2: أنا بصراحة بعيد عنه يا أبونا.
1: يا سلام. برافو برافو. طب أنا هسألك سؤال يا أمير.
2: ماشي يا أبونا.
1: اللي يبعد عن المسيح،
2: أي
1: يعني في واحد يبعد واحد يقرب، تقدر أي. تكلمني عن اللي يبعد شوية واللي يقرب شوية. كلمني شوية. اللي يبعد عن المسيح يجرى له إيه؟
2: أبونا
1: اللي يبعد عن المسيح يجرى له إيه؟
2: يتعب يا أبونا.
1: يتعب.
2: يتعب جو.
1: ده باختصار. طب واللي يقرب للمسيح؟ واللي يقرب للمسيح
2: يرتاح يا ابونا مع المسيح.
1: يرتاح، بس يرتاح. يبقى يغتني ويعيش في سلام ويعيش في محبة والرجاء يملأ قلبه واخد بالك. يبقى أحسن نعيش مع المسيح ولا أحسن نبعد عنه؟
2: لا طبعا نعيش مع المسيح.
1: خلاص من دلوقتي تعيش مع المسيح.
2: ماشي يا ابو.
1: امين
2: امين.
1: قول له ربنا بترمي عليك النهارده
2: يا رب.
1: انا جاي لك.
2: امين.
1: قول للمسيح انا جاي لك.
2: انا جاي لك يا يسوع
1: وبترمي عليك.
2: وبترمي عليك.
1: انا ابنك ورجع لك.
2: وانا ابنك ورجع لك.
1: سامحني عن اللي فات.
2: سامحني.
1: امين
2: امين.
1: يلا يا امير. امين. مين؟ مايكل من اسكندريه، تفضل يا مايكل.
3: ابونا مكارم نقبل الايدي.
1: تفضل يا سيدي.
3: انا رحت الوحده بتاع السنجل.
1: رحت ايه؟
3: وحطيت لي رحت الوحده بتاع السنجل.
1: واحده بتاعت فنجان.
3: وحطيت لي سحر في الفنجان.
1: حطيت لك سحر في الفنجان؟
3: او شربت حضرتك وبعد كده قالت لي نروح من باب واطلع من باب تاني بتاع ترب.
1: تدخل في الترب يعني وتطلع من باب تاني؟
3: قالت لي خش من باب واطلع من باب.
1: وبعدين؟
3: وبعد كده لما شربت بقى القهوه بقت تطلع احلام وحشه.
1: ايه؟
3: مشاكل جنسيه شكلها حاجات يا أستاذونا وحشة جدا. ومن ساعتها تعبان، بقالي 6 شهور تعبان.
1: طب وبتاعت الفنجان دي هتعمل لك سحر ليه؟ أنت رايح عشان هي تخدمك. ليه عملت لك السحر يعني؟
3: صدقني عمال ألف على الجرة.
1: عارف ليه؟
3: بقالي 6 شهور بلف على الجرة.
1: عارف ليه؟ ان لما رحت انت رحت للشيطان.
3: صح.
1: رحت للشيطان. كلمني شويه عن حياتك يا مايكل.
3: لا كنت بعيد خالص.

0: مثالي.
1: بعيد خالص.
0: خالص.
1: طب دلوقتي هتعمل ايه؟ يا مايكل دلوقتي هتعمل ايه؟
0: اقرب من ربنا.
1: دلوقتي.
0: اقرب من ربنا.
1: لا مش تقرب بس تترمي عليه.
0: أكيد.
1: ها؟ من قلبك؟
0: أكيد أكيد.
1: من قلبك؟
0: من قلبي صدقني.
1: ها؟
0: من قلبي. أنا بعاني ست شهور، بقالي ست شهور.
1: طيب.
0: وأنا بكلمك على يعني نصيحة ما حدش يعمل زيي.
1: طيب.
0: اللي أنا شفته.
1: طيب يا مايكل اسمعني. قول المسيح معانا حاضر بشخصه دلوقتي.
0: المسيح حاضر معانا بشخصه دلوقتي.
1: قول يا رب يا يسوع.
0: يا رب يا يسوع.
1: يلي أنا قدامك الآن.
0: اللي أنا قدامك الآن.
1: سامحني.
0: سامحني.
1: سامحني.
0: سامحني.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واقبل توبتي.
0: واقبل توبتي.
1: وحررني.
0: وحررني.
1: فك قيودي.
0: فك قيودي.
1: وابطل كل عمل.
0: وابطل كل عمل.
1: عمل الشيطان ضدي.
0: عمل الشيطان ضدي.
1: امين.
0: امين يا صابونا. طب ايه؟ طب السحر اللي انا شربته ده كنت خلاص كده؟
1: يلا باسم يسوع المسيح انتهر كل عمل شيطاني من جسد مايكل. يلا خلاص. عيش مع المسيح من النهارده وتصلي وتتوب وتعترف وتتناول وتعيش حياه كريمه. سلام يا مايكل. راندا.
2: ايوه يا قدس يا بونا.
1: معانا راندا كفر الدوار. اتفضلي يا راندا.
2: سلام ونعم يا قدس يا بونا.
1: سلام.
2: ابونا انا جوزي اشترى اتوبيس والاتوبيس دوت خلص القسط بتاعه، واول ما اخلص القسط بتاعه دخل في عمرة مكنه، وكل يا بونا ما يجي فوق ويخلص دين من عليه يلاقي دين تاني يطلع له، وكل ما يصلح حاجة في الأوتوبيس يلاقي حاجة تانية بايظة، وزمايله محاربينه في الشغل. يا قدس أبونا أتمنى اللي أنت تفتكره في صلواتك، والشيطان يبعد بعيد عنه، وولاد الحرام اللي بيأذوه في الشغل يبعدوا بعيد عنه.
1: أمين أمين. طيب أنت قلتي الأوتوبيس والخسارة والتصليح والحاجات دي، لكن ما كلمتنيش عن حياتكم الروحية.
2: يا بونا انا مقربه للكنيسه ومقربه عيالي لبيت ربنا وبروح القداسات على طول، واللي ربنا بيقدرني عليه انا بعمله مع اولادي، وبروح الكنيسه نتناوله، وانا بحب الكنيسه كتير وبخدم في الكنيسه. يا قدس ابونا انا مقربه للمسيح الحمد لله.
1: لا في خطايا؟
2: لا يا بونا ما فيش خطايا.
1: برافو برافو. يعني عايش حياتك.
2: بس انا ساعات بقسم غصب عني.
1: تعملي ايه؟
2: ساعات بغلط مع الولاد غصب عني لما بيعصبوني، بس انا يا ابونا ما يعني لساني ما بيغلطش، بس غصب عني بيضطروني اللي انا اشتم.
1: لا لا لا، شوفي مكتوب لا شتامون يرثون ملكوت الله. اسمعي الكلمه الخطيره دي وبسمعها لكل انسان شايفني وسمعني دلوقتي. لا شتامون يرثون ملكوت الله. دي آية مش كلمة من عندي.
2: قادر يا أستاذ.
1: مش من عندي. عشان كده تقدمي توبة أنت وكل اللي سامعني.
2: ماشي يا أستاذ.
1: ويكذب يتوب. نقدم توبة الآن يا رندا. ونتغير.
2: يا رب.
1: وربنا يحل مشاكلكم ويسد ديونكم ويديكم نعمة وبركة.
2: الله يخليك يا أستاذ أبونا.
1: ربنا
2: معاك. بص يا أبونا. أنا بقالي مدة طويلة داخلة في بتاع سنة ونص أو سنتين. انا واخو جوزي مخاصمين بعض بسبب حاجات يعني هايفه جدا، والشخص دوت يا قدس ابونا اخو جوزي كان انا متجوزه وهو كان عنده في حدود 17 او 16 سنه، انا دلوقتي متجوزه بقالي 15 سنه، كان في بينا محبه كبيره جدا، لمجرد كان بيبقى في الجيش او بيبقى في شغله مسافر يتصل بيا يقول لي يا رندا قبل ما اروح عند ابويا الاقيكي انت اللي بتفتحي لي الباب. احنا دلوقتي واقعين في مشكلة جامدة جدا، او حد موصل له كلام غلط انا ما قلتهوش، او حاسة ان في حد عامل لي حاجة انا وهو، لمجرد الا انا لقيت صورته عندي في الشقة قطعت صورته مش طايقة اشوفه قدامي، اشوفه بسبب قدمت اللي انا اصلح معاه.

0: بنت اللي انا اقدم المحبه معاه واصالحه. اخر مره كنا في يوم ليله العيد عشان احنا بنتجمع عند بابا مجدي على طول كل ليله عيد، هو دخل اوضته وقفل على نفسه الباب. قلت له يا جميل نقدم المحبه ونبعد الشيطان بعيد عننا وندخل المسيح في وسطينا ونعمل اسره جميله وحلوه زي الاول، ده انت اخويا، انا ماليش اخ كبير وبقول انت اخويا.
1: طيب
0: رد
1: خلاص،
0: عليا وقال لي احنا
1: طيب
0: كده احسن.
1: خلاص يا رند، شوفي انت حاولتي تصالحي مره، حاولي مره تانيه. لو
0: احاول مره تانية يا بونا.
1: اسمعيني، خلاص انت اتكلمت، اسمعيني، هتحاولي مره تاني، رفض، خدي حد واسطه بينك وبينه، رفض، روحي للكنيسه، دخلي ابونا عشان يعمل صلح. لو رفض الكنيسه يبقى خلاص انت ضميرك ارتاح وتصلي من اجله، تعملي زي ما انا بقول كده، وربنا يديك نعمه وبركه يا رندا. ايوه معانا محمود من الجيزه، اهلا يا محمود.
2: اهلا بيك يا عم.
1: اتفضل.
2: بص حضرتك يا بونا، انا معمول لي حاجه، انا على طول تعبان، على طول بخش في رعايه والدكاتره تقول ما عنديش حاجه، التملي كان بيكون عندي زيت دم برضه، ما فيش اجابه لي، مش عارفين السبب ايه. اخر حاجه برضو اللي طلع عندي ورم في المعده وفي سرطان، والنتيجه بتاعته ايه هم مش عارفين ايه السبب اصلا، وتملي الدنيا كلها واقفه معايا وما بعرفش، لما بروح مكان شغل ما بعرفش اكمل فيه اسبوع حتى، وكل ده كان من بعد وفاه والدي من 2016.
1: اي بتشوف احلام؟
2: بشوف احلام، انا امي برضو متوفيه من 2010، تملي بشوف ان انا بكون مع والدي ووالدتي في قلب القبر من تحت،
1: في قلب القبر
2: منظر انا ما بعرفش افسره، الشكل تحت بيكون عامل ازاي، ما بفهمش الكلام تحت عامل ازاي. تملي وانا تعبان حتى لو في الشقه بحس بحاجات غريبه جنبي،
1: تسمع اصوات،
2: بحس زي بخط، بس
1: تشوف حد،
2: بشوف على شكل والدتي لما بكون تعبان، بس
1: حد بيجي لك في الحلم في المنام،
2: أمي والدتي، أمي وأبويا بس.
1: في حد صلى لك قبل كده؟
2: كنت بحاول أتصل بحضرتك تملي، وكان الأخوات اللي كانوا في القناة كانوا بيصلوا لي.
1: معاك حجاب؟
2: لا
1: ما معكش حجاب.
2: لا.
1: طب هات شوية مية في إيدك.
2: تمام.
1: معاك مية؟
2: تمام يا ابوي.
1: أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن، عبدك محمود اللي أنت بتحبه، أؤمر لي بالبركة والحرية الآن باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد محمود بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. محمود
2: أبونا، عايز أقول لك بس على حاجة، أنا من بعد أبويا وأمي
1: اسمعني.
2: تمام.
1: اشرب من المية.
2: حاضر.
1: ما تحكيليش عن الماضي خالص، روح من دلوقتي حياة جديدة. تفضل.
2: شكرا.
1: أيوه.

0: معانا راضي من أسيوط. أيوة يا راضي، تفضل.
1: ألو،
0: نعم
1: وصلتوا كده معايا؟
0: أنا معاك أهو، تفضل.
1: دخلت الصلاة يا أبو سامونة.
0: نعم
1: طلب الصلاة.
0: حاضر. وتاني
1: عندي ضربات قلب سريعة أبو سامونة وتعبان آخر ساعات.
0: ايه هو السريع؟
1: ضربات قلب سريعة أبونا.
0: ضربات قلبك؟ لا، ألف سلامة.
1: أيوة تعبان آخر تعب أبونا، كشفت وشفاط ماليها مقدار كلها.
0: طيب، طب بالنسبة لجسدك وقلبك، لكن بالنسبة لروحك ايه؟
1: مين؟
0: روحك
1: روح مع الله مع ربنا.
0: ايه؟
1: أنا بعترف وبتناول برضه بتصابون.
0: بتعترف وتتناول؟
1: اي
0: يعني ما فيش خطايا؟
1: لا بسيطة خالص يا أبو تصابون.
0: ما فيش بسيطة يعني ايه؟ بسيطة يعني ايه؟ يعني ايه زي بسيطة زي ايه؟
1: اه برضه شتيمة وغلط وبتاع أبونا مع العيال لما هيجونا فاهم الواحد عم يجي.
0: لا لا، اسمع يا راضي، مكتوب لغتك تظهرك. لغتك تظهرك يعني ايه؟ يعني لسانك يبينك انت مين. لما تقول كلمة صدقني هيقول لك ده مسيحي، كلمة صدقني، واخد بالك؟ انما تحلف يبقى هو واحد في وسط الزفة، لكن كلمة صدقني طوعت المسيح. لو كل المجد بيقول لي لا تحلف، وفي نفس الوقت أنا بشهد لمسيحي. وبعدين حاجة تاني، ممكن البعض يقول لك دي كذبة عادية ودي كذبة بيضة، كلام مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة ولا سودة، الكذاب رايح جهنم. ترضى تروح جهنم؟ ايه رأيك؟ ترضى تروح جهنم؟
1: اي
0: تعمل ايه؟
1: ومعايا مرات برضه تعبانه يا ابو السبوع.
0: طيب
1: برضه عامل،
0: خليني في الكلام ده يا راضي، اسمعني بس. تعمل ايه دلوقتي؟
1: نتوب
0: الاول ونسيب الخطايا، وبعدين اقول له يا رب اشفيني.
1: ماشي يا ابو السبوع.
0: اقول له يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني
0: واغفر خطاياي،
1: اغفر خطاياي
0: واقبل توبتي،
1: اقبل توبتي يا رب،
0: واشفيني انا ومراتي،
1: اشفيني انا ومراتي.
0: امين
1: امين يا ابو تشابونا.
0: ربنا معك يا حبيبي. بنت الرب من كندا، اتفضلي.
2: سلام ونعم، سلام ونعم ابونا المبارك ابونا مكاري.
0: سلام
2: ابونا. عندي سؤال عن الروح القدس.
0: أيوة
2: أبونا، إذا الروح القدس يتكلم مع شخص وينطي وعود معينة أو نصيحة معينة، هل من الخطأ أن هذا الشخص يقول للآخرين حتى يشاركهم أو بدافع أنه يشجعهم، أم يبقى الموضوع سر بين الشخص وبين الروح القدس؟ فما هو الشيء الصحيح أبونا؟
0: هل ده اختبارك انت؟ هل ده اختبارك
2: نعم.
0: انت؟
2: نعم.
0: يعني فسري لي اكثر، قولي لي بوضوح، يعني ربنا قال لك كذا او الروح قال لك كذا.
2: ايوه انا مره يعني قلت لك ابونا الروح القدس على شكل عاصفه،
0: الروح القدس
2: يجي ويتكلم معايا،
0: الروح القدس
2: على شكل عاصفه،
0: عاصفه
2: يجي ويتكلم معايا.
0: أيوة.
2: ويعطيني عدة وعود، وأنا يعني قبلها أكون حاضر اجتماعك وأصلي وأطلب بحرارة، فالروح القدس يحضر ويتكلم ويعطيني وعود معينة في الطلبات اللي أنا أطلبها، فهل من الخطأ أنه أقول للآخرين أنه

0: الروح القدس تكلم معايا كذا وكذا.
1: طب قولي لي مرة كده
0: وقال لي
1: قال لك ايه،
0: نعم،
1: او اخر مرة قال لك ايه؟
0: آخر مرة أنا يعني أكتبهم بالدفتر، عاوزة أركز. يعني آخر مرة قال لي إيه؟ في إحدى المرات قال لي وعندما يأمر الله بالشفاء أشفي. وأنا يعني كنت أطلب طلبة معينة للشفاء، وحضرتك كنت يعني في الرؤية وأسمع صوت الروح القدس شخصيا من فم الروح القدس.
1: يعني ايه؟ يعني ايه؟
0: أبونا أنا أكون حاضرة اجتماعك.
1: أيوة.
0: لما بيخلص الاجتماع أشوف روحي صاعدة للسماء، وشفتك مرة أنت واقف وشخص الرب يسوع وتكلم وقال لي وعندما يأمر الله بالشفاء أشفي. فهل من الخطأ أنه أقول للآخرين؟
1: شوفي، أقول أو ما أقولش المقياس إيه؟ نمرة واحد إن يكون الهدف هو مجد اسم الملك المسيح. أنا ذاتي تموت، أو صاحب الرؤية يموت شوية تراب، ويبغي فقط مجد الله، لا يطلب مجد لنفسه. إن كان الإعلان حيمجد اسم الملك المسيح أعلن وأقول، لكن إن كان الإعلان حيعود بالمجد ليا، لا أدار الإعلان. ده الأساس اللي أتصرف على أساسه، إن مجد المسيح وحده، مجد الملك المسيح وحده. آمين
0: آمين
1: آمين. أيوة.
2: ألو ألو،
1: منى من القاهرة، تفضلي يا منى.
2: ازيك يا استاذ منى؟
1: ايوه
2: انا منى. بص يا ابونا، انا متخانقه مع جوزي وفي مشاكل كبيره بيني وبينه ومش عارفه ارجع له.
1: نعم.
2: مش عايزه ارجع.
1: لا الصوت مش واضح، لو سمحتي اتكلمي من الاول.
2: في مشاكل بيني وبين جوزي، دايما بشتم وبغلط بسببه.
1: بتشتمي يعني مين؟
2: كل مشاكلي معاه هو. كل ما اقول خلاص انا طبت ومش هغلط تاني، هو بيرجعني تاني للخطيه، وتعبت نفسيا منه ودمر حياتي باكملها ودمر عيالي. يعني مش عارفه اعمل معاه ايه، مش عارفه ابعد عنه ولا عارفه ايه. انا قاعده عند والدتي ومش عارفه اعمل ايه. كل ما اديله فرصه تاني هو الشخص ما بيتغيرش، ما بيعملش خطوه ايجابيه. الو.
1: ايوه يا بنتي انا معاك.
2: بس كده، فانا مش عارفه اعمل ايه، مش خايفه اخد قرار هبقى بظلم فيه عيالي. مش قادره ان انا استقبل ان انا اعيش معاه تاني. يعني
1: خايفه تاخدي قرار. شوفي يا منى، القرار الاول اللي تاخديه انت ترجعي لنفسك وتشوفي انت واقفة فين؟ هل يا ترى حياتك مرضية أمام الله؟
2: لا، مفيش حق. مش كنت الأول بعمل بصلي وبتناول بسمع قداس يعني بعمل كل حاجة، بس من ساعة ما المشاكل كترت وأنا بعدت خالص، بعدت عن كل حاجة، لدرجة إن أنا بالليل بقعد أكلم نفسي من كتر المشاكل.
1: أشكرك.
2: بنام بالعافية.
1: خلاص أشكرك كتير، وأنا مبسوط قوي من الرد بتاعك. يبقى احنا دلوقتي نسيب المشكلة على جنب شوية، نسيب المشكلة وبعدين نتكلم في الأساس أو المنبع اللي هيصدر ليا سلام. ايه المنبع

0: أو الأساس اللي هيصدر لي سلام حياتك الروحية وارتباطك بالمسيح. حياتك الروحية وارتباطك بالمسيح. أنا بشكرك كتير إنك بتقولي أنا بعدت عن المسيح. يبقى نعمل إيه دلوقتي يا منى؟
1: نعمل إيه؟
0: نقرب من المسيح. ها؟
1: أو حضرته.
0: أنت بنته غالية عليه جدا وعينه عليكي وعايز يسعدك ويفرحك. ما تسمحيش للشيطان يحرمك من البركة. انت دلوقتي ارجعي للمسيح وقدمي توبة حقيقية. امين
1: امين.
0: وبعد كده ربنا هيتولى المشكلة. انت نفسك لما تتجدد حياتك وتتغير والرب يملى قلبك بالمحبة، انت هتسعي وتكوني سبب بركة وسبب خلاص وتنهي المشكلة. فانت دلوقتي تعملي ايه؟ يا رب استلمني. قولي معايا. قولي معايا يا رب استلمني.
1: يا رب استلمني.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: وانسالي الماضي.
1: ايه؟
0: انسالي الماضي.
1: انسى الماضي.
0: وتدخل انت.
1: تدخل انت يا رب.
0: واصنع سلام بينا.
1: واصنع سلام بينا.
0: امين.
1: امين يا رب.
0: وربنا يكون معاك ويبارك حياتك. معانا ملاك من هنا، اتفضل يا ملاك.
2: قيام.
0: ايوه.
2: اتكلم مع ابونا على طول.
0: انا معاك يا ملاك، اتفضل.
2: انا ليا 9 شهور ما عرفش بصراحه اللي ماسك في جسمي.
0: ليك 9 شهور ايه؟
2: يا باشا.
0: بتقول ليك 9 شهور ايه؟
2: ابونا مكاري معايا لمين؟
0: انا معاك يا ملاك، ابونا مكاري معاك. تفضل. تفضل.
2: ايوه. بصراحة ابونا انا ليا 9 شهور لفت على ورحت لاباء كهنة كثيرة.
0: انت مشغل
2: حاجة لامسة ماسكة في جسمك.
0: مشغل تلفزيون؟
2: لا يا ابويا، هم قالوا لي خلعه.
0: انت ايه؟
2: لا يا ابويا.
0: مين اللي عمل لك خلع؟ مين اللي عمل لك
2: خلع؟ جوز اختي توفى ابويا.
0: الصوت مش واضح.
2: من 9 شهور.
0: من
2: الو.
0: ما انا معاك يا حبيبي. بتقول من 9 شهور.
2: ايوه يا ابويا انا رحت
0: في ايه من 9؟
2: ايوه رحت لاباء كهنة. رحت لاباء كهنة ابويا قالوا لي خلع ماسكة فيك جامدة.
0: قالوا لك ايه؟
2: خلع ماسكة فيك جامدة.
0: حاجة ماسكة فيك جامد.
2: ايوه يا ابويا.
0: بتحس بايه؟
2: النيل على طول يا ابويا في جسمي حتى لما باجي اصلي.
0: بس تنميل. بس تنميل.
2: تنميل ووسواس.
0: وسواس.
2: ايوه يا ابويا.
0: توسوس في ايه؟
2: 9 شهور.
0: توسوس في ايه؟ تفكر.
2: ودني الشمال. ودني الشمال يا ابويا.
0: ودنك الشمال. وي تاني بتسمع صوت ملاك. ملاك ملاك ضاع. معانا عماد من القاهرة، تفضل يا عمدة.
3: مساء الخير يا مسامونا.
0: مساء النور.
3: أخبار حضرتك
0: من ايه؟ نعم. تفضل. ملاك ولا عماد؟ تفضل يا عماد.

0: يا عماد تليفون بتاعك بيقطع، غير مكانك وانت بتتكلم. ايوه مين؟
1: انا عماد من القاهره.
0: اتفضل يا عم.
1: بقول لحضرتك انا عندي طلب الصلاه، يعني معايا 4 بنات وطلب من رب المجد يخول بناتي.
0: امين.
1: يعني طلب الصلاه.
0: امين يا حبيبي. وتاني؟
1: انا بسمع اجتماعاتك كل يوم، بس يعني الحمد لله ان انا وصلت لحضرتك.
0: وصلت للمسيح يا عماد.
1: ربنا يخليك يا جوز
0: ابونا. ما حلتش حاجه.
1: وصلي من اجلي يا جوز ابونا.
0: حاضر.
1: ربنا يخليك يا جوز ابونا.
0: وانت فين من المسيح يا عماد؟
1: والله انا قريب قوي من المسيح.
0: اولها حلفانه.
1: بحب اسلوبه.
0: اولها حلفانه.
1: ايه يا ابونا؟
0: بقول اولها حلفانه.
1: سامع يا جوز ابونا.
0: يعني اول حاجه حلفت انت. أول حاجة إيه؟ حلفت يا عماد.
1: إيه يا أبو الصابون؟ مستني حضرتك. إيه يا أبو الصابون؟
0: بقول أنت حلفت دلوقتي.
1: مش
0: ما بشغل التلفزيون.
1: ألو يا أبو الصابون.
0: انت واقف فين يا ابني دلوقتي؟
1: انا واقف في البلكونه يا صابونا.
0: في البلكونه. طيب انت عايش مع المسيح يا عماد؟
1: انا عايش مع المسيح وبحب الصلاه وبحب الترانيم، ويعني عايش مع المسيح.
0: خلاص قول له ربي اي ضعف في حياتي عالجه انت، واديني حياه توبه حقيقيه، وسامحني على كل خطايا. امين
1: امين.
0: يلا اتفضل يا عماد. معانا فايزه من امريكا. اتفضل يا فايزه. الو. فايزه من امريكا. مفيش اتصال. هارون من ملوي.
2: يا جود سابونا مساء الخير.
0: اتفضل يا هارون.
2: ازيك يا جود سابونا؟
0: اشكرك.
2: انا يا ابونا عندي مشكله في معدتي من سنه.
0: معدتك؟
2: يعني من شهر 12 2019 لغايه النهارده. خدت ادويه كتير ورحت لدكاتره كتير وعملت منظار وبخدت الادويه كلها، بس برضو ما زال الالم معايا في معدتي.
0: الدكاتره بيقولوا ايه اخيرا؟
2: اخيرا بعد المنظار قال لي عندك بكتيريا عاليه في المعده، واداني ادويه مضاد حيوي. خدت اول جرعه ما زال تعبان زي ما انا. بعد كده رجعت له تاني. عدل الادويه من تاني وبرضو الالم معايا لسه.
0: نفس الالم؟
2: لا الالم لسه معايا، نفس الالم زي ما هو.
0: طب وحياتك الروحيه شكلها ايه؟
2: بصراحه يا ابونا انا قبل السنه دي، قبل ما اتعب، كنت بعيد خالص. يعني كان تقريبا بقالي اكتر من 25 سنه ما بروحش الكنيسه وما بصليش. بس من بعد اللي حصل بعد معدتي، ولا قربت من ربنا وبحترف واتناول، ويعني عايش مع ربنا الحمد لله.
0: برافو برافو. تركت الخطايا؟
2: نعم.
0: وتركت الخطايا؟
2: تركت كل حاجة الحمد لله.
0: وتغيرت؟

0: اتغيرت الحمد لله.
1: آمين آمين يا حبيبي.
0: آمين
1: نصلي
0: آمين الحمد لله.
1: من رب يلمس هارون لمسة شافية باسم يسوع المسيح الناصري. آمين.
0: آمين يا أبونا
1: يلا
0: آمين.
1: يا هارون. معانا كمال من القاهرة.
2: ازيك يا جوتسابونا؟
1: تفضل يا كمال.
2: انا سعيد انك سمعت صوتك يا جوتسابونا. لي 10 سنين نفسي اسمع صوتك.
1: تفضل. ايوه تفضل
2: يا جوتسابونا. انا كنت خاطب الان.
1: كنت ايه؟
2: والحمد لله دخل فيا المسيح من بعد ما اتجوزت.
1: لا لو سمحت عيد الكلام تاني كلمة كلمة.
2: ماشي. كنت زمان حضر وتسموني كنت خاطي.
1: كنت خاطي
2: زمان.
1: الله.
2: كنت خاطي.
1: لغاية امتى؟
2: بعد كده وتسمونا
1: لغاية امتى؟
2: لمسني المسيح وتوبت الحمد لله.
1: امتى؟
2: بس شغلانتي تقصدني ان فيش حاجات شبابين تجيني في المحل بقت برجلني ما تخلينيش اعرف اروح الكنيسه. انا بتناول وبعترف بس تاريخ المحل في حاجات بتخليني دماغي تتشتت.
1: حاجه تخليك ايه؟
2: عايز ابقى مع النفس ابقى مع المسيح.
1: بتقول حاجه
2: حاجات خطايا
1: تخليك ايه؟
2: بتسموه.
1: حاجه تخليك ايه؟
2: حاجه تخليني اتشتت معيش مش عايز اروح الكنيسه. بعد كده انا نفسي ابقى مع المسيح على طول.
1: يبقى انت عليك ما تسمعش لصوت ابليس. هو يتكلم انت تصرخ للمسيح وتقول له يا رب نجيني من التجارب، وتقول له لينتهرك الرب يا عدو الخير ابعد عني باسم يسوع المسيح، وتتمسك بحياة القداسة والتوبة والكمال بحيث ما تعملش اي غلط وتعيش حياة توبة حقيقية. امين امين. يا كمال
2: بفكر. ايوه يا ابو صابونه.
1: امين
2: امين يا ابو صابونه. بس عايزك تصلي لي من السجاير دي حسنت على ادخلني الجحيم يا ابو صابونه. السجاير خايف. هي دي حاسس. هي دي كل ما تناول يقولوا لي اللي يشرب سجاير ما يخشش ملكوت الله.
1: نبطلها خلاص. بناقص.
2: صلي لي يا ابو صابونه. صلي لي يا ابو صابونه.
1: حاضر حاضر. ربنا معك يا حبيبي. أيمن محمد من هنا. اتفضل يا أيمن.
3: ازيك أبوني؟
1: أهلا يا حبيبي.
3: أبونا معي مرتي ما تشتغل معانا وناسها عاملين لهم حاجة في الكنيسة مخلينا بيوم يوقف معاي وشايفينها غلطاني.
1: لو سمحت يا أيمن عيد الكلام تاني كده واحدة واحدة.
3: يا مولانا انا متجوز ومعي مرتي اما تغلط فينا في البيت ومخلين ومعاملين حاجه في الكنيسه لابوي وامي واقفين معاي على الغلط.
1: عاملين حاجه في الكنيسه؟
3: ايوه ابوني.
1: مين اللي عامل حاجه في الكنيسه؟
3: يعني هم ناس راحوا قالوا لنا عاملين لكم حاجه في الكنيسه ان هي مثلا تغلط وعاملين لابوك وامك. يعني
1: يعني في حد راح عمل لكم حاجه في الكنيسه؟
3: ايوه يا ابوني.
1: مين قال لك الكلام ده؟
3: ما قالوا لنا كده. يعني
1: مين اللي قال؟
3: اللي قال واحد عندنا.
1: لا لا لا الشيطان بيحاول يوقع بينك وبين غيرك. الشيطان شغلة الشيطان انه يفرق الناس ويكره الناس في بعض. دي شغلة الشيطان لانه ما يعرفش المحبة من المسيح. فما تصدقش الشيطان اللي بيقول لك فلان عامل وفلان مسوي. ما تصدقش الشيطان.
3: طب ما يا ابونا احنا شايفين ابوي وابونا وامنا واقفين معاها على الغلط.
1: ما هو عايز اقول لك الكنيسه ما تعملش عمل يا ايمن. الكنيسه بتعمل خير بس. يعني زي ما انا بكلمك دلوقتي انا بعمل خير. انت محبوب عندي ومحبوب عند المسيح. فالكنيسة ما تعملش غلط، ما تعملش حاجة وحشة.
3: ماشي. تمام أبونا.
1: ربنا معاك يا حبيبي ويبارك حياتك. تفضل. معانا مريان من نيو جيرسي.

0: اتفضلي يا
1: سلمونا
0: مريم.
1: يا أبي.
0: ايوه
1: يا سلمونا، أنا تعبت من شهر 7، واكتشفوا إن أنا كانوا في الأول قعدوا يشخصوني غلط ويقولوني إن أنت عندك حالة نفسية وحطوني على أدوية وحاجات، وبعدين اكتشفوا إن أنا عندي MS على مخي ورقبتي، وحجزوني في المستشفى وأخدت كورتيزونات عالية قوي، وبعد ما طلعت

0: طلعت في حالة نفسية جامد ومكنتش واعية لأي حاجة ونفسيتي تعبانة، ولغاية دلوقتي أنا مش فاهمة ايه اللي عندي. الدكاترة مش قادرين يفهموا ايه اللي عندي، وعملولي تيست النخاع من ظهري، أخدوا مني يعني عينة من النخاع وأخدوا مني 26 أنبوبة دم، ولغاية دلوقتي ما عرفوش عندي ايه. بس انا حالتي يعني مخنوقة على طول، واعصابي مضطربة وجسمي كله بيتهز، وكل اللي اكلمه بيقول لي لا ده انتي حاجة من الشيطان، لا انتي في حد عامل لك عمل. ومبقتش فاهمة ايه اللي بيحصل، اتصابونا وتعبانة خالص، مش قادرة اساعد عيالي ولا اخدمهم ولا اقف معاهم ولا اذاكر لهم، وعلى طول متعصبة وجسمي كله بيرتعش عليا ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وتعبانة خالص يا ابونا.
1: طيب يا مريان، قبل ما نصلي عايز أسألك يا مريان عن حياتك الروحية.
0: على طول معايا اتصابونا وبروح اتناول وبعترف، ومع الابهات كان على طول، والرهبان من مصر حتى بيكلموني وكل اصحابي بيرفعوا صلاة، ولما بعترف بيقول لي يا ابونا يا مريم معلش ممكن يكون دي حاجة ربنا مديهالك للناس اللي حواليكي، فبقول له اتصابونا بس انا تعبت خالص بجد، عايزة اقف مع عيالي واذاكر لهم واخدم بيتي ومش قادرة،
1: طيب
0: جسمي كله بيتنفض.
1: طيب قبل الكنيسة والتناول هل يا ترى في توبة؟
0: هو يعتبرون كل يوم بقول لربنا لو في حاجة عملتها بقصد أو من غير قصد سامحني واغفر لي خطايا يا رب أرجوك،
1: كويس، ده
0: وعلى
1: الماضي،
0: طول بحاول.
1: ده الماضي، لكن دلوقتي في مثلا خطايا
0: لا يعتبرون
1: في حياة توبة
0: يعني أنا
1: حقيقية؟
0: بلا خطية،
1: في
0: أنا
1: توبة؟
0: طبعا إنسانة بس نو يعتبرون أنا على طول بقوم أصلي وأعمل مطنياتي وأحاول أبقى مع ربنا، وأولع شمع المرجرجس والعذراء وأشرب زيت العذراء كل يوم،
1: بركة.
0: وأنادي على مرجرجس شافعي.
1: طيب
0: مش عارفة
1: خلاص بركة، واحنا هنصلي لمريان وباسم يسوع المسيح الناصري أنتهر كل مرض وتتمم مشيئتك الصالحة في حياتها، غافر خطاياها، قابل توبتها، لمسة شافية في اسم يسوع المسيح. ربنا معاك يا مريم. أيوة أيوة
2: أيوة يا مدة.
1: معانا أمال من سوهاج، اتفضلي يا أمال.
2: السلام والنعمة يا أبونا.
1: سلام.
2: أنا معايا مرات ابني لها 6 سنة ليها، ربنا ما عطاهاش عيال لغاية دلوقتي، وهي نفسها فعيل يعني صالح من عند ربنا كده، ثمرة صالحة من عند الرب.
1: آمين آمين، ربنا يديها يا بنتي،
2: يا ربنا
1: ربنا
2: يديها،
1: يديها.
2: اسمها ماري، هي ماري فايز.
1: وقبل ما يدينا ولد أو يدينا عيل، يا ترى احنا خدنا المسيح نصيبنا؟
2: طبعا خدنا المسيح نصيبنا يا ابونا،
1: آمين آمين.
2: وبنتناول وبنصلي وربنا مع وقلبنا مع ربنا على طول يعني.
1: طب بركة كبيرة، نصلي إن ربنا يفرحكم بثمرة البطن، آمين.
2: هيديها يعني السنة دي يا ابونا؟
1: باسم يسوع المسيح، تفضلي. نعم. نعم.
3: ألو؟
1: الصوت راح من ودني.
3: ألو يا قدس أبونا.
1: مين؟ أيوه. كمان من أمريكا،
3: أنا
1: كمان
3: كل خطايا، أنا خاطب كل خطايا يا أبونا.
1: كمان من أمريكا، أنا بشكرك كتير.
3: أيوة.
1: يا كمال، طب ليه بتقول كده؟ عايز
3: ربنا
1: إيه؟
3: يخليك يا أبونا.
1: اسمعني، بتقول أنا خاطئ وكل
3: اتفضل.
1: خطايا، خليني أتكلم.
3: أيوة.
1: بتقول أنا خاطئ وكل خطايا، بتقصد إيه؟
3: أيوة يا أبونا.
1: بتقصد إيه؟
3: يعني خطايا الفكر مشيت تاني.
1: طيب بعد الكلمة دي عايز وراها إيه؟

0: عايز وراها صلاح للتوبه.
1: انت تقدم توبه.
0: انا عم اعترف واتناول، بس الفكر برضه مشتتني.
1: نفكر في المسيح ونسيب الروح القدس يفكر فينا.
0: ماشي يا ابونا، وعندي ومحتاج صلاة، محتاج صلاة، عندي انسداد رئوي.
1: ألف سلام، ألف سلام. يبقى نأكد توبتنا يا كمال، نأكد التوبة، ولو في أي خطايا تسيبها من دلوقتي وتبتدي تعيش حياة مقدسة في المسيح. أمين أمين.
0: أنا أمين. أي خطايا الفكر بس اللي مشتتاني.
1: فكر في المسيح وحياتك الأبدية. تفضل مريان، مريم من أسيوط. تفضل يا مريم.
2: سلام يا بونا.
1: هاي وضحي صوتك يا مريم.
2: سلام يا بونا، قدسك عامل ايه؟
1: نشكر الله.
2: أبونا أنا متجوزة من 4 سنين وما كانش في أي حاجة، وكله كان بيقولي إن أنا كويسة كل الدكاترة، بس اكتشفت من كام شهر إن عندي أكياس دم على الرحم، وعملت عملية وشلتهم من كام شهر يا دوب، بس المفروض إن أنا ما عنديش أي حاجة تمنع، بس لسه ربنا ما عطاش، وكل شوية بلاقي كيس مية بيطلع لي وباخد علاج بيصرفه. فالدكتور قال لي انه ممكن يكون في يعني عندي مشكله، انه كل شويه مثلا يطلع لي كيس ميه بس يتصرف بعد كده بعلاج عادي. بس فانا قلقانه بصراحه، وبقالي 4 سنين يعني. طالبه صلواتك يا ابونا.
1: طيب احنا هنصلي ان ربنا يفرحك، لكن ما كلمتنيش عن علاقتك بالمسيح والكنيسه.
2: أنا علاقتي بربنا قريبة جدا، بصلي كل يوم، وبصلي أنا وجوزي، وبنقرأ الكتاب المقدس كل يوم، وبنقرأ صلاة النوم مع بعض، وبنروح القداس مع بعض، وبنتناول، وبيتنا بيت صلاة طول الوقت بنصلي.
1: الله، برافو برافو، مثال حلو، بيتنا بيت صلاة. بركة يا بنتي، أنا بحييكي.
2: ميرسي يا بونا.
1: ويريد كل الناس تبقى زيك كده. ربنا معاك يا مريم، نصلي ان ربنا يفرحك ويزيل الموانع ويديك نعمة وبركة انت وجوزك ويفرحكم. امين. معانا بنت الرب من ميتشيغان امريكا. ايوه.
3: سلام ونعمة يا ابونا.
1: سلام
3: ابونا. انا كل مرة بحط مية قدام الاجتماع وبرش البيت كله، فبنتي كانت عندها كورونا.
1: ايوه.
3: فاحنا في البيت كلنا كنا خايفين لما نصير كورونا، بس احنا لما رشينا الميه وصلينا ان باسم يسوع المسيح مش حنصير كورونا، الحمد لله. هاي صار 3 شهور ويعني كل شيء احنا كويسين.
1: بركة بركة بركة. وكويسين مع المسيح؟
3: نعم ابونا.
1: كويسين مع المسيح؟
3: مش يعني بقول يوم لا
1: يعني رجل بره ورجل جوه.
3: بصراحة
1: رجل بره.
3: نعم.
1: ورجل جوه، رجل بره ورجل جوه. ساعة ربك وساعة قلبك.
3: صح ابونا صح.
1: ما ينفعش، لازم الساعتين لربنا والرجلين لربنا والحياة كلها لربنا، كل ملكا ليسوع. واخد بالك؟ نسلمه الحياة واقول له رب انت اشتريتني بالدم، بسلمك حياتي، اعلن ملكيتك عليا. الشيطان ما يكونلوش حاجه فيا، ولا العالم يكون له حاجه فيا.
3: امين.
1: بقول
3: يا رب.
1: الكلام ده لكل انسان سمعني، كل ملكا ليسوع اشتراني.
3: آمين.
1: بالدم لازم اعيش لي، ان عشنا

0: فللرب ايه؟ نعيش، وان متنا فللرب نموت. هو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام. يبقى احنا عايشين لمين؟ للمسيح يسوع وحده. امين
1: امين. اذكرنا في صلواتك ابونا حتى
0: حاضر.
1: حتى نكون
0: حاضر.
1: مع المسيح.
0: امين. تفضلي معنا صفوت من المنيا. تفضلي صفوت. الو
2: الو،
0: ده صفوت ولا مين؟ لو سمحتوا تقفلوا التلفزيون، لو سمحتوا تقفلوا التلفزيون.
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: عامله يا جوت ابونا، انا بنتك مريم من المنيا.
0: مريم.
2: انا يا ابونا على طول بحس بحاجات في البيت، على طول قلقانه، خوف، فراغ، مش ببقى قاعده مستريحه. رحت عند راهب في اسكندريه، صلى الله عطاني ميه، قعدت في شهر حلو ورجعت تاني. من روحت البيت ممكن يوم علام، طلعت بره البيت ما بقاش فيه اي حاجه خالص، لكن طول ما انا في البيت على طول تعبانه، اي حاجه وجعاني.
0: في خطايا في حياتي، في خطايا،
2: في حاجه بتاخدني من الصلاه، ابقى نفسي ان انا اقرا في الكتاب المقدس، حاجات كتيره بتمنعني، مش ببقى قادر ان انا اقرب على الكتاب واقرا فيه.
0: طب اسمعيني، في خطايا في حياتك؟
2: ها؟
0: في خطايا في حياتك؟ في خطايا في حياتك؟
2: لا يا ابونا مفيش حاجه.
0: يبقى نصلي ربنا يديك نعمة وبركة. تفضل. معانا بنت الرب من أمريكا، تفضلي.
3: سلام ونعمة يا أبونا.
0: سلام.
3: قلت لك أنا كنت محتاجة صلاة لماما، هي بقالها 10 أيام بتسمع أصوات مش موجودة، بتشوف ان في حاجه هتطلع كاميرا في اوضه نومها، بتشوف ان حد بتسمع
0: لحد لحظه واحده،
3: ان في حد هتطلع كاميرا في اوضه النوم او في البيت عموما،
0: كلام مش واضح
3: من الجيران.
0: بتشوف ايه؟
3: بتشوف ان حد هتطلع كاميرا.
0: هي بيتهيأ ليها كده
3: بالظبط، بيتهيأ لها وبتسمع اصوات مش موجوده. وديناها الدكتور قال لها كل ده مش موجود، انت بتهيألي.
0: ايوه.
3: مش مقتنعه ان هي بتهيألها، وكل كلامها معانا ان انتوا مش مصدقين، انا ما اتجننتش، انا ما حصلليش حاجه.
0: انتوا بتصلوا؟
3: هي الفتره اللي فاتت قربت من ربنا.
0: انتوا بتصلوا؟
3: بنصلي. هي الفترة اللي فاتت قربت من ربنا كويس، وبتروح تتناول وبتحضر القداس ودايما تحضر الاجتماع.
0: طب هسألك انت سؤال، معلش سامحيني، يعني انت بتكذبي؟
3: انا مش بكذب، بس انا مقصره في صلاتي الفتره دي.
0: لو سمحتي انا سؤالي محدد، انت بتكذبي؟
3: لا مش بكذب.
0: للمره الثالثه هكرر السؤال، انت بتكذبي؟
3: انا صدقني مش بكذب.
0: طيب على العموم انت مسؤوله قدام المسيح. انا ليه بسال كده؟ بسال ان الشيطان ياخد براحه في حياتنا لما يكون في خطايا او في اهمال، اهمال في حفظ الوصيه، اهمال في الحياه المدققه المقدسه، واخده بالك؟ لان فينا كتير

0: بيعتبر ان الكذب خطايا عاديه، والحلفان خطايا عاديه، والشتيمه خطايا عاديه. ما دام ما بيزنيش وما بيقتلش يبقى خلاص يعمل كل حاجه ما عدا الزنا. لا، احنا في المسيح يسوع قديسين، ومعنى قديسين يعني بحسب ما استلمت الكنيسه وبدات، المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. انا قلت الكلام ده يوم الجمعه اللي فاتت. المولود من الله يعني اللي اتعمد وامن، المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. فاحنا يا بنتي نعيش حياه توبه حقيقيه، وممكن يبقى لكم سلطان. لو كان ده عمل شيطاني تقولي باسم يسوع المسيح انتهر كل عمل شيطاني، تلاقي كله راح. ايه رايك؟ وانا هقول دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، كل عمل وحرب ضد مامتك ينتهي.
1: امين.
0: امين. تفضل. نعم، ابن الرب من عين شمس، تفضل يا حبيبي.
2: ابو تسابونا، كل سنه طيب ابو تسابونا.
0: شكرا.
2: انا طالب طلب الصلاه لي انا وعيالي ابو تسابونا.
0: خير.
2: شايفين يعني الحرابات افكار كثيره يعني، وانا حاسس بشوف حاجات كده حواليا. ابو تسابونا.
0: حواليك المسيح له كل المجد. وجنبك لازق فيك مش بيفرجك.
2: الله يخليك.
0: عيش عيش الايمان ده. مسيحنا اسمه عمانوئيل، لتفسيره الله معانا. لما اؤمن ان المسيح معايا ومش بيفارقني، ههزم كل اعمال ابليس. فالكلام اللي بقوله لك بقوله لكل انسان سامعني، عيشوا كلمه عمانوئيل، عيشوا كلمة عمانوئيل. المسيح مع كل إنسان مسيحي، مش بيفرق، مش بيفرق. فكلمه، أنت ابن غالي عليه.
2: في الوش اللي في ودينا يا أبو تسابونا، وأفكار يعني أفكار غريبة وأفكار وحشة على طول.
0: فكر في المسيح، في الحياة الأبدية، فكر في نصيبك الأبدي، فكر في إنك تشهد للمسيح وتفتخر بيه، فكر انك تعمل خير الى اخره. خلي تفكيراتك كلها روحيه. امين. تفضل.
2: امين ابو تسابونا. وصلي لي انا عيالي، اذكرنا بصلاتك ابو تسابونا.
0: حاضر، ربنا معاكم. مين؟ منى.
3: ابو تسابونا معايا؟
0: منى من المنيا. تفضلي.
3: هاي منى. زي قلتك.
0: نشكر ربنا، تفضلي.
3: انا كنت طالبه من جوتك طلب سلام نازل ابن مينا.
0: مش سامع.
3: طلب سلام نازل ابن مينا.
0: ماله؟
3: هو ثاني سنه وهو متميز جدا في كل حاجه يعني.
0: ثالثه سنه.
3: هو دايما عنده حاجه ثانيه.
0: نصلي من اجل ابنه.
3: هو
0: وايه تاني؟
3: هو متميز جدا.
0: ايوه خلاص، ايه تاني؟
3: شايف نفسه ان هو مش قريب لربنا، مع ان انا شايف ان هو بيروح الكنيسه بيصلي.
0: كويس ان هو يحس انه مش مراد ربنا، وعايز يزيد في النعمه ويزيد في الايمان. ده يا ريت كل انسان يطمع في النعمه، وعلى قد ما يعمل يبقى عايز يعمل اكتر، وعايز يرضي ربنا اكتر. حلو.
3: وصل الحاجه، وصل لحضرتك قلت الحاجه النفسيه.
0: ربنا يكون معك.
3: يعني دلوقتي انا بعالجه، بياخد علاج نفسي قبل ست شهور.
0: ربنا يديله نعمه وبركه وسلام يا بنتي. تفضلي. ايوه. معنا فارس من اسيوط.
4: مساء الخير يا ابو تسابونا.
0: تفضل يا فارس. ايه ده؟

0: تفضل يا فارس.
1: بس خير يا ابونا.
0: ايه السويد ده؟ مين اللي بيصوت يا ابني؟ فارس، فارس،
1: ألو،
0: ايه السويد ده؟
1: ألو
0: يا ابني، ايه السويد ده؟
1: ألو
0: الله،
1: ألو،
0: أنا سامعك، أنا سامعك.
1: أيوة أبو.
0: نعم. مشي فارس. معانا كمان من الجزائر، تفضل يا كمان.
2: الو، سالم المسيح.
0: سلام.
2: انا عايز صلاح يكون اوكي.
0: انت مصري؟
2: لا، جزائري.
0: جزائري مسيحي؟
2: مسيحي. ايه
0: مسيحي؟
2: مسيحي. ايه
0: ايوه تفضل.
2: مسيحي مسيحي.
0: حاضر نصلي. وايه تاني؟
2: عايز صلاة لي والزوجة تاعي.
0: صلاة لايه؟ ها؟
2: فيها ارواح، فيها ارواح، شد ارواح.
0: مين اللي فيها ارواح؟
2: ارواح ناجسة. ايه
0: حاضر نصلي يا كمال. وايه تاني؟ ايه تاني؟
2: وعايز صلاة السجاير.
0: سجاير؟
2: سجاير.
0: وانت بتصلي يا كمال؟
2: نصلي انا والزوجة تاعي. ايه جزائري. جزائري.
0: ايه طيب.
2: مسيحي. ايه
0: وفي كنيسة بتروح؟ كنيسة
2: عندنا، كنيسة مسكرة، روحوا الكنيسة. عايز صلاة للزوجة تاعي مريضة.
0: حاضر حاضر، تفضل تفضل. أيوة معانا بنت الرب من اسكندرية، تفضلي.
3: ألو،
0: تفضلي.
3: مساء الخير يا أستاذة.
0: مساء النور.
3: أنا جوزك كنت عايشة حياتي مع ربنا أنا وجوزي قبل حوار الكورونا، ومن أول ما حوار الكورونا نزل وأنا نفسيتي باظت. كنت دايما بصلي، لما لاقي دايما إن في ناس حواليا جات لها كورونا بعدت عن ربنا. نعم
0: تفضلي. تفضلي.
3: مستمع قدسك.
0: تفضلي كملي.
3: بعدت عن ربنا، أي نفسيتي بايظة أن أنا أبعد عنه. مش عارفة أقرب له تاني. حوار الكورونا عامل لي قلق، عامل لي خوف، عامل لي قلق دايما في البيت. ساعات طول ما أنا لوحدي، علشان أنا قاعدة لوحدي في شقة لوحدي، طول ما أنا قاعدة بيحصل لي قلق، بيحصل لي خوف، بيحصل لي توتر. بس ممكن لما بهزم الخوف والتوتر وأقوم أصلي لربنا برجع أبقى كويسة. بستسلم للشيطان وبرمي وداني للشيطان وللخوف. بتعب، بحس إن أنا عندي أعراض الكورونا، بحس إن أنا تعبانة، بحس إن أنا همدانة. عايزة إن أنا أقرب من ربنا تاني. ساعات مش عارفة إن أنا أقرب له، مش عارفة إن أنا أرجع له تاني، مش عارفة إن أنا أصلي له تاني.
0: طيب شوفي يا بنتي، عايزة تقربي لربنا، أنا عايزك تعرفي إن ربنا لازق فيك مش بيفرقك.

0: عشان تعرفي الكلمة دي يعني. فأنت كلميه على أساس أنه هو جنبك المحب الأنزق من الأخ. والحاجة التانية كلميه على أنك بنته الغالية عليه جدا، بيحبك محبة أبدية. مهما كان ماضينا أو خطايانا، محبة ربنا لنا ما بتتغيرش. والحاجة التالتة أني لما تطلبي تلبى خليك واثقة أنه هيستجيب. يعني مثلا هتقول له رب استلمني، هيستلمك. اغفر خطاياي، هيغفر خطاياك. اديني نعمة، هيديك نعمة، لأنه بيحبك وعايز يديك ويغنيك. وربنا يكون معاك يا بنتي. أما عن الخوف والبتاع، تقولي باسم يسوع المسيح تنتهر الشيطان، تضيع المخاوف. يا رب املاني بالسلام، املاني بالسلام. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. والرب نفسه وعد وقال سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. فادانا سلامه. فاطمني وعيشي في المسيح، ربنا يديك نعمة وبركة. فايزة من أمريكا، فضل يا فايزة. فايزة
1: كنت عايشة حياتي
0: أنا وزوجتي. لا الصوت بعيد.
1: ألو.
0: أيوة يا فايزة.
1: إيه؟ ألو.
0: أيوة تفضلي أنا سامع.
1: أيوة أكلم ربنا.
0: أيوة.
1: طيب أنا فايزة من أمريكا.
0: نعم مش واضح.
1: طلب منك طلب كده.
0: الصوت.
1: أنا هعمل عملية يوم 18.
0: هتعملي عملية يوم 18؟
1: عملية في الفقرات بتاع ظهري.
0: فقرات ظهرك.
1: نفسي تصلي لي يا ابونا عشان أنا محتاجة صلاة جدا.
0: هصلي. حاضر أصلي. وأنت كلمت المسيح؟ كلمت المسيح؟
1: ألو.
0: قبل ما تطلبي أبونا مكاري طلبت
1: أبونا؟
0: طلبت المسيح؟ قبل ما تطلبي أبونا مكاري طلبت المسيح؟
1: أنا ألو. أيوة أبونا.
0: لو سمحتي اطفي التلفزيون. لو سمحتي اطفي التلفزيون.
1: أنا
0: طفيت التلفزيون؟ ما طفيتوش. أيوه. أيوه. معنا تريزا. ألو. من القاهرة.
2: ألو.
0: تريزا من أيوة أيوة.
2: تريزا من القاهرة.
0: على مهلك على مهلك.
2: أتكلم.
0: إيه؟
2: أتكلم. أنا كان عندي بنت أختي من سنة كانت تعبانة وكانت قال لها كانت حامل، وقال لها الدكتور لما تولدي هتاخدي حقن تحت الجلد عشان ما عندكيش التيزين. فهي بقى لها سنة والدة وبنتها عندها سنة ونص، وصلينا حطينا مية قدام أبونا مكاري وصلينا أنا وياه، والحمد لله ولدت والنونو عنده سنة ونص. فأنا يعني بشكر أبونا. قالوا معايا؟
0: أولا أقول لك أشكر المسيح وحده.
2: اسمعيني. وبعدين ندبت خروف النهارده وديته، بس طلع الخروف نكاية فأنا ما كنتش أعرف، فده يبقى حرام. وديته الكنيسة. أنا كنت عارفة إن هو خروف دقر، قالت لي نكاية بس هو خروف يعني.
0: طيب.
2: فيبقى خلاص أنا وفيت يعني النادر ما صوتش يعني.
0: طيب.
2: يبقى دوت الحمد لله يعني النادر قبل.
0: كل حاجة مقبولة. المهم تكون انت مع المسيح، يعني تكوني قدمتي نفسك للمسيح.
2: يعني انا كنت في ضميري ان هو خروف وما عرفتش الراجل، ما عرفش ضحك عليا ولا ايه.
0: سيبيه من الخروف
2: دلوقتي. يعني انه خروف وديته كنيسه.
0: سيبيه من الخروف دلوقتي. المهم تكوني انت قدمتي نفسك للمسيح.

0: ايوه انا اشكر الحمد لله انا يسوع وبتنيه وبعترف في كل حاجه.
1: تبارك ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم. معانا بنت الرب من سوهاج، اتفضلي. ايوه، وفين بنت الرب؟ مايكل
0: ألو،
1: من المنيا، اتفضل يا مايكل.
2: مساء الخير يا بانا. بانا
1: اتفضل يا حبيبي، مساء النور.
2: كنت محتاج صلاة من حضرتك لأن أنا في مشكلة كبيرة
1: خير،
2: قابلها دلوقتي داخلة تقريبا في سنتين،
1: عندنا ايه؟
2: ترتب عليها طبعا ديون كتير وترتب عليها مشاكل كتير، أثرت على بيتي بشكل كبير، أثرت على أسرتي بشكل كبير،
1: ديون
2: وكل ما بمشي في طريق لحلها الدنيا بتقف أو بتتعطل أو بتطول.
1: ايوه. طب لو سألتك
2: أنا
1: اسمعني،
2: واخد وعد من ربنا إن
1: خلاص
2: المشكلة هتتحل وإن
1: خلاص
2: ربنا هيعوض
1: اسمعني
2: كل الأيام اللي فاتت.
1: اسمعني، لو سألتك انت ايه السبب هتقول ايه؟
2: جزء كبير مني سوء إدارة مني وسوء تصرف مني.
1: سوء إدارة وسوء تصرف، وإيه تاني؟
2: وبعدي عن ربنا وعدم مشورتي لحد.
1: الله، خلينا في الكلمة دي، بعدي عن ربنا، بعدي عن ربنا. شوف احنا غاليين جدا عند ربنا، يعني انت غالي جدا عند ربنا. اسمعني وكل اللي سمعني اسمعني، كل واحد غالي جدا عند ربنا. فيجي مثلا زي مايكل بيقول بعدي عن ربنا، بس انت غالي ومحبوب عند ربنا وخايف عليك في بعدك الشيطان ياكلك، فيعمل ايه؟ يسبب سبب في ان يصحيك ويخليك ترجع. يعمل ايه؟ خلاك مديون، خلاك مديون، يسمح بالديون، يسمح بالمرض، يسمح بحاجة. أتاري كل ده علاج، علاج. قل له أشكرك يا رب وأنا راجع لك. سامعني يا مايكل؟ مايكل
2: سامعك يا بنا.
1: تقول له إيه؟
2: أيوه يا أبونا معاك.
1: تقول له أنا راجع لك النهاردة، قول معايا
2: أنا راجع لك النهاردة،
1: سامحني، سامحني،
2: سامحني
1: واغفر خطاياي،
2: سامحني
1: واغفر خطاياي،
2: واغفر لي خطاياي،
1: واقبل توبتي،
2: واغفر خطاياي،
1: واقبل توبتي.
2: أمين
1: أمين. ما قلتش اقبل توبتي؟
2: واقبل توبتي.
1: أمين. ربنا معك.
2: أمين.
1: معانا بنت الرب من سوهاج، اتفضلي. نعم.
3: انا في شهر 6 جاني كورونا انا وعيالي كلهم، وعندي طفل رضيع ما جاتلوش كورونا، فالدكتور قال لنا يعني طلعوه بره البيت. من شهر 6 وانا جاتني صدمه نفسيه صعبه وجاني اكتئاب شديد، وبتعالج عند دكتور نفسي، انا مش بتكلم ومش بضحك ومش بتفاعل مع الناس خالص.
1: نصلي ربنا يشفيكي، بس المهم تكوني عايشة حياة توبة حقيقية. ايه رأيك؟
3: أنا لي 9 سنين بخدم الرب، وكانت الخلوة بتاعتي ما تجيليش عن 3 ساعات، لكن من يوم الاكتئاب ده وأنا مش بعرف أصلي، وبيجيني فكر الانتحار باستمرار.
1: لا، باسم يسوع المسيح ننتهر كل مرض، وربنا يكون معك يا بنتي.
3: امين يا ابونا، اذكرني دايما في صلاتك يا بنت ابونا.
1: امين. تفضلي. امين. ايوه، معانا هاني من امريكا، تفضل يا هاني.
4: مرحبا ابونا.
1: مرحبا
4: ابونا. انا صاير عندي خوف وقلق شديد، وحتى يعني اتخوف من المرض، والدكتور قاعد لي اكتئاب شديد، حتى صرت يعني اخاف اطلع برا، حتى اذا اشتم اي رائحه يبدا عندي الخوف والقلق.

0: والوسواس.
1: الخوف يجي من
0: أرجوك
1: إيه؟
0: أن تطلبني من هذا الوسواس اللي دخل بي وقلبني إلى شخص عاجز يعني.
1: طيب طيب، معنى الإنسان يخاف يعني ما عندوش سلام ولا راحة بال، والسلام ده ينعدم بسبب إيه؟ بسبب الخطايا. لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده إن كنت عايز أعيش في سلام واتمتع بسلام الله، لازم أبعد عن أي خطية وأعيش حياة توبة حقيقية. أمين أمين يا هاني. يا هاني
0: أمين.
1: يبقى تعيش حياة توبة وربنا يملاك بالسلام والفرح ويبدد المخاوف من حياتك.
0: نعم أبو.
1: أمين. تفضل. أيوة.
2: ألو.
1: معانا جاد من سوهاج. تفضل يا جاد.
2: قلت سابونا أنا مجاني جاد من سوهاج، متجوز لي 3 سنين ولسه ربنا ما أرادش إن مرتي تحلى. خليتش ولا دكتور يا قلت سابونا، بصلي إن ربنا يديني.
1: نصلي حاضر ربنا يديك. لكن يا جاد، خدت المسيح من نصيبك؟ يا جاد راح فين؟ جاد فين؟ جاد
2: امين يا قدس ابونا،
1: انت معايا؟
2: لان ربنا يعوض علينا يا قدس ابونا، لان تعبنا من مرتي.
1: اسمعني يا جاد، انا بسالك، بقول لك خدت المسيح نصيبك؟ اشمعنى؟
2: امين يا رب، ادعينا ربنا يدينا ابونا.
1: ايه اي يا ابني، انت سامعني؟
2: ربنا عوض علينا يا قدس ابوني.
1: انت سامعني؟
2: سامعك يا قدس ابوني.
1: قلت ايه؟
2: قلت
1: ايه؟ هو مشغل تلفزيون؟ مشغل تلفزيون؟
2: حتى يا قدس ابوني،
1: انت مشغل تلفزيون يا ابني؟
2: سامعك يا قدس ابونا، بقول لك خدت المسيح انا.
1: انت مشغل التلفزيون؟
2: سامعك يا قدس ابونا معاك.
1: انا قلت ايه؟
2: بقول لك ابونا احنا متجوزين لنا 3 سنين.
1: انا قلت ايه؟
2: ولسه ربنا ما عرفش ان يدينا، ادعينا ربنا يدينا يا قدس ابونا، لان تعبنا الصراحه من الدكاتره وخلناش ورا دكتور.
1: صعيدة صحيح. يا ابني أنا قلت إيه يا حبيبي؟
2: سامعك يا بيت صابون.
1: أنت اطفي التلفزيون يا جاد.
2: طفيت يا بيت صابون.
1: طفيت.
2: معك حاليا.
1: طيب أنا قلت خدت المسيح من نصيبك؟
2: خدت من نصيب يا بيت صابون.
1: يبقى لما تشبع بيه ربنا هيدي لك ولد. فالمسيح أولا. تقول له انت نصيبي ومعاك، مش عايز حاجة تاني، وعايز تفرحني وتديني خلفة اديني، مش عايز تديني ما تدينيش، كفاية عليا انت. تقدر تقول للمسيح كده؟
2: اقدر اقول لك كده يا ابونا.
1: بس اشبع بالمسيح، قول له انت نصيبي ومعاك في الدنيا، مش عايز حاجة تاني، وهتلاقي ربنا يدالك خلفة.
2: امين امين يا قدس ابونا. بس صدقني ان ربنا يدينا قدس ابونا، ديك عارف ان
1: حصل لي. ربنا يفرحكم باسم يسوع المسيح الناصري. يلا معانا ابن الرب من امريكا. تفضل.
3: الو، ازي وقتك يا ابونا؟
1: نعم.
3: انا عندي مشكله كنت عايز اكد مؤسسك فيها.
1: الصوت بيقطع.
3: طويلة جدا.
1: الصوت بيقطع.
3: سمعني كويس كده يا ابونا؟
1: ايوه اتفضل.
3: انا كان من فتره طويله قوي كان عندي مشكله جامده قوي، كان كل حاجه واقفه، مشاكل كتير ما كنتش عارف اخلي علاقتي كويسه مع ربنا.

0: هنا ومشاكل في حياتي كلها. وفجأة كنت موجود عندنا في الكنيسة هنا في أمريكا، وصليت لي أو صليت لنا كلنا في الكنيسة، حصل لي صداع جامد أوي. وبعد كده كل المشاكل يعني التحدي بيها والمشاكل دي كلها اتحلت، وحسيت إنسان طبيعي وعلاقتي مع ربنا كانت كويسة وكل حاجة تانية.
1: الصوت بيقطع،
0: من حوالي سنتين كده
1: الصوت
0: نزلت مصر
1: بيقطع
0: عشان أتكلم على أهلي.
1: يا ابني، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. اتكلم على
0: عايز
1: مهلك،
0: أسبونا أنت سمعني كويس كده؟
1: اتكلم على مهلك كلمة كلمة.
0: كده سمعني كويس كده؟
1: سامع؟
0: حاضر. من فترة كده كانت حياتي فيها مشاكل كتير قوي، وعندي حياة صعبة جدا ومش عارف يعني أخلي حياتي كويسة مع ربنا. قدسك جيت لي هنا كنيسة مرة في أمريكا وصليت، بعد ما قدسك صليت أنا حسيت بصداع جامد قوي وصعب غريب ما كنتش عارف ده.
1: حسيت بصداع.
0: بعد كده كل المشاكل اللي كنت فيها يا قدس ربنا اتحلت، وعلاقتي بقت حلوه قوي مع ربنا.
1: طب بركة بركة. وبعدين اختصار.
0: وكنت عايش مع كويس قوي لحد ما في مره من سنتين نزلت مصر، وبعد ما رجعت من مصر كل الدنيا انشكت، حاجات غريبه بتحصل محاربات رأسية صعبة قوي ومش عارف أقاوم. أدي لي السنتين وشوية صعبين جدا
1: طيب،
0: ومش عارف كل ده
1: يعني من
0: بيحصل ليه.
1: سنتين الحال
0: حد علاقة
1: اتغير.
0: مع ربنا، أنا في
1: اسمعني
0: حياتي عشان أبقى لي علاقة مع ربنا.
1: اسمعني، من سنتين الحال اتغير، مش كده؟
0: بتقول إيه يا سيدنا؟
1: بقول من
0: نعم؟
1: سنتين، من سنتين الحال اتغير.
0: من سنتين الحال متشقلب قوي، كل حاجه في حياتي متدمره. يعني بدل ما كنت انسان
1: ما
0: ناجح
1: سألتش نفسك ايه
0: وشخص
1: السبب؟
0: كويس وكل حاجه، مش عارف اتقلب.
1: ربنا معاك يا ابن الرب، ربنا معاك يا حبيبي. سنتين الحال اتغير، اسأل نفسك كنت بعدت عن ربنا، حاول ترجع له تاني. ربنا معاك يا حبيبي. بنشكر ربنا كتير اللي أعطانا نعمة وفرح وسلام، واستجاب طلبتنا، غفر خطايا، شفى مرضى، حرر مقيدين. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

سنتحدث عن سفر حزقيال الآن. إنه سفر متشعب جداً وهو أيضاً معقد جداً، لكنني لا أحب المعلومات البحتة. أريد إعلانات من الروح لأن المعلومات لا تغيرنا، لكن الإعلان يفعل. عندما ننال إعلاناً يحدث تغيير، لأن الإعلان والتغيير يجعلاننا نضع كل ما تعلمناه قيد التطبيق. فبدون تطبيق ما نتعلمه لا أهمية للمعلومات. توجد معلومات كثيرة متاحة، تتصفحون جوجل فتجدونها كلها، لكن الله يريد إعطاءنا أكثر مما يقدمه لنا الإنترنت عن هذا السفر. حزقيال يسكزل يعني الله يقوي، الله يقوي. وأيضاً الرقيب في إسرائيل، إنها الخدمة الأكثر استثنائية في كلمة الله برمتها. يأتي الأنبياء بخدمتهم بمركزهم النبوي الذي خصهم الله به. إذن الله خصكم بخدمة محددة لكم. ربما أنتم مدعوون إلى مدرسة الأنبياء، إلى مركز النبي، لكن الله يقول لكم اليوم: ما دعوتكم إليه فريد من نوعه، وأنتم تقارنون أنفسكم بشخص آخر. يستحيل مقارنة حزقيال بأي شخصية أخرى في الكتاب المقدس. وسفره متشعب ومعقد جداً، وفيه تجسيد درامي نبوي ورؤى غير عادية وسماء مفتوحة ولقاءات مع ملائكة تبدأ على الفور. لكنني تعلمت أمراً من هذا السفر في الإصحاح 3 من سفر حزقيال، لن تنسوه أبداً. أحب تعليم كلمة الله للناس بمقتطفات لكي يتذكروا الكلمة. حزقيال 3 والعدد 3 يقول: كل الدرج، كل الدرج. وعندما تأكلون الدرج ماذا يحدث؟ تصبح الكلمة جزءاً منكم. عندما تأكلون شيئاً تهضمونه، وعندما تهضمون شيئاً ما يحدث هو أنكم تستفيدون من منافع ما تأكلون. هذا ما يفعله لنا التأمل في كلمة الله. عندما تتأملون في كلمة الرب فإنكم تهضمون هذه الكلمة، وهي لا تعلق في حلقكم بل تنزل إلى معدتكم، وهناك تهضمون الكلمة وستستخلصون منها الفيتامينات والمعادن وكل ما تحتاجون إليه، إن كلمة الله توفره لكم. لذا أعتقد أن الله قال لحزقيال منذ البدء: كل الدرج. في البدء كان طعمه لذيذاً، لكنه أصبح مراً في جوفه. لماذا؟ لأن ثمة حقيقة مؤلمة لبني إسرائيل، ثمة حقيقة وعواقب بسبب عدم طاعة شعب الله. إذن الحقيقة هي أحياناً خبر صار، وأحياناً أخرى هي خبر سيء. والخبر الصار هو أننا حين نطيع الله حقاً فهو يوجد لنا الحل دائماً. أذكر أنه كان لدينا كلب من نوع الراعي الألماني، وهو كان مجنوناً وكاد هذا الكلب أن يلتهمنا، وأسميناه بير. وذات يوم قبل

عودة زوجي إلى البيت سيرته مسافة 6 كيلومترات ولعبت معه ولم يكتفي، ثم عدنا إلى البيت ودخلت لأستحم، ولما خرجت كان قد أكل نصف الجدار، ثم أكل جزءا من الكنبة، ثم أكل حذاء زوجي الجديد. ولدى عودته إلى البيت كان علي إطلاعه على 3 أخبار سيئة: أكل الكلب الجدار، وأكل الكنبة، ثم أكل حذائك. وكان قد قال قبل يوم: إذا ظل هذا الكلب يفسد الأشياء فسأتخلص منه. ولما عاد إلى البيت قلت له: أحمل إليك 3 أخبار سيئة وخبر واحد سار، لكن الخبر السار أفضل من الأخبار السيئة كلها. فقال: حسناً، هاتي الأخبار السيئة أولاً. فقلت: بير أكل هذا الجدار، فنظر إليه وصرخ: لا! ثم أكل نصف الكنبة وراح يصرخ مجدداً. ثم قلت له: وأكل حذائك، فقال: هذا الكلب سيرحل. إذا كان لديك خبر سار الآن فأنا أحتاج إلى سماعه. بعد هذه الأخبار السيئة 3 أريد خبراً ساراً. فقلت له: يسوع يحبك. لم يكن ساراً كفاية. لم يكن هذا الخبر ساراً كفاية. كان يجب أن يكون كذلك، لكن أحياناً تمرون في صراع ويقول لكم أحدهم: لا تقلق، فيسوع يحبك، فتقولون: ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟ لكن كانت هذه حال حزقيال. كثرت الأخبار السيئة، لكن في النهاية الله هو إله الاسترداد، وقال: سوف أسترد شعبي، لن أتركهم في محنتهم، بل أنا سوف أخرجهم من هذه المحنة ولن يبقوا على حالهم. ينطبق هذا علينا جميعا. ونرى بعد ذلك أنه كان لدى حزقيال خبر صعب جدا ليعلنه. هذا السفر متشعب جدا. كان عمره 25 سنة عندما أخذ في السبي، وبعد 5 سنوات في سن 30 أصبح نبيا. أقصد قبل ولادته رسمه الله نبيا، لكن لدى الله جدول زمني ولديه جدول زمني في حياتكم. تتساءلون أحيانا: لماذا لم يتحقق هذا الأمر في حياتي؟ لأن المنبه لم ينطلق بعد. يجب أن تنتظر انطلاق المنبه للقول: هذا هو الوقت المحدد. وبعد 5 سنوات في سن 30 يسوع انتظر حتى بلغ 30 لحضور العرس وتحويل الماء إلى خمر. كان عليه الانتظار 30 سنة. إذن هناك رفعة بعد السقوط حين تتبعون الله من كل القلب. فالله بنفسه أرسله ورسمه رسميا. خبر سيء يتبعه خبر سار كما قلنا. 10,000 يهودي أخذوا إلى السبي ومشوا 1,600 كيلومتر من مسكنهم إلى مخيم اللاجئين. ظنوا أن الهيكل لن يدمر أبداً ولن يتضرر أبداً ولن يحدث له مكروه، لكنهم خسروا كل شيء، وكان عليهم الابتعاد 1,600 كيلومتر عن أرضهم. ومن ثم في هذا الوضع السيء كان الكل في دائرة سلبية، كان الكل متشائماً، كان الجميع يحاولون معرفة سبب حدوث ذلك لهم. ماذا جرى؟ ووقع الاختيار على حزقيال ليكون نبيا. من أسوأ الأمور التي يتعرض لها رسول من الله ونبي الله وناطق باسم الله هو عندما تسوء الأمور فعلا، ورسائله تسوء أيضا. أقصد يأتي أحدهم ويعانقكم محاولا أن يستمد راحة منكم: عانقني فأنا في وضع صعب جدا. فتقولون له: يؤسفني إخبارك أن هذا ليس الأسوأ، ينتظرك وضع أسوأ جدا. هل سبق أن نقلتم رسالة كهذه؟ أذكر أني نقلت رسالة مماثلة. كنت في مؤتمر وتقدم رجل طلبا للصلاة، ومن بين الجميع توجهت نحوه، وأذكر أنه كان طويلا وكبيرا وضخما، كان طوله نحو 2 متر، وذهبت إليه ووقفت على رؤوس أصابعي مع أني كنت أنتعل كعباً عالياً ولم أستطع أن أطاله، ووضعت يدي على جبينه وقلت له: ضربت أمك؟ ضربت أمك؟ ورحت أصرخ في وجهه.
وكان الجميع ينظرون إلينا. قلت له: اصغي إلي، تظن أنك تلقيت الأسئلة؟

0: أسوأ، لكنك لم تتلقى الأسوأ بعد، وبدأ الله يكشف لي
1: كل تلك
0: المواد الإباحية المخبأة في غرفته، فأخبرته بها الواحدة تلو الأخرى. أنت متورط بإباحية الأطفال وبالانحراف بأبشع الطرق وأكثرها شيطانية. الله أعلن لي هناك أنه متحرش بالأطفال، وهناك فيما كان الله يفضح الأمور قلت له اسمعني كم مرة أنقذ الله حياتك، لكنه يريد أن أقول لك هذه فرصتك الأخيرة، وإلا فسيأخذك، سوف يأخذك ولن يسمح بأن تعيش على هذه الحال بعد الآن. وبدأت إظهارات الأرواح الشريرة من خلاله، وشعرنا كما لو أن هزة أرضية ضربت حين سقط أرضا وبدأ يتوب وتحرر بصورة مجيدة. ثم جاء إلي الراعي بعد هذا المؤتمر وشكرني لأن الرجل كان قد طلب تولي خدمة الأطفال وكان محاطا بأطفال. إذن ترون كرعاة نحتاج إلى تمييز من الله لكشف مكان اختباء الذئاب، لأن ثمة من يقولون أنا أعرف يسوع، لكن يسوع قال يوما ما سيقولون، وهذا هو الكلام الأكثر رعبا في الإنجيل، سينادونني يا رب يا رب، وسأصرح لهم لم أعرفكم قط يا فاعلي الشر، لم أعرفكم قط. أنتم تعرفونني هنا، لكن الثمر في حياتكم ليس ثمري، إنه متعفن وفاسد. وهكذا كان على حزقيال مواجهة هذه الأمة الفاسدة، وأول رؤية شاهدها كانت مذهلة، رأى سماء مفتوحة أمام عينيه، السرافيم والكاروبيم. سرافيم تعني عابدون ومسبحون متقدون بنار الروح، وكاروبين تعني حراسا يحرسون العرش وحضور الله، كانوا يحرسون جنة عدن. إذن السرافيم يحرقون كل شيء. أتذكرون ما حدث لإشعياء في الإصحاح 6؟ ذهب واحد من السرافيم وأمسك جمرة متقدة ومس بها فم إشعياء. أترون فمتى حضر السرافيم حلت القداسة؟ لأن السرافيم يأتي بحضور الله القدوس، وعندما مس فمه بالجمرة ماذا قال السرافيم؟ انتزع إثمك. فعندما تحل النار لماذا نحتاج إلى نهضة؟ ليس لأننا نريد رؤية الجميع يقفزون ويتعلقون بالثريا، ليس هذا ما نريد رؤيته عندما نطلب النهضة. عندما تأتي النهضة فإن نار الله، نار الروح القدس تحرق كل حصن وتحرك سلاسل القيود، تحرك كل أنواع الشوائب، لأن النار تسقل وتنقي. لذا نحتاج إلى نهضة. متى رأيتم في تاريخ المسيحية حدوث نهضة؟ كانت بيوت الدعارة تقفل والحانات تقفل والسكيرون يقلعون عن الشرب بأعداد كبيرة وبنات الهوى يتركن عملهن. ونظراً لقلة القضايا في المحاكم كان على القضاة الاستقالة باكراً في أماكن حدوث النهضة. لذا نحتاج إلى النار، ونحتاج إلى نار السرافيم المتقدة. وماذا يحدث في رأيكم في العبادة والتسبيح؟ حين تعبدون وتسبحون تبدأون بطلب واستدعاء هذه النار. هللويا. ثم في الخلفية حزقيال هو كاهن ونبي. السفر بمعظمه مكتوب بضمير المتكلم العائد إلى حزقيال، لكن ثمة مقاطع تمت إضافتها لاحقا. يندرج جزء من رسالته ضمن ما يعرف بالرؤيوي. جيد جدا. وتعني الكلمة حرفيا كشف ما كان مخفياً سابقاً، لا سيما المستقبل الذي يجب وصفه بتعابير مجازية أو رمزية إلى حد بعيد. الكتاب المقدس مليء بالرموز، ثمة أمور كثيرة إذا تمكنتم من فهم الرموز في الكتاب المقدس فإنكم تنالون إعلانات أفضل، تنالون إعلانات أفضل في أحلامكم، وتنالون إعلانات أفضل في رؤاكم، وتنالون إعلانات أفضل في تفسير كيفية تكلم

تكلم الله معكم من خلال آيات وعجائب ومن خلال الطبيعة. يمكنكم تكوين فهم أفضل. سأعطيكم مثلاً. يوسف فسر حلماً، صح؟ في ذلك الحلم أقصد أنه فسر حلمين. واحد منها كان حلم خباز. ماذا كان يفعل؟ كان يحمل سلة، سلة مليئة بالخبز. وكيف جاء التفسير؟ الخبز يرمز إلى جسده، وبعد 3 أيام سيتم تعليقه وستأكل الطيور جسده.

ثدي. أترون؟ الخبز يرمز إلى الجسد. عندما ترون خبزاً في الحلم، يجب أن تفهموا الرموز في الكتاب المقدس لكي تبدأوا بتفسيره بصورة أفضل وتنالوا إعلانات شخصية. اليوم رأى روي في أرضنا صقراً يحمل حية في الجو، فقلت آه، هذا ما يحدث حين تأتون إلى أرضنا. وقال لي الله فوراً، كل حية تدخل إلى أرضك يتم التعامل معها وشلها، فعندما تعلو الحية في الجو بعد أن يلتقطها طائر فهي تشل لأن بعدها تغير، فهي تجيد العمل على الأرض لكنها لا تجيد العمل في الجو. هذه كلها رموز. إذا أردتم فهم سفر حزقيال يجب أن تدرسوا الرموز في الكتاب المقدس. ثم ننتقل إلى الفكرة التالية. تتلخص رسالته بالنقطتين: الله سيعاقب الأمة اليهودية مستخدماً البابليين، وفي النهاية سيرجع الله اليهود إلى أرضهم ليعيد بناء أمتهم ويرفعهم إلى مجد لم يشهدوه من قبل. تقول الآية: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. سوف يأتي الله بمجد أعظم. هللويا. إذن لما ستسقط أورشليم؟ في الرؤية التي أعطاه إياها الله توجد أربعة أسباب رئيسية لدينونة الشعب: عبادة الوثن وهي زنا روحي، التمرد والعصيان، والفجور ونكران الجميل. عبادة الوثن والتمرد وعدم الطاعة متشابهة، والفجور ونكران الجميل أي الدمدمة الدائمة والتذمر الدائم والسلبية الدائمة. عبادة الوثن هي زنا روحي. أعني منذ سنوات كنت أشاهد إحدى عظات ديريك برينس حول التحرير، وهو فسرها جيداً وعلي تفسيرها للشرق الأوسط. قراءة الطالع منتشرة في هذه البلدان، يذهب الناس وينفقون مئات وأحياناً آلاف الدولارات على العرافين، وثمة أشخاص كانوا مدمنين مثلي على الأبراج. كنت أقرأ برجي كل يوم وكنت أسأل الجميع. إذا التقيت شخصاً كنت أسأله: ما هو برجك؟ واعتماداً على برجه كنت أقول: يستحيل أن نكون أصدقاء. أسألهم: ما هي علامة برجك؟ نظراً لعلامة برجك يمكن أن نتفق. تلتقون شخصاً وتقولون له: يستحيل أن نتزوج بسبب برجك أو ما شابه. يجب أن تتوبوا فوراً عن هذا. أحياناً يقول البعض: أنا أفعل هذا للتسلية فحسب. تعلمون، سؤالي لكم هو: إذا كنتم متزوجين فهل تنامون مع شخص آخر للتسلية فحسب؟ إنه المفهوم نفسه. عندما تدعون الله الرب القدير إل شداي أدوناي ربكم ومخلصكم، هل تلجؤون إلى آلهة أخرى لتزنوا معها وتقيموا شراكة وشركة معها؟ لا تقدرون. هذا ما قاله رسول بولس: لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الشياطين والرب. افصلوا بين الاثنين. أريد أن أقول الآن للمسلمين الذين يشاهدوننا: يجب أن تتوبوا إذا كانت حياتكم مبنية على الأبراج وقراءة الطالع وشتى أنواع المعتقدات الخرافية. والقطط السوداء هي واحدة منها. عدم المرور تحت سلم هي واحدة منها. تعلمون، إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى. عندما أكلم أمي عبر الهاتف، هي سيدة مسلمة، تقول لي: لا تقولي هذا، دقي على الخشب، دقي على أسنانك فالأسنان أقوى من الخشب، وأمور من هذا القبيل بدون توقف. يتمحور الحديث كله حول معتقداتها الخرافية، وتعبت من القول لها: هذا ليس من الرب، لم أعد أفعل هذا. أنا ببساطة لا أتفاعل معها. تعلمون، يعلقون خرزة زرقاء لترد العين والحسد. تعلمون، أقول لها: أمي، عشت حياتك كلها في البؤس، وكنت تضعين هذه الخرزة، لو أنها نافعة لكانت نفعتك. إذن
حزقيال كان يتمتع ببصيرة فائقة للطبيعة، هذه

0: الرأي، وهي المستوى الأعلى من مسحة الرأي، وكان هذا النبي يتمتع بها. كان لديه بصيرة وتنبؤ ورقابة. البصيرة هي رؤية ما لا يراه الآخرون، وتنبؤ هو رؤية المستقبل، والرقابة هي كشف الرؤية وإعلانها للآخرين. دوره مهم جداً. المركز النبوي لدى حزقيال قد يكون من أهم المراكز وأكبرها في العهد القديم. نحن نقول رقيب ونستخف بكلمة رقيب. الرقيب يتمتع بمسحة الرأي. من يتمتع بمسحة الرأي يرى ما يحدث في الأجواء الروحية. هذا رقيب. حين تذهبون إلى مكان ما، ألا تشعرون أحياناً بوجود خطب فيه؟ لا أحد يحارب، ولا أحد يثرثر، ولا أحد يشتم، لكن يوجد خطب ما في المكان. تشعرون بانزعاج في أرواحكم، فترغبون في الخروج من المكان، ولا تتمكنون من تحديد المشكلة. ما هي المشكلة؟ أترون من يتمتع بمسحة الرأي يرى ما يحدث في المكان، يرى الحياة ويرى إيزابل ويرى لوياثان ويرى كل ما يجري على الفور. أحياناً أتمتع بها وأحياناً تفارقني، فمسحة الرأي ليست ثابتة في. أحياناً أدخل إلى غرفة ما وأراها ممتلئة بالحياة، الغرفة كلها في كل مكان، فلا أخاف، لا أخاف. فعندما ترون أمراً ما، سأقول لكم أمراً آخر مهم جداً. عندما ترون أمراً ما ولا يراه أحد سواكم، فأنتم وحدكم تملكون سلطاناً عليه. إذا أعلن الله الأمر لكم وحدكم، فهو يمنحكم سلطاناً عليه، فلا تخافوا، لا تخافوا. هو يمنحكم سلطاناً لئلا تلسعكم الحياة وتؤذيكم، لكنه يمنحكم إعلاناً أيضاً.
1: ولدت وترعرعت في اسطنبول عاصمة تركيا في منزل مسلم متدين. كان لدينا كل شيء يمكنكم تخيله، ما عدا السلام والفرح والمحبة. والتفت نحو الإسلام أكثر، أردت أن أتعلم عن إلهي، لأنني اعتقدت أنني إن وجدت الله يستطيع أن يجيب صلواتي ويستطيع أن يغير ظروفي. ذهبت إلى صف القرآن عن عمر 12 سنة، وزرع صف القرآن هذا الكثير من بذار سيئة في قلبي. عن عمر 12 سنة اتخذت قراراً حاسماً بأن أشارك بالجهاد. أردت أن أقتل وأموت باسم الله. من ثم التقيت شاباً كان مسلماً متعصباً. تزوجنا عن عمر المراهقة، وبدأ نوع آخر من البؤس. بدأ يضربني بين الفينة والأخرى، ويركلني على الأرض، ويصفعني في العلن. ووفق القرآن كان يفعل الأمر الصحيح، كان يؤدبني لأصبح امرأة مسلمة أفضل. ودعا سكيناً على عنقي وأمرني أن أقفز من سطح مبنى عال، ووجدت نفسي مرتمية على الأرض أرجوه من أجل حياتي. حينئذ قررت أن أغادره، وبدأت أحلم بالحرية، وقلت سوف أذهب إلى أمريكا. لا يهم المكان الذي تذهبون إليه، ستكونون فيه. إذن ذهبت إلى أمريكا، إلى بلد حر وأنا سجينة. ووجدت نفسي عالقة في علاقة مع مدمن مخدرات، مما قاد إلى المزيد من العذاب في حياتي. هذه المرة ذهبت إلى العالم وخربت حياتي بالكامل. أصبح عمري 28 سنة، مطلقة مرتين، أم عزباء، في إحباط. كان هناك صوت يردد لي أن الحياة لا تستحق أن أحياها. ذهبت إلى العمل وبدأت أخطط لانتحاري. ذهبت إلى الحمام وبدأت أتصارح مع الله، وقلت له لما تكرهني؟ ما السوء الذي فعلته لأستحق هذا؟ قلت لما هملتني؟ لما تركتني؟ قلت له ها أنا أقرع، هل ستجيبني؟ من ثم بعد أن نظفت وجهي عدت إلى مقعدي. دعاني عندئذ المدير إلى مكتبه وقال لي أنا لم أفعل هذا من قبل. أعلم أن هذا قد يكون غريباً جداً، لكن علي أن أكون مطيعاً. تكلم إلي رب يسوع.

0: وهو يريدني أن أخبرك. أنت غير مهملة أو متروكة منذ أن ولدت، ويسوع إلى جانبك، وهو يريد مني أن أسألك الآن، هل تودين أن تقبليه رباً ومخلصاً لحياتك؟ ووقعت على وجهي إلى الأرض وبدأت أبكي، نعم يا يسوع، نعم، كان كافياً، نعم واحدة نقلتني إلى ملكوت الله، نعم واحدة غيرت حياتي، أنا خليقة جديدة الآن، العتيق قد مضى والكل صار جديداً، غير تفكيري وغير قلبي.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة تحولت إلى مبشرة مسيحية، أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي، أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل، مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون، لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون، هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
2: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

Atleisini mes, osi osu batiru bantu krator bana get ries, atleisini mes. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات.

وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة والمجتمع

0: بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين.

0: حللنا. فاي بيبي اهو او اطائب تشويس فاميوف مارين ثليل اووهن تن اونوف امون انخيت.
1: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. هذا هو اليوم الذي نرى فيه قداستكم رؤى العين لا بالقلب فقط فلنبتهج ونفرح فيه. هذا هو اليوم الذي يشرفنا

0: وباركنا فيه من كان شعاره دوما أن المحبة لا تسقط أبدا. في اسم رؤوت جيفيس نيو خنفران إم بشويس.
1: مبارك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي داعيا لمحبة بلادنا، مبارك الآتي راعيا لأبنائه مصليا لأجلهم. افنوتي أووه بتويس أف إرؤو أويني إرون.
0: الله الرب أضاء علينا، الله الرب أضاء على شعب كنيستنا براع وأب واع مستنير. الله الرب أضاء علينا بقداسة البابا المحب ونيافة المطران المتمسك بالعقيدة وبلغة الأجداد سمني وشاي.
1: رتبوا عيدا، فعيدنا اليوم هو أعياد مجتمعة معا، عيد تشريف قداستكم لإبارشيتنا، وعيد اليوبيل الذهبي لإبارشيتنا المديدة، عيدها 50 في حياة الكنيسة. 50 عاما ليست رقما ولكنها ذاكرة أجيال.
0: من واحة تجمع بين أصالة الرهبنة القبطية وروح التعليم والمعرفة يطل علينا مركز لوغوس، ذلك الصرح الذي يلتقي فيه عمق الإيمان برحابة الفكر، وتلتقي فيه جذور الكنيسة العريقة بأفاق المستقبل. هذا مكان لا يكتفي بأن يحفظ التراث بل يقدمه للأجيال حيا واعيا وممتدا. ففي لوغوس نتعلم ونتحاور ونكتشف أن الكنيسة التي تحمل تاريخا عظيما تملك أيضا رؤية واسعة للمستقبل. إنه بحق مساحة يلتقي فيها الإيمان بالمعرفة والتراث بالتجديد والإنسان برسالته. سيدنا في 2 من أطفالنا مثلوا الإبراشية في مركز لوغوس جونيور LGF 2026، اتمتعوا 10 أيام بأبوة قداستك وعايزين يشرحوا تجربتهم، يتفضلوا معانا هنا.

0: قداسة البابا تودروس الثاني، أبونا وحبيبنا. إحنا أطفال لوغوس جونيور فرحانين جدا إننا النهاردة بنحكي لقداستك عن رحلتنا في الملتقى. بدأت الرحلة بذرة صغيرة، بذرة اتزرعت جوانا عشان نقدر نثمر 30 و60 و100، وكبرت مع كل حاجة اتعلمناها.
1: في ورشة الزراعة اتعلمنا إن كل حاجة حلوة محتاجة اهتمام وصبر علشان تكبر وتثمر.
0: وكان من أجمل لحظات الملتقى جلستنا مع قداستك اللي اتعلمنا فيها إن مواهبنا عطية من ربنا ولازم نكتشفها ونطورها باستمرار. اتعلمنا كمان إننا نفتخر بكنيستنا وننتمي لوطننا، نستخدم مواهبنا عشان نعمل حاجة مفيدة وجميلة.
1: وسمعنا عزة قداستك وكانت رسالة شجعتنا نكمل ونكون أولاد ربنا الحقيقيين.
0: وزرنا أماكن مهمة في بلدنا، في اسكندرية وزرنا القاعدة البحرية، في القاهرة وركبنا مونوريل، وزرنا المتحف المصري الكبير وتعلمنا أكتر عن تاريخ بلدنا وحضارتها.
1: وكمان عشنا تجارب جميلة في الورش، اتعلمنا عن القربان والمخطوطات وصليب اليوطا، واستخدمنا إيدينا وعقولنا عشان نبتكر ونقدم مشروعاتنا.
0: وكان أجمل وقت لما وقفنا قدام قداستك وقدمنا مشروعاتنا وماكيتاتها، وحسينا إن كل فكرة صغيرة ممكن تكبر وتبقى حاجة عظيمة.
1: وكل ده جمعه شعار الملتقى اللي فضل معانا طول الرحلة وفكرنا بالهدف اللي جينا عشانه.
0: وكمان من أجمل حاجات في رحلتنا حضور القداس مع قداستك، ونشكر ربنا على كل حاجة اتعلمناها وكل لحظة فرح عشناها. شكرا لقداسة البابا إنك دايما بتشجعنا وبتعلمنا وبتزرع فينا بذور حلوة تكبر وتثمر.
1: واحنا بنوعد قداستك ان البذره اللي اتزرعت

جوانا هنفضل نراها لحد ما تكبر وتثمر. في النهاية زي ما قداستك قلت في عزة قداس النهاردة، الكنيسة لا تبنى من الزلط والطوب، لكن تبنى بمحبة.

0: تم تأسيس موقع المطرانية الجديد، الموقع الإلكتروني، وده إهداء من بيت المكرسات ودير البتول وخدمة القديس اندراوس الرسول وماري ماركوس العالمية. والبشمهندس مارتن هيطلع يتكلم عن الموقع هو وديمتري.
1: الله الذي دعانا لهذه الخدمة قادر أن يعدد هذه الخدمة ويباركها لخلاص نفوسنا جميعا. قداسة أبينا البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبونا الحبيب نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملاوي وأنصنا والأشمونين ورئيس ديري القديس أفا فيني للرهبان ودير البتول للراهبات، الآباء الأحباء وكل الحضور المبارك، في إطار احتفال برشيتنا باليوبيل الذهبي وبفرح وجود قداسة البابا وسط أولاده، نقدم اليوم ثمرة عمل اشترك فيه كثير من المحبين، وهو الموقع الإلكتروني الجديد لبرشية ملوي. ومن البداية نتقدم بكل محبة وشكر لنيافة سيدنا الأنبا ديمتريوس الذي شجع وبارك فكرة إنشاء موقع شامل لبرشية، واهتم معنا باختيار اسمه MOD.Church ملوي أرثوذكس تشيرش، ليكون نافذة تجمع تاريخ لبرشية وتراثها وخدماتها وكنائسها وأديرتها، وتفتح هذا التراث أمام أبنائها وكل من يريد أن يتعرف على برشية ملوي. ونخص بالشكر دير البتول العامر للراهبات على ما قدمه من بيانات ومواد تاريخية وتراثية أثرت محتوى الموقع، وكذلك بيت المكرسات على دعمه المستمر ومتابعته ومشاركته في مراحل الإعداد والتصميم، والقس أندراوس أسعد مشرف خدمة القديس أندراوس الرسول وماري ماركوس الإعلامية ببرشية ملوي على الإشراف العام على المشروع وتجميع المحتوى ووضع التصور الإعلامي ومتابعة تكوين الموقع. ونخص بالشكر الخادم المبارك المهندس مارتن مجدي مصمم الموقع الإلكتروني الذي بذل وقتا ومجهودا كبيرا في التصميم والبرمجة والتطوير وحول الفكرة إلى واقع ملموس، ونقدم له اليوم هذه الهدية تقديرا لتعبه ومحبة خدمته. وقداسة البابا نتشرف أن يتقدم المهندس مارتن مجدي الآن ليتسلم الهدية من يد قداستكم، وبعدها نشاهد معا فيديو تعريفيا بالموقع الجديد وما يحمله من تاريخ وتراث وخدمة وكنوز إبرشيتنا. شكرا لكل يد تعبت وكل فكر شارك وكل صلاة ساندت هذا العمل، والرب يبارك كل عمل يقدم لمجد اسمه وينمي الخدمة ويعضدها بصلواتكم لخير كنيسته وأبنائها. موقع إبرشية ملوي ذاكرة 50 عاما ونافذة لخدمة اليوم وجسر للأجيال القادمة.
0: سيدنا في طفل

البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندر. الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين. بمناسبة اليوبيل الذهبي لإعادة تأسيس إبرشية ملوي وأنصنا والأشمونين في عهد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث والأنبا بيمن، نقدم الموقع الإلكتروني الرسمي لمطرانية ملوي. يجمع الموقع تراثاً روحياً غنياً حيث يحتوي على مكتبة متكاملة لعظات المتنيح الأنبا بيمن، كما يضم مكتبة متنوعة لعظات وألوان.

0: الشحن وتسبحة وقداسات وتعليم أبينا الأنبا ديمتريوس، ومن خلال موقع www.modschurch يمكن للشعب معرفة مواعيد القداسات والصلوات ومتابعة البث المباشر، كما يحتوي على الآية اليومية ورسالة من أقوال نيافة الأنبا ديمتريوس، بالإضافة إلى الأجندة اليومية وقسم خاص بالأخبار والمقالات وكل ما يخص إبرشية ملوي. وبمناسبة العيد 40 لصيامة نيافة الأنبا ديمتريوس أسقفاً على إبرشية ملوي وأنصنة والأشمونين، تم إطلاق تطبيق أوفا ديمتريوس للهواتف الذكية. يحتوي التطبيق على مكتبة متنوعة ومتجددة من العظات والألحان والقداسات والتسبحة، الذي يعتبر كنزاً للكنيسة كلها، والتعليم الخاصة بأبينا الأنبا ديمتريوس لنحفظ هذا التراث الروحي الثمين الذي نراه كنزاً كبيراً للكنيسة، ونحافظ على ما قدمه لنا نيافته على مدار 40 عاماً من العطاء والخدمة والتعليم منذ صيامته أسقفاً عام 1986 وحتى عامنا هذا 2026. وإذ نحتفل بهذه المسيرة المباركة، نشكر الله من أجل تعب ومحبة أبينا الأنبا ديمتريوس، ومن أجل كل كلمة وتعليم وصلاة وعطاء ترك بهم أثرا في حياة أبنائه. ونقدم هذا العمل تعبيرا عن محبتنا وتقديرنا وعرفاننا بالجميل، حتى لا يظل هذا التراث حبيس زمنه أو مكانه، بل يمتد نفعه وبركته إلى أجيال قادمة وإلى كل إنسان في كل مكان، ليكون ما قدمه نيافته على مدار 40 عاما منارة يستنير بها الكثيرون، وزخرا روحيا للكنيسة كلها وللعالم أجمع، وليس لإبارشية ملوي وحدها. ويأتي هذا العمل إهداء من دير البتول وبيت المكرسات والخدمة الإعلامية، ليظل هذا التراث الروحي كنزا متاحا لكل من يطلب كلمة منفعة وبركة.
1: الكنيسة بتتبنى المواهب سيدنا، ومن ضمن مواهب الأبرشية عندنا الطفل كراس بشوي بدر اخترع جهاز كده وعايز يعرضه على قدستك.
2: أنا اسمي كراس بشوي بدر، وفي الصف السنة الإعدادي أنا عامل جهاز اسمه سمارت فارم. مفروض الجهاز ده مزرعة ذكية. المشروع ده مكون من 6 أجهزة، كل جهاز بيحل لي مشكلة. أول جهاز بيحل لي مشكلة إهدار المية، وتاني جهاز بيوفر لي كهرباء، يعني ينتج لي كهرباء، توربين يولد لي كهرباء. تالت جهاز هو خلاط. طب بيعمل إيه ده؟ إحنا عارفين إن أحسن سماد هو السماد العضوي، بيتكون من اللي هو NPK اللي هو النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. طب إيه العناصر دي؟ في مخلفات كتير في المزرعة فيها العناصر دي. طب إحنا هنعمل إيه بالمخلفات دي؟ هنحط كل المخلفات دي في الخلاط دوا، وبعد ما نخلطها مفروض عشان يبقى سماد مثالي لازم يتخمر، فاحنا نحطه في الجهاز الرابع اللي هو يخمره وهيتابع لدرجة الحرارة ودرجة الرطوبة. كده انا عملت سماد مثالي. خامس جهاز هو جهاز مستكشف حرارك، عشان مثلا لو فلاح مش موجود في المزرعة وحصل حريقة يديني انذار. وبرضه اخر جهاز سور من الليزر، عشان لو في اي حد حاول يقتحم المزرعه يديني انذار برضه، ولا لي كشافات في المزرعه. وبرضه انا عامل اجهزه تانية كتير، يعني عامل جهاز اسمه اي كان سي، ده جهاز بيساعد الكفيف انه يمشي لوحده، وعامل جهاز اسمه سيف يور سيلف فروم تسونامي يديني انذار مبكر قبل ما تسونامي يحصل.

منذ أن تسلم الأمانة كان يعرف أن رعاية النفوس ليست عملا إداريا، وأن الأسقف ليس مجرد قائد للكنيسة، بل هو أب يسهر ويصلي

0: يتعب ويتألم، يفرح لأجل أبنائه. عرفناه رجل صلاة، عرفناه رجل حكمة، عرفناه حازما في الحق، ولكن قلبه يفيض بالمحبة الحقيقية على كل من حوله. فلنستمع الآن بكلمة ترحيب، كلمة مطراننا الحبيب نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا ديمتريوس.
1: تنشبه موت امبنوتي. نشكر إلهنا في طفتنان انت ارشائي خنباي اهو اسمرؤوت لاعطانا ان احنا نحتفل في هذا اليوم المبارك. خنب ارف مفئي في تذكار انترومبي النوب اليوبيل الذهبي انت ايبارشي لهذه الايبارشية. تنشبه موت مفنوتي نشكر الله ازفي ناي اهلي ناي اهفي اوي افتايوت. نشكر الهنا من اجل كل هذه الاعمال العظيمة اطف ايري نمان لعملها معانا زي افنوتي عملها معانا ربنا يسجن هي انتاي افرشي العملها معانا ربنا منذ بداية هذه الإبرشية. تنشفه موت امبن بابا تنشفه موت امبن بابا فتواردوس في مايسناف. نشكر قداسة البابا تواردوس الثاني لطف شبخيسي نمان لتعب معانا وأفئي انت في شاي نمان وجه علشان يحتفل معانا خن بايسي ويتس مروت بهذه المناسبة المقدمة. هان ميشن شبهموت ازوي بن بابا امباتيارشيس. شكرا جزيلا لقداسة البابا بابا ثوادوس الثاني. تنشفه موت ازفي ناي اهلي اتفئيري نمان يسجين ابجن همسيه بسرونوس انتي افا ماركوس بي ابوستوروس. نشكر قداسة البابا كل الأعمال العظيمة اللي عملها معانا منذ جلوسه على كرسي المرقوسي.

بايجي مبشيني هذه الزيارة بيما حسناف دي الزيارة الثانية نذبين بابا أبا تواردوس قدس البابا تواردوس الثاني بيشوط بيجن جمبشيني الزيارة الأولى ناسكيخين اسنافشو ميت اتيو ان رومبي في سنة 2015 اللاتينوت ان ارشاب خن بيسيو انتي تيرومبي النوب انتي طي ايبارشي ولكن بنحتفل النهاردة باليوبيل الذهبي للإبارشية. تيوشن انتي اورب ان اهان شبه مت احب ارسل شكرا ازوي بن انجوغ

أحب نشكر فخامة رئيس الجمهورية في نيب السيسي عبد الفتاح السيسي بيانجو جنتكيمي. نحب أن نقدم شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حب نشكر السيد المحافظ الوزير محافظ المنيا سيد عماد اللواء عماد الكدواني. تيوش أنت أنت أورب إن مش فهمت إذري وأن فين أطف إذا أطف شفخيس نيمان. أحب أشكر كل واحد تاب معانا. أحب أشكر بالذات ال وزارة الداخلية ومدير مدير أمن المنيا وكل القيادات الأمنية في المنيا في ملوي لتعبهم الكبير خصوصا هذا الأسبوع ويمكن من أكثر من أسبوع وهم عمالين بينظموا وعمالين يرتبوا. شكر خاص ليهم على تعبهم الكبير اللي عملوا معنا طول هذه المدة. أحب أشكر أيضا وزارة الدفاع وشكرتهم من امبارح عشان مشروعكم مرية وتعبهم معنا. بكرر شكري ليهم تاني النهاردة. أحب أشكر كل القيادات الدينية الأزهر والأواف وكل القيادات. أحب أشكر كل واحد واحد على محبتهم ومشاركتهم معنا في كل المناسبات. أحب أشكر أيضا أنا نسيت أشكر امبارح الدكتور مراد عبد الفهم الدكتور منير لا شكرت منير عبد الفهم لكن نسيت أشكر مراد بخوم الدكتور مراد بخوم نسيت أشكره امبارح على تعبه معانا لأن هو أخذ الشق الإنشائي في المشروع. دكتور منير عبد فهم والدكتور سعد مكرم كان يعني عليهم التصميم المعماري لكن دكتور مراد كان عليه التصميم الإنشائي. حابب أشكر الحقيقة كل اللي تعبوا معانا سواء في المطرانية أو في كومبرية أو في دير أبو فانا أو في كل المجالات. في دير أبو فانا برضو حابب أشكر السادة الدكاترة اللي قاموا بالترميم وأشكر كل وزير السياحة والآثار أشكر السادة مفتش الآثار ومدير الآثار في المنيا والأمين العام لهيئة الآثار. حابب أشكر الحقيقة كل الناس اللي تعبت معانا في كل موقع وفي كل يعني خدمة موجودة في المطانية وهم تابعوها وأزدونا معهم. أنا خايف أنسى حد الحقيقة فأنا بوجه شكر عام

للجميع. أحب أشكر أيضا كل الحضور. طبعا على رأس الحضور قداسة الباب في الآباء المطادنة والأساقفة المشرفين منورين. والآباء الكهنة والمقدسات وكل الضيوف. بحب أشكر كمان الكورال والشمامسة أنا خايف أنسى حد الحقيقة عشان أنا يعني حابب من قلبي أن أشكر كل واحد ما في وفي المناسبة دي برضو حابب أشكر مش بس كهنة المطرانية وكهنة البرشية بصفة عامة لكن على وجه الخصوص حابب أشكر أبونا صموئيل مجدي على تعبه هو كمهندس يعني سابق لكن كان مشرف على كل تنفيذ العمل مع شركة سوتير الأخ عطا وعلى حابب أشكر كمان الناس اللي تعبت معانا في الإنشاء السادة يعني احنا ما خليناش حاجة يعني الحديد عشان نجيب حديد وكميات كبيرة والخرسانة الخرسانة الجاهزة الخرسانة الجاهزة بالذات ما كانش سهل انه واحد يسلفنا يعني يدينا خرسانة ويصبر علينا فكان بيحصل الحقيقة ان بنسحب حديد بكميات كبيرة مبالغ كبيرة قوي أحب أشكر برضو نيافة اللمبة بشارع ألف مبروك يا فالحقيقة يعني هو كان نعمة ربنا اللي شغالة وادتنا نعمة في أعين الناس إنها يعني تدينا حديد وتدينا إسمنت وتدينا خرسانة جاهزة وكل ده عنوت حابب أشكر كل اللي عضدوا العمل في اللي تبضع بأجهزة واللي تبضع بفارش معانا أستاذ حسن أبو العلم بتبضع بسجاد الأخ نبيل بتبضع بأجهزة كتيرة ربنا عوضك. الشغل هنا في المطرانية الحقيقة برضو كان واخد شقين شق المعماري الباشمهندس منير عبده فهم والشق الإنشائي كان واخده الدكتور مجدي إسرائيل الدكتور في الجامعة في المنيا وهو اللي كان مشرف على التنفيذ برضه ومعاه الباشمهندس إيليا ومعاه باشمهندس بشوي ومعاه عدد كبير من المهندسين كان بيشاركوا معانا غير الطاقم الثاني اللي كان شغال في كومارية فيعني انا لو قعدت اشكر بقى الحقيقه لا يسعني الوقت لكن أنا حابب أشكر الكل واحد واحد باسمه علشان خاطر

في المناسبة الجميلة دي احنا زي ما قلت في الأول احنا بنشكر ربنا، نشكر قداسة البابا، نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشكر السيد الوزير المحافظ المنيا، بنشكر كل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وكل السادة النواب وكل يعني أنا كل المفروض أحضر حاجة دي ولا بالأسماء لباطي

0: يقدموا الاحتفال هيعوضوا الحكايه ديت ويعني يعوضوا تقصيري. و
1: مبارك هذا القلب النقي الذي يسبح الله بلسان الملائكة وبساطة الأطفال. فهؤلاء الأحباء أبناء القلب الأبيض، هم أيقونة الفرح الحقيقي في الكنيسة وموضع سرور المسيح، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. إنهم اليوم وفي احتفالنا باليوبيل الذهبي لإبارشيتنا المديدة يفتحون باب التسبيح بزوكسولوجية القديس العظيم ماري مرقس الرسول، كاروز الديار المصرية وناظر الإله الإنجيلي، ليضعوا الإبارشية كلها على الصخرة التي تسلمناها تسليم الآباء الأسلاف، ويعقبها مرد إنجيل عيد النيروز إعلانا لبداية سنة مقدسة جديدة عنوانها الفرح والشهادة والرجاء. فلتتفتح قلوبنا جميعا لنسبح معهم بتسابيح الملائكة.

والآن نصل إلى لحظة تتوقف عندها الكلمات احتراما وتتكلم القلوب محبة وفرحا. نرحب بضيفنا الكبير أبينا ورعينا قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. قداسة البابا، حضوركم بيننا ليس مجرد زيارة، بل بركة تضيء هذا اليوبيل وتكتب في ذاكرة من لوي صفحة جديدة من الفرح. سيدنا شعبك بيحبك ومياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. ذكر قداستك في الزيارة الأولى أحد أبنائك ما اكتفاش أنه ياخد البركة، لكن كان عايز ياخد دراع قداستك تذكارا، وده من محبتنا ليك يا سيدنا أنك عايزينك تفضل معانا الوقت كله. ربنا يخليك لنا يا سيدنا.

اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. واحنا بنحتفل كل هذه الاحتفالات في ابرشيه ومطرانيه ملاوي وانصنه والاشمونين، وبنحتفل بعمل الله الكبير على ايد نيافه الانبا ديمتريوس مطران الابرشيه. وامبارح والنهارده زرنا مواضع كثيره حلوه تمجد فيها عمل الله. عشان كده انا كنت ابتديت اجتماع الاربع من كذا اسبوع بتكلم عن بعض الوصايا اللي بتبقى زي قانون في حياه الانسان فينا. النهارده عايز اكلمكم عن قانون البركه باعتبار عمل الله المبارك في هذه الابرشيه الواسعه. هقرأ جزء من مزمور 103 الآيات الافتتاحية فيه، بيقول: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد

تعطي هتاخد ايه؟ مش هتاخد حاجة خالص مهما صنعت. فما تزرعه في حياة الآخرين انت بتزرعه في حياتك اصلا. ان قدمت محبة انت بتصنع مناخ للمحبة، وان قدمت تشجيع هتصنع مناخ للتشجيع وهتاخد انت التشجيع ده. افكركم بداود ويوناثان، كانوا اتنين اصحاب برغم داود سكة ويوناثان ده ابن شاول، لكن احب داود وضحى من اجله رغم ان داود كان يمكن ان يكون منافسا ليوناثان. ويقول لنا كده احبه يوناثان كنفسه. ايه اللي حصل بعد كده؟ يوناثان بعد موته كان عنده ابن معاق اسمه ميفوشس. القصه دي في الكتاب المقدس طبعا في سفر صموئيل الاول. ميفوشس ده كان انسان معوق وكان زمان مقعد، وكان زمان ما فيش بقى رعايه طبيه ولا صحيه ولا الحاجات دي، فكان ده يعتبر انسان مهمل. لكن اللي حصل ان داود لما ملك افتكر ميفوشس وابتدى يجيبه يقعد ياكل على المائده بتاعته، المائده الملوكيه، لانه قدم محبه الاثنين داود ويوناثان. عشان كده المحبه فضلت موجوده وهي اللي اتردت في صوره ضيافه ميفوشس. المراه الشونامية مع اليشع بنفس الطريقه، قالت كده لنصنع عليه يعني مكان يستريح فيه اليشع، ونضع هناك سريرا ومائده وكرسي ومناره، حاجه تنور يعني. لكن لانها اعطت بمحبه لف الزمن وربنا اعطاها ابن. هي كده ادي عشان تاخد، كل ما تدي كل ما البركه تزيد عندك وتبقى واضحه جدا. حاجة تانية في البركة انك من فضلك ما تستخدمش مكالين، تعامل الناس بطريقة وتعامل ناس تانية بطريقة تانية. لا، خليك واضح ومحدد المبادئ بتاعتك. يعني في مرة تكون متشدد جدا مع اخطاء الاخرين، ومرة تكون متساهل جدا مع اخطائك. مكالين دي ما تنفعش، انت كده بتمنع البركة. الشطارة ان الواحد يعاير الامور بمكيال واحد، ودي حاجة مهمة خالص. ان وانت بتتعامل وبتعيش في حياتك ما تشتغلش بحاجتين. افكركم، هو جه وقال للراجل عشان يخرج القزة، لماذا تنظر القزة؟ واحد عنده قزة، قزة يعني الشاية في عين الواحد، فالتاني جاي يقول له تعني أخرج لك هذه القزة، طلع لك الأشاية دي، ونسى إن هو نفسه عنده خشبة في عينيه، مش هيشوف حتى إزاي يخرج القزة. خليك واضح، معيار واحد، مكيال واحد. الفريسي والعشار دخلوا الهيكل يصلوا. الفريسي ما صلاش ويطلب الرحمة، وابتدى يرفع صوته ويقول اللهم أشكرك يا رب

إن أنا بعمل وبخلي وأنا لست مثل باقي الناس. العشار دخل وعينيه ناحية الأرض بالدموع وبيقول اللهم ارحمني أنا الخاطي. ده خرج مبررا وده خرج مذنبا. اوعى تكون اوعى تكون بتربي ولادك وفي ولد ولا بنت بتعامله بمعاملة أفضل من الآخر. تقول لي لا أنا بحبهم كلهم، بس ولادنا وبناتنا بيشعروا، ويجي الولد أو البنت يقول إيه لأبونا، على فكرة بابا بيبدي أخوي عني أو بيبدي أختي عني. الحكاية دي مهمة قوي. من فضلك لا تستخدم مكيالين، بالذات في الخدام والخادمات وفي الأباء والأمهات اللي بيقوموا بالتربية. ما تستخدمش مكيالين علشان تأتي إليك البركة. لو كنت عادل ومتساوي في معاملاتك ربنا هيبارك في كل حاجة، حتى لو كان قليل زي ما هشرح بعد كده. حاجة تالتة أحب أحطها قدامك، من فضلك كبر مكيالك. يعني إيه كبر مكيالك؟ يقول لك لما تيجي تقدم بالمكيال اجعله مهزوزا، ملبنا مهزوزا عشان ياخد أكتر. المسيح لا يتكلم على مجرد العطاء، المسيح يتكلم عن كيفية العطاء. كيفية العطاء، والكيفية دي أو النوعية اللي ممكن نكون إحنا بنسميها السخاء. كلكم بتحبوا قصة الأرملة اللي قدمت الفلسين، والمسيح يوقفها ويقول انظروا كيف أعطت من أعوازها. عايزك تاخد بالك إن زمان كانت العملة معدن، فيش ورق زي العملات الموجودة النهاردة، وكانت الصناديق تتعمل مش من خشب، تتعمل من الصاج. فكان العملة إذا كانت كبيرة تبقى دايرتها كبيرة، يوم لما الحط الواحد يسقطها في الصندوق تعمل صوت كبير، يقوم كل الموجودين ودانهم على العملة يقول لك بس ده راجل غني حط كتير. ولو كانت العملة بسيطة زي حكاية الفلس، الفلس ده دايرته صغيرة قوي، فلما ينزل في الصندوق يكاد يكون ما بيعملش صوت. هذه الأرملة واللي كان احتياجها ضعيف جدا وكانت تحتاج الفلسين دول، لكن الكتاب يقول عن المسيح أنه انظروا كيف أعطت من أعوزها. الحتة دي مهمة قوي، أنك تكبر مكيالك، تكبر المكيال بتاعك اللي بتعاير بيه الحاجات اللي بتقدمها، ويكون مكيالك ده هو مكيال نوعية العطاء وليس مجرد قيمة العطاء. عشان يبقى فيه بركة في حياتك، ما انت اللي هتقدمه هو اللي هيرجع لك، وان قدمت شيء هيعود لك بصورة او باخرى. عشان كده من الحاجات الحلوة انك وانت بتعطي اعطي بزيادة، بكرم، بسخاء. في يوم من الايام السمير الصالح، كلكم بتحبوا المثل ده، السمير الصالح شاف واحد مجروح، كان ممكن جدا يقول وانا مالي، ماليش دعوه، لكن شوف عمل ايه وعد وياي، تحنن عليه وضمد جراحه وصب زيت وخمر اللي هي الادويه اللي كانت معروفه في الوقت ده، وشاله وحطه على الدبه بتاعته وخده للفندق. الفندق هنا كانه مستشفى، ودفع الفلوس ووعد انه يدفع المزيد. كل ده بتعمله يا واحد غريب؟ ايوه يا واحد غريب. عشان

كده الكتاب يقول لنا باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. المسيح قدم لك حسنات كتيرة خالص، ومن التدريب الحلوة يا إخوة اللي ممكن تعملوها ويا أولادكم وفي البيت، إنك تقعد كده كل واحد يمسك ورقة ويكتب 30 نعمة وبركة ربنا عطاها لك. كل واحد فينا 30 نعمة. اشمعنى 30؟ عشان كل يوم تشكر ربنا على البركة دي. ربنا عطاك الصحة، عطاك السلامة، عطاك الأسرة، عطاك الاجتهاد في الدراسة، عطاك مكان تعيش فيه، عطاك كنيسة حلوة، عطاك الجو بتاعنا في مصر جو حلو أحسن من بلاد كتيرة، عطاك أنك تعيش على أرض مصر الممتلئة بالخيرات واللي زارها المسيح وعاش فيها. بركات كتيرة قوي، بركات كتيرة خالص ربنا عطاها لك. وقعد دور، دور في حاجات كتيرة. ممكن واحد يكون خطه حلو، ما هي دي نعمة من عند ربنا. ممكن يكون واحد رسمه حلو، ما هي دي نعمة من عند ربنا. ممكن يكون واحد أو واحدة شاطر في أعمال كتيرة زي أعمال الطبخ مثلا، ما هي دي نعمة من عند ربنا. من فضلك لما ترجع البيت طلع ورقة وقلم واكتب 30 حاجة أنت حاسس بيها إن المسيح قدمها لك، وقدمها لك عشان كل يوم تمسك الورقة دي وتشكر ربنا. يا تقولهم كلهم كل مرة، يا تشكر ربنا في كل يوم على حاجة وأنت بتقدمها وأنت بتصلي، بحيث النعم الكتيرة اللي ربنا يكون عطاها لك. عطاها لك ابنك كبر وبقى شاطر، وبنتك إنسانة في المجتمع ناجحة، عطالك زوجة أو عطاكي زوج وأسرة مستقرة وفيها السلام وفيها الستر. ربنا عطاك الستر وعطاك الصحة، عطاك إنك تنتمي لأسرة مباركة، عطاك إنك تعيش في خدمة حلوة. نعم الله لا تنتهي، نعم الله لا تنتهي اللي بيدهنا على الدوام. عشان كده حط قدامك الآيات الجميلة اللي أنا قريتها، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وهنا بيذكر بعض الحسنات الصغيرة أو مش الصغيرة، الحسنات اللي ربنا عطاها لنا. عد وياي كده، الذي يغفر جميع ذنوبك. ربنا بيرفع عني كل خطيئتي ويغفرها لي. الذي يشفي كل أمراضك، ده ربنا بيحمينا من حاجات كتيرة خالص. ده أحيانا يقولوا في الطب من الأسئلة اللطيفة، يقول لك إيه أكبر عضو في جسم الإنسان؟ والناس تغلط وتقول لك الكبد عضو كبير، القلب عضو كبير، الرئة، لكن أكبر عضو في جسم الإنسان كبير هو الجلد. الجلد بتاعنا، والجلد ده مساحته حوالي 2 متر مربع، والجلد ده هو اللي بيحمينا من ميكروبات وفيروسات وجراثيم وحاجات وحشة. الجلد هو اللي بيحمينا منه. نعمة، نعمة كبيرة خالص. الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك. كنت هتقع في أي مشكلة وربنا فداك منها، كنت تتعرض لضيقة معينة وربنا نجاك منها. الذي يفدي من الحفرة حياتك. إيه كمان؟ الذي يكللك بالرحمة والرأفة. رحمة ربنا اللي بيدهلنا باستمرار ده هي في حياتنا في الصباح وفي المساء، دي نعمة ودي بركة من ربنا، بركة كبيرة خالص. وفي الآخر يقول الذي يشبع بالخير عمرك. الواحد يبقى راضي شبعان مبسوط، فيجدد مثل النسر شبابك، يخلي الإنسان باستمرار شاب. يعني من البركات اللي بيعطيها الله للإنسان إن قلبه وفكره يظل شابا. دي نعمة من ربنا، ما يشخش، ما يعجزش، ما يحسش كده إنه
حياته يعني بقت

0: زي عدمها. لا، هنا يقول لنا الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. النعم الكبيرة دي بتخلي كل واحد فينا يقف قدام ربنا ويشكره على العطايا الكثيرة. وهنروح بعيد ليه؟ ده احنا كل يوم الصبح واحنا بنصلي نشكر ربنا على 7 نعم بيدهلنا كلنا. نشكرك يا رب، عد وياي كده على صوابعك. نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا، قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. وأتيت بنا. ناس كتيرة في نفس التوقيت ده هو انتهت حياتهم على الأرض، لكن ربنا أعطالك فرصة جديدة. هذه النعم 7 اللي تبدأ بنعمة الستر وتكتمل بنعمة أن الله حفظك إلى هذه الساعة، النعم دي نشترك فيها كلنا. أشعر بيها. اوعى تكون مش بتشعر بنعم ربنا اللي بيديها لك. والنعم دي تخليك تنسحق تتضع وتشكره في كل صباح وفي كل مساء. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. كل ما في باطني يبارك اسمك واسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ بهذه الكلمات الإلهية ندرك أن كل إنسان مميز ومخلوق بقصد إلهي فريد، وأن العبادة الحقيقية لا تقف عند حدود الحرف الصوتي، بل تنبع من عمق القلب والروح. وها نحن نلتقي الآن مع أبنائنا الأحباء فريق لغة الإشارة اللسان الجديد، لنرى فيهم إكرام الله لكل إنسان بصرف النظر عن جسده أو حواسه. فحين يصمت الكلام تتكلم الروح بلغة أعمق وأصفى، وتنطق الأيادي بألحان الحب والتسبيح.

وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها تكون لكم يبيلا. بهذه الآية المقدسة نتأمل اليوم في مسيرة حية صنعها الله في إبرشيتنا. هذه المسيرة التي امتدت بالصلاة والتعب وامتزجت بالأفراح وأحيانا بالدموع. لا يمكن أن ننسى من بدأ ووضع البذرة الأولى وهو المتنيح الأنبا بيمن أول أسقف للإبرشية. والذي حملها في قلبه ووضع أساسا لمسيرتها الممتدة لأنه كان يعلم أن ما يزرعه في الكنيسة بالصلاة والتعب لا يمكن أن يضيع، كما كان يعلم أيضا أنه ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. ولقد ثبتت الأمانة وأثمرت في أجيال متتالية، تسلمت الإيمان وحملته لتسلمه لمن يأتي من بعدهم، كما قال القديس بولس الرسول: وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. من هنا بدأت حكاية الخمسين عاما، وتسلمها وأكملها بكل محبة أبونا وراعينا نيافة الحبر الجليل مطراننا المحبوب الأنبا ديمتريوس. الذي منذ أن تسلم الإبرشية لم تكن فقط مجرد مهمة أو عمل مكلف به، وإنما وديعة مقدسة، إذ قد تسلم تعب أب سبقه ونفوسا تحتاج إلى رعاية. مسيرة احتاجت من يكملها بقلب باذل يتعب من أجل أبنائه ويحمل ضعفهم، يفرح بنموهم ويتألم لألامهم. ففيه تكمن الأبوة الحانية وهيبة الأسقف، دفء المحبة وقوة الحق، رقة القلب وحزم القيادة، اتساع الاحتواء وصرامة المبدأ. إنها سنوات طويلة من الصلوات في السفر والافتقاد، التدبير، المتابعة، التعليم والرعاية. سنوات ربما لم يرى الشعب كل تفاصيل تعبها، لأن جزءا كبيرا من

تعب الراعي لا يراه إلا الله. والآن مع شعار اليوبيل الذهبي وزكسولوجية اليوبيل يقدماه كورال الإبرشيه.

0: يسرني أحبتي المشاهدين أن أرحب بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني وكالعادة في هذه الأيام أن أرحب بكم وأرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة أخ كمال كنا تحدثنا عن الخدمة اللي انتوا قمتوا بيه وخططتوا أنه انتوا تمشوا للولايات، ولكن لظرف الحرب اللي حدث أول مرتزقة اللي دخلت من ليبيا العمل شوية نوعا ما توقفت، واختصرت العمل في الخرطوم. كلمنا شوية عن العمل اللي انتوا قمتوا بيه في الخرطوم خلال وجودكم في الخرطوم قبل ما أنه انتوا تنطلقوا للولايات.
1: فتقريبا ده كان في عام 76 وفي الصيف كانت الفكرة بتاعت الخدمة الصيفية، وطبعا جو شباب كمان متطوعين من الخارج ساعدونا، اشتركوا معنا ما كمية كبيرة زي 4 جو في الوقت داك، وكمان شباب من الكنيسة وكده. لكن لما وقف في الشهر الأخير كنا مفكرين نطلع برا، قمنا عملناه في الخرطوم الحقيقة. فما اللي كمان كان عندنا بنعمل بوك تيبل قدام جمعية الكتاب المقدس، دي برضو كان في توزيع كويس للكلمة عن طريقة. وقررنا طبعا نأخر الموضوع ده لسنة للصيف اللي بعده. وطبعا في المرة الماضية تكلمنا عن كيف في الشهر بتاع 7 ده ركزنا بس على المناطق اللي عايشين فيها المسيحيين زي المسالمة وكده، لأنه طبعا الظروف الأمنية ما كانت مساعدة كثير. بس خلال الفترة الباقية في 76 جاتنا مجموعة برضو من الإخوة شباب صغار، يعني بين 18 و 28 سنة كده و 30، يعني بيساعدونا برضو في الخدمة هناك من دول مختلفة جو للكنيسة ويشتركوا معنا في النشاط مع الشباب في الكنيسة. ودي الحقيقة لعبوا دور كبير في التأثير على الناس يعني. والحقيقة الحاجة اللي لاحظتها إنها شيء مهم، يسوع قال follow me and I will make you fishers of men. قال أتبعني فأجعلكم صياطين
0: للناس.
1: فالشيء الأساسي المهم في حياة المسيحي إنه يتبع منه يسوع. أوتوماتيكلي لو أنت تبعت يسوع أنت حجيب سمر، بتبقى صياد للناس. فالخطوة المهمة بالنسبة للإنسان يتبع يسوع. يسوع برضو قال حاجة في يوحنا 12 قوية جدا. يتكلم لما فيلبس قابل بعض اليونانيين اللي كانوا عاوزين يقابلوا يسوع ومشى قام جابوا وقابل أندراوس، وبعدين مشوا قابلوا يسوع. فيسوع قال شيء مهم في الوقت، قال الحبة بتاعت الحنطة لو ما ماتت ما بتجيب ثمر، لكن لو قعدت كده ساكت ما بتجيب ثمر، حتكون لوحدها
0: صح،
1: لكن لو ماتت بتجيب ثمر. معناته شنو الحكايه دي؟ انه الرب عاوزنا نحن نعمل ارادته. معنى الموت هنا اطاعه الله لعمل ارادته في حياتنا، ما نعمل ارادتنا نحن. فدي خطوه مهمه للاثبات. والناس دي لما جو يمكن ما كان عندهم

0: خبرات كثيرة مع شباب صغار. الشباب من الكنيسة كانوا لسه طلاب بتوع ثانوي طلاب في الجامعة. لكن لما الشباب ديل أطاعوا الرب يسوع عملوا إرادته هم أثمروا. قال الإنسان الداري خلص نفسه بهلكه، لكن بيقدم نفسه من أجله هو بيحييه. وحتى قال إنه الشخص اللي بيخدمني الرب الآب حيكرم.
1: نعم،
0: فإطاعة الله دي خطوة مهمة.
1: نعم،
0: للثمر ولكسب الناس للرب يسوع.
1: أنت قلت الشباب اللي جو من برا وزايد الشباب الموجودين اللي كانوا موجودين من كنائس مختلفة جو ساعدوا في العمل.
0: نعم،
1: يعني ديتوا عمل بالضبط اللي أنتوا عملتوا في الفترة ده، فترة وجودكم في الخرطوم في الفترة، وكأنه ربنا ذاته حدد أنه لا الفترة ده أنتوا تشتغلوا في أورشليم قبل ما أنه أنتوا تمشوا اليهودية ثم السامرة.
0: وطبعا المشكلة الشباب بيدرسوا، فخلال السنة الدراسية ما في طريقة تعمل نشاطات وتسافر. الصيف كانت الفرصة
1: الوحيدة
0: اللي ممكن نحن نطلع وعندهم وقت يمشوا خارج الخرطوم ويخدموا. لكن خلال السنة طبعا كانت في دراسة، فرحنا ركزنا إنه الصيف يكون الوقت إن إحنا نبشر فيه. لكن خلال وجودنا في الخرطوم ربنا بيجي يدينا رؤية يعني للعمل. في طبعا كان في خدمة في الجامعة، فبدأنا يكون عندنا شركة معه. بعدين واحد طالب من الطلبة في الجامعة اسمه الأخ إبراهيم فتح الله قال ليه كمان يا أخي ليه ما تجي تعملوا معرض في الجامعة؟ يعني شوف ربنا بيجيب الناس وبيجيب الأفكار. فقلت لي أوكي. فهو في طلبة جامعيين، كان في أخ اسمه أندرو واوا آمن في الجامعة، كان
1: جامعة طالب الخرطوم.
0: جامعة الخرطوم،
1: نعم،
0: وهو
1: وده في 76
0: 76 عملنا أول معرض في جامعة الخرطوم في دار اتحاد الطلبة بتوع الجامعة. ودي بقى حاجة استخدمت لتوصيل الرسالة.
1: ده كان بادرة، يعني أول مرة ممكن معرض كتاب المقدس يتعمل في جامعة الخرطوم.
0: نعم،
1: ده كان بداية ممتازة بالمناسبة.
0: وابتدت كمان كنا بنعملها في الكريسماس، احتفال بعيد الميلاد وتعريف بكلمة الله. والحقيقة دي كان المعارض ساعدتنا نحن كيف كمان نشارك الرسالة مع الناس اللي بتجي.
1: نعم،
0: والناس كانوا بيتبهروا يشوفوا إنه في كتب بالكمية دي عن المسيح وعن الكتاب المقدس. ناس كتار ما شافوا الكتاب المقدس في حياتهم.
1: نعم،
0: ويشوفوا كتب على الأسرة والأطفال.
1: الطلبة بيجوا من مختلف الولايات، ممكن ربما ولايات اللي ما كان فيها كنائس أصلا، الولايات اللي ما سمعوا عن في مسيحيين أصلا في السودان. فبالتالي كان فرصة ممتازة أن هم الطلبة ديل يجوا ويشوفوا هذا المعرض. ولأول مرة ربنا استخدمكم في الجامعة بيزاو. أنا أعتقد أنه ده كان فعلا إرادة بتاعت ربنا، وإنتوا بتنفذوا زي ما أنت قلت بالضبط الإرادة اللي عمله ربنا.
0: ربنا بقودنا يعني ده عمله، ونحن نستمع لصوته بيستخدم أولاده. ويعني الأخ
1: أندرو
0: كان رائع، كان بيدرس فلسفة وكان يعني مؤمن جديد وكان شجاع وبيتكلم. فللفترة دي من 76 لحد منتصف الثمانينات كان في نشاط كل سنة في معرض في قهوة النشاط. في قهوة النشاط ده كان مكان في وسط جامعة الخرطوم، بيسمحوا لك تقول اللي عاوز تقوله، تتكلم عن الحكومة. كانت يعني حرم الجامعة فيه حرية للحديث والتعبير. فكان فيه نتكلم عن المسيح، نتكلم عن الكتاب المقدس، نشارك محبة المسيح.
1: السلام.
0: ويكون في المكتبة المعرض، وكان المعرض بيستمر أسبوعين.
1: هل في كان كتب مجانية ممكن يتوزع بشكل مجاني؟
0: بسيط الكل ينوزع مجاني يعني نبس أكثر. لكن الناس كان عندهم رغبة شديدة يشتروا. جمعية الكتاب المقدس كان عندها كمية جميلة باللغة الإنجليزية، البايبل بالإنجليزي، جود نيوز بايبل، كتيبات صغيرة، في كتاب كان اسمه المخلص باللغة العربية، ما متذكر كل
1: الكتب.
0: في الكتيبات كان اسمها الرسالة. كان عندنا كتب من كول اوف هوب يعني كان ونشكر الله إنه الناس دي ادونا الكتب، كلها كانت بأسعار بسيطة جدا. والناس كان عندهم رغبة.

0: بالنسبة للناس لأنه ما كان لهم فرصة يسمعوا، وبرضو كانت فرصة للأسئلة والمناقشة والحديث،
1: خاصة الطلبة الجامعيين. يعني ما كان في هذا النوع من التشدد اللي حصل في الآونة الأخيرة اللي الناس رافضة بعض. طيب هل ده النشاط اللي اقتصرتوا نشاطكم في الخرطوم، في جامعة الخرطوم بس، ولا كان في أنشطة بجانب نشاط جامعة الخرطوم؟
0: هو طبعا في عبر السنين امتد لأماكن تانية، يعني لأنه كانوا في طلبة مؤمنين مسيحيين في الجامعة، وكان في جمعية فوكس ابتدت ليتر، يعني مش في نفس الوقت.
1: يعني لكن أنا قاصد السنة داك
0: 76 بس جامعة الخرطوم، جامعة كان الخرطوم. أول مكان ابتدت فيه الخدمة المعرض هناك. بعدين كمان لوقت كنا بنعمل زي حتى خلال السنة بنعمل زي بوك تيبل داخل قهوة النشاط، المنطقة بتاعت قهوة الشوارع.
1: هل كان عندكم أي حاجة قدام مثلا في جمعية الكتاب المقدس؟ نحن كنا بنتكلم برا الاستوديو، اتكلمت عن توزيع كتب مقدسة في مناطق معينة في الخرطوم، في مدرمان، في الخرطوم بحري. هل ده كان في نفس السنة ولا ده كان ليتر؟
0: في ليتر، يعني في يعني امتدت الحكاية يعني يعني ممكن نقول من 76 لحد التسعينات. توسعنا في الحكاية دي.
1: نعم.
0: يمكن وقفنا قدام الجمعية بعد فترة، بعد كم سنة كده، لكن مثلا قدام بحري كنا بنعمل عرض للكتب باستمرار في المدخل بتاع الكنيسة. بنعمل كان قدام جامعة القاهرة، قدام جامعة الخرطوم، يعني في فترات معينة لحد في وقت طبعا الحاجات دي كان في ضغط إنها تتوقف، لكن لفترة طويلة لحد أوائل التسعينات كنا بنعمل، وكان في شيء جميل خاصة قدام كنيسة بحري. كنا بنخط طرابيزة وبنقول الزول ده يا جماعة قتلوه ومات ودفنوه، وبعد 3 يوم قام من الموت. وفي نفس الوقت بيبتدي هو أقام الموتى وشفى الأعمى وبعدين قتلوه وصلبوه ودفنوه، وبعد 3 يوم قام من الموتى. الناس كانوا بيقولوا ده بعاتي ولا شنو؟
1: ده اللي جذب الانتباه.
0: وبعدين إنه عندنا الكتاب وقصة حياته هنا ممكن تشتريها. فكان في ناس كثير يحبوا يشتروا الإنجيل ويسمعوا وبيتناقشوا معنا. فالحقيقة المعارض توزيع الكتب أدى فرصة كبيرة للتحدث مع الناس عن الرب يسوع، ولأنه الناس كان عندها أسئلة كثيرة عن الموضوع ده، وكان عندهم استعداد يتكلموا. والشعب السوداني شعب طيب، بيحب الحديث والمشاركة والمعرفة، وبيحب القراءة. أكثر دولة في العالم العربي بتقرأ هي السوداني.
1: ما بقولوا أنه القاهرة تكتب والبيروت تطبع وبعدين الخرطوم تقرأ. عموما في السنة بتاعت 76 حصرت النشاط معظمة كان في الخرطوم، وبعد ما الأوضاع هدأت وأصلا عندكم خطة موضوعة جاهزة أنه أنتوا تطلعوا للولايات،
0: صح؟
1: 200 يعني قررت أنه خلاص الزمن جاء ونحن نمشي ننطلق للولايات.
0: في حاجة بس كنت ما داري فويت، اللي هي أنه في الكريسماس بتاع 76 كان في الهند بخطوا إنجيل واحد في كيس ومعه نبزة وكتيب. فقمنا عملنا نفس الحكاية، عملنا زي 8000 كيس، وضعنا فيه الأناجيل وقررنا نوزعها في الكريسماس في بينا. فالكيس كان ب5 قروش، فوزعنا الحقيقة في العاصمة المثلثة في مناطق مختلفة. كنا بنجيب ترنم في السوق وبعدين نبيع، فوزعنا حوالي 8000. اشتركنا فيها، رنمنا الترنيمة في الكريسماس، لأنه ذكرت الأيام هناك في الرحلة بتاعتي دي إنه كان الناس بتبشر في العيد. فعملنا اليوم كله كان ترانيم في الشارع وبيع الكتيبات. فنشكر الله يعني توزع 8000، الناس كان عندهم رغبة يشتروا عشان يتعرفوا مكتوب شنو في الإنجيل.
1: ده حاجة مهم جدا، لأنه بالمناسبة الفترة ده أنا أعتقد أنه

ده كان فترة ذهبية في أنه التأسيس يكون موجود من الخرطوم وبعد ذلك بينطلق، لأنه الناس اللي جو متأخر مثلا في الثمانينيات وحتى التسعينات لقوا في كل قرية في شمال السودان وفي كل مدينة في شمال السودان لو ما في كنيسة على الأقل في مركز، على الأقل في مركز في كل بقاع السودان، وده كان بفضل هذا النواة

0: الولايات السابقة منطقة ما فيها كنيسة، مناطق فيها كنائس. المنطقة اللي ما كان فيها كنائس زي ما قلنا كان الشمالية في الوقت ذاك، المديرية الشمالية ومديرية شمال كردفان وجنوب كردفان.
1: نعم.
0: كان في كنيسة كاثوليكية في الفاشر وفي نيالة، لكن الشمالية ما كان فيها.
1: نعم.
0: زي ما قلنا الشخص الوحيد اللي كان في دنقلة كان عنده بار، فاتح بار المسيحي اللي وجدناه هناك. بعض المدن الثانية كان فيها كنائس، وهدفنا كان إنه دايرين نزرع كلمة الله عشان الناس يسمعوا، لأنه الإيمان بالخبر
1: والخبر
0: بكلمة الله. فلازم كان نجهز عشان الفرق تمشي لزيارة المناطق دي. وطبعا بولس ركز على المدن لما مشى الرحلات التبشيرية، لأنه المدينة في التجمعات بتاعت الناس عشان تسمع الرسالة. وطبعا المسيحي مأمور من الرب يسوع انه يشارك الرسالة مع الناس، تزرع كلمة الله. وبعدين الإيمان اختياري، يعني ما في غصب،
1: صحيح،
0: لأنه ربنا دايرنا نحبه. وعشان تحب انت لازم تكون حر، لأنه من غير حرية الاختيار أنت ما بتقدر تحب. يعني أنت لو لقيت بنت عاوز تتزوجها وقلت لها أنا دار أتزوج، وقالت لك لا أنا ما دار أتزوجك، لو غصبتها هل حتحبك؟
1: لا أكيد لا.
0: لا، ففي اختيار للحب. فالرب عاود يشارك الخبر السار. يعني لما الملاك ظهر للرعاة في الوقت اللي اتولد فيه المسيح قال لهم لا تخافوا، أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع
1: الشعب.
0: ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص،
1: هو المسيح الرب،
0: هو المسيح الرب. فالإنجيل خبر سار ليه؟ لأنه ولد المخلص، المسيح جاء عشان يخلصنا. جاء هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي نفس الوقت هو المسيح اللي اتنبأ عنه في العهد القديم. ربنا جهز من سقوط الإنسان في الخطية بعد الخلق إنه واحد من نسل المرأة سيسحق رأس الحية. فالخبر السار إنه المخلص اتولد، اللي هو المسيح الوعد به ربنا في العهد القديم اتولد. وهو مش بس المخلص والمسيح، هو الله المتجسد، الرب. تجدونه طفلا مقمطا
1: مضجعا
0: في مزود. ده خبر سار، لأنه الطريق الوحيد الإنسان يتحرر بها من الخطية هو عن طريق حمل الله الفادي.
1: نعم.
0: واليوم ذاك حصل فرح عظيم، ظهر عدد كبير من الملائكة لما تقرأ في الإنجيل في لوقا أصحاح 2، ورنموا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. فرح عظيم، مش كانوا 100، تخيل عندك فرقة بتاع الترنيم فيها 10 20 ناس، بعضهم صوتهم حلو صوتهم ما حلو، دي مجموعة ملتيتيود، جمع غفير من الملائكة رنموا احتفلوا بتجسد الرب.
1: فده كان استشعار منكم أنه هذا الخبر السار استشعارا منكم وبمسؤولية، واللي أنتوا أخذتوه من الرب أنه هذا الخبر لازم يصل لكل بيت.
0: صح.
1: لازم يصل لكل إنسان في كل ولاية في كل منطقة. وده السودان ده أنتوا اعتبرتوا أنه ده الرسالة لازم يصل لكل زول، وده كان المهمة اللي أنتوا خطيتوا لأنه أنتوا تنطلقوا. شنو هي الولايات اللي أنتوا استهدفتوهم في البداية؟
0: لا هو طبعا يعني نحن ربنا طلب مننا نكون شهود له.
1: نعم.
0: قال للتلاميذ تكونوا لي شهود في أورشليم في السامرة وإلى أقصى الأرض. فنحن كمؤمنين عندنا المسؤولية عشان نشارك الرسالة دي، لأن الرسالة دي هي

0: رسالة خلاص، ما في طريقة الإنسان يتخلص من الخطية إلا عن طريق يسوع. فالمشاركة مهمة، تمشي في للناس عشان يسمعوا ويعرفوا، هم يقرروا يختاروا، لكن الرسالة وكلمة الله قوية وفعالة. نعم. فمهم، لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. طبعا دي لكل شخص، يعني الأبيض محتاجة لكلمة الله، نيالة محتاجة لكلمة الله، الفاشر محتاجة لكلمة الله، قهدقلي محتاجة لكلمة الله، وحتى المناطق الحوله. فالتركيز في الأول طبعا فكرنا في المدن الرئيسية، وطبعا ده خلال الصلاة بتاعتنا، ابتدينا نصلي من أجل المدن دي. كان عندنا اجتماعات صلاة أسبوعية من اجتمع فيها من صلي من أجل الدول المدن والولايات المختلفة، لأنه العمل ده عمل ربنا، ما بنعتمد على قوتنا، نحن بنحتاج نصلي لربنا عشان يجهز قلوب الناس ويدينا نعمة عشان نشارك الرسالة، وفي نفس الوقت طبعا نجهز الشباب عشان يمشوا يشاركوا. فدائما قبل الرحلة الناس بيكون في مؤتمر 3 يوم، بيكون في دراسة في الكتاب، كان بيكون 3-4 أيام مع بعض
1: بمثابة الأعداد،
0: الأعداد الذهاب. وبعدين كمان لازم كان يكون في تجهيز قبل ما الناس تمشي. ونشكر ربنا من أجل الكنائس في الأقاليم.
1: شنو نوع التجهيز اللي أنتوا كنتوا يعني بتعملوه للناس في الولايات اللي هم ماشيين فيها مثلا؟
0: بنمشي أول حاجة بتحتاج لمكان عشان تنزل فيه، والكنائس استضافتنا يعني في الأماكن دي، فبرضو بنكلمهم إنه نحن جايين. بعدين بيكون في نشاط في الكنيسة نفسها، وبعدين برضو بنجيب كتب. فالكتب بيكون في كتب تعليمية للمسيحيين، وفي كتب عشان تساعد الناس يعرفوا عن المسيح. وبعض المرات في تجهيز إداري، مرات بننزل في مدارس تابعة للحكومة، فنحاول نطلب برضو إنه ننزل في مدرسة
1: الإذن
0: إنه نوصل. لكن طبعا كان في حرية كاملة في الفترة اللي حصل السلام في الجنوب مع الشمال، وكان دين الدولة الإسلام ودين الدولة المسيحية، فكان عندنا الحق نحن نطلع ونشارك الرسالة مع الناس،
1: وده كان مكتوب في الدستور بعد 72.
0: نعم. وكان في فرصة الناس دايرة تسمع برضو. وزي ما قلت لك، الشعب السوداني شعب قراء، بيحب يقرأ، والرسالة جميلة. الرسالة بتتكلم عن من هو الله، بتتكلم عن الله الدبر طريق للفداء. وطبعا نحن بنشارك الرسالة، لو كان الإنسان عاوز يسمع يسمع، ما عاوز يسمع ده اختياره، أو مثلا ما يصدق. لكن مرات كثيرة في ناس، كان عدد من المرات بعض الناس بتزعل في الشارع، يجي واحد من الثاني يقول لهم يا جماعة شنو انتوا زعلانين ليه؟ لو دارين تشتروا اشتروا، ما دارين افشوا ما في مشكلة. ده حاجة
1: نحن حنقف بالتأكيد في محطات معينة ممكن انت بتذكره، بكون عنده ذكرى جميل عطرة، خدمة، بركات، معجزات ربنا عمله، حنقيف على هذه المحطات. لكن قبل ما نمشي في الحاجة ده، هل واجهتم أي صعوبات وإنتوا بتحضروا للانطلاق للولايات؟ طبعا أنتوا الخدمة اللي عملتوه في العاصمة كان خدمة ممتازة وخدمة رائعة، وربنا بارككم في هذه الخدمة، وأنا متأكد أن الرب بيذلل الصعاب. لمن انت لكن ستيل ابليس ما بكون كمان قاعد مربع يدينه. هل في صعوبات واجهتكم في الخرطوم قبل ما انتم تنطلقوا وعشان تضافوا على الاعتبار؟
0: الحقيقه الخرطوم لفتره طويله كان عندنا فرص كويسه للخدمه، ما في حاجه وقفت يعني في بعض المرات، لكن في يعني بعد كم سنة ابتدى في ضغط في تدخيل الكتب المسيحية للسودان. نعم. لكن ده مؤخرا شديد خالص يعني بعد في أواخر التسعينات وبداية التسعينات بقت في مضايقات شوية. لكن الفترة الأولى دي كان في حرية كاملة. بتذكر بس مرة واحدة في درمان عملنا طاولة، وكان في توزيع كبير جدا في الشارع بتاع غاندي، ووزعنا كبية خارجية، الناس يعني كانوا بشدة جايين على الكتب. فجو البوليس شاننا، لكن تركنا بعدين يعني بعد الحقيقة ما قادر أتذكر السنة، يعني في غالبا في منتصف الثمانينات لسه

0: ما بتذكر. نعم. فده كان واحدة من المرات اللي أنا بتذكر وقفونا. لكن مثلا العرض اللي بنعمله قدام بحري ده استمر لحد أنا ما تركت الخرطوم في 95. كان نعم. لسه الباب مفتوح.
1: أنا أتذكر مرة أنت ذكرت أنه أخذوا منك الجواز ومنعت من السفر لفترة. أعتقد أنه ده في السبعينيات.
0: ده حصل في سنة 79.
1: 79
0: يعني أوائل الثمانينات.
1: أوائل الثمانينات. ولكن قبل ما أنا دار أسمع القصة ده، ولكن برنامج أول حلقة انتهت. أنا حاسمع القصة ده في حلقة قادمة إن شاء الله. فزي المشاهدين حلقتنا لهنا انتهت. ألمل أن أتقابل معكم في حلقات أخرى مع الشيخ والأخ المحبوب كمال فحمي. فأرجو أن تتابعونا في هذه البرامج. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

تانية شوية تدريب وتمارين لتنمية الذكاء، فالموضوعين يهموكوا بالقدر الكافي يعني. فاللي معاه ورقة وقلم، لأن أنا هكلمكم على حوالي 12 نقطة من الأطعمة وحوالي 14 تدريب لتنمية الذكاء. فموضوعنا النهاردة دسم وعاوز تركيز وانتباه، يلا بينا نخوض هذا الموضوع الهام. الأول بس نتكلم شوية عن الذكاء. الذكاء هو حسبة كده، لو تحب تعرف ازاي تحسب ذكائك، بنقسم عمرك العقلي على عمرك الرقمي اللي هو المنتال ايج على الكرونولوجيكال ايج، ونضرب الاثنين في 100. اغلبنا 100 يعني، كلنا بنطلع 100. طبيعي انك انت عمرك العقلي على عمرك الرقمي، يعني انا بديك شويه تمارين حسابيه وتمارين تدريبيه وبشوف عمرك العقلي كام واقسمه على عمرك الزمني. يعني انت عمرك 100 وعمرك العقلي عمرك العقلي مثلا 30 وعمرك الرقمي 30. 30 على 30 في 100 يعني 100. فاغلبنا 100 على 100 ب 100 يعني، تمام كده. اللي اكتشف الاي كيو ده سنه 1912، ده اللي اكتشف الاي كيو اسمه ويليام ستيرن، ده عالم الماني سنه 1912. ادي صورته اهي عشان تجيب التاريخ من اوله. يعني ويليام ستيرن اللي اكتشف الاي كيو هو اللي قال ان الاي كيو بتاعنا عباره عن العمر العقلي على العمر الفعلي مضروب في 100. وحسب حسبه كده تقريبيه قال لك ان تلتين الناس هم من 100 من 85 ل 115، اللي هو حوالين ال 100 يعني. 2.5% من البشر اعلى من 135، هم الاذكياء جدا. و2.5% اقل من 70% اللي هم الاقل، مش هسميهم اسم تاني، انتوا قولوه على مالكم في البيت، اللي هم يمثلوا اقل من 70%. العباقره العباقره بقى اللي هو زي اينشتاين، المستوى الذكاء بتاعه من 170 ل 160، يعني رقم عالي جدا جدا، هو اعلى من نظائره ب 70% يعني. كويس، ده فكره عن مستوى الذكاء وازاي تحسبه يعني. طيب ادي الريشيو اللي موجوده في العالم كله، احنا كلنا بنقع في الرقم المتوسط من 85 ل 115، 2.5 ازيد 2.5 اقل، 70% فما اقل ده يمثله 2.5، 130% فما فوق يمثله 2.5%. خلاص، ده الكيرف بتاع مستوى الذكاء في العالم كله يعني. كويس كده، ناخد بقى الجزئيه بتاعتنا، ايه الاكلات او الاطعمه اللي بتزيد من مستوى الذكاء. طبعا واحد يسالني يقول لي هو الاكل بيزود مستوى الذكاء؟ ايوه، الحقيقه ان عندنا معلومه مهمه جدا، انه من اغرب الابحاث اللي اكتشفناها ان ضبابيه الذهن والالزهايمر والشلل الرعاش وحتى الاكتئاب جاي من المعده. يعني دلوقتي ما بنسميهاش امراض عقليه، بنسميها امراض هضميه عقليه. عشان واحد يقول لي ايه اللي دخل الاكل في الذكاء؟ طبعا، لان معظم المكونات التي تؤدي الى ارتفاع نسبه الذكاء بتتكون في الجهاز الهضمي، ثم تسافر عبر الدم من المعده الى المخ. 70% من الجهاز المناعي والذكائي موجود في الامعاء. حلو كده، وعشان كده كلمه المعده بيت الداء دي كلمه مهمه جدا جدا. وده كتاب مهم جدا اللي يحب فيكم يتتبعنا في الدراسات بتاعتنا، اسمه فود اند ميديسن. ده طبعا علم كبير جدا جدا في العالم، اسمه الغذاء قبل الدواء. الغذاء قبل الدواء، والعالم كله دلوقتي بيهتم بتركيبات الاكل بتاعتنا عشان هي بتؤدي لزياده الذكاء. حلو كده. طيب عشان كده بيقولوا ان في المستقبل القريب هناك علم اسمه علم المعدة والعقل. وطبعا هناك عالمة نفس شهيرة اسمها بارثا ناندي، طبيبة تغذية شهيرة جدا، عملت أبحاث كتيرة جدا بتربط ما بين العقل والمعدة. والكتاب بتاعها اللي هو هيل يور جات سيف يور برين، عالج أمعائك واحفظ عقلك، ده الكتاب بتاعها هيل يور جات اند سيف يور برين. ده اللي فيكم برضو تحب يتتبعنا في الـ

في الابحاث بتاعتنا يقرا الكتاب بتاع بارتناندي ده، ده كتاب هايل جدا في موضوع المعده والعقل يعني. حلو كده؟ وايه الفكره باختصار؟ ان احنا عندنا في معدتنا مجموعه من البكتيريا النافعه اسمها الميكروبيوم. دي مش مسؤوله عن الهضم، احنا عندنا بكتيريا في المعده مسؤوله عن الهضم. لكن في انواع تانية من البكتيريا النافعه جدا موجوده جوه المعده بتؤدي الى تكوين ناقلات عصبيه زي السيروتونين مثلا. دي المسؤوله عن السعاده والاستجابات المناعيه وامتصاص كثير من العناصر الغذائيه، مش مجرد مواد غذائيه وخلاص، عناصر غذائيه لازمه لتغذيه العقل. حلو كده؟ طيب لو حصل خلل في هذه البكتيريا الميكروبيوم الموجوده في المعده، ده العلم الجديد بقى اللي العالم كله بيتكلم عليه، بيحصل حاجه اسمها ليكي جات سيندروم. ليكي ليك يعني ارتشاح، بيسموه ارتشاح الامعاء او متلازمه تسرب الامعاء. البكتيريا دي بتؤدي لالتهاب جدار الامعاء ثم تتسرب من جدار الامعاء الى الدم، ومن هناك تمتص وتؤدي بقى الى ضعف الذهن وضبابيه التفكير والباركنسون والالزهايمر. عشان كده اعتني باكلك، يتم العنايه بصحتك العقليه. حلو كده؟ لدرجه دلوقتي بيقولوا ان في توقيع للميكروبيوم. توقيع للميكروبيوم اللي هو ايه بقى؟ كل واحد فينا له بصمه ميكروبيوم بيسموه سيجنتشر. بصمه الميكروبيوم بتاعتك غير بتاعتي غير بتاعت اللي جنبك. البصمه دي تؤدي الى مستوى ذكائك العقلي، تمام؟ وشويه البكتيريا المهمين دول لو احنا ما كانوش متكونين كويس يؤدوا لالتهاب في المعده او في الامعاء. واذا تم حقن هذه المواد داخل الدم بتاع فئران سليمه تصاب بضبابيه الذهن والالزهايمر والتدهور العقلي الحاد. حلو كده؟ وبالتالي يبدو ان احنا اقتربنا من الزمن اللي فيه عنده الزهايمر او اضطراب في التركيز هيروح لدكتور معده مش دكتور مخ واعصاب. او دلوقتي امراض المخ هتفتح على امراض المعده. ازاي نحسن الميكروبيوم؟ ده اللي هناخده النهارده في الحصه او في المحاضره بتاعتنا. ده البحث بتاع الميكروبيوم اللي فيكم مهتم بالموضوع الميكروبيوم ده. ده البحث معمول سنة 2022 بيتكلم على البكتيريا النافعة وأهميتها في حماية المخ من التدهور العقلي. حلو كده؟ طيب ايه بقى قائمة الأطعمة المهمة لحماية العقل من التدهور العقلي وزيادة مستوى الذكاء؟ ورقة وقلم ورجاء التركيز، لان كل اللي هقوله من دلوقتي مش لازم تجيب ال 12 نوع، تجيب لي مجموعه منهم، واحده اثنين ثلاثه اربعه على قد ما ربنا يقدرك. واحد، اول دواء اكتشفوه او مجموعه اطعمه اكتشفوها هي اللي فيها الاسماك الدهنيه، السلمون، السردين، الماكريل، عشان ماده اسمها الاوميجا 3. طبعا كلكم حافظين الاوميجا 3. الأوميجا 3 دي عبارة عن نوع من الزيوت الأساسية الموجودة في الأسماك الدهنية، مهمة جدا لزيادة الذكاء. ولأن الأسماك الزيوت دي اللي هي الأوميجا 3 مش متوفرة في الأطعمة، فبناخدها مع الزيوت أو مع مكملات غذائية. طيب يبقى احنا محتاجين أول حاجة ندخل في الأكل بتاعنا الأسماك الدهنية، أو إذا كانت كتيرة عليك أو غالية عليك بناخد كبسولة أوميجا 3 تضاف الى الاكل بتاعنا كل يوم مع الفطار او مع الغداء. حلو كده؟ تمام. تاني حاجة المكسرات، اند لوز اند جوز اند بندق. المكسرات مش السوداني، لان المكسرات غنية جدا بفيتامين اسمه فيتامين ه، فيتامين اي. وادي البحث بتاع الفيتامين اي هو قدام حضراتكم معمول سنة 2017 في جامعة اوكسفورد. المكسرات والجوز واللوز بتديني مادة تانية غير الأوميجا 3 اسمها الفيتامين A. وفيتامين E ده متوفر في كبسولات موجود في الأطعمة اللي بناكلها أو موجود في الجزخانة في صورة فيتامين E سواء 400 ملي أو 1000 ملي. بنصح الناس العادية تاخد كبسولة من أوميجا 3 وكبسولة من فيتامين E 400. أوميجا 3 التركيزات الموجودة في السوق كويسة جدا، أو أوميجا أو فيتامين E 400 أو 1000. يبقى الاثنين دول اول اثنين مهمين جدا لزيادة الطاقة الذهنية. تلاتة، الشوكولاتة. بس احنا عندنا مشكلة في الشوكولاتة. الشوكولاتة غنية بالسكر، والسكر بيتعارض مع التركيز، يعني اللي بياكل سكر كتير بيجيله ارتشاح في الامعاء وبيجيله التهاب في الامعاء والميكروبيوم بتاع معدته بيتلخبط.
طب ناكل شوكولاتة ولا ما ناكل؟

تاكلش الحل الشوكولاته الغامقه الدارك شوكليت اللي هي نسبه الشوكولاته فيه اكتر من 60 ل 70%، خلاص بتبقى مره سنه بس لغايه 30% سكر مقبول جدا جدا. وده معمول في سنه 2020 في جامعه هارفارد ان الماده اللي موجوده في الشوكليت اسمها الفلافونويد ودي تؤدي للتركيز الذهني. يبقى كل يوم هناكل قطعه شوكولاته دارك، لما تنزل الماركت تشتري شوكولاته بص نسبه الشوكولاته اللي فيها، لو لقيته سكر كتير ما تجيبهاش، لو لقيتها دارك هتلاقيها اغلى، السكر اقل فتبقى اغلى، وفي نفس الوقت الفوائد الغذائيه بتاعتها عاليه جدا جدا. يبقى اوميجا، فيتامين اي، شوكولاته غامقه، شوكولاته غامقه، خلاص اربعه. ادي البحث بتاع الفلافونويد بتاع الشوكولاته. اربعه البيض، عم فكري بتاع البيض هنجيب منه بيض. البيض عند عم فكري المسلوق الحلو الجميل بالذات البلدي، البلدي البيض البلدي ممتاز، احلى بيض هو البيض المسلوق بس سلوقه كويس عشان لو كان فيه اي بقايا ميكروبات تموت. يعني لما تسلق البيضه ما تسيبهاش نص نص سوا، تبقى مسلوقه كويس قوي قوي. الماده اللي موجوده في البيض اسمها الكولين، دي واحدة من مكونات فيتامين ب، بالذات الكولين مادة مهمة جدا جدا جدا لزيادة التركيز الذهني. خمسة، التوت، كل التوت بالذات التوت الأزرق البلو بيري مليان بمضادات الأكسدة. طبعا يا جماعة اللي يسمعني على التلفزيون مش لازم يجيب بيض وتوت وأوميجا وفيتامين إي وشوكولاتة، أي حاجة من دول تتجاب ماشي الحال، اكتر من واحدة ماشي مش لازم الخمسة يعني. فالتوت البري، وده البحث اللي يحب يتتبعنا في التوت البري اهو البلو بيري، ده معمول برضو على موضوع الاكسدة، مضادات الاكسدة والتركيز الذهني. الافوكادو غالي جدا جدا جدا، انا بقوله بس من باب المعلومة الطبية، انما مفيد جدا كدهون صحية مهمة للعقل. طبعا الناس اللي تزعلنا مننا يقول لك نزلت الماركت لقيت الافوكادو بكيلو مش عارف بكام، مش هقول بقى الارقام عشان ما تتخضوش، بلاها افوكادو، بلاها سوسو خد نادي، بلاها افوكادو خد توت، بلاها توت خد بلو بيري، خد اسف اوميجا 3، بلاش اوميجا 3 خد شوكولاته، خلاص؟ سبعه، القهوه، الكافيين اهو دي متوفره بالكتير، فنجانين في اليوم مهمين جدا لزياده الطاقه زي، بس بشرط ان ما يبقاش عندك امراض القلب او اختلال ضربات القلب، ان القهوه الزياده بتؤدي للتاثير على الضغط وضربات القلب. يبقى القهوه من فنجان لفنجانين في اليوم، وده البحث بتاع الكافيين ان فيكوا غاوي ابحاث. 8، الشاي الاخضر، ماده اسمها ال ثيانين، برضو تؤدي لحمايه العقل من التدهور العقلي. هقولهم كلهم تاني عشان اللي بيكتب ورايا. 9، الخضروات الورقية كلها زي الجرجير، الكرنب، السبانخ، وهنا خطين تحت السبانخ فيها مادة اسمها سالفوكينولون أو سايفوكينولوز، المادتين دول مهمين جدا جدا لزيادة التركيز الذهني. افتكروا السبانخ دي مهمة جدا. 10، الشوفان والحبوب الكاملة برضو مهمة جدا لزيادة التركيز، وادي البحث بتاع الشوفان اللي فيكوا غاوي أبحاث، بيعالج ضبابية المخ. 11، التوابل بالذات الكركم مضاد التهاب ومضاد أكسدة، ممتاز لذات بنعمله زي الكركم. الناس اللي سمعتني مرة تسمعني تاني، بنجيب معلقة كركم صغيرة ممسوحة، معلقة شاي ممسوحة على شوية لبن ورشة فلفل، لبن دافي ورشة فلفل. فكرة اللبن انه الدهون بتزود امتصاص الكركم، والفلفل بيطلع منه المواد الفعالة. يبقى الكركم الاصفر ده بيسموه المشروب الذهبي على كوبايه لبن ورشه فلفل. 12، الاطعمه المخمره. تقول لي ايه المخمره بقى؟ بره عندهم الكلام ده مشهور قوي، الكرومب الملفوف، مش هقول لكم الكلام بقى بعالم اللي هو هات لي بقى رجل نمله يتيمه وجناح خفاش متضايق، الكلام ده بره بيعملوه. هنا بقى في مصر الناس اللي تحب الكلام ده الرنجه، بس بشرط الرنجة المخللة بتاعتنا رائعة، بس بشرط ان تخليلة الرنجة ما تبقاش حادقة عشان الضغط والقلب، وعشان كده الرنجة الدلعة ممتازة بتديك مواد مخمرة بتحسن الميكروبيوم
وما فيهاش ملح. يا سلام لو شوية رنجة بقى دلوقتي.

عين او فسيخ طبعا، بس الفسيخ حامي عن الرنجة. نراجع ال 12 نقطة دول تاني عشان الناس اللي بتكتب ورايا بسرعة كده تاني يا جماعة. ايه الأدوية أو الأكلات اللي بتزود التركيز الذهني؟ واحد الأوميجا 3، الناس بقى اللي غاوية تركيز تتابع الحلقة وتطلع الأبحاث وتكتبها. أوميجا 3، مكسرات جوز لوز بندق، فيتامين إيه، الشوكولاتة الدارك، قلنا عشان إيه دارك؟ عشان ما فيهاش سكر. أربعة البيض عشان الكولين اللي فيه، البيض المسلوق سلق جيد على الأقل 10 دقايق على النار. خمسة التوت، بالذات التوت الأزرق. خمسة ستة الأفوكادو، مهم جدا بس غالي جدا. سبعة القهوة، فنجانين بالكتير في اليوم. تمانية الشاي الأخضر الليثيانين. تسعة الخضار الورقي زي السبانخ والجرجير، السبانخ بالذات. الشوفان بيؤدي لعلاج ضبابية الذهن. 11 التوابل زي الكركم، المشروب الذهبي، لو كوباية لبن على شوية شوفان مع على شوية آسف كركم على رشة فلفل. 12 الأطعمة المخمرة زي الفسيخ أو الرنجة، بس بشرط تكون دلعة عشان ما ترفعش ضغط الدم. أربع ملحوظات في الأكل بقى. الملحوظة الأولى الصيام المتقطع. لقوا ان الناس اللي بيجي لها فترات في الاسبوع في الشهر تصوم يوم في الشهر عن الاكل من 8 ل 16 ساعه ببساطه، يعني تفطر وتتعشى وما بين الفطار والعشاء ما تاكلش يوم في الشهر. ده بيؤدي لحاجه اسمها الاوتوفاجي او السلف اوتوفاجي او الالتهام الذاتي، فرصه للخلايا الميته ان الجسم يلتهمها. ده بيؤدي إلى نمو البكتيريا النافعة في الجسم وموت البكتيريا الضارة. اثنين، الملحوظة الثانية، ابعد عن المجموعات اللي بتؤدي لزيادة أذى الميكروبيوم. زي إيه يا جماعة؟ زي السكر زي ما قلنا من شوية، مع الشوكولاتة ما تاكلش شوكولاتة بسكر، الزيوت المهدرجة أو المواد المستخرجة من المصانع، كلها اللي عدت على مصانع. عشان كده دلوقتي الكلام بتاع زمان إن زيت الذرة كويس، دلوقتي بيقولوا لا، الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون أو السمنة الطبيعية أفضل بما لا يقاس من الزيوت أو السمنة المهدرجة، على أساس إنها عادت على مصانع، فده بيؤدي لأذى الميكروبيوم. طبعا قيس على ذلك بقى الأكلات اللي موجودة في الجانك فود، الهمبرجر والكنتاكي والكلام ده، عشان بيتقلي بزيت مهدرج. طبعا مش هيقلوا لك بزيت زيتون هم ولا بسمنة طبيعي، هتبقى تكاليف رهيبة. أربعة النوم فترات كافية. النوم يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي. الناس اللي بتنام كويس جهازها المناعي ممتاز وجهازها العقلي ممتاز. اللي ما بتنامش كويس عندها ضبابية في العقل واضطراب في الذاكرة. أربعة الرياضة. لقوا إن الرياضة بتزود ضخ الدم للمخ، فكأنها ميكانيزم بيؤدي لزيادة الكفاءة بتاعت الذهن. يبقى أربع ملحوظات: الصوم المتقطع مرة في الشهر، اتنين البعد عن الأكلات اللي بتؤذي الميكروبيوم بتاع المعدة زي الزيوت المهدرجة والسكر، تلاتة النوم، أربعة الرياضة. دول أربع ملحوظات مهمين مع الأكل. يبقى كده اتكلمنا في الجزء الاولاني من كلامنا عن الاكلات اللي بتحسن كفاءة المعدة من ناحية الاكل، وبالتالي بتحسن من مستوى الذكاء. الكلام ده ينفع لكل العيال والكبار، الولاد الصغيرين والكبار. من وانت ولادك صغيرين احرص انك انت تاكلهم اكلات صحية، يعني بلاش الاكلات المهدرجة اللي فيها زيوت مهدرجة، السجق المقلي او محمر والكنتاكي والحاجات اللي زي كده نقلل منها خالص، السكريات نقلل منها خالص، نفسه في شوكولاته هات له شوكولاته دهكنه. واحرص انك تضيف له في الاكل بتاعه الاوميجا 3 او الفيتامين اي اللي قلنا عليه من شويه. طيب الجزء الثاني بقى من محاضرتنا عباره عن 14، دي عايزه بقى تركيز، وسيله لزياده التركيز بتاع الذهن. لان الوقت بيجري بينا هقول لكم العناوين السريعه وهعلق على بعضها. اول حاجه تعملها اول ما تصحى من

نوم بيقولوا كده، درب ذهنك انه يعد تنازلي من 100 وانت نازل لاي رقم. طبعا يقول لك لو قدرت تعد من 100 لواحد يبقى هايل، يعني 199 98 97، ربنا يديك الصحة والعمر عقبال ما توصل للواحد يكون اليوم طار. لا خلينا من 100 لمثلا 80، 199 98، انزل بالعكس من 100 ل 80. ده بيخلي الذهن يعمل بكفاءة ويحسن الوصلات العصبية في المخ. خلاص ادي اول حاجة تعمل، اول تدريب. تاني تدريب، كمبيوتر معلق معلش.

حد يخش يظبطه، بس هو غالبا الماوس مش شغال. ادونا دقيقة واحدة بس نظبط الكمبيوتر. ابتدى يشتغل اهو. اتنين تاني حاجة نعملها اسمه تمرين الذاكرة التعاقبية. قريب من التدريب اللي فات، انك تفتكر 5 ارقام او كلمات بالترتيب. يعني ايه؟ يعني ممكن تفتكر 5 كلمات من ذهنك بالترتيب او 5 ارقام بالترتيب في ذهنك. يعني مثلا تاريخ ميلادك وتاريخ ميلاد المدام وتاريخ ميلاد الولاد. تاريخ تفتكره بالترتيب. يبقى عد من 100 وانت نازل، او افتكر 5 ارقام بالترتيب. 3، تعلم شيئا جديدا في 5 دقائق كل يوم. يعني مثلا كلمات جديدة يومية بلغتك أو بلغة جديدة. يعني لو بالعربي افتكر 3 كلمات جداد، كلمات في اللغة العربية تقول تقيلة شوية، أو بالإنجليش أو بالفرنساوي زي ما أنت عاوز. لما بتفتكر كلام بلغة تانية اسمها بايلينجوال، بيجبر على المخ على خلق مسارات عصبية جديدة. وادي البحث بتاعنا اهو. لا مش شغال اهو، ده البحث بتاعنا مش شغال. لا معلم. بالظبط كده. ده البحث معمول سنة 2012 عن البايلينجوال بروبرتي. لما عشان كده لقوا يا جماعة ان الولاد في المدارس اللي بيتعلموا لغة جديدة بيبقوا اكثر ذكاء من الناس اللي بتتعلم لغة واحدة. في زمان انا ما اعرفش دلوقتي النظام ايه في المدارس، بس في سنه رابعه ابتدائي كانوا بيدخلوا لغه جديده، يعني فرنساوي او انجليزي او الماني حسب المدرسه اللي انت فيها. ادخال لغه جديده واضافه لغه جديده بيحسن جدا جدا جدا القدره الذهنيه على التركيز. 5 لمده 5 دقائق. ده 4 سوري. اسمها القراءة الذكية. اقرأ صفحة واحدة من أي كتاب وحاول تكتب ملخص سريع من الكتاب لذاكرتك. يعني مثلا أي كتاب أو جورنال أو صفحة على الفيسبوك، وتكتب منها 2 3 سطر من الذاكرة. استدعاء الذاكرة من قراءة ذكية. يعني مش تقرأ وبس، تستدعي ما قرأته. 4. 5 دي برضو تدريب ظريف. حاول تمشي كل يوم 5 دقايق وانت مغمض عينيك، بس هي فيها مصيبة لو وقعت. يعني غمض عينك في البيت، بس حاول ما تلبسش في المدام، او البس في المدام دي هتبقى مصلحة. لا حاول انك انت ما تلبسش في حد، لو في حيطة موافق في المدام هتفرح بيك جدا جدا جدا، تاخدك بمنتهى الترحيب. من زمان ما تقابلتوش يعني، بس اوعى تقع على جدور رقبتك عشان اليوم يعدي بخير. يعني تاخدها وتقع يعني قصدي. يبقى حاول تمشي 5 دقايق وانت مغمض عشان تعرف حاجه اسمها الاستخدام امكانيات السمع بدون النظر. ده بيحسن جدا من الوظائف الذهنيه. اي حاجه ربنا يوفقك فيها. 6 تعلم الموسيقى. اي حاجه موسيقيه اقولها. الناس اللي بتسمع اغاني او الحان او ترانيم او معزوفات مقطوعات موسيقيه

والدندن مع الناس اللي بتدندن اكثر ذكاء من اللي ما بتدندنش. مش مهم صوتك حلو، المهم تدندن. طول ما انت ماشي في البيت دندن، وانتوا عارفين الاماكن المستحبه للدندنه في الحمام، خش الحمام ودندن واقفل الشبابيك بس حفاظا على السلم الاجتماعي في العماره. خلاص يبقى دندن. وده برضو بحث عن الموسيقى ومعمولة 2009، ان الناس اللي بتتقن عزف او تلحين مقطوعه موسيقيه بيبقوا اكثر ذكاء، بيحسنوا حاجه اسمها الذاكره اللفظيه او غير البصريه. 7، العادات الجسديه الداعمه للذكاء المقويه للقلب. المشي بيحسن الذكاء، الجري بيحسن الذكاء، العوم ليه؟ بيضخ دم عن طريق الشرايين للذهن، فمخك بيوصله دم اكتر من اللازم. 8، النوم الجيد. قلناها قبل كده، لو نمت كفايه في اليوم بيحسن الكفاءه بتاعت المخ، بيغسل حاجه في المخ اسمها الجليمفاتيك سيستم، وبينظف المخ من حاجه اسمها بقايا الشوارد الحره اثناء اليوم، بيثبت المعلومات. وانا قلت لكم المعلومه دي قبل كده، الناس اللي بتحب تحتفظ بالمعلومه ذاكر ونام، مش نام وذاكر، ذاكر ونام. لو نمت المعلومات بتثبت اكتر. عشان كده قلت لكم الناس اللي بتطبق في المذاكره توصل الليل بالنهار ما بتركزش كويس، لان اثناء النوم بتثبت المعلومه جوه الذهن. 9، انقل صوره من مكان لمكان، يعني الرسم. الناس اللي بتعرف ترسم اسمها الذاكره الموسيقيه والذاكره الايه الرسميه. لو انت عايز تزود ذكائك، هات صوره حطها في على ورقه، حاول ترسم ملامح الصوره من ورقه لورقه، بيزود برضو قدراتك التوافقيه العضليه ما بين ايدك وما بين مخك وما بين عينك. تدريب. 10، غير ايدك. يعني ايه غير ايدك؟ يعني انا دلوقتي الحلقه دي بستخدم ايدي اليمين، لا، يقول لك اثناء الحلقه استخدم ايدك الشمال. انك انت تغير ايدك المستخدمه من ايد اليمين للشمال او الشمال اليمين حسب ما انت ايدك بتستخدم فيها ايه لمده 10 دقائق، بتحفز نص الدماغ التاني. يعني انا ايدي اليمين بستخدم فيها نص الشمال، ايدي الشمال بستخدم فيها نص اليمين، فالعكس بالعكس. فلو انت طول النهار بتستخدم ايدك يمين نص دماغ، طبعا هو في ناس دماغها ما شغالش اساسا لا نص يمين ولا نص شمال، لكن لو افترضنا انك انت بتستخدم اليمين بس يبقى نصك الشمال شغال. غير بقى من شمال ليمين عشان تحفز النص التاني انه يشتغل. خلاص. 11، تمارين التفكير المنطقي وحل الالغاز والمشكلات الذهنيه. الناس بتحب تلعب سودوكو او شطرنج او اي لعبه فيها تمرين ذهني على الحل. الناس على فكره اللي بتحل كلمات متقاطعه شاطره جدا جدا جدا في حل المسائل الذهنيه. 12، الحساب الذهني. بطل استخدام كالكوليتر في العمليات الحسابيه البسيطه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا عندك حسبه مع البقال او مع حسابات البيت او حسابات العماره، ما تجريش على الكالكوليتر، امسك ورقه وقلم اضرب الارقام في بعضها واجمعها على بعضها عشان تنشط الذاكره الحسابيه اللي في دماغك. يعني يبقى استخدام الحساب الذهني. 13، اعكس الروتين. اعمل حاجة غير مألوفة. يعني ايه غير مألوفة؟ يعني روح بيتكو من شارع ما تعرفوش قبل كده بالعربية او مشي، حاول تمشي في طرق ما مشيتش فيها قبل كده. مش لازم تمشي في نفس المسار كل يوم، على اساس لما بتغير مساراتك اليومية بتحسن الجي بي اس اللي في دماغك، فبتحسن الذاكرة المكانية. 14، تمرين الشرح المبسط. ده تمرين لطيف جدا، اي حاجه قريتها حاول تشرحها لروحك قدام المرايه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت النهارده حفظت كلام او قريت معلومات، اشرح المعلومات دي اللي قريتها على النت لنفسك عن طريق المرايه، او لو بتذاكر او لو بتحفظ معلومه اشرحها لروحك عن طريق حاجه اسمها الشرح المبسط. بسط المعلومه واشرحها لروحك كانك بتفهمها لنفسك. كل اللي انا قلته ده عباره عن تدريب لزيادة الذاكرة الذهنية وتحسين ضبابية العقل. نقولهم بسرعة تاني الناس اللي بتكتب ورايا، عد من 100 وانت نازل على قد ما تقدر، 100 ل 90 ل 80 ل 70 زي ما انت عاوز.
تمارين الذاكرة التعقبية، احفظ 5 كلمات.

مات وقولهم بالترتيب اي 5 معلومات او 5 كلمات او 5 تواريخ. 3، اتعلم حاجة جديدة في 5 دقايق، لغة جديدة يعني مرادف لكلمة، يعني مثلا كلمة بوي وولد وتشايلد بالانجلش او انفان بالفرنساوي، قول ال3 كلمات دول ورا بعض ورا بعض ورا بعض لغاية لما تثبتهم في ذهنك، فزودت الحصيلة اللغوية لذهنك. 4، القراءة الذكية، اقرا كتاب او صفحة سمعها سواء مكتوبة او متسمعة. 5، كل يوم لمدة 5 دقايق، وانا جرب تمشي في البيت وانت مغمض عينيك، لو مش قادر تمشي 5 دقايق امشي دقيقتين، وزي ما قلنا خد بالك لا تقع. 6، الموسيقى، دندن او غني او رنم. 7، عادات جسدية داعمة للذكاء زي ما قلنا الرياضة. 8، النوم الجيد مش أقل من 6 ل 8 ساعات. 9، انقل صورة من مكان لمكان بتحسن الذاكرة البصرية. 10، الإيد المستخدمة من اليمين للشمال أو الشمال لليمين. 10، التفكير المنطقي، حل السودوكو والكلمات المتقاطعة. 12، الحسابات الذهنية، الأرقام البسيطة، حصل الضرب أو الجمع في العمليات الذهنية البسيطة، ما تعتمدش على الكالكوليتر طول النهار. 13، اعكس الروتين، امشي في مسارات مختلفة وانت مروح في البيت. 14، تمرين الشرح المبسط، اقرأ معلومة واشرحها لروحك على النت او اشرحها لغيرك زي ما انت عاوز يعني. كده احنا عدينا في حلقتنا على مجموعتين من المعلومات. المجموعة الاولى ايه؟ الاكلات اللي بتزود التركيز الذهني زي الاوميجا والفيتامين اي والشوكولاتة والسبانخ والشوفان والمكسرات والجوز واللوز الى اخره. والمجموعة الثانية تدريب لتنمية وتحفيز الذاكرة بتاعت الإنسان. حلقتنا النهاردة عن الذكاء أتمنى تكون لاقت رضاكم. دلوقتي بقى عندنا فترة بسيطة نسمع فيها ترانيم جميلة، ثم بعد الترانيم نلتقي لسماع أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حاجة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الأسئلة بتاعت حضراتكم. التليفونات مفتوحة انتظار تليفوناتكم، اتفضلوا يا جماعة. أهلا بيكم معانا. أول تليفون. ألو ألو.
1: ألو
0: أيوة
1: ألو، أيوة
0: سنور،
1: دكتور مجدي.
0: اتفضلي يا فندم.
1: أيوة يا دكتور، ازيك عامل ايه؟
0: اتفضلي. الحمد لله.
1: أنا أم مينا من كبرى،
0: أم مينا إيه؟
1: عندي من كبرى سامة.
0: قالت إيه؟
1: ألو،
0: اتفضلي يا أم مينا.
1: أيوة دكتور، أيوة دكتور. أنا عندي دكتور.

0: عندك؟ لا لا، بالراحة بالراحة بالراحة، مش سامعك يا مومينة، بتقولي عندك ايه؟
1: عندي طفح جلدي بيطلع بقع حمراء.
0: طفح جلدي بيطلع ايه؟ بقع حمراء.
1: انا هاقي بقع حمراء كبيرة كده.
0: تمام. ده
1: بس
0: بقى بعد اكل او بعد ادوية؟ طب ام مينا، لو لازم تشوفي الطفح ده بيطلع بعد ايه؟ لو بعد ادوية قولي لي ايه الادوية، لو بعد اكل قولي الاكل، عشان نبقى عارفين بس سبب. غالبا الطفح ده حساسية حادة، بتبقى عبارة عن بقع حمراء ومعاها شوية ارتفاع في طبقات الجلد. دي حلها بسيط جدا، بنوقف الحاجة اللي عملت حساسية وبناخد أدوية حساسية، أو لو الحالة حادة قوي بناخد جرعة كورتيزون تحت إشراف الدكتور. ألو.
1: الو،
0: أيوة
1: ايوه يا دكتور، مساء الخير.
0: سنون،
1: مع حضرتك اماني.
0: تفضلي يا أماني.
1: يا دكتور عندي معلش سؤالين اقولهم لحضرتك قبل الخط ما يقطع. بالنسبه للفيتامين د، اخر تحليل عملته 49 و6 من 10. انا باخد ده لفينجي 10,000 وحده او مرات 5,000 وحده. سؤالي استمر عليه لغايه امتى؟ لان علاج فيتامين د لما بيطول، يعني بسمع ان هو ممكن يتعب،
0: لا هو
1: فعباره عن منافسه والوقت المناسب لما ببطل فيتامين د بينزل. السؤال الثاني استاذن حضرتك، دهون الثلاثيه، انا باخد اتوليزا، هل لو استمريت فتره على 10 على 10 بحيث يوم ويوم برضه الاستمراريه بتتعبني عشان تحليل الدهون الثلاثيه 152؟
0: لا، الدهون الثلاثية 152 كويس مبدئيا، مبدئيا 152
1: وال
0: كويس.
1: HDL 42 وال LDL 121.
0: بص يا ست الكل، بالنسبة لأدوية الكوليسترول بناخدها 5 أيام في الأسبوع ونريح يومين، يعني رايح مثلا جمعة وحد، سبت وخميس، المهم يومين ما يبقوش ورا بعض. بالنسبة لفيتامين د دلوقتي الرقم ده كويس جدا، بناخد بقى وقاية كفاية قوي مرتين في الأسبوع، فيتامين د ديفالندي 10,000 مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور تانيين، وأدي رقم فيتامين د تاني. تاني، الناس اللي عندها فيتامين د وصل من 30 ل 50 رقم فيتامين د ممتاز، بنقلله المرتين في الأسبوع، ولو عندها كوليسترول كويس بنقلله ل 5 ايام ويومين راح. يبقى فيتامين د يومين و5 ايام راح، الكوليسترول العكس 5 ايام ويومين راح. الو.
1: الو، مساء الخير يا
0: مساء
1: دكتور.
0: النور.
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور تاني.
1: كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور.
0: مساء النور يا دكتور،
1: انا
0: اتفضلي.
1: مدنيري.
0: نعم
1: حضرتك يا دكتور، انا ماما سنها 78 سنه، عندها حزام ناري، فاختي تاخد سيمباتكس اللي هي ليها سنتين. الحزام الناري خف، بس الالم العصبي هو اللي لسه شغال. بس
0: ودلوقتي
1: هي بتاخد سيمباتكس وتيجراتول.
0: دلوقتي كويس الحزام، الألم خف.
1: لا هو ليها سنتين الالم ما خفش لغايه دلوقتي.
0: 2 سنين ما خفش.
1: لا ما خفش، ليها سنتين وهي سنها 78 سنه.
0: طب قولي لي الألم موجود فين؟ في الضلوع ولا في العين ولا في الكتف ولا فين؟
1: لا هي تحت الباط وفي الظهر وتحت صدرها، يعني واحد من ظهرها لغايه صدرها كده.
0: طب شوفي، لو التجريتول والسيمباتكس ما خففوش الالم لغايه دلوقتي، نصيحتي تبتدي تعمل تدخل عند دكتور علاج الم، يا اما يحقن العصب بمسكن موضعي او مخدر موضعي او بيعمل تردد حراري.
1: ماشي يا دكتور.
0: 2 سنين كتير قوي
1: طب
0: على
1: هو
0: ماما. السيمباتكس والتجريتور المفروض بيشتغلوا خلال اسبوعين 3 شهر بالكتير، اكثر من كده يبقى محتاجين تدخل، يا اما بحقن لعلاج الالم او لتردد حراري. سلامتها، الف سلام. الو.
2: الو،
0: ايوه اتفضل.
2: الو، مش يا دكتور
0: سنور.
2: الو، لو سمحت عندي زلازل في البول 15.

0: عندك ايه؟
1: ورحت عند دكتور زلال في البول 115.
0: زلال في البول،
1: زلال
0: تمام
1: في البول
0: كويس.
1: 115. رحت عند دكتور بتاع بطنه وكده، كتب الريتاس اللي هو بتاع الضغط، وانا ضغطي وطي مش على 90 على 5 على 50.
0: لا
1: فضلت يا دكتور، الدكتور كان بتاع مشاكل بوليه،
0: بص
1: الدكتور كان بتاع مشاكل بوليه، احكي له
0: ثواني.

0: وانت عندك زلال في البول ولا زلال في البق؟
1: زلال في البول
0: في البق.
1: ولكن وزاد كده سليمه، كان مدام وزاد كده سليمه مش
0: مشكله.
1: فانا دلوقتي محتار اقسم على
0: الروح. يعني انت لازم تروح لدكتور انف واذن. لا لا لا ولا حاجه. سلامتك يا
1: باشا.
0: لا بص بص حضرتك، لو كاتب لك ترايتيس مش بنكتبه للضغط، بنكتبك للوقايه من زلال البول. ونصيحتي تروح لدكتور كلى مش دكتور مسالك، دكتور امراض كلى. الف سلامه. الو، سخره اللي احنا فيه ده.
2: الو،
0: ايوه الو.
2: ايوه
0: اتفضلي يا مدام.
2: الو،
0: ايوه اتفضلي.
2: في كلام هنا متغير عن اللي هنا.
0: بص يا ماما، اطفي التلفزيون وكلميني من التليفون.
2: اهو بص،
0: لو مش مستوعبان حد يفهم. لا دي فرة وجت في التلفزيون كده. سامعاني يا ماما ولا سامع نفسك؟ لا خلاص ناخد تليفون تاني. الو،
2: ايوه دكتور انا سامعاك.
0: اتفضلي يا ماما انا معاكي.
2: انا سامعاك.
0: اتفضلي سؤالك ايه؟
2: سؤالي انا بقول في سني 75 سنه، السكر عندي عالي، كنت ماشي على ثلاث انواع ورحت للدكتور غيره لي، من ساعتها السكر عالي ما بشوفه.
0: ايه الادويه اللي كنت بتاخديها؟
2: باخذ زي ماكرون، وباخذ جلده 50، وباخذ بالوقت ديمكرينات. من انا نعم ديمكرينات.
0: لا
2: ده باخده على الريد، والثاني قبل الغداء، بعد الغداء، والثالث بعد قبل العشاء.
0: بتقولي من ساعة ما وقفتيهم السكر عالي؟ من ساعة ما وقفتيهم السكر عالي؟
2: اه بالليل ما بتنوميش.
0: طب قولي لي ايه اللي كنت بتاخديه الاول؟ ايه اللي كنت بتاخديه في الاول؟
2: الاول برضه الجلوتس بجملة برايد، وهو ده اللي عندي مثلا.
0: كنت بتاخدي اميبرايد وجليبتس وايه تاني؟
2: داني دي ماكرون.
0: اميبرايد وجليبتس ودا ماكرون؟
2: اه دلوقتي اللي باخده دلوقتي جليبتس 50 ودي ماكرون ودي نرناب. ده السكر برضه مش عايز يزوغ، بعد رجلي من تحت سخنه خالص وخليني انام بالليل.
0: السكر كام يا ماما عندك؟
2: يعني ساعات يبقى 265، 255، 275. وانا طبعا في سني ده انا بخدم نفسي، وبحب اكل الحاجه الحلوه، مش كتير يعني.
0: كده احنا لازم نغير دواء السكر.
2: اه طب يا طيب.
0: لا تاخدي ايه؟ ما اقدرش اقول لك على الهوا كده. لانك لازم تاخدي دواء سكر. لا لازم تاخدي دواء وتتابعي بالتحليل. يعني روحي للدكتور.
2: صدقني بحلل مرتين في اليوم.
0: مش في دكتور
2: بعد الغداء وبعد الفطار.
0: مش انت بتتعالجي عند الدكتور؟
2: ايوه.
0: قولي له يغير لك الادويه بتاعتك ويعيد لك التحليل تاني.
2: لما رحت للدكتور الاول غيره وما رضيش ينزل، رحت لواحد ثاني.
0: روحي لواحد رابع.
2: روح لواحد رابع للبركه فيك انت.
0: لا ما على الهوا ما اقدرش اكتب لك دواء سكر، لان ممكن اكتب لك دواء يضرك.
2: ايوه. صح.
0: لا هو دواء السكر عشان ينزل، عشان الدواء ينزل لك السكر مش قبل اسبوع.
2: اسبوع؟ انا يمكن شهر دلوقتي مغيره.
0: ده يبقى لازم يتغير تاني. المفروض ان السكر ينزل لك الدواء بعد اسبوع.
2: اروح له تاني يعني؟
0: هو واحد غيره؟ ما هو بص يا ماما، الدواء السكر ده مرتبط بسنك ووظائف الكلى والضغط والكوليسترول كله مع بعضه.
2: وعندي رعشة فيها.

0: عندي الجول بلدي في ريم.
1: لا ريم ده مش كويس.
0: طب انا يعني يمكن عشان اصله هو اكتر من 25 سنة عندي.
1: ما ده
0: ماشي كويس، هو لما غيرني الدنيا خربت.
1: طب لما رجعتي له تاني ما تحسنتيش؟
0: رحت لغيره اتحسن شوي.
1: رجعتي للدواء الاولاني تاني؟ طيب
0: ما رجعت الدواء الاولاني تاني، بس في واحد لسه ما رجعتلوش
1: الثالث. لا ارجعي بقى للادويه الاولانيه.
0: اجيبه يعني؟
1: ارجعي للادويه الاولانيه وعيدي التحليل تاني.
0: ما انا قلت للبنت كده، قالت لي لا ما ترجعيش. قلت لها لا الدكتور انا مش نافع معايا ده. ارجع للثلاثه الاولانيين صح؟
1: ارجعي للادويه الاولانيه وعيدي تحليل السكر تاني.
0: شكرا دكتور.
1: سلامات سلامات. الف سلام. الو.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: انا مشكلتي من بعد ما ولدت وانا الدوخه شديده خالص عندي.
1: الضغط اخباره ايه يا ماما؟
2: الضغط كويس، هو بيوقع حاجه بسيطه.
1: طب قولي لي الدنيا بتلف بيكي؟
2: الدنيا كلها بتلف بيا، وساعات بنام اقوم من النوم على اساس ان انا دايخة جدا ومش قادره.
1: انت سخنتي ولا حاجه الفتره الاخيره؟
2: لا ما سخنتش، انا كشفت بعديها بعد ما ولدت طلع.
1: غالبا انت عندك مشكله في الدوره الدمويه بتاعت المخ او الدوره الدمويه بتاعت الاذن الداخليه. احنا محتاجين دكتور مخ واعصاب او دكتور انف واذن، ايهما اقرب ليك؟ يا مخ واعصاب يا انف واذن، ويكتب لك ادويه تحسن الدوره الدمويه بتاعت المخ. الو.
0: يا دكتور
1: اتفضلي.
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء الخير، منور يا دكتور جدا. انا بتابعك باستمرار.
1: شكرا.
0: لا من احب البرامج صراحه واحب المقابلات. اقول لحضرتك يا دكتور، انا باخد اقراص كالسيوم بتجيبها لي بنتي من امريكا، عباره عن كالسيوم وزنك ومغنيسيوم مع بعض.
1: كويس.
0: بس باخد الحبايه صباحا الصبح. باخدها بعد الفطار.
1: فين السؤال؟ مفيش مشكله خالص. الكالسيوم بيتاخد على معده مليانه مش معده فاضيه، عشان بيهيج المعده شويه، ويفضل يبقى معاه حاجه دسمه زي اللبن يعني. الو. مفيش مشكله، تاخدها بعد الفطار او الغداء او العشاء، ايهما يعني، المهم بعد الاكل. الو.
2: الو دكتور معايا؟
1: معاكي اتفضلي.
2: ازيك يا دكتور؟
1: انا معاكي.
2: انا عندي الصباطية يا دكتور، وليا 7 سنين، وخدت البيروج وما لقيتش نتيجة.
1: خدتي ايه؟
2: خدت علاج البيروج وما لقيتش نتيجة معاه.
1: خدتي انت عندك ايه بتقولي من الاول؟ معلش. صدفية. صدفية دي عايزة علاج متخصص جلدية.
2: انا تابعت كثير برضه.
1: اصل ده مش فيروس بالظبط، ده اضطراب في المناعة.
2: ما قالولي
1: كده. طب رحت الحد بتاع جلدية كويس؟
2: ما خلتش يا دكتور، ما خلتش دكاترة قاعدة.
1: كتب لك ادويه بالبق ولا كريمات؟
2: كريمات وشيدا مثلا الفتره دي بيستخدم بالصمت، وبعد كده براشيم وادويه كثيره، واخر حاجه ما مش فايده كل البيروجي. طب يعني اخر البيروجي ده.
1: كلميني طبعا على التليفون، ابعتك لحد شاطر يعني.
2: أنا مكلمك على الرقم اللي أنا
1: رن عليه. لا على الفيسبوك، هيطلع قدامك على الشاشة، كلميني على الفيسبوك قدامك على الشاشة.
2: لا. سلامات. شكرا يا دكتور.
1: العفو. ألو. ألو. ألو.
3: ألو.
1: أيوة.
3: أيوة مين؟
1: إبراهيم.

0: معاك ابراهيم ابو اسحاق. اتفضلي يا مدام. انا على فكره انا بلم فواتير الغاز الطبيعي. مش عارف. الو.
1: الو.
0: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
1: الو الو
0: هاي اتفضلي.
1: الو
2: الو
1: الو
0: انا سامعك يا ماما اتفضلي. وطي التلفزيون. اه معاك يا ماما اتفضلي. وطي التلفزيون اسمعي من التليفون.
1: الدكتور مجدي معايا؟
0: اه صدقيني هو.
1: طب هو بيتكلم كلام تاني مش معاه بيتكلم.
0: معلش انا هندهله بس بتاع اللبن بيخبط افتح له واندهلك.
1: هو الدكتور ده بيتكلم واحد تاني.
0: معلش انا اسف انا غلطان. حضرتك يا فين فين التلفزيون وكلميني من البوتاجاز.
1: يا سيدي هو بيتكلم.
0: انا اسف انا اسف. الو.
3: ايوه يا دكتور.
0: اتفضلي يا ماما اتفضلي.
3: وانا بتكلم مع حضرتك باخد اقراص كالسيوم معايا يا دكتور.
0: بتاعت الكالسيوم لسه موجوده؟ لا خلاص بقى ما كفايه كده. السؤال بتاعها تاخده امتى؟ ما قلنا الصبح يا دور يا بالليل. سؤالك ايه طيب يا ماما؟ معلش. الو.
4: الو مساء الخير يا
0: مساء النور.
4: سامعني كده؟
0: اه سامعك.
4: انا كان عندي غضروف يا دكتور داخل على العصب بتاع الرجل اليمين.
0: تمام.
4: وعملت بدل شهر ونص.
0: عملية ولا تردد حراري؟
4: لا عملية يا دكتور تاخد جراحة عملية جراحية.
0: تمام. عمرك كم سنة؟
4: عمري 45.
0: كويس.
4: وبعد ما عملت الدكتور كان بيقول لي تشتغل من شهر او لثلاثة. بعد كده قال لي من ثلاثة لستة.
0: سؤالك ايه طيب؟
4: سؤال عاوز استفسر منك يا دكتور يعني اقدر اشتغل بعد كده؟
0: انت ركبت شريحه ومسامير؟
4: لا يا دكتور هو عشان الغضروف بس اللي هو كان تعدي
0: بالمنظار ولا بايه؟
4: لا عرفت الجراحه عرفت.
0: يعني لما شال الغضروف ركب لك مكانه مسامير؟
4: لا ما ركبش ولا مسامير ولا حاجه.
0: شال الغضروف بس؟
4: شال الغضروف بس.
0: طيب في ألم بعد العملية؟
4: لا يا دكتور مفيش حاجة الحمد لله.
0: هو مش ادالك تعليمات بعد العملية بتسألني ليه طيب؟
4: ما أنا بسألك يا دكتور بس تشيرك أنت يعني.
0: لا ما هو إحنا على حسب نوع العملية بندي راحة من أول ثلاث أسابيع لغاية ثلاث شهور حسب نوع العملية. يعني لازم تقولي نوع العملية
4: ايه؟ وطلب مني تحصيل.
0: طلب منك ايه؟
4: طلب مني انك
0: ما سمعتش يا جماعة.
4: بقول لك طلب مني ان انا اخس يا دكتور عشان وزني 97 كيلو.
0: اه لازم تخس شوية فعلا. يعني خمسة ستة كيلو كمان كويسين.
4: ده هو هيقول لازم توصل 63 او
0: 65. لا 63 ده انت تختفي كده.
4: ما انا بقول لك يا دكتور.
0: هو انت قصير؟
4: قصير ايوه 164 سم.
0: 164؟ الرقم ده خطا.
4: الو؟ الو؟
0: لا يعني خليك على 75 كويس.
4: خليك 75. طب يعني دكتور كده هي العمليه متصح يعني ان هو شال الغضروف بس ما عملش تسديد ولا
0: حاجه؟ لو حاجه بسيطه بيشيلوا الغضروف بس. لو الموضوع بسيط غضروف

0: حد يشيله بس.
1: هو ما كنتش عارف ده انا تعليمي جميل ازاي ده كنتش درجه خالص.
0: طب كويس خلاص، المهم من بعد العملية ما تشيلش حاجة تقيلة خالص.
1: تمام يعني عرفت مش اقل من 3 شهور.
0: مش أقل من 3 شهور.
1: تمام،
0: بس
1: شكرا.
0: ما ترقدش في السرير 3 شهور، تتحرك انما ما تشيلش حاجة.
1: بتحرك بس ما اشيلش،
0: بالظبط كده.
1: يعني انا مش عارف اتحرك من هنا بس اتكلم.
0: بعد اسبوع 10 ايام تتحرك بس ما تشيلش حاجة تقيلة.
1: انا بقالي بتاع شهر ونص لسه دلوقتي لسه بتحرك يعني من بعد العمليه بشهر بالظبط.
0: لا كويس كده، كفايه كفايه عليك، بس ما تشيلش حاجه تقيله خالص.
1: شكرا لك، شكرا.
0: سلامتك، الف سلامه، واوعى تطول عن كده. الو،
2: الو،
0: اتفضل.
2: الو،
0: ايوه اتفضل.
2: مساء الخير دكتور مجدي.
0: ايوه اتفضل يا فندم.
2: لو سمحت عايز اسال، الابهام عندي وجعني وباخد علاج عظم كتير ومفيش فايده برضه.
0: الابهام اللي وجعك؟
2: الابهام خدت علاج قد كده عشان ايديا اليمين راحت، ايديا الشمال وجعني برضه.
0: يعني خدت علاج لايدك اليمين، ايدك الشمال وجعتك؟
2: وجعت برضه يعني الابهام نفس الابهام هو وخدت حقن كورتيزون هنا وهنا. اخدت شويه ونفس الوجع يرجع بنفس القوه ومش عارف اعمل له ايه.
0: انت عندك نقرس؟
2: هو كان عندي نقرس وخف، عندي نقرس وسكر وضغط حاجات كتير يعني.
0: طب هو غالبا كده انت السبب بتاعك ما راحش. عندك مشاكل في رقبتك؟
2: بسيطة أوي، مش ملهاش يعني ملهاش تأثير جامد
0: طب مستوى
2: يعني.
0: اليوريك،
2: أنا بتحرك حلو وبمشي حلو.
0: مستوى اليوريك اسيد كام؟ اليوريك اسيد عندك كام؟
2: اليوريك أسيد كان 6.
0: طب صوابع رجليك وجعاك؟ طب معلش كلمنا تاني، عايز اسال السؤال مهم جدا. لو صوابع رجليك وجعاك يبقى نقرس، لو صوابع ايديك بس يبقى غالبا فقرات رقبتك. النقرس اساسا بيوجع صوابع الرجلين، عشان الصوابع اللي محمله على جسمنا كله محمل عليها. صوابع الايدين غالبا بتبقى من الرقبه يعني. لا، ما هو الأعصاب اللي بتغذي الإيدين جاية من الرقبة، فبتبقى مضغوطة فوق. ألو ألو،
3: أيوه
0: اتفضلي يا فندم.
3: لو سمحت أنا عايز أكلم الدكتور أو حضرتك تقول له.
0: لا، ما أنا الدكتور معاكي.
3: أنا مثلا أنا النص الشمال اليمين وشي ودراعي ورجلي بكل تحت ميه خالص، يعرض ميه. لكن النص الثاني مفيش، دراعي ورجلي ووشي ناشف خالص.
0: يعني
3: في دكتور قال لي اعمل إشعة يمين على المخ، دخلت أعمل الإشعة كنت هموت ونفسي راح وما رضيتش أعملها. أنا عايزة أعرف أعمل إيه يعني.
0: انت بتعرقي في
3: ألو؟
0: اي، بتعرقي في اي نص فيهم؟
3: اليمين.
0: طب انت لو مشكلتك الاشعه، ممكن الدكتور اللي بيعالجك يعمل لك تردد حراري في الضفيره العصبيه بتاعت الراس.
3: هو ما جيش يكتب لي اي نوع ولا يكلمني خالص، قال لي اعمل اشعه مني. قلت له مش حتى باي حاجه تعباني غير كده، قال لي اشعه مني وماشي.
0: ما هو مش هيقدر يعمل لك حاجة غير بالأشعة.
3: برضه
0: ما هو لازم نحدد المرض ايه عشان نقدر نشتغل عليه. هنديكي حقن على اي اساس؟ الاحتمال الاكتر ان الضفيرة العصبية بتاعت الـ الاعصاب اللا ارادية فيها مشكلة.
3: طب كده ممكن يعمل حاجة وحشة يعني؟
0: لا لا لا، مفيش حاجة وحشة،
3: بعد كده
0: مفيش حاجة وحشة خالص، كله كويس. بس الضفيرة العصبية بتاعت الـ الإيد فيها نشاط زيادة يعني.
3: أنا ليا أكتر من 3 شهور يعني، بس ما حسيتش بحاجة زيادة، هو العرق بس.

0: مليزين يعني زي ما هو يعني، بس اي اعراض تانية لا.
1: ما هو ده غالبا عندك نشاط في الجهاز السمبثاوي بتاع اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي بتاعت رقبتك.
0: لكن مش هيسبب لي حاجة تانية وحشة يعني.
1: لا لا مفيش حاجة وحشة ولا حاجة.
0: شكرا خالص.
1: سلامتك، ألف سلامة. ألو ألو، ألو،
2: الو،
1: أيوة،
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور،
2: عامل من اسيوط مع حضرتك يا دكتور.
1: تفضل تحت أمرك.
2: ربنا يخليك، انا هطلب منك طلبين بس على السريع بسرعه.
1: اتفضل.
2: معايا عيالي، واحده 8 سنين ميرا وتوماس، بيحبوك وبيسلموا عليك جدا.
1: سلم لي عليهم لو جنبك.
2: وعايز اما هم جنبي، عايز اقول لهم ازيك يا ميرا وتوماس.
1: ازيك يا ميرا، ازيك يا توماس،
2: ربنا يخليك يا دكتور.
1: ازيهم
2: الطلب
1: كويس.
2: الاخير بقى يا دكتور، انا اسف.
1: عينيا.
2: ربنا يخليك. معايا بنت عندها 3 سنين، عندها الغده الانفاويه اللي هي ورا الودن دي،
1: كويس.
2: كانت منفوخه وابتدت تفش. في دكاتره عرضت عليها كتير، قالوا لازم عمليه وتتحل.
1: هي ابتدت تفش بتقول؟
2: بقت طبيعيه، لو صحيت من النوم ممكن تكون تخينه شويه، مع اليوم كله وهي صحيه بتبقى مختفيه خالص.
1: انساها انساها.
2: في دكاتره طلبت مني عمليه.
1: لا انسى الموضوع.
2: ده حتى حضرتك بعد الدكاتره خوفتني، قالت لي ممكن تكون حاجه ورم ولا حاجه.
1: لا هي لو غدة واحدة عمرها ما تبقى ورم، لكن أكتر من غدة نخاف.
2: هي غده واحده. هي
1: منخافش.
2: كانت كبيرة يا دكتور، ومع الوقت والاستمرار جدها بتخس، بتكمش كده.
1: ما لو كشت خلاص ما فيهاش قلق.
2: بس في أثر فيه حاليا.
1: في إيه؟
2: فيها لسه في بالظهر شوية
1: مش
2: يعني.
1: بتكش شوية، كل شوية بتكش؟
2: أيوه بس مرات تطلع تاني يعني، ممكن لو
1: سيبها في
2: بكت
1: حالها، سيبها في حالها.
2: أحس إنها كبرت.
1: المهم على المدى البعيد بتكش.
2: تمام يعني.
1: خلاص ولا يهمك.
2: ماشي يا دكتور، كتر خيرك وألف شكر، وعيالي بيحبوك جدا، وشكرا لتعب
1: ربنا
2: محبتك
1: يخليك.
2: للناس.
1: سلم لي على ميرا وتوماس. ألو.
3: ألو،
1: أيوه
3: ازيك يا دكتور؟
1: اتفضل.
3: معاك يحيى من سؤال.
1: اتفضل يا عم يحيى.
3: الله يخليك يا دكتور، على فكرة أنا بحبك يا دكتور من 25 سنة.
1: ده من
3: يعني
1: قبل ما
3: أنا كنت
1: اتجوز
3: في أولى
1: يعني.
3: جامعة وكنت بصحى.
1: يا رب
3: من قبل ما أنا أتجوز بستة.
1: ربنا يخليك. شكرا.
3: الله يخليك يا دكتور، ربنا يديك الصحة وربنا يعوضك اللي بتعمله.
1: امين يا رب.
3: معايا الأم يا دكتور حوالي 65 سنة،
1: ابنك
3: وأنت
1: 65؟
3: حوالي 100 سنة.
1: ثواني ثواني، مين اللي 65 سنة؟
3: أمي.
1: مين؟
3: أمي مش أمي.
1: أمك 65 سنة. أه افتكرت ابنك 65. يبقى مجيش.
3: أمي لا أنا 38.
1: أنت 38. اتفضل.
3: أمي 65 سنة، حوالي 100 كيلو، ركبها وجعها يعني من قبل ما تولد. فهي وزنها تقيل، فالدكتور قال لي لازم تخس عشان عندها خشونه وعندها لزوجه وزمان جالها بروتان. فانا جبت لها حقنه البنجارو.
1: لوحدك من غير دكتور؟
3: يعني سالت الدكتور اللي تابعها، قال لي ماشي ما فيهاش ضرر. سالت الدكتور بتاع العلاج الطبيعي، قال لي برضه تتاخد بس نعمل شويه تحاليل. فانا عايز اسالك ايه رايك في الحمله دي؟ ما هي بتاخدها يعني بتتعب يعني، صحتها ما بتبقاش.
1: لا ما هو مش كل
3: يعني
1: الناس، مش كل الناس بتستحمل المونجارو.
3: يعني ايه برضه يا دكتور؟ بتحصل
1: يعني في ناس
3: معلش.
1: بتاخد الابره تتعب.
3: ما انا امي كده بتاخد الابره دي بتتعب.
1: خلاص شوف لها حاجه غيرها.
3: يعني ما المفروض ما تكملش في الحمله دي.
1: ولو تعبتها يبقى هتتعبها على طول.
3: هي كل ما تاخد

0: بتروحها يعني انا بلاحظها كده يعني في نفس اليوم او ثاني يوم بتتعب كده، صحتها ما بتبقاش يعني، حتى لو هي يعني هي بتاخدها كل اسبوع او كل 10 ايام، اول يوم ثاني يوم لا بتتعب.
1: لا طالما تعبتها ما تكملش.
0: المفروض ما كملش.
1: ايوه بالظبط كده.
0: طب تنصحني ايه يا دكتور؟
1: دكتور تغذية شاطر يظبط لك الأكل.
0: طيب يا دكتور
1: وفي
0: شكرا
1: إقراص،
0: خالص يا
1: وفي
0: دكتور،
1: إقراص بال
0: سعيد اني كلمتك بقى انا.
1: حبيب حبيبي في إقراص بالبق بتخسس كويسة.
0: الراس بالبوق.
1: أيوه
0: ماشي يا دكتور.
1: سلامتها، ألف سلام. ألو.
2: الو
1: أيوه
2: الو
1: اتفضلي.
2: انا اسمي امان حضرتك من
1: انت
2: الجيزه.
1: انت مين؟
2: انا اسمي امال من الجيزه.
1: امال،
2: امال من الجيزه.
1: امال من الجيزه، اتفضلي يا امال.
2: انا عندي سكر، اول ما عملت السكر لقيت تراكمي 14 و8 من 10.
1: تمام.
2: كتب لي على جليبتس بلاس وعلى دايميكرون باخده، وعندي ضغط عالي بيوصل 200 110. باخد حاجه اسمها سكاند بلس، بس دايما على طول مجهزه حضرتك.
1: السكر نزل ولا لسه؟
2: السكر يعني النهارده بالظبط 212.
1: لا
2: تراكمي بقى 6
1: ستة كويس قوي،
2: 6
1: ستة كويس قوي.
2: تراكمي 6، ودايما بقيته يعني النهارده 212.
1: بصي ستة ده ممتاز، من 14 لستة ده نزول ممتاز.
2: وبقيته بالجهاز يعني النهارده 212، هل 212 كويس؟
1: جدا جدا جدا.
2: وضغط النهارده 160.
1: برضو ممتاز، 160 ده كويس قوي. سلامتك، ألف سلام. ألو. ممتازة جدا. سكر 6 يبقى نزلنا من سكر لما قبل السكر. ألو.
2: ألو.
1: أيوه
2: ألو. ألو.
1: اتفضلي أنا معاكي.
2: الدكتور مجدي معايا؟
1: الدكتور مجدي معاكي.
2: ازي حضرتك؟
1: الحمد.
2: أنا اسمي لينا، أنا عندي سكر وضغط، بس بطني كبيرة جدا جدا يا دكتور.
1: مبروك مجالك.
2: شكرا يا دكتور.
1: العفو. يعني محيط وسطك كام؟
2: لا معرفش يا دكتور، بس انا بطني يعني اكني في اخر شهر يعني كبيره جدا.
1: طب بصي اول حاجه تعمليها تعملي لي سونار على البطن.
2: عملته قال لي طبيعي.
1: طيب يبقى انت غالبا عندك دهون حشويه ومحتاجة حد يعمل ده، غالبا انت عندك مقاومة انسولين عالية جدا. طيب ما قبل السكر ده محتاجة نظام غذائي، لان معناها عندها مقاومة انسولين عالية جدا، فلازم نظام غذائي تقلل السكريات والمعجنات والزيوت المهدرجة. وانا بس انا كنت عايز اعرف الوزن كام، لان لو الوزن زيادة مع بطن الكبيرة ده مؤشر يؤكد ان عندها حاجة اسمها اضطراب ما قبل السكر يعني، فده عايز نظام غذائي ضروري كويس اوي. الو.
3: ايوه يا دكتور مجدي.
1: اتفضلي.
3: انا بقول لحضرتك انا لما بعمل اي مجهود بحس بعرق كتير جدا في جسمي، وبحس ان جسمي كله ساقع جدا.
1: انت عندك سكر او ضغط؟
3: عندي سكر.
1: طيب ده من السكر يا ماما، السكر مظبوط؟
3: انا باخد العلاج مظبوط، كل ما بعمل التحليل بيبقى مظبوط.
1: لا السكر مظبوط؟
3: ايوه يا دكتور.
1: كام التراكمي؟
3: لا ما عملتش تراكمي، انا بعمل سكر طيب من فتره.

0: لا، عاوز اعرف التراكمي، لان التراكمي بيديني مؤشر عن متوسط السكر قبل 3 شهور. السكر بيديني مؤشر عن اللي حصل النهارده، انما التراكمي يعني من 3 شهور اخباره ايه. فلازم تعملي تراكمي.
1: لا انا ما بعملش تراكمي
0: لا اعمليه، ما تتكسفيش.
1: كده. طب ده اللي بيخلي جسمي يتقع قوي كده وابقى على
0: ايوه
1: الامل.
0: ايوه ايوه يعني ممكن السكر
1: شكرا
0: يبقى
1: يا دكتور.
0: كويس بس التراكمي مش كويس. الو، بعد كده فيسبوك. الو الو،
1: ألو
0: اتفضلي.
1: ألو
0: ايوه، اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
1: أيوة سامعني حضرتك؟
0: سامع كويس.
1: إيه لو سمحت كنت بسأل حضرتك ألو
0: انا سامعك، اتفضلي.
1: طيب حضرتك أنا كنت بسأل على الصداع النصفي.
0: ماله الصداع النصفي؟
1: يعني حضرتك أنا دايماً بيجي لي الصداع النصفي بس الخط اليمين في النص، بحس إن كأن في عرق كده بينبض فيا. وبيجي لي يعني من غير أي مناسبة يعني، بس لو مشيت شوية في الشمس وضغطي دايماً واطي شوية كده يعني على 100 105 على حاجة 60.
0: طيب انت،
1: مش عارفة ده إرهاق شغل وليه دايما
0: لا
1: بيطبطب
0: بيجيلك
1: اليمين
0: صداع،
1: كده.
0: بيجيلك صداع بس ولا حاجة تانية غير الصداع؟
1: لا هو الصداع وبيقعد يمكن ممكن يقعد اليوم كله، ممكن يقعد يومين ثلاثة وما فيش أي مسكنات بتنفع
0: لا،
1: معايا.
0: ما
1: ما
0: المسكنات ما
1: باخدش أي
0: بتنفع.
1: أدوية ولا
0: لو
1: بحضر.
0: الصداع بيجيلك المسكنات ما بتنفعش، لازم قبل ما يجيلك الصداع تاخديها.
1: طب ما لما اقول لك انا ممكن اكون يعني بشتغل عادي قدام الكمبيوتر واروح فجيت الصداع اشتغل بقى رغم ان هو ما كانش فيه اي بوابه
0: بصي،
1: للصداع يعني.
0: المفروض ان قبل ما يجيلك الصداع بيجيلك حاجة تنبه لك ان الصداع جاي، يعني بيجيلك زغللة في العين.
1: في بقول لك
0: المفروض في المرحلة دي
1: لا ما فيش زغلله بس هو دايما
0: في المرحلة دي لما بتحس ان هيجيلك صداع لازم تاخدي العلاج، مش بعد ما يجيلك الصداع.
1: طب ايه انا مش فاهمه هو ليه السبب ده ودايما
0: بتبقى
1: كان في حاجه بتنبض كده زي نبض الساعه
0: الشرايين بتاعتك
1: رجعها
0: حساسة،
1: لمين ده؟ طب
0: فبتنقبض.
1: يعني ما لهاش علاج ولا
0: لا
1: صبر
0: ليه علاج
1: مسكنات
0: طبعا،
1: بس؟
0: ليه علاج طبعا، في أدوية مخصوصة
1: ايه طب
0: للصداع. لا، ما هو مع الهوا ما اقدرش اعالجك، ده لازم تروح لدكتور مخ واعصاب.
1: لا ما انا عايزه افهم في هل في ممكن يبقى في سبب معين ولا هو الصداع النصفي
0: لو
1: طبيعي
0: صداع
1: كل
0: نصفي
1: الناس يعني؟
0: بسيط مفيش سبب، بيبقى حساسية الأوردة والشرايين لمؤثرات خارجية، للإرهاق، للتعب، للضوء، للمجهود. قطع. طيب طيب ناخد الأسئلة بتاعت الفيسبوك. أول واحدة ميرفت عادل، في ماريا مجدي. ميرفت عادل، هل تناول دواء روتا دايجست بروبايوتيك لفترات طويلة للمساعدة على الهضم سنة 60 سنة له آثار جانبية ضارة؟ لا، بس بناخده ونريح، مش على طول على طول، يعني بناخده لمدة شهر شهرين ونريح أسبوعين ثلاثة. هل دواء تناول اميبريد فترات طويلة له علاقة بالتسيب سبب في كسل الغدة الدرقية؟ ايوه، ممكن جدا، ممكن الشفاء من كسل الغدة. ايوه مظبوط، بس مش الدواء ده وموجود، يعني لازم الدواء ده يقف برضه تحت اشراف الدكتور. سهير جميل، علاج الامساك منذ الايه الصغر، وانا الان في سن كبير اخذت علاج كتير يتوقف، هل كده المعده بطيئه؟ وما هو العلاج؟ هل ممكن ناخد بكتيريا نافعه؟ البكتيريا النافعه ممكن تاخديها من نفسك، مفيش مشكله. لو بتاخد علاج امساك فتره كبيره من الخمول في الامعاء طبعا، فمش

أدوية الإمساك ما بتتاخدش عمال على بطال، بترخي الأمعاء طبعا. لازم توقف أدوية الإمساك شوية وتاخد حاجة تنظم حركة الأمعاء، مش تخلي البراز لين، تنظم الحركة. برضو على الهوا ما اقدرش اقول. دكتور جهاز هضمي، دكتور البطل الروماني، انا عندي 17 سنة، بدأت احس باعراض ارتجاع المريء، منهم عرض زي احساس نبضة في المريء، في اول المريء او في اخره، عملت رسم قلب والاطمئنان على القلب. الدكتور شك انه العرض ده منه، لكن صحة القلب سليمة، ولي في حدود شهرين اخد علاج المريء. كل العرض اختفت الا هذا العرض. هذا العرض تبع ارتجال المريء ولا ايه؟ لا، ممكن يكون تبع بس نبضة زيادة في القلب، محتاجة دكتور يعني ابتدى امراض قلب يبص عليك. مارلين كمال، مساء الخير يا دكتور، انا باخد بايو بريكس عشان ينومني، في مشكله واستمرت عليه فترات طويله. ايوه، في مشكله ممكن يسبب سمنه وزياده محيط البطن، برضو مع الدكتور بنظبط الجرعات. ده ما بيتاخدش عشان النوم، بيتاخد عشان القلق والتوتر والاضطراب الوجداني. يلاقي سندي يا دكتور في الم اسفل الظهر، والدكتور قال لي اعمل اشعه ايكو على الظهر. يعني ايه ايكو على الظهر؟ ما فيش ايكو على الظهر، قصدك ام ار اي، هي ما فيش منها ضرر، بس مش ما فيش حد بيعمل ايكو على الظهر. يعني الاخ مصطفى الفلسطيني، دقيقة واحدة، دكتور ايه المشروبات اللي ممكن تسبب الصداع وتخليه اسوأ؟ وهل في مشروبات معينة المفروض نتجنبها زي القهوة؟ لا، ما فيش مشكلة مع الصداع ده، ممتاز. الطاقة غلط، الغازية غلط، الكحول غلط، لكن المشروبات الطاقة هي اللي غلط، والسكريات الزيادة غلط. مريم جمال، بابا دكتور المناعة عنده بتهاجم العين، بياخد ليه علاج، وعنده مية بيضة على عينه، الرؤية ضعيفة، بس الدكتور مش عاوز يعمل عملية عشان المناعة نشطة. الحل دكتور مناعة، وبنكتب أدوية مثبطة للمناعة زي الكورتيزون وإخواته. كده خلاص؟ كده تمام؟ طيب، كانت حلقتنا النهاردة عن المستوى الذكاء، أنواعه، وايه اللي بيزوده، وايه اللي سواء في الاكل او في التدريب العمليه. نرجو تكون الحلقه قد لاقت رضاكم. بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشه دي، ار ماجد اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده. بفكركم ان البرنامج بتاعنا يطلع الاربع الساعه 9 مساء، يتكرر الجمعه بعد الظهر، ثم الاثنين اخر النهار. بفكركم ان الناس اللي بتحط ريل للحلقات بتاعتنا على النت ما عندناش فيها موانع، بس محدش يبعت أسئلة على السايتات دي، لأنها بتنقل الريل بتاعنا مش الإجابات بتاعتنا. فرجاء محدش يسمع الإجابات من على الموقع بتاعنا، سواء موقع الكرمة أو موقع دكتور مجدي. بفكركم إن الصفحة الرسمية الوحيدة بتاعتنا دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، ودكتور مجدي اسحاق سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك. طبعا بكرر شكري لحضراتكم على حسن التفاعل والاستجابة والاهتمام بالتليفونات. أطيب وأرق الأمنيات لحضراتكم. إن شاء الله المرة الجاية عندنا حلقة جميلة تعجبكم وتروق لحضراتكم، وإلى أن نلتقي أطيب وأرق وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

وتحول حزن عيد. لولا عينيك انت ما كنتش هبقى عايش.

0: حبك من امتى في كل لحظة شايف
1: لولا عينيتك انت ما كنتش هبقى عايش.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، وأصلي من كل قلبي أن تكون لك علاقة شخصية بشخص المسيح المخلص الوحيد. في برنامج حقك تسأل بنستقبل كل الأسئلة التي تدور حول الكتاب المقدس والإيمان المسيحي والأجزاء الصعبة في كلمة الله. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبة والفريسيون، وما هي العصائب وأهداب الثياب الواردة في متى 3؟

ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبات والفريسيون؟ وما هي العصائب والأهداب التي تكلم عنها المسيح في متى 23؟ عشان نفهم الكلام ده نرجع مع بعض لمتى 23 ونشوف من عدد 1 ل 12 كيف كان يتكلم المسيح. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، وما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأجبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. السياق الكلام القرينة كان المسيح يحذر الجموع والتلاميذ من فريق المرائين اللي هم الكتبة والفريسيين، والمرائين يعني الممثلين. كان يتميز الكتبة والفريسيون أنهم مرؤون، يعني يقولوا غير اللي عايشينه ويعيشوا غير اللي بيقولوه، ومن ضمن ما كانوا يراؤون فيه فيما يخص الشريعة، إيه الشريعة عملت إيه؟ الكتاب يقول على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون. إيه موضوع الكرسي وإيه موضوع كرسي موسى؟ موسى ما كانش عنده كرسي، موسى قعد الراجل يخدم شعبه طول البرية ما فيش كرسي، لغاية ما مات موسى وبعدين الشعب دخل الأرض ما فيش كرسي. وما ليه موضوع الكرسي ده؟ كلمة كرسي الكلمة اليونانية كاتدرا، اللي هي جاية منها كلمة كاتدرائية، اللي هي الكرسي الذي يجلس عليه المعلم. الجماعة المرائين الكتبة والفريسيين عملوا كرسي معلم سموه كرسي موسى، وكانوا يعلمون الناس وصايا موسى، فالتعليم اللي طالع من الكرسي اللي سموه كرسي موسى يعني ناموس موسى بيقول، تعليم موسى بتقول. عندما كانوا يعلمون الناس تعاليم الناموس اللي كان اسمها موسى، واخدين بالكم، أو الناموس أو الشريعة، كان كأنهم قاعدين على كرسي المعلم. فمعنى كلمة كرسي كاتدرا اللي جاي منها كرسي المعلم أو كرسي الراعي. وأنا قلت دلوقتي موسى ما كانش عنده كرسي، لكن كمان موسى نفسه كان اسم بيطلق على أصفار الشريعة. نعرف الكلام ده مثلا من خلال أعمال 15، لما نعرف أن موسى كان يقرأ في كل سبت في المجامع، موسى اللي يعني أصفار موسى الخمسة، أو لما المسيح كان بيقول ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فموسى يعني الشريعة، شريعة موسى أو الخمس أصفار. كرسي موسى يعني الكرسي الذي يجلس عليه الكتبة والفريسيون كمعلمين يعلموا الناس تعليم موسى اللي هي تعليم الشريعة أصفار موسى الخمسة. طب إيه المشكلة يا رب؟ قال الجماعة دول عملوا نفسهم كرسي وبيعلموا الناس تعليم هم مش بيعملوها، يحزمون أحمالا ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يحركونها بإصبعهم. طب كمان إيه تاني يا رب؟ قال أقول لكم بيعملوا إيه؟ بيعرضوا العصائب والأهداب. إيه موضوع العصائب وأهداب الثياب؟ العصائب لأن كان في وصية كتابية الرب قالها لشعبه إن في أجزاء معينة في أقوال التوراة ينبغي أن يضعوها بين أعينهم على جباههم ويضعونها على أيديهم ويتكلمون بها في الطريق، زي خروج 13

0: واحد لعشرة، زي خروج 13 من 11 ل16، زي سفر التثنية أصح 6 أجزاء كتابية كان اليهود بيحفظوها، مش بس يحفظوها يعني يتذكروها، لكن يكتبوها على قطعة من الجلد اللي اسمها العصائب، وتتربط على الجبهة وتتربط على الإيد كقطع جلد، واخدين بالكم؟ اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، زي ما الكتاب قال في تثنية 6. فالأجزاء ديت كانوا بيكتبوها على قطع جلد، هي دي اسمها العصائب. وكل واحد بقى عايز يبين للناس إن أنا حافظ أكتر كان يعرض العصائب، عشان الناس من بعيد تقول إيه ده؟ ده بيطبق الشريعة، ده بيطبق الكلام اللي جاي في تثنية 6، ده بيطبق الكلام اللي قاله الرب يهوى إن إحنا نربطها على أيدينا وعلى جبهتنا وعلى قوائم بيوتنا. فكل ما كان بيعرض العصائب كل ما يبان قدام الناس إن هو متمسك بالشريعة، لكن للأسف بيعرض العصائب من بره وقلبه بيتعدى على الوصية، عشان كده اسمهم الكتبة والفريسيون المرائين. إيه كمان موضوع أهداب الثياب؟ كانت الوصية إن الشعب شعب الله يتميزوا عن غيرهم، إن التوب أتوابهم يبقى من تحت هود بالتوب ياخد اللون الإسمنجوني، فكانوا بيخيطوا قطعة من إسمنجوني على أذيال ثيابهم اللي اسمه هود بالتوب. طبعا كل ما أنا عايز أبين إن أنا يهودي ومختلف عن الآخرين كنت أعرض هود بالثوب، ده اللي من خلاله عرفت السامرية إن المسيح مش سامري لكنه يهودي، قالت له اليهود لا يعاملون السامريون، ربما عرفته من هود بثوبه. فهود بالثوب كانت وصية كتابية على اليهودي إن يبقى عنده خيط إسمنجوني يعني لون السماء، علشان يميزوا عن باقي الناس، وعشان يفتكر دايما إن أنا سماوي، دعوتي مش الأرض لكن أنا سماوي. طبعا كل واحد يوم عايز يعيش المظهر كان يعرض العصائب وكمان يعرض أهداب الثياب، وللأسف ما كانش بيعمل ولا وصية. كانوا مرائين يجلسوا على الكرسي يعلموا الناس وما يعملوش ولا وصية. الرب بيحذر الجموع والتلاميذ من هذا الرياء، والأوعوا تعملوا زيهم، اسمعوا كلامهم نعم لأن اللي بيقولوه ده ناموس الله، لكن ما تعملوه زي اللي بيعملوه. وما زال الكتبة والفريسيون مستمرون إلى هذه الأيام في فريق يتمسك بظاهر أقوال الله لكنه بينكر قوة أقوال الله، لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. فصلاتي ليك عزيزي المشاهد إن كلمة الله تتزرع في قلبك أولاً قبل ما تتكلم بها خارجاً، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. والتقي بكم في حلقة جديدة والرب معكم.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم نحو أسرة أفضل. في البرنامج ده بنجتهد أن نقترب من كل أسرة، من الأولاد، من البنات، وبيساعدنا أن احنا نجيب على تساؤلاتكم اللي بتوصلنا عبر البريد أو الإنترنت أو من خلال رسالة SMS. بنفرح جدا لكل مرة توصلنا أخبار فيها، نسمع كل ظروفكم ونشارككم بيها. النهاردة احنا في الحلقة دي بنجاوب على سؤال وصلنا، والحقيقة هذا ليس السؤال الأول من نوعه في هذا الاتجاه. في مرضين بيهددوا سيولة وسهولة الحياة الزوجية، والمرضين دول حقيقة مرتبطين ببعض. المرض الأولاني اسمه الشك، والمرض الثاني اسمه الغيرة. وصلنا السؤال من زوجة متزوجة من 10 سنين. أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ أن ارتبطت بزوجي إلا وأني اكتشفت بغيرته الغير محتملة، فهو يغير علي من أي شيء، وكتب بعض الأمثلة: لو خرجت أشتري شيء يسألني مين اللي شفتيه وهل حد اتكلم معاكي، ولو التليفون رن ورديت يقاطعني بالقول مين اللي بيتصل. أصبحت حياتي مجرد إجابات على سيول من الأسئلة كلها تدور حول شعور واحد وهو الغيرة. أعمل إيه وأنا مش طايقة الحياة أو العيشة بالطريقة دي؟ مرض الغيرة مرض فتاك، إما يخرج الإنسان عن حياته التلقائية الطبيعية أو إنه يدمر الحب الحقيقي الموجود بين الزوجين.

والحقيقة هو الغيرة نوع من حب التملك القاتل، حب التملك القاتل. ومش ممكن تكون الغيرة أبدا كنوع من التعبير عن الحب، لأنها بتقتل استمرار هذا الحب بين القلبين. والغيرة في حدود معينة مطلوبة، مطلوب وجود الغيرة، وده شيء في كل الكائنات اللي الله أوجدها للحماية

دماء. لكن إذا وصلت الغيرة إلى حد تضييق الخناق على شريك أو شريكة الحياة بحجة الخوف عليه أو بحجة المحبة، الموضوع ده محتاج مراجعة مع النفس مرة تانية. وأنا عايز أقول قبل ما أقول تعملي إيه، عايز أقول إيه أسباب الغيرة، بتيجي منين الغيرة وحالة الشك. حقيقة الأسباب دي في أسباب من جانب الزوج، لكن في أسباب الزوجة بتلعب فيها دور كبير مما ينمي حالة الغيرة والشك لدى الزوج. بالنسبة للأسباب اللي بيقوم بيها أو موجودة في حياة الزوج، سبب الأول ربما يكون الفشل في علاقة سابقة. شخص كان خاطب واستمرت الخطوبة سنتين ولاحظ بعض الأمور وفشلت العلاقة وترك هذه الخطيبة وارتبط بيكي وداخل على العلاقة بهذا الفكر أنه يحافظ ويقفل على هذه الخطيبة من بحجة أو من باب الخوف لتكرار ما سبق في المستقبل. السبب الثاني استماع بعض الأزواج من أصدقائهم لعلاقات فاشلة بسبب تصرفات زوجات أصدقائهم، فبيتبنى القضية وياخد موضوع مرات صديقه اللي سمعوا منه ربما وهم بيشربوا شاي ولا قهوة مع بعض في مكان أو في علاقة أو في أثناء السفر معا، وياخد القضية ويرجع بيها للبيت ويبتدي وكأنه بيحصن بيته وهو لا يدري أنه بيحطم وليس بيحصن. في سبب ثالث كمان موجود عند بعض الرجال، عدم سلامة الوسط اللي عايشين فيه كزوجين. يعني إذا كان الجار المجاور ليهم شخص متطفل أو شخص بيحاول بقدر الإمكان التداخل في شؤونهم، أو أعزب لم يتزوج، أو شخص بيدعي الوسامة، أو إذا كان حواليهم أسرة فاشلة بسبب علاقات الزوجة الكثيرة الاجتماعية، الزوج على طول بيبتدي ينشب أظافر الهجوم على الأفراد المحيطين، لكن لأنه ما بيتعاملش مع الأفراد فكل ده بيأثر في أسلوب تعامله مع زوجته وبزار الشك بتنبت جوه قلبه. في سبب آخر عند الرجال وهو شخصية هذا الرجل. احنا بنعرف ان الشخصيات متقسمة الى 6 حالات انواع الشخصيات، وفي الشخصية اللي بنسميها الشخصية القهرية الوسواسية. الشخص القهري او الوسواس شكاك بطبعه، يشك في كل ما حوله، كثير الأسئلة بصورة زائدة، مرات كثيرة يعاود نفس السؤال مرة أخرى وكأنه نسي أو كأنه لم يسمع. فممكن التركيبة الشخصية للزوج تكون هي اللي بتلعب دور، ما يكونش أبدا مجرد أنه شكاك لسوء الظن أو بيغير عليها لأنه مريض، لكن تركيبته شخصيته سمات هذه الشخصية أنها الشخصية القهرية الوسواسية. إن شاء الله في حلقة من الحلقات أوعدكم أن احنا نبقى ناخد الشخصيات، ندرس الأمزجة الأربعة والشخصيات الستة عشان لما تعرفي تركيبة شخصية شريك حياتك الموضوع ده هيجاوب لك على أسئلة كتير موجودة جواك. في سبب كمان وجود ملابسات بتحدث أثناء الحياة الزوجية. مثلا تكرار زيارة شخص معين للبيت، قد يكون الأمر غير مقصود نهائيا لكن الزوج بيربط أحداث مع بعضها، أو أن ملابسات التليفون يرن زي ما حضرتك بتقولي هنا، التليفون لما يضرب يجي الزوج ما يلاقيش حد على الخط، الزوجة ترفع تلاقي، أو مكالمات خطأ، أو يرن التليفون ويسكت، كل ده بيوجد بواعث من الشك داخل قلب هذا الزوج. عايز أضيف الأسباب اللي بتلعب فيها الزوجة دور حتى إن الزوج يصاب بحالة من الشك
و

الغيرة الشديدة القاتلة لزوجته. سبب أول وجود فارق مثلا كبير في السن. يعني افترض أن زوج عمره 45 سنة والزوجة عمرها 25 سنة. ودي حالات أنا شخصيا تواجدت عندي في مكتبي في خدمة المشورة. هذا الزوج بيحس أن البساط بدأ يتسحب من تحت رجليه ويبتدي يحاوط زوجته بسياج حديدي من الغيرة، خوفا أنه شاب في سنها يقرب منها أو يحصل بينهم استلطاف. الفارق في السن، ودي أحد عيوب أو متاعب الفارق السن الكبير اللي بين الزوجين. يمكن حد يسألني، هو مش موضوعنا الفارق مفروض يبقى قد إيه؟ مفروض يبقى من 5 إلى 10 سنوات، يعني يفضل 5 تقل لكن 10 ما تزيدش. سبب تاني عند الزوجة، إذا كانت على قسط وافر من الجمال، بعض الأزواج لا يحمد الله على ما أعطاه من هدية رائعة وجمال فتان، لكن هذا الجمال يتحول إلى نقطة ضيق وسبب مشكلة في حياته، بسبب أنه خايف على زوجته من نظرات الآخرين. الجمال ده عطية من عطايا الله، والجمال هو جمال النفس، جمال الروح الوديع الهادئ الداخلي. الجمال هو جمال الأخلاق والحب والخضوع من جهة الزوجة والحب من جهة الرجل. لكن الزوج اللي بيخاف لأن زوجته جميلة، شيء عجيب جدا، قعد يبحث ويعني مصر أن يتزوج جميلة، ولما ربنا اداله الجميلة حبس هذا الجمال وحطم هذا الجمال بهذا الأسلوب. أمر ثالث، إذا كانت الزوجة شخصيتها الشخصية الهستيرية. بالمناسبة كلمة هستيرية ده مش مرض نفسي، دي سمة من سمات الشخصية. احنا قلنا الشخصيات هم 6، زي ما الزوج ممكن يكون شخصيته القهرية الوسواسية، الزوجة ممكن تكون شخصيتها الهستيرية. وصفات الشخصية الهستيرية: جذابة، قيادية، تحب العلاقات، كثيرة العلاقات، تظهر في المجتمع باستمرار، كثيرة العمل والأكشنز، بتكون محط انتباه ولقاءات مع الكثيرين، لا تعني أبدا أنها تفرط في زوجها، لكن طبيعة تركيبة شخصيتها بيخلي الزوج يصاب بحالة من الغيرة من زوجته والغيرة على زوجته، فيجتهد أنه يحجمها ويقلص من مواهبها ويحاول بقدر الإمكان يضيق الخناق عليها. في أمر كمان، إذا كانت الزوجة أعلى مرتبة اجتماعية في مرتبها أو مهنتها وظيفتها أو بترأس رجال آخرين، بيصيب الزوج بحالة من حالات الغيرة والشك. عايز أضيف إلى ذلك، إذا سردت الزوجة لزوجها أثناء فترة 10 سنين زواج أحداث ماضية، يعني حكيت له زمان فلان حاول يضايقني، ده زمان فلان كان عاوز يخطبني، ده في مرة من المرات حد عمل أو حاول، كل الأمور دي بتترسخ في ذهنه، بتولد جواه هذه المخاوف، فيتسرب إلى قلبه نوع من الغيرة على الزوجة. نعالج الموضوع ده إزاي؟ العلاج محتاج تغذية روح الثقة والطمأنينة في قلب هذا الزوج، وإليكم بعد 10 سنوات هذه النقاط 7. النقطة الأولى، صلي مع زوجك، ففي الصلاة سيمتلئ قلبه بالطمأنينة والهدوء، ودول وسيلة طرد بزار الشك والغيرة في قلبه. أمر الثاني، أثناء الصلاة معه اشكر يا الله من أجل زوجك ومن أجل أنه الشخص الهدية المقدمة لك من الله. لا وسيلة أخرى لطرد هذه الغيرة القاتلة سوى سلاح الصلاة معه والصلاة من أجله. أمر ثالث، امدحي زوجك بدون مبالغة طبعا على أي إنجازات حتى ولو كانت قليلة أو شيء بسيط، امدحيه حتى يشعر بوجوده في حياتك وبكيانه.

الأمر الرابع، هل من كتاب نافع تقرؤوه معا يعالج هذه القضية؟ نقطة خامسة وهمة، احرصي على عدم مقارنة زوجك بشخص آخر، وحتى عدم سرد امتيازات آخرين أمامه، لأنك تعلمين أن هذا يضايق نقطة ويزود نقطة الضعف الموجودة عنده. الأمر السادس، اعطه الشعور الصادق أنك له وحده، فقدي معه الأوقات وعبري بصدق عن محبتك له. لكن أمر سابع وهام، لا تحاولي أمام غيرة زوجك أن تقللي من شأنك أو تضغطي نفسك، بل تحركي بحرية كاملة داخل وخارج البيت، والله هو الذي يملأ البيت بهذه الثقة. ولهذا الزوج العزيز أحييك بزوجة فاضلة رائعة جميلة رشيقة تحبك وتخضع لك، حبها كما أحب المسيح الكنيسة. اكتبوا إلينا، بنفرح جدا لما توصلنا رسائل منكم، والرب يحفظكم ويبارك حياتكم. توفى والدي منذ 5 سنوات في حادث سيارة، ترك وراءه 4 أولاد. المشكلة الآن أنه تقدم رجل ليرتبط بأمي وأنا أرفض بشدة. عندي بعض الملاحظات أحب أقدمها ليك كخطوات عملية تفكري فيها. الراجل المتقدم يرتبط بزوجة معها 4 أولاد، إيه هدفه من وراء الأمر؟

مشاهدين ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الأحداث، حلقة النهاردة الأربعاء 16 سبتمبر 2026. هنتابع معاكم في بداية الحلقة زيارة قداسة البابا تودروس الثاني اللي بدأت بالأمس إلى ملاوي وزار دير أبو حنس، وهنستعرض مع حضراتكم أهم المحطات اللي زارها قداسة البابا. على الجانب الآخر بقى، خلاص كده نقدر نقول فهمي رسمي نظمي، ميليشيا الحوثي نشرت ألغام في باب المندب، ويعني نقدر نقول سيطرة كاملة خلاص على مضيق باب المندب، وحفرت خنادق في الجبال المطلة على المضيق، وبتهدد السعودية وبتتوعدهم أن فيش ولا سفينة نفط للسعودية أو ناقلة نفط هتعدي من هذا المضيق. أيضا ميليشيا الحوثي وبيقال بأنها صواريخ مصنوعة يعني محليا وبيستخدموا الذكاء الاصطناعي يا جماعه، قدروا يسقطوا طائره حربيه سعوديه من طراز F-15. وعلى الارض طبعا القوات اليمنيه بتحاول ان هي تضرب بعض المواقع ليهم، لكن برضو الحوثيين استهدفوا قاعده عسكريه اخرى وشركه ارامكو في السعوديه. يعني الاستهدافات، وزي ما انتم شايفين ابو سريع وسريع يعني معانا النهارده يعني في حلقتنا متواجد بقوه الحقيقه. كمان عندنا كان اعتراض طائره مسيره حاولت ضرب مكه، وطبعا جاءت الادانات من جميع الدول العربية كيف تجرؤ هذه الحوثيين على ان هم يستهدفوا مكة يا جماعة، وطبعا كلها ادانات. الحوثيين نفوا ان هم اطلقوا اي مسيرة نحو مكة. عندنا الرئيس بن سلمان في زيارته للرئيس السيسي، كل الكلام الرسمي يا جماعة توطيد العلاقات، وانه الرئيس السيسي متفق مع بن سلمان على موضوع طبعا حماية

الدولية وحماية المضايق وكل الكلام ده، لكن يا ترى ايه مصر هتعمل ايه؟ لغاية دلوقتي ما اقدرش اقول لحضراتكم، وإلا هنبقى بنتكلم على تحليلات كده وموضوع ما هوش لسه مؤكد، مش عارفين بصراحة ممكن يكون دور مصر ايه في المرحلة الخطيرة الحالية والقادمة. الحقيقة عندنا كمان تم الإعلان عن اجتماع عسكري سري في ألمانيا. الاجتماع ده كان مين؟ كانت إسرائيل وأمريكا، ومعاهم بقى مين كمان؟ دول عربية، مصر والأردن والبحرين والكويت وعمان. وبدأنا نسمع كمان عن الكويت انها احتمال تنضم لاتفاقية ابراهام. الدنيا كلها في الشرق الاوسط يا جماعة بتتغير، يعني ده مؤكد، وفي تحركات كتير بتقول لنا كده. كمان قيادات الحوثية بقى على الجانب الاخر، كان في تواصل ما بين الحوثيين وامريكا، وتعهدوا الامريكا بعدم مهاجمة سفن اسرائيل، وهم متعهدين قبل كده بعدم مهاجمة سفن امريكية. فاحنا كده الحوثيين كده بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا الامريكا واسرائيل ما تقلقوش، ولا هنيجي ناحية سفنكم ولا ناحية لا سفن امريكية ولا سفن اسرائيلية. بالنسبة لاكسيوس بقى، كانت اعلنت انه مضيق هرمز، ما احنا كده مضيق باب المندب والحوثيين والسعودية والدنيا دي كلها، نروح بقى لمضيق هرمز نشوف الدنيا ايه. الدنيا برضو فيها توترات، هجوم امريكي على زورقين ايرانيين في هرمز. وكمان بدأنا بقى نسمع اخبار مؤكدة. الاول كله كان ترامب بينفي، يعني كل شوية بينفي انه في عجز في الذخائر الامريكية. لا خلاص بقى، تقارير من البنتاجون وتقارير موثقة يعني رسمية قالت انه فعلا حرب ايران يا جماعه استنزفت ترسانه امريكا، وطبعا تضع ميزانيه الولايات المتحده الامريكيه العسكريه امام ضغوط شديده، وعلشان تتعوض الاستنزاف ده بالاسلحه اللي استنزفت والصواريخ محتاجين كذا سنه. فخلاص كده بقت ده اعلان رسمي جدا حول المخزون العسكري للولايات المتحده الامريكيه. نيجي بقى للصراع الثاني واوروبا وروسيا واوكرانيا. الحقيقه انه كان في هجوم على قطار اثناء كان زياره يعني شخصيات رسميه لاوكرانيا، واللي حصل الهجوم ده كان من روسيا. هذا الهجوم بقى اثار مخاوف اوروبيه، وبدا يحصل تهديد وانه كده هل الحرب اقتربت من الناتو، من انه كل الناتو بقى والدول الاوروبيه يدخلوا في الصراع مع اوكرانيا ضد روسيا. والنهارده كانت اورسولا فيندر لاين كان ليها كلمه في حاله الاتحاد، وكندا انضمت للتحالف الاوروبي بشكل قوي جدا. فالحقيقه كل الدنيا اهي زي ما انتم شايفين توترات. نيجي بقى لقطاع غزه والدنيا ماشيه ازاي بقى. اسرائيل اعلنت مقتل القيادي محسن فريد سعيد ابو هداف، ولقينا ان اسرائيل استهدفت بنايه، والبنايه دي اتدمرت بالكامل، وكمان يعني يا سبحان الله بنايه ثانيه كان فيها من الفلسطينيين اللي هم كانوا بيتحموا فيها، البنايه دي انهارت ووقعت على الناس وفي ضحايا منهم اطفال. الخارجية المصرية بقى بتتكلم عن انه كان في بتتابع غرق قارب هجرة غير شرعية امام السواحل اليونانية. وعندنا كمان ازمة قطع الاشجار في مصر فجرت جدل واسع، تحذيرات من زيادة مشكلة الاحترار والتغيرات المناخية، وفي نفس الوقت بدأ دلوقتي نسمع ان في تحقيقات مع المحليات ومع المدن اللي قطعوا اشجار بشكل الحقيقة من غير ما يكون في تنسيق مع البيئة. في كمان بقى لسه معانا برضو مستمر لينا حوالي اسبوع موضوع الذكاء الاصطناعي. الحقيقه الرئيس ترامب بيقلل من فكره انه الذكاء الاصطناعي وتطويره هيكون مضر او هيعمل ازمه للبشريه، وشركات الذكاء الاصطناعي بدات تنضم للرئيس الامريكي دونالد ترامب في هذا الراي. وجي بقى فجروا صراع تاني وقال لك لا، على فكره شركات الذكاء الاصطناعي عليها مديونيات باكثر من 3 مليار دولار، وعلشان تطلع من المديونيات دي بدات تتكلم عن ان هيكون في تباطؤ في التحديث. فعشان تقول التباطؤ نقول انه تباطؤ في التحديث عشان خاطر الامن الانسان، ولا نقول علشان خاطر المديونيه؟ لو قلنا عشان المديونيه هتخسر شركات الذكاء الاصطناعي، وده ما خلف بقى الموضوع ده وتم الكشف عنه النهارده. ايضا الرئيس ترامب يوجه اتهامات خطيره للديمقراطيين بشان محاوله اغتياله في بنسلفانيا. الشغل بالنسبه للانتخابات بيستخدموا فيه اي سلاح الرئيس ترامب الحقيقه، وكل الحكومه الامريكيه الحاليه من جمهوريين بيحاولوا بشكل كبير جدا يكسبوا المعركه اللي جايه، وبداوا من دلوقتي معركه الانتخابات اللي هتكون انتخابات الكونجرس اللي هتكون في نوفمبر ان شاء الله. والنهارده كان اجتماع مهم جدا للفدرالي الامريكي.

وعلى حسب التوقعات الحقيقة الفيدرالي لم يثبت الفايدة، الفيدرالي رفع الفايدة 25 نقطة، وده متماشيا مع التوقعات علشان خاطر حضراتكم التضخم اللي مازال كبير، وده الرأي اللي قالوه الفيدرالي الأمريكي. وطبعا الناس مستنيه رد فعل ترامب، ترامب كان بيضغط الايام اللي فاتت عشان يقلل الفايده وارش، فدلوقتي لا ده زود الفايده 25 نقطه، وده طبعا حد عدم اليقين نتيجه التوترات الجيوسياسيه وارتفاع اسعار النفط وسيطره ومضيق هرمز ومضيق باب المندب واللي بيحصل ده كله في المنطقه والحرب بتاعت الضغوط على الطاقه، بالتاكيد انها بتزود التضخم وبالتالي الفايده لازم تترفع. بناء على رفع الفايده بالنسبه للفدرالي الامريكي هنلاقي طبعا كل البنوك المرتبطه بالدولار في الخليج هتبدا ترفع الفايده، وهنشوف تبعات هذا الرفع للفايده على فكره للمره الاولى منذ عام 23 يا جماعه، يعني احنا الثلاث سنين اللي فاتت دي كان في تثبيت انخفاض شويه وبعدين تثبيت، النهارده بقى كان رفع الفايده 25 نقطه، هيترتب عليه امور كثيره جدا بالنسبه بقى للداخل الامريكي، للبيوت، الفايده على المورجج اللي هو عشان تشتري بيت، علشان تشتري عربيه، عشان تشتري اي حاجه، والكريدت كاردز ممكن برضو نلاقي الفايده تزيد عليها، يعني هيكون في تبعات لهذه الزياده هنرصدها لحضراتكم في الحلقات القادمه، انتظرونا للمزيد من الاخبار في حلقتنا النهارده. قداست البابا تواترس في الصعيد، وبدأ الرحلة طبعا والزيارة الرعوية لاستقبال جميل جدا من شعب إبرشيت ملاوي، استقبلوا الآب والراعي قداسة البابا تواترس الثاني بالزغاريط والأشجار والفرحة السعيد الجميلة زي ما حضراتكم شايفين، ونسمع جزء من فرحة شعب ملاوي باستقبال قداسة البابا.

وبعد كده مشاهدينا وصل قداسة البابا إلى دير البتول للراهبات، دير أبو حنس، ودي كانت المحطة الأولى للزيارة لبرشية ملاوي وإنصنة والأشمونين.

بدأ اللي كانت بعد الدير للراهبات كانت مركز تأهيل ذوي الإعاقة ودار لرعاية المسنين بالبرشة بملوي، قرية البرشة بملوي. وكمان بعد كده لقينا البابا افتتح المرحلة الأولى من مشروع كوم ماريا، إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة بقرية دير البرشة أيضا في ملوي. قرية دير البرشة يمكن تسمعوها كتير، عدد المسيحيين اللي فيها كتار جدا، ومنها برضو كان في موهوبين وفنانين، وشفنا فيلم رفعت عيني إلى السماء أو برضو كان من بنات دير البرشة. فالحقيقة دير البرشة من الأماكن الجميلة. وكده كان يوم الثلاثاء بالأمس، كانت دي المحطات. النهاردة بقى قداسة البابا تودروس اليوم الأربعاء، بدأ اليوم بتدشين كاتدرائية القديس ماري مرقس الرسول بمقر مترانية ملوي، وبعد كده منح رتبة القموسية لستة آباء كهنة في الإبرشية أيضا، إبرشية ملوي إنصنا والأشمونين، وبعدين زار مدرسة دير الملاك أيضا ملوي. النهاردة العظة الأسبوعية أيضا كان البابا ألقاها من كنيسة ماري مرقس الرسول بمقر مترانية ملوي. ربنا يبارك زيارة قداسة البابا الباقية، ولسه طبعا هيكون في الزيارة بقية وهنتابعها معاكم في الحلقات اللي جاية. معانا دلوقتي مشاهدينا حالة إنسانية، الأخت نادية وزوجها محتاج عملية قلب مفتوح وعنده كمان ورم في الرقبة، المبلغ المطلوب 80,000 جنيه. نادية ألف سلامة لجوزك، وقولي لنا الحالة دي كده العملية محتاجينها في وقت بسرعة ولا على بال ما نجمع الفلوس؟ طب الصوت نادية احنا مش سامعين.

0: مينك يا نادية؟ لا انت بتعيطي يا نادية، احنا مش سامعينك كويس. لا معلش اهدي كده وان شاء الله يعمل عملية ويخرج بالسلامة. انا عارفة فكرة ان احنا نسمع قلب مفتوح دي بتبقى صعبة شوية، لكن ما تقلقيش، يعني في تقدم كبير قوي قوي في عمليات القلب، وان شاء الله تمر بسلام. المبلغ اللي محتاجينه 80,000 جنيه، يعني حوالي كام دولار مشاهدينا؟ 1,600 دولار. اتواصلنا مع أبونا سوفيلوس وقال طبعا إن الأسرة بتمر بظروف صعبة، مادية صعبة، وإن هم بيساعدوا، الكنيسة بتساعد في الحاجات المعيشية يعني الأساسية، لكن بالنسبة للعملية الكنيسة مش قادرة تدبر المبلغ 80,000 جنيه ومحتاجينه بسرعة. ألف سلامة لجوزك يا نادية. قولي لنا الدكتور قال لك محتاجة العملية إمتى؟
1: هو قال لي يعني لو احتمال خلال أسبوع، خلال يومين، خلال يعني وقت بتتجمع.
0: تمام.
1: قال لي بس عشان خاطر هو تعبان أوي.
0: طيب خلال اسبوعين، اسبوع او يومين. اهدي يا ناديه، هنصلي من اجل ربنا يتمم الشفاء، وان شاء الله
1: أمين
0: ربنا يبعت لك الفلوس. معلش معلش، ربنا يقويكوا، تجربة أنا عارفة صعبة. إحنا للأسف، معلش أنا آسفة جدا، أنا عارفة إن أنتي متأثرة قوي وصعبان عليكي إن أنتي طبعا يعني مش معاكي المبلغ، لكن بإذن الله يا جماعة، هي الست نادية متأثرة زي ما سمعتوا بتعيط، وأنا قلت لحضراتكم كده الدكاترة قالوا إنه هي بتقول يومين أسبوع، يعني محتاجين من فضلكم 1,600 دولار بشكل عاجل علشان تتعمل العملية لزوج السيدة نادية من القاهرة. وزي ما قلنا لحضراتكم تأكدنا من كل المعلومات، وادي التقارير الطبية كلها برضو بعتتها لنا وعرضناها على حضراتكم أثناء المكالمة معاها، وبتمنى من كل قلبي إنه حد فعلا او اتنين شخصين او ثلاثة يتصلوا بينا علشان يقدروا ان هم بسرعة يبعتوا الفلوس علشان زوج نادية يعمل العملية. الف سلامة لزوجك والف سلامة لاي حد، وبشكركم مشاهدينا على دعمكم، ومن فضلكم محتاجين فعلا بشكل عاجل. كل الحالات اللي احنا بنعرضها عليكم مؤخرا الحقيقة بتبقى محتاجة تدخل بشكل عاجل، وبنشكر محبتكم ودعمكم لقناة الكرمة. طيب باب المندب خلاص كده بدأت التطورات، انه زرعوا الغام زي بالظبط ما الايرانيين، ما الحرس الثوري زرع الغام عند مضيق هرمز. فدلوقتي مضيق باب المندب للاسف بدأت ينتشر فيه الغام. مصدر عسكري يمني قال ان ميليشيا الحوثي نشرت الغام في باب المندب وحفرت خنادق في الجبال المطله على المضيق، وقالوا ايضا انه طبعا الخنادق دي حفروها في الجبال مشرفة على مضيق باب المندب. لما يحصل كده يا ترى السؤال اللي هيجي على بال حضراتكم ايه؟ هل تدخل التجارة العالمية مرحلة الخطر حيث وسع الحوثيون نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم مباغت من مضيق باب المندب الاستراتيجي اللي بيربط أوروبا بأسيا، وسيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن في المطل على البحر الأحمر والمعروف بأهميته الاستراتيجية بالنسبة للسعودية لتصدير النفط عبر. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيلقي الضوء على نحن الآن في مرحلة خطر للتجارة العالمية.
2: من مضيق هرمز إلى باب المندب تتسع حرب المضائق. إيران وجماعة الحوثي ينجحان في التحكم بأهم الممرات الاقتصادية في العالم، فإذا كان هرمز شريانا رئيسيا للطاقة فإن باب المندب لا يقل أهمية أبدا. تمر عبر هذا المضيق نحو 6 ملايين برميل من النفط يوميا، وما يقارب 11% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، ولهذا فإن أي اضطراب في هذا الممر لا يتوقف تأثيره عند حدود المنطقة، بل يمتد إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. وهنا يتصدر الحوثيون المشهد بعد سيطرتهم الكاملة على هذا المضيق مع امتلاك بامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة وزوارق سريعة، إضافة إلى انتشارهم على الساحل الغربي لليمن، لا سيما في جزيرة ميون التي تعد مفتاحا للبلاحة عبر مضيق باب المندب إلى جانب منطقتي المخا وذوباب. أما السيناريو الأخطر فهو إغلاق المضيق بشكل كامل، ما سيدفع السفن إلى سلوك

0: سلوك طريق أطول حول جنوب أفريقيا بتكلفة ووقت أكبر. الحوثيون يطمئنون العالم حتى اللحظة أن الممر البحري مفتوح أمام الجميع باستثناء السفن السعودية، لتطلب الرياض بعدها تدخلا أمريكيا لحل هذه الأزمة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نأى بنفسه عن هذا الأمر.
1: زي ما شفتوا هم قالوا ده مفتوح يا جماعة، وإحنا المرور هيكون بإشرافنا، ولكن السعودية لن تمر أي ناقلة نفط تابعة للسعودية. بدأت تتحرك القوات اليمنية. انتوا عارفين حضراتكم الصراع بتاع اليمن دلوقتي، وانه ليه السعودية داخلة في الموضوع. الحوثيين عايزين يعترف بيهم بان هم الدولة، بان هم اليمن، لان القوات اليمنية وبعد ما سقطت الحكومة اليمنية من كام سنة كده، كل الناس اللي بدأوا يحكموا اليمن راحوا كان مقراتهم الفنادق السعودية. فبالنسبة للحوثيين مش شايفين ان الناس دي يعني كفء ان هم يحكموا اليمن، وشايفين انه لازم اليمن تكون تحت سيطرة يمنيين موجودين في اليمن وبيحموا اليمن. طبعا جت الحكومة القوات المسلحة اللي طبعا اليمنية قالوا ان احنا نفذنا غارات على مواقع للحوثيين في جبهة الاحكام. قالت القوات وانهم كمان على مواقع وتجمعات وتعزيزات لجماعة الحوثي، وقالوا انه قصفنا برضو مواقع للحوثيين غرب تعز. ولكن كل ده الحقيقة لم يثني الحوثيين عن الاستمرار في استهداف المواقع في جوه السعودية، وكمان احتفلوا بانهم اسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15. حيث اعلن الحوثيون في بيان على لسان سريع المتحدث باسمهم المتحدث العسكري بانه الحقيقة اسقطنا طائرة مقاتلة عسكرية سعودية F-15 في اجواء محافظة مأرب، وتمت عملية الإسقاط حسب البيان بسلاح دفاع جوي محلي الصنع.
2: لك بصاروخ أرض القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
1: ونحط كم خط كده تحت محلية الصنع. طب انتوا يعني ايه ده، صنعتوا صاروخ ارض جو اسقط طائره سعوديه F-15 ازاي يا جماعه؟ فاللي اتقال في الحته دي انه الحقيقه انه في تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدتهم بشكل كبير جدا. ومين بيساعدهم في الذكاء الاصطناعي؟ تفتكروا امريكا؟ لا، امريكا ملهاش دعوه. مين الدوله الثانيه اللي حاولت ان هي تعمل اتفاقيات مع مصر على موضوع الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الصين، اكيد الصين. فده اللي حاصل، بس من غير ما تتكلم. يعني احنا كلنا هنفهم وامريكا هتفهم انها الصين، بس الصين ما بتقولش اي حاجه، ولا الحوثيين بيتكلموا على انه الصين بتساعدهم. هم بيفتخروا بانه ده صناعه محليه يا جماعه، وبصوا وصلنا لصاروخ اسقط طائره امريكيه عسكريه F-15. ده كمان احنا استهدفنا قاعده عسكريه، واستهدفنا كمان ارامكو، وقبل كده برضو طبعا كانوا اعلنوا عن استهدافهم خط النفط اللي هو شرق غرب. يعني بيقولوا باختصار كده احنا اللي لينا اليد العليا دلوقتي، والسعودية مش قادرة، وبتتقهقر الجيش السعودي امام قوات الحوثيين اللي مرة واحدة لقينا حوالي 100,000 جندي يا جماعة بيحموا مضيق هرمز وبيحاربوا الجيش المفروض السعودي والجيش اليمني وكمان القبائل اللي مع الجيش اليمني. لكن كله ده الحقيقة لدرجة ان في تقارير دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ايه، خلوا بالكم الجيش اليمني خدع السعودية، وكان في قادة هناك في الجيش اليمني خدوا فلوس من السعودية واوهموهم بانه معاهم اعداد كبيره جدا وكانوا بياخدوا تمويل كبير، وفي الاخر على الارض جت السعوديه تشوف الجيش ده فين والاعداد دي فين، ما لقوش الكلام ده على ارض الواقع. ودي تسريبات كده ما هياش رسميه طبعا، والسعوديه ما بتقولش ده، لكن ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بداوا يشرحوا ازاي، طيب ازاي جيش سعودي وجيش يمني واسلحه سعوديه جايبينها من امريكا، وازاي دعم لوجستي ودعم استخباراتي وكل ده، وباب المندب سقطت في يد مضيق باب المندب سقط في يد جماعه الحوثيين. على لسان يحيى سريع برضو اللي بيسرعنا جامد قوي كده، بيقول لنا انه جماعه انصار الله الحوثيه في اليمن اشنت هجوم على القاعده جويه في خميس مشيط، وبالاضافه لمنشات تابعه لشركه ارامكو في ينبع، في ميناء ينبع بالسعوديه.
2: القوات المسلحه اليمنيه بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.

0: وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: التلفزيون العربي
2: دقيقة بإذن الله، الإصابات دقيقة. على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنتشر بقى صور للغنائم اللي حصلوا عليها الآليات ومعدات آل سعود. بقال لك كده بقى ايه، انه بصوا الحوثيين دول يا جماعه اللي شكلهم بنشوفهم منذ زمان. حضراتكم زي ما انتم شايفين لبس الحوثيين المميز، وواقفين فوق الدبابات وقاعدين بيستعرضوا وبيقولوا ان احنا خدنا كذا وكذا وكذا.
3: يا ويلي، هذا العربه، شوفوا يا رجال الله، شوفوا للعربات، شوفوا للإمكانيات والحداثة والتصنيع الذي لم تنفع أعداء الله أمام رجال الله. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد.
2: السعودية بقى، وده خبر رئيسي، وكل الناس أدانت هذا الأمر، أعلنت اعتراض طائرة مسيرة حاولت ضرب مكة. يا نهاري، طب يعني كده دخلنا المكة بقى وعمق مكة. وطبعا كان هناك إدانات كثيرة جدا لهذا الاستهداف، أما الحوثيين فنفوا الحقيقة.
1: محاولة حوثية لاستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة حسب ما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا اعتراض المسيرة وإسقاطها قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة. الناطق باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي قال إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة الحوثيين الأولى بإطلاق صاروخ باليستي في صيف عام 2017. جماعة أنصار الله الحوثيين نفت الهجوم. منظمة التعاون الإسلامي أدانت ما قالت إنها اعتداءات آثمة على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف بلاده بجانب السعودية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، واصفا محاولة الهجوم بالخسيسة والمشينة. هذه التطورات تتزامن مع استمرار التصعيد العسكري ميدانيا، فعلى الأرض أطلقت القوات الحكومية عملية جديدة ضد الحوثيين في محافظة الجوف بعد أيام من المعارك في عدد من جبهات المحافظة، في حين تستمر القوات الحكومية في تنفيذ محاولات اختراق بدعم من الطيران الحربي والطائرات المسيرة، بينما يواصل الحوثيون استهداف مناطق سيطرتها بالصواريخ والمسيرات. وعلى الصعيد الإنساني، يعمق التصعيد المتواصل من تداعيات الأزمة على المدنيين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن نزوح نحو 18,000 أسرة منذ بداية الشهر الجاري، أي ما يقارب 125,000 شخص.
2: أتت الإدانات طبعا من السعودية، من مصر، من باكستان، من الأزهر أيضا، وبيستنكر إزاي أنه يعني جيش تابع لمسلمين يستهدف مكة المكرمة يا جماعة. وقالوا طبعا أن دي تأكيد، أكد الأزهر أيضا على حرمة المقدسات. وزي ما قلت لكم، دول تقريبا العربية كلها أدانت هذا الاستهداف. أتت بقى جماعة الحوثيين وقالت يا جماعة لا، احنا ما استهدفناش الموضوع ده، وقالوا أنه نفوا استهداف مكة. وبدأنا نشوف كمان انه بدأ بقى ناس، كان في فيديو متداول، والفيديو المتداول ده جت قناة البي بي سي وحاولت ان هي توضح حقيقة تداول هذا الفيديو، وانه بتحاول تدعم برضو الى حد ما انه كده ممكن ما يكونش الحوثيين هم اللي ضربوا. طب مين اللي ضربوا؟ ان هو مش صاروخ، دي مسيرة.
4: غير هذا الفيديو استهداف الحوثيين مكة فعلا. زعمت حسابات مؤيدة للسعودية أن هذا الفيديو واسع الانتشار يثير ضربة جديدة نفذتها حركة أنصار الله الحوثية على مكة، لكننا وجدنا أن الفيديو مضلل، فالفيديو لا يوثق هجوما جديدا ولا يظهر مكة بالأساس. فالمئذنة الظاهرة هنا لا تطابق مآذن المسجد الحرامي، وإنما مآذن المسجد النبوي في المدينة المنورة. ويظهر البحث العكسي أن الفيديو يوثق اعتراض مسيرة حوثية قبل عام في أجواء المدينة المنورة. وقالت السلطات السعودية أنها اعترضت مسيرة حوثية قبل دخولها أجواء مكة، لكن حركة أنصار الله نفت استهداف المدينتين المقدستين.

فلغايه دلوقتي ما احناش فاهمين يعني، لكن هيبان. المهم بقى القمه، قمه بن سلمان مع الرئيس السيسي، ده راح له مصر وطبعا استقبله الرئيس السيسي، وبنحاول نشوف كيف سيكون دعم مصر للسعوديه في هذه الازمه، لان الازمه زي ما حضراتكم شفتوا سعوديه بالكامل. المضيق تحت سيطره الحوثيين، وقالوا مش هنعدي ولا ناقله نفط سعوديه، ولا السعوديه هتيجي ناحيه المضيق، المضيق مفتوح لكل الدول الباقيه ما عدا السعوديه. كيف كان اللقاء وما هي نقدر نقول البيانات الرسميه؟ اللقاء الحقيقه تمحور حول تامين الملاحه، وبالتحديد في مضيقي هرمز ومضيق باب المندب. طبعا انه دعم سعودي وحل سياسي للازمه. كمان تحدث الرئيسين عن غزه وفلسطين والتمسك بحل الدولتين ودعم المساعدات الانسانيه. ورحنا للسودان ودعم الدولة والجيش ووحدة أراضي السودان، وطبعا تشاور مصري سعودي مستمر. واللي اتقال أنه الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء بعت رسالة برقية عفوا شكر للرئيس السيسي بعد مغادرته، وأعرب عن بالغ امتنانه وتقديره لما لاقاه هو والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وده كان الحقيقة البرقية اللي أرسلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد انتهاء الزيارة. طب في أي حاجة رسمية يا جماعة قالت أي حاجة غير التنسيق بين الدولتين وإن هم ناقشوا ده؟ اللي اتقال إن هم قعدوا في قعدة مغلقة، كان في جلسة مغلقة، ولم يتم الإفصاح عن أي شيء تم في هذه الجلسة المغلقة. ده كده كان امبارح، امبارح قاعدين ندور على أي حاجة. طب يا جماعة كلها البيانات الإنشائية اللي هي المعروفة والعلاقة بين الدولتين والكلام ده كله. جينا لقينا النهاردة إيه بقى؟ لقينا أن حرس الحدود المصري كان بيقول ننسق مع السعودية لتأمين خليج العقبة، حيث كشف قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داوود عن تنسيق مستمر مع السعودية لتأمين حدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر في ظل التغيرات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. في تصريحات خاصة للقناة العربية قال داوود أن هناك لقاءات مستمرة مع قوات حرس الحدود السعودية، وخلالها بيحصل تبادل للمعلومات والتنسيق بشأن إجراءات التأمين دون أن يعلن أي تفاصيل أخرى. هل مصر، لأن ناس كتيرة مصر مش هتدخل بقى في الحرب وهو في إيه، وإن مصر قبل كده على فكرة كان في اتفاقيات ودور مصر ما كانش دخول في أي حرب، برضو ممكن مساعدات استخباراتية، وده ناس كتير أكدته، لكن فكرة حرب أو تودي جنود أو الكلام ده كله ما فيش اي كلام عنه خالص يا جماعه. فبالنسبه للحكايه دي اللي الناس انزعجت عنها وكده مصر هتشارك، لا ما فيش طبعا، مصر مش هتشارك في الحرب اذا كان امريكا مش عايزه تشارك ولا حتى تبعت قوات بريه، فهتلاقي مصر هتبعت. فبالتالي فكره المشاركه بالجنود او مشاركه في الحرب بشكل رسمي، لا ما فيش الكلام ده. في مساعدات، في تنسيق حدود، في امور كتيره. ناس تانية برضو قالوا راي اخر. طب ما يا جماعه انتوا عارفين ان انتوا العلاقه، وكان في برضو وقت ما كانت في الاتفاقيه اللي ما بين امريكا والحوثيين بعد ما الحوثيين اثروا بشكل كبير جدا على دخل قناه السويس، وقتها كان حصل يعني حصل اتفاقيه ما بين السعوديه ما بين امريكا والحوثيين، ومصر برضو عملت نفس الحكايه واتفق وبدات الدنيا تتفتح ورجعت تاني ايرادات قناه السويس تنتعش. فممكن يكون دور مصر، ولانها مش عامله اي عداوه لا مع ايران ولا مع حوثيين، ومصر مصر بتحاول ان هي تبقى دور كده يعني زي ما بنقول مش عايزه تدخل في عداوه او في تحالفات مع حد ضد حد. فقالوا ممكن برضو يكون ان السعوديه احتمال تكون طلب منه مصر برضو التدخل بشكل وساطه علشان خاطر نهدي الدنيا، لان الكل دلوقتي بيتفق على انه يجب ان تكون هناك تهدئه، وان الوسائل بالنسبه للتهدئه بتكون عسكريه لطرف وممكن وساطه سياسيه ووساطه للتهدئه من طرف اخر، واحتمال يكون ده دور مصر. المؤكد لغايه دلوقتي اكيد هيبان في الحلقات اللي جايه. لكن نقف كده شويه، ده في اجتماع عسكري سري في المانيا كان بمشاركه، الاجتماع ده امريكي اسرائيلي بمشاركه مصر والدول العربيه. ايه ده بقى؟ ايه المفاجآت دي؟ معقول اجتماع عسكري سري عسكري؟ طب ايه كانوا بينسقوا ايه؟ ومين اللي كان بيقود هذا الاجتماع؟ كوبر قائد القياده المركزيه، القائد القياده المركزيه الامريكيه سانتوكوم هو اللي كان يعني بيتولى هذا الاجتماع ونسق هذا الاجتماع. كان اجتماع عسكري مغلق في المانيا امتى؟ الاسبوع الماضي، بمشاركه رؤساء اركان اسرائيل والسعوديه والامارات والبحرين وقطر والاردن.

ومصر والكويت، ناس كتير حطت علامات الكويت كمان. اه طبعا، فالادميرال براد كوبر الحقيقه ان هو ترأس اجتماع قاده ورؤساء اركان، قاده عسكريين، وزي ما شفنا كده مين كل دول. طب الاجتماع ده يا ترى كانت مخرجاته ايه؟ بحسب تقارير اعلاميه ناقش الاجتماع السري الحرب مع ايران والتوترات الامنيه في المنطقه بما فيها طبعا الحوثيين وباب المندب، فيما ابلغ كوبر القاده بان الولايات المتحده لا تعتزم سحب قواتها من المنطقه، وعرض ايضا خطط لزياده حركه الملاحه عبر مضيق هرمز، ولم تعلن الدول المشاركه رسميا خالص على الاجتماع. طب الاجتماع ده مين اللي قال الحقيقه؟ بدات طبعا تقارير من مين؟ اكسيوس ومن صحف أمريكية أخرى هي اللي كشفت النقاب عن هذا الاجتماع. واتقال برضو أن سنتكم ما كانتش قايلة أسماء الدول المشاركة، لكن خلاص ظهرت مين هم الدول المشاركة. جه دكتور رامي عاشور كإحنا متابعينه بصراحة، لأنه بيقول لنا وبيفهمنا كده شوية أمور كمحلل يعني لمنطقة الشرق الأوسط كده. قال يا جماعة الاجتماع ده كان كده قيادات من أمريكا وإسرائيل وسبع دول عربية. طب قول لنا إيه ما خلف هذا الاجتماع؟ قال لك طبعا الاجتماع ترأسه قائد سنتكم الأدميرال براد كوبر، ناقش التطورات الأمنية والحرب مع إيران وأمن الملاحة. إسرائيل عرضت عملياتها العسكرية بينما أكدت واشنطن استمرار وجود قواتها في المنطقة. طرحت خطط أمريكية لزيادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والضغط على إيران. بالتوازي كان في مباحثات سعودية إسرائيلية عبر سنتكم بشأن دعم استخباراتي للسعودية في مواجهة الحوثيين. يبقى عندنا كده دعم استخباراتي هياخدوه، وده كان بيتكلموا عنه ان مش بس الدعم الاستخباراتي، ركزوا معايا. احنا الاول امريكا ترامب قال احنا مش هندخل في الحرب بس هندعمكم استخباراتيا. مصر برضو بعد زياره ولي العهد قالوا مصر برضو ممكن تدعم في معلومات استخباراتيه. دخلت على الخط اسرائيل كمان قالت لهم احنا ما عندناش مانع هندعمكم برضو في معلومات استخباراتيه علشان حمايه الملاحه والمنشات. لا يوجد تاكيد ان مصر ستدخل حربا او تقدم دعما عسكريا هجوميا. الربط بين زيارة محمد بن سلمان لمصر والاجتماع الألماني يظل تحليلا وليس معلومة مؤكدة، زي ما قلت لكم ما عندناش أي معلومات مؤكدة. وإيه اللي اتقال في الجلسة المغلقة بين ولي العهد السعودي والرئيس السيسي؟ محدش قال حاجة. ولكن في تطوير منفصل وبنكمل معاكم، دكتور رامي عاشور بيحلل وبيقول تخطط واشنطن لصفقة أسلحة. ده بقى مش دكتور رامي بس، ده خبر اللي جاي معانا يا جماعة. الحقوا، ده في صفقة أسلحة كان بايدن مش موافق عليها لإسرائيل. عارفين الصفقة دي بقيمة كام؟ بقيمة 2.8 مليار دولار، تشمل إيه؟ 40,000 قنبلة، زنت كل قنبلة 2000 رطل، يعني دمار. يا نهاري، إيه ده؟ طب الوقت ده احنا بنعمل امريكا ليه وافقت على الصفقة دي؟ هي طبعا مش هتتعطى النهاردة، يعني هتاخد لها وقت شوية. ولكن بيقول لنا دكتور رامي ان الخلاصة هو تصاعد التنسيق العسكري والامن الاقليمي تحت مظلة امريكية. اما اعتبار ذلك تمهيدا لحرب اقليميه شامله فهو استنتاج سياسي برضه وليس امر محسوم. يعني احنا كلنا دلوقتي بنرقب اللي بيحصل والتطورات، لانه برضه الكل قال ماشي ممكن ما تكونش الاسلحه دي اللي هي 40,000 طن دي تكون هنستخدمها دلوقتي، لكن امتى؟ ما اعرفش زميلنا اذا كنت نزلت خبر عن موضوع اللي كان فيه مذيعه في قناه العربيه كانت بتقول لنا الاسلحه دي عباره عن ايه بالظبط وتفصيلتها ايه، فانا مش عارفه اذا كان معانا هذا التقرير ولا لا. واحنا برضو بنتكلم ان بعد الاجتماع ده واللي دخلت فيه الكويت، لقينا الحقيقة يوسي شيلي السفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة لشبكة كان الإخبارية كان بيقول ان الكويت قد تنضم الى اتفاقيات إبراهام. وفي نفس الوقت برضو لقينا التأكيد على استخدام الحوثيين للذكاء الاصطناعي حيث استخدموا الكلاود وعن طريق التقنيات انثروبيك. بس هنا اتقال برضو على فكرة مش الأمريكية، استخدموا الذكاء الاصطناعي لتطوير وتوجيه صواريخ باليستية. أنثروبيك بيقولوا أن مسلحون في شمال اليمن استغلوا الأداء كلاود عبر أساليب احتالت على إجراءات الحماية لدينا. تمام، وبالتالي هنا زي ما قلنا لحضراتكم انه الامر ده يعني امر خطير جدا، فكره انه في دلوقتي استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي يا جماعه علشان نقدر ان احنا نعمل الدنيا دي. كل ده بيعتبر انه امور كلها في الدنيا. انه خلينا برضو نشوف الفيديو التاني اللي هو زي ما قلت لكم عن صفقه الاسلحه. معلش زميلنا انا بعته لك دلوقتي، ومعلش هم مقسمين الشاشه فممكن نعرض النصف العلوي. المهم ده عشان بس تشوفوا الاسلحه، على بال ما نجهز الفيديو عشان تشوفوا الاسلحه دي وكمياتها وتاثيرها ايه، خلينا برضو نتكلم. يبقى ركزنا على كذا نقطه دلوقتي، اكدنا ان فعلا الذكاء الاصطناعي

0: يساعد اليمن في التقنيات في الصواريخ اللي اسقطه طائره سعوديه اف 15. يعني في خطر دلوقتي يا جماعه، عندهم اسلحه مش اي اسلحه، واساليب احتالت على اجراءات الحمايه لدى انثروبيك. فده خطير جدا جدا ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي ساعد الحوثيين اللي هم شفناهم من شويه بالجلاليب والشباشب والدنيا الحلوه دي، استخدموا دلوقتي الذكاء الاصطناعي. والحوثيين بيتعهدوا على فكرة الأمريكا زي ما قلنا، لا هيضربوا سفن أمريكية ولا هيضربوا سفن إسرائيلية. طب كل اللي حاصل ده بقى في المنطقة يا جماعة، أسعار النفط أخبارها إيه؟ لا لا ما تقلقوش خالص، النفط بيزيد والفايدة بتزيد، والدنيا دلوقتي زي ما احنا شايفين الناس كلها الحقيقة للأسف الشديد هتصوت، بمعنى هتصوت. النفط قفز 3 دولارات مع توقف شحنات للسعودية، مش السعودية وقفت الشحنات، بس جينا لقينا النهاردة بلومبرج بتقول لنا خلوا بالكم يا جماعة ما تقلقوش برضو قوي، احتمال الأسعار إن شاء الله تقل الفترة الجاية، لأن السعودية بتحاول جاهدة إنها تشغل نص طاقة اللي احنا بنتكلم عن 7 ل9 ملايين برميل نفط اللي كانوا بيطلعوا من ينبع ومن خط شرق غرب. فالخط ده ممكن يشتغل، يعني نطلع 3 أو 4 ملايين برميل، فما تقلقوش. لكن احنا عارفين طبعا انه على بال نوفمبر يكون الخط بالكامل اشتغل. بس حصل حاجة تاني في المنطقة، حصل حقول ليبيا اتعطلت واستخدموا القوى القاهرة. لا لا لا، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني تزامنا مع اللي حصل ده دلوقتي واستهداف الحوثيين، نلاقي حقول ليبيا كمان تتعطل؟ فبالتالي لقينا طبعا النفط ارتفع بهذه الطريقة، وصلت اسعار برنت ال 100 قرب تقريبا 110 دولار، خام غرب تكساس 106 دولار، وطبعا توقف شحنات النفط من ميناء ينبع السعودي، تعطل الانتاج في 3 حقول ليبية، مع التزامن مع اضطرابات كمان فين؟ ما تنسوش روسيا واوكرانيا، ما في اضطرابات في الطاقه في روسيا واوكرانيا. كل ده يا جماعه طبعا مخلي في ازمه في الطاقه بشكل كبير جدا، ومش عارفين الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه. بس ان شاء الله يا رب كده نبتدي طبعا ان احنا نشوف الدنيا. صفقه بيع الذخائر الى اسرائيل، اكبر صفقه منذ وقت طويل، وهذه الصفقه كان البايدن مش موافق عليها، ولكن مين اللي وافق عليها النهارده وكشف عن النقاب عن انه وافقوا عليها؟ هو الحقيقه اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب. 20,000 قنبله من التي استخدمت في اغتيال نصر الله، تمام؟ وبالتالي خلينا نشوف كده التقرير ده مشاهدينا، عشان بالحقيقة بتشرح لنا بالتفصيل الأسلحة دي وزنها ايه، شكلها ايه، ممكن تعمل دمار شكله ايه.
1: قنبلة المطرقة عنوان صفقة مليارية جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تستعد إدارة ترامب لإتمامها. لائحة المبيعات تحوي آلاف القنابل، ووزن الواحدة منها يقارب الطن بحسب صحيفة واشنطن بوست. غير أن مصطلح البيع هنا خرج عن مفهومه، فالصفقة ممولة من خلال آلية تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، أي أن واشنطن تبيع هي أيضا تدفع، ما يعني مجددا جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين. الحزمة التي تبلغ قيمتها 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن كل منها 2,000 رطل، بينها 20,000 قنبلة من طراز MK84، وهي الأكثر تدميرا في الترسانات العسكرية الغربية. قنبلة شديدة التدمير قادرة على اختراق الخرسانة السميكة وأحداث حفرة كبيرة، فيما تتناثر شظاياها لمسافات واسعة. الحزمة تشمل 20,000 قنبلة أخرى من طراز BLU-117، وهي نسخة من القنبلة السابقة لكن مع تعديلات تتعلق بالحماية والتخزين. هذا وتشمل الصفقة 20,000 رأس حربي اختراقي لضرب المنشآت والملاجئ شديدة التحصين واختراقها. حجم هذه الحزمة يتجاوز أي صفقات سابقة لبيع ذخائر من هذا النوع، سواء في عهد بايدن أو ولايتي ترامب. هذه القنابل استخدمتها إسرائيل مئات المرات في غزة ولبنان، لتشكل السبب الرئيسي خلف مشاهد انهيار مبان بالكامل خلال ثوان معدودة، وهي الذخيرة الوحيدة التي علقت إدارة بايدن شحنها لإسرائيل عام 2024، وذلك بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالمدنيين. لكن ترامب وفور عودته للبيت الأبيض أعاد عكس هذه السياسة، ورغم أن تسليم مثل هذه الطلبات يستغرق سنة،
0: التي تستغرق سنة بس لسه يا جماعة في حاجة تانية قوية جدا، يعني ما تنزعجوش شوية، لا انزعجوا أكتر. في قوة فضاء أمريكية بتؤكد أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في الفضاء.

0: الفضاء بقى، احنا طلعنا الفضاء خلاص. اكدت قوه الفضاء الامريكيه ان الولايات المتحده نشرت اسلحه في المدار في اول اعلان رسمي عن امتلاكها قدرات قتاليه من هذا النوع في الفضاء. والحقيقه خلينا نشوف التقرير وبعد كده نقول لحضراتكم رد مين، رد روسيا والصين، مع الوضع في الاعتبار ان هذه القوات تمتلك مثلها ايضا روسيا والصين.
1: الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي تعلن امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة في الفضاء في أول تأكيد على وجود هذه القدرات القتالية في مدار الأرض دون الكشف عن طبيعتها.
2: تمتلك الولايات المتحدة الآن ترسانة أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار، قادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من الأعمال العدائية التي قد تصدر عن الخصوم.
1: وفقا للبيان، فإن مفهوم السيطرة على الفضاء يشمل جميع المهام والقدرات التي تندرج ضمن الصراع من أجل الهيمنة على البيئة الفضائية، وهي قدرات لأغراض هجومية ودفاعية معا. تبرر قوة الفضاء الأمريكية هذا الانتشار بوجود منافسيها الجيوسياسيين في المدار، إذ تشير إلى أن الصين تعمل على تطوير ونشر قدرات فضائية، في حين أن روسيا تعتبر أن التفوق الفضائي سيكون عاملا مهما في الصراعات المستقبلية. الطرفان في المقابل لم يتأخرا عن الرد على الخطوة الأمريكية.
3: تدعو الصين باستمرار إلى الاستخدام السلمي للفضاء، ونحث الجانب الأمريكي على الكف عن نشر قدراته العسكرية والاستعداد لحرب في الفضاء، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
1: ودعا الكرملين بدوره إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة، معولا على تضافر الجهود الدولية لتحقيق ذلك. وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي لعام 67 التي تعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين أطرافا فيها نشر الأسلحة النووية في الفضاء، لكنها لا تفرض حظرا شاملا على الأنشطة العسكرية.
0: أكيد عايزين تفهموا إيه أنواع الأسلحة اللي في الفضاء دي وممكن تعمل إيه. فالحقيقة محلل عسكري أيضا في قناة العربية شرح لنا بجد، شرح لنا يشكر جدا، وشرح لنا الدنيا وممكن إيه اللي يحصل، وممكن نلاقي بقى أقمار صناعية وأجزاء من الأقمار الصناعية دي تم تدميرها. وخلينا نسمع منه هو لأنه فعلا شرحها بشكل مفصل.
4: للتسليح الجو هو السيطرة على الكواكب، والهدف الأول سيكون القمر. كشفت قيادة قوات الفضاء الأمريكية مؤخرا عن أنها تملك قدرات عسكرية بالفضاء الخارجي، وهذا يؤكد تقارير سابقة عن هذا الموضوع، وأيضا يؤكد أن الطرف الآخر روسيا الصين يملكان قدرات مماثلة أيضا. إنما ماذا نتحدث عنه فعلا؟ ما هي أنواع هذه الأسلحة؟ هناك أقمار صناعية قادرة على التشويش على أقمار صناعية أخرى، تستطيع تقوم بحجب ووقف الاتصال من هذه الأقمار الصناعية للأرض. هذا سيؤدي إلى قطع التواصل التي توفره هذه الأقمار الصناعية بين القوات على الأرض. أيضا تستطيع أن تمنع قدرة تحديد المواقع للطرف الروسي أو الطرف الصيني. أيضا هناك أقمار صناعية يعتقد أنها تستطيع أن تطلق مقذوفات من داخلها، ربما صواريخ، وأيضا هذه بهدف تدمير أقمار صناعية أخرى. تدمير أقمار الصناعية للطرف الآخر يمنع الطرف الآخر من الاتصال، من تحديد المواقع، من استخدام الأسلحة الذكية، وبالتالي هو سيكون أمر أساسي في مواجهة على مستوى القوى العظمى. إنما عندما تدمير أقمار صناعية هذا يشكل خطر على أقمار صناعية أخرى، لأن حطام القمر الصناعي سيكون بالفضاء الخارجي ويدمر أي شيء بطريقه وأيضا يتساقط على الأرض. هناك هدف آخر للتسليح الجو هو السيطرة على الكواكب، والهدف الأول سيكون القمر.
0: يعني ان شاء الله ما نحضرش بقى الدنيا دي، يعني حتى صفقة الأسلحة برضو عشان ارجع اطمنكم شوية انه كل الكلام ده يا جماعة بياخد وقت شوية، وانه بس كل واحد من القوى العظمى بيستعرض امكانياته، وانه بيقول خلوا بالكم احنا امكانياتنا وصلت الفضاء اللي هو نقدر نسيطر على الأقمار الصناعية اللي ممكن تتحكم بقى في الدنيا اللي هي بتوجه الصواريخ والدنيا دي كلها. اعتقد ان حضراتكم فهمتوا هذا بشكل جيد. اللي بيحصل في مضيق هرمز برضو صعب الحقيقة، لكن جي دي فانس طمنا وقال لنا النهاردة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن حركة السفن عبر مضيق هرمز يا جماعة

عادت إلى أكثر من 50% من المستوى اللي هو كان متدني الأيام اللي فاتت يعني. فبالتالي برضو بيطمننا شوية، وقال أنه معظم الحوادث اللي في المضيق بحسب قوله ناجمة عن إطلاق إيران النار على السفن التجارية وغالبا دون إصابتها. وأكد فينس أن الولايات المتحدة لا تشارك حاليا في عمليات هجومية، وأن المرحلة الأولى من واجهة انتهت، شملت تدمير البرنامج النووي الإيراني والجيش التقليدي وقدرة طهران على بسط نفوذها. وأشار الرئيس الأمريكي والقائد الأعلى

0: بيقول الضربات دي ما بتعملش إصابات، لكن كان في مشاهد وثقت أضرار الناقلة الجاية بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز. عندنا كمان البحارة العراقيون واجهوا الألغام والمسيرات والسفن تغير مساراتها لمواني الخليج وبواخر تبقى عالقة خارج المضيق. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن خسائرنا بسبب مضيق هرمز بلغت 90 مليار يورو. جينا لقينا أكسيوس أعلن عن هجوم أمريكي على زورقين إيرانيين في هرمز. وبالتالي برضو فانس تصريحات قال إن إحنا أنجزنا المرحلة الأولى خلاص، ولقينا برضو إنه حاجة مهمة جدا جدا موضوع استنزاف الأسلحة اللي بشكل رسمي يا جماعة تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية أو البنتاغون قال إن الحرب على إيران اللي بدأت 28 نوفمبر الماضي أدت إلى نقص في الذخائر بالفعل وظهور اختناقات في سلاسل الإمداد في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعويض ما جرى استهلاكه في الحرب. قبل ما نقول التقرير ده ونختم بيه برضو حدة العمليات العسكرية قد تزداد تباعا إن حدثت لاحقا، والكونجرس كشف أن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار. طهران بقى فتحت جبهة استنزاف ضد واشنطن. ايه اللي احنا سمعناه مؤخرا بقى؟ قالك انه الاستنزاف ده جه عن طريق انه في 20 صاروخ باليستي استهدفت قاعدة موافق السلطي في الاردن. فاكرين الاسبوع اللي فات لما امريكا دمرت 10 ناقلات نفط ايرانية عشان ايران كانت تستهدف سفن امريكية؟ فاللي حصل انه طبعا ردوا على الاردن. تم الكشف بقى، عارفين امريكا عشان تعترض ال 20 صاروخ الباليستي اللي اسقطوا اللي ضربوهم ايران استخدمت كام صاروخ؟ استخدمت 70 صاروخ باتريوت زائد 10 صواريخ ساد. وايران استخدمت تكتيكات جديده تشمل مسارات ومناورات ورؤوس حربيه مختلفه علشان ترهق الدفاعات الامريكيه عشان امريكا تستنزف اسلحتها. فبالتالي المخزون كله استهلك بشكل كبير جدا. وزير الخزانة الأمريكي قال نعمل على إنهاء التهديد الإيراني لا مجرد احتوائه، وقالوا إن احنا فرض عقوبات على بنك في تي بي الروسي على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران زي البنك بتاع بنك مصر الإمارات. فبرضه في استهداف للبنوك. خلينا نشوف التقرير الأول ده اللي يورينا قد إيه اللي حصل نقص في والفاتورة كانت فاتورة الحرب كان شكلها إيه.
1: في هذا التقرير يكشف البنتاغون عن فاتورة حربه ضد إيران. التقرير الذي نشر الاثنين يقر بوجود نقص في الذخائر مرتبط بهذه الحرب بعد أن كانت إدارة ترامب نفت ذلك لأشهر. تقدر هذه الوثيقة أن عملية أبيك فيوري أو الغضب الملحمي ضد إيران كلفت بين 28 من فبراير و 30 من يونيو نحو 22.3 مليار دولار للذخائر المستخدمة فقط.
2: إن استهلاك الذخائر خلال عملية الغضب الملحمي أدى إلى نقص في المخزونات الاستراتيجية وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة.
1: ترامب كان قد نفى هذا الأمر مرارا مكررا أن بلاده تملك كمية هائلة وشبه غير محدودة من الذخائر. وفقا لبعض التقارير فإن نقص الذخيرة دفع ترامب إلى عدم تجديد هجمات كبيرة ضد طهران خلال الصيف الفائت. يكشف تقرير المفتش العام في البنتاغون أيضا عن الأضرار التي لحقت بمئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية في المنطقة.
2: رغم الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية، ألحقت الضربات الإيرانية أضراراً ودمرت مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعمان والأردن.
1: يقدر التقرير مشاركة أكثر من 50,000 عسكري أمريكي في هذه الحرب وتضرر منشآت دبلوماسية أمريكية في 4 بلدان.
0: الصراع الثاني في المنطقة، الحرب الروسية الأوكرانية المهمة جدا واللي مخلية دلوقتي أوروبا. النهاردة كان في خطاب حالة الاتحاد لأرسولا فوندرلاين وقالت إن احنا مستعدين، وبوتين هدد بأنه ممكن إن هو يدمر بولندا في يومين. فالموضوع طبعا بدأ الموضوع من إنه كان في موضوع فكرة اقتراب الحرب من أرض النيتو. مسيرة روسية ضربت قطار ركاب قرب الحدود الأوكرانية البولندية بعد وقت قصير من مرور مسؤولين غربيين من محطة ياهودين. وبالتالي طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو كانت برضو أسقطت طائرة مسيرة فوق ليتوانيا. حسب تصريح رئيس دولة البلطيق في أحدث حادث أمني عند الحدود البولندية على الجناح الشرقي لحلف الناتو خلال الحرب في أوكرانيا. فالتصعيد ده أدى إيه بقى؟ أنه في مخاوف دلوقتي من اتساع الحرب الأوكرانية، وارسو ترفع التأهب العسكري على الحدود. رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بيحذر من استفزازات روسية متزايدة، والمحدث باسم الكرملين

ديمتري بيسكوف بيقول ان الضربات استهدفت اراضي اوكرانيه قرب الحدود البولنديه. مساعد الرئيس الروسي هدد بولندا بالاختفاء خلال 3 ايام اذا دخلت حربا مع روسيا بعد تصريحات سيكورسكي عن قدره الناتو على هزيمه موسكو سريعا. وبدانا بقى نلاقي الصراع ان هو توسع. رئيس بلديه كييف كان قال ان في طائره مسيره كمان قصفت محطه وقود في المدينه في وقت مبكر من امس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة شخص، مضيفا أن قصفا آخر استهدف منشآت مستودعات في جزء آخر من العاصمة. وشكك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في التزام موسكو بالاتفاق يا جماعة اللي بيقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين، وبالتالي كده هذا الاتفاق حتى انتقد خلاص. عندنا مشكلة الطاقة علشان خاطر مضيق هرمز وباب المندب، وعندنا هنا علشان برضو استهداف منشآت الطاقة المتبادل بين موسكو وأوكرانيا. موسكو كانت رحبت بمقترح واشنطن، وأعلن وزير الخارجية الروسي أن روسيا لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات، وبالتالي الأمور متوترة بشكل كبير جدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال أنا طلبت من زيلينسكي عدم استهداف محطات ومصافي الديزل، وأن ارتفاع الأسعار بسبب صعوبات خروجه من روسيا يضر العالم بأسره. وده كان برضو تصريحات بعد ما كان خرج من الزيارة اللي كانت من كام يوم. المهم أن موسكو اتهمت كييف باستخدام الأراضي بقى اللي، وده هنا يا جماعة حد جديد دخل على الخط، والنهاردة رصدوا انه كان في حاجات عسكرية بدأت تروح لليبيا روسية، فبدأنا نشوف كده انه ايه ده، في ليبيا كمان دخل على الخط. فقال لك ان في هجمات من ليبيا استهدفت موسكو تتهم كييف باستخدام الاراضي الليبية في هجمات استهدفت الناقلة الروسية أركتيك ميتا جاز. طرابلس نفت ده، ولقينا النهاردة أنه سفينة إنزال بقى أو صور أقمار صناعية أكدت وصول قافلة عسكرية روسية مكونة من 3 سفن إلى ميناء طبرق شمال ليبيا. جت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين النهاردة في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي بتدعو إلى تأسيس مجلس لأمن، مجلس أمن أوروبي، وأن المجلس ده طبعا قالت كده أنه سواء الأمر تعلق بالقوميين المتشددين أو مناهضين أوروبا أو بالتدخلات الروسية أو بالتضليل الإعلامي، هم يزدرون قيمنا ويريدون تقويض الوحدة الأوروبية، لذا فعلينا أن نواجه ذلك ونناضل معا من أجل رؤيتنا لأوروبا. لقينا مارك كارني أكد أن كندا لا تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي بل إلى بناء تحالف فريد معه مع الاتحاد الأوروبي. والبرلمان الأوروبي أعلن فتح مكتب فرعي لكندا في أوتوا. فبالتالي التحالفات زي ما انتم شفتوا اتغيرت بشكل كبير. تقارير من غزة بتقول ان حماس خلاص سلمت السلاح، تقارير إسرائيلية، ولقينا انه إسرائيل اعلنت مقتل القيادي محسن فريد سعيد ابو هداف، وكمان كان في بقى ضربات مئات الجثث من تحت الانقاض، كان بالنسبة لعدد يعني كان في ضربتين النهاردة، مبنيين سقطوا، مبنى كان سقط بسبب قصف طيران إسرائيلي، ومبنى تاني يا سبحان الله سقط من تلقاء نفسه، كان بهذا المبنى في نازحين، كمية كبيرة من النازحين، وطواقم الدفاع المدني راحت وكانوا بيحاولوا ينتشلوا الجسامين من تحت الأنقاض. لقينا برضو زيارة الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن لمصر، واللي كان برضو بحث بجنود القضية الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي نشر مشاهد جديدة لبنان بقى تدمير في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وقال يا جماعة أهو الأنفاق اللي كانت موجودة في علي الطاهر. سوريا فيها تظاهرات عشان ارتفع سعر الجاز والبنزين بشكل كبير جدا، وسوريا مش قادرة تستحمل طبعا ارتفاع النفط اللي أصاب العالم كله. إن شاء الله معلش ما قدرناش نقول لحضراتكم أخبار مهمة في مصر ويعني أخبار المتداولة، ولكن اللي أنا قلته لحضراتكم أهم كتير من الأخبار اللي هي كبيرة مش عارف حاجات بتحصل كده منقبات مش عارف إيه. والحلقة الجاية هكون معانا المزيد من الأخبار، تابعونا. إلى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

في رسالة يهوذا والآية 24 يقول: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين. ما أعظم هذه العبارات الممتلئة بالتشجيع وبالتعزية: القادر أن يحفظكم غير عاثرين. رسالة يهوذا كما يعرف كل من قرأها هي رسالة الارتداد، هي رسالة الأيام الأخيرة، الأزمنة الصعبة. وكثيرون بدأوا حسنا لكنهم بكل أسف ضلوا الطريق. لكنه يختم بهذه الكلمات المشجعة للمؤمنين: كثيرون سقطوا لكن أنتم المؤمنون لن تسقطوا. مش لأننا نحن قادرون في ذواتنا، عندنا قوة مختزنة ذاتية، لكن لأن الله هو الذي يقدر أن يحفظنا. القادر أن يحفظكم غير عاثرين، مش بس يحفظكم فلا تضلوا أو يحفظكم فلا تهلكوا. طبعا الله يقدر عن ذلك، لكن هنا يقول شيئا أبعد وأعمق، يقول إن الله قادر أن يحفظكم غير عاثرين إلى أي مدى وإلى أي نهاية، ويوقفكم أمام مجده. يعني معانا في كل رحلة العمر، بطول العمر يرعاني، لكن في النهاية يوقفكم أمام مجده. كنا نرتعب قديما من مجد الله، ما كانش لينا أي علاقة بمجد الله، الجميع أعوزهم مجد الله، كان مجد الله ثقيل يرعبنا، لكن شكرا لله الآن نحن نفتخر على رجاء مجد الله كما يقول لنا في رسالة روميا.

الأصحاح الخامس، نفتخر، نثق أنه يوما وذا قريب سنقف أمام مجده. لكن اسمع العبارة الرائعة التالية: يوقفكم أمام مجده بلا عيب، بلا عيب، حتى نور محضره الكاشف الساطع لن يكتشف فينا ولا عيب واحدة. هل لأننا في ذواتنا خالين من العيوب تماما؟ كلا، لكن لأننا في المسيح، لأننا في المحبوب، بلغة أفسس 1:6 أنعم علينا في المحبوب، نحن بلا عيب في المسيح، نحن بلا شكوى ولا عيب لأننا في ربنا يسوع المسيح. القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب. لكن مش بس كده، مش بس هنقف قدام مجد الله لا عيب فينا، لكن في ملء الابتهاج سندخل إلى هذا المكان بفرح وبسعادة وسرور. هذا هو الرجاء السعيد. هذه الرسالة التي كما ذكرت تتكلم عن أيام صعبة، لكنها تختم ختاما مجيدا، تختم بأن الله قادر. وما أكثر ما نقرأ في الكتاب المقدس عن قدرة هذا الإله. يقول لنا مثلا: القادر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله بالمسيح إلى الله. ويقول أيضا إنه قادر أن يرثي لضعفاتنا. المسيح يقدر أن يرثي لضعفاتنا. إنه قادر أن يحفظكم من الشرير، لكن المسيح أيضا قادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. يا له من كلمات مشجعة. نحن لا نخشى من السقوط، ليس نظرا لقوتنا الشخصية، لكن نظرا لقوة الراعي العظيم الذي قال مرة: لا تخف أيها القطيع الصغير. لكن عندما ذكر هذه الأفكار الجميلة لم يسع يهوذا إلا أن يختم بأنشودة حمد، فقال: الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. ونحن مع يهوذا نردد بملء القلب والفم: آمين.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من خادم الملكوت. أصلي من كل قلبي لأجل كل شخص بيسمعني يطلب من الرب ومن كلمة الرب أنها تغير حياته، حتى الرب يستطيع أن يثمر فينا بقوة الروح القدس. خادم الملكوت يجب أن يكون شخص يحيا بمبادئ الملكوت، ومبادئ الملكوت مهمة جدا في هذه الأيام اللي كتير من الناس ابتعدوا فيها عن كلمة الله. أصلي وأشجع كل خادم أن نرجع إلى كلمة الله، أن نعظ من كلمة الله، أن نعلم من كلمة الله، أن نصلي بكلمة الله، وأن نقرأ كلمة الله، وندرس كلمة الله، ونعلم كلمة الله للآخرين، لأنه هناك مبادئ كثيرة نستطيع أن نتعلمها من الكلمة، ونستطيع أن نعيشها في حياتنا ونطبقها على الآخرين. يجب علينا أن نحيا بمبادئ الملكوت. كثير من المرات بسمع المؤمنين بيقولوا تعودنا نعمل كذا أو تعودنا على هذا الأمر، لكن اليوم خلينا نعرف أنه مش كل عادة هي عادة صحيحة، مش كل عادة تعودنا عليها حتى في كنائسنا هي عادة كتابية. علينا نرجع مرة أخرى إلى الكلمة. بعض الناس عايشين في قوالب جامدة لدرجة أنه كلمة الله لم تعد تؤثر فيهم. الإنسان المستخدم من قبل الله يجب أن يكون شخص عنده مبادئ، شخص يعرف كلمة الله ويعيش كلمة الله في حياته. أيضا خادم الملكوت يجب أن يكون رجل في حياته قيم. كثير من القيم مهمة جدا، زي النزاهة والشفافية في علاقاتك، في تعاملاتك. مهم جدا أيضا الصدق والالتزام في كلامك وفي وعودك وفي مواعيدك، مهمة جدا. الالتزام واحد من النقاط المهمة جدا في حياة كل خادم. وقدي في خدام خسروا خدمتهم وأثروا على خدمتهم بسبب عدم التزامهم بكلامهم، عدم التزامهم بوعودهم. الكتاب المقدس في سفر المزامير بيقول يحلف للضرر ولا يغير. علينا أن يكون عندنا قيم وأن

تمشي بحسب ونسير بحسب قيم كلمة الله. لو أنت متضايق من حد على سبيل المثال، روح عنده واتكلم معه بشكل مباشر. وأقل وصية في هاي الأيام مطبقة في الكتاب المقدس أو مطبقة من قبل المؤمنين هي الوصية اللي بتقول إن أخطأ إليك أخوك، إن أخطأ إليك أخوك، الكتاب المقدس بيقول فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. في هذه الأيام نشوف إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الناس، إن أخطأ إليك أخوك بتروح على السوشيال ميديا، لكن الرب عم بيقول إن أخطأ إليك أخوك اذهب إليه، تكلم معه، تحدث معه بينك وبينه وحدكما. هذا مبدأ من مبادئ الكتاب المقدس علينا إنه نعيشه وعلينا نرجع له مرة تانية. الأمانة في حياتنا، في سلوكنا، في علاقاتنا مع الجنس الآخر، كل هذه الأمور هي أمور مهمة جدا في حياة كل خادم، لأنك لا تستطيع أن تخدم إلا إذا كنت مثل صالح. ورب يريد من كل خادم أن يكون مثل صالح، ولا تقدر أن تكون مثل صالح في الكنيسة إن لم تكن مثل صالح في بيتك أيضا. الكتاب المقدس يقول وإن كان أحد لا يعرف أن يعتني بخاصته أو بأهل بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا مهم أنك تهتم وتبني حياتك الروحية وشخصيتك المسيحية على أساسات صحيحة. وهناك كثير من الامتحانات في الحياة، وهناك كثير من الامتحانات تواجه كل خادم، وهذه الامتحانات تظهر معدنك وبتطلع الأشياء اللي جواك. الكتاب المقدس بيقول أنه في بيت الله أواني كثيرة، لكن ليس كل هذه الأواني أواني نقية. كل واحد فينا إذا عنده أواني في بيته يريد أن يستخدمها، ما حدا فينا يضع الطعام في إناء غير نقي، لكن كلنا بنختار أواني نظيفة، أواني نقية حتى نستخدمها. وإذا الله أراد أنه يستخدم حياتي وحياتك، يريد من حياتنا أن نكون نقية حتى يستطيع أن يستخدمنا. في ناس في أيام بولس ارتدوا عن الإيمان، في ناس بخبرنا عنهم كانوا سبب تعب لبولس، في أشخاص بقول عنهم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان، في أشخاص كثيرين ربما مستمرين في الخطية، في أشخاص كثيرين ربما لا يعرفوا كلمة الله جيدا، في أشخاص ربما لا يعيشوا حياة البر ولا يعيشوا حياة التدقيق. والكتاب المقدس يطلب منا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، لأن الأيام شريرة. بالتالي مهم جدا أن نعرف الكلمة، ومهم جدا أن نقاد بالروح القدس. الله اختارنا حتى نكون أواني مستخدمة، وهذه الأواني تكون مستخدمة لمجده، لكن ليس كل واحد فينا وليس كل خادم يجتاز الامتحانات. الله يضع امتحانات في حياتنا، الله يضع امتحانات في طريقنا، ويريدنا أن نتصرف وأن نتعامل مع هذه الامتحانات بطريقة جيدة حتى نجتازها فننتقل إلى مستوى جديد. وكما الطلاب في المدارس وفي الجامعات بياخذوا امتحانات، ونجاحك في امتحان بيرفعك لمستوى ولصف آخر جديد، هكذا الله يضع امتحانات قدامنا كخدام حتى يرقينا، حتى ينقينا، حتى يرفعنا لمستويات روحية جديدة. في كل مرة يريد الرب أن يستخدمك أكثر يمتحنك، ولأن الرب يريد أن يعمل أمور جديدة في حياتك يجب أن تجتاز في امتحانات. كنت أتمنى أن الموضوع يكون بدون امتحانات، كنا نتمنى أحيانا أن المدارس تكون بدون امتحانات، لكن في الحقيقة الامتحانات مهمة جدا في الحياة. عشان هيك لما تيجي قدام الرب ولما تصلي قدام الرب اطلب من الرب أنه يفرجيك خطاياك اللي في داخل قلبك وفي داخل حياتك. كل واحد فينا عنده مكان سري في حياته، كل واحد عنده أشياء سرية لا يستطيع أن يقترب منها أحد، لكن لما تيجي قدام الرب ما تخبي عليه، هو عارف كل شيء، هو عارف كل شيء، أحسن لك تعترف له، أحسن لك تأثر الطريق عليك وتسهل الأمور عليك. الكتاب المقدس كلمة الله تقول إن عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. مكتوب عن الرب إنه فاحص القلوب والكلى. الله يريد أن يتعامل معنا في كل شيء موجود في حياتنا. الله مهتم إنه يغيرنا قبل ما يغير ظروفنا. الله مهتم أنه يغيرنا من الداخل ويعمل في حياتنا ويعمل في قلوبنا قبل ما يغير الظروف اللي حوالينا. ربما أنت بتخدم في هذا الوقت وبتجتاز في ظروف صعبة، ربما بتخدم في مكان في ظروف خانقة، ظروف ضيقة وصعبة، لكن الله بيقدر يغير ظروفك، لكن مهتم أنه يغيرك أنت، مهتم أنك تشابه صورة يسوع. عشان هيك تعال قدام الرب، اعترف بخطاياك وتوب عنها واركع قدامه وقل له يا رب أنا بختارك، أنا بختارك تغير حياتي. أحسن ما الخطية تزيد وتزيد في حياتي وتأخذ وقت طويل، وإذا أخذت وقت طويل بكون الاسترداد صعب جدا. بعض الناس أحيانا

أن يصعب استرداده إذا عاش وسار فترة طويلة بعيد عن الله. في ناس كتير مش بتعامل مع مشاكله، مش بتعامل مع الأمور اللي بيعلنها الروح القدس لإله. في ناس بيسمع كلمة الرب أسبوع بعد أسبوع بعد الآخر، لكن مشكلتنا إحنا مش بنتجاوب مع صوت الله لحياتنا. مشكلتنا بتكون مثل كرة التلج اللي مع الوقت بتكبر وبتكبر وبتكبر، ربما تكون المشكلة سهلة تحلها في الأول. عشان هيك الكتاب المقدس بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ربما مشكلتك سهل تتعامل معها في أول الأمر، لكن إذا بتزيد، إذا بتسيبها في حياتك وما اشتغلتش عليها أول بأول، رح تتفاقم ورح تزيد ورح تكون مشكلة كبيرة وعقبة كبيرة قدامك وفي طريق خدمتك. الكتاب المقدس بحذرنا من أمور صغيرة في حياتنا كخدام، وأنا بوجه كلامي في هذا الوقت لكل خادم بيسمعني. إذا كان في أمور صغيرة في حياتك لا ترضي الرب، لبشجعك تيجي قدام الرب وتعترف فيها فورا وتنهي الموضوع بينك وبين الرب قبل ما الموضوع يكبر وقبل ما الموضوع يتفاقم. كثير من الخدام سقطوا في الخطية في هذه الأيام، والأمور كانت صعبة بالنسبة لهم لأنهم لم يهتموا بالأمور الصغيرة في حياتهم. إذا لم نعتني بالأمور الصغيرة في حياتنا والأمور الدقيقة في حياتنا، إن لم نكن حساسين للروح القدس عند ما يشير إلينا بأمور بسيطة في حياة كل واحد فينا، سوف يأتي الوقت وهذه المشاكل وهذه الخطايا تتفاقم وتصير مشكلة كبيرة قدامنا وتصير عائق في طريق خدمتنا. ربما كثير من الخدام ينسحب من الخدمة بسبب أمور مثل هذه في حياتنا. من أجل هذا حياة القداسة الشخصية وحياة التوبة المستمرة مهمة جدا في حياة كل خادم. الكتاب المقدس بخبرنا في رسالة يوحنا الأولى بقول هاي الكلمات: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الإنسان بعد ما يسقط في الخطية، وبخاصة إذا كانت خطايا صعبة، لن يعود كما كان من قبل. أعرف شخص صديق لإلي سقط في خطية كبيرة، ولكن بعد هذه الخطية بالرغم أنه اعترف وبالرغم أنه تاب قدام الرب والرب قبله والرب رده من جديد، لكن في أمور اختلفت عن ما كانت في الماضي. الغيرة والأشواق المشتعلة اللي كانت في داخله للخدمة ذهبت، والبريق خبى من حياته وحياته أصبحت مختلفة بالرغم من توبته. عشان هيك أنا بحذر نفسي وبحذر كل خادم بسمعني في هذا الوقت: اهتم بحياتك الشخصية، اهتم بحياتك الروحية، ابني حياتك على أساسات صحيحة، ابني حياتك على كلمة الله، ابني حياتك على مبادئ وقيم ملكوت الله حتى تكون خادم للملكوت وحتى تكون مستخدم في هذه الأيام الأخيرة. رب إخوتي مشتاق أن يطلق كثيرين في خدمته. الحصاد كثير لكن الفعل قليلون، والرب في هذه الأيام يريد أن يرسل فعل للحصاد، لكن يريد الفعل ليرسلهم يكونوا جاهزين، يكونوا مستعدين، يكونوا مليانين بحضور الله، يكونوا مليانين بكلمة الله، حتى يستطيع الله أن يستخدمهم ليصنعوا فرق في كل مكان يوجد فيه. حابب أصلي معك في نهاية هاي الحلقة. ارفع قلبك للرب وقول له: رب أنا باجي قدامك يا رب بكل خطيتي، أنا باجي قدامك بكل ضعفي. مهما كانت مشكلتك اليوم، مهما كان ضعفك اليوم، ممكن تيجي عند الرب وتقول له بكل أمانة، تقول له: يا رب قد أخطأت وعوشت المستقيم، لكن أنت قادر أنك تقيمني من جديد، أنت قادر أنك تمد إيدك وترفعني من جديد، أنت قادر يا رب تيجي بقوة روحك القدوس يا رب وتشير بروحك القدوس لحياتي، للمناطق السرية، للمناطق المختبئة يا رب، وتظهر كل ما فيها يا رب. أنا بشكرك يا رب لأنك أنت الوحيد اللي لما تكشف خطايانا مش بتكشفها حتى تفضحنا، لكن بتكشفها حتى تغيرنا، بتكشفها يا رب حتى تعطينا فرصة أنه نتوب من جديد وأنه نسترد من جديد وأنه نرجع للطريق. إذا في كان خادم بيسمعني في هذا الوقت وهذا الخادم ابتعد عن الخدمة بسبب أمور، بسبب ضغوط، بسبب ظروف صعبة، بسبب حياة بعيدة عن القداسة، رب اليوم قادر يردك من جديد. إذا بتيجي قدامه بتوبة حقيقية وبتقول له: يا رب أنا مستعد أستخدم منك. ربما إنائي في أمور غير نقية، ربما إنائي مش مستعد، لكن بشكرك لأنك أنت عندك إيمان فيي يا رب، وأنت لسه بتشكل في حياتي وبتشكل في إنائي، لأنك تريد أن تستخدمني إناء للكرامة نافع لخدمة السيد، مستعد لكل عمل صالح. آمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. بنصلي إنه الحلقات دي تكون سبب بركة لحياتك، الرب يشفيك من أي أحزان، يديك نصرة وقوة جديدة، دفعة إيمانية، وتسير معاه في موكب نصرته من مجد لمجد، ويملاك قوة زي ما بيقول في مزمور 84، يسيرون أو يذهبون من قوة إلى قوة. النهاردة نتشارك مع بعض في بشرة فرح تشجع أي أم بتصلي من أجل أولادها. مش بالضرورة تكون أم بالجسد، لو أنت خادمة وبتخدمي نفوس كتيرة وبتصلي لها. رسالة النهاردة بشرة مشجعة لأي شخص بيصلي من أجل أحباء لي بيعانوا من أمور صعبة ويمكن لسه ما شافش استجابات الصلاة. المعجزة اللي هنقرأ عنها النهاردة معجزة رائعة وجميلة، لأنها الشخصية النسائية الوحيدة اللي في الكتاب اللي الرب يسوع قال لها عظيم إيمانك. يمكن قال لقائد المئة عظيم إيمانك، لكن دي الست الوحيدة اللي الرب كشف جمال الداخل بتاعها وقال لها عظيم إيمانك. هنقرأ مع بعض عن المرأة الكنعانية، وهتلاقي المعجزة دي متكررة في إنجيل متى وإنجيل مرقس. هنقرأ أعداد بسيطة من إنجيل مرقس وأصحاح 7، بيقول: ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدا، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي. الحقيقة اللي فينا بيقرأ الكتاب بتدقيق هيبص يلاقي ان المعجزة دي جاية بعد نهاية لنقاش شديد ما بين

الرب يسوع والكتبة والفريسيين كانوا بيتكلموا على مظاهر الطهارة الخارجية والتدقيق في الأمور الخارجية، لكن الداخل عندهم زي ما الرب قال لهم في مواضع كتيرة، قال لهم أنتم زي القبور المبيضة من بره شكلها حلو، لكن من جوه هي عظام نتنة مملوءة غش ومرارة. المرأة الكنعانية لما الرب دخل في حوار صامت معاها في الأول وبعدين ابتدى يتكلم معاها، طلع الكنز اللي مخفي في الإناء الخزفي. بيقول الكتاب ثم جاء إلى نحو سور وصيدا، يعني الرب اتحرك ناحية سوريا، ناحية حدود سوريا، ودي كانت المرة الوحيدة اللي هو رايح الرب فيها في النواحي دي. وكأنه بترتيب إلهي عالي الرب مدبر لقائه أو لقاء المرأة الكنعانية معاه. وبيقول لو خدت بالك وإحنا بنقرأ بيقول وهو لا يريد أن يعلم أحد، لأنه كان يريد أن فلم يقدر أن يختفي، زي ما يكون الرب كان رايح كده لفترة راحة أو فترة اختباء بسيطة بعد نقاش حاد، لكن ما قدرش يختفي، لأن الخبر بتاع تحرك الرب من مكان لمكان كان بيسبقه، حتى أن الناس كانت بتجري، لو هو خد مركب كانت الناس تجري وتوصل قبل ما الرب يوصل. وهو داخل نواحي سور وصيدا اتقابل مع امرأة، طبعا مش هتكون ساكنة في المنطقة دي ومن شعب الله، دي امرأة زي ما بيقول عنها غريبة الجنس، أو هي كانت كنعانية، وأصلا ما كانش الشعب ده مقبول قوي من اليهود، يعني كانوا بيبصوا لهم على أنهم أقل في القداسة أو أقل في القيمة، لأن عبادتهم كانت عبادة نجسة، كانوا بيعبدوا أوثان، وكانت من ضمن عبادتهم طقوس كتيرة الشعب اليهودي ما كانش بيقبلها وبيعتبرها نجاسة. أرجع للمرأة الكنعانية، قابلت يسوع وقابلته بصراخ، بيقول امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه، وكانت المرأة أممية في جنسها في نقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. لو رجعت لنفس المعجزة أو نفس تسجيل المعجزة في إنجيل متى، هتلاقيه بيقول فلم يجيبها بكلمة، يعني هي الأول قعدت تصرخ وتقول له يا ابن داود ارحمني ابنتي مجنونة جدا، فلم يجيبها بكلمة. الرب دخل المرأة الكنعانية في امتحانات متعددة المستوى، بمعنى أول مرة سمعها لكن ما تكلمش معاها خالص، وأصلا داخل عايز يختفي، لكن صراخ المرأة خلاه يطلع من اختفائه. أول امتحان أنا هسمعك بس مش هجاوب عليكي بأي إجابة، لا بالنعم ولا بالله. والرب هو صامت في الوقت ده كأنه بالظبط بيسند بنعمته إيمانها، وبيسكت علشان هي تستمر ويطلع الحاجة الجميلة اللي هيشهد بيها عنها. مرات كتيرة وإحنا بنطلب طلبة في مشيئة الرب وبقلب صادق، نلاقي وكأن السماء صمتة جدا، مفيش أي استجابات، فلم يجيبها بكلمة. الرب كان موجود وحواليه التلاميذ، الشيء الطبيعي أو السهل على الست دي إن هي تفكر كده بينها وبين نفسها، أنا أممية غريبة الجنس مش من جنسهم، ده مش بيجاوب عليا خالص، أنا أحسن حاجة إني أعمل إيه؟ إني أنصرف وأروح. لكن الأم دي كانت أم متألمة جدا بس إيجابية جدا. مرات إحنا لما بنتألم وبنصلي وما بنسمعش استجابة من الرب بنروح بندور على سكك تانية، أو بندور على حلول أسهل، أو حتى لو جينا نتكلم مع الرب ونصلي بتبقى صلواتنا كلها عبارة عن عتاب أو عبارة عن تذمر، ليه أنا اللي بيحصل معايا كده؟ ليه ابنتي تظل مجنونة جدا؟ ليه حتى لما جيت لحد عندك وطلبت لم تجيبني بكلمة تريح بها؟

قلبي أو تشجعني حتى. يقول الكتاب هنا سألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأحب أقراها معاك كمان من إنجيل متى أصحاح 15، هتلاقي فيه تفصيل أكتر عن المعجزة دي. بيقول: صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجيبها بكلمة. لما تكلمت معاه وقالت له يا ابن داود، يعني أنا عارفة أن أنت ابن داود، داود ده كان ملك معروف في كل المقاطعة دي، فهي جاية تقول له أنت ملك، ما جاوبهاش عند المحطة دي، ما جاوبهاش لأكتر من سبب. ويقول الكتاب هنا كمان حاجة مهمة قوي: تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. ده موقف تاني، يعني موقف الرب يسوع كان أول امتحان، لم يجيبها، فضل صامت مع أن مش طبيعته. ده أحيانا كان بيتقدم كده ناحية المريض ويقول له: أتريد أن تبرأ؟ ماذا تريد أن أفعل لك؟ لكن المرة دي الرب عارف طبيعة الست دي كويس، وعارف أن انتظاره عليها ما هواش تباطؤ ولا تأخير، لكن هيمنحها اللي هي عايزاه وأكتر كمان. دخلت في امتحان نمرة 2، وامتحان كان صعب جدا جدا. كان ممكن الامتحان ده فعلا يخليها ترجع عن طلبها وتدي ظهرها للرب للأبد. الامتحان الثاني كان امتحان صعب جدا، الرب سمح بيه، كان من خلال التلاميذ، والرب سمح بيه برضه. التلاميذ قالوا ليسوع اصرفها لأنها تصيح وراءنا، يعني عايزين يقولوا له بصراحة الست دي عاملة لنا قلق، عاملة لنا إزعاج، اصرفها، احنا مش مرتاحين لوجودها. وأمر غريب جدا جدا، يعني يسوع مش بيجيب بكلمة. ياريت هما يقفوا وينتظروا ويشوفوا يعني الموضوع هيخلص على ايه، لكن هما كمان تدخلوا لزيادة الموقف صعوبة وصعوبة. لكن كأن الرب يسوع بيدي درس للتلاميذ أيضا، والدرس ده هيبان مفرداته حالا، هقولك ايه هي. الجميل في الست دي ان هي كملت تصرخ، والأجمل كمان إن الله بيمتحن القلوب زي ما بيقول في سفر الأمثال. الله بيمتحن القلوب، ومش بس بيمتحنها، الرب وازن، وازن القلوب. الرب عارف إيه اللي جوه قلبك فعلا، إيه اللي بيخرج من قلبك وقت الضغط ووقت التعب ووقت الألم، وقت لما الرب ما بيستجبش صلواتك، إيه الحاجة الحقيقية اللي هتطلع من قلبك. داود قال حاجة كمان جميلة قوي عن امتحان القلب، هتلاقيها في مزمور 17، بيقول له زرت قلبي، يعني امتحنت قلبي، أصل الكلمة كده امتحنت قلبي. بس يا رب لما امتحنت قلبي ولقيته يمكن ضعيف ولا تعبان ولا متشكك ولا متردد، قال له زرت قلبي تعهدته ليلا. الليل وقت التعب، وقت البرودة، وقت المخاوف، بيقول له يا رب لما امتحنت قلبي ويمكن لقيته بحالة مش جيدة، انت تعهدته، انت خدت بالك عليه اكتر واكتر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض امتحانات المرأة الكنعانية اللي نجحت فيها بجدارة. خليك معانا. رجعنا نكمل مع بعض امتحانات اللي رب سمح بيها للمرأة الكنعانية. قلنا الامتحان الأول الصمت التام للرب، الامتحان الثاني التلاميذ يريدوا أن يصرفوها بعيدا لأنهم متضايقين من صوتها، الامتحان الثالث هي ابتدت تقول له يا سيد، بطلت تقول يا ابن داود، رجعت تقول له، أتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني، يا سيد أعني. أول ما جت كده سجدت، يعني بخضوع بخشوع بعبادة، جاية مش بتقوله يا ابن داود الملك اللي بنسمع عنه، لكن جاية المرة دي بتعلن ملك الرب يسوع عليها. الرب كان قال لها عبارة كمان صعبة، قال لها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل
الضالة

يعني كأنه جاي كمان بيزود الامتحان نمرة ثلاثة صعب، ويقول لها ايه، انا مش جاي عشانك، ده مش توقيتك، انا جيت لخاصتي. والكتاب يقول خاصته لم تقبله. الرب ما قالش لواحدة من شعبه عظيم إيمانك، لكن قال للمرأة الأممية الفينيقية عظيم إيمانك، قال لها أنا مش جاي لتوقيتك. صراخ المرأة بالاحتياج، صدق إصرارها، وإن هي ما استسلمتش، حرك إيد الرب إنه يعطيها ما تريد، سجدت. النهاردة الرب بيسألك، أنت اللي بتسمعني وانت اللي بتسمعيني، قد ايه مدى خضوعك وسجودك امام الرب؟ اتت وسجدت. قبل كده هي كانت بتسمع عنه، لكن ده اول لقاء حقيقي بينها وبين الرب، والرب ما قابلهاش الحقيقه بترحاب، مع ان دي مش عوايد الرب اللي بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا، ولا دي عوايده اللي بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، طب ما أنا جيت وأنا تعبانة وبنتي مجنونة ومعذباني. لكن الرب مستني مستني، صحيح لحظات تمر كأنها دهر، لكن في مقاييس الرب بيخرج من الجافي حلاوة، وفي مقاييس الرب اللحظة دي هيعوضها عنها راحة سنين وسنين. أنت كمان النهاردة لو الرب سامح ان انت تعدي في حاجات زي كده ومش بيرد عليك ومش بيديك ثقل قلبك، اتشجع، ثابر واستمر وصلي، لان الرب بيسمع. مكتوب عنه كده اغارس الاذن الا يسمع. اذا كان الرب هو اللي حط الاذن التي تسمع، معقول الرب مش سامع صلاتك؟ مستحيل يكون الرب مش سامع صلاتك، بس ربما يكون زيك زي المرأة الكنعانية، الرب متأني هيخرج من قلبك أحسن حاجة. المرأة الكنعانية فضلت مستمرة، ولما قال لها لم آتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، قالت له أنا كمان احسبني من ضمنهم، أنا مش همشي. أتت وسجدت وقالت يا سيد أعني. دخلها في امتحان نمرة كام دلوقتي؟ عد معايا. أول مرة لم يجيب، تاني مرة التلاميذ، تالت مرة قال لها أنا ما جيتش عشانك، رابع مرة هي جت سجدت وراحت قالت له إيه؟ قالت له بعد ما قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وكان أصعب امتحان، آخر امتحان، بس نجحت في كل واحد، عمالة تنجح تنجح تنجح تنجح، مستواها بيرتفع، الإيمان الحقيقي اللي جوه قلبها هيطلع. عشان كده الرب بيعمق خطواتها وبيطلعها لفوق أكتر وأكتر وأكتر. وهو بيقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين، خبز البنين اللي هو الشفاء، أنا مش جاي أدي خبز البنين للأمم. اليهود كانوا بيطلقوا على الأمم كلمة الكلاب، مش كشتيمة، احنا نفكر ان هي ممكن تكون شتيمة، لكن الأمم كانت في عبادتهم في نجاسة، فكانوا بينظر إليهم على إنهم كلاب. الرب بص كده وقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ، كلمة حينئذ كلمة توقفنا كتير قوي قوي، كأن الرب مستني في الحال، أول ما جاوبت في التو، حينئذ إيه اللي حصل؟ أجاب يسوع، أجاب يسوع. المرأة الكنعانية فيها صفات جميلة قوي تشجعك النهاردة، امرأة متواضعة جدا، لأنه لما الرب ما أجابهاش ما مشيتش، لما التلاميذ أبدوا استياءهم منها ما مشيتش، لما الرب اتكلم بلغة تبدو صعبة وقاسية ما مشيتش، هي متواضعة، مش جواها كبرياء وتعالي بيتكسر بالمواقف دي، بل بالعكس. حاجة كمان، هي ثابتة جدا في تصميمها وإصرارها على إن هي تاخد من الرب احتياجها. النهاردة الرب بيشجعك جدا، وبيشجعك أنت كمان، وبيقولك ما تستسلميش، ما تستسلميش بسبب طول الوقت أو بسبب إن السماء تبدو صامتة تجاه طلباتك واحتياجاتك. الرب بيسمع والرب بيستجيب والرب بيكتب أمامه كمان، مش عشان بينسى، لكن زي ما بيقول في سفر ملاخي، كتب أمامه سفر تذكرة،
يعني

طلباتك وطلباتك ودموعك ودموعك معروفة جدا جدا قدام الرب، عشان إصرارها وعشان تواضعها وعشان ثقتها. يقول الكتاب هنا حين إذن أول ما قالت له، والكلاب أيضا قالت له، أنا بقر إن إحنا نجسين، أنا بقر إن إحنا ناس ملناش العهود والمواعيد، أنا بقر إن إحنا من الكلاب، بس إحنا لينا

لا يهلك كل من يؤمن به. جوه قلبها كان في إيمان، والإيمان هو الثقة، إنك تثق في الرب، تثق في محبته، تثق في قدرته، تثق في حنانه. ده اللي الرب عمله مع المرأة الكنعانية. أول ما نجحت في الامتحانات الأربعة اللي عدت فيهم، كأنه بيقول لها مبروك عليكي، مبروك عليكي. حينئذ أجاب يسوع، هي ما كانتش بتسأل، لكن كأنه بيقول أنا هجاوب طلبتك. أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك. كأن الرب بيقول لها أنا بفتخر بيكي، بفتخر بثقتك فيا، أنا ما أقدرش أرد ليكي طلب. وكأنه بيقول للتلاميذ درس مهم قوي، اوعى ودنكم تتسد عن صراخ المحتاجين. حاجتين مهمين قوي الرب بيأكدهم عليك النهاردة، اوعى تستسلم وتتراجع، خلي عندك إصرار، وقول زي ما داوود قال من محرس الصبح إلى الليل هنتظر الرب. خلي عندك يقين أن الرب سامع صلاتك، وعنده توقيت أنه يعطيك خبز البنين، يعطيك الشفاء الكامل. قال لها ليكن لك كما تريدين، واوعى تسد ودنك عن صراخ محتاج. قبل ما نختم البرنامج اتحد معايا في صلاة، قل له يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة، وإليك يأتي كل بشر. أشكرك لأنه في يدك أوقاتي. أشكرك يا رب لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أشكرك لأنك النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. أنت تشرق شمسك على الأبرار والأشرار. يا رب أعطي شفاء لكل نفس يا رب بتصرخ ليك الآن من احتياج، شفاء جسدي وشفاء نفسي وإنقاذ روحي أيضا. أشكرك يا رب لأنك لا تسد أذنك عن صراخ المسكين. مبارك اسمك، أنت رئيس الإيمان، أنت أيضا تكمل كل إيمان وتسند وتزيد كل إيمان ضعيف. في اسم المسيح يسوع نصلي ونثق أنك تستجيب. نشكر الرب من أجل معاملاته معاك، من أجل الشفاء اللي هيبتدي في حياتك. مستنيين نسمع منك، أو لو عندك سؤال ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يباركك.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

في وصية جميلة من وصايا الكتاب المقدس أو وصايا الرب لينا في كلمته موجودة في سفر الأمثال أصحاح 3 عدد 27. محتاجين أن احنا كلنا وأنا أول واحد أن احنا نعرفها ونتذكرها مع بعض ونطبقها في حياتنا. الوصية بتقول لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. فهنا بنشوف وصية جميلة إن احنا لا نمنع الخير عن أهله. وبشوف الوصية دي مقاييس الله في التعامل معنا. يعني مثلا عشان أوضح الفكرة، في رسالة يعقوب أصحاح 4 عدد 17 يقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. مش اللي بيعمل الوحش خطية له، لا ما بيقولش كده، لكن بيقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وهنا بيقول لا تمنع الخير عن أهله ولا سيما ما دام في قدرتنا أو طاقة يدنا أن نفعل. عشان كده حلو قوي أبقى أربط هذه الآية بموضوع العطاء. يعني أحيانا كثيرة بنسمع كثيرا وبنشوف بعنينا عن عمل روحي يخص الرب يحتاج إلى الصلوات ويحتاج إلى التعضيد المادي الكبير. والحاجة الغريبة أنه في قدرة يدنا أحيانا أن نشارك. يعني ربنا مدينا خير كتير، بس للأسف الشديد بنقف وقفة المتفرجين، بنقف وقفة الصامتين، بنقف وقفة غير المشاركين، ما بنعملش أي حاجة غير أن احنا بنتفرج بس. لكن الوصية هنا لا تمنع الخير عن أهله، يعني حاجة تخص الرب وحاجة تخص عمل الرب، أي مجال أفضل من هذا نقدم له العطاء مما أعطانا الرب، أي مجال أرقى أقدم وشارك فيه من اللي ربنا ادهوني. لا تمنع الخير عن أهله. لو أعتقد وقفنا وقفة المتفرجين والصامتين وغير المشاركين وإحنا شايفين الاحتياج، وكل يوم أرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، أن كل يوم تكاليف عمل الرب وتكاليف ما يخص الرب بتزداد، فالغلب يزداد كل يوم. يعني فرق حضرتك بين أسعار الحاجة النهاردة وفرق بينها من شهر فات، من شهرين، من سنة، من سنتين، من 10 سنين إلى آخره. غلاء صعب جدا وأسعار غالية جدا في كل الأمور. فعشان كده في قدرة يدك أن تساعد وأنا في قدرة يدي أن أساعد، ما علي إلا أن أنفذ قول الكتاب لا تمنع الخير عن أهله. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيز المشاهد أن احنا لما نسمع ولما نشوف عمل الرب ونثق في صلاح الله وفي رحمة الله وجود الله اللي أغبق علينا بخيره أن احنا نشارك ما نتفرجش. من فضلك لا تكن متفرجا بل كن مشاركا فعالا إيجابيا في عمل الرب، أن تقدم من الرب مما

أعطاك الرب. تعال بينا نصلي علشان الوصية دي، نقول للرب ادينا معونة من عندك، وادينا نعمة من عندك، وادينا قدرة من عندك عشان نقدر ننفذ وصاياك يا رب. يا رب نكرمك من أجل هذه الوصية، لا تمنع الخير عن أهله. يا رب احنا بنعلن قدامك، أنا وإخواتي نحتاج إلى معونة من عندك عشان تفتح عينينا، عشان نعرف إيه الحاجة اللي نشارك بيها. فتح عينينا على, على, على, على عملك يا رب واحتياجاته الكثيرة المتنوعة، ودينا نشارك بمشاركة إيجابية فعالة من كل اللي اديتهولنا يا رب. لك كل المجد. آمين.

هل يمكن أن المسيح القدوس العظيم صاحب الأفراح هل يمكن أن يحزن ويكتئب مثلنا تماما أحبائي؟ هل حدث هذا في حياة المسيح؟ أهلا وسهلا بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة. حول هذا الفكر وهذا السؤال هتدور حلقتنا النهاردة بنعمة الله. تعالوا نقرأ مع بعض في الأول عن الجزء الخاص اللي بيحكي لنا عن حزن واكتئاب الرب يسوع المسيح والدروس الجميلة اللي من وراء هذه الحادثة. إنجيل متى أصحاح 26 وعدد 36. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. المشهد اللي قدامنا اللي نكسو أمامه بكل احترام وخشوع، ربنا يسوع المسيح شخص الرائع اللي مصدر الفرح والسلام يحزن ويكتئب. نعم أحبائي، حزن واكتئب الرب يسوع المسيح. والمظهر دوت والمنظر دوت يورينا إنسانية الرب يسوع المسيح. إنسان كان زينا، صحيح هو ابن الله الظاهر في الجسد، لكن أخذ إنسان كامل، مش بيمثل إنسان حقيقي طبيعي. حزن الرب يسوع المسيح كي أي واحد مننا اختبر يعني إيه الألم النفسي، لدرجة أنه قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. واحتاج إلى من يشجعه ويواسيه، فقال لهم للتلاميذ يعني: امكثوا هنا واسهروا معي ساعة واحدة. ولما لقاهم نايمين بعد كده قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ لكن أرجو أن نلاحظ أحبائي في همستنا النهاردة أن حزن المسيح لم يكن زينا، فنحن نحزن نتيجة لضعف طبيعة بشريتنا أو بسبب خطيتنا. فلما داود أخطأ قال: أعوم كل ليلة سريري بدموعي، بس حاشا

للرب يسوع أن يكون سبب حزنه ضعف إنسانيته أو خطية ارتكبها؟ حاشا له كل المجد. لكن لما الكتاب بيكلمنا عن حزن المسيح، هل ده معناه أنه هو فقد لاهوته؟ الإجابة لا، فهو إنسان لكنه الله في ذات الوقت، وهو بيحزن ويكتئب في نفس القصة في بستان جثيماني أظهر لاهوته العظيم أيضا، فعرف الساعة التي سيأتي فيها مسلمه. وهو بيصلي مع التلاميذ بعد شوية قال لهم يلا بينا لأن الذي يسلمني قد اقترب إلى هنا. ورغم كده لم يستخدم لاهوته أحبائي الأفاضل، كان ممكن يستخدم قوة لاهوته ويبيد كل الأعداء اللي حواليه، بس لما بطرس حاول يستخدم السيف قال له رد سيفك إلى غمده، أنا ممكن أطلب من الآب يبعث لي 12 جيش لكن كيف تكمل الكتب. حزن الرب يسوع المسيح واكتئب في بستان جثيماني، لكن السؤال لماذا حزن ولماذا اكتئب ربنا يسوع المسيح؟ هناك أسباب كثيرة أحباء الأفاضل، وأعتقد دي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها لكل واحد حزين ولكل واحد متألم مثل الرب يسوع المسيح الذي صار في بريتنا وتألم قبلنا. خلينا أقول حاجة واحدة بسرعة، أقول أن الرب يسوع حزن لأنه كان يحمل خطية العالم كله. والسؤال، هل حمل خطية العالم تجعل من الرب يسوع المسيح يحزن؟ هل هو ده سبب كافي أن يجعله يحزن ويكتئب في بستان جثيماني؟ ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. سألت سؤال من شوية، هل هو دوت السبب كافي أن يجعل المسيح حزينا؟ نعم أحبائي الأفاضل، حينما رأى الخطية والكأس الذي سمح الآب به، حينما رأى الخطية ستوضع على رأسه وهو القدوس العظيم الطاهر، ده كان أصعب شيء أحبائي. كيف وهو القدوس أن الخطية تلتصق به؟ يقول الكتاب أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. تخيل معايا واحد شخص طاهر بريء قدوس تحط عليه خطية، حاجة تبقى صعبة جدا عليه. حزن المسيح، لم يكن حزن المسيح هروبا من الموت، فهو أكثر من مرة أكد أنه قال أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. ولم يكن حزنه أيضا هروبا أو رغبة عدم إتمام مشيئة الآب، فقال أكثر من مرة الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، لكن كان حزنه بسبب أن الخطية ستوضع عليه، أن الأثام سوف تلتصق به، حتى أنه صلى في مزمور 69 قائلا لله أنت عرفت حمقتي والذنوب عنك لم تخفى. كان هذا هو السبب العظيم الذي جعل المسيح يحزن ويكتئب. لكن هناك سبب آخر أحبائي الأفاضل، وهو أن المسيح كان يتألم مجربا حتى يقدر أن يعين المجربين. كان لابد أن المسيح يحزن ويكتئب عشان يبقى رئيس كهنة قال عنه الكتاب قادر أن يرثي ضعفاتنا. يعني لما حضرتك وحضرتك تمر في أحزان وألام، يمكن اللي حواليك أقرب الأقربين لا يشعروا بك، لكن تأكد أن الرب يسوع المسيح العظيم يشعر بك من سماء، لأنه حزن قبلك، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يا لها من الروعة أحبائي، يا لها من الروعة ونحن نتأمل في حياة هذا الشخص العظيم الذي قال مرة سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم. لكن هناك درس آخر نتعلمه من ألام وحزن الرب يسوع المسيح له كل المجد. أحزانه وألامه لم تفصله

عن الله الآب، بل بالعكس زادت من تعلقه. مش عايز أقول زادت، لأنه تعلق المسيح ثابت بالله الآب، بس أظهر في وقت الأحزان أحبائي، أظهر اتكاله على الله الآب. ناس كتيرة وقت أحزانها تجدف وتقول كلام صعب جدا، زي ما قالت مثلا مرات أيوب لزوجها: متمسك أنت بعد بكمالك، بارك الله وموت. رب يسوع المسيح وقت حزنه وقت ألامه صلى هنا في البستان أحبائي قائلا، اقرأ معايا العبارات الجميلة وهو يتكلم مع الله الآب: يا أبتا، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وقت حزنه، وقت اكتئابه، ألقى بنفسه تماما على الله الآب. نفسي نتعلم الدرس دوت أنا وإنت، ودي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها قلبنا. ممكن أتعرض لأحزان، ممكن أتعرض لضغوط كتيرة، يلا نتعلم من الرب يسوع المسيح وهو يحزن ويكتئب، كيف ارتمى على الله الآب، وكيف يصلي لله الآب، وكيف يتكل على الله الآب. قيل عن المسيح في رسالة العبرانيين أصحاح 5: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل التقوى. هل تشعر بحزن؟ تعال إلى المسيح الذي حمل الأحزان قبلك، والذي اختبر الأحزان، يستطيع أن يعينك ويرفعك. وأشجعك تعمل زي ما عمل المسيح، تعال وارتمي على الله الآب، يبدل الحزن بتاعك إلى أفراح حقيقية، ويستجيبك ويقودك الرب من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه، والرب

عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج السر المعلن. هذا البرنامج متميز لأنه يعطيك القدرة على أن تمارس حياتك المنتصرة الدائمة في المسيح يسوع، إذ أن هذا السر المعلن هو المسيح فيك رجاء المجد. وإذا مكنت المسيح في حياتك فأنت لا يمكن أن تسقط أبدا، لا يمكن أن تعيش في الخطية أبدا، لأنه هو يكره الخطية ويحب الخطاء، فتصير كارزا إلى النفس الأخير، معطيا مجدا في حياتك لذلك الذي مات من أجلك وقام. علشان كده عزيز المشاهد وأختي المشاهدة، من فضلك أنا عايزك تكون بتهتم بمتابعة هذا البرنامج، في كل حلقة بتتبني على الحلقة اللي بعدها. علشان كده من فضلك، الحلقة الماضية أساس الحلقة الجديدة، كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الجهاد القانوني وتكلمنا عن الصوم القانوني، النهاردة بنتكلم عن التسبيح القانوني، وتكلمنا في الحلقات اللي قبل اللي فاتت عن الصلاة القانونية. عشان كده من فضلك عايز أراجعهم لك بسرعة. الصلاة القانونية هي التي فيها تصنع مشيئة الله في حياتك، اللي بيقول عنها داود في مزمور 40: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، ما هو هذا الصراخ؟ أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. وفي الصوم القانوني الذي جاء في أشعياء 58: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرار، وقطع كل نير. عدد 7 من أشعياء 58: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرار، وقطع كل نير، أن تكسر للجائع خبزك، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وألا تتغاضى عن لحمك. النهاردة الرب بيقول لك امتحن نفسك، هل أنت تصوم الصوم الذي ينتج هذا المنتج؟ فأنت تعيش صوما قانونيا مقبولا، وأنت تعيش صلاة قانونية مقبولة. واليوم نتكلم عن التسبيح القانوني. التسبيح القانوني يا أحبائي هو خروج حجر الزاوية من حجر الأساس في حياة المؤمن، فيطلق سراح المؤمن أولا ويطلق سراح من حوله، وده الحق الكتابي. فالمؤمن لا يرنم لكنه يسبح فيهتف، فهذه الحقيقة مهمة جدا. نعم، الذي يرنم ربما يرنم لأنه يطالب بأشياء، بنعمل ترانيم فيها عايزين. لما أكون مريض أروح لمين غيرك؟ لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ ترانيم.

وراها اشكرك لانك عزتني، اشكرك لانك شفتني، يبقى انا النهارده طلبت امر في الترنيمه وديت ترنيمه شكر على اللي خدته، خدت امور ارضيه، ده الترنيم. لكن الترنيمه الجديده التي اعلنها الكتاب المقدس، رنموا للرب ترنيمه جديده تسبيحه لالهها. فالترنيمه الجديده هي ان تتحول من ترنيمه ارضيه تطلب امورا ارضيه وتشكر على امور اخذتها ارضيه الى ترنيمه تطلق تسبيح، والتسبيح هو التحرر من الترنيم، التسبيح هو التحرر من الترنيم لكي تعدل الهتاف. وهنا عند الهتاف يصير المؤمن في تسبيح قانوني، في هتاف قانوني. فنحن لا ينبغي أن نعيش التسبيح الذي يرجعنا إلى الترنيم، ولا ينبغي أن نعيش الترنيم الذي يحرمنا من الهتاف، بل علينا أن نعيش التسبيح الذي ينقلنا من الترنيم إلى الهتاف. وهذا ما أعلنه الوحي الكتابي في زكريا 4، وهو بيقول هذه الكلمات لراجل بسيط جدا، كان راجل ضعيف جدا اسمه زروبابل ابن شلتئيل. نبوخذ نصر شافه شخصية بسيطة فقال نخليها تحكم في أورشليم. هذا الرجل كان يواجه صعوبات كثيرة، وكان يواصل تحديات كثيرة، قال عنها جبل عظيم، لكن صرخ وقال في هذا الجزء في زكريا 4: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زروبابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين. ما قالش بين المسبحين، ما قالش بين المرنمين، بين الهاتفين كرامة كرامة له. علشان كده أنا عايز أقول لك كيف تعيش التسبيح القانوني إن لم يخرج حجر الزاوية من حجر الأساس. فالمسيح هو حجر الأساس في حياتك، والمسيح هو حجر الزاوية على رأسك، هو حجر الأساس الذي يحملك، وهو حجر الزاوية الذي يكللك. وبين حجر الأساس وحجر الزاوية يصير العتيقة في حكم الموت. فيستطيع المؤمن أن يعلن لا أنا بل المسيح، إن خروج حجر الأساس يسحق العتيقة الذي في داخلنا، فيظهر على رؤوسنا حجر الزاوية، فنستطيع أن نفتح الأبواب ونسقط القيود ونطلق سراح المسجونين. وده اللي حصل بالضبط في السجن مع بولس وسيلة في أعمال 16. بولس في أعمال 11 ظهرت له الرؤية، في أعمال 16 مارس العمل العظيم إنه دخل السجن بتاع فيليبي هو وسيلة، وكان معهم صلاحيات إن هم رومانيين ما يخشوش السجن، لكن خبوا صلاحياتهم، أصله كانوا في علاقة حميمة مع الله نتج عنها رؤية مستنيرة. عرفوا ان المساجين اللي جوه السجن دول مش محتاجين حرية انهم يطلعوا برا السجن، لكن محتاجين حرية حقيقية، اللي هي في لوقا في انجيل يوحنا 8:36: ان حرركم الابن فبالحقيقة تصلون حرم. دخل بولس وسيلة السجن، يقول الكتاب كانوا يصليان، وتكلمنا عن الصلاة القانونية، ويسبحان، وعند التسبيح فاض الكؤوس بالتسبيح، فخرج الهتاف وخرج حجر الزاوية، ضرب الأساسات، أسقط قيود الجميع، فتح الأبواب. لكن الناس شافت حجر الزاوية فاكتشفت الحرية الحقيقية ليست خارج أسوار السجن بل داخل السجن، إذ يعيشوا متحررين لأن شافوا الحرية في بولس وسيلة. والسجان ركع وقال يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. هذا هو التسبيح القانوني، كان يصليان ويسبحان، التسبيح الذي يؤدي إلى الهتاف فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين. على فكرة حجر الزاوية اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح ما جالهمش من بره السجن، لكن ده خرج من بولس وسيلة وضرب الأساسات وفتح الأبواب وخلى الهيبة على بولس والسلطان على بولس، خلى السجان صاحب السلطان ركع أمام بولس وسلم حياته وسلم المساجين حياتهم، ولم تزهق أرواح أحد في السجن في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن بولس وسيلة لم يصليا للسجن من الخارج، بل دخل السجن صلي من الداخل. هناك كنيسة تصلي خارج الأسوار فتطلق أوليات، زي كنيسة بطرس. صلوا، بطرس كان برا السجن، بطرس دخل السجن، بطرس طلع من السجن، ما فيش جديد. لكن كنيسة بولس وسيلة لم يصلي للمساجين ليتمم الرؤية خارج السجن، بل قبل أن يدخل السجن وضرب وهكذا عذب داخل السجن. لكن حينما مارسوا الحق والتسبيح والصلاة القرآن

القانونية والتسبيح القانونية، وأكيد كان في صوم قانوني، كانت النتيجة إن هم أطلقوا سراح المساجين وتمكن الجميع من يوحنا 8:36 إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نتمتع به، ونحن نحمل هذا السر المعلن أن نعيش الصوم الصلاة القانونية ونعيش الصوم القانوني، فنمارس التسبيح الذي يأتي بالهتاف القانوني، فنطلق سراح الآلاف والملايين. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لتتمتع بهذا الإعلان في حياتك أن تكون صلاتك قانونية وصومك قانوني وتسبيحك قانوني، أن تحمل حجر الأساس أن تحمل حجر الزاوية في حياتك يا ما تتمتع بحجر الأساس. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والرب معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة عايزين نتكلم عن مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء القديسة مريم. المريم في لقائها لإليصابات قالت التسبحة المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فوزا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. النهاردة عايزين نتأمل في تسبحة العذراء مريم ونشوف إيه الخلاص أو مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء مريم. هنتكلم عن ثلاث نقط: الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم إلى الخلاص، وبهجة الخلاص. أول نقطة: الله هو المخلص. الله هو المخلص، وأيضا المسيا هو المخلص. الملاك لما بشر العذراء قال لها: أنت ستحبلين وتلدين ابنا، وإيه؟ يدعى اسمه إيه؟ يسوع. يسوع معناها إيه؟ يعني الله يخلص، أو الرب يخلص. ياه يعني يهوى، شوع يعني يخلص، الرب يخلص. فالله هو المخلص، وأيضا المسيا أو ياشوع، الرب يخلص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان كده بنقول إن اسم يسوع هو اسم الخلاص، اسم الخلاص. الله هو المخلص. تعظم نفسي الرب وتبتهج

أهيج روحي بالله مخلصي. لكن الله في تسبحة العذراء مريم جه بثلاث أسامي. أول حاجة تعظم نفسي الرب، الرب. الحاجة الثانية تبتهج روحي بالله، الله. ثالث حاجة القدير، صنع بي عظائم. يبقى القدير، يبقى هنتكلم عن الرب وعن الله وعن القدير. الرب، الرب دي ترجمة يهوى في العهد القديم. اليهود بيقدسوا اسم الله اللي هو يهوى، الاسم اللي ربنا أعلنه لموسى النبي لما موسى سأله لو سألوني اسمك إيه، وده موجود في خروج 3، قال كده: فقال موسى لله أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، أو أكون الذي أكون. وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. يهوى، ويهوى معناها الكائن بذاته، الكائن بذاته، أهي الذي أهي، يعني الله كائن بذاته. فنلقى أن اسم يهوى هو الرب في العهد القديم، لما نلقى كلمة الرب معناها يهوى. فالرب نلقاها مثلا موجودة في أشعية 12:2، هو ذا الله خلاصي فأطمئنه، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وإيه، وقد صار لي خلاصا. ياه يهوى، خلي بالكم، قوتي وترنيمتي وقد صار لي إيه؟ خلاصا. نتكلم عن الخلاص. فالله هو المخلص، الرب هو المخلص، ياه يهوى، يهوى. وخلي بالكم إن الرب ده لقب من الألقاب المهمة جدا اللي موجودة في الكتاب المقدس عن الله، لأنها تعبير عن وجود الله الذاتي. الله هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. فكينونة الله معناها أن الله كائن بذاته، موجود بذاته. والحقيقة اللقب الثاني اللي في هذه التسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ الله مخلصي. الله في العبرية اللي هو ألوهيم، وألوهيم ده يعني جمع مش مفرد، يعني الله الواحد المثلث الأقانيم. ألوهيم جمع، ومفرد ألوهيم إيل، مفرد ألوهيم إيل. في تكوين 35:11 تكوين 1:1 في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. ده فعلا التعبير الأصلي في الترجمة العبرية للكتاب المقدس، إن الله معناها ألوهيم، وألوهيم جمع. وده يدل على أن من أول آية في الكتاب المقدس الله أعلن عن ذاته إن هو واحد، لكن في نفس الوقت مثلث الأقانيم. وفي تكوين 1:26 وقال ألوهيم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ألوهيم، وقال ألوهيم. علشان كده مهم خالص إن احنا نتعرف على الرب يهوى وعلى الله اللي هو ألوهيم. وخلي بالكم في آية في سفر التثنية جمع الاسمين مع بعض اللي هو يهوى وألوهيم. في تثنية 6:4 بيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. بالعبري: يسمع يا إسرائيل، يهوى ألوهيم، يهوى أحد. اسمع يا إسرائيل، أو يسمع يا إسرائيل، يهوى ألوهيم، يهوى أحد. فهنا الألقابين جم مع بعض،

يهوى الرب وألوهيم اللي احنا بنقول الله. طيب لقب القدير، القدير بالعبرية إيل شداي، القدير يعني القادر على كل شيء. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، بعد كده لأن القدير صنع بي عظائم. القدير إيل شداي. والله لما ظهر لإبراهيم ظهر له بهذا الاسم، قال له أنا الله الإيه القدير، سر أمامي وإيه وكن كاملا. فالله القدير اللي هو إيل شداي ده يعني بيتكلم عن قدرة الله، أنه قادر على كل شيء، وأن لا يوجد إله قادر على كل شيء غير ألوهيم وغير يهوى اللي هو الله الواحد المثلث الأقانيم. علشان كده إحنا لما نتكلم نقول الله هو المخلص. طيب هل المسيح اتقال عنه نفس الألقاب الثلاثة دول؟ اتقال عنه أنه هو يهوى، واتقال عنه كمان أنه هو ألوهيم، واتقال عنه أنه هو إيل شداي. لو اتقال عنه الألقاب الثلاثة دول يبقى المسيح هو إيه؟ الله. يبقى الله هو المخلص والمسيح هو الله هو المخلص أيضا. طيب نشوف الحكاية دي. المسيح دعي ربا في لوقا 2:11، ولد لكم في مدينة داود مخلص هو إيه؟ المسيح الرب يهوى. وفي لوقا 1:43 يقول من تقول الإصابات بتقول إيه؟ من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ يبقى دعي إيه؟ دعي ربي. وإحنا عارفين رب معناها يهوى، معناها الكائن بذاته، وموجودة بقى بصورة أوضح في يوحنا 8:58. المسيح نفسه بيقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا إيه؟ أنا كائن، أنا يهوى. يبقى إذن المسيح هو يهوى، حتى اسمه قلنا يشوع، يسوع يعني يهوى يخلص. طيب بالنسبة لألوهيم، هل اتقال عن المسيح أنه هو ألوهيم؟ النبوة اللي جات عن المسيح في أشعياء 7:14، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه إيه؟ عمانوئيل، الذي تفسيره الله ألوهيم معنا. أدي أول آية. وفي آية كلنا عارفينها في بداية إنجيل معلمنا القديس يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إيه؟ الله ألوهيم. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو إيه؟ وهو ألوهيم. ونقول كمان آية ثالثة في تيموثاوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ألوهيم ظهر في الجسد. مين ظهر في الجسد؟ اللي هو المسيح الكلمة المتجسد. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو ألوهيم. طب هو القدير برضو؟ ها هو القدير. في رؤية 1:8 يقول كده، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ده كلام المسيح ليوحنا الرائي، فهو قادر على كل شيء. إيل شداي. إذن فهو هو يهوى وهو ألوهيم وهو إيه؟ وهو إيل شداي. وجات كمان في عبرانيين 1:3، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، شداي إيل شداي، فهو القادر أيضا على كل شيء. طيب هنتكلم بقى عن أن الله هو المخلص وأن المسيح كمان هو المخلص. وخلي بالكم الآيات اللي جاية دي في منتهى الأهمية، لأنه الخلاص جه في العهد القديم في آيات كتير قوي، في نبوات كتيرة عن الخلاص. في أشعياء 43:3 يقول إيه؟ لأني أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. يبقى إذن هنا الله هو المخلص، أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. وفي أشعياء 45:15 يقول حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. يبقى الله هو المخلص. وفي تيموثاوس الأولى 3:5 يقول لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلص.

مخلصنا الله إلهيم، مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يبقى إذن الله هو المخلص، الله هو المخلص، الله هو المخلص. هنقول آية كمان جت في تيموثاوس الأولى 4:10، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاؤنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يبقى الله هو المخلص. طيب هل المسيح هو المخلص كمان؟ المسيح هو المخلص طبعا، دي احنا عارفين، هو يعني اسمه اسم الخلاص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. والملاك لما بشر الرعاة قال لهم ولد لكم في مدينة داود مخلص، هو ايه؟ المسيح الرب. يبقى الله المخلص والمسيح هو ايه؟ هو المخلص. احنا كلنا يعني عايزين نعرف ليه انا بقول الكلام ده، علشان نتأكد من حاجة مهمة خالص. لازم نعرف ان الخلاص اللي تم على عود الصليب ده كان في فكر الله وباتفاق كامل بين الآب وبين الابن، التدبير أزلي، تدبير الخلاص. وإن لما نقول إن الله هو المخلص يبقى إذن أيضا المسيح هو المخلص، الله مخلصي، المسيح مخلصي. فإحنا بنتمتع بالخلاص اللي الآب من أجل محبته، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. دي حتة لاهوتية، لكن نتكلم عن حاجة العذراء للخلاص وحاجة كل واحد وكل واحدة فينا للخلاص. إن كانت العذراء كانت محتاجة للخلاص، ومن التسبحة نقدر نفهم الحتة دي، بتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ بالله مخلصي. الله، العذراء محتاجة للخلاص. محتاجة للخلاص، محتاجة للخلاص طبعا، وما فيش خلاص إلا بالدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مفيش خلاص إلا عن طريق الإيمان بالمسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق قبول المسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق الولادة الجديدة من الله. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. العذراء كانت محتاجة للخلاص، علشان كده العذراء أول واحدة كانت مع المسيح وهو على الصليب، هي ويوحنا الحبيب. كانت العذراء في لحظة موت المسيح على الصليب عن حياة العالم كله، كانت واقفة تراقب هذا الخلاص اللي قال بولس الرسول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. علشان كده العذراء كانت محتاجة للخلاص. وإحنا إن ما كناش تذوقنا الخلاص، فالعذراء النهاردة بتشجع كل واحد وكل واحدة فينا عشان نتطلع إلى المسيح المخلص، ونقول معاه هذه التسبحة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وهنا لو هيتكلم عن الخلاص موضوع طويل قوي، مش الخلاص من الأعداء، مش الخلاص من القضايا اللي علينا ومن المشاكل اللي علينا، لا، ده بتتكلم عن الخلاص الأبدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الخطية، من دينونة الخطية، من سلطان الخطية، الخلاص من يعني كل مصير الأشرار الأبدي. لأن انتوا عارفين مفيش غير حاجتين اتنين بس، يا إما في طريق للحياة يا إما طريق للموت. وكل إنسان بيعمل الخطية فعلا عبد للخطية، ولا يستطيع أن ينجو أو يخلص من عبودية الخطية إلا عن طريق
المسيح، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. يبقى هنتكلم عن الخلاص من الخطية، الخلاص من الموت والهلاك الأبدي، الخلاص من الشيطان.

وكل سلطانه. ده الخلاص اللي بنتكلم عنه يا جماعة. لكن مع هذا كله الخلاص كلمة واسعة جدا جدا، الخلاص من الضيقة، الخلاص من كل الأمور اللي ممكن هي تكون تعبانة، خلاص من مرض، خلاص من خصومة، خلاص من متاعب. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. خلاص.

خيرة، بهجة الإيه؟ بهجة الخلاص. بهجة الخلاص دي كان المسيح حتى في ألامه شايف إزاي إن الخلاص هيكون سبب فرح وسبب نجاة للبشر. عشان كده لما هو داخل على الصليب يقول كاتب الرسالة العبرانيين في عبرانيين 12:2 من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني المسيح كان فرحان هو داخل الألام، قال علشان فرحان لأن احنا هنفرح بخلاص المسيح، هيكون خلاص المسيح مصدر فرح لكل المؤمنين. عشان كده الإنسان اللي يدوق الخلاص وبعد كده يضيع منه ما يقدرش ان هو يحتمل. داود النبي لما اخطأ وشعر فعلا ان بهجة الخلاص ضاعت منه قال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وقال ايه؟ رد لي بهجة ايه؟ خلاصك. بهجة الخلاص بتضيع، اللي بتضيع بهجة الخلاص الخطية يا جماعة. فالإنسان اللي بيتمتع بالخلاص ويرجع للخطية تاني بيفقد هذه البهجة. عشان كده النهاردة احنا عايزين نتعرف على بهجة الخلاص اللي شافوها الأنبياء زي أشعياء النبي، أشعياء 12:2-3 يقول هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا إيه؟ ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. شوفوا، تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. تشرب من مية زي المية اللي اداها السيد المسيح للمرأة السامرية، لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. لكن المية اللي بيديها المسيح تصير فيك ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية، ينبوع فرح. ميزة خلاص المسيح أنه يعطي فرح، علشان كده يقول فتستقون بياها بفرح من ينابيع الخلاص. عشان كده لما جه الملاك يبشر الرعاة قال لهم ايه؟ ها انا ابشركم بايه؟ بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المخلص ده هو اللي هيديك الفرح. العالم مش هيديك فرح، الخطية بتدي لك لذة وقتية، لكن بعد كده بتضيع حياتك وبتضيع صحتك وبتضيع جسدك. لكن خلاص المسيح يعطي فرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده أشعياء النبي في 35:10 يقول إيه؟ ومفدي الرب، اللي هما مين دول؟ المخلصين، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن وإيه؟ والتنهد. هتقول لي بقى انا عندي حزن وعندي تنهد، اصلا عندي مشاكل في الارض، اصلا عندي ضيقات، انا يا لو تعرف قد ايه الخساره اللي خسرتها، لو تعرف حياتي ضاعت، بيتي ضاع. اقول لك اللي بيعرف المسيح بيدوق فرح المسيح او خلاص المسيح، مفدي الرب يرجعون وياتون الى صهيون الكنيسه، يعني بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، فرح ابدي، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن ايه؟ والتنهد. والتنهد. عشان كده يعني تبصوا تلقى نشيد الفرح هو النشيد اللي موجود في قلوب الناس اللي اتمتعوا بالخلاص، زي النشيد اللي قاله أشعياء برضو في 61:10 يقول فرحا ايه؟ افرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لانه ايه؟ البسني ثياب الخلاص. يبقى سر الفرح انك لابس ثياب الخلاص، لابس ثياب الخلاص. انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد ايه؟ لبستم المسيح، لبست المسيح ثياب الخلاص، كثاني رداء البر. رداء البر، ما فيش رداء بر، ما فيش كسوة. اي واحد عريان عايز يتكسي، الخطية بتعري، الحاجة اللي تكسيك هي بر المسيح اللي بنناله من خلال دم المسيح المسفوك على عود الصليب.
إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح.

يبقى عرفنا النهاردة إن الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم وحاجة كل إنسان إلى خلاص المسيح. بنتكلم هنا على الناس اللي عايزين يعيشوا على الأرض في سلام وفي فرح، الناس اللي عايزين يتمتعوا بالسماء، بالسماء هنا وبالسماء هناك، بالميراث هنا وبالميراث هناك. ولو دقت بهجة الخلاص ولو دقت فرح المسيح، ده بطرس الرسول يقول ايه؟ يقول لك ذاك الذي وإن لم ترونه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا مجرد تؤمن بالمسيح تبص تلقى ان في فرح عجيب ملأ قلبك وحياتك. انا بتكلم عن الايمان اللي يخلي الانسان يسلم حياته بالكامل للمسيح. تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فلما تتمتع بخلاص المسيح، لما تتمتع بموت المسيح على الصليب، يدي لك هذا الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. ربنا يدينا نعمة علشان نتطلع إلى خلاص المسيح اللي بيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، لأنه يريد أن الكل إيه؟ يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. قل له يا رب أنا عايز أدوق خلاصك، عايز الفرح يملأ قلبي وحياتي، عايز الحزن والتنهد يهرب. كفاية حزن وكفاية أسى وكفاية ألم، ده اللي بيجيبه العالم. لكن الإنسان اللي بيفتح قلبه للمسيح، اللي بيؤمن بعمل المسيح الخلاصي اللي أتمه على الصليب، المسيح بيحرر من الحزن، من الضيق، من الاكتئاب، أمراض العصر الحديث، لأنه مصدر فرح حقيقي لكل نفس فعلا عايزة أو مشتاقة إن هي تتمتع بخلاص المسيح. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائماً.

وابني من هدم في، كل يأس كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أهلا بيكم.
1: أهلا بيك.
2: أهلا بيك يا
0: سيدي. الحقيقة وإحنا بنتحرك في الخدمة بنلاحظ بشدة إنه ربنا إدى للزوجات وللسيدات حكمة عظيمة في حل الصراعات، لأنه الحقيقة العالم اللي إحنا موجودين فيه بعد السقوط في الخطية واحد من الأزمات اللي أصابت العالم هي الصراعات، وأعتقد الكتاب المقدس بيذكر مباشرة بعد سقوط آدم وحواء في الخطية، ولما جه النسل قايين وهابيل، الكتاب المقدس بيقول إنه قام قايين على أخوه هابيل وقتله. وأعتقد دي أول خطية حدثت بعد السقوط اللي هي البغضة والقتل والكراهية. فعشان كده بنلاحظ إنه الصراعات دي حاجة متواجدة في الوجود بين أي مجموعة، بين أي اتنين، حتى الزوجين مع بعض. يعني في الصراعات الأسرية والعائلية بيبقى في وقت محتاجين نعمة علشان يحلوا الصراعات دي.
1: صحيح.
0: فربنا أعطى للزوجة إمكانية هائلة لحل الصراعات. نفسي في البداية أسمع هو إيه الدوائر اللي بندخل فيها في الصراعات وبتبقى أزمة في حياتنا؟
2: يعني خليني أقول حاجة مهمة برضو أسيس، إنه زي أكمل على كلام حضرتك، يعني إنه زي ما أنت بتقول إن الخطية هي السبب في كل الصراعات في كل الدوائر، بس كمان خلينا نوضحها أكتر، إنه السبب الأساسي في الصراعات هي الأنانية والرغبة في أنه أنا أكون أفضل وأنه أنا أكون أحسن، وده بيحصل في كل الدوائر، يعني جوه العيلة بين الزوج والزوجة، حتى بين الأولاد وبعضهم، في العيلة الكبيرة مع الإخوات والخالات والعمات والعمام والحموات، وبعدين توصل لدوائر الشغل والكنيسة. ده كله بسبب إنه إحنا عايزين نفسنا، يعني عايزين
0: يعني أقدر إحنا أقول بصورة أفضل، مش إني أكون أفضل وأكون أحسن، إني أكون أفضل وأكون أحسن ده حاجة جميلة، لكن الصراع على السلطة. إني أنا أحط نفسي في سكة ومنطقة مش بتاعتي.
2: بالضبط، زي ما قال يعقوب إنه من أين الحروب، من أين الخصومات
0: يعني.
2: من أنفسكم، لأن أنتوا عايزين شهوات خاصة بيكم يعني.
0: في يعقوب 4:1 من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضاءكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون؟ تقتلون وتحسدون ولستم تقدروا أن تنالوا؟ تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون؟ لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.
2: بالضبط. مش عارفة هايدي إيه رأيك، بس بتهيألي ده اللي بيحصل قدامنا على الساحة، يعني أنه كل الناس بتتصارع مع بعض لأنه في شهوات ردية زي ما وصفها الكتاب، يعني في دواخلنا، في أعمقنا، في أعضائنا يعني.
1: يعني أنا ساعات أشوف أنه الصراعات كمان بتاخد شكل أنه

0: انا مش فاهمه اللي قصادي. ساعات طبعا بتبقى فيها شهوات وفيها صراعات لاجل الانانيه، بس ساعات يبقى فيها انه انا مش مصدقه ان اللي قصادي مختلف عني في الطباع، انا مش مصدقه ان اللي قصادي مش بيعاندني. فمن هنا برضو يحصل صراعات، احنا شخصيات مختلفه. فانا مثلا شخصيه حاميه قوي واللي قصادي شخص هادي قوي، فانا احس انه هو قاصد يغزني، هو قاصد يستفزني، لا هو مش قاصد. هنا يحصل الصراع ليه؟ لان انا مش قابله انه اللي قصادي، او مش قادره اصدق انه اللي قصادي مختلف. طبعا فيها حته، خاصة لما بيكون بين الزوجين بتبقى فيها حتة ظن سوء ان القصادي يقصد، بس بيبقى من جوه متأكدة انه انا مش بظن السوء. فده صراع سببه عدم وعي بان القصادي مختلف. كمان بيبقى ساعات في صراعات لاجل انه انا عايزة بيتي يبقى الافضل، فببقى بطريقة مختلفة. في صراعات كتير بين الاباء والابناء بسبب عدم الوعي بالمراحل بتاعتهم. هو مرحله، بالذات مرحله المراهقه والصراعات اللي بتحصل في مرحله المراهقه، فده نوع من انواع الصراعات. فالصراعات لها اسباب كتيره قوي، بعضها شهوات وبعضها عدم الوعي بطبيعه وسيكولوجيه الاخر.
1: واعتقد كمان الصراعات ازمتها انها لما بتزداد بتوصل لمراحل عنيفه صعبه. يعني الرب لما اتكلم في الموعظه على الجبل في متى 5:22 عن القتل، فبحث عن جذور القتل، لانه الوصيه السادسه في الوصايا العشر الا تقتل. بس الرب جه وزي حفر في القضيه اكتر وقال يا جماعه لا، انا عايز انظر الى جذر القتل اللي هو
2: الغضب
1: والصراعات. فقال في متى 5:21: قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. واما انا فاقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. كلمة رقى اللي هي فيها جزء من عدم الفهم، يعني زي ما أقول يا غبي. لكن أحمق الأخيرة جاية بمعنى عيب أخلاقي، أو في عنده أزمة أخلاقية، حاجة مرتبطة بالأخلاقيات وكده. فكان الرب بيحفر في الجدر وبيقول إنه بداية القتل اللي بيوصل الغضب للقتل إنه ممكن يبقى في وقت معين جذوره في البداية غضب بسيط وكلام خارج من
2: أو عدم رضا. ويكمل بيتهيألي بولس في أفسس 4 ويقول: ليرفع من بينكم كل مرارة وغضب وسخط وصياح وتجديف مع كل خبز. كأن دي حاجات، وده بيكلم ناس مؤمنين يعني،
1: صحيح،
2: إنه دي حاجات كلها بتأدي لصراعات رهيبة: المرارة، الغضب، السخط، الصياح، التجديف، كل ده يعني زي بيشعل نيران الصراع، فبيخلي الصراع ياخد شكل وحش قوي، إحنا مش عارفين ممكن يوصل لغاية فين.
1: عشان كده اعتقد لما الرب بالروح القدس في افسس 4 قال: لا تغرب الشمس على غيظكم. فاعتقد انه ده كلام مهم، انه كل ما الغضب بيزيد وبياخد وقت وبيزداد، الفجوه بتزداد، فالازمه بتبقى أكبر. واعتقد تقدري تكلمينا في الاسره بالذات اختنا هايدا عن انه كل ما الزوج والزوجه بيبقوا زعلانين من بعض والفتره بتطول، الدنيا بتبقى اصعب في رجوعهم.
0: هو انا اعتقد انه سن الغيظ يقود للغضب. فالغيظ مش هو الغضب، الغضب ان انا بزعق وصوتي بيعلى وبنفعل. الغضب هو كده، الغيظ نوع من الغضب الداخلي. يعني انا متغاظه، أنا باكل في نفسي، والاتنين ليهم تأثير سلبي على الزوجين. لما أنا أبقى متغاظة من شريك حياة ومش عايزة وأقول أنا هسكت، بس في الآخر طبعًا بيحصل حاجة من الاتنين، يعني بيحصل ابتعاد، أنا ما اتكلمتش، ما عبرتش عن نفسي. عشان كده قال: لا تغرب الشمس على غيظكم. ما ينفعش يبقى جواك في غضب وضيق وتسكت. وفي نفس الوقت رجع قال انه اغضبوا ولا تخطئوا. يعني عبروا عن اللي جواكم، بس بدون ما يبقى فيه خطا، بدون ما يبقى فيه وجع للاخر. فبالتالي الاثنين دول لو ما طبقناهمش، يعني لو سيبنا جوانا الغيظ تجاه شريك الحياه، بالتدريج بتتحول لمراره، وطبعا المسافه بتزداد. فانا ما عالجتش المشكله طالما جوايا فيه ضيق حتى لو سكت عليه، لان اللي قصادي بيستمر في اللي بيعمله. الفقرة الثانية الغضب.

0: طب لو أنا حصل غضب وغلطت أنا برضه هيبقى عندي مشكلة. فتطبيق الآية دي على بعض مهمة جدا، لأنه أنا لما انجرح من شريك الحياة بسبب غضبه، يعني أنا ساعات العصب يقول أنا بطلع أطلع وانزل على ما فيش، فكتير ما بسأله لما بتطلع تطلع وخلال طلوعك بتعمل إيه في اللي قصادك؟ أنت بتجرح بتجرح بتجرح بتجرح، فمش تبرير إنك شخص بتقول أنا بنزل على ما فيش، فطبعا بيبقى في مشكلة بين الزوجين وبتسبب فجوة والعلاقة بتفتر وحاجات كتير طبعا بتحصل يعني.
1: وأعتقد مفسري الكتاب المقدس العظماء قالوا لنا إنه الغضب مش خطية، لأن الكتاب المقدس في أفس 4:26 بيقول اغضبوا
0: ولا تخطئوا.
1: فلما يعني لما بشوف مواقف صعبة في حياتي وأغضب ده الطبيعي، مستحيل أقدر أسمع عن شذوذ ولا أسمع عن اضطهاد أطفال ولا أسمع إنه أطفال يعني استغلوا بيأبيوز ولا حروب، لو ما غضبتش أبقى بلا
0: مش
1: مشاعر،
0: مش نورمال يعني، هتبقى مش طبيعي لو ما غضبت.
1: والكتاب المقدس بيقول إن السيد الرب نفسه غضب، والجميل بس إنه الكتاب بيعلمنا مش الأزمة في الغضب، لكن الأزمة في
2: التعبير،
1: التعبير عن الغضب. يعني السيد الرب لما غضب وراح الهيكل ولقي صنعه من الهيكل وبيت الآب بالتجارة، فقال لهم يعني بيس. جعلتم بيتي بيت تجارة، وصنع صوت. بس الكتاب المقدس ما يقولش إن استعمل الصوت مع البشر مطلقا، هو قلب موائد الصارفة وطرد بعت الحمام ويعني عمل يعني أو عبر عن غضبه، لكن ما أسأش للإنسان
2: بدون إهانة
1: على الإطلاق، ما هنش الإنسان ولا رد فعله كان سيء على الإنسان. فالغضب مش خطية، لكن الأزمة في رد الفعل في الغضب.
2: وأنا محتاج برضو وأنا بغضب أمتحن قلبي، هو أنا غضبان ليه؟ لأن اللي أنا عايزه ما حصلش، ولا لأنه في قضية مهمة برايا أنا متضايق لأجلها؟ يعني أنا متضايق زي ما حضرتك بتقول مثلا للأطفال اللي في الشوارع، أنا متضايق لأنه في فساد في العمل، أنا متضايق لأنه ما فيش تفاهم جيد بيننا وبين بعض. يعني أنا مش متضايق وغضبان لأنه ما حدش بيعمل لي طلباتي، لأنه ما حدش بيبسطني، لأنه أنا مجروح. ويعني فهم قصدي، عايز أقول إنه الغضب المقدس ده غضب برايا، يعني غضب موضوعي، غضب لأجل قضية كبيرة مهمة، لأجل مجد الله. أنا غضبان لأنه في صراعات وخلافات جوه الأسرة، وإحنا بنحب بعض، وإحنا ربنا دعانا نكون واحد، فأنا يعني أنا غضبان وبفكر، مش غضبان وعايز أنفعل وعايز أخد حقي وعايز أثأر لنفسي، لكن أنا غضبان وبفكر طب ده يتحل إزاي. عشان كده زي ما هايدي قالت، يعني مهم أني أغضب ولا أخطئ.
1: وأتوقع أنه الحاجة العظيمة اللي بيطلبها الكتاب المقدس مننا أنه إزاي ربنا يدينا نبقى صانعي سلام، لأني أعتقد في الحياة المسيحية في ثلاث أنواع من الأشخاص.
0: في الشخصيات اللي هي اللي من كتر ما اتكلمت بتبقى سلبية، يعني السلبية مش بتيجي بسهولة. النوع الأولاني اللي اتكلم كتير بس حس انه مفيش فايده، فابتدى ياخد خطوات وراء، فده سلبي، فده برضه نتيجته مش كويسه في الاسره. النوع الثاني اللي هو بيكبر دماغه، يعني يبقى بيسيب الدنيا ومش مهتم،
1: فبرضه
0: ده مش بيبقى افضل حاجه في الاسره. في بقى ده السلبي. في نوع اللي هو بيبقى بنسميه صانع المشاكل،
1: يعني
0: اللي هو نحس انه بيجيب، يعني ما يستريحش الا لما البيت يبقى فيه مشكله، ما تستريحش الا لما تبقى في نار في البيت. انا ما اعرفش طبعا هو ليه، ايه اللي جواه بالظبط اللي يخليه يعمل كده، بس حقيقي وكانه بيطبق سياسه فرق تسد. والشخصيات دي على فكره ساعات تعمل كده بين الولاد، يعني بين ولادها ممكن تولع الدنيا. انا شفت شخصيات زي كده وبنعتبرها شخصيات مريضه، يعني مش سويه، ودي شخصيات بتخلي البيت كله في مش بس نار لكن فرق. ما بتخليش الاخوات يحبوا بعض، بتخلي الولاد ما مش بيحبوا الاب، او لو طبعا الاب بيعمل نفس الحكايه. في بقى الشخصيات اللي هي صانعه السلام، اللي هي عارف صانعه السلام اللي هي تصنع السلام، يعني هي مش مجرد شخصيه بتحب السلام، هي من المشاكل تطلع هي السلام وتصنعه. فتبتدي تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت، وايه الكلام اللي تقوله عشان ما تجرحش حد، وايه الكلام اللي تقوله عشان يبقى في سلام بين الناس.

0: او في سلام بين الاسره. وطبعا صناعه السلام دي بتبقى في البيت وبتبقى بره البيت. فصانع السلام هو اكتر حد في الصراعات بيبقى مهم جدا ومفيد جدا. طبعا الباقي بيبقوا صعبين يعني.
1: واعتقد الكتاب المقدس شرح لينا على الاقل النوع الثاني والثالث بوضوح قوي قوي في شخص يعني في شخصيات واضحه. يعني اقدر اقول فرق كبير بين ديوتريفوس رسالة يوحنا الرسول الرسالة الثالثة في العدد 9 لأنه هي رسالة من أصح واحد. فيقول كلام عن صانع المشاكل ده رهيب قوي الترابل ميكر. يقول كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم اللي هو بالبلدي كده بنقول لا فيها لا فيها فلابقى الأول في القعدة والظاهر والواخد القعدة ولا إما أقلب الترابيزة. لكن الغريبة أنه يوحنا الرسول بيقول لا يقبلنا. مش بيقبل مين ده؟ مش بيقبل جرجس ولا مش بيقبل خير ده مش بيقبل يوحنا الرسول. يقول من أجل ذلك إذا جئت فأذكره بأعماله التي عملها. لكن الأصعب هاذرا علينا بأقوال خبيثة. يا بيتكلم على الرسل اللي من ضمنهم أروع وأجمل وألطف رسول في يعني اللي كان بيتكئ على صدر المسيح. بيقول هاذرا علينا بأقوال خبيثة وإذ هو غير مكتفي بهذه. بصوا اللي جاية لا يقبل الإخوة. يعني لما يجي واحد ينضم للكنيسة الجديدة يقول له اكتفينا
0: أو يعاملهم بطريقة وحشة.
1: ما هو المعاملة اللي هي يعني هو مش بيقول بالبق اكتفينا بس لكن يزهقه في عشته بالطريقة اللي يسيبها. ويمنع أيضا الذين يريدون لكن بص ويطردهم من الكنيسة. أنا مش عارف الحقيقة تكوين ديوتريفوس ده إيه؟
2: زي
1: يعني يعني في هو فعلا زي ما حضرتك قلتي شخصيات ترابل ميكر. العكس بقى مباشرة لما نشوف شخصيات جميلة زي رسول يوحنا زي المسيح واللي قال الرب القول العظيم في التسع تطويبات اللي في متى 5 من 1 لغاية 12 لما قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون.
2: وكمان واضح قوي صانع السلام مختلف عن الشخصية السلبية. يعني صانع السلام ده بقصد باختيار أنه يصنع سلام. السلبي بيتراجع يعني بينسحب لوحده. لكن صانع السلام ده بيعمل مجهود بيفكر زي ما كانت بتقول هايدي بيختار الوقت والكلام يقول إيه ويعمله إزاي. هو شخص مجتهد أنه يكون في سلام زي بالظبط اللي بيجتهد أنه يحصل فيه مشاكل. يعني
1: حصلت أزمة كبيرة بين داود وبين أبشالوم وكان السبب الحقيقة الأساسي أبشالوم كان قلبه قاسي وكان فعلا عايز يتسلط للسلطة وده واضح قوي في الأجزاء الكتابية بتاعت صموئيل الثاني 17-18-19-20 أنه كان شخص حقيقي متسلط جدا وحابب يسلب السلطة من أبوه. بس كان عند داود أزمة كبيرة أنه واضح في الكتاب المقدس داود لما تعددت زوجاته وتزوج كثيرا وكان عنده أبناء كتير ما كانش ضابط بيته وما كانش مهتم بأولاده.
0: كان مشغول أكتر كمان بالملك
1: بالمملكة أكتر من البيت وعدد كتير من الأولاد. فكانت الدنيا واقعة منه. وفي يوم من الأيام طلب منه أمنون أنه يدعو ثمار أخته علشان تعمل لي أكل. والقصة معروفة أنه أمنون زنى مع ثمار وأذلها. والكتاب بيقول أنه ترك الموضوع أبشالوم لأنه كان أخو ثمار وقت بس استعد في الوقت المناسب وقتل
0: أمنون
1: وهرب عند ملك جاشور. والكتاب بيقول أنه بعد وقت يؤاب حب يحل القضية لأنه يؤاب ابن أخت داود الملك يعني صراوية أخت داود ويؤاب ابن ليها فحب يرجع
0: أبشالوم
1: ويحل القضية. فاختار صانعة سلام عظيمة المرأة الجميلة اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس في صموئيل الثاني أصح 14 التقوعية. إيه أخبار الست الجميلة دي اللي الكتاب المقدس بيقول سما كانت بتتكلم عنها أختنا منيس الحكمة.
2: يعني هو زي ما حضرتك بتقول يؤاب رجع للمرأة دي وقال لها أنا عايزك تدخلي على داود وبتدعوا

0: كده وتحكي له قصة وتوصلي له في الآخر تسألي نعمل إيه في الحالة ده، وابتدت تحكي له قصة، قال لها تظاهري بأن أنت حزينة وبأن أنت مكسورة وادخلي اسجدي قدامه وقولي له أنه زوجك توفى وأنه أنت عندك ابنين وأنه الابنين دول تسرعوا مع بعض وهي في واحد فيهم هيموت. فهي يعني عايزة يحللها المشكلة دي وعايزة يتصرف في أنه يحل المشكلة ديت يعني. فهي عملت كده فعلا ودخلت، وإزاي أنه داود ابتدى يفكر، وقعدت تقول لداود أنت الملك وأنت اللي مسؤول عن المملكة وأنت اللي بتخلي المملكة تبقى في سلام، وإحنا بنلجأ لك لأن أنت عندك حكمة. وإزاي ده ابتدى يخلي داود يتفاعل مع القضية. وطبعا داود ذكي جدا، فهو في الآخر قال لها مين اللي وراكي، يعني مين اللي زقك عليا أو مين اللي خلاكي تيجي وتتكلمي معايا، كأنه فهم بالظبط. فده يعني بيقول الكتاب قد إيه ده أثر في داود بطريقة جميلة، وقد إيه خلاه يبتدي يفكر فعلا أنه يرجع أبشالوم.
1: أنا بس هقرأ يعني آية أو آيتين بس. الكتاب بيقول وعلم يؤاب ابن صروية أن قلب الملك على
0: أبشالوم،
1: فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها تظاهري بالحزن وألبسي ثياب الحزن ولا تدهني بزيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على الميت، وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الكلام، وجعل يؤاب الكلام في فمها. القصة اللي حضرتك حكيتيها
0: يعني قد إيه، طبعا القصة بتقول إنه في الآخر داود رجع عن غضبه وقال ماشي يجي أبشالوم بس أنا مش عايز أشوفه. يعني نجحت جدا المرأة دي اللي من تقوع إن هي تغير قلب داود ناحية أبشالوم ابنه، وتصنع سلام، تصنع سلام في خلافات أسرية شديدة بين أب وابنه، وتغير الأجواء اللي مليانة بالغضب والكراهية والغيظ بسبب دخولها في الأمر ده بطريقة فيها اتضاع، فيها يعني رقة وداعة، جذبت قلب داود. والصفة الأولانية اللي قالها هنا الكتاب إن هي امرأة حكيمة.
1: يس. كلمينا شوية عن المرأة دي يا هودي.
2: هو أنا اللي أنا ملاحظاه كمان إنه هم صبروا على داود لحد ما هدي. فمن الحكمة لو أنا عايزة أصنع سلام بجد سواء في البيت أو في المجتمع أنا عايشة فيه، لازم أقرأ اللي قدامي. فاللي قدامي لو شخص فاير أو عنده عصبية أو فهو مش قابل أو متضايق قوي أو مجروح قوي، الوقت القوي ده بيبقى مش سامعني، مش عايز يسمعني، مش عايز يقبل أي كلام. فتوقع أنه لو كان في قمة غضب داود لو كانت المرأة دي دخلت برضو ما كانتش جابت نتيجة لأنه هو في قمة الغضب. لكن الفكرة هنا أنه ابتدينا نتكلم لما اللي قصادنا هدي، وده مهم. من الحكمة أنه أنا ما أدخلش على شخص وهو مش قادر، يعني مش قادر يسمع. هو الكتاب بيقول كده لكل شيء تحت السماء وقت، فأنا لازم أفهم الوقت المناسب للشخص اللي أدخل أكون بكلمه، ده من الحكمة. الحاجة الثانية أنه أتكلم بصيغة عدم الاتهام، وده اللي عملته المرأة. هي ما اتهمتوش، هي ما قالتلوش أنت عملت أنت عملت، لأنه الاتهام بيخلي اللي قصاده بتلقائية بيصد
1: ويحاول
2: ويدافع. فأنا لا أنا مش متهم، لا ده هو عمل، لا ده هو عمل، لا ده فخلاص إحنا الحوار خلص على ما فيش. فبرضو دي تاني حاجة من الحكمة، وأنا بتكلم أنا ما بتهمش اللي قصادي قد ما بحاول أشرح موقف. طبعا يمكن هنا حاولت تعمل مثلا انها بتكلم الملك، لكن احنا ممكن نشرح الموقف بالطريقه دي انه في حصل كذا او حصل كذا، يعني الموقف يتحكي بدون اتهام. ايه اللي ضايق او ايه اللي احنا عايزين نعالجه بدون اتهام؟ في مشكله حصلت واحد اثنين ثلاثه، نعالجها ازاي؟ نحلها ازاي؟ بدون اي اتهام. ففي الحكمه اللي هو الكلام الخارج بيبقى مهم قوي، يبقى في نقطة إنه لا اتهام واختيار وقت مناسب، بس كل ده مهم قوي عشان يحصل كل ده لازم أصلي قبل ما أدخل الدخلة دي. يعني لو أنا رايحة أواجه حد لأن في صراع وصراع شديد، داود ما كانش حاجة سهلة،
0: أيوه،
2: ومع شخص ممكن يأذيني، يعني مثلا في أسئلة أواجه المدير إزاي؟ أهو في مثل بيقول لك ازاي تخشي للمديرك وتتكلمي معاه بدون ما تبقى فيه، هي واضح قوي إنها محافظة على

0: المسافة. محافظة أن أنا من الناس اللي بيرعاهم الملك وهو الملك، فسهل جدا. بس الصلاة اللي بعملها قبل الدخلة دي مهم. صلاة يا رب اديني حكمة، الصلاة يا رب اديني أني ما ردش لو في كلام صعب، الصلاة أنه إزاي أقول كلام مناسب، الصلاة أنه، فالصلاة دي وأنا داخلة بتها ديني جدا
1: هي اللي بتصنع المعجزة.
0: وبعد كده بدخل طبعا زي ما أنا قلت وقت مناسب وكلمات مناسبة.
1: يعني أنا نفسي الحقيقة نكمل لأنه الكلام جميل بس وقتنا أزف، لكن عايز أقرأ معاكم آية وأختم بأمثال 14:1 لما الكتاب المقدس قال حكمة المرأة
0: تبني بيتها
1: والحماقة تهدمها بيدها. فعايز أقول أنه للأمانة الزوجة عندها طاقة عظيمة عظيمة عظيمة وحكمة عظيمة علشان تقدر تبني
2: سلام.
1: البيت وتقدر تصنع سلام. وأقدر أقول لكل زوجة صدقيني تقدري تبني بيتك وتقدري تصنعي صلح بين أولادك وبين زوجك وبين الزوج وأقاربه، لأن ربنا إدى لكل زوجة طاقات عظيمة. والمرأة التقوعية دي مثل عظيم. ألخص اللي قلته في نقاط بسيطة، إن رقم واحد الست دي اختارت توقيت صح. بعد ما داود هدي وقدرت تشرح القضية، لكن رقم اتنين اختارت طريقة صحيحة. فلما راحت سجدت راحت باتضاع بنعمة كده وهي بتتكلم، لكن رقم ثلاثة اختارت مدخل صحيح. فلو حكت للملك وقالت له في البداية على طول ابشالوم والقصة أكيد كان قفل الحوار،
2: رفض.
1: لكن دخولها بقصة كده جميلة دخلته في الحوار، وأنا أرملة وأولاد الاتنين واحد اتقتل والتاني ولي الدم بيطلبه فهيقتله، فوصلت حاجة رقيقة لقلب داود فقدرت تحل المشكلة. لكن الحاجة الرابعة الحكمة. الكتاب المقدس بيقول إنه يعني أبشالوم علشان أو يؤاب علشان يحل القضية كان لازم يختار مرأة
2: حكيمة.
1: مش كده؟ يعني أقدر أقول الكلمات بتاعة أمثال 31 إنه امرأة
2: فاضلة
1: من يجدها لأن ثمنها يفوق اللي قاله. فأقدر أقول امرأة حكيمة وافتح قوس وأقول امرأة حكيمة امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللي قاله. وأنا عندي يقين أن في مئات من السيدات الفاضلات الحكماء اللي ربنا بيستخدمهم في صنع السلام. ربنا يبارككم. تحدي تاني وقوة تانية الرب يديها لنا لصنع السلام في التحدي.
2: أمين.
1: ربنا يبارككم
2: ويباركك. أمين.
1: صراع سيدات مع بعض،
0: الغيرة، تعرف شوية كراهية تجاه الإنسانة دي،
2: إنه أنا مش قابلة إن يكون في حد أحسن مني.
0: كل واحدة تقول أنا غيرانة غيرة مقدسة، ما أروحنش الدنيا.
1: يعني إيه خادم مسؤول عن اجتماع 30 سنة؟
0: بتبقى ساعات الأكذوبة خدمة الرب أهم.
1: حذرونا وقالوا لنا أوعى، وده خطر موت إنك تمدح أي واحدة
0: طبعا
1: قدام مراتك.
0: بتلعب في عداد عمرك.